0: المتأثرين بالقمع، إلى جانب انهيار هيبة الدولة القديمة قبل تشكل هيبة الدولة الجديدة. بعض المواطنين قد يلمس ضعف المؤسسات الانتقالية وغياب وضوح حدود السلطة والمحاسبة، كما يعتبر البعض أن سقوط النظام يعني سقوط كل الضوابط، بالإضافة إلى وجود مجموعات تستغل الفوضى لتحقيق نفوذ أو تصفية حسابات، كما أن التوترات وضغوط المعيشة تجعل الاحتكاكات أكثر حدة، بينما يرى آخرون أن تصوير الحوادث ونشرها على وسائل التواصل يجعلها تبدو أكثر شيوعاً مما هي عليه. بكل الأحوال، في المجتمعات الخارجة من الصراع يحدث أحياناً ارتباك طبيعي، لأن الناس لم يعتادوا سابقاً على ممارسة السياسة أو الاعتراض أو حتى التعبير ضمن إطار قانوني مستقر. فإذا كانت الدولة سابقاً تعتمد على الخوف، ثم انهار هذا الخوف فجأة، فقد تظهر سلوكيات متطرفة في الاتجاه المعاكس قبل أن يستقر الوضع، في حين يتطلب نجاح واستقرار المرحلة الانتقالية بناء جهاز أمني يخضع للقانون لا للأشخاص، ومحاسبة الانتهاكات وحماية حق النقد والاحتجاج السلمي، دون أن يلغي ذلك فرض القانون على أي اعتداء أو فوضى. والمقصود هنا القانون الرادع الذي يحمي ويحاسب ويفصل بين الناس. فالدول التي تنجح بعد التحولات الكبرى مشاهدينا هي التي تحول الغضب الشعبي إلى مؤسسات وقوانين بدل أن يبقى في الشارع. لكن ما مناسبة هذا الحديث الآن؟ في الآونة الأخيرة تعمل شرطة المرور على تنظيم أوسع لحالة الطرق وإزالة بساطات ومخالفات والحد من انتشار الدراجات النارية. هذه الدراجات مشاهدينا خلقت خلال الفترة الماضية إشكاليات كبيرة داخل مراكز المدن، منها الفوضى المرورية والضوضاء والحوادث وحالات سرقة ينفذها أشخاص يستعملون هذه الدراجات على الطرقات الرئيسية العامة، يسرقون أحد المارة وينلذون بالفرار. طبعا الداخلية وإدارة المرور تمنع مرور هذه الدراجات خلال ساعات محددة إلى مراكز المدن. تختلف المسألة من منطقة إلى أخرى، لكن من يخالف هذا القرار يتفاجأ على ما يبدو بتطبيق القانون رغم التحذيرات والتنبيهات المتكررة التي تكاد لا تنقطع. الجديد في الموضوع مشاهدينا هو شرطي مرور تحول لنجم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد رد فعله تجاه مواطن تطاول عليه. رد الفعل هذا لاقى ترحيبا من كثيرين، اعتبروا أن الرجل وضع حدا للتطاول على عناصر شرطة المرور. القضية أن الشرطية كان يتعامل مع مخالفة تتعلق بدراجة نارية، لكنه قوبل برد فعل أثار غضبه على ما يبدو. دعونا نتابع هذه المشاهد ونعود.
1: بدي وقفك تشهير بعناصر الدولة وقيادي بعد 6 شهور هالسير. والله لو وقفك إذا ما بتنام، إذا بتنام تحت 6 شهور لأسلحة للبلد. هلا شوف. لا علمتك صارت عناصر المرور ملطشة عندك أنت. ما ملطشة. أقسم بالله بكبسة كف بعنيك ولاد.
2: ما بدك إيدك، ما بدك إيدك. مما تشيل شيل إيدك خلص.
0: طبعا قبل الموضوع بحالة ترحيب من البعض. هناك من يرى أن إنفاذ القانون يتطلب حالة حزم، وأن التراخي لن يجلب إلا مزيدا من الفوضى، خصوصا أن رد فعل الشرطي جاء بعد اعتداءات كثيرة طالت شرطة المرور. الجماعة يعملون بمختلف الظروف، في البرد والثلج والمطر ودرجات الحرارة المرتفعة لتنظيم السير للحد من الحوادث المرورية. ويبدو أنهم يلمسون في سلوك بعض المواطنين حالة من عدم التقدير، وربما تخطو لأبعد من ذلك. طبعا الموضوع لاقى تفاعلا واسعا عبر السوريون بأكثر من طريقة عن تعاطفهم مع شرطي المرور، كهذا الشاب الذي دعا للتعامل بحزم مع المخالفين.
1: بدي وقفك تشهير بعناصر الدولة وقيادي بعد 6 شهور هالسير. والله لو وقفك إذا ما بتنام، إذا بتنام تحت 6 شهور لأسلحة للبلد. هلا شوف. لا علمتك صارت عناصر المرور ملطشة عندك أنت.
2: ما ملطشة.
1: أقسم بالله بكبسة كف بعنيك ولاد.
2: ما بدك إيدك، ما بدك إيدك.
3: لك أي الله ينصر دينك، الله يسعد البطن اللي حملك. لو والله لو إنك خابطه هتشف ما راح نزعل منك، ولو إنك تسجنه كمان سنة كمان الشعب راح يأيدك. هاي الحزم وهاي القوة اللي لازم نشوفها منكم، غير هيك الشعب مش راح يستوي يمشي صح. تحياتنا لوزارة الداخلية وللشرطي البطل ولكل شرطي راح يفرج الحزم لهذا الشعب.
0: وهنا شاب آخر مشاهدينا يدعو شرطة المرور لسجن من يتطاول عليهم والتعامل بحزم مع أي سلوك غير لائق يتعرضون له من أي مواطن. نتابع.
1: ملطشة عندك الدنيا، أقسم بالله بك مسكف بعميك ولادي.
2: هذا خلاص؟
1: بدي وقفك، تشهير بعناصر الدولة وقيادي بعد 6 شهور سير. والله لو وقفك إذا ما بتنام، إذا بتنام تحت 6 شهور لأسلحة للبلد. هلا شوف. لا علمتك، صارت عناصر المرور ملطشة عندك الدنيا، أقسم بالله بك مسكف.
4: أرجل شرطي مرور بيمرق علي ولك ينصر دينك، اللي برد عليك رد عليك، اللي ما برد عليك اكبسوا في كف اسطول وسطل. أخوت وخوت حطوا قولوا على السجن يلا، ولا تسأل لا تقولوا ليش هو بالسجن، خذوا على السجن بدي يتطول عليك. حاج العمى بقلبكم والله العظيم، ناس ما ضل فيها حياة، الرايح والجاي عم يقلل من قيمة الشرطي المرور وبيغلط عليه. ليش؟ لأنه شرطي المرور محترم. لا تكون محترم يا شرطي المرور، يلي بدايقك اخلعوا بكف اخوت وخوت. برافو عليك وحييك.
0: بطبيعة الحال مشاهدينا المسألة لم تلقى إجماعا، يبدو أن هناك من فسر السلوك بالتشبيح وأن الشرطية يشبه على مواطن غلبان من الباب للطاقة، وهي وجهة نظر لاقت أيضا من يخالفها كهذا الشاب مثلا.
3: يلا شرف المنزل.
1: تشهير بعناصر الدولة وقيادي بعد 6 شهور سير. والله لو وقفك إذا ما بتنام، إذا بتنام تحت 6 شهور لأسلحة للبلد. هلا شوف. لا علمتك، صارت عناصر المرور ملطشة عندك الدنيا، أقسم بالله بك مسكف بعميك ولادي.
5: شو هالتشبيح؟ مو هذا السؤال المناسب. شو اللي وصل شرط المرور لهالمرحلة؟ ليش سمعت انه بدي اخلع كف وانزعجت منها؟ شو اللي وصله لهالمرحلة؟ ليش ما سمعتوا انه مد ايده على شرط المرور؟ عادي شرط المرور يا جماعة، شرط المرور هيبة الدولة. لك يا اخي هيبة، له هيبة، له هيبة، نحن بدنا نحافظ عليها، نحن بدنا نساعده يصير عندنا بلد، نحن بدنا نساعده يصير عندنا قانون تتنظم انظمة السير. يا اخي شو هالمهزلة هاي؟ وبعدين مع التهاون، التافه اللي بيصور كمان لازم يتحاسب. فكر انه يصور المقطع يعني انه يطلع يعمل ترند انه هم المساكين. لا، كلنا مع الشرطي وكل الشعب مع الشرطي، ولازم طلبكم تشاف الاثنين.
0: هناك ايضا من يرى ان شرطة المرور يجب ان تفرض هيبتها، طبعا من دون تعد على الناس. لا احد يرحب بالمساس بالمدنيين، لكن هذا الموقف وهذه المواقف مستندة بمجملها لموروث غير ايجابي من تعاطي البعض مع ناصري شرطة المرور. نتابع.
6: يا جماعة أول مرة بيجي الشرطي مرور بفشلي قلبي، لك فشلي خلي بس لو نتفك كف. هلا ما عم نقول إنه إحنا، بس عم بيقول هو الشرطي إنه الشباب محاولين يضربوه أو محاولين يتهجموا عليه، فهو عم يقول لهم عاملين شرطة المرور ملطشة، الرايح والجاي بده يكفكفون. عم يقول له أقسم بالله بنتفك كف، بسوي بسوي بسوي الشخص صورة على الحيط، ضب غراضك لك، نحن شرطة مرور لك، هيك ينصر دينك، خلي عندكم هيبة.
0: طبعا لقد الموضوع تفاعلا واسعا كما أوضحنا. نستعرض جانبا من التعليقات، تقول لبنى فشلي القلبي، أما أبو أمير فيقول برابو أحلى شرطي مرور، أما آلاء فقالت الأحلى من هيك اللي مصور محاسب إنه مسك شيء على شرطي، طلع الشعب مع الشرطي. أما حمزة فكتب وقال والله كفو عليه، الله يحمي يا رب، شرطي أسد والله. أما عبد الله فقال يوزع بسلطان ما لا يوزع بالقرآن، أحيي الشرطي الكفو.

في نفس سياق الموضوع السابق مشاهدينا، هناك من يدفع الضريبة ويعاني من انتشار الدراجات النارية هم السكان، حين تتحول الشوارع القريبة منهم ومن منازلهم إلى ساحة استعراض متهورة لمهارات القيادة من دون أي حس بالمسؤولية، رغم المخاطر العالية والآثار الكارثية التي تسببها عادة حوادث السير بالدراجات النارية، خصوصا بظل غياب سبل الحماية وأولها الخوذة. دعونا نتابع.

0: وزارة الداخلية وإدارة المرور نبهت على منع دخول الدراجات النارية إلى دمشق بغض النظر عن أسباب الدخول وحتى لو كانت الدراجة مسجلة. عدم التقيد بالقرار يعني المخالفة، يعني تزيل مخالفة بحق صاحب الدراجة كما يبدو في هذه الصورة، حيث سجلت بالأمس مخالفة في منطقة الجسر الأبيض في العاصمة مع تنبيه الشخص المخالف على أنه يحق له مراجعة الجهة المنظمة خلال مدة أقصاها أسبوع لدفع نصف قيمة المخالفة قبل تحويلها للقضاء. رغم ذلك يبدو المواطن متفاجئاً من قبيل أن الدراجة لا تحدث صوتاً أو أنه لا يقود دراجته بسرعة كبيرة، لكن قرار بطبيعة الحال من يعارضه ومن يعارضه عفواً ومن يرحب به أيضاً. دعونا نتابع.
1: عم يشتغل عليه، لا صوت ولا شيء، شغل لي يا ورجي انا مال صوت. والله انا خصمك يوم القيامه، والله والله انا خصمك يوم القيامه، والله يلا يلا سكوني. ايه والله لا يشرح الفيسك، حسبي الله ونعم الوكيل. والله انا خصمك يوم القيامه، والله حسبي الله ونعم الوكيل. اقول لك علي ديون قبل ما تمسكوا
2: سلم. حط القانون، بس حطوا لنا قانون. اللي عم يشتغل على الميتور شو ذنبه؟ هذا اللي عم يشتغل الميتور، اللي عم يسترزع الميتور شو ذنبه؟ او اللي عم يشبب وعم ياكل هواء بيهرب، ما عنده مشكله.
3: بزيارة فخامة الرئيس احمد الشرع عم بلقي هاي الكلمات بعد ما شفت وجع ودمعة رجال على لقمة عيشه، دمعة اخي اللي انكسر قلبه بعد ما تم مصادرة الميتور تبعه، وهو الميتور اللي كان مصدر رزقه الوحيد ووسيلة عيشه اليومية. والله انه دمعة الرجال صعبة لما تكون بسبب خوفه على رزقه ومستقبل عيلته واولاده. اخي ما كان عم يستخدم الميتور للتشبيب والازعاج الناس، كان يطلع كل يوم يشتغل ويتعب لحتى يامن لقمة عيشه بكرامه. نحن مع تطبيق القانون وضد اي تجاوز او مخالفه بتضر الناس، وبنعرف انه في اشخاص عم يسيئوا استخدام الميتورات، لكن بنفس الوقت في ناس كتير شريفه وملتزمه عم تدفع الثمن رغم انها ما ارتكبت اي شيء يستحق حرمانها من مصدر رزقها. لهيك بنناشد سيادتكم النظر بالقرارات واعاده تقييمها بطريقه تفرق بين المخالف وبين الإنسان اللي عم يشتغل بشرف حتى يعيش ويعيل عيلته.
0: أيضا نستعرض بعضا من تعليقات رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ من تعليق محمد، قال لازم قانون ينظم عمل الموتورات، مو تلتغى على الآخر. تعليق آخر لماهر يقول برافو أحسنتم حكومتنا الجديدة مصادرة جميع الدراجات النارية حتى بالريف. وأسامة كتب وقال هلأ لابد من قانون ينظم حركة الموتورات من ناحية القيادة أو التعديل قطعها، بس المصادرة العشوائية غلط، لأن هذا مو حل جذري. تخلص الحملة بترجع حليمة لعادة القديمة. أما تعليق لغسان وقال الله يسلم يدين وزارة الداخلية لأنه حاجة البلد من الزعرنة والسرقات. لأحمد تعليق أخير قال فيه منع الدراجات الآلية فيها إجحاف، يجب سن قوانين للدراجات الآلية والتي هي موجودة في جميع الدول. مشاهدينا، ما تزال قضية الدكتورة رانيا العباسي وزوجها عبد الرحمن ياسين اللذين استشهدا برفقة أطفالهما أحمد وديمال وانتصار ونجاح وآلاء وليان على يد قوات نظام الأسد المخلوع. جرى الكشف مؤخرا عن أن أمجد يوسف هو من قتل هؤلاء الأطفال الستة في تجسيد حي لصورة حكم عائلة الأسد لسوريا على مدار عقود. كانت انتشرت صورة النعوة أيضا لتقديم واجب العزاء للعائلة، حيث ستقام التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء اليوم وغدا في منطقة ركن الدين. عادة ما يتصل رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية أو أي من رجال الدولة بعائلة الضحية للتعهد بكشف ملابسات الجريمة أمام الرأي العام ومحاسبة المجرمين، لكن ما يختلف هنا في اتصال وزير الداخلية أنس خطاب بعائلة الدكتورة رانيا العباسي أنه اتصال تعزية طالما أن المجرم بات معروفا، وهو اتصال لتعزية لا بجريمة فحسب بل بمجزرة ارتكبت بحق عائلة بالكامل، بحق أطفال أبرياء لا يدركون حجم دكتاتورية بشار الأسد التي ورثها من أبيه، لا يدركون أن بشار الأسد كان يكره الشعب وآثر تدمير بلد بأسره للبقاء في الحكم رغم أن الشعب ينادي بإسقاط حكمه وطي صفحة عائلة الأسد المظلمة. نتابع جانبا من اتصال وزير الداخلية بوالدي الدكتورة رانيا العباسي.
4: حبيت انا زرت اهله لعبد الرحمن من شوي وسالت عن العائله، فوصلني انه الاغلب مسافرين. حكيت مع الدكتوره نائله من شوي
5: ايوه
4: وبلغتها سلامي لجميع الاهل وكذا، فحبينا نحكي معك. والله الله
5: الحمد
4: يبارك
5: لله
4: فيك،
5: الحمد
4: حبينا
5: لله
4: نعزيكم الدكتوره رانيا، ان شاء الله يتقبلها من الشهداء،
5: الله
4: ان شاء الله يعني يتقبل الاطفال. والله الشيء اللي صار حقيقه ماساه كثير كبيره، يعني اثرت بكل العالم مو فقط في سوريا.
5: هي
4: يعني بصراحة الشيء اللي صار شيء مؤسف جدا. يعني
5: والله هي هذه صورة يعني تبقى الأصل للفئات الخارجية عن الإسلام بتشوفه أعداء يعني يعني طول العمر يعني الله عز وجل سنة كمان في الحياة كذلك يضرب الله الحق والباطل فما الزبد في
4: نعم.
5: الجفاء وما ينفع الناس ينكث في الأرض فلكن
4: نعم.
5: الذي يخفف عن الإنسان هذه المصائب سواء مختلفة هو أن المؤمن يعتقد في يوم الحساب في اليوم
4: صحيح.
5: كل واحد يجازى بعمله فيظهر الحقائق فالدنيا عند الله عز وجل لا تساوي شيء يعني
4: صحيح.
5: أما الآخرة وهي مثل ما قال رب العالمين فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا
4: فقد فاز. نعم الحمد لله.
0: كما زار وزير الداخلية أنس خطاب عائلة وأقارب الشهيدة الدكتورة رانيا العباسي لتقديم واجب العزاء. نتابع ونعود.
6: لكن نحن كنا والله نشعر بالمسؤولية، أي مقطع يطلع مجزرة تطلع شيء يصير والله ما عكس السيد المحافظ يعني من داخلنا نتمزق ونقول نسأل الله أن يعيننا أنه ننتصر لهؤلاء بعدين يعيننا على تأدية الحقوق لجميع الناس وهذا واجبنا نحن مسألة العمل على محاسبة هؤلاء المجرمين هذا هو ما له مطلب شعبي هذا واجب واجب على الجميع صراحة
7: انتقالية.
6: ايه واجب علينا كلياتنا، فنحن شغالين يعني نحن عندنا مأساة حقيقية بصراحة، أعداد كبيرة جدا هي شاركت في جرائم، البعض موجود هون متخبي عم يعتقل، البعض هربان خارج سوريا، كمان عم نقوم بإجراءات مشان نستطيع ان يعني نحولها على القضاء الحاكم وكذا. هذا الشيء بالمقابل في مسؤولية كبيرة، مسألة تحسين السمعة، تحسين السلوك، متابعة الشباب انه لا تغلط غلطة ولو 1% من الشيء اللي كان يصير سابقا. مثل احيانا انه خلص ايش بدك تعتقله اقتله وكذا، لا احنا بنشتغل بقانون وعدل، ما بنشتغل بنشتغل فعلوا قانون الطوارئ، مو صحيح. يعني اليوم المطالبات ما بدنا اياها تكون هي بطريقه عكسيه انتقاميه او فئويه، لا احنا اللي غلط علينا بنحاسبه بالقانون وبالقضاء اصلاح هاي المأساة ومحاسبه هؤلاء الناس بده ياكل وقت، بدنا نصبر على بعض بدنا نتحمل بعض، اهم شيء تكون مسارات صحيحه. لان هو مو شغله مشان بس بدك تحفظ فيها السلطه تبعك، لا مو هيك هو. الأمن هو خدمة للناس، بدي أسافر يكون الطريق مؤمن، بدي أروح زيارة يكون المكان مؤمن، بدي أسكن ببيتي يكون البيت مؤمن، بدي يكون عندي مال بدي يكون المال مؤمن، هي حالة خدمية بصراحة، ما لها حالة مثل ما كان النظام مستخدم الأمن للبطش وللظلم، مثل ما حكيت من شوي، إذا بدنا نقول أمجد مجرم بنكون عم نحكي حكي دبلوماسي. لا مو أمجد رجل شخص غير إنساني وحشي، صراحة. وعشرات آلاف الأشخاص أمثال بس ما تصوروا. في مثله كثير يعني. فنسأل الله يمكننا نعتقلهم كلهم. هو الإنسان الشيء اللي صار بسوريا يعني الإنسان لازم يكون عنده يقين بالله.
8: الحمد لله.
6: يعني أحيانا الناس بتقرأ بعض الآيات بس هي ما بتفكر فيها.
9: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
0: طبعا والد الدكتورة رانيا العباسي هو الشيخ محمد عيد العباسي. رجل دين فاضل من تلاميذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقد سجنه حافظ الأسد 13 عاما في سجن تدمر بين عامي 1979 و 1992. يبدو أن قدر هذه العائلة كان مشابها لأقدار الكثير من العائلات التي قاست الأمرين من حكم عائلة المخلوع. نصارت مشاهدين جانبا من التعليقات. اسكندر يقول جزاهم الله كل خير بهالتواضع اللي عندهم للقيادة وحبذا لو يعد. تعليق أيضا لياسر يقول الوزير بده يواسي، طلع أبو رانيا يواسي الوزير، ما شاء الله عليه جبل من الصبر. تعليق أيضا لزياد قال لا يكفي، يجب المحاسبة وتعليق المشانق في ساحة المرجع. أما نضال فقال ألاف العوائل قضوا نحبهم مثلما قضت عائلة العباسي رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته، نحسبهم عند الله شهداء ولا نذكي على الله أحدا، ولكن القصاص من القتل واجب شرعي وأخلاقي وإنساني. يتابع نضال ويقول إن لم تقتص الحكومة من المجرمين فسوف تذهب الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.

0: بعد الفيضان الذي شهده نهر الفرات في كل من الرقة ودير الزور، غمرت الأراضي الزراعية وجرفت محاصيل منها، ما زاد الطين بلة أن الفيضان وقع في قلب موسم زراعي مع بداية فصل الصيف. لكن كيف تعتقدون اليوم أن أهالي دير الزور يقطفون ثمار الأشجار المثمرة؟ دعونا نشاهد.
1: ايه دير الزور 30/5/2026 حويجة قاطع.

0: منذ سقوط نظام الأسد المخلوع لم تختلف وتختفي جدلية أحقية أبناء الثورة بالمناصب وتوظيف الرماديين والمؤيدين السابقين لنظام الأسد، وهو ما شغل الترند السوري لأشهر. لكن اليوم ظهر محافظ حماة في مقطع مصور تحدث فيه عن دور ثوار عام 2011 في المرحلة المقبلة. دعونا نشاهد.
1: روح وأنا يا شباب واذكروها، تذكروها شيوخ. سيأتي يوم وتقول الدولة أين أنتم يا نواة الدولة وأين أنتم يا ثوار 2011. بأول استحقاق نسأل الله عز وجل إن شاء الله تكون الأمور كلها ميسرة، لكن سيأتي يوم ولن يكون هناك يعني من يحمل هم هذه الدولة ويقف مبادرا ومستعدا وملبيا لهذا النداء إلا هذه العصبة الطيبة نحن جالسين معهم، وهذا يقيني بالله عز وجل. نحن الآن عم نجلس جلسات وعم نقعد مع بعض ونتسامر ونتحاكى ونتضحك وننشد، لكن عند الاستحقاق ترى أنتم أهل المرحلة.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب ثماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الفساد صنع سياسات، غير تاريخ سوريا.
4: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة، وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
3: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
4: لا يمكن الحكم على هذه التجربة، لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
3: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا، بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
4: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
3: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
4: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة، ونبدأ مرحلة جديدة.

0: سقط الأسد وبدنا نرجع على البلد ونكمل اختصاصاتنا الجامعية بعد سنوات من الانقطاع، خاصة في ظل النقص الكبير بعدد من الاختصاصات الطبية في سوريا، لأنه اللي مثلنا هربوا من بطش اللي طارت طيارته هرب وقلنا يلا راجعين وتعبنا غربة ولجوء، بس ما توقعنا تواجهنا تحديات كبيرة لاستكمال تخصصاتنا الطبية من قيود زمنية وإدارية. وطبعا هذا كله بصوت الأطباء. وزارة الصحة السورية حددت مهلة للعودة واستئناف الاختصاص عبر تقديم طلبات للهيئة السورية للاختصاصات الطبية وأمهلوهم 6 شهور، لكن الأطباء طالبوا بسنة ليرتبوا أمورهم، وخلال هالفترة بيتمكن الطبيب من ترتيب أموره وأمور عمله وعقوده في الخارج وكذلك الأمور الأسرية، وبيقدروا يأمنوا الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي وقت اللي بدهم يرجعوا على البلد لإعالة عائلاتهم وأسرهم، وهالشي بيمنحهم التفرغ للاختصاص وخدمة القطاع الطبي السوري. أطباء يواجهون قيود العودة واستكمال التخصص الطبي في سوريا، فما القصة؟ العقبات اللي بتمنع الأطباء في الخارج من استكمال تخصصاتهم الجامعية، خلونا نشوف التقرير ونرجع نناقش هالملف.
1: يواجه أطباء سوريون مقيمون في دول اللجوء معضلة عند التفكير بالعودة إلى سوريا لاستكمال اختصاصهم الطبي، وفق ما يعبر عنه عدد منهم، فرغبة العودة تبقى حاضرة لدى كثيرين بدافع الإسهام في دعم القطاع الصحي في بلدهم الأم بعد سنوات من العمل خارجها، إلا أن هذه الرغبة تصطدم بتعقيدات قانونية وضغوط زمنية تحد من إمكانية تحويلها إلى قرار عملي.
2: نحن كأطباء منقطعين عن الاختصاص بسبب أحداث الثورة، واجهتنا مشكلة صراحة بالعودة إلى اختصاصاتنا بعد التحرير، بسبب أنه المدة اللي أعطاها وزير الصحة للعودة إلى اختصاصاتنا هي مدة زمنية قصيرة غير كافية. في هذا الأمر جمعنا حالنا كأطباء خارج القطر وقمنا بتقديم كتاب مباشرة إلى وزير الصحة ونائبه ورئيس هيئة التخصصات السورية ونائبه ومدير صحة دمشق في هذا الأمر، طالبين أنه يعطونا التمديد لهذه المدة حتى يكون لنا دور بناء.
1: يشير أطباء مغتربون إلى أن تحديد مدة زمنية قصيرة لمتابعة التخصص داخل سوريا وفق إجراءات صادرة عن وزارة الصحة السورية وضع عددا كبيرا منهم أمام أشهر محدودة، فالعودة بحسب تجاربهم لا تعني مجرد تغيير مكان العمل، بل تفرض إعادة ترتيب شامل للحياة المهنية والأسرية مع مخاطر حقيقية بخسارة فرص مهنية بنيت على مدى سنوات في الخارج.
3: أصدر قرار من هيئة سورية للتخصصات من أجل تأجيل المباشرة ومنحت فترة 6 أشهر، للأسف هي ما كانت كافية بالنسبة لأغلب الأطباء اللي قدموا وتم قبولهم. الالتزام بالعقود العمل، الالتزام بالبلدان اللي نحن فيها إن كان بالنسبة للالتزامات العائلية والنقلة، هي كانت عوائق كتيرة. طبعا نحن بنتمنى أنه يتم نحن فرصة يعني أو تأجيل سنة للالتحاق وللمباشرة.
1: يرى بعضهم أن هذه الإشكالية تكشف فجوة واضحة بين الرغبة الجدية في العودة وبين واقع لا يمنحهم الوقت ولا المرونة الكافيين لاتخاذ قرار مصيري بهذا الحجم، خاصة في ظل حاجة القطاع الصحي المتزايدة إلى الكفاءات، حيث تبرز الحلول الانتقالية المرنة كخيار مطروح قد يشكل جسرا يوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الأطباء.
0: ولنقاش هذا الملف معي الدكتور عبد الله الخيم، طبيب جراحة عامة. مرحبا بك دكتور. ما قصة هذه القضية وتعديل الشهادة وأيضا استكمال التخصصات الجامعية؟ يعني 6 شهور ما بتكفيكم؟
2: لا صراحة نحن فيني أعطيك مختصر أن الشرائح الطبية بعد التحرير تقسم إلى 4 أقسام تقريبا. هي تقسيم عشوائي واجتهاد مني، ولكن هذا الواقع. قسم هو من قسم الجيل القديم اللي أساسا هو أساسا مستقر بسوريا وظل مستمر بوقت النظام الساقط، وبعدين استمر بعد التحرير، قسم انتهى من اختصاصه داخل سوريا وبعدين غادر إلى خارج القطر لاستكمال اختصاصه أو حتى للمعيشة والعمل خارج أوروبا، يعني بأوروبا. وقسم تاني صراحة هي تعتبر الأعمار المتقدمة اللي اضطرت أنه تترك البلد، ولما صار التحرير رجعت. هي كان عندها أساس موجود في سوريا ورجعت لقيت أساسها موجود ما زال. القسم المظلوم اللي هو القسم الشريحة اللي هي صراحة اللي أنا قد أكون مضموم إلها، لأن إحنا أساسا كنا فترة الاختصاص وأعداد كبيرة تعرضت إما للاعتقال أو تعرضت أنه انقطعت فيها السبل بسبب الحرب والظروف اللي صارت، فاضطروا أنهم يتركوا ويغادروا القطر بهذه الأحداث. ولما إجت فرصة التحرير وإجت وزير الصحة وافق على عودة الناس المنقطعين إلى الاختصاص، كان عنده آمال كبيرة بالعودة واستكمال وظيفتها الطبية داخل سوريا لحتى يكون لها دور في بناء المنظومة الصحية بسوريا أكثر. وبالعكس أخذت خبرات، يعني 14 سنة طبعا اشتغلت في كل العالم صراحة،
4: سواء بأوروبا تقنيات جديدة وخبرات جديدة تماما.
2: ولكن تعرف نجي للأمور البيروقراطية الورقية والأمور النظام اللي نحط فينا أنه عطونا 6 شهور فقط للعودة أول فترة، بعدين تم التمديد إلى
4: بديت المهلة من أي شهر؟
2: تقريبا من نيسان 2025 حتى نهاية نيسان 2026. هلا اول شيء اعطونا 6 شهور، فالكل اعترض، يعني 6 شهور بدك من انسان صار له 13 سنه بالغربه و14 سنه يحمل حاله ويجي على السويد، كانت صعبه. فقام وزير الصحه مشكورا مدد المده ايضا 6 شهور اخرى. حاولنا بشتى الطرق ان نوصل صوتنا انه السنه غير كافيه. يعني انا كمثال شخصي، انا انسان طلعت من سوريا معي طفل صغير رضيع، هلا راجع الله يحميه، ابني اطول مني، اولادي اطول مني، عندي مدارس، عندي التزامات، عندي 14

0: 10 سنة عندي ارتباطات، مثلا أنا مرتبط مع وزارة الصحة التركية بمراكز المهاجرين، عندي عقد ما بقدر خل بالعقد والتعاقد معه وانزل على سوريا، راح أخسر إمكانيات كبيرة، راح ترتب علي أمور جزائية في هذا الأمر.
1: طيب المهلة اللي ممكن تنعطى قد يعني 6 شهور ما كفت الأطباء، نعم. بعدها طلبتوا ب6 شهور تانية، نعم. فقالوا لكم وزارة الصحة قالت لكم نعطيكم 6 شهور تانية، نعم. يعني سنة، نعم. فقديه بده الطبيب لحتى ينهي أموره خارج البلد، خلينا نقول على مستوى العمل والعقود اللي وقع مع مشافي أو مراكز طبية؟
0: هلا دائما العقود كل إنسان صراحة ما فيني عمم، ولكن وسطيا وسطيا دائما بدك أقل شيء 2-3 لأنه نحن سبحان الله الحمد لله الله من علينا بالتحرير بطريقة معجزة يعني مفاجئة، فكان هذا الأمر يعني ما حدا مخطط له، مو مثل الإنسان عارفان الأمور شو عم تتيسرها وشو عم تتطور إلها. فالموضوع يعني أنا وسطيا 2-3 أقل شيء. طالبنا بهذا الأمر بأكثر من طريقة، عن طريق كتابة كتاب للسيد الوزير، كتاب ورفعنا الكتاب للسيد الوزير ومعاونه، ورفعنا الكتاب لرئيس هيئة التخصصات بدمشق، ولكن صراحة كله باق بالرفض. والكل لقينا التوجيه صراحة السبب أنه أنتوا يعني في كلمة حكيت لنا وهو كلام صراحة مزعج، أنه أنت بتقول اللي كان بده يرجع كان رجع، هي كلمة سمعناها من أكثر من شخص،
1: بما أنه هذا مهلة سنة يعني،
0: نعم، أنه اللي بده يرجع سوريا كان رجع. طب هاي كلمة ترمى جزافا يعني. أنا
1: مين وجه لأكون هاي الكلمة دكتور؟
0: والله هي أكثر من جهة صراحة، من الجهات المسؤولة اللي حكيناها، لأن حسيتها كلمة موحدة، تمام. وأحدهم حتى حكى لنا كلام مزعج أنه بتكون تكسبه هون، وتركيا يعني مثلا بدك تشتغل بده يكسب هون، وهذا الشيء كان صراحة صادم إلي في البداية.
1: حاولتوا تلتقوا مع وزير الصحة أم لا؟
0: التقينا يعني، حتى أنا زوجتي من الناس اللي التقت شخصيا مع وزير الصحة، أنا طبعا ما بقدر أترك شغلي وسافر، فزوجتي نزلت وحملت الكتاب اللي أنا عملته مع لا يقل عن 45-50 طبيب إلى وزير الصحة وسلمته، ولكن كان الرد صراحة أنه نحن عطيناكم مدة، وارد نفكر أنه نمددها 3 شهور، ولكن هذا الشيء لم يتم، تمام. فحسينا أنه في توجه معمم من قبل مديرية الصحة وهيئة التخصصات ووزارة الصحة إلى إجبار أكبر عدد من الأطباء إلى الالتحاق في المنظومة الصحية، ولكن يعني بدهم خلص بدنا ناخذ اللي بده يجي، ما بده يجي بتحس حالك أنه روح دبر أمورك بعدين، فهذا هتحس حاله لما انت بدك ينحكى لك الحكي انت دمرت مستقبل عائله كامله.
1: صحيح. هون نقطه دكتور، يعني في حال انتهت هي المهله وانتهت هي المهله وما تم تجديدها، شو الخيارات قدامكم انتم الاطباء اللي بدكم تستأنفوا؟
0: تعرضنا لخيارات احنا صراحه، احنا حتى اقترحنا اقتراح يعني انه طب نحن قدمنا واخذنا موافقه، مثلا انا طبيب تم اعتقالي من داخل مشفى دمشق وانا على راس عملي، وانا اقوم في كنت رئيس اطباء مقيمين الجراحه، وتم اعتقالي 8 شهور وحرمت من شهادة اختصاصي بسبب هذا الاعتقال والرجوع، ومع ذلك مصمم بدي أرجع لحتى يكون لي دور في بلدي، تمام. الموضوع أنه صار أنه طيب لحنا أخذنا موافقة، أنا قدمت ورائي وافقتوا لي أني أنا أعيد سنة كاملة على عيني وراسي، وأنا راح أعيد السنة الأخيرة ما عندي مشكلة، تمام، بس أعطوني مدة أنه أنا أقدم ورائي بالتعاقد مع مديرية هيئة التخصصات، تمام، وبعدين أنا أدعم الإيقاف. يعني في موضوع الإيقاف لمدة سنة بعد التعاقد موجود هذا الشيء، صارت تطلع لك أصوات مختلفة، لأنه صراحة بتحس كل موظف ضمن المديريات عم بيشتغل لحاله رئيس، يعني كل موظف عم بيطلع قرار شكر. أحد الموظفين قال لك أنت لازم تباشر 6 شهور بعدين تعمل إيقاف، هذا ما بيوفي معي أنا، لا تواخذني، يعني بدي أترك شغلي 6 شهور واشتغل هذا الشغل غير منطقي، بدي التغي عقدي مثلا مع وزارة الصحة. أحدهم قال لا داوم شهر، تماما انسى موضوع العائلة، رحت موضوع العائلة مع جنب،
1: لأنه هي بيجي كله أمور مرتبطة في بعضها،
0: باكت كامل يعني، هو كله باكت كامل. صحيح. يعني أنت بدك وين عيلتك وينك ارتباطاتك، هاي عم 14 سنة في الغربة، يعني أساسا 14 سنة إنسان أسس في غربته، تمام، ومع ذلك مصمم بده يرجع بشان يقدر يشتغل ببلده، يكون له دور ويستقر ببلده. يعني أنا ما بدي صراحة خبرتي تضل بس لبرا، أنا بدي أنفع بلدي بالخبرات اللي أخذتها، وأنا بالفعل بتركيا شفت تطورات طبية كثيرة ما موجودة كانت بسوريا.
1: هلأ الهدف هون يعني نسمع نحن كثير من الآراء أنه كله بده يرجع على بلده ويفيد بلده، هلأ الهدف أنه ترجعوا على بلدكم كأطباء وكتجار وجميع الاختصاصات تفيدوا بلدكم ولا تستفادوا أنتم؟ هلأ الهدف أكيد كل واحد بده يستفاد، يعني هذا أمر.
0: شوف الجانب المادي أي إنسان بينفي لك الجانب المادي فهو إنسان كلامه فيه شك.
1: صحيح.
0: ما في إنسان ما راح يفكر بالجانب المادي، ولكن أنا كقناعة شخصية، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالشام في آخر الزمان، فأنا عندي قناعة من قناعة عقيدية إن أنا لازم أكون في هذا الوقت في سوريا، لأنه أنا راح أقدر فيد بلدي أولاً، ثانياً أكيد الجانب المادي، ثالثاً الجانب الورقي، يعني أنا بدي شهادة اختصاصي، أنا إنسان اختصيت 5 سنين صفالي 4 شهور وباخذها تعب، واللي ما بيعرف شو يعني الاختصاص في قسم الجراحة العام بمشفى دمشق يسأل عليه بيعرف شو يعني الدوام. حرمت هذا الاختصاص بسبب الاعتقال، لم أحرم منه لأني طلعت لجمع مصاري برا، ما طلعت لحتى كمل اختصاصي برا، أنا انجبرت وطلعت. يعني أنا لما تم إخلاء سبيلي وقتها من أمن الدولة قالوا لي أنت بدك تشتغل معنا من الآخر، فاضطريت أنا هربت بديني وهربت بعلمي إلى خارج سوريا لحتى ما أضر أي إنسان من بلدي.
1: اكتسبت خبرات برا،
0: اكتسبت
1: يعني
0: خبرات
1: سواء كان سوريين أطباء سوريين في تركيا أو ألمانيا.
0: نعم
1: أو جميع
0: الدول اللي أنا بدي أجي، لا لما بدي أحس بلدي سكرت بوش الباب أنا عن جد راح أعيش بصدمة. طب وصل صوتك للوزير، طبعا وزير الصحة مشكورا عامل يوم مخصوص للمواطنين لمقابلته، بس كمان قد ما قدرت توصل. يعني نحن دائما مشينا بالأمور القانونية، مشيت بتنظيم حالنا، نظمنا حالنا مجموعة أطباء، نظمنا أكثر من كتاب لهيئة التخصصات وزير الصحة وللمعاون وسلمناهم لأكثر من مرة تمام، ولكن بالأخير يعني حسينا وصلنا لنتيجة مغلقة.
1: خاطبت الوزارة بشكل عام وخاطبت أيضا يعني هيئة التخصصات الطبية،
0: خاطبنا الوزارة بالإيميل، خاطبناهم وجها لوجه، خاطبناهم بكتاب نظامي موثق وموقع، خاطبناهم عن طريق هيئة التخصصات عن طريق الرابط اللي حاطينه للشكاوي. ما أخذنا ردود منهم هذول لا بالإيميلين أبدا، يعني بالإنترنت ما أخذنا إجابات يعني. فكان الهدف أنك تخاطب وجها لوجه، وبعتنا مندوب عنا وبعض، وهذا الأمر تخيل كله عم يشتغلوا وأنا قاعد بتركيا وعم بلاقي ناس متطوعة بسوريا هي اللي عم تشوف هذا الأمر. فالموضوع أنه صراحة صدمي لما أنا بدي أجي على بلدي بدي أحس حالي، يعني أنا لا تواخذني أنا عيادتي موجودة، بدي أنزل أشتغل، بدي أفيد، بدي استفيد، بدي اخذ شهادتي حتى ما حدا يشكك. ايه انا طبعا بدي اخذ شهاده اختصاصي، هذا حقي،
1: هذا حقي.
0: انا انسان لما تركت المستشفى وتركت العمل لم اتركه لحتى اجمع مصاري او اشتغل برا، انا تركته لحتى لانه تم اعتقالي وكنت على راس عملي وكنا من تنظيم اطباء الاحرار في البدايات، في بدايه الثوره تمام. فالموضوع انه اجت الفرصه لحتى ترجع
1: لما انت كان في عقبات الاساسيه يعني سبب
0: يعني نحن سبحان الله يعني هي العقبات بتحس انه المؤسسات ما زالت لا ماشية أولا على دستور قديم وقانون قديم وعلى أنظمة قديمة، لا يوجد استثناءات. ليش ما في استثناء؟
1: على رغم الوضع هلأ بسوريا كله استثنائي
0: تماما. أنا استثناء، أنا مثلا شو بدك يعني أنا أثبت لك أني كنت معتقل تمام، روح سأل بالمستشفى ورؤساء الأقسام القدماء بقسمي بيعرفوني تمام، شو الإثبات اللي بدي جيبه؟ مع أنه هي الثورة آذت الكل، مو شرط يا أخي المعتقلين، في ناس اضطرت تهجرت بسبب الحرب، في ناس اضطرت تعرضت للحصار، في ناس اشتغلت بالمشافي الميدانية بالثورة، أخذت خبرات أكثر ما تأخذها من المستشفيات. فأنه يتم إغلاقك بيضل بالأخير أنا ما بقدر بكرة أفتح عيادتي لأنه ما عندي شهادة أو ما عندي أوراق ثبوتية تقدر أني بدي اضطر ساعتها يا خالف القانون واشتغل مثل ما بيقولوا بالأسود، يا ما بدك تقعد 9 وتاخذ من هون ومن هون استعطاف ورجعونا وكذا. وناهيك عن الفتره العمريه اللي انت مديت اللي فيها، يعني انا كنت 28 سنه هلا انسان عمره 43 سنه ومع صحيح. ذلك مصمم يعود للاختصاص والعمل وما عم بيطلع على الجانب المادي لا رواتب ولا حكينا ابدا بهذا الامر.
1: بالنسبه للاختصاصات يعني نسمع وغطينا كثير انه في كان وما زال نقص بالاختصاصات الطبية في سوريا، العديد من الاختصاصات الطبية في سوريا هناك نقص، كان هناك خاصة في السنوات الأخيرة من قبل سقوط النظام هجرة جماعية صح التعبير.
0: نعم.
1: للأطباء
0: وما زال
1: وحضرتك
0: وما زال. طيب. يعني أنا عم تابع الصفحات عم شوف الأطباء
1: ما زال. ولكن قبل ما نحكي عن ما زال
0: عم بيقول لك نحن طلع
1: قبل يعني ما نحكي عن ما زال
0: أحد التعليقات اسمع
1: دقيقة بس لحتى فضل. شو هي أكثر الاختصاصات الطبية هلا بسوريا اللي عم تعاني من نقص في الأطباء؟
0: والله أنا بحكم ابتعادي عن 14
1: ولكن سنين. أنت على تواصل
0: يعني نحن دائما صراحة اللي بتسمعه من الناس اللي عم بيقول لك الأطباء المعروفة بسوريا المتبقيين صراحة هدول أصحاب العلم، مثلا بيقول لك المواطن العادي بيقول لك هذا معاينته غالي
1: رقم فلان
0: ما رح نقدر نروح، عم نروح عند الخريجين الجداد ما عم نستفيد، عم يخبصوا فينا كل خبصة مع الأسف. ليس تشكيكا بهم
1: دكتور، المعاينات الأطباء المشهورين عم بتكون غالية كثير على المواطن السوري،
0: ليس تشكيكا بالأطباء الخريجين الجداد وليس كمان
1: الخبرة
0: لها طبعا. حقها لها دورها، عرفت علي شلون؟ ولكن ففي فجوة، نحن عم بقول لك فجوة بالنص، نحن جماعة النص صحيح. صراحة
1: خاصة أنا حسب معلوماتي يعني وشبه متأكد منها أنه نقص في أطباء التخدير بشكل كبير في سوريا.
0: طبعا أطباء التخدير يمكن سمعت أطباء الطب الشرعي، هلأ الطب الشرعي يا الله شو بدنا إياه، قديش عم نستكشف جرائم موجودة بالنظام البائد. يعني بدنا طب شرعي، بدنا ناس تحلل دي ان ايه كذا، هي الشغلات اللي معرفة الناس تعرف، الناس اللي فقدت ناس تعرفها. التخدير مثل ما حكينا يمكن قد يكون بالجراحات الحساسة، جراحات القلبية، جراحات العصبية، هاي بدها مو بس أطباء، بدها إمكانيات طبية وتجهيزات طبية عالية المستوى لحتى تقدر تكون فعال. هلأ أنا مثلا في هون تعلمت بتركيا موضوع معين ضمن الخلايا الجذعية، أنا هذا الأمر إذا بدي نفذه بسوريا صراحة بدي يكون مكلف علي، إذا بدي نزله على أرض الواقع هتدخل طبعا أنت بإجراءات بيروقراطية للموافقات وإلى آخره، وبس تأخذ الموافقة هيكون التكلفة هل أدى لما بدك تجي تطبقها على المريض؟
1: في دقيقة واحدة.
0: نعم.
1: لماذا هناك هجرة الآن من قبل أطباء في سوريا إلى الخارج؟
0: بسبب ذكرت قلة الإمكانيات والبنى التحتية صراحة للمستشفيات. ثانيا ما فيني أحكم على الإدارة، أنا ما بقدر، الإدارة أنا ما بلومة، استلمت شيء من تحت الصفر، عرفت شلون، والإدارة صعبة تمام، ولكن يجب العمل أكثر بجدية أكثر بهذا الأمر.
1: شكرا لك دكتور عبد الله الخيامية، ونتمنى أن يستجاب إلى مطالب الأطباء بالعودة إلى سوريا لاستكمال التخصصات الجامعية.
0: عفوا لك.
1: رح نختم حلقة اليوم مع المهندسة ميس حجازي، مهندسة درست العمارة بتركيا وحابة ترجع على بلدها لتشارك وتساهم بإعادة الأعمار ولكن بطرق عصرية. رح ودعكم مع هذا التقرير.
2: المدن هلأ بسوريا حقيقة قبل ما نبدأ بعمرنا هون بناية، عمرنا هون مشفى، انت بدك المخطط الأساسي الواضح لتوزيع المناطق، البنى التحتية كيف حتبدأ، وأكيد هذا الشيء بيصير بتجمع مهندسين أو مجموعة خليني أقول فريق. هلا أنا تخرجت من جامعة حلب، كلية الهندسة المعمارية جامعة حلب ب 2008، بديت أعمل الحقيقة قبل التخرج بسنتين، صار لي بالمجال من 2006 الحمد لله بين سوريا وبين تركيا. انتقلنا على تركيا ب 2013، بالأول طبعا كان في صعوبات لبين ما استقريت بمكان معين، 2014 بديت بتركيا بهذا المجال ومستمرين لحد الآن. هلأ المشاريع اللي اشتغلتها الحمد لله يعني في كم كبير، يعني من سوريا لتركيا كان في كم جيد، أغلب اللي اشتغلته هو سكن خاص لأشخاص لأفراد، بس كان في أكبر مشروع اشتغلته هو بناء برجي مكون من 27 طابق فيه 236 شقة. الصعوبة كانت مش بس بحجم العمل وإنما أنا كنت لوحدي تماماً، كنت في البدايات ما كان عندي ستاف أبداً، ما عندي أسيستنس، ما عندي ناس ترسم، كنت أرسم بالليل وانزل الصبح على الورشات وهكذا. يعني كان فعلاً لمدة تقريباً خليني أقول 4-5 شهور أنا عم بوصل الليل مع النهار. هلأ أنا أساساً معي دراسات عليا تخطيط مدن، وهذا المجال اللي كنت فعلاً حابة أكمل فيه سواء أكاديمياً سواء عملياً، فاللي حابة ساعد فيه أنقل كل شيء تعلمته بهالبلد لسوريا. نوع العمارة كمواد أنت بتاخدي من روح البلد، بأي مكان في العالم وين ما كنتي المكان، يعني مثلاً بالخليج خليني أضرب مثال عملي، في كتير عمارة طينية، في مصر كمان بالقرى حوالين النيل كان مشهورة بالعمارة الطينية. ليش؟ لأنه هاي المادة المتوفرة، أنت بتشتغلي باللي بين إيديكي قبل ما تعتمدي على الاستيراد من مكان آخر، ولأنه غالباً بتكون المواد الموجودة بالمكان نفسه هي مواد ملائمة لطقسك وطبيعة الحياة اللي أنت فيه، المكان اللي أنت فيه. المدن اللي مؤسسة من زمان، موجودة من زمان قديمة، مثل دمشق، مثل حلب، مثل مدن مراكز المدن القديمة، بينعاد تأهيلها خليني أقول، وبينعمل فيها مينتننس خاص بكل شيء قديم وبتكمل بالاستخدام. فهذا موضوع، ومثل ما قلت لك موضوع أنه نعمل هيكلية لمدن جديدة بالمناطق الفاضية بالقرى، هذا موضوع آخر. المطلوب أنه فعلا القرى حتى البعيدة يكون فيها سكن، يكون فيها مجمعات. هون كمان عنا بالتجارب التركية بتلاقي إذا منطقة مثلا تطورت سكنيا بعد ما يعملوا المجمعات السكنية تلاقي فورا صار في مدرسة، صار في محطة بنزين، صار في ماركت، صار في صيدلية، في مستوصف صغير إلى آخره. المنطقة فجأة صارت مليئة بالحياة وهي منطقة جدا بعيدة عن البلد. ضروري جدا نهتم بموضوع تحسين القرى، وإلا هلأ سوريا الحالية بالخدمات الموجودة الضعيفة اللي باقية بعد الحرب كتير صعب تستوعب مغتربين راجعين من برا. العدد اللي ممكن يرجع من برا ويحب يسكن ما له مكان، حرفياً ما له مكان، يعني لأنه صار في اكتظاظ كتير كبير.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب

رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

0: نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى باشتباك مسلح بين عائلتين في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، ومراسلنا يقول إن الاشتباكات اندلعت بعد خلافات نشبت بين العائلتين خلال حفل زفاف. وزارة الاتصالات تعلن عدم قطع الاتصالات خلال الامتحانات لهذا العام، وتقول إنها زودت وزارة التربية بتقنيات لمكافحة تسريب الأسئلة والغش. مجلس الوزراء العراقي يعلن الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع سوريا لنقل وتخزين ومناولة خام البصرة عبر ميناءي بنياس وطرطوس، ويتهيأ لفتح مكتب تمثيلي لإدارة عمليات التصدير. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصدق على خطة تقضي بتخصيص ميزانية خاصة لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أفاد مراسل التلفزيون سوريا بسقوط قتلى وجرحى جراء اشتباك مسلح بين عائلتين في بلدة زاكية بريف دمشق الغربية. وأوضح مراسلنا أن الاشتباكات اندلعت بعد خلافات نشبت بين العائلتين خلال عرس في الحي الغربي من البلدة، مشيرا إلى وجود استنفار أمني كبير وسط حالة من التوتر في المنطقة. أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 9 محطات لمياه الشرب في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، وجاء التشغيل بعد انخفاض منسوب نهر الفرات وتوافر الظروف الفنية اللازمة لاستكمال أعمال التركيب والصيانة بحسب وزارة الطاقة. هذا وشملت المحطات العائدة إلى الخدمة الجذري الغربي وسفيرة تحتاني والجلاء الجديدة وغنانيج المعدان وأبو حمام الثانية ومعدان عتيق، إضافة إلى الصوة وزغير المحدثة والحسينية. وأكدت الوزارة أن فرق الصيانة تواصل عملها لإعادة بقية المحطات المتوقفة إلى الخدمة في مختلف أرجاء المحافظة، بما يخفف أثار ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الفترة الماضية. إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة مواصلة الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تنفيذ مشروع تأهيل محطة سبيخان خنيفس في الريف الشرقي بالتعاون مع يونيسيف بهدف تحسين استقرار إمدادات مياه الشرب للسكان. ويشمل المشروع استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزية والكهربائية لرفع كفاءة المحطة، إلى جانب البدء بمد شبكة مياه جديدة بطول نحو 7.5 كيلومترات بأقطار مختلفة، على أن يستمر التنفيذ لمدة 6 أشهر. كما أجرى فريق من شركة المياه واليونيسيف جولة ميدانية مشتركة لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه وفق المعايير الفنية. هذا وأعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس إعادة تشغيل جسر العشارة أمام حركة المركبات والمشاة، وذلك بعد الانتهاء التام من أعمال التدعيم والصيانة. وشهد جسر العشارة إلى جانب جسور أخرى في المنطقة أعمال صيانة بعد خروج معظمها من الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية. من جهة أخرى، أفاد مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور بوفاة شابين وطفلة غرقا في 3 حوادث منفصلة شهدتها المحافظة اليوم. وأوضح مراسلنا أن طفلة توفيت من بين 3 سقطن في مجرى النهر ببلدة سويدان، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ الطفلتين الأخريين. وفي حادثة أخرى توفي طفل غرقا في نهر الفرات ببلدة الشعفة شرقي دير الزورة. يأتي ذلك في وقت تتكرر فيه حوادث الغرق في المنطقة رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بضرورة توخي الحذر قرب الأنهار ومجاري المياه. بدأت لجنة الكشف الحسي في مديرية زراعة الرقة تنفيذ جولات ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك في إطار أعمال التقييم المستمرة في المناطق المتضررة. وأوضحت وزارة الزراعة أن الفرق الفنية تجري كشوفات دقيقة على الأراضي الزراعية والمحاصيل وشبكات الري والممتلكات المرتبطة بالنشاط الزراعي، ذلك بهدف توثيق حجم الخسائر. وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات ميدانية شاملة بما يسهم في دعم القرارات الهادفة لمعالجة الأضرار والتخفيف من تداعياتها على المزارعين.
1: تعرض مزارعون وسكان في محافظة الرقة لخسائر كبيرة نتيجة لفيضان نهر الفرات خلال الأيام الماضية وسط ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه، وامتدت الأضرار لتشمل محاصيل زراعية وبساتين وأبنية سكنية إضافة إلى أحواض تربية للأسماك ومقالع ضمن سرير النهر.
2: عن تقريبا شيء فوق ال 300 دونم بالنسبه للحنطه الي وطبعا العمامي بالنسبه للمنطقه هذه، وبساتين انغمرت بالميه. طبعا احنا جنة تنبيهات قبل، شفنا التنبيهات، قدرنا نشيل محركاتنا الزراعيه حولناها على مكاناتنا العاليه اللي احنا بقاعتنا، لكن رغم هالشيء هذا الميه زادت وقمرت بشكل عام الشيء الموجود عندنا. ان شاء الله نتامل بحكومتنا انه تحط بعين النظر هل هالشيء اللي احنا تعب فلاح وتعب مزارع وخسائر، وان شاء الله نتامل بهم انه يعوضونا ويحطونا بعين الاعتبار ان شاء الله.
1: في ظل اتساع رقعة الأضرار، بدأت الجهات المعنية بعمليات تقييم ميدانية لحصر الخسائر في محافظة الرقة، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن نحو 1800 دونم تضررت من جراء الفيضانات، في حين خرجت 10 مضخات مياه عن الخدمة مع بدء إعادة تشغيل بعضها تدريجيا، كما تضررت خيام نحو 175 عائلة كانت تقيم في مخيم على ضفاف نهر الفرات، وتواصل لجان الإحصاء عملها لحصر الأضرار بشكل دقيق تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المتضررين. مسؤولون في الحكومة وعدوا بالنظر في ملفات المتضررين وتعويض خسائر السكان في وقت يترقب فيه الأهالي خطوات عملية تخفف من آثار الكارثة.
3: غمرت حوالي 120 محرك ري زراعي بالإضافة إلى 10 مسامك وبعض بساتين الأشجار المثمرة وخاصة في البساتين المنزلية.
1: لم تأتي الفيضانات في وقت اعتيادي بالنسبة لسكان الرقة، بل زادت من أوجاع منطقة تعاني أساسا من تدهور اقتصادي وصعوبات معيشية متفاقمة، لا سيما في الأرياف حيث يعتمد معظم السكان على الأراضي الزراعية لتأمين قوتهم اليومي.
0: كما بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع المعنيين بالشأن الزراعي والخدمي ومزارعين في المحافظة تنظيم الموسم الزراعي والوقوف على أبرز متطلبات المزارعين والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
4: جاهزيتنا إن شاء الله تعالى بالشيء المتاح إن شاء الله عالية، صرنا تقريبا أكثر من شهر ونصف عم نعد هاي المسائل بحيث أنه نحن نخدم أهلنا. إن شاء الله تعالى تكون سنة خير لأهلنا إن شاء الله. يعني بالنسبة لموضوع وعوداتنا لأهلنا إن شاء الله تعالى رح نكون نحن مستنفرين خلال هاي الفترة على مستوى وزارة الطوارئ، على مستوى أيضا جمعية الفلاحين، على مستوى أيضا مديرية الزراعة في الرقة، بحيث نضمن بإذن الله تعالى موسم آمن لهم إن شاء الله. من خلال المراكز المسائل. نوعد أهلنا إن شاء الله في الأيام القادمة اللي جاية تكون الخدمات أفضل، لكن إحنا ما لحقنا من خلال المصارف الزراعية اللي موجودة أنه يكون فعالة بالشكل الكامل نتيجة الدمار اللي موجود فيها. إن شاء الله خلال الموسم القادم بيكون أفضل بإذن الله تعالى.
0: عقد مدير التربية والتعليم عدنان البري بحضور محافظي الحسكة نور الدين أحمد اجتماعا تحضيريا لمناقشة الاستعدادات الجارية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. وأفادت مديرية التربية والتعليم في الحسكة بأن الاجتماع بحث الجاهزية التنظيمية والإدارية والفنية للامتحانات، ووضح مهام الجهات المشتركة أو المشاركة وآليات التنسيق بينها. وأشارت المديرية إلى أن مدير التربية والتعليم أكد أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية والأنظمة الامتحانية المعتمدة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مستقرة ومنظمة تضمن حسن سير العملية الامتحانية في المحافظة. أكد مدير التربية والتعليم في دير زور علي الصالح في حديث للتلفزيون سوريا أن المديرية افتتحت 4 مراكز امتحانية للطوارئ وأنه لا تغيير في موعد الامتحانات.
5: الآن احنا عملنا مراكز امتحانية سميناها مراكز الطوارئ. المراكز الطوارئ في منطقة الجزيرة عندنا 4 نقاط امتحانية، يعني بمعنى 4 مناطق امتحانية في منطقة هجين وفي منطقة ذيبان في منطقة البصيرة وفي منطقة الكسرة. هاي المناطق الأربعة افتتحنا فيها مراكز امتحانية للطوارئ، وسمحنا للطلاب في يومي السبت والأحد بتقديم بطاقتهم الامتحانية في هذه المناطق في هذه المجمعات، بحيث ينتقل الطالب اللي موجود في منطقة شرق غرب الفرات إلى شرق الفرات بمعنى في الشامية إلى منطقة الجزيرة يسلم بطاقته حتى نعيد مركزة الامتحانات لهذا الطالب أو لهؤلاء الطلاب. سجل عندنا بحدود 3000 طالب ثانوي وشيء 2000 طالب تاسع. الامتحانات على موعدها لم تؤجل في مواعيد الأساسية، وإحنا إن شاء الله جاهزتنا كاملة لإنجاز العملية الامتحانية.
0: وقال مدير التربية والتعليم في دير أزور إن عددا من المدارس تضررت جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة.
5: قطاع التعليم يعني كحال باقي القطاعات الأخرى عندنا تضرر في بعض المدارس على ضفاف النهر. في مدرستين في منطقة محجان دخلت ضمن الفيضانات، في مدرسة مصعب بن عمير المياه دخلت حتى الغرف الصفية، ولكن هاي المدرسة يعني غير مفعلة هذا العام. في عندنا مدرسة المحجان شرق هي مدرسة من المدارس اللي فيها طلاب، لكن المياه ما دخلت إلى داخلها ولكن حول المدرسة صار في عندها تضرر. باقي المناطق الأخرى عندنا مدرسة في غرانيج أعتقد المدرسة قريبة منها، أما باقي المدارس لا الحمد لله ما تضررت كمدارس، لكن انقطاع الجسور ما بين الضفتين يعني أثر على الطلاب خصوصا في العملية الامتحانية القادمة.
0: هذا وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم وجود قطع للاتصالات خلال الامتحانات العامة هذا العام إثر تزويدها لوزارة التربية بالتقنيات اللازمة لمكافحة تسريب الأسئلة والغش أثناء الامتحانات. وأشادت وزارة الاتصالات بتعاون وزارة التربية لتحقيق نزاهة العملية الامتحانية من دون الحاجة إلى قطع الاتصالات كما كان يحدث سابقاً، ما كان يتسبب في تعطيل للخدمات والتأثير على حياة المواطنين اليومية. هذا وتبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في 4 من حزيران الجاري، في حين تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية في 6 من الشهر. حول هذه الإجراءات وهذا الموضوع ينضم الآن إلينا سيد إبراهيم قيسون الصحفي والناشط السياسي من حمص. سيد إبراهيم، كيف تنظرون إلى إجراءات وزارتي التربية والتعليم والاتصالات حول الامتحانات.
6: صباح الخير أستاذ عبد المنعم، صباح الخير للمشاهدين. طبعا يعني جميع أجهزة الدولة حاليا مستنفرة من يعني المحافظة، مدراء المناطق، الأجهزة الصحية والأجهزة الأمنية، جميع مستنفر من أجل أن تسير الامتحانات المقررة بعد أيام قليلة بشكل يعني إيجابي، بما يضمن أجواء إيجابية للطلاب لتقديم امتحاناتهم. حاليا يتجهز أكثر من 800 ألف طالب موزعين على حوالي 3000 مركز تم تجهيزها لإجراء الامتحانات. نعم.
0: فكرة عدم قطع الاتصالات هي المرة الأولى يعني في هذه الامتحانات تحديدا، سيد إبراهيم كيف ترونها؟
6: تماما، نحن نعاني حقيقة منذ سنوات نتيجة قطع الاتصالات خلال فترة الامتحانات. قطع الاتصالات يؤثر بشكل إبراهيم. كبير نعم. جدا على نعم
0: تفضل أسمعك.
6: تمام، نحن في وقت يعني نعتمد بشكل كبير جدا على موضوع الاتصالات والإنترنت. أغلب معاملات الدولة حاليا تتم من خلال الإنترنت، وعدم وجوده يعني يسبب عرقلة للمواطنين من ناحية إخراج المعاملات الفردية من إخراج قيد ولا حكم عليه وإلى ما إلى ذلك، إضافة إلى يعني الخسائر التجارية التي يتكبدها يعني أصحاب المعاملات الرقمية من شركات حوالات، من شركات يعني تجارية، يعني إضافة إلى يعني صعوبة التواصل بعض الأحيان نتيجة قطع الاتصالات خلال الفترة، وخصوصا أن فترة الامتحانات تكون في فترة ذروة العمل في الفترة الصباحية، غالبا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وهذه فترة ذروة لجميع الأعمال تقريبا. إضافة يعني إلى عوامل أخرى يعني تؤثر على حياة المواطنين وعلى يعني تيسير أمورهم خلال الفترة الحالية. اتخذت وزارة الاتصالات مشكورة هذه الخطوة بعدم قطع الاتصالات. هناك عدة خطوات يمكن القيام بها حقيقة لتجنب قطع الاتصالات، منها مثلا على سبيل المثال، طبعا أعتقد سوريا لم تبدأ حاليا بهذه الإجراءات، تركيب كاميرات في بعض القاعات من خلال وجود بعض الأجهزة التي تعمل على تشويش أجهزة الاتصالات في مركز الامتحاني، إضافة إلى وجود أجهزة للكشف عن وجود الأجهزة، طبعا إضافة للتعليمات التنفيذية بمنع إدخال هذه الأجهزة إلى غرفة الامتحان.
0: شكرا جزيلا لكم سيد إبراهيم قيسون، الصحفي والناشط السياسي.
6: أهلا.
0: أفاد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي بقرب بدء إجراء مقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في الحسكة، من بينهم نحو 1000 امرأة من التنظيم. وأشار الهلالي لشبكة روداو إلى أن الحكومة أفرجت عن أكثر من 1200 مقاتل من قسد في ظل التزاماتها بالإفراج عن جميع المقاتلين، لافتا إلى أن الموقوفين المتبقين مرتبطون بقضايا شخصية أو عامة، مضيفا أن نحو 1650 عائلة من عفرين ما تزال خارج مناطقها، ومن المرجح أن تنطلق القافلة الأخيرة لعودتهم الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عودة نازحي رأس العين ستبدأ بعد الانتهاء من ملف عودة نازح عفرين. وبحسب الهلال فإنه سيتم إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع أرجاء الحسكة للمرة الأولى منذ سنوات. جال وفد من الأمم المتحدة يضم ممثلين عن أكثر من 15 منظمة أممية في 5 بلدات بمحافظة القنيطرة، ذلك للإطلاع على الواقع المعيشي والخدمي للسكان وبحث سبل دعم قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء.
7: الآن يعني تقوم أكثر من 15 منظمة أممية بزيارة القنيطرة. طبعا توزعت هذه المنظمات إلى فريقين، فريق يزور القطاع الشمالي على أرض المحافظة وفريق يزور القطاع الجنوبي، طبعا في مستهدف عدة بلديات في القطاع الشمالي وعدة بلديات في القطاع الجنوبي. هذه المنظمات تعمل على يعني الوقوف على احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، قطاع التربية، قطاع الصحة، قطاع الزراعة، أيضا يعني آثار توغلات الاحتلال الإسرائيلي على أرض المحافظة.
0: كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعا جديدا يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
8: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجهاً لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مساراً هبوطياً واضحاً للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
0: قالت مصادر خاصة من السويداء لتلفزيون سوريا إن عناصر تتبع لميليشيا الحرس الوطني تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وتوقيف في مناطق شهبة وحي الزيتون تتضمن تدقيقا صارما في الهويات الشخصية. وأوضحت المصادر أن العمرة بات معيارا أساسيا في قرارات منع السفر إلى دمشق، حيث يمنع من مغادرة المحافظة من هم ضمن الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. وأضافت المصادر أن حالات رفض سفر سجلت أيضا بحق بعض الحاصلين على هذه الشهادات سابقا حتى وإن لم يكونوا طلابا حاليين. كشفت صحيفة الستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين عن عملية إمداد لقاعدة جوية روسية في سوريا نفذتها سفينة الشحن سبارتا وتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس إلى جانب وجود سفن دعم روسية أخرى في الميناء.
9: يبدو أن التقارير الأمريكية السابقة التي تحدثت عن إعادة انتشار للقوات الروسية في المتوسط يبدو أنها صحيحة، وخصوصا في سوريا، فآخر ما حرر هو ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية تحدثت عن تحركات روسية نفذت خلالها سفينة الشحن سبارتا عملية إمداد لقاعدة جوية روسية منطلقة من ميناء سانت بطرسبرغ في آذار الماضي لتستقر في ميناء طرطوس بمرافقة سفن تابعة للبحرية الروسية. رافقت السفينة خلال رحلتها فرقاطة روسية من طراز الأدميرال كاسا تونوفو في حين أظهرت صور أقمار صناعية عمليات تحميل في سانت بطرسبرغ إلى جانب وجود سفن دعم روسية لترصدها الأقمار الصناعية أثناء تفريغ حمولتها مع وصولها إلى الميناء السوري في 11 من أيار الفائت بالتوازي مع تحركات أخرى لسفن تابعة للبحرية الروسية بحسب التقرير الأمريكي. السفينة الخاضعة للعقوبات الأمريكية كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الروسية في حميميم، وهي العملية الأولى بعد سقوط النظام المخلوع في تحركات لم تثر قلق واشنطن، وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن المعدات تقع بعيداً عن المصالح الأمريكية. ورغم التغيرات السياسية في سوريا فإن القاعدة الجوية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية هما من أهم نقاط الانتشار العسكري الروسي خارج أراضيه مع تمركز مئات من أفرادها، ما يعكس حرص موسكو على وجودها العسكري والاستراتيجي في سوريا ورغبتها في الحفاظ على موقع متقدم في المشهد الإقليمي بما يتيح لها دعم عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا والتأثير في التطورات السياسية والعسكرية الإقليمية والعالمية.
0: كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن وجود تحفظات مصرية على عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية السورية المرشحة للعمل في القاهرة، ما أسفر عن تأخير استكمال إجراءات مباشرة مهامها، في مقدمتها اعتماد السفير السوري المرشح محمد طه الأحمد. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن القاهرة أبلغت الجانب السوري تحفظها على الاسم المطروح بسبب خلفياته السياسية من دون إصدار رفض رسمي. وأوضح المصدر أن تمسك الجانب السوري بالمرشح أدى إلى تعقيد بعض الملفات المرتبطة بتنظيم عمل البعثة الدبلوماسية، مضيفا أن السلطات المصرية لم تمنح حتى الآن تأشيرات لمعظم أعضاء الوفد الدبلوماسي السوري، رغم أن تعيين أعضاء البعثات والقائمين بالأعمال لا يتطلب موافقة مسبقة من الدولة المضيفة خلافا لمنصب السفير. أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو بينيرو إنهاء ولايته اعتبارا من الأول من حزيران الجاري لأسباب صحية. وأوضح بينيرو أن ولايته ركزت على توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ العام 2011، مشيرا إلى أن سوريا تبدو أمام مسار أكثر بعثا على الأمل، مضيفا أنه يدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة السورية وفق قوله.

كشفت الإذاعة السويدية العامة عبر برنامجها الاستقصائي أن عدداً من الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم لميليشيا موالية للنظام المخلوع يعيشون اليوم في السويد، بعضهم حصل على الإقامة خلال موجات اللجوء. وبحسب التحقيقات الذي استند إلى مصادر شرطية سويدية وشهادات ضحايا داخل سوريا، جرى تحديد نحو 15 شخصاً يشتبه في تورطهم بانتهاكات خلال سنوات الثورة، من بينها الاعتقال التعسفي والابتزاز ووقائع إخفاء قسري لمدنيين في مناطق كمخيم اليرموك جنوبي دمشق.

0: وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن ومناولة كميات من نفط البصرة الخام عبر ميناءي بنياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن المجلس وافق أيضا على فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار، كما صوت المجلس بالموافقة على وضع خطة تفصيلية للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام وزيادة معدلات التصدير. كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن مباحثات تجريها بلاده مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة لإحياء ممر نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر الأراضي السورية، مؤكدا أن أهمية هذا المسار لا تقتصر على نقل الطاقة بل تشمل أيضا حركة البضائع والمواد الغذائية والتبادل التجاري بين دول المنطقة. ولفت إلى أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف الشحن وأسعار السلع دفعت الدول إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا وكفاءة. أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عودة 369 ألف سوري طوعا من لبنان منذ بداية التحرير حتى نهاية شهر أيار الماضي. وبحسب الهيئة بلغ عدد العائدين عبر منفذ جديدة يابوس منذ بداية العام نحو 35 ألف مواطن، رافقتهم أكثر من 2700 سيارة محملة بالأثاث والمقتنيات المنزلية. ووصل إجمالي العائدين من لبنان عبر مختلف المنافذ خلال الفترة ذاتها إلى 150 ألف مواطن، مع تسهيلات شملت إدخال الأمتعة والمقتنيات مجانا وإعفاءها من الرسوم. أفاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بأن عدد الرحلات الجوية التي عبرت الأجواء السورية خلال شهر أيار الماضي ارتفع إلى 11801 مقارنة ب 4267 رحلة في نيسان الماضي. بدورها ذكرت وكالة رويترز أن هذا النشاط يعد مربحا لسوريا في ظل رسوم عبور الأجواء التي تم رفعها مطلع العام الجاري، ما قد يدير نحو 6 ملايين دولار خلال أيار. هذا وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري عن اقتراب افتتاح مطار دير الزور الدولي عقب الانتهاء من المراحل الأخيرة لإعادة تأهيله. وأوضح الحصري في منشور له عبر منصة إكس أنه عقد اجتماعا لمتابعة جاهزية المطار التشغيلية قبل تثبيت موعد الافتتاح، حيث جرى استعراض نسب الإنجاز والإجراءات الفنية والتشغيلية. وأكد أن افتتاح المطار يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين المحافظات، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية وخدمة المواطنين وفق قوله. قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة حاسمة من تاريخه تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح برنية في كلمة له خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص أن الاقتصاد يواجه تحديات استثنائية أثرت في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن مستقبله يعتمد على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا في النمو واستقطاب الاستثمارات إلى جانب دوره في الحفاظ على النشاط الاقتصادي. وأشدد أيضا على أهمية تطوير الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم التعافي الاقتصادي. وبدوره قال وزير النقل يعرب بدر خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص، قال إن قطاع النقل بحاجة إلى جهات ناظمة لضبط العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين. وأوضح بدر أن الحكومة تركز على إعادة الإنتاجية إلى السكك الحديدية بشكل تدريجي، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لتقديم دعم فني لتقييم شبكة الطرق في البلاد. وأشار إلى أن تنظيم نقل البضائع ما يزال يستند إلى مرسوم قديم صادر في العام 1964، لافتا إلى العمل على إصلاح جذري للمنظومة وإعادة سياسة وإعداد سياسة وطنية للنقل البري المستدام. كما كشف وزير النقل عن مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة من سيارات الأجرة والباصات. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، حيث عقدت مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والتفاعلية التي ركزت على دور القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
1: بهدف تمكين القطاع الخاص في سوريا ودعمه في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع حكومة اليابان.
2: في أهمية جدا لإشراف القطاع الخاص في إعادة إعمار سوريا وطريق التعافي المبكر اللي سوريا عم بتمر فيه، وإحنا بنعرف إنه الحكومة هي كتير مهتمة في وجود شريك لإلها في إعادة الإعمار، والقطاع الخاص هو الشريك الأعظم لازم يكون في هذا المجال. ليه؟ لأنه إحنا بنعرف إنه القطاع الخاص في سوريا هو كان عنده قوة كبيرة حتى في خلال 14 سنة الماضية، فبالتالي أنت بتقدر تعول عليه كثير في إنه يكون شريك في إعادة البناء لسوريا.
1: المؤتمر عقد بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية وغرف التجارة والصناعة واتحادات وجمعيات اقتصادية ورجال أعمال داخل سوريا وخارجها في أول خطوة تنظيمية بهذا الحجم.
3: هذه المؤتمرات بتشكل منصة كثير مهمة الحقيقة، لحتى القطاع الخاص يقدر يتواصل مع الحكومة ويقدر يوصل رغباته وصوته والعقبات اللي عم يواجهها للحكومة. فهذه المؤتمرات وهذا المؤتمر تحديداً صار في تفاعل كثير كويس بين القطاع الخاص والحكومة، والمأمول منه إن شاء الله أن الحكومة تستجيب وتتجاوب مع القطاع الخاص، يلي هو أوريدي يعني في تجاوب وفي حوار دائم يعني، بس هذه المؤتمرات بتعمل إطار أو بتأطر هذه الحوارات وفق أطر منظمة وفق مخرجات منطقية مخرجات قابلة للتنفيذ.
1: ركزت الجلسات التي ضمها المؤتمر على مناقشة تطوير الإنتاج والتجارة والصادرات وتعزيز الاستثمار والتمويل ودور الشباب والمغتربين والشركاء الدوليين في دعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى إطلاق ميثاق مجالس الأعمال لتنظيم عمل المؤسسات وتعزيز حضورها الاقتصادي. مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية التي ضمها المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، والتي تضمنت في مجملها دعم القطاع الخاص ودوره في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا. ودمنصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: في الشأن الاقتصادي أيضا، سجلت الصادرات سورية خلال العام الفائت أكثر من 2 مليار دولار وسط مؤشرات على استمرار التعافي وتحسن الأداء التصدري مقارنة بالسنوات الماضية. وأفاد مدير هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس بأن الصادرات السورية تشهد تحولا تدريجيا في بنيتها وأسواقها مع تزايد الاعتماد على المنتجات الصناعية والزراعية وارتفاع حصة الصناعات التحويلية، كما أشار إلى أن الصادرات تتجه بشكل رئيسي نحو الأسواق العربية والإقليمية خاصة العراق والسعودية والأردن إلى جانب لبنان وتركيا. افتتحت الصالة الرياضية في طرطوس بحلتها الجديدة بعد 7 أشهر من الإغلاق، وذلك من خلال مباراة افتتاحية لكرة الطائرة جمعت فريقي خان شيخون وسودة إذانا بعودة النشاط الرياضي إلى الصالة بعد انتهاء أعمال التأهيل والتجهيز.
4: بعد 7 أشهر من الإغلاق تعود صالة الرياضية في محافظة طرطوس بحلتها الجديدة عقب انتهاء أعمال الترميم والتأهيل في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية في المحافظة.
5: شرعنا بكل المحافظات بإقامة وتأهيل منشأة سواء بكرة القدم أو بالصالة أو بالسلة أو بغيرها من الألعاب، كما اليوم تشاهدون نشهد الحمد لله افتتاح الصالة الرياضية بمدينة طرطوس طبعا بإشراف من وزارة الرياضة وتنسيق مع مدينة طرطوس.
6: نحن مبارك اولا لاهلنا بطرطوس افتتاح الصاله الرياضيه اللي تزامنت اليوم مع لقاء مع اصدقائنا بنادي السوداء. الحمد لله انتهت لصالحنا بفوز 2-0، طبعا هي مباراه وديه فكان النتيجه 2-0. الحمد لله الله اكرمنا بالفوز وحققنا النتيجه المرجوه.
0: بدأ تجمع السوري في ألمانيا بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ عمليات جراحة الجنف في مدينة حماة ضمن برنامج طبي متخصص يهدف إلى توفير هذا النوع من الجراحات الدقيقة داخل المحافظة وتعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية عبر التدريب ونقل الخبرات.
7: في مشهد يعكس تكاتف الجهود وعودة الخبرات يشهد مشفى حماة الوطني انطلاق حملة جراحة الجنف للأطفال واليافعين، مبادرة يقودها المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا ضمن خطة برنامج 2026.
8: تعاون بين المكتب الطبي للتجمع السوري الألماني ووزارة الصحة قمنا بإجراء أول عملية في حماة من عمليات الجنف المخطط لها، العدد 4 أو 5 عمليات. مستقبلا إن شاء الله سيتم إجراء المزيد من الحملات، نحاول على إجراء مختلف العمليات النوعية في سوريا بمختلف المحافظات، نحاول زيادة عدد الزيارات إلى سوريا وتدريب كادر طبي يمكنه لاحقا إجراء العمليات في سوريا.
7: تعد جراحات الجنف من أكثر العمليات تعقيدا وكلفة وتتطلب تجهيزات دقيقة وكوادر عالية الخبرة، ما يجعلها بعيدة المنال عن كثير من العائلات، لكن هذه الحملة توفرت العمليات مجانا بالكامل لتخفيف العبء عن الأسر ومنح الأطفال فرصة حقيقية للشفاء.
9: عندي ابن أخي عنده عملية جنف في مشفى حماة الوطني، تكفلت فيها العملية بتجمع السوري الألماني، مشكورين على جهودهم، العملية كانت مكلفة جدا فيسروا لنا أمورنا والله يعطيه العافية، مشكورين على جهودهم، متأملين أنه يوسعوا عملياتهم في مدينة حماة والله يعطيهم العافية.
7: لم تقتصر الحملة على العلاج فقط بل شملت نقل الخبرات وتطوير الكوادر المحلية، فقد جرى إدخال معدات طبية حديثة وحرص الفريق الزائر على تدريب الكوادر السورية الشابة في أثناء العمليات لضمان استمرارية هذه الجراحات المتخصصة في المحافظة.
10: تقدم هذه الحملة نموذجا عمليا لعودة الخبرات السورية إلى ميادين العمل الطبي داخل المحافظة عبر شراكة تجمع الكفاءات السورية المغتربة بالمؤسسات الصحية المحلية، مبادرة تمنح الأطفال فرصة علاج نوعي وتسهم في تعزيز قدرات طبية قادرة على التطوير والاستمرار. ياسر رحت تلفزيون سوريا، مشفى حماة الوطني.
0: في محافظة الرقة يعاني مرضى الكلى من أعباء متزايدة نتيجة لارتفاع كلفة العلاج والتنقل في وقت يواجه فيه قسم الكلى في المشفى الوطني ضغطا متصاعدا بسبب ازدياد أعداد المراجعين ونقص الأجهزة الطبية والكوادر المتخصصة.
11: داخل أروقة قسم الكلية بمستشفى الرقة الوطني تتكرر معاناة المرضى مع كل جلسة غسيل، فالنقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب الحاجة المستمرة لصيانة أجهزة الغسيل وتأمين أجهزة إضافية يزيد من الضغط على الكادر الطبي والمرضى على حد سواء.
12: تكاليف الكلية علينا غالية، آجارات الآجار يعني ميت للدار بالأسبوع نحط لنا تقريبا شيء 200,000 أقل شيء. الأدوية ما عدا الأوبوتين ما بي أدوية قليلة.
11: أوجاع هؤلاء المرضى لا تقف عند حدود السرير، فالأعباء المادية أثقلت كاهلهم مع ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف النقل، ورغم استمرار القسم في تقديم خدماته بالحد الأدنى إلا أن ارتفاع أعداد المراجعين مقارنة بعدد الأجهزة والكادر المختص يفرض تحديات كبيرة على العمل اليومي داخل المشفى.
13: أحصائية للمرضى عندنا 380 مريض حالياً، طبعاً من يومين لهذا اليوم ازداد حوالي 10 مرضى، هذول المرضى اللي جايين من سفر من تركيا ومن غيره، وهذا كله يسوي عبء على الأجهزة. بالنسبة كمان للطاقم التمريض المدرب، نحن لدينا بس 15 ممرض، وهي ال 15 لا تكفي للأجهزة، الكم الأجهزة الموجودات 38 جهاز، يعني يوميا في لدينا 4 ممرضين يعملون على الأجهزة، هذا لا يكفي.
11: هذا المشهد في قسم الكلية ليس إلا وجها واحدا لواقع صحي وترد يعصف بمدينة الرقة، نتيجة لقلة المشافي الحكومية وارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف العلاج في المشافي والعيادات الخاصة. وما زاد الطين بلة، هجرة الكفاءات الطبية خلال السنوات الماضية ما ترك الكوادر المتبقية في مواجهة مباشرة مع أزمة تفوق طاقتها.
14: هنا في قسم غسيل الكلى داخل مستشفى الرقة الوطني لا تتوقف معاناة المرضى عند المرض بحد ذاته، بل تمتد إلى تحديات يومية تبدأ من تأمين تكاليف العلاج والأدوية ولا تنتهي عند الانتظار للحصول على جلسة غسيل. أحمد العثمان لتلفزيون سوريا، الرقة.
0: دعا حساب الناطق الرسمي لكتائب القسام أبو عبيدة إلى توحيد الجهود للجم الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بتنفيذ تعهداته، وأشار الحساب إلى أن جرائم الاغتيال وما يشهده القطاع يضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة مفصلية. وأكد أبو عبيدة أن الحرب أنشأت قادة متمرسين في ميادين القتال، لافتا إلى أن فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها الاحتلال الإسرائيلي. في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 طالبات فلسطينيات من جامعة بيرزيت، كما اقتحمت بلدة عنبتة شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة بحسب وسائل إعلام فلسطينية. هذا وشهدت مناطق برام الله ونابلس في الضفة الغربية هجمات من طرف المستوطنين الإسرائيليين تمثلت في حرق مركبتين، إضافة إلى إصابة طفلين نتيجة لاعتداءات على مركبة فلسطينية.

صدقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار لمحاكمة فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول عام 2023. وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر النخبة بحركة حماس والسماح للقضاء بفرض عقوبة الإعدام بحقهم. وأشارت الوزارة أن المبلغ المرصود سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2026 حتى 2029. ومن جانبها حذرت حركة حماس من تداعيات هذا القانون، معتبرة أنه يمثل تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين. بالشأن الفلسطيني مشاهدينا، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، في أمان الله.

0: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
0: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
1: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
0: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
1: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع

0: هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922، وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً، وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب، وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً، وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال.

ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية، ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية، أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

0: هذا الفرات عشقه يدري به من شافه أو شف من شفتيه.
1: هذا تعلق كبير منك بنهر الفرات.
0: يا دير مالي صبر على الفرقة تدريني، ولا نومي هنا إلي ولا تغمض العيني.
1: تستدعي المفردة الشعبية إلى القصيدة.
0: ستعذبين هنا فلا تبقي هنا، شدي رحالك غادري وارتاح.
1: الله الله، أرى النهر لما جئته متفقدا، تباعد عني موجه ثم أزبدا، كأني لم آلم لشكواه مرة ولم أسهر الليل الطويل مهدهدا.
0: كنا في أعراس دير الزور نختم العرس بهذه الأغنية.
1: تظلمون العروس هكذا؟
0: هذا سفاح يحاول أن يعود إلى الحياة.
1: يا أستاذ حسين، الله ينعم عليه. في واحد بيهاجم البلاد؟ هل يوجد شاعر يهاجم بلاده؟
0: عار أنا مذ قد هجرت مدينتي، إن الغريب بكل أرض عار.
1: توعدنا بثرود بامية عندكم هناك أستاذ حسين؟
0: وجهي به طفل يطارد حلمه، لكن بي قلبا على العكاز.
1: فهرمنا ولم تزل ويك غضا، ومضينا وأنت يا نهر راسي.
0: الله الله الله.

0: عيون المها
1: عيون المها بين الرصافة والجسر
0: جلبنا الهوى من حيث
1: تدري ولا أدري.
0: يعني البيئة بشكل أو بآخر ستترك أثر في القصيدة
1: ولا شك.
0: في النقد الروائي كانوا يتحدثون عن أن الجبل يحضر في الرواية إذا كان الكاتب من بيئة جبلية أو كان الكاتب من بيئة المدينة غير الكاتب من الريف. يعني المكان وأثر المكان في العمل الأدبي يترك بصمات واضحة
1: لا شك. يعني لا أدري كيف الإنسان أن ينسلخ من واقعه وبيئته وأهله حقيقة. جميل أن يكون شعر لسان أهله أيضا، وجميل أن يكون لسان ونافذة تفتح ربما إلى مدينته. إلى أنا سعيت وأقول هذا حقيقة أن أكون نافذة مثلا إلى دير الزور، أن يتعرف الناس إلى مدينة كثير منهم كان لا يعرفها، لا يعرف حتى أن الفرات يمر بدير الزور بالمناسبة. يعني كان أحد يعني في بعض المشاهد والمحافل الشعرية عندما يقدمني عريف الحفل ويقول الشاعر الفراتي حسين عبد الله، كثيرون يظنون أنني ابن العراق ولا يخطر ببالهم أنك من دير الزور.
0: يعني يظنون أن الفرات فقط
1: يظنون أن نعم العراق. نعم أخوة عرب لا يعرفون أين هي دير الزور. الحمد لله الثورة بالمناسبة فتحت نافذة إلى كل أماكن سوريا. يعني
0: صحيح
1: أنها كانت نافذة إلى الدمار والقتل والتدمير، ولكن الحمد لله يعني الآن حتى نحن أبناء سوريا بالمناسبة يعني الآن نعرف كثير من المواقع في سوريا نكون نعرفها من خلال الثورة المباركة الحمد لله.
0: يعني يقال إنه حافظ أو عفوا نجيب محفوظ استدعى البيئة المصرية كاملة في الرواية، ومن قرأ روايات نجيب محفوظ ثم زار مصر وزار مدنها الكبرى الأساسية فإنه يجد روايات نجيب محفوظ تتنقل معه وهو يتحرك في أماكن معينة، وهذا أثر البيئة. الشاعر حسين عبد الله في منزل جديد من منازل القصيد، ومرحبا بك.
1: حياكم الله أستاذ حسين، شكرا لكم.
0: العلاقة بين الشاعر وبين أرضه، العلاقة بين الشاعر وبين بيئته، وأنت من الفرات من دير الزور. وللأمانة من يقرأ حسين عبد الله شعرا يعني يكاد يسبح في نهر الفرات.
1: الله يبارك فيك، ما أجمل أن يعوم معي عبر أشطر الشعر ويعوم في هذا الفرات. هي هوية حقيقة التي أعتز بها، ولعل من أقرب القصائد لي عندما وأنا أذكرها كهوية لعنوان القصيدة الذي الأبيات أنا أعنونها بهويتي التي أقول فيها إن تسألوا عني وعن عنواني، إن تسألوا عني وعن عنواني، عن لون هذا القمح كيف كساني، عن سنبلات في الجبين تلألأت، عن طعم هذا الشهد فوق لساني، إني الفراتي الذي زرعت به أم السنابل والفرات سقان.
0: يا سلام.
1: إني الفراتي الذي زرعت به أم السنابل والفرات سقاني، فلتسمعوا صوت الخرير على فمي، وتوضأوا يا ناس من شرياني. الدير أمي أرضعتني طيبها، وأنا المدلل كنت في الولدان، وأحبها بعمارها ودمارها، فالدير تبقى جنة البلدان، ما لي مكان ها هنا في غربتي، وهناك خال في البلاد مكاني. أبكي الفرات دما، وأبكي حرقة من خشيتي أن الفرات بكاني. ما منيتي يا دير قبل منيتي إلا بحضنك، غافيا ألقاني وأراك عدت عروسة في خدرها، وتقر يا عيني بك العينان، سأخيط ثوب العرس من هدبي، ومن ضلعي سأصنع أجمل التيجان.
0: يا سلام يا سلام.
1: الله يبارك فيكم يا أستاذ حسين.
0: ما سر لون القمح أستاذ حسين؟
1: والله هو يعني لون السمار منتشر في مدينة.
0: أنت لست أسمر؟
1: أنت نعم جاملتني بهذا، وأنا سعيد أن لا أكون أسمرا، مع أنني أيضا سعيد أن أكون أسمرا.
0: أسمر يعني صفة حلوة، حتى أن العراقيين كانوا يقول للبيض مو بس للسمر، بمعنى كانوا يرون أن الجمال محصور في السمر.
1: نعم، لأن هذا السمار يعني أنا أعتبره فعلا لون القمح، لون الأرض، هذه الأرض التي نحبها وتحبنا، وخاصة عندما تغربنا عنها. الأمانة لا أعلم، أظن هذه حقيقة كل إنسان يتغرب عن أرضه، أن الحب يشتد ويعني يتعمق فيه من خلال الشوق إلى كثير من الأشياء. بعضنا لم يكن ربما يحب مكان عيشه ومدينته، ولكن عندما هجر عنها وغادر انقلبت الموازين وانقلبت المشاعر، وبدأ الحنين يفعل به ما فعل بنا جميعا حقيقة. وأنا حبي للمدينة متجذر، ولكن هي حقيقة أننا عندما هجرنا على مدار تقريبا يعني عقد ونصف من الزمن، ازداد هذا الحب من خلال هذا الشوق الذي يطحن مشاعرنا، وبعض هذا الطحن تحول إلى قصائد.
0: تقول يا رياحا من فرات أتتني، حاملات باليدين ورودا، لم يعد مني سوى نهر دمع وأنين خلتموه قصيدة، فضعوني في مكاتب عيد أرسلوني للفرات بريدة.
1: للفرات بريدة،
0: هذا تعلق كبير منك بنهر الفرات.
1: كما ذكرت يعني حقيقة هذا التعلق اشتد في أيام وسنوات الغربة العجاف، ولم يكن لنا نوافذ لنحلق هناك إلى ضفاف الفرات إلا الأحلام والأمنيات، وأملنا بالله المولى العز وجل سبحانه وتعالى. ومن هذه الأحلام كنت أخاطب الحلم في قصيدة من القصائد وأقول: خذني فقد عز السبيل إليه يا حلم، وانثرني على شطيه. يوم الوداع وعدته ألا أطيل وخنته، ما عدت بعد إليه، يا ليتني شمس غفت في صدره، أو كحل عين جف في جفنيه، يا ليتني الصفصاف أمسك جذره بالأرض كي يبقى على شطيه، يا ليتني طفل بطين لم يزل يبني ويهدم ما بنى بيديه. هذا الفرات عشقه يدري به من شافه أو شف من شفتيه. هذا الفرات دمي وحبر قصائدي وأصب مما في منه عليه.
0: يا سلام.
1: هذا الفرات دمي وحبر قصائدي وأصب مما في منه عليه. ارجع أيا حلمي بكلي إن تعد، واترك حنانيك الفؤاد لديه. يبكي فؤادي أمه وفراته، من ذا يواسيه على يتميه.
0: يا سلام. وهذه ثنائية الأم والفرات.
1: وهذه ثنائية الأم والفرات.
0: وتتقارب في أكثر من موضع بين قدسية الوالدة، حضور الوالدة، طهارة الأم، وبين عذوبة نهر الفرات، وهذا واضح في شعرك بشكل كبير.
1: هذا يعيدنا إلى حقيقة الفرات. يعني أنا أرى أن الأم والفرات كلاهما توأم في العطاء بداية. وعندما تحدث عن الفرات أنت يعني
0: ما الذي يميز نهر الفرات أستاذ؟
1: الفرات يعني أنت الآن تثير بي الكثير من الأشجان، يعني حقيقة مع أني والله الحمد عدت بعد يعني غياب عقد ونصف تقريبا من الزمن، ورأيت الفرات وشربت من الفرات وهمت على ضفافه. الفرات سيدي الكريم، يعني عندما تحدث عن الفرات كما قلت بداية تتحدث عن العطاء. هذا العطاء الفرات يعلمك العطاء من غير من أو أذى، يعلمك الحياة، معنى الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإذا نظرت إلى الفرات يعلمك كيف تمضي في هذه الحياة بكل هدوء وسكينة وطمأنينة.
0: لأنك شاعر يعني تستحضر هذه المعاني، أم أن أبناء
1: أنا أظن أن كل أبناء مدينة أو من يعيشون على ضفاف الفرات وضفاف الأنهر ربما عموما لابد أن يعيشوا أو يتعايشوا مع هذه المعاني. أنت يعني عندما تشرب شربة من الفرات، شربة ولو جرعة واحدة كما يقول محمد الفراتي رحمه الله، وهو من أبناء مدينة دير الزور، شاعر قديم وهو نجم من نجوم أعلام الشعر والأدب والفلسفة أيضا في دير الزور، كان في إحدى قصائده يقول: جرعة منه في قرارة كأس تترك المرأة في الحياة سعيدة. وأنت إذا رشفت من هذا الفرات يعني تجد أن قلبك يتوشح بالندى والعذوبة والصفاء.
0: هذه قصيدته التي كان مطلعها ذاك نهر الفرات.
1: ذاك نهر الفرات فحب القصيدة من جلال الخلود معنا فريدة، باسما للحياة عن سلسبيل،
0: كلما ذقته طلبت المزيد.
1: نحن قتلاه
0: الله
1: في الهوى وقديما شف آباءنا
0: وأصبى الجدود. هذه القصيدة كانت موجودة في المنهاج القديم.
1: نحفظها نعم.
0: وكنت أسمعها من والدي كثيرا، يعني كان يحفظ هذه القصيدة ويرددها: كلما ذقته طلبت المزيد. وكان يستعمل هذا الشطر الشعري لشواهد أخرى، يعني
1: جميل.
0: فإذا رآني استعذبت ماء أو رآني استعذبت عصيرا يقول لي: كلما ذقته طلبت المزيد.
1: ما شاء
0: فأخذناها من الشاعر الفراتي محمد الفراتي.
1: ولا تنسى أن الفرات يعني أنت عندما تشرب منه فأنت تنال حظا من الجنة. فهذا الفرات أخبرنا النبي عليه السلام كما صح عنه أن الفرات والنيل من أنهار الجنة. ولطالما أنا كنت أعرف عن مدينة دير الزور وأقول هي مدينة تغفو على أكتاف الجنة.
0: يا سلام.
1: بناء على هذا الحديث وهذا اليقين أن هذا النهر من أنهار الجنة. وعندما نتحدث عن دير الزور ودعني وهي مدينتي حقيقة عندما تذكر لابد أن أقف عندها. هذه المدينة،
0: أنت أستاذ حسين عفوا على المقاطعة، أين بالضبط؟ يعني من المدينة أم من الريف؟
1: أنا لا، من أبناء مدينة دير الزور.
0: من المدينة. نعم. الفرات يمر في المدينة؟
1: الفرات طبعا، ونحن أبناء دير الزور يعني المدينة والريف كلنا واحد. الفرات يخترق، نعم، خاصرة المدينة حقيقة يعني، ويعني هو يمر في دير الزور على مسافة قرابة 150 كيلومتر، يعني ليست مسافة قليلة الفرات. وعندما
0: قادما من،
1: طبعا أنت، هو ينبع من تركيا كما تعلم، ثم يعني يدخل في حلب ويتابع
0: ريف حلب طبعا،
1: ريف حلب طبعا والرقة، وبعدها دير الزور، ويمضي إلى العراق الحبيب. ولذلك نتشارك نحن والعراق في هذا الماء العذب الجناني. وعندما أتكلم عن دير الزور يعني أستاذ حسين، لابد أن يحضر في الأذهان أن هذه المدينة، وهذا معلوم أن يعني البشر قديما وحديثا يبحثون عن الكلاء والماء، فهذه الأماكن سكنت واستوطنت قديما. ويقال أن دير الزور يعني أول من استوطنها كان في 1009 قبل الميلاد. وعندما تتكلم عن الآثار الموجودة،
0: طبعا السبب هو النهر،
1: هو السبب هو النهر طبعا يعني. وأنت تتكلم عن حضارات كثيرة، يعني حضارة الآن تتكلم عن مملكة ماري، ماري هذه في 1003 قبل الميلاد، وماري طبعا نسميها الآن تل الحريري نسبة إلى قبيلة سكنتها. وتتكلم عن دورة أوروبوس، دورة أوروبوس هذه الصالحية هذه في القرن 3 قبل الميلاد، وفي دورة أوروبوس كان هناك أقدم كنيس يهودي ولا يزال، وهناك أقدم منزلية، أقدم كنيسة منزلية، ووجدوا فيها أقدم رسوم للسيد المسيح، ويقال أنها الآن في نيويورك في أحد المتاحف. تتكلم عن حلبية وزلبية، تتكلم عن قلعة الأرحبة، تتكلم عن قرقيسيا، تتكلم عن حضارات كثيرة مرت هنا، الرومان والفرس وبيزنطيين والسلوقيين والحضارة الإسلامية طبعا، كلها مرت هنا في هذه الأرض. هذه الأرض التي كما قلنا الآن وللأسف حولها النظام أيضا إلى آثار،
0: النظام البائد،
1: النظام البائد طبعا حولها إلى آثار الآن حديثة، لأن يعني 80% تقريبا من المدينة، وأنا سرتها ورأيت هذا بأم عيني، يعني هو دمار يعني يندى له الجبين ويتشطر له القلب.
0: ستعود
1: نعم الآن بإذن الله،
0: نعم إن شاء الله
1: نبنيها من جديد كما سنبني سوريا الجديدة
0: إن شاء الله. لكن العراقيين سبقوكم في الحديث عن الفرات، أبناء دير الزور أعني.
1: يعني أنت تتكلم عن دولة بأكملها، عن دولة العراق العظيم يعني، فلا عجب
0: طبعا
1: ولا
0: أنا
1: حسد،
0: حتى ما يكون بيني وبين السادة المتابعين ولا سيما من أهلنا في دير الزور،
1: نعم،
0: أي عتاب أو عتب، أنا عنيت أن الثقافة الشعبية أو حتى القصيدة الرسمية الفصيحة حوت الفرات أكثر مما حوته القصيدة في جغرافيتنا عند أهلنا في دير الزور أو حتى الرقة.
1: هذا يعيدنا إلى جزئية مهمة، وهي التهميش الذي كان واقعا على مدينة دير الزور.
0: هذا لا علاقة له بالتهميش،
1: أنا أتكلم
0: يعني حضور
1: عن
0: النهر.
1: ربما لدينا من الشعر ما لم ينتشر، وربما لدينا كثير من الأدب حتى يعني ما
0: على أي حال أنا قلت
1: أنا
0: هذا،
1: أتكلم عن عن عن عن الضوء الإعلامي أتكلم طبعا يعني.
0: أنا قلت هذا استفزازا أكثر مما هو، لأني أريد أن أنبش يعني الكنوز.
1: نحن بالمناسبة بالنهاية أبناء دير الزور، نحن يعني تربينا على التراث العراقي، يعني التراث الشعبي العراقي، من أغاني، من أناشيد، من
0: على شعر. شط الفرات تهيم
1: موجات
0: الأمل
1: بي، يعني نحفظ الكثير من أغاني العراق،
0: حتى إنما يعني قائلهم قال صبح شط الفرات يسير بروحي مو بسهول، واصبح مركب أحلامي على النغمة يدق طبول.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: نعم.
1: تأخذنا الآن إلى المولية، ويعني المولية هذه طبعا هي نمط غنائي ونمط شعري بالمناسبة، هي تكتب على البحر البسيط، وعبارة عن 4 أشطر، 3 الأولى تنتهي بنفس القافية، والشطر الرابع ينتهي بنغمة على يعني على نغمة المولية، ياء مشددة وألف أو هاء ساكنة يعني. وهذه المولية طبعا هي أهزوجة الطفولة وأهزوجة الأمهات،
0: المولية الديرية،
1: مولية الديرية، وهناك المولية الرقاوية، هناك مولية أيضا في العراق.
0: ما الفرق بين المولية الديرية والرقاوية؟
1: يعني ربما تكون المولية الرقاوية يعني تميل إلى الشجن أكثر، لأنها تغنى على النهوان.
0: لا تعطي على جماعتنا في الرقة،
1: وهم جماعتنا أيضا.
0: عادة المدن المتجاورة يكون بينها شيء من التنافس الاجتماعي الجميل، بمعنى مثلا أنت تتحدث عن حمص وحماة، أنت تتحدث عن دير الزور والرقة، وهذا نعيشه في جلساتنا ومسامراتنا أحيانا، وأنا جاد فيما أقول، يعني هناك تنافس اجتماعي جميل وإيجابي، أحيانا قد يأخذك إلى عالم من الطرف التي تعكس نمط التعايش
1: صحيح.
0: الجميل بين فئات الناس والمجتمع
1: صحيح.
0: وتحية لأهلنا في الرقة أيضا
1: ولكل أهلنا في سوريا. وأخذت المولية بالمناسبة، أنا كتبت طبعا في المولية وكتبت شوقا إلى الفرات تحديدا، ولا أدري إن يساعدني صوتي أن أدندن لكم بشيء من المولية.
0: والله هذا من حسن حظنا يعني، ربما الشباب بيطربوا.
1: يساعدني المخرج والشباب ربما بشيء من الصدى يعني حتى يحسنوا هذا الصوت.
0: طيب يا الله.
1: سنغني المولية الفراتية الديرية يعني.
0: بدك كورس ولا أظل أنا؟
1: والله يا سلام إذا رافقتني.
0: طيب تفضل.
1: طبعا لدينا المطلع الشهير يقول: قلبي على بوز الوفا

0: الله الله
1: طبعا
0: الله.
1: العائلة الأبوذية هي أيضا من أنماط الشعر
0: جميل الكلمات
1: الموجودة.
0: وجميل الشعر أيضا
1: حبيبي.
0: والأداء هذه كلماتك؟
1: هذه كلماتي نعم. وأيضا
0: أعطنا الكلمات من دون أداء الآن حتى نعود
1: يعني من
0: جادك فيها مرة شاي فيها وما أدري
1: فيها مفردات نعم دائرية.
0: طيب
1: لسه الأولى المقطع الأول أقول فيه بالغربة سافي القلب. وهذه مفردة سافي الآن بالغربة سافي القلب نحن نستخدمها للعظم يقولون ساف عظمه يعني مغترب. فأنا أخذتها إلى القلب بالغربة سافي القلب بمراية خلافي يمتى نرد يا نهر واركض إلك حافي هات الحمل والقهر وارمي على شتافي يا ما رميت الحمل على جرفك ومية مشتاق لك يا نهر مشتاق لك يا نهر والصوتك ونايا ما ينسى كل من شرب من ميك وشايا بس نرجع احكي إلك وحكاية حكاية ونسلطن انت وانا بعايل وبوذية يا دير مالي صبر يا دير مالي صبر على الفرقة تدريني ولا نومي هنا إلي ولا تغمض العيني لو ينفدى بالعمر لنطيش ثلثيني وبس ثلث يبقى إلي ترعاش بيدي.
0: أنت تقول مثلا في إحدى قصائدك وهذا مبحث جيد في شعرك لأنك حينما فارقت الفرات لم تحن إلى الفرات فقط ولم تحن إلى بيئته بل إلى مفرداته أيضا.
1: نعم.
0: فالذي ألاحظه مثلا أنك تقول في واحدة من مقاطعك وأنت تتحدث عن الغربة حتى الرغيف هنا غريب ما به طعم الفرات وطيبة الفلاح.
1: نعم.
0: وتتابع بعدها فتقول لا صوت مولي ولا غن الصباح رواحي يما على الحليب رواحي هكذا.
1: كانوا يريدون مني قصيدة غزل.
0: من هم؟
1: بعض المتابعين يعني. وأنا ربما كلنا كنا نقل في الغزل لحال القلوب المتشضية في هذه الغربة والأوجاع التي مررنا بها. فكان ردي في هذه حقيقة القصيدة وقلت فيها عذرا فهذا الليل للأتراح لا وقت عندي فائض لملاح عذرا فهذا الليل للأتراح لا وقت عندي فائض لملاح وطني إنه وبيتنا خاو وأهلي في السفينة دون ما ملاح دارت من الأيام دارت من الأيام حتى خلتها رقصت من الأيام ورقص سماحي لليل ليلي للنجوم صواحبي للشمس تضحك للصباح صباحي حتى الرغيف هنا غريب ما به طعم الفرات
0: وطيبة
1: الفلاح لا صوت مولي ولا غنى الصباح رواح يما على الحليب رواحي وحدي وتطرق باب قلبي الذكريات وأضمها فتنوح مثل نواحي خمري صراخ المتعبين فما الذي تبغين من خمري ومن أقداحي أو تحلمين بأن أطير فتمسكي بي كي نودع عالم الأشباح صقر ولكني بلا وطن ولا أم فكيف أطير دون جناحي وأنا
0: بقيت
1: وأنا صقر ولكني بلا وطن ولا أم فكيف أطير دون جناحي وأنا بقية ما تهدم من بلادي أين آوي النازلين بساحي أو تسكنين بحزن عيني أم ترى بلهيب قلبي أم ترى بجراحي ستعذبين هنا فلا تبقي هنا شدي رحالك غادري وارتاحي.
0: الله الله صح لسانك جميل
1: أستاذ حسين.
0: تستدعي المفردة الشعبية إلى القصيدة لأنك تريد أن تكتب عن المولية
1: ولأنني عودا على بدء متأثر ببيئتنا يعني وهذا التأثر يظهر أحيانا تلقائيا
0: يعني أنت تتعمد استدعاء باعتبار أنك تكتب في بالنمط الشعبي دعني أقول
1: الحقيقة نعم أنا يعني أحيانا وكان هذا خلافا في بعض أو في أحد المنتديات كان نقاشا عميقا نوعا ما حول اللهجة الشعبية واللغة الفصيحة والكتابة بهذه وتلك فأنا طبعا كلنا متمسكون بأهمية اللغة العربية والتمسك بها بالمدارس والكليات وفي المحافل وغيرها ولكن هذا لا يعني أن نتخلى عن اللهجة الشعبية هذه بالنهاية هي لهجة نستعملها بشكل يومي وأنا عندما أتكلم عن الفرات وعن أمي وعن أهلي وناسي أحب أن أخاطب النسوة الجالسات على الأرصفة هناك في أحيائنا أحب أن يفهموا شعري أن يصل إلى قلوبهن حقيقة وأنا أسعد عندما يأتيني هذا الصدى من قلوب الأمهات في مدينتي، ويصلني مثل هذا الصدى حقا وهو من أسعد ما يأتيني. فعندما أكون يعني في حال الهيجان الشعري دعني أقول، تحضر حقيقة هذه البيئة وتحضر المفردات. في إحدى القصائد كنت أقول: أنا متعب وتخونني عكازي، أنا متعب وتخونني عكازي، وأفر من همي لوهازي، هذا الزمان براحتيه يرقني، رق العجين براحتي خبازي، وألفت من صوت النوائب جلده، بالله يا صوت النوائب
0: يازي
1: يازي. وهذه المفردة بالمناسبة فرحت أني وجدتها أيضا في تونس.
0: يازي يكفي، بمعنى
1: يازي بمعنى يكفي، وأهل تونس يقولون يزي بهذه الصيغة. ولا أدري ما العلاقة بين دير الزور وتونس بالمناسبة، لأن ربما
0: قد يكون للكلمة جذر.
1: ليس فقط هذه الكلمة، أنا أحصيت شبه معجم بسيط من تونس ودير الزور. بداية شكون، يعني نحن أهل دير الزور نقول شكون، وتونس يقولونها،
0: وأهل ليبيا أيضا ربما يقولون شكون.
1: ربما، ولكن يعني أنا أقول يعني بين دير الزور وتونس، أنت تعلم أنت تمر بتدمور وحمص ودمشق، كلهم لا يقولونها، لا يقولونها، ولكن
0: هذه ظواهر كلهم لا لغوية.
1: نعم لا يقولوها، ولكن أنت هذه ظواهر تستدعي أن هناك ربما من هاجر من هنا إلى هناك، أو من نزح من هنا إلى هناك. فأعود إلى القصيدة: هذا الزمان براحتيه، رق العجين براحتي خبازي، وألفت من صوت النوائب جلده، بالله يا صوت النوائب
0: يازي
1: فلترحمي، بالله حالي وانظري، ما بي إلى الأفراح من إعوازي، وتبسمي وتبسمي كرما لعيني، كفكفي فأنا الفتيل ودمع عينك كازي، وجهي به طفل يطارد حلمه، لكن بي قلبا على العكاز.
0: الله الله، حزين الأستاذ حسين.
1: حزن هذا الحزن،
0: الله حزين.
1: هذا الحزن ستجده حقيقة في من الطرائف عندما طبعنا الديوان الأول والثاني حقيقة أيضا، وطبع الديوان الثاني في الشارقة. وأوجه تحية للأستاذ محمد البريكي عندما كان يعني يطلع إلى القصائد قبل الطباعة، فقال لي نفس الأمر، يعني أنه حسين أنت متشرب بهذا الحزن. وقلت أين نفر منه، يعني كلما أردنا أن نفر منه نجد تلبسنا. يعني
0: تقول: من الفرات إلى دجلة حادثة غرق العبارة، أوليس دجلة والفرات توائما، فأنا وأنت توائم يا
1: فأنا وأنت توائم يا موصلي،
0: فأنا وأنت توائم يا موصلي، أبناء دجلة أهلنا، وهو الهوى لا بي يعوف هواي،
1: لا عوفا. وهذا أيضا استحضار للأغنية الشعبية.
0: هنا طبعا المفردات الشعبية تأخذ منحا مختلفا عن كونها مجرد مفردة شعبية، فقد تشير إلى حكاية، وقد تشير إلى قصة، وقد تشير إلى لحن. يعني مثل هذه: لا بي يعوف هواي لا عوفا هلي، يعني هذه معروفة في التراث العراقي الأصيل.
1: ومن الطريف أن تعرف أننا كنا في أعراس دير الزور نختم العرس بهذه الأغنية، يعني هذا المشتهر أن أغلب
0: لكن
1: الأعراس
0: تظلمون العروس هكذا،
1: معناها حزينة، ولكن تجدنا يعني تجد الدبكة والتصفيق والزغاريد على أغنية حزينة، وتنزل الدموع ربما ونحن نغني وندبك.
0: تتقصدون هذه
1: هي فعلا، يعني أنا أتكلم طبعا هذا قبل يعني قرابة 20
0: ظلم عاماً. هذا ظلم للعروس التي تفارق أهلها إلى بيت زوجها.
1: جميل أن تستذكر
0: لا بيعوف هواي ولا عوفا.
1: جميل أن تستذكر العروس أهلها وأنا تفارقهم الآن بعد سنوات من العطاء، وأن نخلص جميعنا لأهلينا إن شاء الله.
0: طيب أنا سأريحك قليلا الآن وأذهب إلى قصيدة لك اللي هي جورية على الفرات.
1: يا سلام.
0: وأنت مرتبط بالجوري، ولفت نظري بحر القصيدة وقافية القصيدة. فتذكرت قصيدة لجاركم الراحل الدكتور عبد السلام العجيلي رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليهم كبير.
0: وهذا الرجل كان يعني من سفيرا لسوريا في الرواية، وكان شاعرا، وكان وزيرا في ثلاث حقائب وزارية، وله ما له رحمة الله عليه الدكتور عبد السلام العجيلي، طبيب طبعا.
1: نعم معروف.
0: هو أول ديوان طبعه الليالي والنجوم، ثم أتبعه ببعض القصائد المتفرقة التي نشر بعضها ولم ينشر بعضها الآخر. يقول: بعد أن غبت عن الفرات فترة من الزمن عدت إليه، فوجدته حزينا أو كئيبا أو كأنه صد وجهه عني. وهذا السؤال الذي كنت سأسألك إياه، لكن قبل أن أسألك سؤالي هذا سأخذك إلى عالم العجيلي.
1: يا سلام.
0: أرى النهر لما جئته متفقدا، تباعد عني موجه ثم أزبدا، كأني لم آلم لشكواه مرة ولم أسهر الليل الطويل مهدهدا. وكم ليلة ألفيته في ظلامها يعاقر كأس الهم في الليل مفردا. سكبت الهوى في شاطئيه قصيدة فأورق رمل الشاطئين ووردا. رويت له حب الفراشات للضحى وحب الورود الحمر في الفجر للندى، وحبي إذا ما عسعس الليل نجمة ضربت لها درب المجرة موعدا. من الليل عيناها وأما جبينها فقد ظنه الساري المضيع فرقدا. وجاءت فجاء النور والنور والشذا وترنيمة الحادي وترجيع منشدا. أطل علينا الزهر من شرفاته وفتح من أزراره ما تعنقدا. وقال لنا الأيام خلف صباكما تشذب من أطرافه فتزودا. تزودت منها نشوة القلب كلما هصرت بكفي قدها فتأودا. ونجوى هوى لما أعدت حديثه على الوتر المحزون غنى وغردا. وسر الذي عطيته النهر فانتشى وعالج فيه همه فتبددا. أخي البدر إنا جيته غم نوره وراء الغيوم العارضات وأبعد. ولي دوحة قد كنت آلف ظلها ذوت عن لقائي جذعها المتخددة. أنا العاشق المغبون أخليت من هوى فؤادي فلم يملأه غي ولا هدى. وكان وراء الوهم ركضي حينما مضيت لغير الحب أنتهب المدى. ترى نجمة الزهراء ما زال شوقها على العهد أن طال البعاد فأخمدا. بهذا سألت النهر حين أتيته فما برد النهر المغاضب لي صدا. فأبت كأن الرمل يشقى بحسرتي إذا هده موج طغى وتنهدا.
1: الله
0: وسلامتك يا عمي الشيخ.
1: الله الله أخذتنا هذه رحلة مع العجيلي رحمة الله عليه.
0: لما قرأت قصيدتك جورية على الفرات أخذني البحر والقافية إلى ذات القصيدة، فهاتها من عندك.
1: مع أني سبحان الله نعم لم أكن أستحضر هذه القصيدة، ومع أني سمعت هذا النص منك قديما. نعم. أستاذ حسين، وما أجمله طبعا من إلقاء.
0: بوركت، هو أكرمني به رحمة الله عليه وأعطاني النص هذا في جمعية العاديات في حلب عام 2003.
1: ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لكم.
0: بارك الله فيك.
1: أنا يا ابنة الجوري فرع فراتنا تعلمت من شطيه أن أعشق الندى. وقلبي على الصفصاف كان سريره فلا تعجبي أن صار طيرا وغردا.
0: يا سلام.
1: ملكت زمام القلب دهرا عن الهوى ولكن قلبي مذ رآك تمردا. ولولاك ولولاك إي لولاك ما صرت عاشقا ولا صرت في نظم القصائد مفردا. عشقتك لما كان في الحب حصر من فؤادك، كيف اليوم لما تعنقدا. رأيت رياما في العيون ودجلة فلا تسأل المفتون كيف تبغددا.
0: يا سلام. من هي الجورية التي تتحدث عنها أستاذ حسين؟
1: والله الجورية أحيانا نحن نطلق القصيدة، يعني لأننا عندما نخصصها حتى لو كانت مخصصة حقيقة يعني تجعل هناك فجوة ما بينك وبين السامع، فأنا أحب أن أبقيها كما هي مطلقة. يعني أنا يعني ربما يعني أحب أن أذكر زوجتي بالمناسبة في قصائدي، ولكني أحب أن أذكرها باسمها أو أكنيها بأم عبد الله. وأنا ذكرتها في العديد من القصائد، ستجدها في
0: أنا ما قلت شيء، أنا سألت عن الجورية فأنت
1: طبعا أنا يعني هنا رمزية حقيقة، وهي أيضا حنين إلى الوطن. الجوري يعني الجوري في سوريا، في دير الزور يشتهر الجوري عندنا، وأكيد يشتهر في دمشق وفي كل محافظاتنا. يعني في سوريا هذا الجوري، كل بنات سوريا هم بنات الجوري، وزوجتي أكيد واحدة من بنات هذا الجوري.
0: حفظ الله الجوريات جميعا.
1: الله يبارك فيك أستاذ حسين.
0: جميل. ماذا قلت للفرات بعد أن عدت إليه؟ هل وجدته حزينا؟ هل وجدته سعيدا بعودتك؟ هل شعرت أن الفرات تغير طعمه لونه؟ واستحضرت الذكريات التي كانت على شطيه؟ أم أن هنالك عتابا عاتبك به الفرات وقال لك يا حسين أطلت عني، يا حسين لماذا فعلت بي هذا؟ لماذا هجرتني؟ هل شعرت بأن له وجدانا خاصا بعد عودتك، أو أن له صوتا مختلفا عما كان عليه؟
1: تصدق أني أمضيت أشهرا على ضفاف الفرات ولم أستطع أن أكتب قصيدة عودة، وتحدثت إليه كثيرا وسهرت على ضفافه كثيرا. ربما أول ما أتاني من الشعر عندما تدخل في مدينة دير الزور أستاذ حسين، يستقبلك المقابر على يمينك، مقابر أهلنا وموتانا رحمهم الله جميعا. وهنا أول ما استحضرت الوالد حقيقة قبل أن أستحضر النهر والمدينة يعني. فوجدتني أقول كلمة هي خرجت هكذا ونحن في الحافلة يعني، وأقول تأخرت. أنا فعلا تأخرت عن والدة في هذه العودة، ولم يكن هذا بأيدينا يعني. قلت تأخرت، فالميعاد ما كان في يدي، تأخرت فالميعاد ما كان في يدي، لقد عدت يا أماه قومي وزغردي، لقد عدت يا أماه والله صدقي، فقولي حسين عاد، قولي ورددي ولا تعتبي بالله، أدري بأنني هجرتك لكن تبت، أماه فاشهدي، وهذا الذي في الرأس أيام غربتي، أعيد الذي قد شاب طفلا وهدهدي.
0: الله الله.
1: وأنا أذكر الهدهد كثيرا في قصائدي. الله ربما الله. يعني ستحضر في قصيدة ربما نقرأها الآن إن أحببت، وأذكرها في قصائد كثيرة. وهذه الهدهدة يعني لها شيء في القلب عندي.
0: انتهى النص الخاطر. انتهى النص،
1: هو مقطوعة فقط، كنت أناجي فيها الوالدة وكنت أبكي يعني حقيقة، لو أستطع أن أكمل الأبيات. وذهبت إلى القبر وأنا
0: تبت
1: والنية أكيد هي نية العودة يعني إن شاء الله. نسأل الله أن يسر لنا هذا.
0: آمين
1: بإذن الله، ولكن أحتاج الأمر إلى ترتيبات مع الأسرة يعني.
0: وهذا يعود بي ويدفع بي مجددا إلى بعض شواهدك الشعرية، لكن هنا في سياق أنك تشعر بالندم لأنك خرجت، مش خرجت بالخروج الحسي يعني، لأنك أتأخرت تقول
1: تمام.
0: تشعر بالندم لكنك لم تكن مرتاحا في غربتك في قصيدتك يعني. قصيدة الغربة عندك كانت قصيدة قلقة مليئة بالاغتراب، أنا والليل يا أمي يتامى وليس لنا بغربتنا
1: ندامة
0: ندامة،
1: أذكره بضحكاتي فيأبى
0: يا أستاذ حسين، يا أستاذ حسين
1: يا أصحابي القدامى،
0: يا أستاذ حسين
1: نعم.
0: الله ينعم عليك. في واحد بيهاجم البلاد، هل يوجد شاعر يهاجم بلاده؟
1: هذا الحب الشديد
0: يا رجل، أنت تقول للبلاد لي بلاد أو عنها، لي بلاد لم أخنها وخانت
1: ورمتني
0: في المنافي شريدة. بالله عليك هناك شاعر يقول هذا الكلام؟
1: رأيت أما تضرب ابنها بعد حادثة. أحيانا يكون هذا الحب الشديد يحصل، يحصل أنت أحيانا من فرط الحب يعني تعاتب، ربما تصرخ مع الحبيب. وهذه البلاد يعني هي أمنا وأبونا، لا نستطيع أن نتخلى عنها. هذا الشوق الشديد يعني لم يكن لا بيدنا ولا بيد البلاد أن نعود إليها، نحن هجرنا حقيقة.
0: لكنك وصفتها، رميتها بالخيانة.
1: رميتها بالخيانة لأن كنت أبحث عن منفذ أعود، مرت بي حالات كثيرة للأمانة، كنت بحاجة إلى أن أعود ولو للحظة يعني. عندما تفقد أخا ويموت أخوك في البلاد وتجد أن هناك حاجزا من وهناك معابر اسمها معابر ولا تستطيع أن تعبر منها إلى البلاد، يستشهد ابن أخيك عمره 20 عاما ولا تدري إلى اليوم أين دفن، وتريد أن تعود لتبحث عن قبره فقط أن تجد أين دفنوه أين وضعوه. كثيرة هي الحالات التي تجعلك تصرخ في وجه هذه البلاد التي تحبها وتنتمي إليها،
0: مع أنك تعترف في بعض المواضع فتقول أضعت مدينتي ووطني وأمي
1: وكنت معي وصرت
0: أضعت اليوم. مدينتي وطني وأمي وكنت معي وصرت اليوم.
1: هذه القصيدة ضدي. تشتمل على الكثير من المعاني، وهذه أحبها حقيقة هذه القصيدة. اعترافات، وأنا أذكر فيها البلاد وأذكر فيها أيضا الأم وأذكر فيها الفرات أيضا، ما أننا يعني نتحدث عن الفرات، ولعلي أقرأها
0: والله كرم منك
1: لأنني أحبها. وقرأتها قريبا في الشارقة حقيقة يعني، عندما كنت الحمد لله فائزا بجائزة الشارقة كانت هذه القصيدة التي اخترت أن أقرأها على المنبر.
0: يا سلام، نحن اليوم نفوز بك أستاذ حسين في منازل القصيدة.
1: فوزي بكم كبير والله يا أستاذ حسين. أسيرا في المرايا بت وحدي، أسامر عبرتي سهدي ووجدي، وأبحث في عيوني عن عيوني، وما درب هناك إلي يهدي، أضعت مدينتي وطني وأمي، وكنت معي وصرت اليوم ضدي، تقلبني الليالي تقلبني الليالي لا تبالي، كأني في يديها زهر نردي، وظلي قد من دبر قميصي يقول تعبت، قف ضيعت رشدي بشيبي، لو تعدي 1000 جرح وقلبي فيه 1000 لا تعدي. تقول لي المرايا، تقول لي المرايا إن ريحا ستأتي عن قريب فاستعدي، وكيف الريح تأخذني بعيدا، وكيف يطيق أهل الحب بعدي، أنا دفء الصباح على خريف، فمن يا صبح للأوراق بعدي، أنا صوت المآذن فاسمعيني وإن ناديت حي علي ردي أنا خبز القلوب فوزعيني لكل السائلين ولا تصدي أنا دمع اليتامى زمزميني ورشيني صباحا فوق وردي صغيرا أرضعتني حب أمي صغيرا أرضعتني حب أمي فصار الحب أقلامي وبردي وثغري ضفتان تفيض شهدا بلا من سقيت الناس شهدي فراتي فراتي وأمي قمطتني بحب الشام فاستحليت شدي فراتي وأمي قمطتني بحب الشام فاستحليت شدي وكان المهد مهدي يا سمينا فكيف أخون مهما عشت مهدي أنا في العيش صدر الشام قصري وبعد الموت جفن الشام لحدي خذي هذه الوسائد أتعبتني ومدي ساعديك إلي مدي دعيني هاهنا أخفو طويلا أمرغ في ندى زنديك خدي ففي زنديك عطر من بلادي وهذا العطر ما أغلاه عندي وإن شح الذي قد كان مني هبي عذرا لجزر بعد مدي وإن هبت رياح عانقيني فصدرك بردتي من كل برد.
0: الله الله الله
1: الله يسلمك يا حبيبي.
0: يا سلام زين. يا سلام على أبي عبد الله
1: حبيبنا الغالي. وهذه القصيدة أسميتها ما بين مهدي وبردتي.
0: لكنك تحاول أن تجعل في القصيدة وطن وتجعل لبيت الشعر أو تجعل في بيت الشعر لك سكنا. تقول ومذ صرنا بلا وطن جعلت الشعر لي وطنا.
1: هذه كانت افتتاحية المهرجان الأول الذي أقمناه مع الجمعية الدولية للشعراء العرب.
0: عفوا أيا كانت. نعم. هل تتراجع عن هذا البيت؟
1: لا لا أبدا. أنا قصدي افتتاحيا أول مهرجان أطلقناه وكنا في الشعر نعم نبني أوطانا لنا في هذه الغربة. ولذلك كانت هذه ارتجالية حقيقة. أقول فيها أنا طير بلا فنن فمن يهدي لي الفنن ومصرنا بلا وطن جعلت الشعر بلادي ما بها رحلت بعيدا أم رحلت أنا.
0: الشعر يطعم خبزا أستاذ حسين.
1: ذكرتني بقصيدة وهي قصيدة مؤلمة أسميتها وصية سفاح.
0: سفاح دفعة واحدة.
1: دفعة
0: هكذا.
1: واحدة.
0: هذا عنوان صعب.
1: هو عنوان
0: يعني
1: صعب.
0: والقصيدة السفاح هو الذي يوصي.
1: والقصيدة كانت تصف حالنا الصعب حقيقة في تلك الأيام وهي سنوات وليست أياما. كنت أقول فيها أبحت دمي أنا سفاح ذاتي فلا تبكي وهات السيف هاتي فحولي كل من حولي جياع دعيني أطعم الجوع حياتي وأنياب الزمان أكلن كلي وأبقينا الفتاة من الفتاة فما في جعبتي إلا قصيدي وما في الجيب إلا أمنياتي وما في الشعر ماء أو رغيف وما في الشعر ثوب للعرات وشعري لا يرد الميت حيا ولكني أواسي النائحات فكم أم هناك كأم موسى فكم أم هناك كأم موسى وأفئدة وأمست فارغات هنا أم على الأعتاب باتت تقلب في الوجوه العابرات هنا أم تشم ثياب طفل وغصت بالعطور الزاكيات هنا شيخ وينبش في تراب ويصرخ يا بني ويا بناتي ومئذنة على الأموي ثكلى فمن سيجيب حي على الصلاة وفوق الشام وفوق الشام بدر ناح شوقا لضحكة عاشقينا وعاشقاتي.
0: يا سلام.
1: دعيني دعيني إن هذا الموت حق وإن أبطأت إن الموت آتي وقولي للذين لهم نواح وقد حملت سواعدهم رفاتي إذا ما بيننا نبني جسورا سنهدم كل عرش للطغاة.
0: يا سلام.
1: إذا ما بيننا نبني جسورا سنهدم كل عرش للطغاة سأمضي ثم تبقى أمنياتي فعضي بالنواجذ أمنياتي وقولي لي أحبك قبل موتي لأعشق ما تبقى من حياتي وخطي لي أحبك فوق قبري لأعشق كلما فاحت مماتي.
0: الله الله. هذا ليس سفاحا.
1: هذا سفاح يحاول أن يعود إلى الحياة.
0: نسأل الله يتوب عليه.
1: آمين. الحمد لله الحمد لله الآن عادت لنا سوريا وعدنا إليها وإن شاء الله تعمر بهمة المخلصين بإذن الله.
0: الحمد لله. الفرات يعود من جديد إلى القصيدة والأم تعود أيضا من جديد إلى القصيدة. أنت مسكون بهذه الثنائيات. أخذك إلى قصيدة لابني دير الزور الدكتور عمر هزاع الشاعر الكبير.
1: يا سلام، هو شاعر كبير وحبيب قريب من القلب.
0: تحت عنوان فرات يقول: وفرات كشهقة الأنفاس يتهادى بهمهمات الآسي، وخرير حداؤه من كبود لكبود مؤمل بتماسي، سعفات من النخيل تدلت كالثريات بالهوى المياسي، والشراديق تحتها قافيات أثر الظبي عائدا لكناسي، والشراديق تحتها قافيات أثر الظبي عائدا لكناسي، ومن الورد نافثات عطور، ومن الزل رفرف وكراسي، كل عنابة هنالك أغلى من كنوز مشعة بالماسي. أيها النهر، من نميرك سكري، وبرياك لا بشرب الكاسي، فاملأ الروح من حنانك ذابت بين جنبي في حريق إياسي، واحتضني وضمني ضم صاد كلف القلب دائم الهلواس، مذ تغربت والأماني قتلى نازفات على حواف حواسي.
1: يا سلام.
0: هبت بالماء أن أبلل رجلي، وأنا مغرق لقمة راسي، أنا يا نهر عاشق وأسير لك والعشق عاقد الأمراس، كيف أنسى عصابة كنت معها نتخفى عن أعين الحراس، ثم نأتيك خلسة نتسلى عن دروس بصفحة الكراس، كم وردناك والطفولة نهر آخر من براءة الإحساس، والصبا عهد رفقة لك فيه ذكريات تطوف بالجلاس، ولك الآن والكهولة تسري فوق صدغي فورة للباسي، كيف يا نهر بالزمان كبرنا وتأخرت، هل زمانك ناسي؟ فهرمنا ولم تزل ويك غضا ومضينا وأنت يا نهر راسي.
1: الله الله الله، تحية لأبي جلال الحبيب، ما أجمله من فراسي.
0: إيه والله.
1: إيه نعم.
0: إيه والله. يعني هذا نص بديع يضاف إلى جملة النصوص البديعة التي أمتعتنا بها اليوم، وأنت تتحدث عن الفرات يا ابن الفرات. كان الجواهر يقول: يا ابن الفراتين لا تجزع لنازلة أغلى من النازلات الحزن والكمد. لكنك أستاذ حسين لم تستطع أن تستجر الفرات إلى غربتك، وظللت إليه مستجرا، وإليه ظل حنينك، وكانت الغربة قاسية عليك، إن الغريب بكل أرض عاري، هكذا تقول.
1: يا حاملا مني السلام لداري، بالله عنها دمع عيني داري، إن الدموع خناجر إما همت طعنت، فرفقا بالديار حذاري، يكفي بأني قد طعنت فؤادها لما حزمت حقيبة الأسفار، كانت كأم الدار تعشق ضحكتي، وبجيدها كم علقت أشعاري، وتغار من شمس إذا ما ضاحكت خصلات نور الشمس خد سماري. لا تقرع الأبواب تكفيك الخطى، أجراسنا هي خطوة الزوار، واركع على الرصفان لملم ما تبقى من سوالف والدي والجاري، واسجد على الأعتاب واطبع قبلة، فهنا لأمي أجمل الآثار، عانق جدار البيت روحي ها هنا لما رحلت تعلقت بجداري. يا حاملا مني السلام وصيتي، طف بالمدينة قل لها أخباري، عار أنا مذ قد هجرت مدينتي، إن الغريب بكل أرض عار، والهجر وزر ما له كفارة إلا الوصال، فليس كالأوزار، روحي أبيع فدا وصال مدينتي، يا ناس من منكم لروحي شاري، صفر أنا والرقم كان مدينتي، من دونها ما قيمة الأصفار.
0: الله الله الله، صح لسانك.
1: الله يسعدك،
0: يا سلام فيك
1: حبيبنا.
0: وتستدعي ذكريات تفاصيل وأجزاء على شط الفرات. كان الأستاذ عمر هزاع قبل قليل يقول: الشراديق. ما هي الشراديق أستاذ حسين؟
1: الشراديق هي المقاهي والمطاعم نوعا ما التي تنتشر على ضفاف الفرات،
0: وتسمونها شراديق. ما مفردها؟
1: شرداق.
0: شرداق. يبدو أن اللفظ ليس عربيا.
1: يبدو أن أصله إما فارسي أو تركي.
0: قد يكون تركيا. نعم. أسعفنا الشباب.
1: ما شاء الله.
0: نعم اللفظ تركي.
1: ما شاء الله.
0: لكن الصوت اليوم كان صوتا عربيا جميلا وصوتا فراتيا جميلا. ونحن نتمشى على شط الفرات اليوم أنا والشاعر حسين العبد الله. لعلنا استطعنا أن نأخذ يعني الأجواء إلى ذلك. توعدنا بثرود بامية عندكم هناك أستاذ حسين؟
1: والله بدها
0: أنا وجميع المتابعين
1: وبدها كباب ديري. والله على الرحب والسعة تشرفونا أكيد. وشكرا على هذه الجلسة والجلوس معك جلوس على الفرات.
0: الله يبارك يعني فيك ونحن سعداء.
1: الله يبارك فيكم
0: في منازل القصيد أنا وجميع الشباب
1: سعدنا ودامت هذه المنازل عامرة بالجمال والمحبة والألق.
0: شكرا لك أيها الفرات الجميل الشاعر حسين العبد الله.
1: شكرا لكم.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عن النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم. كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
8: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته.

نشرة إخبارية جديدة، والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى باشتباك مسلح بين عائلتين في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، ومراسلنا يقول إن الاشتباكات اندلعت بعد خلافات نشبت بين العائلتين خلال حفل زفاف. وزارة الطاقة تعلن إعادة تشغيل 9 محطات لمياه الشرب في محافظة دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، ولجنة الاستجابة الطارئة تعلن إعادة تشغيل جسر العشارة. وزارة الاتصالات تعلن عدم قطع الاتصالات خلال الامتحانات لهذا العام، وتقول إنها زودت وزارة التربية بتقنيات لمكافحة تسريب الأسئلة والغش. مجلس الوزراء العراقي يعلن الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع سوريا لنقل وتخزين ومناولة خام البصرة عبر ميناءي بنياس وطرطوس، ويتهيأ لفتح مكتب تمثيلي لإدارة عمليات التصدير. مرحبا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط قتلى وجرحى من جراء اشتباكات مسلحة بين عائلتين في بلدة زاكية بريف دمشق الغربية. وأوضح مراسلنا أن الاشتباكات اندلعت بعد خلافات نشبت بين العائلتين خلال عرس في الحي الغربي بالبلدة، مشيرا إلى وجود استنفار أمني كبير وسط حالة من التوتر في المنطقة.

أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 9 محطات لمياه الشرب في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، وجاء التشغيل بعد انخفاض منسوب نهر الفرات وتوافر الظروف الفنية اللازمة لاستكمال أعمال التركيب والصيانة حسب بيان لوزارة الطاقة. هذا وشملت المحطات العائدة إلى الخدمة الجذري الغربي وسفير التحتاني والجلاء الجديدة وغرانيج المعدان وأبو حمام الثانية ومعدن عتيق، إضافة إلى صوة وزغير المحدثة والحسينية. وأكدت الوزارة أن فرق الصيانة تواصل عملها لإعادة بقية المحطات المتوقفة إلى الخدمة في مختلف أرجاء المحافظة بما يخفف أثار ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الفترة الماضية. إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة مواصلة الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تنفيذ مشروع تأهيل محطة إسبخان خنيفس في الريف الشرقي بالتعاون مع يونيسيف، وذلك بهدف تحسين استقرار إمداد مياه الشرب للسكان. هذا ويشمل المشروع استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات والكهربائية لرفع كفاءة المحطة، إلى جانب البدء بمد شبكة مياه جديدة بطول نحو 7.5 كيلومترات بأقطار مختلفة، على أن يستمر التنفيذ لمدة 6 أشهر. كما أجرى فريق من شركة المياه واليونيسيف جولة ميدانية لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه وفق المعايير الفنية. أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس إعادة تشغيل جسر العشارة أمام حركة المركبات والمشاة، وذلك بعد الانتهاء التام من أعمال التدعيم والصيانة. وشهد جسر العشارة إلى جانب جسور أخرى في المنطقة أعمال صيانة بعد خروج معظمها من الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية. ومن جهة أخرى، أفاد مراسل التلفزيون سوريا في دير الزور بوفاة شابين وطفلة غرقا في 3 حوادث منفصلة شهدتها المحافظة بالأمس. وأوضح مراسلنا أن طفلة توفيت من بين 3 سقطن في مجرى النهر ببلدة سويدان، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ الطفلتين الأخريين. وفي حادثة أخرى، توفي طفل غرقا في نهر الفرات ببلدة الشعفة شرقي دير الزور. يأتي ذلك في وقت تتكرر فيه حوادث الغرق في المنطقة رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بضرورة توخي الحذر قرب الأنهار ومجاري المياه.

0: بدأت لجنة الكشف الحسي في مديرية زراعة الرقة تنفيذ جولات ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك في إطار أعمال التقييم المستمرة في المناطق المتضررة. وأوضحت وزارة الزراعة أن الفرق الفنية تجري كشوفات دقيقة على الأراضي الزراعية والمحاصيل وشبكات الري والممتلكات المرتبطة بالنشاط الزراعي بهدف توثيق حجم الخسائر. وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات ميدانية شاملة بما يسهم في دعم القرارات الهادفة لمعالجة الأضرار والتخفيف من تداعياتها على المزارعين.
1: تعرض مزارعون وسكان في محافظة الرقة لخسائر كبيرة نتيجة لفيضان نهر الفرات خلال الأيام الماضية، وسط ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه، وامتدت الأضرار لتشمل محاصيل زراعية وبساتين وأبنية سكنية، إضافة إلى أحواض تربية للأسماك ومقالع ضمن سرير النهر.
2: عن تقريبا شيء فوق ال 300 دونم بالنسبة للحنطة إلي وطبعا العمامي بالنسبة للمنطقة هذه، وبساتين انغمرت بالمية. طبعا احنا جنة تنبيهات، قبل شفنا التنبيهات، قدرنا نشيل محركاتنا الزراعية حولناها على مكاناتنا العالية اللي احنا بقاعتنا، لكن رغم هالشيء هذا المية زادت وقمرت بشكل عام الشيء الموجود عندنا. ان شاء الله نتأمل بحكومتنا انه تحط بعين النظر هل هالشيء اللي احنا تعب فلاح وتعب مزارع وخسائر، وان شاء الله نتامل بهم انه يعوضونا ويحطونا بعين الاعتبار ان شاء الله.
1: في ظل اتساع رقعه الاضرار، بدات الجهات المعنيه بعمليات تقييم ميدانيه لحصر الخسائر في محافظه الرقه، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن نحو 1800 دونم تضررت من جراء الفيضانات، في حين خرجت 10 مضخات مياه عن الخدمة مع بدء إعادة تشغيل بعضها تدريجيا، كما تضررت خيام نحو 175 عائلة كانت تقيم في مخيم على ضفاف نهر الفرات، وتواصل لجان الإحصاء عملها لحصر الأضرار بشكل دقيق تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المتضررين. مسؤولون في الحكومة وعدوا بالنظر في ملفات المتضررين وتعويض خسائر السكان في وقت يترقب فيه الأهالي خطوات عملية تخفف من آثار الكارثة.
3: غمرت حوالي 120 محرك ري زراعي، بالإضافة إلى 10 مسامك وبعض بساتين الأشجار المثمرة، وخاصة في البساتين المنزلية.
1: لم تأتي الفيضانات في وقت اعتيادي بالنسبة لسكان الرقة، بل زادت من أوجاع منطقة تعاني أساسا من تدهور اقتصادي وصعوبات معيشية متفاقمة، لا سيما في الأرياف حيث يعتمد معظم السكان على الأراضي الزراعية لتأمين قوتهم اليومي.
0: في غضون ذلك مشاهدينا، بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع المعنيين بالشأن الزراعي والخدمي ومزارعين في المحافظة تنظيم الموسم الزراعي والوقوف على أبرز متطلبات المزارعين والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
4: جاهزيتنا إن شاء الله تعالى بالشيء المتاح إن شاء الله عالية، صرنا تقريبا أكثر من شهر ونصف عم نعد هاي المسائل بحيث أنه نحن نخدم أهلنا. إن شاء الله تعالى تكون سنة خير لأهلنا إن شاء الله. يعني بالنسبة لموضوع وعوداتنا لأهلنا إن شاء الله تعالى، رح نكون نحن مستنفرين خلال هاي الفترة على مستوى وزارة الطوارئ، على مستوى أيضا جمعية الفلاحين، على مستوى أيضا مديرية الزراعة في الرقة، بحيث نضمن بإذن الله تعالى موسم آمن لهم إن شاء الله من خلال المراكز المسائل. نوعد أهلنا إن شاء الله في الأيام القادمة اللي جاية تكون الخدمات أفضل، لكن إحنا ما لحقنا من خلال المصارف الزراعية اللي موجودة أنه يكون فعالة بالشكل الكامل نتيجة الدمار اللي موجود فيها. إن شاء الله خلال الموسم القادم بيكون أفضل بإذن الله تعالى.
0: عقد مدير التربية والتعليم عدنان البري بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد اجتماعا تحضيريا لمناقشة الاستعدادات الجارية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. وأفادت مديرية التربية والتعليم في الحسكة بأن الاجتماع بحث الجاهزية التنظيمية والإدارية والفنية للامتحانات، ووضح مهام الجهات المشاركة وآليات التنسيق بينها. وأشارت المديرية إلى أن مدير التربية والتعليم أكد على أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية والأنظمة الامتحانية المعتمدة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مستقرة ومنظمة تضمن حسن سير العملية الامتحانية في المحافظة. للنقاش ينضم الآن إلينا سيد إبراهيم الحلبي الصحفي من دمشق. سيد إبراهيم، إذن امتحانات ستجرى للمرة الأولى في مناطق شمال شرقي سوريا في الرقة ودير الزور، كيف تراقبون الأمر؟
5: نعم، بداية صباح الخير لكم، صباح الخير أيضا للمتابعين تلفزيون سوريا. يعني كما ذكرت هي المرة الأولى يعني التي تجرى فيها الامتحانات، امتحانات التعليم الأساسي وكذلك ثالث ثانوي في الحسكة وفي الرقة وفي دير الزور. الحسكة طبعا دير الزور والرقة كمناطق محررة بالكامل وتسيطر عليها الدولة السورية، طبعا تعود إليها الامتحانات بشكل طبيعي، ولكن الذي يتم الآن وهو يعني والذي ربما مفرح لنا أنه أيضا تعود الامتحانات إلى محافظة الحسكة وبالتحديد إلى مدينة الحسكة وكذلك مدينة القامشلي، مدينة المالكية، أيضا مدينة رأس العين وكذلك الشدادي والعربية، يعني ست مراكز امتحانية تفتح أبوابها لطلاب الثانوي وكذلك الثالث الإعدادي. وكما ذكر مدير التربية أن هناك 107 مراكز امتحانية وزعت على هذه المدن الستة، ويتقدم 27,000 طالب منهم 14,000 طالب تقريبا للثالث الإعدادي التعليم الأساسي و 13,000 طالب للثالث الثانوي البكالوريا، وهو رقم أيضا يعني مفرح أنه في السنين الماضية كانت الأعداد ضئيلة جدا والغالبية كانوا يقدمون امتحاناتهم بشكل حر وكانوا يتجهون إلى محافظات أخرى. اليوم تعود الامتحانات إلى محافظة الحسكة، إلى الرقة، إلى دير الزور، يعود أبناؤنا أيضا إلى هذه إلى مدارسهم من أجل أن يحصلوا على شهادة التعليم الأساسي وكذلك الثالث الثانوي. نحن افتقرنا حقيقة في السنين الماضية إلى حملة الشهادات، أيضا جامعاتنا كذلك كانت يعني أعداد ضئيلة جدا من أبناء الجزيرة السورية وهي يعني عانت كثيرا من التهميش، لذلك نحن نعول أن يعود طلبتنا إلى المدارس، يعود الطلبة إلى الجامعات من أجل النهوض بالواقع، الواقع المزري حقيقة لمنطقة الجزيرة وبالتحديد أيضا أتحدث بالتحديد إلى محافظة الحسكة وما تعاني محافظة الحسكة. كذلك هي يعني خطوة إيجابية نحو أيضا حلحلة العديد من المشاكل. كما تعلم هناك خطة دمج واجتماع المحافظ كان مع مدير التربية، وكذلك أيضا كان هناك وفد وزاري تابع لوزارة التربية.
0: يعني لماذا هذا الاهتمام سيد إبراهيم من قبل الجهات المعنية من الدولة وهذا التنسيق المستمر لكي تخرج أو يقام الموضوع ويسير بصورة جيدة؟
5: بالتأكيد يعني الدولة يجب أن تكون يعني هذا بالحالة الطبيعية أن تكون مسؤولة وتكون حريصة على دخول المؤسسات التعليمية إلى محافظة الحسكة ومن أجل طلابنا. يعني كما تعلم يعني نحن خلال هذه السنين الماضية سترت قصد على قطاع التعليم في الحسكة وفي الرقة وفي دير الزور، كان هناك عزوف عن التعليم في تلك المنطقة، فبالتالي اليوم يعني الدولة مطالبة بأن تعود، الدولة أيضا مطالبة بأن تبذل جهود مضاعفة من أجل يعني إزالة العقبات التي وضعتها قسد أو العرقية التي وضعتها قسد. لذلك يعني الدولة أبدت مرونة في هذا الملف، ويعني من أجل أن تعود مؤسسة أو مديرة التربية لأن تقوم بعملها وواجبها في محافظة الحسكة. فبالتالي اليوم يعني ننظر إلى هذه النتائج التي حصلت بأن يكون هناك مراكز امتحانية في رأس العين، مراكز امتحانية في الحسكة، مراكز امتحانية في القامشلي، وكما ذكرت أيضا في العربية وهي كان مطلب شعبي أن يكون أيضا في مناطق ثانية مثل العربية مثل منطقة الشدادي أيضا يعني كمراكز امتحانية في هذه المدن يعني لم يكن هناك مراكز امتحانية في السنين الماضية، يعني هذه للمرة الأولى تكون في مدينة الشدادي ربما بعد 10 سنوات، المرة الأولى في مدينة اليحربية، وكان يعني هناك معاناة كبيرة لطلابنا في تلك المناطق كانوا يأتون إلى ديار الزور من أجل تقديم الامتحانات. اليوم يعني مشكورة الدولة، مشكورة على الجهود التي بذلتها من أجل أن تكون هناك مراكز امتحانية، يعني وهذا يعني شيء يحسب لها. كذلك أريد أن أذكر أن هذا الاجتماع الذي حضره أيضا يعني مسؤولين من وزارة التعليم العالي، وكانوا عفوا من وزارة التربية، كانوا حريصين أن تكون هناك يعني جميع الظروف الملائمة، الظروف اللوجستية، الظروف الأمنية، وحتى الظروف الصحية، يعني هناك استنفار لكامل الوزارات وكامل يعني المديريات الموجودة في محافظة الحسكة من أجل أن تكون العملية الامتحانية بالصورة الطبيعية.
0: نعم، كذلك يبدو أن الموضوع ليس على هذا المستوى فحسب سيد إبراهيم، ولكن يوجد إجراءات أخرى على المستوى الأمني. هناك إفراج عن محتجزين أو مقاتلين لقصد، ودمج آخرين داخل قوى الأمن. في أي إطار يمكن أن توضع كل هذه الخطوات؟
5: نعم، يعني الدولة حقيقة يعني هذا يعني هذه أيضا خطوة نشيد فيها للدولة السورية. الدولة تريد يعني حلت الملفات مع قسد جميعها بطرق سلمية من أجل عودة مؤسسات الدولة بطريقة سهلة وطريقة سلسة. أريد أن أعطي معلومة يعني مهمة جدا عبد الغني، يعني الدولة السورية يعني وتوجيهات فخامة الرئيس أحمد الشرع أن لا يكون هناك ملف المعتقلين داخل في يعني ملف تفاوضي. فكان هناك توجيهات من فخامة الرئيس أحمد الشرع للوفد الرئاسي بإطلاق سراح جميع مقاتلي قسد المحتجزين لدى الدولة السورية، ولا يكون هناك محاكمات لديهم. في خطوة تريد الدولة يعني أن تكون هذه الخطوة مشجعة لقسد من أجل أيضا أن تبدي خطوات أيضا مشجعة من أجل أن تسهل عملية الدمج وعودة مؤسسات الدولة. يعني اليوم هو الوضع إنساني بحت، هناك معتقلين، هناك مؤسسات معطلة، هناك وضع أمني مزري، هناك أيضا قطاع صحي متدهور، يعني القطاعات الخدمية متدهورة. فبالتالي اليوم عملية الدمج وتسهيل عودة مؤسسات الدولة إلى الحسكة سيسهم في تخفيف المعاناة على الأهالي، وعلى قسد يعني أن تنظر إلى هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة يعني
0: كيف يمكن أن تخفف هذه الإجراءات؟ سيد إبراهيم تقول إن هذه الإجراءات يعني من إفراج وضم مقاتلين لقصد في داخل قوى الأمن، وكذلك إجراء امتحانات وتحسين المستوى التعليم، كيف يمكن أن يضيف كل ذلك يعني أو يحسن الواقع المعيشي والمجتمعي هناك؟
5: نعم، يعني بداية نحن نريد أيضا بناء ثقة، يعني من خلال هذه العمليات التي تقوم بها الدولة، الخطوات التي تقوم بها الدولة مع قسد، هي أيضا تعيد بناء الثقة ما بين يعني ما بين قسد والدولة السورية، وكذلك ما بين المجتمع السوري ككل. يعني نحن نريد أن تحل نفسها، وهذا وحل قسد لا يمكن أن يتم إلا ما بعد أن تأخذ الضمانات بأن يتم دمج مقاتلينها العلوية الموجودة لديها، وكذلك يعني عناصر الشرطة لديها وعناصر الأمن أو مسمى الأسايش. فبالتالي يعني حلت هذه المشاكل وكذلك إطلاق سراح المعتقلين سيسهم بحل قسد، ومن ثم تكون تبسط الدولة السورية كامل سيطرتها على كامل الجغرافيا وبالتحديد يعني محافظة الحسكة، لأنه هي الجغرافيا الأخيرة المتبقية خارج يعني ليست جميع المناطق خارج سيطرة الدولة، ولا القسم المتبقي كالقامشلي وكذلك الحسكة. ومن ثم عودة مؤسسات الدولة بالتأكيد سيحسن الواقع المعيشي من خلال أيضا سيكون هناك توظيف، سيكون هناك أيضا عودة للمفصولين، يعني وهذه مهمة جدا. هناك أكثر من 2000 معلم مفصول فصلهم نظام الأسد البائد، الدولة إلى الآن لم تعيدهم نتيجة مؤسسات الدولة لم تعد يعني التربية لم تقوم يعني عادة التربية، ولكن لا تقوم بواجبها على أكمل وجه. فبالتالي عودة مؤسسات الدولة سيعيد المفصولين إلى عملهم، سيكون هناك أيضا عملية توظيف، ستكون أيضا هناك مشاريع وتحسين للخدمات. يعني هناك عندنا قطاع الطاقة، كما تعلم أنه يعني ربما ثلثين الطاقة التي تستفيدها الدولة السورية هي تأتي من الحسكة والديار الزور. فبالتالي عودة الشركات من أجل تحسين قطاع الطاقة، كذلك تحسين القطاع الزراعي، كذلك
0: للوصول يعني الى ما تقول سيد ابراهيم.
5: نعم، معابر مع العراق ومعابر مع تركيا، هذا كله سينعكس
0: لكي...
5: يعني على الواقع المعيشي
0: نعم.
5: من الاجزاء السوريه بشكل عام،
0: لكي يطبق او يعني يصل المجتمع السوري الى ما تقول. يعني يبقى حتى الان هذا الامر في اطار الطموحات، ولكن هناك خطوات اتخذت على ارض الواقع. ماذا يعني، ما المتبقي؟ يعني ما الذي يجب ان يفعل من قبل الحكومه السوريه للوصول الى ذلك؟ او تحديدا يمكن القول في ملف التعليم تحديدا، كيف يمكن ان تتعامل وزاره التربيه والتعليم في هذا الملف في هذه المناطق؟
5: يعني نعم، يعني هناك يجب، هناك اجتماعات ما بين وزارة التربية وكذلك هيئة التربية موجودة لدى قسد، فتعمل يعني هنا تكون هناك هيئات بين الطرفين من أجل دمج المعلمين وإخضاع معلمين قسد أيضا لدورات على يعني من أجل تحسين أيضا أدائهم التعليم. يعني هناك خطوات لوجستية يجب أن تقوم بها يعني وزارة التربية كذلك مع هيئة التربية من أجل تسهيل عملية دمج هيئة التربية التابعة لقسد مع مديرية التربية التابعة لدولة سوريا. كذلك يجب إعادة النظر في المناهج من أجل أن يكون هناك منهاج سوري وطني جامع يشعر جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم أن هذا المنهاج أيضا يمثل جميع مكونات الشعب السوري. كذلك يعني إقرار اللغة أو تعلم اللغة الكردية ضمن المنهاج السوري يعني للطلاب الأكراد في المناطق ذات الغالبية الكردية. وهنا أيضا أشارت الدولة السورية أن هذا الأمر أيضا سيكون بالاختيار. يعني أظن أن هذه الخطوات هي خطوات كافية، وهي خطوات يمكن يعني يطمح لها الشعب الكردي أو المكون الكردي الموجود في الدولة السورية. يعني الذي أرى أن الدولة السورية قامت بخطوات شجاعة وخطوات جريئة ضمن هذا الخصوص، ولكن المطلوب الآن من قسد هي التي أيضا تبادر بخطوات جدية من أجل أن تسرع عملية الدمج، مما سينعكس على الواقع المعيشي والواقع الأمني، وكذلك يعالج الصدع المجتمعي الذي وقع نتيجة هذه الحرب الطويلة. نحن لا ننكر أيضا أن هناك صدع مجتمعي يعني صنعته بعض أبواق الفتنة التي يعني أرادت أن تكون هناك فتنة ما بين العرب والأكراد، ولكن الذي أرى أن الدولة السورية تعاملت بحكمة كبيرة مع هذه الملفات ووعدت الفتنة. يعني الحرب التي يعني كانت قبل 6 شهور أو 8 شهور اليوم انطفأت شرارتها، الاحتقان الشعب الذي كان موجود اليوم أيضا ربما وصل إلى درجات منخفضة جدا، كذلك أيضا الاعتقالات التي كانت تقوم بها قسد بشكل دوري وخصوصا في الأحياء العربية والقرى العربية والبلاد العربية. نعم. اليوم نرى أيضا أن قسد ربما يعني توقفت عن ذلك وانخفضت نسبة الاعتقالات بشكل كبير، وأطلقت صراحة يعني أطلقت صراحة العديد من المعتقلين، ولكن أيضا يبقى هناك معتقلين مغيبين، ويبقى هناك أيضا ملف المعتقلين المحيين إلى العراق، والذين يعني قسد للأسف الشديد هي من قامت بتقليلهم يعني مع التحالف الدولي، وهذا الملف أيضا يجب حالته. هناك نعم ملفات معقدة تعمل الدولة على خلفاتها، ولكن أيضا هناك ملفات تمت حالتها، وهناك خطوات جريئة قامت بها الدولة السورية، وننتظر أيضا الخطوات من قبل قسد. ولكن اليوم ما نريد أن نركز عليه هو موضوع التعليم. يعني كما تعلم عبد الغني، هنا التعليم والقطاع الصحي هما أهم ملفين يواجهان
0: وصلت فكرتكم
5: وأبناء الجزيرة بشكل خاص. يعني
0: شكرا جزيلا لكم السيد إبراهيم الحلبي الصحفي، كنتم معنا من دمشق. في غضون ذلك مشاهدينا، أكد مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح في حديث لتلفزيون سوريا، أكد على أن المديرية افتتحت 4 مراكز امتحانية للطوارئ وأنه لا تغيير في مواعيد الامتحانات.
6: الآن احنا عملنا مراكز امتحانية سميناها مراكز الطوارئ. مراكز الطوارئ في منطقة الجزيرة عندنا 4 نقاط امتحانية، يعني بمعنى 4 مناطق امتحانية، في منطقة هجين، وفي منطقة ذيبان، في منطقة البصيرة، وفي منطقة الكسرة. هاي المناطق الأربعة افتتحنا فيها مراكز امتحانية للطوارئ، وسمحنا للطلاب في يومي السبت والأحد بتقديم بطاقتهم الامتحانية في هذه المناطق، في هذه المجمعات، بحيث ينتقل الطالب اللي موجود في منطقة شرق غرب الفرات إلى شرق الفرات، بمعنى في الشامية إلى منطقة الجزيرة، يسلم بطاقته حتى نعيد مركز الامتحانات لهذا الطالب أو لهؤلاء الطلاب. سجل عندنا بحدود 3000 طالب ثانوي وشيء 2000 طالب تاسع. الامتحانات على موعدها لم تؤجل في مواعيد الأساسية، وإحنا إن شاء الله جاهزتنا كاملة لإنجاز العملية الامتحانية.
0: وقال مدير التربية والتعليم في دير الزور إن عددا من المدارس تضررت جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
6: قطاع التعليم يعني كحال باقي القطاعات الأخرى عندنا تضرر في بعض المدارس على ضفاف النهر، في مدرستين في منطقة محجان دخلت ضمن الفيضانات، في مدرسة مصعب بن عمير المياه دخلت حتى الغرف الصفية، ولكن هاي المدرسة يعني غير مفعلة هذا العام. في عندنا مدرسة المحجان شرق هي مدرسة من المدارس اللي فيها طلاب، لكن المياه ما دخلت إلى داخلها ولكن حول المدرسة صار في عندها تضرر. باقي المناطق الأخرى عندنا مدرسة في غرانيج أعتقد المدرسة قريبة منها، أما باقي المدارس لا الحمد لله ما تضررت كمدارس، لكن انقطاع الجسور ما بين الضفتين يعني أثر على الطلاب خصوصا في العمل الامتحاني القادم.
0: وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم وجود قطع عند الاتصالات خلال الامتحانات العامة هذا العام إثر تزويدها لوزارة التربية بالتقنيات اللازمة لمكافحة تسريب الأسئلة والغش أثناء الامتحانات. وأشادت وزارة الاتصالات بتعاون وزارة التربية لتحقيق نزاهة العملية الامتحانية من دون الحاجة إلى قطع الاتصالات كما كان يحدث سابقا، وكان يتسبب في تعطيل للخدمات والتأثير على حياة المواطنين اليومية. هذا وتبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران الجاري، في حين تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية في السادس من الشهر. جال وفد من الأمم المتحدة يضم ممثلين عن أكثر من 15 منظمة أممية في 5 بلدات بمحافظة القنيطرة للاطلاع على الواقع المعيشي والخدمي للسكان وبحث سبل دعم قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء.
7: الآن يعني تقوم أكثر من 15 منظمة أممية بزيارة القنيطرة، طبعا توزعت هذه المنظمات إلى فريقين، فريق يزور القطاع الشمالي على أرض المحافظة وفريق يزور القطاع الجنوبي، طبعا في مستهدف عدة بلديات في القطاع الشمالي وعدة بلديات في القطاع الجنوبي. هذه المنظمات تعمل على يعني الوقوف على احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، قطاع التربية، قطاع الصحة، قطاع الزراعة، أيضا يعني آثار توغلات الاحتلال الإسرائيلي على أرض المحافظة.
0: كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعا جديدا يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
8: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجها لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مسارا هبوطيا واضحا للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
0: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، حيث عقدت مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والتفاعلية التي ركزت على دور القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
9: بهدف تمكين القطاع الخاص في سوريا ودعمه في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع حكومة اليابان.
10: في أهمية جدا لإشراك القطاع الخاص في إعادة إعمار سوريا وطريق التعافي المبكر اللي سوريا عم بتمر فيه، وإحنا بنعرف إنه الحكومة هي كتير مهتمة في وجود شريك لإلها في إعادة الإعمار، والقطاع الخاص هو الشريك الأعظم لازم يكون في هذا المجال. ليه؟ لأنه إحنا بنعرف إنه القطاع الخاص في سوريا هو كان عنده قوة كبيرة حتى في خلال 14 سنة الماضية، وبالتالي أنت بتقدر تعول عليه كثير في إنه يكون شريك في إعادة البناء لسوريا.
9: المؤتمر عقد بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية وغرف التجارة والصناعة واتحادات وجمعيات اقتصادية ورجال أعمال داخل سوريا وخارجها في أول خطوة تنظيمية بهذا الحجم.
11: هذه المؤتمرات بتشكل منصة كثير مهمة الحقيقة، لحتى القطاع الخاص يقدر يتواصل مع الحكومة ويقدر يوصل رغباته وصوته والعقبات اللي عم يواجهها للحكومة. فهذه المؤتمرات وهذا المؤتمر تحديدا صار في تفاعل كثير كويس بين القطاع الخاص والحكومة، والمأمول منه إن شاء الله أن الحكومة تستجيب وتجاوب مع القطاع الخاص، يلي هو اوريدي يعني في تجاوب وفي حوار دائم يعني، بس هذه المؤتمرات بتعمل إطار أو بتأطر هذه الحوارات وفق أطر منظمة وفق مخرجات منطقية، مخرجات قابلة للتنفيذ.
9: ركزت الجلسات التي ضمها المؤتمر على مناقشة تطوير الإنتاج والتجارة والصادرات وتعزيز الاستثمار والتمويل ودور الشباب والمغتربين والشركاء الدوليين في دعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى إطلاق ميثاق مجالس الأعمال لتنظيم عمل المؤسسات وتعزيز حضورها الاقتصادي. مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية التي ضمها المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، والتي تضمنت في مجملها دعم القطاع الخاص ودوره في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا. وضع منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: بدأ التجمع السوري في ألمانيا بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ عمليات جراحة الجنف في مدينة حمص ضمن برنامج طبي متخصص يهدف إلى توفير هذا النوع من الجراحات الدقيقة داخل المحافظة وتعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية عبر التدريب ونقل الخبرات.
12: في مشهد يعكس تكاتف الجهود وعودة الخبرات، يشهد مشفى حما الوطني انطلاق حملة جراحة الجنف للأطفال واليافعين، مبادرة يقودها المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا ضمن خطة برنامج 2026.
13: تعاون بين المكتب الطبي للتجمع السوري الألماني ووزارة الصحة، قمنا بإجراء أول عملية في حما من عمليات الجنف المخطط لها، العدد 4 أو 5 عمليات، ومستقبلا إن شاء الله سيتم إجراء المزيد من الحملات. نحاول على إجراء مختلف العمليات النوعية في سوريا بمختلف المحافظات، نحاول زيادة عدد الزيارات إلى سوريا وتدريب كادر طبي يمكنه لاحقا إجراء العمليات في سوريا.
12: تعد جراحات الجنف من أكثر العمليات تعقيدا وكلفة، وتتطلب تجهيزات دقيقة وكوادر عالية الخبرة، ما يجعلها بعيدة المنال عن كثير من العائلات. لكن هذه الحملة توفرت العمليات مجانا بالكامل لتخفيف العبء عن الأسر ومنح الأطفال فرصة حقيقية للشفاء.
14: عندي ابن أخي عنده عملية جناف في مشفى حما الوطني، تكفلت فيها العملية بتجمع السوري الألماني، مشكورين على جهودهم. العملية كانت مكلفة جدا، فيسروا لنا أمورنا والله يعطيه العافية، مشكورين على جهودهم، ومتأملين أنه يوسعوا عملياتهم في مدينة حما، والله يعطيه العافية.
12: لم تقتصر الحملة على العلاج فقط، بل شملت نقل الخبرات وتطوير الكوادر المحلية، فقد جرى إدخال معدات طبية حديثة، وحرص الفريق الزائر على تدريب الكوادر السورية الشابة في أثناء العمليات لضمان استمرارية هذه الجراحات المتخصصة في المحافظة.
15: تقدم هذه الحملة نموذجا عمليا لعودة الخبرات السورية إلى ميادين العمل الطبي داخل المحافظة، عبر شراكة تجمع الكفاءات السورية المغتربة بالمؤسسات الصحية المحلية، مبادرة تمنح الأطفال فرصة علاج نوعي وتسهم في تعزيز قدرات طبية قادرة على التطوير والاستمرار. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مشفى حما الوطني.
0: يتجدد قلق المزارعين في غوطة دمشق مع انطلاق موسم صيد الطيور، إذ يعتمد كثير منهم عليها كحليف طبيعي في مكافحة الآفات الزراعية، في حين تعمل وزارة البيئة على تشديد إجراءاتها للحد من الصيد الجائر.
16: مع بداية كل موسم صيد تكسر أصوات الرصاص هدوء سماء غوطة دمشق، معلنة نشاطاً لا يبدو عابراً بل يحمل في طياته تهديداً لتعب السنين، إذ يزيد صيد الطيور من مشقة الفلاح الذي يعتمد عليها كحليف طبيعي يحافظ على التوازن البيئي.
17: عندنا المسألة الصيادين عم يصطادوا، عم يقصوا على الشجر، يعني الخردة عم تجي وعلى الشجرة، يا بنخر الدود يا بتسوس لحالها وبتبص، يا ريت لونا شيء حل، يعني عم يمشوا هن ما عم يشوفوا قدامهم شو فيه، عم يدوسوا على الزرع، يعني ضرر من فوق ومن تحت على الشجر وعلى الزرع.
16: في الغوطة لا يقف الصيد عند حدود التسلية التي يساء استخدامها أحيانا، بل يتجاوزها ليصبح مهنة وهواية توارثتها الأجيال في طقوس يعتبرها الصيادون جزءا أصيلا من هويتهم.
18: أنا من وقت كان عمري 14 سنة بصطاد، بحب الصيد وبطلع البراري وبحترم الفلاح وبحترم أرضه وبحترم زرعه، وشو بده هو بيطلب مني أنا جاهز، شو بده يعني أي خدمة أنا بخدمه فيها. وبرجع بنصح الصيادين، كل الصيادين بدكم تحترموا الأراضي، بدكم تحترموا الفلاح، تحترموا زرعه، هذا ما بيجوز، تعتبر أرض أرضك هي.
16: وزارة البيئة تسعى لفرض ضوابط حازمة لوضع حد للصيد الجائر ومكافحة التجارة غير المشروعة.
19: حاليا الإجراءات المتبعة هي عقوبة من 100,000 إلى 500,000 والسجن من 10 أيام إلى 3 أشهر، بالإضافة لمصادرة أدوات الصيد والطرائد ومتابعة كل من يعني يقوم بالجور على التنوع البيئي، خاصة صيد الطيور وكذلك صيد الثروات السمكية، بهدف ضبط هذا الموضوع. قمنا كذلك بإرسال كتب إلى المحافظات لتشديد على موضوع الصيد الجائر.
16: كل هذه التدابير في محاولة لإعادة التوازن بين رغبة الصياد وحق الطبيعة في البقاء.
0: وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن ومناولة كميات من نفط البصرة الخام عبر ميناء بنياس وطرطوس على البحر المتوسط. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن المجلس وافق أيضا على فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار. كما صوت المجلس بالموافقة على وضع خطة تفصيلية للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام وزيادة معدلات التصدير. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين عن عملية إمداد لقاعدة جوية روسية في سوريا نفذتها سفينة الشحن سبارتا وتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس إلى جانب وجود سفن دعم روسية أخرى في الميناء.
20: يبدو أن التقارير الأمريكية السابقة التي تحدثت عن إعادة انتشار للقوات الروسية في المتوسط يبدو أنها صحيحة وخصوصا في سوريا، فآخر ما حرر هو ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية تحدثت عن تحركات روسية نفذت خلالها سفينة الشحن سبارتا عملية إمداد لقاعدة جوية روسية منطلقة من ميناء سانت بطرسبرغ في آذار الماضي لتستقر في ميناء طرطوس بمرافقة سفن تابعة للبحرية الروسية. رافقت السفينة خلال رحلتها فرقاطة روسية من طراز الأدميرال كاسا تونوفو، في حين أظهرت صور أقمار صناعية عمليات تحميل في سانت بطرسبرغ إلى جانب وجود سفن دعم روسية لترصدها الأقمار الصناعية أثناء تفريغ حمولتها مع وصولها إلى الميناء السوري في 11 من أيار الفائت بالتوازي مع تحركات أخرى لسفن تابعة للبحرية الروسية بحسب التقرير الأمريكي. السفينة الخاضعة للعقوبات الأمريكية كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الروسية في حميميم، وهي العملية الأولى بعد سقوط النظام المخلوع في تحركات لم تثر قلق واشنطن. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن المعدات تقع بعيدا عن المصالح الأمريكية. ورغم التغيرات السياسية في سوريا فإن القاعدة الجوية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية هما من أهم نقاط الانتشار العسكري الروسي خارج أراضيه مع تمركز مئات من أفرادها، ما يعكس حرص موسكو على وجودها العسكري والاستراتيجي في سوريا ورغبتها في الحفاظ على موقع متقدم في المشهد الإقليمي بما يتيح لها دعم عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا والتأثير في التطورات السياسية والعسكرية الإقليمية والعالمية.

0: ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيت للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفيت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس. كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة، وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. قاعدة مطار القامشلي أيضا من القواعد الروسية التي تقع شمال شرقي سوريا. يحوي المطار عدداً من الحوامات القتالية، وفيها عدد محدد من الشرطة العسكرية الروسية، إضافة إلى مركبات مدرعة وأطقم دعم أرضي ومحطة أرصاد. كما وسعت روسيا المطار وجهزته بمدرجات جديدة لتعزيز وجودها العسكري في محافظة الحسكة. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: هذا تقرير عن الوجود الروسي في سوريا والبحر المتوسط، نكون قد وصلنا إلى الختام. في أمان الله مشاهدينا.

0: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
0: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
1: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
0: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
1: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
2: لها تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، تستحق اليوم يصدر بنفسية
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
2: مش لها تخوير، كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
6: البيانات تقريبا
7: من جوهر الأحداث، حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

دورا أوربوس، بومبي الشرق وأيقونة الإيمان الأولى. على جرف صخري شاهق يطل بكبرياء على نهر الفرات تقف دورا أوربوس أو صالحية الفرات، المدينة التي اختصرت صراع الإمبراطوريات وتعايش الثقافات. هنا حيث تلاقت حضارات السلوقيين والبارثيين والرومان ولدت مدينة نحتت بعبقرية هندسية لتكون جسراً بين الشرق والغرب وحارسة لأسرار الزمان التي حفظتها رمال البادية لقرون. وفي قلب هذه المدينة الشامخة ينبض التاريخ بقداسة خاصة، حيث تحتضن دورا أوربوس أقدم كنيسة منزلية في العالم. في أروقتها الصغيرة رسمت أولى الأيقونات المسيحية وحفرت قصص الإيمان الباكر على الجدران قبل أن تعرف القباب والصروح الكبرى. هي ليست مجرد جدران طينية، بل هي مهد الفن الكنسي الأول وشاهدة على زمن كانت فيه الصلاة تهمس في بيوت بسيطة لتغير وجه التاريخ بأسوارها التي لم تكسرها السنين ومعابدها التي تآخت فيها الأديان. تبقى دورا أوربوس قصيدة سورية بامتياز تروي كيف احتضن الفرات الفكر والفن، وكيف بقيت رمالنا وفية لذاكرة لا يطالها الغياب.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين الوجود الروسي في سوريا، وذلك في ضوء تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حيث كشفت فيه أن روسيا أرسلت سفينة شحن إلى سوريا لإعادة تزويد قاعدة حميميم الجوية بمعدات مخصصة. فما هي مهام القوات الروسية حاليا في سوريا، وما ثقلها في خريطة الوجود الأجنبي العسكري في هذه البلد؟ إلى الجنوب السوري حيث نبحث التوثيقات الجديدة والتي سجلت انخفاضا في انتهاكات الاحتلال ومؤشرات السياسة الإسرائيلية في معادلة التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا ولبنان. كم ستبقى إسرائيل في الأراضي التي احتلتها أخيرا، وما هي المقاربة بين سوريا ولبنان؟ وفي محورنا الثالث مشاهدينا نذهب إلى ملف اندماج قسد وآخر التصريحات التي صدرت عن نائب محافظة الحسكة محمد الهلالي، والتي حدد فيها بعض التفاصيل المتعلقة بدمج قوات الأسايش، فكيف سيتم ذلك؟ وهل من تحديات أمام هذه الخطوة؟ وأخيرا نذهب إلى العراق وقرار حركة عصائب أهل الحق فك ارتباطها بتشكيلات الحشد الشعبي، فماذا وراء هذا القرار؟ وهل ستتبعه خطوات مماثلة من بقية فصائل الحشد؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وعن صور أقمار صناعية. كشفت عن عملية إمداد لقاعدة جوية روسية في سوريا نفذتها سفينة الشحن سبارتا وتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس، إلى جانب وجود سفن دعم روسية في الميناء.
1: ليست كل السفن التي ترسو على الشواطئ تقاس بحجم حمولتها، فبعضها يصل مثقلا بما هو أبعد من الحاويات والمعدات، يصل محملا بإشارات السياسة ورسائل النفوذ. هكذا بدت السفينة الروسية سبارتا وهي تشق طريقها نحو الساحل السوري، رحلة بحرية في ظاهرها، لكنها حملت بين أمواج المتوسط ما يكفي لإعادة فتح الحديث عن مستقبل الحضور الروسي في سوريا. من سان بطرسبورغ انطلقت، وعند طرطوس انتهى المسار، أما ما بينهما فكان كثيرا من الأسئلة وقليلا من الإجابات. صور أقمار صناعية قالت وول ستريت جورنال إنها التقطت وصول السفينة إلى الميناء السوري، في حين تحدث مسؤولون أمريكيون عن معدات نقلت إلى قاعدة حميميم الجوية في أول عملية إمداد من هذا النوع منذ سقوط النظام المخلوع. لكن الخبر لا يقف عند حدود الشحنة، فالأنظار تتجه إلى ما وراء الصناديق التي أفرغت وإلى ما تعنيه عودة خطوط الإمداد الروسية إلى الساحل السوري في هذا التوقيت. فلم يكن لافتا ما حملته السفينة بقدر ما كان لافتا ما حملته من دلالات. فبعد مرحلة من الغموض أحاطت بمصير القواعد الروسية عقب سقوط النظام المخلوع، تبدو موسكو اليوم وكأنها تنتقل من الدفاع عن وجودها إلى تثبيته عمليا على الأرض. فبالنسبة لروسيا تبدو حميميم أكثر من قاعدة جوية، وطرطوس أكثر من مجرد ميناء، حيث تحتفظ هناك بإحدى أهم نوافذها نحو المنطقة وبإحدى آخر نقاط ارتكازها خارج فضائها المباشر. وفي الجهة المقابلة تتابع واشنطن المشهد من دون ضجيج، فبحسب وول ستريت جورنال لا ترى الإدارة الأمريكية في هذه التحركات ما يستدعي القلق بقدر ما تراه استمرارا لعلاقة تعرفها جيدا. وبين طرطوس وحميميم تمضي السفينة الروسية في رحلتها، في حين تمضي معها رواية أخرى، رواية دولة تحاول تثبيت حضورها في سوريا الجديدة والاحتفاظ بمقعدها على ضفة المتوسط مهما تبدلت الخرائط وتغيرت العناوين.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أندري أنتيكوف، ضيفي من موسكو، ومعنا أيضا الأستاذ عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفي من سوريا ومن درعا تحديدا. أرحب بكما. أستاذ عبد الله، دعني أبدأ معك. يعني قاعدة حميميم ربما يعني هناك اختلاف بينها وبين ميناء طرطوس، خاصة بالنسبة لذاكرة الحرب السورية. قاعدة حميميم ارتبطت بالطلعات الجوية الروسية، ارتبطت بالكثير من الجرائم التي مورست في سوريا. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الآن؟ نحن نتحدث عن إمداد عسكري يأتي عن طريق ميناء طرطوس باتجاه حميميم، فما الأدوار الذي يمكن أن تلعبها هذه القاعدة الآن بالنسبة للسوريين؟ هل هي مفيدة لهم في أي سياق؟
2: نعم، تحياتي لك والسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني في الواقع طبعا، يعني قبل التحرير جرى تغيير على قاعدة حميميم وبأخذ كمية من الطائرات خارج سوريا، وتم زجها في الحرب الأوكرانية. وطبعا تقلص الدور الذي كانت تلعبه قاعدة حميميم في سوريا، وطبعا أيضا تقلص معها حجم التدخلات الجوية والطلعات الجوية التي كانت في حميميم. كانت تطمح روسيا في تلك الحقبة التي سبقت التحرير بأن طبعا يكون لها انتشار كبير وقطاعات جوية وفضاءات جوية واسعة، لكن بعد أن سحبت روسيا فاغنر وسحبت الشرطة العسكرية، بعدها سحبت يعني أعداد من الطائرات طبعا القاذفة والمقاتلة والاعتراضية من مطار حميمي. بعد طبعا التحرير أيضا سحبت روسيا الدفاعات الجوية التي كانت موجودة في تلك طبعا في تلك أو في ذلك المحيط الساحلي الموجود من طرطوس إلى حميميم، وأصبحت طبعا يعني تعتمد على الطائرات الضرورية في البقاء والمفارز المتخلفة والحراسات المتواجدة في قاعة حميميم. طبعا بعد يعني التحرير أيضا مباشرة تدخلت روسيا إلى عقد اتفاقيات وتفاهمات مع الحكومة السورية الجديدة، وطبعا يعني كون الحكومة البائدة النظام البائد كان يعتمد اعتماد كبير على النهج الروسي والتعامل بالسلاح أو الصفقات التي كانت تأتي بها أو يأتي بها النظام البائد من روسيا. هنا يعني كانت يعني أسلحة لا بأس بها، ألا وهي الإس 400 التي كانت تنشرها والإس 300 التي كانت تنشرها من المنطقة الوسطى في مصياف وصولا بحماة وصولا إلى الساحل السوري. طبعا يعني في الواقع كانت هناك حركة تفاهمية لنقول، تختلف عن الحركة أو النشاط الدبلوماسي، حركة تفاهمية بالحيز الذي ستلعبه هذه القاعدة ويلعبها الروس في تلك المنطقة بعد تقلص الأذرع البرية التي كانت تعتمد عليها في الأرض.
0: سحبت الدفاعات أستاذ عبد الله، الدفاعات التي تحدثت عنها والتي كانت قلت يعني في المنطقة من مصياف باتجاه الساحل السوري، هذه قامت روسيا بسحبها بعيد سقوط النظام.
2: نعم، بعد سقوط نظام الأسد.
0: طيب، تفضلت أيضا أنه حدث هناك تفاهمات بين الروس وبين الحكومة السورية، ما هي التفاهمات؟ يعني موضوع الإبقاء مثلا على قاعدة طرطوس هذا من الواضح أنه لم يتم التدخل به أو المساس به، لكن هل هناك اتفاقيات أخرى أو تفاصيل يمكن أن نفهمها أو نعرفها في هذا السياق؟
2: يعني قبل التفاهمات والتفاصيل تلقائيا في من طرف واحد يعني في البداية قامت روسيا بسحب تلقائيا دون أي تفاهمات، لكن التفاهمات حصلت بعد يعني بعد أن أرسلت الحكومة الجديدة مواقعها وانتشرت يعني الهياكل العسكرية و القطاعات والتشكيلات في تلك المنطقة. هنا بدأت التفاهمات على حجم القوات وعدد القوات والهامش الذي ممكن أن تتحرك به القوات، وخاصة طبعا لاحظنا يعني بعد التحرير بأن النشاط الجوي للطائرات الروسية يعني شبه تلاشى تقريبا في المنطقة، عندما كانت هذه النشاطات متفاهم عليها مع الجانب الأمريكي، والقطاعات أو حتى يعني الفضاءات الجوية المسموح للقوات الروسية بالطيران بها ونشاط بها قبل أن تنسحب طبعا القوات الأمريكية لاحقا.
0: لكن ما تتحدث به عن يعني عن موضوع نشاط الطيران الروسي حتى في فترة يعني قبل سقوط النظام، هل هو كان قرارا روسيا بالانسحاب من العمل العسكري في سوريا، أم كانت يعني لأنه مفاعيل الحرب السورية في ذلك الوقت وكان هناك الاتفاقيات أيضا مع تركيا التي ثبتت نقاط السيطرة لفترة طويلة قبل سقوط النظام، أليس كذلك أستاذ عبد الله؟ يعني لم يكن قرارا روسيا.
2: نعم، هذا الموضوع هام جدا، هناك تنسيق مع الحكومة التركية. الحكومة التركية عندما يكون بينها وبين الروس تفاهمات، هذا التفاهم ليس يعني مقطوعا عند تركيا فقط، تركيا عضو في حلف الناتو، وأيضا القواعد الجوية الأمريكية التي كانت موجودة وانسحبت لا زالت حتى الآن هناك أيضا فضاءات موجودة في القاعدة الأمريكية المتواجدة بشكل دائم في أنجرليك، قاعدة أنجرليك. هذه طبعا يعني لدي يعني قطاعات جوية أو فضاءات جوية لا يمكن لروسيا أن تتقدم بهذا الاتجاه، حتى يعني عديد القوات هو مراقب بأن هذا الـ يعني الجانب الجنوبي لحلف الناتو بالكامل الذي تشكل يعني تركيا أحد أقطابه من الجهة الجنوبية، طبعا هذا بالتأكيد هو يعني ضمن تفاهمات بعدم تجاوز أو زيادة عدد القوى، وكان هناك أيضا يعني تفاهمات على موضوع مطار القامشلي أيضا الموجود
0: بوقتها كان في تفاهمات يعني فقط حتى أختم هذه المداخلة، الآن هل هناك تفاهمات؟ يعني هناك تنسيق مع الدولة السورية بعدد القوات بالمعدات الموجودة في حميميم بما سيتم استخدام القاعدة من أجله؟ يعني مثلا عندما سحبت روسيا قواتها من القامشلي بطبيعة الحال كان هذا ضمن تفاهم وكان الموضوع واضحا أنه أتى في سياق الترتيب الأمريكي للمنطقة الشرقية، لكن ما عدا ذلك ما يحدث داخل القاعدة، هل هذا بتفاهمات مع الجانب السوري واضحة وليست معلنة على ما يبدو، لكن هل هي واضحة على الأقل بالنسبة لصانع القرار؟
2: هو حتى الآن يعني لم يصدر أي شيء عن الحكومة السورية بخصوص يعني بخصوص العدد الكلي للطائرات وموضوع تموضع أيضا، بالإضافة للعدد هناك تموضع هذه القوات، لأن القاعدة ليست يعني مستقلة نفسها، يوجد هناك أيضا طبعا قوة حامية لقاعدة حميمين يتم التفاهم عليها خارج حميمين بالكامل، لأن القوات السورية أصبحت هي التي تنتشر، كان سابقا تنتشر ميليشيات يعني من حول هذه القاعدة، الآن أصبحت الحكومة السورية بقواتها وتشكيلاتها حول هذه النقطة، إذن لابد من وجود تفاهمات بالتأكيد مع الحكومة السورية.
0: طيب مرحبا بك مجددا أستاذ أندري، يعني دعنا نفهم الأمر من وجهة نظر موسكو، هل ترى موسكو في القاعدة يعني خاصة يعني أعود هنا لأؤكد وأتحدث عن حميمين، هل تجد فيها شكلا من أشكال التعاون العسكري مع الجانب السوري أم ما زال الموضوع متعلقا فقط بأمنها في هذه المنطقة؟
3: أنا أعتقد أن هذا التعاون هو التعاون العسكري وكذلك التعاون الاقتصادي. التعاون العسكري بسبب أن توجد هناك كثير من التقنيات صنعت حتى في أيام الاتحاد السوفيتي وكذلك في أيام روسيا المعاصرة، والجيش السوري يمتلك بتلك التقنيات والأسلحة وتحتاج إلى معدات وترميمها وإلى ما هنالك، فهذا التعاون يأتي عن طريق على ما يبدو قائد حميميم و من طرطوس. هذه النقطة. النقطة الثانية يعني دعنا ننظر إلى هذه القضية من وجهة نظر المهام التي تنفذها روسيا في سوريا أو في غير سوريا. يعني من الواضح تماما أن لا توجد هناك مهام العسكرية، لا توجد هناك مهام القتالية، بل توجد هناك مهام اللوجستية في دول وجود الروسي في القارة الإفريقية، فهناك حاجة لنقل البضائع المختلفة إلى القارة الإفريقية، إلى الدول الإفريقية المختلفة، فيعني المرحلة أو المنطقة الانتقالية إن صح التعبير هي سوريا، يعني يمكن نقل تلك البضائع عن طريق قائد حميميم ومن طرطوس. فلذلك مجددا عندما أتحدث عن التعاون الاقتصادي هذا يعني أن يعني كل طرف يستفيد من هذا التواجد العسكري الروسي. طبعا
0: ما الذي تستفيده سوريا برأيك؟
3: بأنها تستفيد الأموال، تستفيد يعني تحصل على المساعدات المختلفة من روسيا. طبعا أنا أشك بأن هذه القاعدة موجودة في سوريا مجانا، فلذلك على كل حال هذا التعاون هو التعاون الاقتصادي كما ذكرت في السابق، ولكن كذلك هو التعاون السياسي، هناك فائدة سياسية كبيرة بالنسبة لسوريا قبل كل شيء نتيجة لهذا التواجد العسكري الروسي. لماذا؟ لأن يعني نعم يوجد هناك عامل الأمريكي، يوجد هناك عامل الإسرائيلي، وتصوري لو لم تكن هناك القاعدة العسكرية الروسية ولو لم يكن هناك عامل الروسي هذا ما
0: يعني أنت تعتقد أستاذ أندري أنه خلال يعني فترة وجود يعني خلال حكم بشار الأسد كانت روسيا ترى بأنها تقوم بمساعدته وتحاول الحفاظ على حكمه وتطهير سوريا من الإرهاب عن طريق وجود قاعدة حميمين وطلعاتها الجوية منها باتجاه المدن السورية، وفي الوقت نفسه كانت تدفع للحكومة السورية أجور وجودها في هذه القاعدة؟
3: أنا يمكن أن أقول نعم توجد هناك هذه الاتهامات حتى خلال هذا البث بأن روسيا قامت بقصف أولئك الذين حاليا وصلوا إلى السلطة في سوريا، نحن نعلم هذه الاتهامات، ولكن الواقع الجديد قد تشكل في سوريا وهناك حاجة حتى من قبل السلطات السورية لتفكير وفقا لهذا الواقع الجديد، ونحن نرى أن السلطات السورية تتصرف بشكل بناء للغاية. يعني كان هناك عدة زيارات متبادلة بما في ذلك زيارة أحمد الشارع إلى موسكو لقائه مع فلاديمير بوتين، فأنا ذكرت سابقا بأن لا ننسى أن يوجد هناك عامل الإسرائيلي وعامل الأمريكي، تصور لو لم يكن هناك عامل الروسي. يعني نحن نرى كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل. يعني إسرائيل تحتل عمليا جزء كبير من الأراضي اللبنانية حاليا، وتوجد هناك التدخلات والتدخلات مزيد من التدخلات الإسرائيلية لتلك الأراضي اللبنانية، ما الذي يمنع لإسرائيل أن تتدخل في سوريا؟ يعني نحن يجب أن نفكر
0: ما الذي ستقوم به روسيا في هذا السياق، يعني لأنه يعني روسيا بعد الحرب الأوكرانية تغير شكل علاقتها حتى مع إسرائيل، هذه من ناحية. من ناحية ثانية لعبت روسيا دورا في الجنوب السوري، وهذا أيضا سنذهب إليه تفصيلا لاحقا في هذه الحلقة، لكن يعني بما أنك جئت على ذكر الموضوع، لعبت أدوارا سابقة في الجنوب السوري، هل يمكن أن تستعيد أدوارها هذه؟ لأنه يعني أستاذ أندري، نحن نتحدث أنه عن هذه المرحلة ليس هناك يعني ولا جندي روسي على الأراضي السورية، هم موجودون فقط ضمن القواعد يعني ضمن القواعد العسكرية، وليس هناك أي انتشار آخر.
3: هذا ما أقصده، يعني قد تكون هناك حاجة لدى سوريا لإعادة الانتشار الروسي في جنوب سوريا بسبب أن ما الذي تسعى إليه إسرائيل؟ إسرائيل تحتاج إلى تشكيل مناطق العزلة، هذا ما يحصل في لبنان وهذا ما قد يحصل في سوريا بسبب أن يعني في ضوء تطوير التكنولوجيات لمسيرات ويعني استعمال المسيرات مثلا من قبل حزب الله بشكل أوسع وأوسع، إسرائيل تدرك تماما بأن هناك حاجة لتشكيل تلك المناطق خالية وعازلة لكي تستطيع إسرائيل أن تحمي عن نفسها. فلذلك أنا ذكرت سابقا بأن نحن لا يمكن أن نستبعد مزيد من التدخلات الإسرائيلية ليس فقط في لبنان بل كذلك في سوريا. هذا الأمر قد يحتاج أو قد تحتاج السلطات السورية لإعادة الانتشار الشرطة العسكرية الروسية في جنوب لكي تلعب هذه الشرطة نوع من الدرع أمام هذا الانتشار الإسرائيلي.
0: هل تعتقد يعني أنه في نفس سياق المداخلة، هل تعتقد أنه من الممكن لروسيا أن تقوم بأي دور يتعلق بتدريب القوات السورية، وهي يعني هذه القوات التي يتشكل منها الجيش السوري الآن هي نفسها يعني كما قلت أنت منذ قليل من كانت تقصفهم روسيا سابقا؟
3: نحن كذلك لا يمكن أن نستبعد ذلك، ولكن هي ليست مسألة عسكرية قبل كل شيء بل مسألة سياسية. مجددا في ضوء التطلعات الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية تجاه الدول المجاورة وكذلك العمل الأمريكي، لا ننسى أن إسرائيل تسعى لتشكيل الدولة الكردية وأمريكا عمليا قد تدعم هذه الأهداف الإسرائيلية، ونحن نعلم أن هذه الدولة الكردية المستقلة قد يتم تشكيلها حتى في جزء كبير من الأراضي السورية. فلذلك عندما نتحدث عن تدريب الجيش السوري والشرطة السورية من قبل القوات الروسية فهذا سيكون كذلك عاملا سياسيا،
0: يعني هو المفترض أن هذا الحديث أصبح من الماضي وأن هناك عملية دمج الآن لقوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري، ومن المتوقع يعني المفروض أنه خلال المدى المنظور أن يكونوا يعني أن يصبحوا عبارة عن كتلة عسكرية واحدة. أستاذ عبد الله، يعني مع هذا الانفتاح الغربي على سوريا وانفتاح سوريا أيضا على الغرب، لماذا تعتقد أنه نحن ما زلنا بحاجة إلى موضوع السلاح الروسي؟ يعني لماذا يعني ضمن كل هذا التحول في مسار الدبلوماسية السورية لا نتوقع أنه حتى من الناحية العسكرية ستتجه سوريا نحو الغرب والغرب نحو سوريا؟ لماذا يصار مرة أخرى إلى ما يبدو أنه يعني حشر لسوريا في زاوية تضطر فيها لاستمرار تواصلها مع روسيا كما يجري الآن؟
2: طبعا يعني أنت ذكرت ناحية مهمة جدا، انفتاح الغرب بالكامل على سوريا. طبعا لولا أن تكون روسيا موجودة في السابق في عهد النظام البائد في سوريا لكانت يعني مثلها مثل أي دولة كانت يعني انفتحت على سوريا وبنت معها علاقات من جديد، لأن الواقع الحالي والتموضع الاستراتيجي أو الجيوسياسي لسوريا هو يعني هام جدا. نعود إلى موضوع الروس. حتى الآن يعني الروس تغيروا، طبعا كان دورهم من مهام قتالية كانت تدعم قوات النظام البائد والميليشيات الإيرانية، وكانت لها عدة مهام مختلفة، حتى أحيانا كانت تفتح غرف عمليات مع بعض القوى الموجودة في الشرق يعني مثل قسد. الآن يعني لا تجد في الواقع يعني لدى سوريا فضاءات كبيرة جدا في التعاون، سواء مع الدول المحيطة، مع الدول العربية الشقيقة، مع تركيا، يعني بإمكانها من حيث مثلا تأهيل وتدريب الكوادر واكتساب الخبرات مع دول أخرى غير يعني روسيا. في الواقع يعني من يرجع إلى الخلف يرى بأن العقيدة الروسية أثبتت من عهد الاتحاد السوفياتي إلى من بعد البرسترايكا هي عبارة عن عقيدة طبعا أثبتت فشلها بشكل كبير جدا، ويعني لكن هي تريد أن تعيد نفسها، وبدأت هذه الإعادة حتى من بدء.
0: هو يعني مفهوم يعني من وجهة نظر روسية أستاذ عبد الله هذا الأمر مفهوم، يعني قاعدة طرطوس مهمة جدا بالنسبة لروسيا، وجودها العسكري في سوريا مهم جدا، لا يمكن لدولة أن تتخلى عن وجود عسكري بسهولة، يعني خاصة في وضع روسيا الذي تفضلت بذكره. لكنني أسأل هنا عن الحاجة السورية لكل ذلك وسط هذا الانفتاح الغربي.
2: هذه الحاجة نور يعني لا يمكن أن يعني أن نتكهن بها قبل أن نرى، يعني القوات أو الجيش يحتاج إلى مستشارين وخبراء استنادا إلى السلاح الموجود عنده، وإذا كان هذا السلاح غربي تحتاج إلى الجهة التي أخذت منها هذا السلاح والصفقات التي جاءت بها، يعني لا يمكن الاستعانة بروسيا للتدريب على سلاح فرنسي أو بريطاني أو أمريكي.
0: لماذا الاستعانة بروسيا يعني أصلاً؟ هو يعني هو هون لب السؤال، يعني بعد كل هذا الانفتاح الغربي لماذا لا يكون المستشارين والمدربين وما إلى هنالك غربيين؟
2: نعم يعني الآن طبعا القوات السورية تتدرب الآن، يعني ليست على أيدي الروس يعني كما نتوقع، وإنما
0: وأنا مستندة يعني عفوا بس فقط للتنويه، يعني أنا مستندة في موضوع التدريب لتصريح سابق للرئيس أحمد الشرع في لندن، يعني لست افترضت هذا الموضوع من نفسي.
2: يعني ما هو التصريح؟ هو يعني الاستعانة بالخبرات الروسية مثلا؟
0: نعم نعم، هناك ترتيبات لتحويل القواعد الروسية في سوريا إلى مراكز لتدريب الجيش السوري.
2: طبعا هذا يعني هو ليست يعني تضخيم، وإنما هو تقليص للدور الروسي لمراكز تدريب في حال مثلا يعني نحن السلاح الروسي السابق لم يتبقى طبعا هذا الكم الكبير منه، سواء من العتاد الثقيل أو المتوسط أو الخفيف، يعني الكل يعرف بأن الفصائل التي كانت في السابق يعني القلة القليلة من نوعية السلاح هو يعني وأتوقع أنه قليل جدا جدا السلاح الروسي، وإنما هو أسلحة مختلفة المنشأ وليست ذات يعني سلاح أو صنف موحد. عندما طبعا عندما يتم فتح مثلا الصفقات استيراد صفقات سلاح طبعا يتبع هذا إلى الجهة، طبعا عند عقد أي صفقة مع الدولة السورية يتم بالإضافة إلى توقيع الصفقة توقيع على إرسال خبراء لتدريب القوات على هذه الأسلحة من أجل شرح الميزات الفنية والتعبوية وكيفية استخدامها والأمدية وإلى غير ذلك.
0: طب كيف ستوازن سوريا بين هذه العلاقات؟ كيف ستوازن سوريا بين هذه العلاقات مع الغرب، مع العلاقات التي تربطها بأوكرانيا إذا كان سلاحها روسياً والقواعد الروسية ما زالت موجودة؟ يعني هل تعتقد أنه هذه المناورة هي سهلة على السياسي السوري أو على الدبلوماسي السوري اليوم؟
2: نعم، هذا نهج سوري لا يريد أن يرتبط بأي جهة حاليا ولا أن يدور بأي فلك الآن، حتى هذه اللحظة لا يريد أن يكون محسوب على أي جهة، ويريد أن طبعا أن يوازن مع كافة الأجهزة. حتى يعني مضمون السؤال سؤالك نور أنه يعني هل مثلا يعني ربما تذهب سوريا باتجاه روسيا من أجل جلب أسلحة؟ في الواقع هذا يعني حتى الآن لم يحصل، ومبكرا على هذا الموضوع. والتوازن هو يعني هذا هو اللعب السياسي والنشاط السياسي التي تقوم به على كافة المستويات سياسيا وعسكريا وأيضا كافة يعني الاتجاهات سواء تجاري أو اقتصادي أو غير ذلك هي تذهب باتجاه الجميع. نعم، وتريد التوازن مع الجميع حتى لو كان بين هذه الدول التي تعمل معها علاقات سوريا لديها اختلافات في الرؤى، في طبعا في حالة السلم والحرب، في العلاقات الدولية. هذا الآن هو يعني للمرة الأولى تجدي بأن الحكومة السورية تلعب سياسة حقيقية، عكس ما كان طبعا النظام البائد يرتمي في أحضان إيران وفي أحضان روسيا مبتعدا عن كل دول العالم، وكانت طبعا هذه يعني نقطة
0: طيب.
2: سوداء
0: طيب. في يعني وسط أستاذ أندري، يعني وسط هذه السياسة التي يعني وصفها طويلا الأستاذ عبد الله، هل تعتقد أنه قد تسعى سوريا أو قد يسعى أحمد الشرع في مرحلة معينة إلى إنهاء الوجود العسكري الروسي وتحويله إلى شكل من أشكال التعاون مع الوقت تحت مظلة السيادة الروسية؟ يعني وكيف يمكن لروسيا أن تضمن مصالحها خاصة يعني في هذا الجو في الإقليم؟
3: أنا لا أعتقد بأن سيكون هناك تخلص من وجود العسكري الروسي في سوريا من قبل أحمد الشارع، بسبب أن هذه الخطوة ستشكل المخاطر الكبيرة بالنسبة لسوريا. يعني مجددا أقول بأن تصوري لو كان هناك قرار لدى إسرائيل لمزيد من التدخلات في الأراضي السورية لتشكيل منطقة عازلة، هل ستحامي أمريكا سوريا عن هذه المسائل الإسرائيلية؟ لا، يعني نفس الشيء نار حاليا في لبنان، وطبعا ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو فقط إقامة الاتصال الهاتفي ما بين ترامب ونتنياهو وبس. يعني في نهاية المطاف هذه فقط يؤدي إلى توقف المؤقت للتدخل الإسرائيلي في لبنان، نفس الشيء قد يحصل في سوريا. هذه نقطة. بس كذلك أعود إلى فكرة التدريب، موضوع التدريب. يعني الآن لا أحد يحتاج إلى تدريب لاستعمال البندقية أو يعني صواريخ محمولة أو شيء آخر، يعني الكل يحتاج إلى استعمال المسيرات. وسؤال يطرح نفسه، هل أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو غيرها من الدول الغربية ستقدم هذا التدريب للجيش السوري باستعمال المسيرات، مع علم أن في المستقبل قد تلجأ سوريا لاستعمال تلك المسيرات لتحمي عن نفسها ضد التدخل الإسرائيلي؟ هذا سؤال مطروح، وعلى ما يبدو الجواب كذلك واضح للجميع. والحرب في أوكرانيا قد أثبتت بأن المسيرات هي رخيصة، هي كمياتها الضخمة جدا في الجبهات، ونحن نتحدث عن آلاف المسيرات وحتى عشرات الآلاف المسيرات. فلذلك إذا لجأت سوريا، ومجددا أنا أتحدث عن المخاوف الإسرائيلية المستقبلية، إذا لجأت سوريا إلى استعمال
0: أنت يعني توضح هنا السبب الذي يدفع الغرب إلى عدم الدخول في يعني في أي سياق عسكري في سوريا، في أي سياق تسليحي في سوريا.
3: هذا ما أقصده. يعني تصوري لو قام الغرب بتدريب الجيش السوري لاستعمال تلك المسيرات، تلك المسيرات سيتم توجيهها إلى إسرائيل في حال قامت إسرائيل بالتدخل الأكبر إلى الأراضي السورية. هذا شيء واضح للجميع. ولكن أمريكا مثلا كانت كذلك مخلصة للغاية، هي كانت بأن إسرائيل هي حليف الرئيسي في الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن وإلى ما هنالك. نحن نعلم هذه الحقيقة. فلذلك أنا أعتقد أن إذا عدنا للموضوع السياسي، فأحمد الشارع يحتاج إلى تشكيل موازين القوى. وبالمناسبة ليس فقط أحمد الشارع، كل دولة في العالم بما في ذلك روسيا تحتاج إلى تشكيل موازين القوى الملائمة في علاقاتها مع الدول المختلفة. فلذلك هذا شيء عادي، وهذا الأمر يحتاج هذا هو
0: توازن القوى التي تحاول الدبلوماسيه السوريه توازن يعني توازن القوى التي تحاول الدبلوماسيه السوريه العمل عليه الان، هل هو مناسب لروسيا؟ هل هو مناسب لها ايضا لتقديم دعم عسكري في هذا السياق؟ يعني دعم عسكري لبلد، لجيش بلد تنتهج سياسته هذا الاتجاه.
3: أنا أعتقد ذلك بسبب أن نحن نتحدث عن الدور الروسي في الشرق الأوسط، المهام الروسية يعني في دول الإفريقية. وأنا ذكرت في بداية هذا الحديث بأن يتم استعمال لهذا الأجل القواعد العسكرية في حميمين وطرطوس. فلذلك نعم، على كل حال هذا التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي بين روسيا وسوريا يخدم مصالح كلا الطرفين. فلذلك نعم، جوابي نعم.
0: طيب، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي أندري أنتيكوف ضيفي من موسكو. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من درعا، وبقين معي إلى نهاية هذه الساعة. مستمرون معكم مشاهدين في برنامج سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعا جديدا يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية، في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
3: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجهاً لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مساراً هبوطياً واضحاً للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
2: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ عادل شديد، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، ضيفي من الخليل. معنا أيضا منذ بداية هذه الساعة الأستاذ عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفي من درعا. أرحب بكما أستاذ عادل. دعني أبدأ معك. إذن هناك تسجيل انخفاض في وتيرة التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، هل يأتي هذا مصادفة ووسط انشغال إسرائيل ربما بما يجري في لبنان؟ منه تعتقد أن هناك ما هو ممنهج في هذا السياق، هناك تغيير ما فيما تريده إسرائيل على المدى المنظور في الجنوب السوري؟
4: تحياتي لك أستاذ نور ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. لا، بتقديري أنه الموضوع ليس مرتبطا بما يحدث الآن من ساحات مواجهة في غزة وفي لبنان وفي إيران وفي أكثر من مكان، لا، بل إنه هذا التراجع والانخفاض الحاد في الهجوم العسكري الإسرائيلي، كما الهجوم اللفظي اتجاه القيادة السورية الجديدة اتجاه الرئيس أحمد الشارح منذ عام بدأ، يعني منذ تقريبا حزيران الماضي أو تحديدا يعني ما بعد حرب 12 يوما على إيران، طرأ هنالك تغييرا جذريا بالموقف الإسرائيلي اتجاه سوريا، وهذا موضوع يعني كتب ونوقش في كل المؤسسات البحثية ومراكز الأبحاث في إسرائيل، لهندسة وتشكيل يعني وبلورة سياسي واضحة اتجاه العلاقة مع سوريا، وخاصة أنه يعني تم القضاء على كل أصول القوة ومقومات القوة العسكرية السورية، وبالتالي لم تعد سوريا كدولة تشكل تهديداً عسكرياً أمنياً على إسرائيل.
2: لكن يعني حتى يعني اسمح لي أستاذ عادل، حتى ديسمبر الماضي كان يعني هناك فكرة تتردد كثيراً حتى في الصحافة الإسرائيلية، وهي أنه يبقى دائماً الدفاع أسهل من الهجوم، لذلك كل ما توغلت إسرائيل أكثر في الجنوب السوري فهي ترد عنها خطراً ما، وتشكيل المنطقة الأمنية كان يعني يبدو وكأنه هدف إسرائيلي محقق في الجنوب السوري، يعني حتى يحاولون تحويله إلى أمر واقع دون أي اتفاق وقبل حتى الوصول عبر التفاوض إلى نتيجة ما.
4: وأصلاً يعني وصل إلى واقع، والدليل أنه عقدت مفاوضات في أذربيجان ثم في فرنسا، وأصبحت هنالك مفاوضات مباشرة ما بين النظام السوري الجديد والحكومة الإسرائيلية قبل أن تسحب الحكومة الإسرائيلية جنديا واحدا من الأراضي السورية التي احتلت بعد 8 ديسمبر 25-24، بمعنى أنه لم يطرأ جديدا على السلوك الإسرائيلي. التغيير حدث بعد التغيير بالموقف وبالخطاب السوري، بمعنى سوريا الجديدة تبنت خطابا ليس عدوانيا وعدائيا اتجاه إسرائيل، لا بل كانت تتعمد أن تستخدم بأدبياتها ومفردات الجيران وما شابه، ولم يصدر أي وصف يموضع إسرائيل كعدو مع سوريا. هذا أولا. ثانيا، المحطة الأهم بالقراءة الاستراتيجية العميقة في إسرائيل أنه كانت حرب الاثني عشر يوما على إيران قبل عام، أنه بحينه لم تدن سوريا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي والذي أدين من قبل أغلبية الدول العربية، حتى الدول العربية التي يعني تختلف كثيرا مع إيران أدانت العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، سوريا لم تدين. وبالقراءة الإسرائيلية وبالتقارير الإسرائيلية وبالنقاش الإسرائيلي الرسمي وغير الرسمي، أن سوريا غضت البصر حول استخدام أجواءها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، بينما اعترضت بعض المقذوفات الصاروخية القادمة من إيران باتجاه إسرائيل. هذا شكل تحول مهم بالموقف، إضافة إلى ذلك أن إسرائيل
2: يعني فقط اسمح لي أن أدخل هنا أستاذ عادل، يعني هذا قد لا يفهم في أي سياق دعما لأي موقف تتخذه إسرائيل، بل هذا بسبب حساسية الموقف مع إيران نفسها.
4: حتى وإن كان يعني طرد غض البصر عن الصواريخ القادمة من إسرائيل باتجاه إيران، أن يتم
2: يعني لو قامت إسرائيل بذلك تجاه بلد آخر في المنطقة، وقتها يعني يمكن أن نفهم أي موقف سوري بطريقة أكثر حيادية.
4: وإيران جزء من المنطقة، إيران
2: إيه، لكن بالعكس. إيران لها حساسيتها مع سوريا، هذا ما أردت قوله،
4: حتى لأنه لها حساسيتها يفترض أن تكون سوريا موقفها إما حيادي تام، وإما على الأقل أن ينسجم بالقانون الدولي، أن تدين هذا العدوان، هذا عدوان خارج القانون الدولي، خارج مجلس الأمن الدولي، بعيداً عن الأمم المتحدة، يفترض إما إدانته كما فعلت أغلبية الدول العربية والمتضررة أكثر من سوريا بما من إيران، أو الحياد، وبالتالي أن تلتزم. هكذا أنا أتحدث عما يقول الإسرائيليين، لا أتحدث عن موقف خاص. أنا موجود عند كل قراءة
2: يعني إذن فقط حتى ننهي هذه المداخلة أستاذ عادل، يعني أنت تعتقد أنه ما تقوم به إسرائيل ليس في سياق عمل عدائي أو بهدف أي حزام أمني في الجنوب السوري؟
4: يوجد اليوم حزام أمني، الحزام الأمن السوري موجود، وهنالك قيود على حركة الأمن والأمن السوري، ولا توجد سيادي سوري،
2: يعني لكنه هو ليس مثبتا، يعني كلامك صحيح وهذا ما قلته أنا في البداية، أنه هو بحكم الأمر الواقع، لكن هذا ليس مثبتا ويمكن أن يمتد أكثر من ذلك. يعني
4: اسمحي لي، ولكن عدم تبني سوريا خطابا عدائيا، عدم مقاومة ذلك، ووجود مفاوضات سورية مباشرة مع إسرائيل في ظل بقاء هذا العدوان، يفهم من إسرائيل أنه هكذا من الكل. لكن هنالك متغير مهم جدا، أنه إسرائيل تتابع التطورات والنقاشات الداخلية في سوريا، وصلت قبل شهور مجموعة من مراكز الأبحاث والدراسات إلى أنه استمرار الهجوم العسكري وعمليات التوغل واتهام النظام الجديد بالنظام الجهادي من شأنه أن يضعف النظام أمام جماعات دينية متطرفة غير راضية عن بعض مسلكياته، وبالتالي من شأن ذلك أن يضعف النظام وأن يقوي المعارضة، وهذا لا يمكن أن ينسجم مع المصلحة الإسرائيلية. وهنالك
2: يعني مصلحة إسرائيل في تقوية الدولة المركزية اليوم في سوريا.
4: مصلحة إسرائيل اليوم أن تكون سوريا ضعيفة جدا، ولكن بال بال بال بال بالمواصفات وبالموازين الداخلية لها مصلحة بقدرة النظام على استتباب الأمن، لأنه أي خلل بالأمن يعني ترك فراغ، ومن شأن هذا الفراغ أن يؤدي إلى دخول عناصر أجنبية لا تريد إسرائيل لهذه العناصر أن تتسلل نتيجة ضعف النظام. لذلك
2: يعني
4: المنطقة
2: هكذا الفكرة، يعني ربما أوضح يعني مع هذا التوضيح الأخير. أود فقط أن أشير إلى أنه يعني المفاوضات الإسرائيلية السورية واقفة منذ أشهر على ما نعلمه وعلى ما هو معلن. سأعود إليك أستاذ عادل. يعني أستاذ عبد الله، أود تعليقك على ما تفضل به أستاذ عادل وعلى الفرضيات التي بنى أكيد على بناء على اطلاعه أيضا على الصحافة الإسرائيلية والوضع داخل إسرائيل. هل تعتقد بأنه بالفعل هذا هو شكل التفاهمات الذي يعني يبنى أو يصطلح عليه على الأقل بين طرفين في الجنوب السوري؟
5: لا، يعني هو في الواقع يعني بعد التحرير بعد 8 كان الأول 2024 طبعا كانت يعني في أيام النظام البائد كانت إسرائيل كانت قد دمرت ترسانة كبيرة من السلاح الثقيل والصاروخي في سوريا، بعد طبعا يعني انتهاء أيضا تدمير لوائي الحيطة الذين كانا في القطاع الجنوبي والشمالي. طبعا هنا أصبحت المنطقة ما بعد المنطقة العازلة هي منطقة يعني تقوم إسرائيل بإعادة هندستها وتشكيلها على شكل نطاق جديد. هذا النطاق كما كان نطاقي الحيطة الموجودين في الجبهة مع الجولان السوري المحتل. في الواقع يعني ما تقوم به الآن سوريا من حيث طبعا أنها دولة وليدة في طبعا في الانتشار على الجغرافيا، بالمقابل إسرائيل ماذا تفعل؟ إسرائيل الآن تطوع الجغرافيا قبل أن تتوصل إلى التفاهمات الأمنية ومن ثم إلى المفاوضات السياسية. هي تستبق في التطويع الجغرافي لتلك المنطقة، وهي عملت إسرائيل في الواقع على تغيير أيضا حواجزها وجهازها الهندسي الموجود طبعا ما بعد منطقة الفصل باتجاه الجولان السوري المحتل. عملت على تغيير كبير جدا في الجهاز الهندسي المحصن المحضر مسبقا، طبعا نزع هذا الجهاز، ومن ثم ربما كما سمعنا في السابق
2: يعني هذه النقطة مهمة جدا، موضوع يعني تطويع. ويعني أعود هنا إلى فكرة الأمر الواقع، يعني إذا خلقت إسرائيل أمرا واقعا في الجنوب السوري، أي قوة سورية يمكنها بعد ذلك أن تدفع إسرائيل إلى التراجع؟ وأي تفاوض يمكن له أن يقوم بذلك أستاذ عبد الله؟ يعني من هنا نحن نسأل عن خطورة الموضوع وعن استشعار دمشق أيضا لخطورة زائدة ربما خلال هذه الفترة بسبب ما يجري في جنوب لبنان.
5: إسرائيل يؤثر عليها يعني أولا الضغط الداخلي، ومن ثم يعني الموقف الدولي المحيط بالدول طبعا بسوريا وبدولة الكيان الإسرائيلي. طبعا هذان يؤثران، يعني حتى يعني إسرائيل لديها كما تفضل الضيف الكريم هناك لديها دراسات ومراكز أبحاث كبيرة جدا، وهذه طبعا ليست كمركز دراسات تقوم بمساعدة القادة باتخاذ قرارات على أساس هذه المواضيع. طبعا يعني نقطة هامة أشار إليها الضيف أن موضوع يعني تقوية مثلا الفصائل مثلا المتشددة، هو في الواقع كان لدينا في سوريا كان لدينا فصائل من الحشد الشعبي والنجبة والرضوان والزينبيون والفاطميون كان أكبر من أي شيء سيظهر في الداخل. طبعا يعني مثلا وجود
2: أيوة داعش من ماذا الخشية؟
5: تفضلي نور.
2: يعني اليوم من ماذا الخشية؟ يعني قال السيد عادل أنه ليس هناك مخاوف من السلطة المركزية في دمشق اليوم، مخاوف لدى إسرائيل، وهذه نقطة تختلف مع تحليلات أخرى. يعني هناك من يقول أنه لا، هناك مخاوف حتى من القوات العسكرية السورية، وذلك يعود إلى هتافات معينة، إلى محاولات إيديولوجية معينة. يعني هذا أحد التحاليل. لكن إذا كانت إسرائيل لا تخشى مما يتعلق بالسلطة المركزية اليوم في دمشق، مما تخشى إذن؟
5: لا تخشى. لماذا لا تخشى؟ هذا ليس يعني سلبا بل هذا إيجابا. عندما دخلت سوريا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، يعني نحن نعرف هناك طبعا يعني هناك فصائل تشكلت هي عبارة عن هيكليات، يعني هيكليات وهمية، لكن هناك هيكليات حقيقية تشكل يعني خطرا على السلم العربي والسوري والدولي والإقليمي والعالمي، ألا وهو داعش مثلا. هذه الفصائل المتواجدة أو هذا التنظيم المتواجد الذي أصبحت يعني تقاتله بحق سوريا، وأصبحت إذن لا تخافنا، لأن بدأ هنا أو ظهر هنا الموقف السوري الصحيح تجاه الإرهاب. يعني هذا موضوع هام جدا. الشيء الآخر، لا تخشى الحكومة السورية ولا تخشى الجيش السوري، يعني الجيش السوري الذي طبعا حل مكان يعني أكبر متطرفي العالم إيران وميليشياتها في المنطقة. وهذا أيضا يعني أريد أن أنوه إلى ناحية، لماذا سوريا لم تدين العدوان على إيران؟ لأن طبعا إيران نحن نعتبرها هي دولة، كانت طبعا يعني في سوريا دولة عدوانية وعدوة لسوريا في الواقع، طبعا تنويه بسيط فقط. أما بالنسبة للخوف من الجيش السوري، الجيش السوري الآن لم يعد كما كانت الميليشيات موجودة على الأرض والأسماء المختلفة والتسميات التي تهدد تريد أن تحجم وغير ذلك. سوريا الآن تلعب نشاطا سياسيا وتلعب دورا سياسيا باستعادة حقوقها. نعم لن تكون يعني عبارة عن مصدرا ومنبعا للإرهاب لكل الجوار في الواقع، هذا الذي لا يخيف.
2: بس ما يخيف هنا هو الحد الفاصل بين مهادنة أي مشروع إسرائيلي، وهذا قد يرتبط بالطرح الذي تفضل به الأستاذ عادل والذي يعني عدت الآن إلى الرد عليه، وهو موضوع إدانة العدوان على إيران أو إدانة ضرب إيران. فيعني كنت أقول إنه ما يتم يعني الخشية من إنه يتلاشى هذا الخط الفاصل بين الرضوخ لأي مشروع إسرائيلي وبين يعني لنقل القضية الفلسطينية، يعني التعلق السوري بالقضية الفلسطينية.
5: القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، لكن هناك تأثيرات جانبية. يعني عندما مثلا بدأت الحرب يعني بين أمريكا وإسرائيل وإيران، إيران كانت تقصف الدول العربية وتضرب المنشآت الحيوية العربية وإلى غير ذلك. إذن يعني الخطر من الجانبين، ليس تماشيا مع المشروع الإسرائيلي الصهيوني سوريا، ليست بالكامل.
2: لأنه سوريا نحن لدينا أرض محتلة أيضا أستاذ عبد الله، يعني هنا القضية الفلسطينية ليست منفصلة عن ذلك.
5: نعم بالتأكيد. نحن نستطيع من خلال يعني اللعب السياسي والنشاط الدبلوماسي على طبعا يعني توثيق وتأكيد بأن الأرض السورية ومعترف بها بأن هناك هي أرض سورية، وهناك أيضا وديعة رابين الهامة جدا الموجودة في مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن هذه الأراضي سوريا، وكان متفق عليها بأن تعود في اتفاقيات مدريد.
2: يعني لكن التوغلات الإسرائيلية أيضا تتم تحت عين الأمريكان، ولا نرى يعني موقفا حاسما يوقف ما يجري، يعني هذه حقيقة أيضا أستاذ عبد الله.
5: نعم يعني أنا إسرائيل طبعا الدعم الكبير لها في العالم والمنطقة هو أمريكا، لكن هذا يعني هذا الموضوع بالنسبة للمنطقة المحاذية للشريط الحدودي للمنطقة الفاصلة هي طبعا يعني بالأساس الأمم المتحدة والأندوف يمنع الدخول لها. نعم هنا إسرائيل تخترق المواثيق الدولية والقوانين الدولية، ولا بد طبعا وأكيد الشيء الوحيد الآن في سوريا الوليدة بأن تقوم بشكل دبلوماسي بتحصيل الحقوق السورية والأراضي العربية، وصرح فيه الرئيس أحمد الشرع بأن الجولان، من يتوقع بأن الجولان يعني تتخلى عنه سوريا فهو واهم، لأن هذه الأرض هي أراضي سورية ولن يقبل أي أحد يعيش فيها من أي الألوان أن يتخلى عن سوريا ولو كان لوقت محدد ربما تماشى معهم، لكن في النهاية يعني هي سوريا بحتة.
2: أستاذ عادل، ما السيناريو المتوقع الآن للجنوب السوري في السياق الذي يعني نتحدث به، ومع أنك رفضت منذ قليل يعني أو لم ترق لك فكرة ربط ما يحدث في الجنوب السوري أو أي مخطط إسرائيلي تجاهه بالحرب على إيران، لكن لابد أنه نهاية هذه الحرب بشكل أو بآخر وما ستكون عليه الأوضاع في لبنان سيؤثر أيضا على ما يتعلق في الجنوب السوري، فما السيناريو المتوقع؟
4: يعني السيناريو انه يعني كيف بقولوها بالعاميه فلسطين بالنسبه للمناطق التي اعيد احتلالها بسوريا بعد 8 ديسمبر من هالمراح ما في رواح بالنسبه للاسرائيليين، لا ارى امكانيه للانسحاب. والذي عزز هذا الانطباع مجرد قبول النظام السوري الجديد للتفاوض مع اسرائيل وعدم العوده الى اتفاق العام 74، اعتقد انه هذا خلق انطباعا لدى الاسرائيليين اننا امام نظام من الممكن ان نصمت. ولكن بالنهايه اليوم الوضع الحالي في سوريا مريح، من جهه انه المنطقه الجنوبيه المحاذيه للجولان السوري المحتل اصبحت تحت السيطره والسلطه الاسرائيليه التامه، لا بل انه هنالك يعني حتى تدخل بالشان الداخلي للدروز في السويداء وفي المنطقه، ويعامل من قبل بعض المؤسسات الاسرائيليه كانهم جزء من مواطني إسرائيل. هذا الواقع بالنسبة لإسرائيل مريح، ولكن كان طرحا أمريكيا في البداية حول أخذ سوريا باتفاقيات أبراهام وتعميق التنسيق والتعاون الأمني والاستخباراتي، نقاشات إسرائيلية داخلية وأمريكية وصلت إلى خلاصة أن تؤجل هذا. هذا من شأنه أن يضعف النظام
2: هناك
4: السوري.
2: من يقول أنه هذا قرار سعودي في هذه المرحلة،
4: يعني بكل الأحوال لا أعتقد أنه لا، هو السعودية حتى كان موقفها وأنه أن لا تذهب سوريا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل في فرنسا، لأنه حين تذهب سوريا وأراضيها محتلة ولا تمتلك أوراق ضغط، بالتالي ستكون نتيجة عكسية. ويقال بالإعلام العبري وبالنقاش العبري أنهم على علم أن التركي والسعودي ضغطوا على النظام السوري بعدم الذهاب للمفاوضات المباشرة في فرنسا، لكن نظام ذهب وكانت النتيجة عكسية تماما، لم يحقق أي شيء، بقي الاحتلال موجود، تعمق التدخل الإسرائيلي في الجنوب. ولكن موضوع تراجع هذا قد يكون له علاقة أنه لا تريد إسرائيل أن تظهر أنها تعادل جميع السنة والشيعة وإيران وخصوم إيران،
2: يعني إذا قد تكون مشكلة مؤجلة الجنوب السوري.
4: بالنهاية لا يوجد تهديدا بالوقت، وخاصة إنه اليوم سقف المطالب الإسرائيلية من سوريا ارتفع كثيرا. يعني اليوم سوريا عسكريا بعد أن شنت أكثر من 500 غارة جوية إسرائيلية ودمرت كل مقدرات الجيش السوري، واليوم تتحكم، لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بإعادة بناء الجيش السوري بالطريقة التي تريدها سوريا أن تكون دولة قوية بالمنطقة. ولكن أن تطلب إسرائيل شرط اتفاقية التطبيع مع سوريا تنازلا سوريا عن الجولان هذا

0: ملاحظة أخيرة أستاذة نور، وأنت
1: بثواني لو
0: حكيتيها
1: سمحت لأنه انتهى وقتي.
0: بالضبط بالضبط، ملاحظة أخيرة، وهذا الذي شجع الإسرائيليين ولم يعد ينظر بجدية لما يحدث في سوريا، إنه الذي شن الحرب بحزيران على إيران هي إسرائيل التي تحتل آلاف الكيلومترات من الأراضي السورية بال67 وبالعام 2024. لو كانت دولة عربية شنت هجوما على إيران كان من الممكن تفهم عدم الإداني، ولكن حين تشن إسرائيل وهي عدو الأمة العربية وعدو سوريا وتعتدي على سيادة سوريا في كل لحظة، كان
1: يعني لا
0: يفترض
1: أود
0: أن
1: العودة
0: يكون
1: إلى هذا الجدل، لأنه يعني حتى الأستاذ عبد الله يعني رد على الموضوع. على كل يعني أشكرك
0: أنا
1: شكرا
0: أتحدث.
1: جزيلا
0: اسمحي لي
1: على
0: أستاذة
1: وجهة
0: نور،
1: نظرك. لا يعني فقط كي يعني نحاول تفهم وجهة النظر السورية. أستاذ عبد الله معنا 30 ثانية إذا كنت فقط يعني تريد أن تعقب، يعني قد سمعت صوتك ربما تود أن تعقب.
2: نعم، يعني ما يجري في الجنوب هو عبارة عن فقاعات صابون، هذه لن تدوم طويلا
1: طيب
2: إذا كانت يعني إسرائيل بالفترة التي كانت طبعا فيها سوريا تحاول القضاء على الإرهاب، طبعا لأنه من يحاول الانفصال عن سوريا وتدعمه طبعا هذا عبارة عن يعني مرحلة مؤقتة يعني وتزول في الواقع، يعني ستعود هذه الأراضي لسوريا قريبا جدا، ومن يطالب بالانفصال أيضا سيتلاشى قريبا، وما يجري هو عبارة عن فقاعات بالفعل وليست يعني إسرائيل دخلت وأخذت جنوب لبنان ومن ثم
1: يعني
2: خرجت منه صاغرة.
1: هناك يعني بعض هذه الفقاعات تحتاج حلا داخليا سوريا دون تدخل أحد أيضا، ويعني جميعنا نعلم ذلك. أشكرك شكرا جزيلا حقيقة أستاذ عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من درعا، الأستاذ عادل شديد الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي ضيفي من الخليل، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل ملف اندماجي قسد في ضوء التصريحات الأخيرة لنائب محافظ الحسكة.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي عن قرب بدء مقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في إطار تنفيذ التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، كما أشار إلى تقدم في ملفات الإفراج عن الموقوفين وعودة النازحين وإجراء الامتحانات العامة في المحافظة.
1: تتقدم خطوات تنفيذ التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع اقتراب بدء عملية دمج واسعة لعناصر قوى الأمن الداخلي الأسايش ضمن المؤسسات.

0: المؤسسات الأمنية الرسمية في محافظة الحسكة. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي كشف لشبكة رودو عن قرب إجراء مقابلات تشمل أكثر من 9000 عنصر من الأسايش، بينهم نحو 1000 امرأة، تمهيداً لضمهم إلى مديرية الأمن الداخلي في خطوة تعكس تقدماً في مسار توحيد المؤسسات الأمنية بالمنطقة. هذا التطور يأتي بعد لقاءات عقدتها وفود كردية في وقت سابق مع مسؤولين في الحكومة السورية، فقد بحث وفد من وحدات حماية المرأة مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة آليات دمج القوات ضمن وزارة الدفاع والجيش السوري الجديد، إضافة إلى مناقشة دور المرأة في المؤسسة العسكرية، كما استقبل وزير الداخلية أنس خطاب وفداً أمنياً ضم مقاتلات من الأسايش، حيث نوقشت إمكانية ضمهن إلى المؤسسات الأمنية ومنحهن رتبا رسمية بعد دورات تدريبية متخصصة. وضمن هذا الإطار أكد الهلالي أن الحكومة السورية أفرجت عن أكثر من 1200 مقاتل من قسد، ولم يتبقى سوى عدد محدود من الموقوفين المرتبطين بقضايا أخرى، مشيراً إلى أن ملف الاعتقالات على خلفية الانتماء إلى قسد بات من الملفات التي تم تجاوزها. وعلى الصعيد الخدمي والإنساني، قال الهلالي إن الحسكة تستعد لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع مناطق المحافظة للمرة الأولى منذ سنوات، في حين يتواصل ملف عودة النازحين مع بقاء نحو 1650 عائلة من عفرين بانتظار استكمال عودتها على أن تبدأ لاحقاً عودة نازحي رأس العين، بالتوازي مع التقدم في ملفات القمح والمعابر والانتخابات البرلمانية.
1: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا، ينضم إلينا الأستاذ خورشيد دلي المحلل السياسي المتخصص بالشؤون الكردية ضيفي من دمشق، معنا أيضا الدكتور جواد عبيد الناشط السياسي ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما أستاذ خورشيد، دعني أبدأ معك. إلى أي مدى تعتقد أنه دمج الأسايش يمكن أن يكون خطوة أسهل من الحديث عن القوات العسكرية، عن قوات قسد العسكرية، وبالتالي يمكن أن تسهل خطوات أخرى أصلاً من تنفيذ الاتفاق بين الطرفين؟
2: مساء الخير لك سيدتي وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. واضح أن عملية الدمج تتم بخطوات متدرجة، وربما هذه الخطوات انعكست أو نجحت بشكل أكثر في المجالين العسكري والأمني. بالتأكيد مسألة الأمن مهمة جدا، نظرا لأن قوات الأسايش أو قوات الأمن الداخلي هي لها علاقة احتكاك مباشرة مع المواطنين ومع القضايا تلك التي متعلقة بحياتهم، وبالتالي عندما نصل إلى هذه النقطة أنا باعتقادي تكون عملية الدمج قد قطعت شوطا طويلا في مسألة الاندماج على المستويين الأمني والعسكري مع مؤسسات الدولة السورية. لكن أيضا يمكن القول أن مقابل هذا النجاح الكبير في عملية الدمج العسكري والأمني، ربما هناك ملفات أخرى تعاني ربما من تعقيدات، كما هو في مجال التعليم مثلا، مجال اللغة، مجال عودة النازحين تحديدا إلى مدينة رأس العين، رغم أن وفود حكومية زارت تلك المدينة وإلى الآن هناك عقبات حالت دون عودة هؤلاء إلى مناطقهم الأهالي. وأيضا هناك مسائل تتعلق بالإفراج عن ما تبقى من المعتقلين، ربما أخذ وقتا طويلا، وهناك معاناة حقيقية وإنسانية وعائلية لدى كل عائلة لديها معتقل سواء كان من طرف القصد أو من الأطراف الأخرى، رغم الخطوات التي تمت في هذا السياق. ولكن أنا اعتقادي الإفراج عن هؤلاء سيساعد ويسيء الكثير من أجواء الاستقرار والسلم الأهلي ويبعث بالارتياح أكثر، إلا أن عملية الدمج تنجح كما شاهدنا. وبالتالي يمكن القول نعم هذه من الخطوات دعينا نقول التي يمكن البناء عليها، في الانتقال إلى مرحلة جديدة على صعيد الاستقرار وإلغاء خيار الصدام نهائيا، والتوجه أكثر نحو ملفات لها علاقة بالأعمار وحياة المواطن وتحسين وضعه المعيشي وحتى الاجتماعي.
1: الهلالي في يعني في المقابلة نفسها التي صرح فيها عن موضوع الأسائش كان قد تحدث عن يعني ملامح تقدم لنقل في الملفات التي تفضلت بها، خاصة ملفات الموقوفين. دكتور جواد أرحب بك من جديد. يعني ذكر ضيفي الأستاذ خورشيد مجموعة من الملفات التي ما زالت عالقة، منها ما كان متوقع أنه هو ربما أسهل الملفات في عملية الدمج، عندما نتحدث عن التعليم، عندما نتحدث عن بعض الملفات المدنية. هل تعتقد أنه ملف مثل الأسايش يمكن أن يكون يعني أقل تعقيدا من الملفات المدنية؟ كيف يمكن أن يكون هذا، خاصة عندما نتحدث عن الأسايش نحن نتحدث عن تنظيم أمني يعني أسبق حتى على قسد، يعني هو موجود في المنطقة ويعني يعني لنقل مرتبط فيها ومتوغل فيها قبل حتى قوات سوريا الديمقراطية.
3: تمام، شكرا لك، تحية لك وللسيد خورشيد وللسادة المشاهدين. وأتوافق مع السيد خورشيد فيما قاله بما يخص تقدم جيد على المستوى الأمني والمستوى العسكري، لكن هذا التقدم هو فقط لصالح قسد على على على حساب أبناء المنطقة. اليوم السيد أحمد الهلالي يتكلم عن 9000 دمج، 9000 قسدي، واليوم قسد نفسها أعلنت في بيان رسمي أعلنت عن قبول التطوع في قواتها، وكانت هناك لها اتصالات تحت الطاولة مع الكثير من عناصرها السابقين الذين انشقوا لها عنها بأن يعودوا لها حتى تضمهم من جديد. لكن هذه 9000 حسب معلوماتي وكما صرح السيد أحمد الهلالي، هذه 9000 لن تقبل كلها.
1: إيه، هناك مقابلات، هناك معايير
3: على وزارة الداخلية. إيه،
1: تماما، هناك معايير، يعني وهذا سؤال آخر أصلا، أنه شو هي المعايير
3: الداخلية؟
1: يعني
3: هنا السؤال، ما هي المعايير؟ هنا السؤال الكبير، ما هي المعايير؟ هل ستأخذ 9000؟ لا أعتقد أن 9000 كاملة ستأخذ. مسألة الألف امرأة في الانضمام إلى الـ إلى إلى إلى قوات الأمن الداخلي، لا أعلم، أنا من ابن محافظة الحسكة التي هي صحراوية، لا يوجد لدينا سياحة حتى يضموا إلى الشرطة السياحية أو إلى أي مكان. حقيقة
1: الشرطة النسائية، أليس هناك تشكيل الآن موجود
3: لكن اسمه لصالح الشرطة قسد النسائية؟ ليس لصالحنا، في عفوا الشرطة السياحية، أنا شرطة
1: السياحية. لا أنا كنت قد قسد. يعني أعذرني، هناك حقيقة مشكلة في تزامن الصوت، ربما هذا يجعل الحوار أصعب. أنا كنت قد قلت لك أنه تصريحات سابقة لسيد أحمد الهلالي كانت تقول أنه ربما تحل مشكلة الألف امرأة من الأسايش، قوات أسايش النسائية، بضمها إلى الشرطة النسائية، لأنه هناك تشكيل أعلن عنه وهو شرطة مكونة من نساء.
3: تماما، بما يخص اليبيكي او يبيجي او قوات حمايه المراه، قبل فتره من الزمن التقوا بالسيد وزير الدفاع، ويبدو ان هذه المفاوضات فشلت فانتقلوا الى وزاره الداخليه، واليوم يتم التكلم عن 1000 امراه لانضمامهم. لا اعلم هل سيلتزمون هم بالقوانين السوريه، هل سيلتزمون بمقررات وزاره الداخليه، هل سيقبلون بالانتشار على كامل الجغرافيا السوريه، ام يبقون متقوقعين على ذاتهم في تلك المناطق. حقيقه يعني لست من المتشائمين، بالعكس، انا ارى الدمج حاله جيده، لكن ليس بهذه الحاله الجيده على مستوى ابناء المنطقه، على مستوى السكان المحليين. نحن نشعر في غبن الى الان، المعايير التي تفضلت فيها. على الطرف الاخر، 9000 من قسد، هناك معايير بما يخص العمر. أنا في نقطة أساسية، هم أبناء الثورة السورية الذين قبل 14 عاما خرجوا ضد النظام، اليوم هم لا يطابقون المعايير بما يخص الأعمار ويتواصلون مع جميع الجهات ولا إجابة لهم. هؤلاء أولى أن يضموا من إرضاء قسد على حساب قضايا المنطقة. حقيقة هناك زعل، وزعل أحبة ليس زعل حاقد. إلى الآن يتكلم السيد خورشيد عن عودة أهالي عفرين وما تبقى من أهالي رأس العين، وإلى الآن نحن أبناء المناطق لم نعد إلى ديارنا، خاصة في مناطق القامشتي والحسكة. نحن ذهبنا إلى الانتخابات برفقة الأمن الداخلي، لا يوجد حالة أمنية، لم نستطع العودة إلى بيوتنا. الوعود كلها لقسد، نحن لا وعود لنا حقيقة. أتمنى لهذا الاندماج أن يستمر، لكن إذا استمر ولأيام طويلة ولفترة طويلة فهو سيكون على
1: يعني
3: حسابنا.
1: يعني دكتور المنطقة. يعني دكتور جواد، ألا تعتقد أننا نتحدث عن موضوعين منفصلين إلى حد ما؟ يعني عندما قامت قسد بهذا الاتفاق، هي كانت معنية بكيفية دمج العناصر التابعين لها، وأنت تتحدث عن كتلة بشرية أخرى، يعني ربما يجب أن تتفاوض بشكل منفصل مع الدولة من أجل حل المشكلات في هذه المنطقة، أليس كذلك؟ ولا أنت تعتقد أنه يعني ستفرض هذه الأجهزة على المنطقة دون حتى خوض مكونات أخرى في المنطقة؟ ونتكلم هنا عن الحسكة ضمن هذه الأجهزة، يعني هل هذه الخشية أنه لا يكون هناك حصة على الإطلاق؟
3: سيدتي، هنا الخوف بعينه، هنا الخوف بعينه. اليوم يتم التكلم عن 9000، على الضفة الأخرى لا يوجد الحديث عن أبناء المنطقة. طيب. وهذا ما سبب حالة قلق، حالة خوف من الدولة. كيف الدولة نفاوض الدولة ونحن نعتبر أنفسنا أبناء الدولة؟ كيف للابن أن يفاوض أبيه؟ كيف للابن أن يفاوض أهله؟ على الدولة هي أن تجيبنا، أن لا تكون غامضة تجاهنا في هذه. نحن أبناء أرض، أبناء جغرافيا، أبناء تاريخ، لدينا أطفال، لدينا نساء. يجب أن تكون هناك إجابات شافية لنا.
1: طب يعني من هذه النقاط، من هذه النقاط يعني يخرج أو نستطيع أن نستخرج سؤالا مهما أعود إليك أستاذ خورشيد به. ما هي الهيكلية المفترضة التي يمكن لقوات الأسايش أن تنضم للقوات الأمنية السورية ضمنها؟ يعني يفترض الدكتور جواد في سياق حديثه أنه سيكون هؤلاء مخصصين للمناطق التي هم فيها أصلا، ولا نتحدث هنا عن دمج كامل، يعني أن تدمج الأسايش داخل الجهاز الأمني ثم يعاد توزيع العناصر كلهم على الأرض السورية. هل تعتقد أن هناك اتفاقات مسبقة متعلقة بهذا التفصيل؟ أنه هل سيكون المحليون في أماكنهم التي هم موجودين فيها؟ أم أنه نحن نتحدث عن جهاز مختلط بالكامل مع بعضه؟
2: يعني سيدتي، هذه الخطوات هي تأتي تنفيذاً للاتفاق الذي حصل في 29 من يناير. ودعيني أوضح بعض النقاط. عندما يتحدث عن ضيف الكريم عن قسد كلون واحد، قسد ليست لون واحد، فيها الكردي، العربي، فيها المسلم والمسيحي، وبالتالي محاولة إعطاء صبغة واحدة، أعتقد هذا الأمر لا يتوافق مع الواقع أولا. الأمر الثاني، إذا كان هناك 9000 من قسد سيتقدمون إلى من أجل المقابلة، وبالتالي هذه المقابلة ستكون لها شروط لناحية البدنية، لناحية العمر، لناحية الشهادات، الخبرة، هذا الأمر لا يقتصر فقط على عناصر قسد. الوزارة، وزارة الداخلية تحديدا، وحسب معلوماتي أعلنت عن باب التطوع أيضا لأبناء المنطقة الشرقية من أجل القدوم.
1: لكن هو
2: إلى
1: تفضل الدكتور جواد أن هناك حالات خاصة، يعني من كان شابا عندما بدأت الثورة هو قد تجاوز العمر الذي يأخذونه الآن من أجل التطوع. يعني هناك للأمانة، يعني هناك
2: هذه
1: بعض المعضلات المتعلقة
2: هذه قضية. أنا أتضامن مع الأخ جواد أن هناك من ناضلوا في صفوف الثورة وتركوا تعليمهم ربما وتعرضوا إلى التهجير. هؤلاء يجب النظر في وضعهم ويجب إيجاد حالات تناسب أوضاعهم، ولكن السؤال، هل سيكون ذلك على حساب بناء مؤسسات سليمة؟ ليست فقط على مستوى المؤسسات الأمنية، حتى على مستوى المؤسسات التعليم أو غير ذلك. أقدر أوضاع هؤلاء الناس وحاجتهم إلى العمل ومواصلة استمرار مشاركتهم في بناء مؤسسات الدولة، وهذا حق لهم، ولكن هل إذا كان هؤلاء لا يتوافقون مع الشروط المعلنة من أجل القيام وأداء وظائفهم في المستقبل، يجب فقط لهذا الاعتبار ضمهم؟ أم ربما أن الحكومة نفسها تفكر بمؤسسات أخرى لها علاقة أيضا بكيفية إدارة الدولة والخدمات وغيرها، وبالتالي عملية دمجهم؟ يتحدث الضيف الكريم عن عودة أهالي رأس العين بالتأكيد حق لهم لأنها بيوتهم وموطنهم وإلى وأيضا حق له هو نفسه أن يتم عودته أن يعود إلى مناطقه وإلى مناطقه. هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، هذا الأمر يحتاج إلى تقدم خطوات، يحتاج إلى تعزيز الثقة. الخيار الأهم هنا أن هذه العمليات أن تحقق بشكل تدريجي وألا نتعرض إلى واقع أمني أو ربما صدام أمني جديد. هنا أنا باعتقادي من المهم جدا كيفية هذه العملية أن نحن كمثقفين وإعلاميين أن نسوق هذا الأمر بطريقة أن تخدم الحقيقة، لا أن نصطف وأن نتخندق وأن نقول هذا الطرف هكذا وهكذا الطرف هكذا. الأساس هو كيفية أن تنجح عملية الدمج وأن تتواصل في خطواتها المختلفة.
1: يعني هو حقيقة نحن كإعلام مبدئيا لا نعرف أصلا ما هي تفاصيل الاتفاق، لأنه ما زال لليوم كل من الطرفين يتحدث خاصة عن موضوع الدمج العسكري والأمني بطريقة مختلفة عن الآخر. في تعقيب على إحدى النقاط التي ذكرتها أستاذ خورشيد، يعني قلت بأنه يستفيد ربما جهاز الأمن السوري من أجهزة موجودة مسبقا، هل تؤكد على أنه ستدخل الأسايش أو أي قوة عسكرية أو أمنية لقسد؟ ستدخل ككتلة واحدة متعلقة في المنطقة التي تعمل بها، يعني نحن نتحدث عن تنظيم الأسايش أنه سيكون اسمه الأمن الداخلي لكنه سيكون موجودا في الحسكة كما هو الآن.
2: يعني حسب الاتفاقات التي تمت كما أتذكر أن قوات الأسايش ستخدم في المناطق تواجدها، وهذا أمر ربما ليس فقط في مناطق شرق سوريا في القامشلي غيرها، حتى في مناطق جنوب سوريا وأقصد هنا السويداء عندما تم الاتفاق الذي حصل في الأردن. وهذا الشكل من الأشكال ربما يعطي دعينا نقول تحقيق شكل مشكلة اللامركزية، وهذا مهم بالنسبة لمسألتين. أولا المسألة الأولى إحساس تلك دعينا نقول المكونات أو القوى الموجودة على الأرض في تلك المنطقة بأن تخدم داخل مناطقها. الأمر الثاني أنه هذا يخفف أنا باعتقادي من الأعباء الإدارية والمركزية تلك التي تتعلق بكيفية إدارة البلاد. بالتالي ما الذي يمنع أن يكون مثلا ابن درعا أن يخدم في درعا وابن السويداء في السويداء، ولا سيما أن هناك اعتبارات اجتماعية لها علاقة بالبيئة الاجتماعية والثقافية والعائلية. أنا باعتقادي هذا
1: أمر إيجابي. إذا ما تفضل به الدكتور جواد صحيحا، يعني أنه هناك مثلا موضوع وجود المرأة في هذا الجهاز قد يكون عائقا أمام عمليات الدمج. طب سأعود إليك أستاذ خورشيد، يعني دكتور جواد مما تفضل
2: سيدتي به فقط تعليق بسيط.
1: ثواني لو سمحت تفضل.
2: تعليق بسيط فقط، أن المرأة مثلها دعينا نقول في تلك المناطق حاربت داعش، قامت بنضال كبير لها الحق، وهذا الأمر ليس غريبا ليس فقط في سوريا،
1: أنا أكدت على ما تفضلت به، يعني أكدت على ما تفضلت به بأنه قد يكون
2: سيدتي
1: هناك خصوصية ثقافية.
2: هذا جزء من احترام للمرأة. طيب. جزء من دور المرأة، جزء من الحق الدستوري.
1: طيب هو يعني هو ليس هذا مجال نقاشي، لأنه يعني هو حتى هذه المشكلة أشار إليها الدكتور جواد أنه قد تكون عائقا في بعض تفاصيل الاندماج. دكتور جواد، هناك تجارب أمنية حتى في دول مجاورة مثل تركيا بأن يكون هناك قوات أمنية محلية ترتبط بشكل أو بآخر بالأجهزة المركزية. الجندرمة مثال شبيه، يعني هو مختلف من حيث الجوهر لكنه شبيه بأن تقوم قوات محلية بالخدمة في مناطقها. فلماذا لا نتبع سوريا أيضا ما يحل ربما مشاكل الأطراف لدينا؟ يعني إذا أردت أن أصيغ السؤال بشكل آخر، هل تعتقد أنه ما زالت المشكلة لدينا هي مشكلة سياسية في جوهر الحكم المحلي وإمكانياته في سوريا، أم أنه هي فقط تقنية تتعلق بكل المشاكل التي ذكرناها حول الدمج منذ بداية الحلقة؟
3: بداية بدي أعلق على مقولة السيد خورشيد أن قسد ليست فقط يبكي أو يبجي. هذا الحديث كان قبل تحرير أشرفية والشيخ مقصود، يومها كان العرب 70-80% من قوات قسد، ولولا انشقاق العرب أبناء القبائل من قسد في لحظة تاريخية ما لما استطاعت الدولة السورية في 7 أيام أن تصل إلى حدود الحسكة الإدارية. هذه حقيقة يجب أن لا ينساها الجميع. اليوم قسد هي فقط طرف واحد، هي يبكي ويبجي، وهناك والمسيطر على القرار هم وشبيبة ثورية بقيادة ألدار خليل، هم يتلقون أوامرهم من جبال قنديل، هم المعوق الأساسي لهذا الاندماج، ليس السيد المحافظ المعوق ولا مظلوم عبدي ولا الآخرين، المعوق بالاندماج وما القارمة وما حدث من هذه المسرحية في إنزال ورفع القارمة، إنما هو مؤشر على أن مركزية القرار عند طرف آخر غير الطرف الذي تفاوضه الدولة السورية. بما يخص التجربة التركية الجندرمة وإدارة هذه المناطق، سيدتي نحن إذا أخذنا التركيبة الديموغرافية للحسكة، ولا أحب أن أتكلم أنا بشكل ديموغرافي أو طائفي أو كذا، اليوم 7 نواحي محررة من قسد كلها عربية، وروح وروح قرار الاتفاق 29 الثاني هي أن تتواجد في مناطقها، أي أين تتواجد؟ في قسم من القامشلي، في الدرباسية، في عامودية، في قسم رميلان، ليس في كل كل المكانات. بالإضافة نقطة ثانية، هم لا يحققون هذه الأعداد غير متواجدة، مما يدفعهم إلى طلب الانتساب. هم قدموا 9000، لا يوجد عندهم 9000، لأنه الأغلبية كانت العصب في قسد هم العرب، والعرب انسحبوا لصالح الدولة السورية. اليوم أن يقودوا، تمام، هناك اتفاق، فليعودوا إلى المناطق التي يحققون فيها أغلبية. أنا لا أتكلم بشكل طائفي، أنا أتكلم هنا عن قسد.
1: لكن يعني ما تتفضل به دكتور جواد، يعني يبدو أنه هو يجب أن يوجه للحكومة وليس لقسد، يعني هذه لم تكن مشكلة قسد في التفاوض
3: على حد سواء. لا لا لا لا، للحكومة، أنا كأبن منطقة لن أسمح بقسد أن تتطاول علي إلى الآخر حقيقة. وإذا الحكومة كانت تعتقد، وربما تفكيرها الآن الحكومة صحيح بما يخص أنه ترتيب الحالة الأمنية على مستوى البلاد كاملة، إتمام البرلمان، وهذا محق فيه، ونحن مع الدولة في هذا، ونضع على الجرح ملح على أن تستمر هذه الحكومة وتثبت وتتمكن، لكن في نفس الوقت نطلب منها أن تراعي قضايانا كأبناء منطقة حقيقة. هذا ما نطلبه منها جميعا كأبناء منطقة، بجميع مكوناتنا، بجميع طوائفنا، عربا كردا مسيحيين. اليوم الأخوة الكرد في الجزيرة السورية متضايقين من الشبيبة الثورية أكثر من العرب، أكثر من الأخوة المسيحيين. إلى متى هذا، محاولة هذه التماهي إلى الآخر مع قسد؟ إخفاء الحقيقة لن ينفع الدولة السورية ولن ينفع قسد. نحن أبناء الأرض نعلم ماذا يحدث على الأرض. دعيك من الإعلام سيدتي، ما يحدث على الأرض، لا سيطرة لدينا على مركز محافظة الحسكة ولا على مركز مدينة القامشلي. السيطرة الفعلية هي للشبيبة الثورية، هم يختفون، لكن في لحظة ما إذا توتر الأمر يعودوا قناصتهم. حقيقة الوضع في الجزيرة السورية معقد، نحن نثق في دولتنا، أيضا نطلب من ثورتنا أن تمنحنا كأبناء مناطق المشاركة في الرأي، المشاركة في التعبير، أن تسمع صوتنا، أن لا تتبنى.
1: هل تعتقد أنه سيتحقق هذا عبر مجلس الشعب القادم؟ عبر مجلس الشعب القادم هل تعتقد أنه يمكن أن يتحقق هذا؟ أنه يصل الصوت، يعني أن يكون هناك تمثيل جيد ويصل الصوت.
3: هذا المريح في الأمر، من وصل إلى مجلس الشعب من عموم التراب السوري أخوة نثق فيهم، من وصل إلى إلى إلى مجلس الشعب من أبناء الحسكة أخوة ثوار نثق فيهم. نحن مؤمنون أنهم لن يتنازلوا عن حقوقنا، سيطالبوا بها، نحن معهم في هذا التوجه، وكل السوريين معنا في هذا التوجه. هناك معايير، عندما تتعرض المنطقة لخطر وجودي نحن نؤمن بأن السوريين لن يسكتوا.
1: طيب
3: حقيقة طيب. الوضع في الحسكة ليس بذلك الجيد.
1: يعني بعد هذا الوصف أستاذ خورشيد، يعني أعود إليك، يعني بعد كل ما وصفه الدكتور جواد، كيف يمكن أن نتوقع؟ سأعود إليك في ختام الحلقة، أرجوك احتفظ بها للنقطة. أستاذ خورشيد، بعد كل ما وصفه الدكتور جواد، كيف يمكن أن نتوقع نجاحا للاندماج، أو أن يكون هذا الاندماج منصفا بحق كل أبناء الجزيرة؟ يعني هناك مشكلات تفوق المشكلات الموجودة أصلا بين الحكومة وقسد، هناك مشكلات متعلقة بالمكونات، بما يراه أبناء هذه المنطقة من حقهم أيضا.
2: سيدتي، يعني أنا أتفق مع الأخ جواد بأن هناك تعقيدات كثيرة. هذه التعقيدات تنبع، نحن خلال 14 عام هناك واقع تشكل أمني، عسكري، اجتماعي، ثقافي، تداخل، كل هذا واقع. وبالتالي عملية حلها بالتأكيد أولا بحاجة إلى وقت، وثانيا بحاجة إلى إرادة، وبحاجة إلى قوة حقيقية أن ترى في ذلك مصلحة وطنية سورية. السؤال، هل نحن باتجاه شراكة لكافة المكونات وإشراك هذه المكونات في العمل الوطني من خلال هذه المرحلة الانتقالية أن نصل إلى دولة تعددية ديمقراطية تتسع للجميع، ويتم صون حقوق كل هذه المكونات ضمن الدستور، بمعنى الحقوق تكون مكتسب؟ أنا أعتقد إذا ما نجحنا بهذه الطريقة وبهذه العقلية سننتقل إلى بر الأمان. إذا كنا نتعامل مع هذه القضية وكأنها إحلال بنية، دعينا نقول مركزية شديدة المركزية، على حساب تلك المكونات، ثقافاتها، هوياتها، لغتها، تاريخها، هنا تبقى المشكلة، وكأننا نعيد إنتاج نظام آخر كما كان النظام السابق ينكر الهويات ويخصيها وأدخل البلاد بمرحلة من الاستبداد. نحن الآن أمام امتحان جميعا. القضية هنا لا تتعلق بهذا الحزب أو هذه القوة أو هذه، هناك عملية الدمج تقدمت خطوات،
1: يعني امتحان
2: جداً.
1: امتحان اعطاء الحقوق، اسمحني استاذ خورشيد، امتحان اعطاء الحقوق هذا امتحان للحكومه، هذا امتحان للحكومه، يعني امتحان كيف ستقوم الحكومه بمساواه المواطنين جميعا، ولا يمكن ان يخرج على حساب احد مكونات الجزيره وهو المكون العربي في بعض المناطق، والتي يعني وصف الموضوع حقيقه بشكل موسع الدكتور جواد.
2: ما هو الذي سيكون على حساب المواطن العربي في الجزيرة أو في منطقة أخرى؟ القضية أنا باعتقادي أكبر من ذلك. نحن أمام برلمان كما تفضلت ربما سيعقد أولى جلساته خلال الفترة المقبلة. أحد المهام التي سيتم بحثها كيفية التأسيس للمرحلة الدائمة. ضمن القضايا التي طرحت في سوريا تتعلق بشكل الدولة، بشكل النظام، بالسلطات، بكيفية إدارة المناطق محلية من قبل أهلها، كيفية الاعتراف بالمكونات، هوياتها، ثقافتها، كل هذه القضايا إذا استطعنا أن نجسدها ونحولها إلى دستور، وهذا الدستور بحيث جميع السوريين يجدون نفسهم ومرآة لبلادهم، نحن هنا أنا باعتقادي سنصل إلى ما يمكن أن نطمح إليه. إذا كانت القضية بطريقة أخرى، إنتاج سلطة من لون واحد ومن كذا، ونقصي النساء ونحاول المكونات أن نبعدها ونحاول أن نقول فقط هذا اللون موجود، حين ذلك سنجد إنتاج جديد لصيغة استبدادية مركزية، ولن نحل تلك القضايا التي ينبغي أن لا تؤجل. شكرا. ويكفي سوريين أن دفعوا دما ودماء وتدميرا من أجل حريتهم، وبالتالي شكرا. إذا كنا نطمح يجب أن نشارك من منطقة الوطنية والشراكة. فقط كلمة واحدة، عندما تحدث الضيف بأن القرار خارج تلك المنطقة، لا أعتقد ذلك، ومن يقرأ التاريخ السوري سيجد أن الكرد في سوريا دوما كانوا حالة وطنية، وهذا مبعث ارتياح بأن عملية الدمج تنجح إذا ما لاقت هذه القومية الكردية في سوريا ما تحس بالأمان وبالاستقرار.
1: واضحة الفكرة أستاذ خورشيد، يعني فقط اسمح لي باقي معي دقيقة، اسمح لي أن أمنحها للدكتور جواد للرد. تفضل دكتور.
3: نحن مع القومية الكردية ونحترم أخوتنا الكرد سيدي. ثاني شيء، الحسكة في بنيتها الديموغرافية والجغرافية الديموغرافية تشبه إلى حد بعيد لبنان في تعقيداته. من يريد أن يحل المشاكل السورية عليها أن ينطلق من الحسكة، من الحسكة بالتحديد، حتى يصل إلى دمشق سليمة. مسألة أنه يا تدخلني يا تلعبني يا ما بقبل، لا، مو هيك تحسب سيد خورشيد. اليوم الاندماج أو خطاب الاندماج الذي يتم لصالح مكونات معينة على حساب أبناء المنطقة، ويجب أيضا أن يسمع صوتنا.
1: هي المكونات يعني الأخرى أيضا من أبناء المنطقة دكتور جواد، يعني أنت أيضا تتجاوز هذه النقطة، يعني الأكراد أيضا هم من أبناء هذه المنطقة.
3: سيدتي عندما يتكلم عن لون واحد وغير ولون واحد، وسنعود إلى أيام حقبة تاريخية معينة، لا، ليست لون واحد.
1: هو قصده على السلطة المركزية دكتور جواد، يعني فقط كي نوضح الأمر، هو قصده على السلطة المركزية. ويعني للأمانة ليس فقط أستاذ خورشيد، كثير من السوريين يخشون من موضوع اللون الواحد.
3: سيدتي والله ما اعطيتيني مجال.
1: خلاص والله خلاص خذ
3: عن فكرتي. خذ
1: تفضل تفضل انا اسفه.
3: انا انا انا انا قصدي انا قصدي انه لا لا لا السلطه اليوم تتماهى جدا جدا مع الاخوه الكرد من اجل هذه التشاركيه في حكم سوريا، ليس بالانغلاق كما حاول ان يوحي في الامر. ربما السلطه من هذا من هذه النقطه بالتحديد ومن هذا الباب هي تجور علينا لتعتبرنا ابناء ونحن ابناؤها حقيقه، وسندافع ابناء الدوله وسندافع عن هذه الدوله مهما كان، ولن نتنازل بنفس الوقت عن حقوقنا. هناك حقوق لكل السوريين في الحسكة، يجب أن تحصن هذه الحقوق تحت قبة البرلمان في سن قوانين في كذا لا مانع، لكن أن يأتي فصيل لأنه حمل السلاح وبحجة أنه قاتل داعش وأنه كذا وكذا
1: شكرا.
3: يأتي ويهيمن على المنطقة. في نقطة أساسية، 2026 أعلنوا عن ميزانية 1,450,000,000، ثم سقطت المناطق بيد الدولة السورية، أين هذه الأموال؟ والآن قصد نفسها تأخذ شكرا. الأموال من رواتب موظفين في الصحة والتعليم من الدولة السورية.
1: يعني أنا أعتذر، هناك مشكلة أنا عندي في الاستوديو، لم أستطيع أن أسمع يعني الدقائق الأخيرة في مداخلتك. على كل إن انتهى وقتي، أشكركما شكرا جزيلا. من دمشق الناشط السياسي الدكتور جواد عبيد، الشكر أيضا الجزيل للأستاذ خورشيد دلي المحلل السياسي المتخصص بشؤون الكردية ضيفي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل قرار كتائب أهل الحق العراقية فك ارتباطها بالحشد الشعبي وتسليم السلاح.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن فصيل عصائب أهل الحق المسلح في العراق فك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي وتسليم سلاحه للدولة والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وأوضحت حركة العصائب التي يرأسها قيس الخزعلي أنها قررت تشكيل لجنة مركزية من التنظيم تتولى استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات الخاصة بجرد السلاح والآليات وفك الارتباط بالحشد الشعبي، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. هذا ويعد تنظيم عصائب أهل الحق الفصيل المسلح الثاني الذي يعلن رسميا تسليم السلاح للدولة بعد سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

0: إذا مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث المتخصص بشأن العراقي ضيفي من إسطنبول، ومعنا الأستاذ غياث سعد المحلل والباحث السياسي ضيفي من واشنطن. أرحب بكم دكتور جاسم، دعني أبدأ معك. لماذا بتقديرك هذا الاندماج، وما هو العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار، يعني بداية من الصدر ومن ثم العصائب؟
1: شكرا جزيلا، تحية لكم جميعا. أعتقد أنه منذ تشكيل الحشد الشعبي بعد أن سيطر تنظيم داعش على نصف العراق في حزيران عام 2014، أفتى المرجع الديني الشيعي علي السيستاني بالجهاد الكفائي، ومن يومها بدأت تتنامى تشكيلات الحشد الشعبي. ولاحقا وبعد إعلان النصر على داعش في العام 2017 في ظل حكومة حيدر عبادي، بقيت هذه الفصائل كواحدة من الأدوات المهمة للجهات السياسية التي استغلت الأمر في جوانب سياسية وعسكرية. وبالتالي نحن نتحدث عن كيانات كبرى توازي كيانات الدولة العراقية، وهذه الكيانات يعني بقيت مستمرة منذ ذلك الحين وإلى الآن. نحن نتحدث في الانتخابات الأخيرة عن وجود أكثر من 90 نائبا من الحشد الشعبي في البرلمان العراقي من مجموع 326 نائبا، وهذا يعني أنهم ربما يمثلون ما يقرب من ثلث البرلمان العراقي. أين هو قضية يعني الذهاب للحفاظ على المقدسات التي ظهرت بها فتوى المرجع الشيعي من هذا الواقع الموجود اليوم؟ وبالتالي رأينا أن الضغوطات الأمريكية، وبالذات بعد أن بدأت المعارك ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران، لاحظنا وبعد أن ضربت هذه الفصائل بعض الدول العربية بدأت، والمصالح الأمريكية في العراق تحديدا وفي أربيل أيضا، بدأت الضغوط الأمريكية على بغداد على أن لا يكون أي وزير في حكومة علي الزيدي، وأيضا لا يمكن تشكيل
0: يعني دكتور يعني فقط اسمح لي أن أداخل هنا، دخول هذا السلاح إلى داخل القوات المسلحة النظامية ألا يعتبر شكلا من أشكال إعادة التموضع، ويمكن أن يشكل خطرا أكبر، يعني أن يصبح من داخل جهاز الدولة؟
1: هي القضية ليست في يعني قضية سلاح، القضية هي في قضية العقيدة العسكرية.
0: هي يعني حامل السلاح، يعني عقيدة حامل السلاح تماما كما تفضلت.
1: بالضبط، هذه هي الإشكالية، الإشكالية في عقيدة حامل السلاح، هل هو مع الدولة أم يبقى منتميا للولاء بالولاء للرافد العقائدي الذي جاء منه؟ هذه هي النقطة الخطيرة في الموضوع.
0: وأنت شو تعتقد؟ يعني في هذا السياق ما الذي ترجحه؟
1: أنا أرجح أن هؤلاء لديهم يعني انتماءات ولائية عقائدية للجماعات التي ينتمون إليها، وبالتالي دخولهم ضمن إطار الدولة هو دخول المضطر لهذه الوزارة التي سميت الأمن الاتحادي، والتي يقال إنها ستتشكل في الأيام القادمة، ومن ضمنها الحشد الشعبي. هو دخول المضطر بسبب الضغط الأمريكي.
0: طيب يعني من هذه النقطة دعني أذهب إلى ضيفي من واشنطن. مرحبا بك مجددا أستاذ غياث. أستاذ غياث، إلى أي مدى تشكل أمريكا في هذا السياق العامل الحاسم وليس القرار العراقي الداخلي؟
2: تحياتي إليك ولضيفك وللمشاهدين. الحقيقة قبل ما نسأل السؤال إذا كانت أمريكا أو العراق، أين الشعب العراقي من قراره السيادي والاستقلالي؟ على كل الأحوال بالنسبة لأمريكا، أمريكا لها مصالحها، ومصالحها أصبحت واضحة بأنه عدم دخول إيران وأدرعها في المنطقة وتداخلها وتغيير القاعدة، وهذا ما حصل الحرب عليه مع إيران، وهذا ما طلبته من الحكومة العراقية سابقا ولاحقا. الأدرع هذه تعرضت للمصالح الأمريكية وضربت المصالح الأمريكية في نقاط كثيرة، وأكيد الولايات المتحدة الأمريكية هي لها مصلحة كبرى أنه هذه الأدرع يعني أن تنكفئ. نعم، أنا يعني أشاطر يعني الشريك بالمقابلة بأنه نعم، وتحياتنا له، الموضوع هو ولاء من يدير هؤلاء ومن يسيطر عليهم، والأخص من يمولهم. والنقطة الأساسية اليوم اللي بدنا نبحث عنها بأنه الحشد الشعبي وغيره كان يتلقى الأموال من خلال الدولة، وكل ما يحصل بالنسبة للنفط وغيره هذا ملف شائك، يعني لا أريد أن أتطرق إليه يعني بدءا، ولكنه هو هذا التمويل وهو هذا الأساس في عملية هذه الأحزاب وما تحصل عليه وما تمول نفسها فيه، وهو يعني مصدر يعني الخلل بالدولة العراقية، لأنه إضعاف العراق هو يعني جعل عصائب وغيرها تتحكم في مصالح الاقتصادية للدولة، وهي دولة منهارة، فكيف يعني لدولتين أن يعيشوا سويا ودولة أقوى من الأخرى؟ والعصائب والأحزاب والهيئة هم أقوى من الدولة بحد ذاتها، والاقتصاد الاقتصاد العراقي كما نرى والشعب العراقي يعاني الأمرين من هذه الأحزاب، بغض النظر عن الواقع الأمريكي أو الإيراني، كشعب عراقي كدولة عراقية منهوب بكل موارده، وهذه الأحزاب لا تؤدي خدمات لقيام دولي بل تؤدي خدمات لمصالحها ولخدماتها الخارجية والداخلية. نعم،
0: هو يعني السياق الذي سألتك به السؤال، إن هناك من يقول إنه التوجه الأمريكي الآن هي إلغاء أو يعني القضاء على فكرة الفواعل ما دون الدولة في المنطقة، التوصل لاتفاقات معهم أو دمجهم داخل إطار الدولة المركزية كما حدث في موضوع قسد في سوريا على سبيل المثال. فهل تعتقد أنه ما يجري الآن في العراق هو من ضمن هذه الرؤية الأمريكية الأوسع للمنطقة؟
2: الرؤية الأمريكية واضحة، يعني أنا أشرت بشكل بسيط، ولكن هي بشكل عام كل ما هو يتعلق بالأذرع الإيرانية يجب الخروج من من من من يعني من مدخول أو من التحكم بالسياسة العراقية، ويجب الاستقلالية. الحكومة الحالية يعني كما يراها العراقيون وكما يعني بأنها أتت بدعم يعني من الأمريكان، لأنهم رفضوا المالكي وأرادوا شخص يكون يعني مقبول للأمريكان. هذا الشخص الذي يتعاون مع أمريكا عليه أن يقوم بالدور الذي يأتي لمصلحة العراق وللمصالح الأمريكية وقطع الذراع على إيران. إيران لن تفعل ذلك، يعني أنا أشير هون بين هلالين، يعني دخول هذه الأذرع أو عدم دخولها هو عملية لها علاقة بإيران ومصالح إيران في في في العراق، وأعتقد أنه يعني هذا شيء من الخديعة. يعني إذا كانوا موجودين بالداخل أو الخارج، أعود للنقطة الأساسية التي ذكرت بأنه الولاء لمن؟ هل الولاء للعراق؟ هل هذه الأحزاب ولاءها الحقيقي للعراق أم ولاءها خارجي؟ وأؤكد أن ولاءها خارجي. هذه هي المعوقة بما يحصل اليوم. هل سيسلم السلاح وغير السلاح؟ نعم، إذا تم تسليم السلاح، وإحنا نرى بأنه يعني حزب الله لا يريد تسليم سلاحه، وهذه بعض العصائب وغيره الذين يسلمون هي عملية مخادعة لدخول إلى داخل الحكومة العراقية ومخادعة أمريكا، وهذا ما تفعله إيران بشكل يختلف تماما عن موضوع قسد. موضوع قسد بسوريا هو عملية مفاوضات بعد حرب طويلة وعملية اندماج مع الدولة، أما هؤلاء ليسوا بمصلحتهم الاندماج مع الدولة، هؤلاء يريدون خلل للدولة، لأن هذه الأذرع هي أقوى من الدولة، هذه الأذرع أقوى من الدولة العراقية، فهل هي ستذعن لقيام دولة؟ لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن المسألة معقدة في العراق بهذا الاتجاه. نعم.
0: وفق هذا الارتباط دكتور جاسم الذي يتحدث عنه ضيفي من واشنطن، إلى أي مدى يمكن أن تقبل إيران بتفكيك السلاح وأن يكون ربما أحد نتائج الحرب أنه تتجه إيران إلى أشكال أخرى من النفوذ في العراق ربما غير موضوع السلاح؟
1: نحن ابتلينا بهذا الأمر، يعني يفترض أن يكون السلاح عراقي للعراق، ويفترض أن يستخدم لحماية سيادة وأمن العراق، لكن حينما استخدم السلاح من أجل مصالح دول أجنبية هنا كانت الطامة الكبرى. وبالتالي حينما سئل، وأنا هنا أتحدث عن معلومة، أحد مستشاري الرئيس الأمريكي في عمان من قبل أحد السياسيين الذي أخبرني عن أين هو الملف العراقي، قال له لا يوجد لدينا في أجندة الإدارة الأمريكية شيء يسمى الملف العراقي، نحن لدينا الملف الإيراني والملف العراقي مندرج تحت الملف الإيراني. وهذه حقيقة شيء مؤلم، هذا العراق العظيم يفترض أن يعود كما كان، يعني شامل بين الدول ولديه مكانة وموقع جغرافي مهم في المنطقة وفي الشرق الأوسط عموما، وبالتالي حينما استخدم السلاح من أجل حماية الآخرين أو على الأقل من أجل زعزعة الحالة العراقية لمصالح الآخرين لاستخدامها كورقة ضغط مع الأمريكان، هذا الأمر كان بداية الآكلة للحالة العراقية، وعليه أعتقد أن هذه القوة التي ستسلم السلاح مضطرة إلى الحكومة، هذه القوة هي جزء من الحكومة. يعني أرجو يعني أن لا يغيب عن بالنا أن هؤلاء يعني ليسوا خارج الحكومة، هم جزء من الحكومة، وكما ذكرت أن لديهم أكثر من 90 نائبا في البرلمان الحالي، وحينما لم توافق الولايات المتحدة على أي شخصية من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم على تشكيل الحكومة، اضطروا لمجيء بشخصية ليست من الجيل الأول ولا من الجيل الثاني ولا من الجيل الثالث، وهي يعني شخصية بعيدة جدا عن الإطار السياسي، هو رجل تاجر معروف في العراق، وجاءوا به ليشكل الحكومة. وأنا في تقديري أنهم أخذوا منه ضمانات كبيرة من أجل أن يقود العراق في هذه المرحلة، والمعلومات التي لدي أن قيادة أو حكم علي الزيدي للعراق سيستمر لعام واحد، ثم بعد ذلك يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة لن تشترك فيها الفصائل المسلحة، وبعد الأربع سنوات يحق لهم العودة للانتخابات، وهذه كلها لا يمكن أن تقدم الخير للعراق والعراقيين. العراق بحاجة إلى شخصية وطنية عراقية بعيدا عن انتمائها الديني والفكري والعقائدي والطائفي، هذه الشخصية قادرة على أن توصل العراق إلى بر الأمان، وأن تنظر للعراقيين نظرة واحدة مساوية، ولن تسمح لأي يعني جماعة خارج إطار قوات المسلحة الرسمية أن تتلاعب بالسيادة الداخلية والخارجية للعراق، وأن تتلاعب بمقدرات وأرواح المواطنين.
0: هل تعتقد دكتور جاسم، يعني وإن كنت سأقفز إلى نقطة أخرى لكنها أيضا نقطة مهمة، إلى أي مدى تعتقد أنه إذا دخلت ميليشيات كهذه ارتكبت جرائم في دول جارة مثل سوريا، ونتحدث هنا عن عصائب أهل الحق، إلى أي مدى تعتقد أنه دخولها أو اندماجها مع الدولة في الجانب العسكري وليس فقط في الجانب السياسي يمكن أن يؤثر أيضا على العلاقات بين العراق ودول جارة مثل سوريا، وحتى على موضوع الحدود، وهو موضوع لا ينفصل حتى عن الأمن الداخلي في العراق؟
1: في تقدير هذه المرحلة انتهت، هذه المرحلة التي تتحدثين عنها جنابك، هذه المرحلة انتهت، نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، وذلك بسبب الضغط الأمريكي. لا يمكن تصور عودة التهديدات لهذه الجماعات على أنها ربما تدخل إلى هذا البلد أو ذاك بما فيها القطر السوري الشقيق. هذا الأمر أنا في تقديري هذه المرحلة ولت، ولو هي كانت قريبة قبل عدة أشهر ربما هذه التهديدات موجودة. اليوم مجمل الظروف في الحالة العراقية اختلفت، وعليه هم يريدون اليوم الحفاظ على ما يمتلكون من مكاسب شخصية وعائلية وحزبية في داخل العملية السياسية، دون العودة للملفات التي تفضلت بها يعني حماية المقدسات هنا أو هناك أو غيرها من الأسباب التي أرادوا من خلالها التدخل في الشؤون السورية وربما البحرينية وغيرها. إذن أعتقد أنه اليوم يعني غالبية هؤلاء يفكرون في كيفية الحفاظ على المكاسب التي حصلوا عليها. طيب. واليوم صاروا يتحدثون عن انتظارهم لشهر أيلول سبتمبر، وهو الشهر الذي يقولون ستنسحب فيه القوات الأمريكية، وهذا الأمر في تقديري لا يمكن أن يحصل. العراق لا يمكن أن يكون مع الأسف إلا بوجود قوات هذه القوات الأمريكية، وهذا أمر نتيجة عدم نجاح الحكومات المتعاقبة في بناء منظومة أمنية عراقية رسمية قادرة.
0: طب هذه نقطة مهمة ومتعلقة مباشرة براسم السياسات الأمريكية أستاذ غياث، هل تعتقد أنه أمريكا التي ربما تخطط بالفعل للانسحاب من العراق ينسجم مع سياستها ما يقوم به اليوم أيضا صانع السياسات في العراق، ونتحدث هنا عن تفكيك الحشد الشعبي وما إلى هنالك؟
2: يعني بدءا أنا لم أسمع بأنه الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تسحب أو أن تنسحب، وهذا ما يقوله يعني المعارضون يعني أو الموالون لإيران، هذا ما يقولون، يربطون عملية السلاح بالانسحاب الأمريكي. الحقيقة أمريكا لن تعلن أنها ستنسحب من العراق بهذا السبب أو لذاك، يعني لحد الآن هم يربطون هذه العملية، يعني عمليا هو عملية استغلال. لنذهب إلى الصورة الكبيرة، الصورة الكبيرة متعلقة بإيران كما تفضل ضيفك. الملف هو ملف إيران، ملف إيران والأذرع. يعني اليوم بالنسبة للوجهة العامة للعراق، الوجهة العامة للعراق لا يوجد معارضة حقيقية بالمعنى السياسي لتداول السلطة. الولايات المتحدة الأمريكية تضغط باتجاه أن يحصل هنالك كنوع من إيجاد قوي لهذه السلطة حتى تتمكن من أنه أن توجد قرار ذاتي خارج عن إيران، بغض النظر يعني كان موالي أو معارض. ولكن هذه المسألة بقيام دولة مستقلة عراقية تستطيع أن تحدد مسارها خارج الضغوطات الإقليمية أو الخارجية غير موجود. يعني ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاتجاه جيد جدا للشعب العراقي لأن يعني يحاول أن يأخذ مساره كما حاولت الفعل مع إيران، ولكن الشعب العراقي يعني بما نراه يعني بأغلبه ينتمي إلى هذه الأحزاب
0: هل أنت
2: وهذه
0: تعتقد
2: العصائب
0: أنه نفس الشيء تقوم به الولايات المتحدة مع سوريا الآن، خاصة أنه يعني توم براك كما رأينا أول أمس قد تم تعيينه أو يعني تسليمه ملف العراق وسوريا في الوقت نفسه؟
2: هو لديه الملف يعني في البداية، ولكن هو انتهت مدته بالنسبة للتعيين في سوريا، وتم يعني وضع يعني التوضيح لهذه المسألة أنه لا يزال قائم على أعماله. العملية هو الملف السوري يختلف تماما عن الملف العراقي. الملف العراقي إيران غرزت نفسها بالعراق تماما بعد يعني دخول الأمريكان ويعني وانسحابهم بالمعنى العسكري، وتغلغلت داخل السلطة وداخل النظام، بينما بإيران كان بسوريا كان هناك معركة معاكسة لهذا النظام، والحمد لله استطعنا أن نتخلص من النظام الإيراني. بالعراق هناك موالاة للنظام الإيراني، هذا الخوف، يعني موالاة بمعنى كحزب الله في لبنان أو كما كان في سوريا. هذه المسألة بالعراق معقدة لأنها فيها ولاء لولاية الفقيه والقيادة العامة، ليست ولاء للدولة في العراق، الولاء بشكل عام لهذه الأحزاب، ولاء عسكريا وسياسيا وماليا لإيران. ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقطع هذه الأذرع وأن تضغط عليهم كما تضغط حاليا، أنه أن تبتعد إيران عن السلطة بشكل عام. وأعتقد هذه المسألة فيها نجاح يعني لتام براك وللسياسة الأمريكية، عم تؤدي إلى نتيجة. يعني رأينا أنه بعضهم قال أنه يسلم وكذا، الخوف منه يتغلغلوا في السلطة، يعني كما أشار زميلنا، تغلغلهم بالسلطة لولائهم لإيران لا يعني أنهم
0: شكرا.
2: خرجوا من السلطة. واللي يدل على ذلك المعارضة اليوم، أين الصوت المعارض في إيران في العراق؟ لا يوجد صوت معارض. أي صوت معارض للسلطة بمعنى الولاء لإيران يتم إخضاعه واعتقاله. يعني لم نرى اعتقال أحد من الموالين لإيران بهذه المسألة، رغم كل الجرائم وكل ما نراه من فساد في العراق. يجب أن يكون هنالك دولة يعني فيها ترانسبيرنسي، فيها شفافية للدولة لمصلحة الشعب العراقي والمواطن العراقي. ونحن يعني للأسف نرى انهيار الكامل لهذه الدولة. على يعني نتمنى أنا أتمنى أن الشعب العراقي يستغل هذه الفرصة بالتطور والطموح الأمريكي بالمنطقة، ويعيد تأهيل نفسه كما تحاول أن تفعل سوريا.
0: أشكرك.
2: وإلا فإن التفكك العراقي حاصل يعني بمسائل كثيرة، وقد تكون أبعد من ذلك إذا استمرت المسألة بحصار إيران. نعم،
0: أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن. ضيفي المحلل والباحث السياسي الأستاذ غياث سعد، أشكر أيضا موصول للدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث المتخصص بالشأن العراقي، ضيفي من إسطنبول. مشاهدينا الشكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شكرا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة

في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54 ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

صباح الخير وأهلا بكم في هذه النشرة، نبدأها بالعناوين. وزارة الطاقة تعلن إعادة تشغيل 9 محطات لمياه الشرب بدير الزور، وتؤكد أنه جاء بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات. استكمال الاستعدادات لامتحانات التعليم الأساسي والثانوي، ووزارة الاتصالات تؤكد عدم وجود قطع للشبكة خلال العملية الامتحانية. العراق يوافق على نقل وتخزين نفط البصرة في ميناءي بانياس وطرطوس ووضع خطة لرفع معدلات التصدير. انتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الرابعة في واشنطن، ووقف إطلاق النار يتصدر المحادثات.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 9 محطات لمياه الشرب في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، وجاء التشغيل بعد انخفاض منسوب نهر الفرات وتوافر الظروف الفنية اللازمة لاستكمال أعمال التركيب والصيانة بحسب بيان وزارة الطاقة. وأكدت الوزارة أن فرق الصيانة تواصل عملها لإعادة بقية المحطات المتوقفة إلى الخدمة في مختلف أرجاء المحافظة، بما يخفف أثار ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الفترة الماضية. خلفت فيضانات نهر الفرات في محافظة الرقة خسائر واسعة طالت الأراضي الزراعية والممتلكات السكنية والبنى الخدمية بعد ارتفاع غير مسبوق في منسوب مياه النهر خلال الأيام الماضية، في حين تواصل الجهات المعنية عمليات حصر الأضرار.
1: تعرض مزارعون وسكان في محافظة الرقة لخسائر كبيرة نتيجة لفيضان نهر الفرات خلال الأيام الماضية وسط ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه، وامتدت الأضرار لتشمل محاصيل زراعية وبساتين وأبنية سكنية، إضافة إلى أحواض تربية للأسماك ومقالع ضمن سرير النهر.
2: عن تقريبا شيء فوق ال 300 دونم بالنسبة للحنطة إلي وطبعا والعمامي بالنسبة للمنطقة هذه، وبساتين انغمرت بالمية. طبعا احنا جلنا تنبيهات قبل، شفنا التنبيهات، قدرنا نشيل محركاتنا الزراعية، حولناها على مكاناتنا العالية اللي احنا بقاعتنا، لكن رغم هالشيء هذا المية زادت وقمرت بشكل عام الشيء الموجود عندنا. ان شاء الله نتأمل بحكومتنا انه تحط بعين النظر هل هالشيء اللي احنا تعب فلاح وتعب مزارع وخسائر، وان شاء الله نتامل بهم انه يعوضونا ويحطونا بعين الاعتبار ان شاء الله.
1: في ظل اتساع رقعه الاضرار، بدات الجهات المعنيه بعمليات تقييم ميدانيه لحصر الخسائر في محافظه الرقه، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن نحو 1800 دونم تضررت من جراء الفيضانات، في حين خرجت 10 مضخات مياه عن الخدمة مع بدء إعادة تشغيل بعضها تدريجيا، كما تضررت خيام نحو 175 عائلة كانت تقيم في مخيم على ضفاف نهر الفرات، وتواصل لجان الإحصاء عملها لحصر الأضرار بشكل دقيق تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المتضررين. مسؤولون في الحكومة وعدوا بالنظر في ملفات المتضررين وتعويض خسائر السكان في وقت يترقب فيه الأهالي خطوات عملية تخفف من آثار الكارثة.
3: غمرت حوالي 120 محرك ري زراعي، بالإضافة إلى 10 مسامك وبعض بساتين الأشجار المثمرة، وخاصة في البساتين المنزلية.
1: لم تأتي الفيضانات في وقت اعتيادي بالنسبة لسكان الرقة، بل زادت من أوجاع منطقة تعاني أساسا من تدهور اقتصادي وصعوبات معيشية متفاقمة، لا سيما في الأرياف حيث يعتمد معظم السكان على الأراضي الزراعية لتأمين قوتهم اليومي.
4: يعد نهر الفرات الشريان الحيوي الأبرز في سوريا، حيث يجري في أراضيها نحو 700 كيلومتر، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن. ورغم ذلك كان الفرات أيضا مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت خسائر مختلفة. في عام 1884 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا، حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفافه هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرة، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. في عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية في مدينة دير الزور، كما خلف كثيرا من الضحايا، بالإضافة إلى هدم منازل وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أطلق على هذا الفيضان اسم فيضة أبو عبار، نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرق آنذاك. أيضا تعرض نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت بالعديد من القرى، بالإضافة إلى تضرر منازل سكنية في محافظات حلب والرقة ودير الزور. وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. أما في عام 1969 ضربت نهر الفرات فيضانات سببتها الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر مناطق واسعة مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع بالمياه، كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان القاطنين قرب مجرى النهر.
0: وللتفاصيل ينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، هل بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في المنطقة، وهل بدأ السكان يعودون إلى منازلهم؟
5: صباح الخير لك كاترين وللمشاهدين الكرام. كاترين، قبل أن أجيب على السؤال دعيني أذكر خبر عاجل فقط قبل قليل وردنا، هو حادث سير على طريق الرقة ثريا، توفي 3 أشخاص وربما العدد قابل للزيادة بحسب ما وردنا. أعود إلى السؤال، نعم عادت الحياة كاترين بشكل تدريجي إلى محافظة دير الزور، لكن تكشفت أمور كثيرة خلال انحسار مياه نهر الفرات. إنما بالأمس دعيني أبدأ من حوادث الغرق، سجلت بالأمس حادثتان جديدتان خلال الساعات الأخيرة. الأولى في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث تعرضت 3 طفلات للغرق، تمكن الأهالي أهالي المنطقة من إنقاذ طفلتين فيما توفي الطفلة الثالثة. أما الحادثة الثانية فكانت في قرية البوبدران بريف دير الزور الشرقي أيضا، حيث توفي شاب أثناء السباحة في نهر الفرات. أيضا يعني هذه الحوادث جاءت بعد أيام قليلة من أيضا وفاة شاب غرقا في بلدة الحسينية، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها وزارة الطوارئ والكوارث والجهات المعنية، والتي دعت إلى عدم الاقتراب إلى نهر الفرات والسباحة. طبعا في المقابل بعد أن بدأ انحسار مياه الفرات كشف مخاطر كثيرة، منها في بلدة المريعية على ضفاف نهر الفرات هناك منطقة غمرتها المياه، بعد أن انحسرت المياه ظهرت مخلفات حرب كثيرة طالب الأهالي بإزالتها، لأن المنطقة حساسة جدا وهي معبر مائي ما بين الضفتين، وأيضا يمر منها مزارعين ورعاة أغنام وأطفال وأيضا صيادين. بالنسبة لعودة الأهالي، بدأ بعض الأهالي يعود إلى منازلهم، إنما حويجة صقر في مدينة دير الزور هي منطقة غمرت تقريبا بشكل جزئي وكامل، بعض المنازل منخفضة بشكل كبير جدا، غرقت بشكل كبير جدا، يحتاج الأهالي عدة أيام حتى يعودوا إليها، إنما بعض الأهالي عادوا إلى منازلهم. بالنسبة للأراضي الزراعية تكشفت أضرار كبيرة جدا، بالأمس كنا في جولة من دير الزور إلى البوكمان على الحدود السورية العراقية، رصدنا عدة مدن وقرى، من بين هذه المدن والقرى مثلا في بلدة محجان الأهالي هناك زرعوا الخضروات، قالوا لنا أن تكلفة زراعة الخضروات أغلى وأكثر بكثير من تكلفة زراعة القمح، مثلا البيضنجان والبندورة. هذه الأراضي طمرت بالكامل بالمياه، بعد أن حصلت المياه انتهت هذه الأراضي، تضررت بشكل كبير جدا، إنما المحصول خرج يعني خالص. المزارعين قالوا أن المشكلة كبيرة جدا. بالنسبة لبلدة حصين على الحدود العراقية السورية توجهنا إلى تلك المنطقة، قالوا لنا أن الأراضي والمنازل غمرت بالمياه، وهي منطقة بعيدة جدا من مركز محافظة دير الزور مركز المدينة، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر بحالهم هناك، بإرسال أي مساعدات، بإرسال سيارات، بإرسال أي شيء. قالوا لي أن يعني لنا أنه لم يعني يأتيهم أحد من قبل الجهات المعنية بشكل عام. بالنسبة للمحطات، محطات المياه كاترين، بالأمس كان هناك تصريح لمدير مؤسسة المياه، قال أن 7 محطات عادت إلى الخدمة، فيما تواصل الفرق إعادة عشرات المحطات إلى الخدمة. طبعا كان هناك حالة استباقية وتحذيرات سابقة لمؤسسة المياه إزالة ورفع المحطات المحركات الكهرباء إلى مناطق بعيدة عن مستوى المياه. اليوم عندما انحسرت المياه بدأت تعود هذه المحركات، يعود العمال في داخل المحطة بتركيبها وتعود المحطات إلى الخدمة. هناك وعود بإعادة المحطات المتبقية في حال انحسرت المياه منها، إنما مثلا في البوكمال لا تزال بعض المحطات مغمورة بالمياه بشكل كلي. بالنسبة لي محطة الفرات العظمى وهي من أكبر المحطات، محطات المياه في محافظة جرزون، هذه المحطة عادت بكامل قدرتها التشغيلية، يعني بحسب ما أخبرنا مدير مؤسسة المياه عادت بمئة بالمئة وهي تغذي أكثر من 400,000 نسمة كاترين.
0: شكرا جزيلا لك مصعب الحند، كنت معنا من دير الزور. عقد مدير التربية والتعليم عدنان البري بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد اجتماعا تحضيريا لمناقشة الاستعدادات الجارية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بالحسكة. وأفادت مديرية التربية والتعليم في الحسكة بأن الاجتماع بحث الجاهزية التنظيمية والإدارية والفنية للامتحانات، ووضح مهام الجهات المشاركة وآليات التنسيق بينها. هذا وأكد مدير التربية والتعليم أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية والأنظمة الامتحانية المعتمدة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مستقرة ومنظمة تضمن حسن سير العملية الامتحانية في المحافظة. هذا وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم وجود قطع للاتصالات خلال الامتحانات العامة هذا العام إثر تزويدها لوزارة التربية بالتقنيات اللازمة لمكافحة تسريب الأسئلة والغش في أثناء الامتحانات. وأشادت وزارة الاتصالات بتعاون وزارة التربية لتحقيق نزاهة العملية الامتحانية من دون الحاجة إلى قطع الاتصالات كما كان يحدث سابقاً، وما يتسبب في تعطيل للخدمات والتأثير على حياة المواطنين اليومية. وتبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في 4 حزيران الجاري، في حين تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية في 6 من الشهر. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا بدر كجك. أهلا بك معنا بدر. بدر، لو تضعنا في صورة التجهيزات للامتحانات الإعدادية والثانوية.
6: صباح الخير لك كاترين وللسادة المشاهدين. بالفعل التجهيزات مستمرة لخوض امتحانات الشهادة الثانوية وأيضا والإعدادية. تم تجهيز أكثر من 2300 مركز امتحاني في دمشق وريف المدينة أيضا بهدف خضوع الطلاب للامتحانات، امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية أيضا. كاترين، بالنسبة لعدد الطلاب، وصل عدد الطلاب إلى أكثر من 832,000 طالب في عموم سوريا موزعين على هذه المراكز. أكثر بالنسبة للشهادة التعليم الأساسي، أكثر من 450,000 طالب متواجدين وسيتواجدوا ضمن المراكز الامتحانية التي تم إقراره، أيضا أكثر من 362,000 طالب للشهادات الأخرى إن كان الثانوية العامة أو الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي. كاترين، بالنسبة أيضا هذا العام سيكون هناك اختلاف عن الأعوام السابقة، وهو عدم قطع الشبكات والاتصالات في عموم البلاد والتي كانت تقطع أثناء فترة الامتحانات تقريبا 3 ساعات أو 4 ساعات. قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها لن تقوم بقطع الاتصالات عن سوريا، وذلك بسبب توفير خدمات وتقنيات متطورة لكشف الغش. ستكون الامتحانات ضمن فترتين، فترة صباحية يبدأ دخول الطلاب في تمام الساعة 7:30 إلى 8:00 إلى المراكز، وأيضا الفترة المسائية تكون دخول الطلاب من الساعة 1:45 إلى تمام الساعة 2:30 بكادر فرض أو جهز من قبل وزارة التربية والتعليم يقدر بأكثر من 160,000 موظف سيوزعوا على المراكز الامتحانية في سوريا، وسيتم أيضا تجهيز نقاط طبية في المدارس للتدخل في حال حدوث أي طارئ. نعم كاترين،
0: شكرا جزيلا لك بدر كجك، كنت معنا من دمشق. كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي عن قرب بدء مقابلات لدمج أكثر من 9,000 عنصر من قوى الأمن الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في إطار تنفيذ التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، كما أشار إلى تقدم في ملفات الإفراج عن الموقوفين وعودة النازحين وإجراء الامتحانات العامة في المحافظة.
7: تتقدم خطوات تنفيذ التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع اقتراب بدء عملية دمج واسعة لعناصر قوى الأمن الداخلي الأسايش ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في محافظة الحسكة. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي كشف لشبكة رودو عن قرب إجراء مقابلات تشمل أكثر من 9,000 عنصر من الأسايش بينهم نحو 1,000 امرأة تمهيدا لضمهم إلى مديرية الأمن الداخلي في خطوة تعكس تقدما في مسار توحيد المؤسسات الأمنية بالمنطقة. هذا التطور يأتي بعد لقاءات عقدتها وفود كردية في وقت سابق مع مسؤولين في الحكومة السورية، فقد بحث وفد من وحدات حماية المرأة مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة آليات دمج القوات ضمن وزارة الدفاع والجيش السوري الجديد، إضافة إلى مناقشة دور المرأة في المؤسسة العسكرية، كما استقبل وزير الداخلية أنس خطاب وفداً أمنياً ضم مقاتلات من الأسايش، حيث نوقشت إمكانية ضمهن إلى المؤسسات الأمنية ومنحهن رتبا رسمية بعد دورات تدريبية متخصصة. وضمن هذا الإطار أكد الهلالي أن الحكومة السورية أفرجت عن أكثر من 1,200 مقاتل من قسد، ولم يتبقى سوى عدد محدود من الموقوفين المرتبطين بقضايا أخرى، مشيرا إلى أن ملف الاعتقالات على خلفية الانتماء إلى قسد بات من الملفات التي تم تجاوزها. وعلى الصعيد الخدمي والإنساني، قال الهلالي إن الحسكة تستعد لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع مناطق المحافظة للمرة الأولى منذ سنوات، في حين يتواصل ملف عودة النازحين مع بقاء نحو 1,650 عائلة من عفرين بانتظار استكمال عودتها على أن تبدأ لاحقاً عودة نازحي رأس العين، بالتوازي مع التقدم في ملفات القمح والمعابر والانتخابات البرلمانية.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط قتلى وجرحى من جراء اشتباك مسلح بين عائلتين في بلدة زاكيا بريف دمشق الغربي، وأوضح مراسلنا أن الاشتباكات اندلعت بعد خلافات نشبت بين العائلتين خلال عرس في الحي الغربي من البلدة، مشيرا إلى وجود استنفار أمني كبير وسط حالة من التوتر في المنطقة. كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعاً جديداً يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضاً في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
8: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجهاً لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مسارا هبوطيا واضحا للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
0: كشف وزير الداخلية أنس خطاب عن توقيف جميع الأشخاص الذين تستروا على أمجد يوسف المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال عهد النظام المخلوع، بينهم والداه وشقيقته. هذا وجاءت تصريحات خطاب عقب زيارة أجراها إلى منزل أقارب رانيا العباسي في دمشق لتقديم واجب العزاء، حيث أشار إلى أن الموقوفين أصبحوا تحت تصرف القضاء، مشددا على أن ملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة تمثل واجبا قانونيا وأخلاقيا ومطلبا شعبيا. وأوضح أن السلطات تواصل ملاحقة المتورطين داخل سوريا وخارجها، مؤكدا اعتماد الدولة مسارا قانونيا في التعامل مع المتهمين ورفضها أي نزعة انتقامية أو إجراءات خارج إطار القانون. أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا استمرار جهودها لكشف ملابسات قضية الدكتورة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها الستة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها. وأوضح مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة رديف مصطفى أن القضية تعد من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بانتهاكات النظام المخلوع، مشددا على أن المساءلة ستشمل كل من أمر أو حرض أو شارك أو سهل ارتكاب الجريمة. وأشار إلى أن كشف مصير العائلة لن يعني إغلاق الملف، بل يشكل بداية لملاحقة جميع المتورطين واستكمال مسار العدالة. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الحكومة مستعدة للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا. وأوضح البابا في تصريحات للإذاعة السويدية أن السلطات السورية مستعدة لإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم، إضافة إلى معلومات أخرى ضرورية لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات. وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن ومناولة كميات من نفط البصرة الخام عبر ميناءي بنياس وطرطوس على البحر المتوسط. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن المجلس وافق أيضا على فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار، كما صوت المجلس بالموافقة على وضع خطة تفصيلية للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام وزيادة معدلات التصدير. وينضم إلينا دكتور فراس شعبو، خبير اقتصادي ومالي من اسطنبول. أهلا بك معنا دكتور فراس. دكتور فراس، ماذا يعني هذا الاتفاق؟
9: هي طيبة، يعني خلينا نبدأ من الجانب العراقي. الجانب العراقي بيهدف، يعني بيحاول يسعى لهدف استراتيجي هو تعزيز إيرادات الطاقة بالنسبة له وضمان استمرارية التصدير للأسواق العالمية دون الاعتماد على طريق بحري واحد يلي صار فيه مشاكل الفترة الأخيرة. وهذا بالنسبة لهم، يعني بالنسبة للعراقيين، هو تنويع، نوع من تنويع مصادر الإمداد ومصادر التزويد بالطاقة للدول الأوروبية. وبالنسبة لسوريا، هذا يعد بصراحة إحياء لمسارات نقل الطاقة التاريخية اللي كانت في السابق اللي بالأساس من الجنوب العراقي، اللي هو غني جدا بالإيرادات النفطية، واللي كان بفترة من الفترات شريان أساسي للطاقة في العراق ما قبل 2003 و2004. أما بالنسبة لسوريا، يعني بصراحة من منظور اقتصادي بحت، لا تكمن الأهمية فقط في رسوم العبور وحدة، بل في أنه سوريا اليوم قدرت تستعيد دورة تاريخي كعقدة طاقة إقليمية. طبعا هذا الأمر إذا توافق مع تشغيل وإعادة تشغيل خطوط الغاز العربية ومشاريع الربط الكهربائي وإعادة الأعمار، قد تتحول إن شاء الله سوريا إلى فعلا منطقة عبور للطاقة ومصدر من المصادر المهمة للدخل في الاقتصاد السوري، خاصة أن هذا الدخل يساهم نوعا ما في تحسين إيرادات الدولة وفي تنشيط الموانئ السورية وإعادة استخدام هذه الموانئ وزيادة الفاعلية وزيادة الكفاءة وخلق فرص عمل داخل الموانئ السورية بشكل أساسي، مما يساهم في إنشاء فرص عمل، يساهم في تغذية موارد الدولة الدولارية الطاقة. بالإضافة إلى أيضا موضوع مهم جدا هو دعم النشاط التكرير النفطي، يعني اليوم عندما نشغل المصافي بطاقات أكبر ويكون في عنا موارد نفطية قريبة من المصافي، هذا الأمر بخلينا نحصل على قدرات تشغيل أكبر، ممكن نأخذ نفط بأسعار تفضيلية من العراقيين، وبالتالي هذا الأمر سوف يساهم في تطوير صناعة المشتقات النفطية وإعادة تصديرها، وبالتالي يخلق فرص عمل ويخلق قيمة مضافة للداخل السوري، وهو مكسب استراتيجي وجيوسياسي بصراحة. يعني اليوم إعادة تفعيل دور سوريا كممر للطاقة، كان في السابق طريق كركوك بانياس، اليوم بدأ الحديث عن إعادة إحياء وإعادة تفعيل دور سوريا كممر للطاقة، حلقة وصل ما بين الخليج وأوروبا، مركز لوجستي للطاقة. يعني اليوم تسعى الحكومة العراقية لمد أنابيب برية من الجنوب إلى كركوك إلى سوريا. قد تستفيد في الأيام القادمة أو في السنوات القادمة، نشاهد الغاز العراقي، نشاهد النفط الخليجي يمر من هذه الخطوط، وبالتالي هذا سوف يساهم في تحسين الواقع الاقتصادي للدولة السورية وإنعاش القدرات المالية للدولة السورية والاحتياطيات الأجنبية بشكل أساسي.
0: دكتور فراس، تحدثت عن أن يعني ستصبح سوريا دولة عبور، وأيضا مفيد من هذا التكرار، عملية تكرار النفط، ولكن البنية التحتية، وأيضا بالحديث عن الميناء، ميناء أي طرطوس، هل هناك بنية تحتية تستطيع فعل كل هذا اليوم في سوريا؟
9: لا بالتأكيد، نحن يعني قلنا إن شاء الله سوف تكون، ولكن هذا الأمر يتطلب إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية، إعادة تأهيل الموانئ، توسيعة الموانئ، تطوير الموانئ، استثمار في خطوط الأنابيب بحاجة لاستثمارات بالمليارات الدولارات. يعني هذا الأمر يحتاج إلى شركات عملاقة، ولكن إذا توفرت الإرادة وتوفرت الرغبة وتوفرت البنية الأساسية، فأعتقد أن الشركات لن تترك هكذا فرصة يعني دون استثمارها، وبالتالي قد يكون هنالك اتفاقات، وشاهدنا اتفاقات لتطوير الموانئ السورية، شاهدنا اتفاقات لتطوير الشركات النفطية السورية، وقد تدخل هنالك شركات لتكون هي مسؤولة عن إمداد الخطوط. ايضا هنالك موضوع الخزانات وتطوير الموانئ. يعني هنالك نحن في سوريا ليس لدينا حجم التخزين الكبير، قد يكون هذا فرصه استثماريه ايضا لكثير من الشركات ان توجد موطئ قدم لها في الساحل السوري لتخزين كميات كبيره من النفط واعاده تصديرها الى الدول الاوروبيه. وبالتالي هذه مشاريع قد تقترح في الايام القادمه، وهي مشاريع مربحه كون ان اليوم العالم يعاني من مشاكل التوريد. يعني العالم اليوم ليس لا يبحث عن السعر الرخيص، بل يبحث عن التمويل المستدام او الامداد المستدام كما شاهدنا في ازمه مضيق هرمز. فبالتالي اليوم العالم يبحث عن التمديد او الامداد المستدام بشكل كبير جدا، لذلك نشاهد كثير من الدول تحاول تنويع مصادر نقلها، تحاول تنويع مصادر استثماراتها، تحاول تنويع مصادر الامداد التي تعتمد عليها للتخفيف من حاله اي احتقان قد يجري في احدى المعابر الاساسيه، وهو امر مهم ويجب على الدوله السوريه الاستفاده من هذا الامر. شاهدنا منذ فتره شهرين كان هنالك اجتماع لقاده الاتحاد الاوروبي وكانت سوريا مشاركه، وتم عرض سوريا، تقديم سوريا كنقطه عبور لكثير من الموارد، كان لسلاسل الامداد، يعني تكون سوريا رديف او احد البدائل في سلاسل الامداد، وهو امر مهم جدا كون الموقع الاستراتيجي مهم. والقدرات اليوم السوريه ان شاء الله جاهزه وراغبه في تطوير سوريا وتحسين الواقع الخدمي والواقع العملياتي والفني للاقتصاد السوري. وهنالك يعني شركه شيفرون دخلت على الخط، هي شركه امريكيه لها باع طويل فيها ومدركه للعمليات التي تجري في المنطقه ومدركه للمخاطر التي تجري في المنطقه، وبالتالي تستطيع تقديم رؤى، تستطيع المساهمه في تحسين الواقع الخدمي لشركات النفط. وبالتالي قد نشهد طفره ان شاء الله في السنوات القادمه في موضوع النفط وموضوع العبور الطاقه سواء كانت غاز او نفط او حتى كهرباء.
0: وماذا يجب اليوم على الحكومه ان تفعله حتى تجذب مثل هذه الاستثمارات الضخمه دكتور فراس؟
9: الحكومة يعني هي تهيئ البنية التحتية السليمة، تكون القوانين والتشريعات جاذبة، نوعا ما يكون في استقرار أمني، استقرار سياسي في البلد، والتشريعات والأمور التنظيمية تكون سهلة سلسة، يعني حتى تكون في أريحية في التعامل. وبتعتقد اليوم يعني سوريا كموقع كاستثمارات كاحتياج هو امر واضح للعيان ان هنالك احتياج، هنالك رغبة في الاستثمار، هنالك علاقة رابح، يعني الدولة السورية لا تطرح على الشركات الدخول كشركات مساعدة أو شركات داعمة، لا، تطرح الدخول كشركات اقتصادية تهدف إلى الربح، وبالتالي تعالوا استثمروا أموالكم وحققوا الأرباح، وهذا الأمر سوف يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية السورية وتحسين الاقتصاد السوري. يعني أعتقد اليوم الحكومة السورية من خلال تأمين البنية التحتية الأساسية والحد الأدنى من الأمن، أعتقد أن هذه المشاريع سوف تدخل إلى السوق السوري، ليس رغبة في أن السوق السوري والسوق آمن بالمطلق، ولكن هنالك احتياج في المنطقة لتنويع في مصادر الأمداد، وهو ما جعل سوريا أحد هذه البدائل التي يمكن أن تكون وسيلة للتنويع ووسيلة لتخفيف الضغوط على الدول الخليجية بالتحديد. حتى أوروبا تسعى لاستدامة الأمداد من الطاقة، وبالتالي قد تكون سوريا واستقرار وضع في سوريا أهم عامل لإمداد هذه أو تأمين هذه الإمدادات من الطاقة للدول الأوروبية. وبالتالي يعني إن شاء الله قد نشهد طفرة على مستوى الطاقة، على سواء على مستوى الإنتاج أو مستوى النقل أو مستوى التخزين في الدولة السورية في موضوع النفط، لأن هنالك متابعة، هنالك رغبة شديدة من قبل الدولة السورية والقيادة بتطوير هذا المجال، لأنه يشكل مصدر أساسي للدخل، يشكل مصدر أساسي للعملة الصعبة، يشكل مصدر أساسي لاستدامة الدولة السورية بشكل أساسي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فراس شعبو الخبير الاقتصادي والمالي، كنت معنا من اسطنبول.
9: شكرا.
0: كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن مباحثات تجريها بلاده مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة لإحياء ممر نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر الأراضي السورية، مؤكدا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة بل تشمل أيضا حركة البضائع والمواد الغذائية والتبادل التجاري بين دول المنطقة، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف الشحن وأسعار السلع دفعت الدول إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا وكفاءة. أطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة ودليل عمل رؤسائها، وأوضح المجلس أن الخطوة تهدف إلى توحيد مرجعية مجالس الأعمال وتعزيز جذب الاستثمارات وتنظيم علاقات القطاع الخاص مع الدول الشريكة. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن الميثاق يدعم توجه الحكومة لتطوير العمل الاقتصادي بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة للشركات السورية. من جانبه قال رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال رواد رمضان إن العمل ضمن منظومة موحدة يعزز حضور مجالس الأعمال أمام الدول الشريكة ويحول العلاقات الاقتصادية إلى إطار أكثر تنظيما ومتابعة. أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عودة 369 ألف سوري طوعا من لبنان منذ بداية التحرير حتى نهاية شهر أيار الماضي. وبحسب الهيئة بلغ عدد العائدين عبر منفذ جديدة يابوس منذ بداية العام نحو 35 ألف مواطن، رافقتهم أكثر من 2700 سيارة محملة بالأثاث والمقتنيات المنزلية. ووصل إجمالي العائدين من لبنان عبر مختلف المنافذ خلال الفترة ذاتها إلى 150 ألف مواطن مع تسهيلات شملت إدخال الأمتعة والمقتنيات مجاناً وإعفائها من الرسوم. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري عن اقتراب افتتاح مطار دير الزور الدولي عقب الانتهاء من المراحل الأخيرة لإعادة تأهيله. وأوضح الحصري في منشور عبر منصة إكس أنه عقد اجتماعاً لمتابعة جاهزية المطار التشغيلية قبيل تثبيت موعد الافتتاح، حيث جرى استعراض نسب الإنجاز والإجراءات الفنية والتشغيلية. وأكد الحصري أن افتتاح المطار يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين المحافظات. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تلاعب ممنهج وتزوير في وثائق مصرفية بأحد المصارف العامة أدى إلى اختلاسات مالية نفذها أحد العاملين مستغلاً موقعه الوظيفي. وأوضحت الهيئة أن العامل تلاعب بأرصدة عدد من المودعين وسحب مبالغ من حساباتهم من دون تفويض رسمي بالتعاون مع موظفين آخرين، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية شملت صرفه من الخدمة والحجز على أمواله ومنعه من السفر وتحريك دعوى عامة بحقه، إضافة إلى إعفاء أحد المتعاونين معه وفرض عقوبات مسلكية على موظفين ثبت تساهلهم، مؤكدة استمرارها في تعزيز النزاهة وحماية المال العام. أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. وأوضح إدلبي أن نحو 5300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفر سوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيراً منهم لم يحصل سابقاً على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل. وأشار إدلبي إلى أن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكداً عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأملاك محفوظة بالكامل. وأضاف أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. رصدت كاميرا وتلفزيون سوريا استمرار أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، حيث عقدت مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والتفاعلية التي ركزت على دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
10: بهدف تمكين القطاع الخاص في سوريا ودعمه في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع حكومة اليابان.
11: في أهمية جدا لإشراف القطاع الخاص في إعادة إعمار سوريا وطريق التعافي المبكر اللي سوريا عم بتمر فيه، وإحنا بنعرف إنه الحكومة هي كتير مهتمة في وجود شريك لإلها في إعادة الإعمار، والقطاع الخاص هو الشريك الأعظم لازم يكون في هذا المجال. ليه؟ لأنه إحنا بنعرف إنه القطاع الخاص في سوريا هو كان عنده قوة كبيرة حتى في خلال 14 سنة الماضية، وبالتالي أنت بتقدر تعول عليه كثير في إنه يكون شريك في إعادة البناء لسوريا.
10: المؤتمر عقد بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية وغرف التجارة والصناعة واتحادات وجمعيات اقتصادية ورجال أعمال داخل سوريا وخارجها في أول خطوة تنظيمية بهذا الحجم.
12: هذه المؤتمرات بتشكل منصة كثير مهمة الحقيقة، لحتى القطاع الخاص يقدر يتواصل مع الحكومة ويقدر يوصل رغباته وصوته والعقبات اللي عم يواجهها للحكومة. فهذه المؤتمرات وهذا المؤتمر تحديدا صار في تفاعل كثير كويس بين القطاع الخاص والحكومة، والمأمول منه إن شاء الله أن الحكومة تستجيب وتتجاوب مع القطاع الخاص، يلي هو اوريدي يعني في تجاوب وفي حوار دائم يعني، بس هذه المؤتمرات بتعمل إطار أو بتأطر هذه الحوارات وفق أطر منظمة وفق مخرجات منطقية، مخرجات قابلة للتنفيذ.
10: ركزت الجلسات التي ضمها المؤتمر على مناقشة تطوير الإنتاج والتجارة والصادرات وتعزيز الاستثمار والتمويل ودور الشباب والمغتربين والشركاء الدوليين في دعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى إطلاق ميثاق مجالس الأعمال لتنظيم عمل المؤسسات وتعزيز حضورها الاقتصادي. مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية التي ضمها المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، والتي تضمنت في مجملها دعم القطاع الخاص ودوره في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا. وضع منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: بدأ التجمع السوري في ألمانيا بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ عمليات جراحة الجنب في مدينة حماة ضمن برنامج طبي متخصص يهدف إلى توفير هذا النوع من الجراحات الدقيقة داخل المحافظة وتعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية عبر التدريب ونقل الخبرات.
13: في مشهد يعكس تكاتف الجهود وعودة الخبرات، يشهد مشفى حماة الوطني انطلاق حملة جراحة الجنف للأطفال واليافعين، مبادرة يقودها المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا ضمن خطة برنامج 2026.
14: تعاون بين المكتب الطبي للتجمع السوري الألماني ووزارة الصحة، قمنا بإجراء أول عملية في حماة من عمليات الجنف المخطط لها، العدد 4 أو 5 عمليات. مستقبلا إن شاء الله سيتم إجراء المزيد من الحملات. نحاول على إجراء مختلف العمليات النوعية في سوريا بمختلف المحافظات، نحاول زيادة عدد الزيارات إلى سوريا وتدريب كادر طبي يمكنه لاحقا إجراء العمليات في سوريا.
13: تعد جراحات الجنف من أكثر العمليات تعقيدا وكلفة، وتتطلب تجهيزات دقيقة وكوادر عالية الخبرة، ما يجعلها بعيدة المنال عن كثير من العائلات. لكن هذه الحملة توفرت العمليات مجانا بالكامل لتخفيف العبء عن الأسر ومنح الأطفال فرصة حقيقية للشفاء.
15: عندي ابن أخي عنده عملية جناف في مشفى حماة الوطني، تكفلت فيها العملية بتجمع السول الألماني، مشكورين على جهودهم. العملية كانت مفيدة جدا، فيسروا لنا أمورنا والله يعطيه العافية، مشكورين على جهودهم. متأملين أنه يوسعوا عملياتهم في مدينة حماة، والله يعطيه العافية.
13: لم تقتصر الحملة على العلاج فقط، بل شملت نقل الخبرات وتطوير الكوادر المحلية، فقد جرى إدخال معدات طبية حديثة، وحرص الفريق الزائر على تدريب الكوادر السورية الشابة في أثناء العمليات بضمان استمرارية هذه الجراحات المتخصصة في المحافظة.
16: تقدم هذه الحملة نموذجا عمليا لعودة الخبرات السورية إلى ميادين العمل الطبي داخل المحافظة، عبر شراكة تجمع الكفاءات السورية المغتربة بالمؤسسات الصحية المحلية، مبادرة تمنح الأطفال فرصة علاج نوعي وتسهم في تعزيز قدرات طبية قادرة على التطوير والاستمرار. ياسر روح تلفزيون سوريا، مشفى حماة الوطني.
0: في محافظة الرقة يعاني مرضى الكلى من أعباء متزايدة نتيجة لارتفاع كلفة العلاج والتنقل، في وقت يواجه فيه قسم الكلى في المستشفى الوطني ضغطا متصاعدا بسبب ازدياد أعداد المراجعين ونقصا في الأجهزة الطبية والكوادر المتخصصة.
1: داخل أروقة قسم الكلية بمستشفى الرقة الوطني تتكرر معاناة المرضى مع كل جلسة غسيل، فالنقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب الحاجة المستمرة لصيانة أجهزة الغسيل وتأمين أجهزة إضافية يزيد من الضغط على الكادر الطبي والمرضى على حد سواء.
17: تكاليف الكلية علينا غالية، آجارات الآجار يعني ميت للدار بالأسبوع، نحط لنا تقريبا شيء 200,000 أقل شيء. الأدوية ما عدا الأوبوتين ما بي أدوية قليلة.
1: أوجاع هؤلاء المرضى لا تقف عند حدود السرير، فالأعباء المادية أثقلت كاهلهم مع ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف النقل، ورغم استمرار القسم في تقديم خدماته بالحد الأدنى، إلا أن ارتفاع أعداد المراجعين مقارنة بعدد الأجهزة والكادر المختص يفرض تحديات كبيرة على العمل اليومي داخل المشفى.
18: أحصائية للمرضى عندنا 380 مريض حاليا، طبعا من يومين إلى هذا اليوم ازداد حوالي 10 مرضى، هذول المرضى اللي جايين من سفر من تركيا ومن غيره، وهذا كله يسوي عبء على الأجهزة. بالنسبة كمان للطاقم التمريض المدرب، نحن لدينا بس 15 ممرض، وهي ال 15 لا تكفي للأجهزة، الكم الأجهزة الموجودات 38 جهاز، يعني يوميا في لدينا 4 ممرضين يعملون على الأجهزة، طيب هذا لا يكفي.
1: هذا المشهد في قسم الكلية ليس إلا وجها واحدا لواقع صحي مترد يعصف بمدينة الرقة، نتيجة لقلة المشافي الحكومية وارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف العلاج في المشافي والعيادات الخاصة. وما زاد الطين بلة، هجرة الكفاءات الطبية خلال السنوات الماضية ما ترك الكوادر المتبقية في مواجهة مباشرة مع أزمة تفوق طاقتها.
19: هنا في قسم غسيل الكلى داخل مستشفى الرقة الوطني لا تتوقف معاناة المرضى عند المرض بحد ذاته، بل تمتد إلى تحديات يومية تبدأ من تأمين تكاليف العلاج والأدوية ولا تنتهي عند الانتظار للحصول على جلسة غسيل. أحمد العثمان لتلفزيون سوريا، الرقة.
0: يتجدد قلق المزارعين في غوطة دمشق مع انطلاق موسم صيد الطيور، إذ يعتمد كثير منهم عليها كحليف طبيعي في مكافحة الآفات الزراعية، في حين تعمل وزارة البيئة على تجديد إجراءاتها للحد من الصيد الجائر.
20: مع بداية كل موسم صيد تكسر أصوات الرصاص هدوء سماء غوطة دمشق، معلنة نشاطاً لا يبدو عابراً بل يحمل في طياته تهديداً لتعب السنين، إذ يزيد صيد الطيور من مشقة الفلاح الذي يعتمد عليها كحليف طبيعي يحافظ على التوازن البيئي.
21: ودنا المسألة الصيادين عم يصطادوا، عم يقصوا على الشجر، يعني الخردة عم تجي وعلى الشجرة يا بينخرى الدود يا بتسوس لحالها وبتبص. يا ريت لونا شيء حل، يعني عم يمشوا هن ما عم يشوفوا قدامهم شو في، عم يدوسوا على الزرع، يعني ضرر من فوق ومن تحت على الشجر وعلى الزرع.
20: في الغوطة لا يقف الصيد عند حدود التسلية التي يساء استخدامها أحيانا، بل يتجاوزها ليصبح مهنة وهواية توارثتها الأجيال في طقوس يعتبرها الصيادون جزءا أصيلا من هويتهم.
2: أنا من وقت كان عمري 14 سنة بصطاد، بحب الصيد وبطلع البراري وبحترم الفلاح وبحترم أرضه وبحترم زرعه، وشو بده هو بيطلب مني أنا جاهز، شو بده يعني أي خدمة أنا بخدمه فيها. وبرجع بنصح الصيادين، كل الصيادين بدكم تحترموا الأراضي، بدكم تحترموا الفلاح، تحترموا زرعه، هذا ما بيجوز، تعتبر أرض أرضك هي.
20: وزارة البيئة تسعى لفرض ضوابط حازمة لوضع حد للصيد الجائر ومكافحة التجارة غير المشروعة.
3: حاليا الإجراءات المتبعة هي عقوبة من 100,000 إلى 500,000 والسجن من 10 أيام إلى 3 أشهر، بالإضافة لمصادرة أدوات الصيد والطرائد ومتابعة كل من يعني يقوم بالجور على التنوع البيئي، خاصة صيد الطيور وكذلك صيد الثروات السمكية. بهدف ضبط هذا الموضوع قمنا كذلك بإرسال كتب إلى المحافظات لتشديد على موضوع الصيد الجائر.
20: كل هذه التدابير في محاولة لإعادة التوازن بين رغبة الصياد وحق الطبيعة في البقاء.

وإلى الأخبار اللبنانية، نبدأها بهذا الخبر العاجل نقلا عن الوكالة اللبنانية للأنباء. مقتل 4 سوريين بغارة إسرائيلية على طريق الميادين في منطقة حوش بقضاء صور. إذن 4 سوريين قتلوا بغارة إسرائيلية على طريق الميادين في منطقة الحوش بقضاء صور بحسب ما نقلت الوكالة اللبنانية للأنباء. وفي خبر آخر، انتهت في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسات اليوم الأول من جولة المفاوضات الرابعة بين بيروت وتل أبيب على أن تستأنف اليوم الأربعاء وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان. وبحسب وكالة الأناضول، قال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إن المحادثات تسير بشكل جيد وهناك تفاؤل كبير، مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق قريبا، في حين أفادت صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية بأن الجلسات استمرت لنحو 7 ساعات، حيث كان من أبرز الملفات المطروحة تثبيت وقف إطلاق النار المعلن في 17 من نيسان الماضي والممدد حتى مطلع تموز المقبل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ما تزال مستمرة، نافياً التقارير التي تحدثت عن توقفها خلال الأيام الماضية. وأوضح ترامب أن الاتصالات بين الجانبين جرت بشكل متواصل خلال الأيام الأربعة الأخيرة، مشيراً إلى أنه أبلغ طهران بضرورة التوصل إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى. وأضاف ترامب أن مستقبل هذه المحادثات ما يزال غير واضح، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها السماح باستمرار النهج الإيراني الحالي لفترة أطول. بدوره، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن فتح مضيق هرمز لن يكفي وحده لمنح إيران تخفيفاً للعقوبات. وقال روبيو إن على إيران أن تعلن بوضوح أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام الملاحة. واعتبر روبيو أن فتح المضيق يمثل الشرط الأول في أي محادثات مع طهران، لكنه أكد أن تخفيف العقوبات سيبقى مشروطاً بخطوات إضافية. وأضاف أن واشنطن لا تقبل بأن تمتلك إيران حق إغلاق المضائق أو فرض رسوم عبور، محذراً من أن منع سفن الآخرين من العبور سيقابل بمنع السفن الإيرانية أيضاً.

0: لها تجربة عريقة في مجال السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي.
0: مش لها تخوير لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاختلاف.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير، صباح الضحك الحلوة وفنجان القهوة يلي بيصحصح القلب قبل العقل. بدي رحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا، ورح رافقكم اليوم أنا ومنى. صباح الخير منى.
1: صباح الخير يا عمار، صباح الخير وصباح التفاؤل لكل حدا بلش يومه بكير وحابب إنه يبدأ نهاره معنا. وقبل ما نبلش خلونا نشوف سوا مواضيع اليوم. بصحتك بالدنيا رح نتعرف على أعراض خشونة الركبة والمفاصل وكيفية علاجها.
0: وبفقرة يلا موف رح نحكي عن تمارين بتساعد على حرق الدهون.
1: أما بفقرة التربية رح نتعرف على عوامل اختيار الأطفال للقدوة.
0: وأكيد بصباح سوريا عنا فقرات كثير متنوعة وغرائب بعشنا وشفنا ومعلومات عن العلاقة بين طعامنا اليومي وصحة الكلى. خليكم معنا. صباح الخير مشاهدينا من جديد. مين فينا ما كان عنده شخصية كرتونية أو أنمي متعلق فيه وهو صغير؟
1: مزبوط عمار، يعني أنا عن نفسي صراحة كنت حب شوية شخصيات الأنمي، وخصوصا يلي فيها مغامرات وقوى خارقة. يعني لحد هلأ إذا بشوفهم بحس حالي أني رجعت صغيرة ورجعت طفلة.
0: لا أنا ما كتير صراحة، أنا ما كتير صاحبة مع الأنمي، ما كنت حبه أو ما كنت حس أنه هو يمكن واقعي أو حقيقي أو بمس شيء.
1: حتى وانت كثير صغير؟
0: انا كان كل شيء يتعلق بسبيس تون كان كثير يمسني شخصيا. كان في كثير مسلسلات كرتونيه تجمعني مع سبيس تون، لهيك

0: من 3 ايام كنت عم قلب على انستغرام عم شفت حفله ل عاصم سكر ورشا رزق ببغداد.
1: رجعت فورا أيوة. بالزمن لورا.
0: ما غنوا عهد الاصدقاء وريمي وابطال الديجيتال، فهذا الشيء يعني خلاني استحضر ذاكرتي وانا صغير، فانا كل شيء يتعلق بسبيستون انا معه صراحه.
1: ايه بتحس حالك خلص يعني لساتك بهذا الزمن الجميل وأنا يعني بحس ما عاد يتكرر.
0: ايه وانا بحس انه يعني حقبه سبيستون اللي هي أي. وقت نحن كنا صغار هي كانت برايي الشخصي طبعا اخر حقبه كانت فيها المسلسلات الكرتونيه الى يعني
1: الى قيمه الى الى صح
0: الى الى وازع أي. الى فكره تقدمها للمشاهد. هلا ما بحس يعني كمان عندي اخت صغيره وما بحس انه في مسلسلات ممكن
1: تقعد تتفرج معها احيانا عمار
0: احيانا بس ما عاد حسيت انه المسلسلات هلا عم تعطي يمكن فكره واعز رساله بحسها كل وخصوصي قصة كمان احنا هلا صرنا كثير رايحين على السوشيال ميديا والاولاد الصغار صاروا كثير على موبايلات وسوشيال ميديا وهيك، فلهيك بحس انه براءه الطفوله انطفت. انا هيك بحس.
1: ايه 100% عمار يعني مزبوط بهذا الموضوع. بصراحه انا بحس انه لازم نحن نتوسع فيه اكثر كمان بفقره التربيه لازم. بس الاجمل عمار انه هلا انت ذكرت انه شخصيات سبيستون وهيك، والاجمل انه كل حدا فينا عنده شخصيه مفضله يعني انت ذكرت بسبيستون وبالكرتون بشكل عام.
0: انت شو عندك؟
1: والله قلت لك انا بتذكر كونان بوقتها كان المفضل كان المفضل عندي.
0: لا انا بتذكر
1: صرنا كابتن ماجد. انت مو
0: تذكرت؟ لا غير كابتن ماجد صراحه. لا كابتن ماجد كمان كان يعجبني. يا الله احلام
1: منتجت الحلقه بتقول زهره البراري.
0: لا انا كان عهد الاصدقاء كثير.
1: عهد الاصدقاء حلو كان
0: وتحس انه يعطي رسالة فظيعة لكل حدا عم يحضره. شخصية روميو كنت كتير كتير حبها. أبطال ديجيتال كان حلو كمان بالنسبة لي. ماوكلي كنت حبه. ريمي كنت حبه.
1: ريمي.
0: ففي كان كتير كتير مسلسلات عن جد تركت أثر بذاكرتنا الطفلة حرفيا.
1: فعلا. وتخيل يا عمار إنه لو كان في متحف مخصص لهالشخصيات يعني تدخل هيك تلاقي كل عالم الكرتون مجسد قدامك يعني من اول حلقات لحد المجسمات والتجارب التفاعليه.
0: يعني فكره حلوه عن جد يا منى، خصوصا انه هالاعمال الكرتونيه مو بس هي ترفيه، هي جزء من ذاكره جيل كامل حرفيا.
1: وربما انه نحن عم نحكي عن هالموضوع الغريب والممتع بنفس الوقت، بس سوا رح نشوف تقرير من متحف مختلف وفريد من نوعه.
0: رح ناخذكم اليوم على متحف احافير البوكيمون ونشوف كيف الكرتون ممكن يتحول لشيء قريب من العلم والواقع. خلوكم معنا.
2: اذا كنت من عشاق البوكيمون ولسه عايش جوا هالعالم، فهالمرة الخيال طالع على أرض الواقع. بمتحف فيل بولاية شيكاغو افتتح معرض مميز وغريب بنفس الوقت، أحافير البوكيمون يلي بيجمع بين شخصيات البوكيمون وعالم الأحافير الحقيقي بطريقة تفاعلية وخفيفة وبتشد الانتباه. الزائرين هون بيقدروا يقارنوا بين شخصيات بوكيمون المعروفة وبين حفريات حقيقية موجودة بالطبيعة، وكأنك عم تشوف كيف الخيال مستند على جذور من الواقع. واللافت إنه هالتجربة مو جديدة بالكامل، بل معروضة أول مرة باليابان سنة 2021. وصولها لهون احتاج حوالي سنتين من التحضير والتنسيق لتطلع بهالشكل بأمريكا الشمالية. يعني بالمختصر إذا كنت من جيل البوكيمون، هالمعرض رح ياخدك برحلة بين الماضي والخيال بنفس الوقت.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. أنا من ركبة من أكثر المشاكل الصحية انتشارا، وكثير ناس بيعتبروا أنه لما يوصلوا لمرحلة معينة ما في حل غير الجراحة، لكن الحقيقة هي غير هيك تماما.
1: مزبوط يا عمار، الفصال العظمي أو ما يعرف بخشونة المفاصل ممكن نتعامل معه ونخفف أعراضه بشكل كبير بدون أي تدخل جراحي إذا عرفنا الطريقة الصحيحة.
0: واليوم يا منى رح نحكي عن كل التفاصيل المرتبطة بهالحالة، من الأسباب للأعراض والأهم كيف ممكن المريض يعتني بركبته يوميا ويحافظ على جودة حياته.
1: وأكيد بيسعدنا أنه يكون معنا اختصاصي جراحة العظام والمفاصل الدكتور مظهر جدعان. أهلا وسهلا فيك دكتور،
2: نورتنا ونورت صباح سوريا. يسعد صباحكم وصباح المشاهدين.
0: شو الأخبار؟
1: بالبداية
2: الحمد لله بخير.
1: خلينا هيك يعني بما أنه جادلنا فيها قبل الهواء، شو هالفصال العظمي؟ يعني كيف فينا نحن نشرحه للمشاهدين بطريقة كثير مبسطة؟
2: تمام. هلأ الفصال العظمي هو أشيع أنواع التهاب المفاصل موجودة بالجسم. دائما اي مفصل موجود بالجسم مكون من بنيتين عظميتين بحيط بيناتهم شيء وساده عظميه او وساده طبيعيه اللي هو الغضروف المفصلي، هو نسيج املس ملس بيمنع احتكاك هاي العظام بين بعضها، لانه هذا الاحتكاك اذا كان موجود بالعظم بين بعضه بيعطي الام، بيعطي تورم، بيعطي احمرار وبيعمل مشكله اللي هي الفصال العظمي. طبعا بالبدايه بيكون هذا الغضروف طبيعي قوي متين، زيادة الضغط عليه بيؤدي لتآكل لهذا الغضروف، ما بيعود في شيء بيمنع احتكاك العظم بين بعض، بتصير في مسافة قليلة جدا بين هذا العظم، هذا الاحتكاك المباشر الدائم بالعظم بيعمل شيء اللي بنسميه نحن الفصال العظمي.
0: طيب دكتور، البني آدم بيكون هيك ماشي بشكل طبيعي عم يحاول قدر الإمكان يعتني بحاله، ولكن مثل ما حكيت أنت المفصل هو شيء شائع بين كتير أشخاص.
2: تمام.
0: شو بصير مع الوقت؟ يعني اليوم بس يكون الشاب بيتقدم بالعمر أو الصبية بصير المفصل بيتعب، بصير فيه أعراض، شو هي يعني هي العملية كلها كيف بتكون from A to Z؟
2: الغضروف هو عبارة عن نسيج أملس ملس بيحوي على مادة زجاجية غضروفية بتتحمل ضغط معين. يعني إذا بدي بسطها أنا مثل الاسفنجة البسيطة اللي نحن بنجلي فيها، أول ما منجيبها بتلاقيها سميكة متينة، كثر الاستعمال الضغط عليها بتلاقيها بلشت تتضيق، يخف مرونتها لحتى بسميها تدوب على آخر. نفس الشيء موجود بالمفصل إذا بدي بسطه، بدايته هذا بيتحمل ضغط، طلع ونزل الدرج ضمن مرحلة معينة، المشي لفترة، ولكن الإجهاد الكبير عليه، حركات عنيفة، نقص الكلس والفيتامين دال، الأرفصة، التربيع، القعدة العربية، طبعا هي كلياته لفترات طويلة، كلياتها هي بتزيد الضغط على هذا الغضروف، ما بيعود يحمل هذا القوة الكبيرة عليه، لهيك هذا بينشف، ما بيعود هي المادة موجود فيه، وبالتالي بتآكل وبدوب.
1: دكتور ذكرت قبل الهواء أنه البنات أو يعني المرأة بشكل عام هي متعرضة لهي الحالة أو لهذا المرض أكثر من الرجال، شو السبب؟
2: السيدات نسبتهم يصير عندهم المرض أكثر من الذكور نسبة 5-1، يعني 5 أضعاف من الذكور. السبب أنه رب العالمين خالق أنا عندي محور الطرف السفلي كامل من الفخذ، من رأس الفخذ للساق، هو على استقامة واحدة عند أغلب الذكور، ولكن عند السيدات محور الفخذ مع الساق بيكون عند الصبايا أغلبه يا بيكون منسميه نحن روح أو رجل لجوه داخل هيك شوي مأوصل لجوه أو لبرا. هذا الشيء بيخلي انه انا المفصل مضغوط من مكان دائما عند السيدات من مكان اكثر من مكان. فهذا بالبدايه وهي حتى صبيه هذا المكان مضغوط ومتأذي اكثر من الطرف الثاني. طبيعه عملها، طبيعه شغلها، هذا المكان بيأهب لوجود الفصال.
1: يعني دكتور هذا بيعني انه الرجال لازم يدللونا دائما
2: طبعا،
1: ولازم عائلتنا تدلل
0: الموضوع
2: هو دائما بيتدللوا.
0: طيب دكتور،
2: طبعا في عوامل تانية غير موجود النساء، انا في عندي الوراثه بتلعب دور كمان كبير بهذا الموضوع، زياده الوزن، يعني انا شخص وقت بيكون وزنه 60 غير وقت بصير وزنه 80 أو 90، في عندي كل موجود انا وزن الجسم على هذا المفصل الموجود اللي هو مفصل الركبه، فانا وقت بحمله 20 او 30 كيلو زياده اكيد بده يصير في عندي ضغط هائل زياده على هذا الغضروف. التشوهات الخلقية، في عند كتير أشخاص بيكون في عندهم تشوهات بالمفصل، لهيك في منطقة من المناطق بيكون مضغوط أكثر. حكيت موجود أنا مثل ما حكيت النساء عرضة أكثر من الشباب. الإصابات ممكن أنا حوادث السير أو الكسور بتخلي أنا السطح المفصلي متأذي من مكان أكثر من مكان. هذا الشيء كمان بيأهب لوجود الفصال العظمي.
0: طب دكتور، في أشخاص يعني بيكتشفوا الموضوع متأخراً، من خلينا نحكي إنه مثلاً الوزن الزائد هو أحد الأسباب، يمكن حركات غلط ممكن خلال الرياضة كمان أحد الأسباب اللي ممكن تخلي الموضوع يظهر بوقت متأخر من دون ما نحن نحس. تمام. هل في كمان أمور تانية هي أسباب بتخلي الشخص مع الوقت يصير في عنده مشاكل بالمفاصل عنده من دون ما ينتبه؟
2: مشكلة المرض الفصال العظمي هو مرض مسيره بيمشي ببطء ومرض صامت. أي مكان أنا بيصير عندي ألم بالجسم، في عندي نهايات حسية، يعني أنا بيصير عندي ألم بالجسم بأي منطقة لازم يكون في عندي عصب حسي تنبه لصار عندي أذية. الغضروف لا يوجد فيه أعصاب حسية، لهيك أنا وقت بينضغط بالبداية ما بيكون عندي بيعطي أي عرض، وفي مسافة بين العظم ما عم يحك العظم ببعض، لهيك ما عم يعطي أبدا أي أعراض. وقت بيوصل لبعد المرحلة الثانية صار في عندي مكان معين صار في احتكاك العظم نهاياته في أعصاب حسية، لهيك بصير في عندي أنا هذا الأعراض أو الآلام. لهيك بالمرحلة الأولى والثانية ممكن يسمع بس انزعاج إرهاق، ما بكتير الصراحة في موجود المريض. متى ما صار عندي هذا العظم تأذى أو البنية العظمية أو النسيجية المحيطة فيه تأذت، هون صراحة بتظهر الأعراض.
1: طب دكتور، يعني نحن منلاقي أنه كتير بمجتمعنا ثلاث أرباع العالم للأسف بتعاني من أمراض بالمفاصل تبعها، يعني ما بتلاقي غير حدا قاعد آخ يا ركبتي آخ يا إيدي آخ يا رجلي. ففعلا شو هي الأعراض الحقيقية اللي نحن بتقلنا أنه أنت مصابة بهذا المرض ولازم يعني بشكل عاجل تروحي عند دكتور؟
2: نحن مرض الفصال العظمي له 4 مراحل للأذية. بالمراحل الأولى بيظهر عندي الألم اللي هو الموجود البسيط، أنا بالحالة الطبيعية وقت أنا بدي أمشي لفترة ما لازم يكون في عندي ألم بالمفاصل. المريض بعد مشي لفترة أو صعود ونزول درج بيصير في عنده ألم لفترة، إذا قاعد وارتاح بيروح هذا الألم، هذا لحاله مشعر أنه أنا عندي مشكل أو مرحلة أولى من بداية المرض.
1: هذا مشي طبيعي يعني؟
2: لا، أنا وقت بمشي ما لازم أتعب، أنا كشخص موجود طبيعي ماشي ما لازم.
1: حتى لو كان كبير بالعمر؟
2: مشي طريق مستقيم، مو طريق أنا فيه طلوع أو نزول، طريق مستقيم لفترة مثلا 10 دقائق ربع ساعة مو معقول أنا أتعب بهالمشي 10 دقائق وصير في عندي ألم بالمفصل. تمام؟ فأنا هذا لحاله عندي مشعر أساسي انه انا بلش عندي موجود المرض الالم. بعدين بصير في عندي تيبيس صباحي، انا المريض بفيه او شخص بفيه بلاقي عنده صعوبه بتحريك المفصل، هذا بنسميه بوسه صباحيه. انا هون وصلت لسه مرحله صرت شوي اكثر، المرحله اللي بعدها بصير عندي طقطقه بالمفاصل، يعني انا بجي بحرك موجود المفصل بصير تسمع صوت طقطقه
1: عندي انا ما
0: انا كمان
2: الطقطقه موجود بدون موجود حركه طبيعيه، انا موجود بالمفصل أصوات ممكن طبيعية ولكن
0: بدون حركة.
2: بعد حركة
0: طقطقة
2: بدون حركة عادي ما أنا مشكلة، أنا قاعد هلأ ممكن أعمل أنا طقطق أصابعي مفاصل عادي طبيعية ولكن أنا عم أحكي بعد حركة أو بعد ما حرك مفصل بعد مشي أو جهد بصير في عندي صوت طقطقة أو المسميه الفرقعة، هي أكيد مو طبيعية.
0: أنا أول خطوة بخطيها بصير في طقطقة. أول خطوة بخطوة
2: هي انفجار ذرات نيتروجين موجود ضمن المفصل عادي طبيعي، بس أنت ما عندك شيء قبل ما عندك شيء قبل اللي هو أنا عم أحكي الألم بعد جهد، يعني أنا بتطلع مثلا على طابق أول وبتنزل بتلاقي صار في عندك ألم بالمفصل، صار في عندك حكيت بعدين تيبيس لبعدين بصير في عندي تورم في انتفاخ بالمفصل، هاي كلياتها بتجي موجود ورا بعض.
0: أنا ما تقول لي انفجار بتمشي بالسمات بالله
1: ما شفتها
2: أنا شيء توصيف طبي عم يحكي أنه أنا ضمن المفصل في موجود فقاعات بتصير جوا، هذا الانفجار لها موجود طبعا طبيعي بيعطي هو صوت، إذا بدي وصف هذا الصوت بنسميه الطقطقة.
1: دكتور ما عم تريحنا أنت هيك كل ما عم تفقه من وضع براسي.
0: طيب دكتور، طيب أنا اليوم عرفت بهي القصص وبدي حاول، خلاص صارت ببالي وأنا بدي حاول اتفاداها، فأنا اليوم شو هي الشغلات المعينة اللي لازم ساويها خلال فترة زمنية طويلة لحتى حافظ على صحة المفاصل؟
2: المفصل حركته الطبيعية 90 درجة ولقدام، يعني أنا إذا بدي بصت 90 ولقدام يعني الأرفصة التربيع القاعدة العربية جدا مؤذية للمفصل.
0: مؤذية؟
2: الأرفصة والتربيع لأنه أنا عم أعطي المفصل بوضعية ما أنا طبيعية لإله، في ضغط على الغضروف اللي هو بالأساس في أذية، فأنا وأتبعد بهي الوضعية الطبيعية هذا المفصل بحال طبيعية قد ما عاد ما رح يتأذى، بس اذا عملت انا حكيت قرفصه او تربيه او جلوس عربي او رياضه عنيفه موجود، صعود ونزول الدرج المتكرر، هذا كلياته بيعطي ضغط كثير موجود على المفصل، زياده الوزن كلياتها هي عم بحكي انا بتزيد ضغط على المفصل. هو بالاساس انا عم بحكي بيكون في عندي مشكل، يعني انا الشخص الطبيعي اذا ما عنده مشكل وراثيه او ما كان سيده في عنده حكيت تشوه بالطرف او اكل رضه من قبل في عنده كسور ما حيكون عنده هاي الاعراض. تمام. اما انا اذا عندي شيء بيأهب لهذا الموجود الفصال وحكيت كل هاي الامور اكيد راح يصير في عندي المشاكل. طبعا المريض بالبدايه بيقول انا عندي ارهاق تعب صراحه بتاخر ما بكترس، اما المرض لو كان منتبه لأنا حكيت سواء الألم أو التيبيس الصباحي وراجع الدكتور، المرحلة الأولى والثانية فيها شفاء أكثر من 90%. المشكلة أغلب الحالات بتجينا على العيادة كأطباء بيكون صار بمرحلة الثالثة أو الرابعة. تمام. نتائج علاج كتير بتصير محدودة يا صراحة.
1: طب دكتور، يعني أنا كمان هي من الشغلات اللي كتير منشوفها بمجتمعنا إنه بتلاقي أول ما حدا يجعه شيء من مفاصله بحط يا كمادات باردة يا كمادات سخنة.
2: تمام.
1: فشو رأيك بهذا الموضوع؟
2: هلا الكمادات البارده والساخنه لها استخدام، يعني انا الكمادات الدافيه بتستخدم بالحالات المتقدمه من المرض من الفصال العظمي لانه هي
1: بس
2: بتعمل
1: هي بترخي يعني
2: تماما. هو انا بالحالات المتقدمه صار عندي انا صار في شد كثير بالعضلات واربط والاربطه، فانا وقت بحط كمادات دافيه وبرخي العضلات بخفف من الضغط الموجود على المفصل. تمام. هذا تخفيف الضغط بيعطي موجود شعور بالراحه، لهيك الكمادات الدافئة بتنحط بمراحل المتقدمة. أما الكمادات الباردة بحالات الالتهاب الحاد بتعطي موجود التخدير أو التسكير موجود لإله، موجود بتخفف التورم والانتفاخ وبالتالي شعور بالراحة المريض.
0: أنت بتحس أنه أخيراً الرياضة، يعني أنت اليوم إذا الشخص ما ضغط كثير على المفصل بتكون أموره سليمة، كان بيمشي بشكل هيك دوري وبشكل خفيف، هاي الأمور هي بتحسن أكيد صحة المفصل. تمام. ولكن الرياضة اللي هي مثلا تحتاج لجري، كمال أجسام، كرة سلة، هل هي الأمور في حال كان الشخص مواظب عليها ممكن كمان تساعده بالزيادة على تحسين صحة المفصل؟
1: عم يأمن على حاله عمار.
0: صار يحكي المفصل
2: تبعي. الشخص الموجود الطبيعي أو الرياضي اللي بيكون عنده بنية عضلية جيدة، يعني أنا المريض وقت بيكون عنده بداية التنكس درجة أولى إذا قوى عضلات الفخذ الأمامية والخلفية هي سبب أساسي من أنا أعطاءنا العلاج. الرياضي اللي بيلعب كرة سلة ما عنده هاي الوضعيات اللي حكيتها اللي هي موجود أنا أعطي المفصل أكثر من حركته الطبيعية، موجود عنده قوة عضلية جيدة، عنده الأربطة جيدة، هي كتير بتعطي دعم موجود وثباتي للمفصل لحتى ما يصير أنا عنده هاي المشكلة. بس نحن للأسف عضلات بتكون سيئة، ما في رياضة، زيادة وزن، عدم التزام بالتعليمات والدواء بيوصل صراحه لمرحله
0: متقدمه.
1: حتى يعني هلا اكلنا صاير مو مثل قبل، يعني
2: تماما.
1: طريقه اكلنا والاكل اللي عم ناكله صار مو مثل قبل ابدا، فكمان هذا الشيء بياثر على
2: في كثير. انا عندي اغذيه بتساهم انا بتحسين موجود المفصل او علاجه. يعني المفصل غذاء الاساسي له مواد بتحوي على الاوميجا 3 اكيد كنا بنعرفها، موجوده بالاسماك مثل السلمون، السردين، المكسرات، الزنجبيل موجود، هو في مضادات أكسدة، القمح، الشوفان، هي كلياتها من الأغذية اللي بتساهم بتحسين أو تغذية موجود المفصل المتأذي أو حتى المفصل الطبيعي طبعا.
1: دكتور مظهر بدي أشكرك على كل هالمعلومات القيمة ونورت صباح سوريا.
2: صباح الورد.
1: شكرا لك.
2: وسهلا
1: مشاهدينا. هلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لعمار وفقرة يلا موف، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بنفسي
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي
2: مش لها تخوير لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
4: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
8: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
9: متى سيكون هناك؟
7: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
10: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
8: أنا معترض على فكرتين.
7: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم على فقرة يلا موف. لما نفكر نتخلص من الدهون المتراكمة بأجسامنا كثير بنحرص على اتباع برامج غذائية وحميات لتخفيض السعرات، ولكن بنفس الوقت في تمارين معينة بتساعد على تسريع حرق الدهون بفعالية أكثر، بالإضافة أكيد للحميات. ورح نتعرف أكثر على هي التمارين ونعرف شو هي الخصائص تبعها ونعرف شو بتفيد ونعرف شو هي الخرافات المنتشرة بما يتعلق بهذا الموضوع. لهيك أكيد راح يكون معنا مدرب اللياقة البدنية والقوة كرم الحمش كالعادة اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: شو الأخبار كروم؟
1: أخبارك؟
0: كيف الأمور؟ يعني وسام نشف أنت. طيب كرم، نحن فكرة حرق الدهون هي فكرة يعني منتشرة بشكل كتير كبير بين العالم بتلعب الرياضة واللي ما بتلعب الرياضة، ولكن احنا خلينا يعني نروح على الشق الأشخاص اللي ما كتير بيفهموا بفكرة كمال الأجسام علميا. كتير في إشاعات وكتير في أمور صحيحة، فنحن اليوم جايين حتى نصحح هاي المفاهيم لأي حدا حابب يحرق دهون سواء كان عم يلعب رياضة أو ما عم يلعب رياضة. فأنا بدي اياك تعرف لي فكرة حرق الدهون بما يتعلق بكمال الأجسام علميا.
1: الأول شيء هاي الفكرة صارت كتير منتشرة لأنه صار في محلات أكل كتير.
0: صح صح.
1: يعني ما تفوت بشارع إلا بتلاقي محل في عنده فاست فود أو.
0: بالضبط.
1: هلا فكرة حرق الدهون هي إنه شخص ينزل نسبة الدهون بجسمه. كيف بيتم هذا الشيء؟ بيتم هذا الشيء يعني رقم واحد المسؤول عن إنه أنت تنزل نسبة الدهون بجسمك أو تنزل وزنك بالعموم، سعرات الداخلة على جسمك أو كمية الطاقة من الأكل اللي أنت عم تتناوله بيومك مقابل قديش أنت جسمك عم يستهلك طاقة باليوم. فانت لما تكون بعجز سعرات او يعني عم حاطط جسمك بوضع يستهلك من الدهون المخزنه بالجسم، هون الوزن ببلش ينزل. طب انت كيف بتعمل هاي العمليه؟ بتعمل هاي العمليه لما تكون عم تتحرك كثير بيومك بغض النظر سواء رياضه او غير رياضه. أوكي. في حرق عالي بيومك ومقابله انه انت عم تاكل كميه سعرات او كميه طاقه اقل من كميه اللي انت عم تستهلكها. تمام؟
0: أوكي.
1: يعني انت عم تستهلك كمية طاقة مثلا خلينا نقول مثلا 2000 كالوري باليوم وانت عم تاكل فرضا 1500. طيب جسمك محتاج لهي ال 500 اللي انت ما عم تدخله اياها، فهو منين بده يستخدمها او منين بده يأمن هي الطاقة اللي هو محتاجها؟ بيروح على الدهون المخزنة بالجسم. تمام؟
0: اوكي روى.
1: ببساطة هذا هو موضوع انه احنا كيف بنخسر وزن او كيف بنخسر دهون.
0: هي باختصار.
1: تمام.
0: طيب علميا فكرة الكونديشنينج وكثير كمان قصص لها علاقة بحرق الدهون من الناحية العلمية لكمال الأجسام، في تكنيكس معينة كمان ممكن نحن تساعدنا على حرق الدهون، شو هي؟
1: هلا الرياضة بالعموم هي أداة بتساعد الشخص إنه يحرق أكثر لحتى تساعده إنه ينزل وزن
0: ولكن.
1: أو ينزل دهون. هلا في كثير أنواع تمارين أو أنواع رياضات بتساعد. الكونديشنينج يعني فينا نعتبره هنا مثل مجموعة تمارين، خلينا نقول ممكن يطبقها الواحد أو يدخلها ببرنامجه التدريبي بتساعده بشكل كتير كبير إنه هو يحرق طاقة كتير عالية. فبهي الحالة مثل ما قلت هي أداة، يعني هي أداة من الأدوات اللي إحنا ممكن نستخدمها لحتى أنت تحرق طاقة أكتر. طالما أنت عم تحرق طاقة أكتر فأنت فيك تكون عامل عجز سعرات، ممكن مثلاً أنت ما تضطر إنك تقلل أكلك كتير. تمام؟ يعني ممكن في يعني هنا بالنهاية إحنا بدنا نوصل لمعادلة هي إنه أنت عم تأكل كمية طاقة أكتر مما أنت عم تستهلك بيومك. تمام؟ كالوريز ان فيرسس كالوريز اوت، يعني قديش انت عم تدخل كالوريز على جسمك مقابل قديش انت عم تستهلك كالوريز باليوم.
0: اوكي
1: تمام. هي المعادله الرئيسيه. هي المعادله الرئيسيه اللي انت بدك تمشي عليها لحتى انت تنزل وزنك. قديش انت عم تدخل على جسمك مقابل قديش انت عم تستهلك طاقه بيومك.
0: تمام؟ اوكي.
1: لما يكون في فرق الاستهلاك اعلى من الداخل انت هون بتكون عم تحرق دهون.
0: حلو.
1: طيب الرياضه شو بتفيدنا او ليش هي اداه مساعده بهذا الشيء؟ لانه هي بتكون عم تزيد لك الحرق بيومك.
0: صح.
1: انت عم تزيد استهلاك الطاقه بيومك.
0: السعرات بالضبط.
1: تماما. فطالما انت عم تزيد استهلاك الطاقه بيومك فانت رح يصير عندك موضوع انك تخسر دهون اسهل.
0: اوكي
1: تمام. تمارين الكونديشنينج هي تمارين بتخلي الحرق تبعك كتير عالي، لانه هن تمارين بيعتمدوا على انه ترفع دقات القلب بشكل كتير كبير ولوقت اطول. فانت هون بيكون مثلا خلال ساعه انت بيكون دقات قلبك مثلا كثير عاليه، فانت هون بيكون الحرق عندك كثير عالي.
0: حلو.
1: تمام.
0: حلو.
1: هي من ناحيه حرق دهون. من ناحيه صحيه بترفع الكفاءه القلبيه. تمام. اكيد ترفع الكفاءه القلبيه. هي بالنهايه نوع من فينا نعتبرها من انواع الكارديو، بس هي العالي الشده، كارديو عالي الشده.
0: طيب ما يعني هي بس شخص هيك يسمع المصطلح انه بترفع دقات القلب بشكل كثير متسارع وهيك بخاف للحظه انه يصير في شغلات غير صحيه تطرق.
1: صحيح.
0: فهي الفكره انه انا بس طبق تمارين كونديشنينج عالية الجودة كرمال أنا عادة شدة كرمال أنا أحرق دهون زيادة، فأنا بيطلب مني حركة وطاقة كتير عالية.
1: صحيح.
0: فهي
1: ممكن تكون مضرة نسبياً، يعني نحن شخص مبتدئ جاي لعندي مثلاً وزنه مثلاً 120 كيلو، أكيد ما حلعب بو تمارين كونديشنينج للمحترفين.
0: أوكي.
1: تمام؟ أوكي. تختلف، يعني نحن دائماً نبدأ بالتدريج، دائماً نحن بنحط برنامج تدريبي مناسب لهذا الشخص من ناحية أكيد نكون أخذين بعين الاعتبار مستوى الرياضي تبعه.
0: حلو كتير.
1: قولاً واحداً هذا الشيء، لأنه أكيد مو أي شخص، يعني أنت مثلاً ما فيك تلعب مثلاً مثل مثلاً شخص تاني أو شخص تاني، يعني كل حدا له مستوى رياضي، له وزن معين، نمط الحياة، نوع العمل بيلعب دور، يعني في كتير أمور بينبنى عليها البرنامج التدريبي.
0: في شيء بس اللي أسألك عليها، أنا شفت الصورة وقلت لازم أسألك عليها.
1: Okay.
0: غير الفكرة القفز والقصص، أنا بخطر لي شيء ما بعرف إذا هي شائعة، بيقولوا إنه الشخص بيلعب تمرين وجلسة تدريبية بتخلص بروح بيعمل كارديو، فبيركض بيصير في ركض كارديو، ما بيكون هرولة أو مشي،
1: بيكون
0: جري بطريقة سريعة جدا.
1: Okay.
0: يقال إنه هي الفكرة بتؤدي لهدم العضلات.
1: Okay.
0: هل هذا الحكي صحيح؟ يعني حتى كان بكرة القدم بيقولوا اللي بيلعب جيم وبيروح على كرة القدم في كتير جري سريع، فهذا الشيء بيعمل هدم للعضلات، هل هذا الشيء صحيح؟
1: لا، ممكن يسبب هدم للعضلات إذا كانت التغذية سيئة وإذا كان الاستشفاء سيء، يعني مثلا ما عم يعطي نوم وراحة كفاية لجسمه، وكان التغذية مثلا تبعه سيئة، ما عم يأمن بروتين كافي لجسمه. تمام؟ ونحن هون نختلف بفكرة إنه هل هذا الشخص شو الهدف تبعه؟ هدفه رياضة كلايف ستايل، يعمل جسم صحي، يعمل شكل جسم حلو، اوكي هون ما في مشكله، بس مثلا هل هذا الشخص مثلا هدفه يكون لاعب قوه بدنيه مثلا، اللي بيلعبوا مثلا بنش بريس وديد ليفت وسكوات مثلا باوزن كثير عالي، هل هذا الشيء مناسب له؟ غير مناسب له. طب هل هذا اللاعب مثلا هو لاعب مثلا بناء اجسام، هدفه بطولات، يطلع بطولات ومسرح والى اخره، هل هذا الشيء مناسب له؟ كمان مو مناسب له. فحسب كل حدا شو الهدف تبعه، تماما حسب شو الهدف تبعه وشو الاولويات تبعه، كمان نكون هذا، يعني هذا عنصر اساسي نحن كيف بدنا نكون عم نبني برنامج تدريب وعم نبني برنامج تغذيه، كيف نكون عم نتابع مع اللاعب.
0: طيب خلينا نحكي معناتها هلا مشان نلحق كل التمارين عن تمارين الكونديشنينج.
1: اوكي،
0: كل وحده هيك على حده بشكل سريع، هي شو تساوي، هي شو بتفيد، هي على شو بتركز، هي قديش الشده تبعها عالية.
1: اوكي هلا في كثير تمارين كونديشنينج.
0: اوكي، اهمها واشيعها
1: ممكن في عندنا تمرين اسمه فارمر ووك. الشخص بيحمل مثلا وزن بالايد اليمين والايد اليسار مثلا وبيمشي. لا طبعا الكونديشنينج اللي احنا بنكون عم نعير وقت. مثلا انا بعطيك انت مثلا بدك تعمل 30 ثانيه مثلا او الدقيقه الست تبعك مثلا 30 ثانيه مثلا او دقيقه، الراحه تبعك بتكون قصيره كمان. بتفوت مثلا ست بعدها بتمرين ثاني او يعني الى اخره، حسب شو كل شلون بيكون مصمم البرنامج. فمثلا الفارمر ووك بيحمل وزن وبيمشي، مثلا انا اعطيه مثلا انت معك دقيقه بدك تحمل مثلا وزن وتمشي في مثلا مسافه معينه روحه ورجعه الى اخره باسرع خطوات مثلا فيك عليها.
0: أوكي.
1: فانت هون حرق عالي ومشي عم تجيب خطوات وحامل وزن، فانت هون الحرق بيكون عندك اعلى، دقات القلب عم تعلى، الحرق اعلى مثلا. هذا تمرين. مثلا في عنا تمرين مثلا الروينج اللي هو بالعربي ممكن تجديف. في له ماشين او ممكن يلعب ببار، وهو تمرين من تمارين الحديد العادي اللي هو
0: صح.
1: يعني موجود بتمارين الحديد يعني للبناء الاجسام والى اخره. بس هون احنا شو بنعمل؟ بنحط مثلا وزن ما له كثير عالي، ومثل ما قلت ياما مثلا نعمل تكرارات كثير عاليه، ممكن مثلا 50 تكرار، او مثلا منعير وقت، مثلا انت معك دقيقه كامله بدك تعمل ضل عم تعمل روينج بهذا الوزن مثلا باسرع اداء فيك عليه.
0: حلو.
1: تمام.
0: حلو.
1: ايه مثلا في عندنا ماونتن كلايمبينج، كمان هذا مثلا بهذا بوزن الجسم. بيكون الشخص مثل الصوره هي تقريبا، بس بيكون جسمه ثابت من فوق، الاجل تكون عم تروح وترجع. تمام.
0: ايه اوكي
1: تماماً.
0: اوكي
1: هذا مثلا تمرين من تمارين ففي كثير تمارين كونديشنينج مثل ما قلت بتتناسب مع المبتدئين، مع المتوسط، مع المحترف، وبتختلف كيف نحن فينا نلعب بالشده، كيف فيني صعب انا التمرين نفسه، مثلا زيد الوقت او مثلا زيد الوزن فيه او زيد السرعه فيه الى اخره.
0: طيب كرم، بدي احكي كمان عن اشخاص، يعني هدول يمكن حالاتهم خاصه. نحن عم نعرف انه الشخص اللي وزنه جدا عالي عنده كميه دهون عاليه جدا، بده يحاول يطبق هالتمارين كرمال ينحف، يحاول قدر الامكان يبرز عضلاته بالشكل المطلوب. في عندنا كمان اشخاص عندهم كتلة عضلية بيتمرنوا صح، ولكن هني عندهم يمكن دهون، يمكن جيناتهم هيك، يمكن كان شوي مروا بفترة كان في تخبيص بالأكل، ما التزموا بالحالة الصحيحة، فهن يمتلكون جسم رياضي ولكن عندهم دهون. اليوم أنا كيف فيني روح هي الدهون بدون ما أخسر عضلات؟
1: أوكي.
0: وهل مثلا فكرة أنه أنا اليوم مثلا أتمرن وألتزم وأعمل كارديو هي لحالة كافية أنه أنا أخسر هي الدهون وأرجع لشكل يعني ما رح لك كتير ناشف؟
1: نسبة الدهون
0: ولكن نسبة الدهون واضح أنه هي قليلة.
1: هلا نرجع للمعادلة اللي حكينا عنها بالبداية. إذا أنت جسمك في عم طبق عليه عجز سعرات، يعني عم تحرق أكثر ما أنت عم تستهلك بيومك، وزنك رح ينزل، سواء كنت عم تعمل كارديو ولا ما عم تعمل كارديو، عم تتمرن ولا ما عم تتمرن إلى آخره. طيب نحن بدنا نحافظ على العضلات، يعني شخص عم يتمرن عم يعمل حديد، عم يعمل بناء، عم يعمل تمارين مثلا بناء أجسام أو تمارين مقاومة بالعموم يعني، فعم يعمل تمارين مقاومة وممكن يكون عم يعمل كارديو، ممكن يكون ما عم يعمل كارديو، كيف بده ينزل دهون ويحافظ على العضلات تبعه؟ قولا واحدا أكيد بده يضل عم يتمرن، أكيد بده يضل عم يتمرن تمارين مقاومة بالحديد. بده يكون العجز تبع السعرات منطقي، يعني شخص مثلا عم يحرق بيومه 5000 كالوري مثلا، هذا رقم عالي بس فرض عم يحرق 5000 كالوري، مو بيروح بياكل 2000 كالوري
0: اكيد
1: عامل عجز سعرات 3000 هون قلنا واحد رح يصير عندك خساره عضليه، العجز كتير كبير تمام. اما مثلا شخص عم يحرق مثلا 5000 بس عم ياكل فرضا 4000 منطقي
0: منطقي جدا.
1: منطقي صح. لحد ما منطقي، وطبعا نحن بنراقب الوزن كل اسبوع حتى نشوف قد الشخص عم ينزل وزنه، يعني نحن ما بدنا نخلي الشخص مثلا ينزل ماكسيموم 1% من وزنه، يعني مثلا شخص وزنه 100 كيلو بالاسبوع ماكسيموم يكون عم ينزل كيلو تمام، مثلا شخص مثلا وزنه 120 كيلو ماكسيموم بالاسبوع يكون عم ينزل مثلا كيلو و200 جرام، وكل ما نزل وزنه بصير النزول ابطا شوي تمام، لحتى هون احنا نكون عم نحافظ قدر الامكان انه هو يكون عم يخسر دهون وما عم يخسر كتله عضليه. هلا بده يصير في خساره كتله عضليه، هذا الشيء موجود
0: جبار. ولكن طفيفه
1: بس تماما، قد ما انت تخلي الشخص يحافظ على الكتله العضليه عنده ويطلع باقل نسبه دهون، هون بيكون الشخص هذا نجح بالدايت تبعه وبالتمرين تبعه.
0: كثير حلو هذا الكلام، كان بدي اشكرك على المعلومات القيمه، نورتنا، شكرا على الاضافات اكيد اللي انت بكل جلسه عم تضيفها لحتى الشخص قدر الامكان يحاول يتمرن بشكل صح، وكلاتنا نحافظ على صحتنا وجسمنا، واكيد ان شاء الله لنا هيك فقرات ثانيه ولنا مواضيع ثانيه. شكرا جزيلا. يعني ان شاء الله تكون يا رب هيك استفدتوا من فقره يلا موفي اللي كل مره عم نضوي فيها على شيء يتعلق بالرياضه، مشان كل الاشخاص يستفيدوا ويحاولوا قدر الامكان يمارسوا الرياضه الخاصه فيهم بالطريقه الصح والمطلوبه لحتى كلياتنا نحافظ على اجسامنا. فهلا بدنا نروح مشاهدينا حتى نشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعد راجعين لفقره عشنا وشفنا لا تروحوا لبيتكم.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم سوا لفقرتنا المعتادة عشنا وشفنا، يلي بنرصد فيها أحداث غريبة بالعالم، مباراة ما إلى أي قواعد إلا الخيال والحماس.
1: وهلأ خلينا نبلش عشنا وشفنا. أطفال مصريين عم يستعرضوا مهاراتهم بكرة القدم بواحد من الشوارع الترابية بلعبة غريبة وطريفة اعتمدوا فيها على خيالهم الواسع وبدون وجود كرة حقيقية. لنشوف كيف اللعب البسيط ممكن يتحول لبطولة كاملة فيها منافسة وضحك وروح طفولية صافية. مع بعض رح نحضر هالفيديو.

0: ولا اهضم من هيك صراحه. يعني كيف بتلاقي عمار انه الاطفال دائما بيخترعوا شيء من لا شيء
1: كرمال اللي يعملوا ايه؟ صحيح، يعني دائما بتحس هيك انه هن بيتصرفوا باللاوعي فبيطلع معهم شيء
0: لكو مهضومين. يعني هو كثير عم بعيش الدور الطفل اللي كان بالفيديو. مشاهدينا من مصر للأردن، عريس أردني صار حديث مواقع التواصل بعد ما أصدقائه قرروا يحتفلوا فيه على طريقتهم الخاصة.
1: عشنا وشفنا أغرب حمام عرس، رفقات العريس حمموه بالشارع باستخدام صهريج مي. وما وقفوا هون، استخدموا شامبو وحتى منظفات وسائل الجلي وسط أجواء ضحك وتفاعل كبير من المارة والمصورين. ومنشوف سوا هالحمام الغريب.

0: يعني هلا احذر شو هلا اول شيء هي جديده. انا بعرف انه في طقوس خاصه غير يعني هن احيانا مثلا ممكن العريس يفوت على الحمام ورفقاته يجيبوا بيض مثلا يفوزوا على راسه
1: او هيك
0: هيك في هيك امور ممكن يحمموه بشيء يعني هو قطعا بده يتبهدل اجباري بس انه الفكره بتتغير من بصراحه من بيئه لبيئه.
1: ايه لا ومو بس هيك يعني هو تحمم عن سنه لقدام
0: وسائل جلي
1: وسائل جلي كل شيء كل انواع المنظفات.
0: رح نبقى هلا بجو الاعراس ولكن هالمره المشهد قلب الادوار بكل جراه ولفت الانتباه على مواقع التواصل.
1: مزبوط عشنا وشفنا بنت قررت تطلب ايد شاب وجابت له بوكيه ورد بخطوه غير معروفه كسرت القوالب التقليديه وخلت الموقف حديث المتابعين بين مؤيد ومستغرب كيف ممكن الجراه تغير قواعد الخطبه وتفتح نقاش واسع عن العادات والتقاليد. وشوفوا لي بوكيه الورد اللي اخذته معها للعريس.
2: فاضل اشبع شو اشبع دلعت وصرت دلوع حبيبي واخيرا الحمد لله اجت طلبتني من بيت اهلي احداهن اوفت بعهدها قالت لي انت شغلتك فاضيه ما عم تيجي بتخطبني انا بجي بخطبك الحمد لله يا رب اجت خطبتني.
3: خطبتك يعني
2: ايه مشان اورجيها انه انا كويس جيت على صاله انفينيتي لاف معلم عمل جهاز العروس كله ب $100 بس وكمان في عروضات خارقه لك احداهن اوفت بعهدها.
3: انفينيتي لاف يعني حب لا نهائي اكبر صالات المكياجات الرائعه وفي منتجات جديده ولحتى اعرفكم على العروضات الخارقه والتفاصيل.
0: هلا اذا كنتم مفكرين انه هي اغرب بوكيه ورد شفناها فالجاي بصراحه اغرب كثير. ايش لو شفنا بوكيه ورد معمول خصيصا لمباركه ولكن مباركه الطلاق بفكره غير مالوفه اثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللي شافها خطوه تحرر واللي اعتبرها استفزازيه وكسر للتقاليد المعتاده. ورح نشوف سوا هالبوكيه.

0: شو رأيك عمار؟ أنا بدي أخذ رأيك صراحة.
1: طيب سألتيني وراح جاوبك. هلا أول شيء يعني أول فكرة هي هيك حلوة مضحكة وكذا، بس يعني ما بعرف أنا ما يعني بطلع عن شغلة تقليدية إنه خلاص لازم هو إنه الشاب هو اللي بيتقدم البنت أو هيك يعني، بس ورد الطلاق أنا بحسها فكرة ممتازة
0: رائعة صراحة، إيه
1: إنه مشان يعني اثنين يتركوا هيك بشكل ودي، تفضلي أنت طالق بس هي وردة يعني هذا ورد لك يعني، فهي فكرة مميزة
0: صح
1: وغريبة، وإذا بتطبق ما بصير مشاكل بالأمر خلاص كله بيتطلق بشكل ودي.
0: إيه صح عمار، بدي ذكرك مرة بفقراتنا كانت صبية بفقرة شغل إيد عم تحكي لنا عن موقف صاير معها، فهو كيك الطلاق، فنفس الطريقة يعني كيك الطلاق وبوكي ورد الطلاق، فأنا برأيي فكرة جدا ممتازة.
1: وأنا صراحة مع الموضوع.
0: ومن قلب الصين، مشهد لافت جمع بين الحضارة القديمة والنجاح الحديث، عشنا وشفنا طالب مصري اختار يحتفل بتخرجه من جامعة صينية بطريقة غير تقليدية
1: ولبس الزي الفرعوني وسط أجواء الاحتفال، بلقطة جذبت الأنظار والدولة رواد مواقع التواصل بشكل واسع، يعني عن جد عشنا وشفنا كيف ممكن الهوية تحضر حتى بلحظات التخرج يلي رح نشوفها سوا هلأ.

0: بصراحة فكرة مميزة عمار، يعني للأمانة أنا متأكدة إنه هذا الشاب طلع ترند.
1: إيه عن جد يعني ما بعرف قديش هيك واثق من نفسه كثير كثير، وأنا أصلاً ما بعرف كيف إنه يعني نحن أكيد بنشوف كثير الشغلات هي بتكون كثير كثير غريبة.
0: أي
1: فأنا ما بعرف كيف هيك، يعني شو أول شيء بفكروا فيه لما يقرروا إنه يطبقوا هي القصص؟ ما بعرف.
0: يعني أنا برأيي ليش لا، يعني لك عمار أنا يعني قد خلال دراستي بالجامعة بتركيا كتير كانوا الطلاب الأجانب والطلاب العرب يعني هيك يثبتوا هويتهم هنيك قدام الأتراك، وكانوا هذا الشيء يعني لاقي تفاعل كتير كبير صراحة.
1: ايه هلا حلوة، بس في شغلات
0: انه بتخرج يعني ايه
1: انه كتير غريب، انه طب ليش كتير زي فرعوني بتخرجك؟ يعني فيك مثلا تلبسه بحفلة تنكر بقصص، فهمتيني؟ فما بعرف كيف هيك شو أول شيء بيخطر لهم، بتمنى يفوت على دماغهم، عرفت أول شيء بيخطر لهم لما يقرروا يسوي هيك شيء. عجد عشنا وشفنا. ما في أحلى أكيد من الاحتفالات، خصوصا لما تكون الفرحة طالعة من القلب بمشهد مؤثر مليان مشاعر اشتياق وفرح.
0: عشنا وشفنا كيف ممكن لحظة الرجوع من الحج تتحول لفرحة ما إلها وصف بين الأم وابنها وبطريقة غير متوقعة.
1: عن جد بزينة على شكل كعبة. شاب وثق لحظات احتفاله بعودة والدته إلى المنزل بعد أداء مناسك الحج، وجهز لاستقبال خاص عبر فيه عن فرحته الكبيرة بسلامة وصوله من الديار المقدسة وسط أجواء من الدموع والفرح والدعوات، ورح نشوف هالاستقبال.

0: يعني ولا أجمل من هيك صراحة، يعني ما في أحلى من احتفالات الحج للأمانة.
1: عن جد، وما في أحلى من احتفالات رجوع أشخاص غالية على قلبك هي كانت بالحج وزارت البيت المقدس وهيك عملت طقوس روحانية، رجعت بنفسية جديدة وبقلب جديد، يعني الله يطعمنا الجميع.
0: آمين الله يطعمنا. يعني مشاهدينا، هلأ إذا ما صالحك هيك ما تتزوجي. عشنا وشفنا أغرب مصالحة بين شاب وخطيبته. شاب تعرض لموقف بينه وبين خطيبته خلاها تزعل منه وتهضره من كل وسائل التواصل، لكن هو ما استسلم للموقف.
1: لهي شو عمل يا منى؟
0: شو عمل؟
1: راح لعند باب بيته وبلش يعبر عن مشاعره بطريقته الخاصة وبشغل لغنية على الباب بمحاولة منه ليرجع يلفت انتباهها ويصلح اللي صار، ووصل دهشة الجيران والمرة. عشنا وشفنا كيف ممكن خلاف بسيط تحول لمشهد رومانسي طريف على الطريقة الحديثة، وشوفوا كيف صالحها.

0: أنا بحس كل شيء يعني كل شيء بيتصلح بطريقة مفاجئة.
1: كيف يعني؟
0: سأتيني هجاوب. يعني هو يعني صالحها بطريقة هي ما بتوقعتها.
1: لا هي يعني ليك إذا عم أنا بدي جاوبك يعني بطريقة تفكير البنات بقول لك لو بالإيميل بده يبعث لي عرفت؟ لو بده يبعث لي إيميل كان بعث لي يعني هيك ووصل لي وصالحني عبر الإيميل حتى لو أنا حاضرته من كل الأماكن.
0: اتفضلوا. لا وبتكون حاضرته كمان من كل الأماكن بس خلاص بده يصالح بأي طريقة.
1: إيه بس ليك هلأ اختياره للغنية كتير موفق لأنه أنا هاي الغنية دائما برضى عليها يعني هي خلص. مجربة خطيبة والأمور
0: يعني إن شاء الله رب تكون عم هيك عم تحضرنا خلاص ردت هنا ومسليمة وهيك مفروض يعني خطيبتك إن ترضى عليك.
1: مشاهدينا لهم بتكون انتهت فقرتنا عشنا وشفنا. فاصل صغير وراجعنا فقرة التربية خليكم معنا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: يا صباح الخير مشاهدينا من جديد. من أول لحظة ببلش فيها الطفل يكتشف العالم من حوله، بيكون عم بيراقب ويتعلم أكثر من أنه يسمع الكلام.
4: صحيح يا منى، والأطفال أكيد ما بيتأثروا بس بالكلمات والنصائح، وإنما بالشخصيات اللي بيشوفوها يوميا، بيعتبروا تصرفاتها نموذج يقتدى فيه.
3: واليوم مع الانفتاح الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الشخصيات المؤثرة والمشاهير، صار السؤال المهم: كيف يختار الطفل قدوته؟ وهل لسه يا ترى يعتبروا الأهل هن القدوة الأولى لأبنائهم؟ وكيف فينا نساعد أبنائنا باختيار نماذج إيجابية بتدعم نموهم النفسي والاجتماعي؟
4: كل هذا رح نناقشه مع ضيفتنا الاختصاصية التربوية مريم شيشكلي، اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
5: صباحك نور. صباح سوريا،
4: شو الأخبار؟
6: تمام،
4: أهلا وسهلا. اليوم نحن بزمن فكرة القدوة فيه صارت متشعبة جدا، وصار في كثير أشخاص بدون ما نذكر أسماء يعني يعتبروا قدوة بالنسبة لكثير أشخاص، ولكن هن ما بي يعني ما بينتموا لمصطلح القدوة ولا بشكل من الأشكال. فاليوم أنا ما راح أسألك إنه شو هي القدوة، لأن إحنا كلنا بنعرف شو هو مصطلح القدوة، ولكن ليش بيحتاج الطفل قدوة لحتى يربى ويكبر بشكل صحيح؟
6: القدوة هي حاجة أساسية عند الطفل بتساهم بنموه، تكوين علاقاته الاجتماعية، وكيف هو بده يتعامل مع الناس. والقدوة بتبقى موجودة بالأساس من أولى يعني لحظات بحياة الطفل. يعني الأهل بشكله القدوة الأولى بحياة الطفل، ولكن بشكل لا واعي. الطفل بيحاول أنه هو يعني بيلاحظ الأهل وكيف عم بيتصرفوا وكيف عم بيتعاملوا معه، فبيكونوا نموذج أساسي موجود قدامه بشكل واضح. بيحتاج الطفل لهذا النموذج لحتى يتعلم، لأنه الطفل بيتعلم بالملاحظة والتقليد، فهو بحاجة لهذا النموذج قدامه لحتى يكتسب منه المهارات الاجتماعية وكيف هو بده يتصرف ويتعامل بالحياة. فهي شيء أساسي، يعني هي حاجة أساسية موجودة عند كل إنسان.
3: تمام. طب ليش منلاقي مريم أنه في أطفال بيميلوا أنه يقلدوا أشخاص معينين؟ يعني مثلا بتلاقي شخص بيقلد سبايدر مان مثلا بيلاقي انه هو قدوته، في طفل لا بيلاقي انه ابن خالته الكبير هو القدوه، في طفله بتلاقي انه يعني الباربيه هي القدوه تبعها، او بتلاقي انه وحده عم تطلع على السوشيال ميديا تحكي بالميك اب والشعر هي قدوتها، فليش هن بيختاروا اشخاص معينين؟
6: طبعا هلا هي مثل ما قلتي دخل السوشيال ميديا وهي عامل كثير خطير واساسي. صحيح. بالاساس كان الاشياء الاشخاص الموجودين قدامه، او حتى كان يعني من خلال افلام الكرتون، يعني بعض النماذج والشخصيات البسيطة اللي هي موجودة بشكل ما له دائم، لكن هلا السوشيال ميديا عم تكون بشكل خطر كتير كبير. ليش بيميلوا لبعض الأشخاص؟ إما بيكون في ارتباط عاطفي، وأحيانا بيكون هذا الارتباط العاطفي موجود بالاحتكاك اليومي، يعني الأهل والأقارب والناس الموجودين بالمحيط الطفل، لكن مو فقط الارتباط العاطفي هو بيخلي الطفل ينشد لهي القدوات، أحيانا بيكون الإنجاز والقيم المشتركة والمتشابهة مع الطفل، وأحيانا بيكون كثرة التواجد بالسوشيال ميديا في شخصيات مؤثرة عم تكون موجودة بشكل يومي أكثر من الأهل، فبتلاقي الطفل ميال على أنه لأنه هو شاف مثلا هذا الشخص مؤثر جدا، مشهور جدا، معروف جدا، فصار يلجأ له. كل طفل حسب احتياجاته وحسب النموذج اللي قدامه قوة تأثير هذا النموذج بتلاقي أنه هو بيلجأ لهذا الشخص. لكن خلينا نقول الاحتياج العاطفي هو الأساس، يعني وقت الطفل بيعجب بالنموذج اللي قدامه أو بيحب النموذج اللي قدامه فهو أكيد بده يتشبه فيه وبده يقلده.
4: طيب كيف بده يحب النموذج اللي قدامه؟ يعني أنا اليوم يعني نحن أكيد مثل ما حكينا وسائل التواصل الاجتماعي هي شيء أساسي بأنه الطفل يتأثر. نحن عم نشوف كتير مشاهير وكثير هي كل حدا عم يقدم بطريقة خاصة، عم نشوف الطفل أو الطفلة بعمر بكر. يعني أنا بعرف نماذج بس عم ينتشر مثلا ترند على سوشيال ميديا، يمكن في رقص، في بتلاقي الطفل او الطفله عم يقدوهم بالحرف. طب انا اليوم عم نشوف سوشيال ميديا، نحن متفقين على هذا الموضوع، وانا كمان عندي اب وام، فليش انا بتاثر على سوشيال ميديا بهذا الزمن اكثر ما اتاثر من الاب والام؟ بس لانه مشهورين.
6: تمام. اي هلا هو لا، بدنا نشوف العلاقه مع الام والاب كيف. وقت بتكون العلاقه فيها نقص، ما فيها هذا التفاعل، يعني الأم والأب غايبين أغلب الوقت، الأم مشغولة بالبيت وبشغل البيت، أو إذا كانت أم عاملة برا البيت، والأب مشغول طبعاً بالحياة، أكيد الحياة صعبة وتواجد

0: يعني هذا الطفل وقت بيشوف على السوشيال ميديا شخص متكرر عم يطلع له كل الوقت، بيروح على المدرسة بيسمع من رفقاته عنه، بالشارع بيشوف مثلا عم يقلدوا هذا الشخص، فهو متواجد بشكل كبير بحياته صار أكثر من أي شخص.
1: طيب عمل الحب شو دخله بهي الشخصية؟
0: الحب بيخلي يعني الحب يعني الإنسان ليش بيقلد إنسان آخر؟ أنا يعني إذا كنت بكره إنسان بقلده؟
1: إيه بس أنا آسف على المقاطعة، اليوم انت يعني المؤثر او مؤثرة او اي حدا نحن عم نشوفه على السوشيال ميديا عم نقلده عم يعطينا نحن عامل الحب لحتى نحن
0: هذا لا نحن شو قلنا الحب وقلنا تكرار الظهور وقلنا البريق اللي بيبقى عم يعمله هذا الشخص مو بالضروره يكون جامع كل هاي الاشياء الاهل بيكون بالنسبه لهم الحب موجود بينهم وبين الطفل هذا المفروض اللي يصير لكن المؤثر اللي على السوشيال ميديا تكرار ظهوره وكلام الناس عنه بيخلي انه هو يصير شخصيه لامعه فبتخلي العيون عليها فبلاقي الطفل انه كل الناس عم تحكي عن هذا الشخص فبصير بالنسبه له ممكن حتى ياخذ من قيمه يعني من قيم هذا الشخص وبصير بده يقلده بكل بكل بكل
2: لانه هو معجب بالهاله
0: اللي موجوده
1: صحيح.
0: تمام فوقت بيفتقد الطفل لقدوه بالبيت موجوده او قدوه قريبه منه بده يلجا لاشخاص اخرين الاشخاص الاخرين كيف بيلجا لهم مثل ما ذكرت حضرتك ما في علاقه حب ولكن في اشياء في عوامل اخرى في ظهور متكرر في بيعتقد انه هو ناجح كثر الظهور بيعتقد انه هذا الشخص ناجح فانا بدي اقلده انا بدي انجح مثل منه فعلا انا وقت بسمع من الاطفال بحكم عملي وقت بسمع من الاطفال بلاقي صارت قيمهم كثير قيم يعني
1: سطحية
0: جدا بشكل كتير واضح فبتلاقي انه بيقولوا لك إيه هذا الشخص غني هذا الشخص كل الناس بتحبه او كل الناس عم تطلع عليه هذا الشخص بيجيب مصاري كتير
1: هذا الشخص
0: مشهور
1: بطريقه هذا الشخص بيحكي هي الكلمه الفلانيه كلازمه
0: تماماً.
1: فانا بتصير لازمتي
0: تماماً.
1: هذا الشخص بيحلق بهي الطريقه فانا بدي احلق مثله
0: تماما فشو اخطر الشيء بالسوشيال ميديا وقت بيجوا اشخاص بيعرضوا حياتهم كامله يعني احنا مثلا بيطلع مؤثرين بيطلع هذا الشخص مؤثر مثلا شيف ناجح تمام بيطلع هذا الشخص مثلا رسام لكن وقت بيعرضوا في هلا انتم بتشوفوا يعني في اشخاص عم يعرضوا حياتهم
2: وهي بتكون اصلا اساس عملهم انه يعرضوا حياتهم
0: تماما فهون شو يعني عم يعرضوا حياتهم عم يعرضوا كل شيء فيها هدول من اخطر النماذج بتلاقي الطفل صار متعلق بكل شيء بحياته فهو ما عاد يقدر يميز بالغلط بين الغلط والصح يعني هذا الشخص شو ما حكى شو ما تصرف شو ما عمل كيف بيتصرف هلا احنا كمان في نماذج اطفال يعني اطفال عم يعرضوا حياتهم فهدول النماذج مؤثرين للطفل اكثر من الكبار فلذلك ممكن يكونوا خطيرين عم تضحك في شيء
2: خلص اتذكر شخص
1: خطر ببالي شيء
2: طيب
0: تماما لأنهم منتشرين جدا وهم خطيرين بشكل كتير كبير
2: صح للاسف مريم كمان بنلاقي انه بالمراحل العمريه تبع الطفل بكل مرحله بيتغير القدوه تبعه فهذا الشيء نفسيا كيف بيتغير القدوه تبع الطفل بتقدم العمر
0: تماما بدايه الطفل من اول سنين عمره بيكون هو القدوه بالنسبه له هي قدوه يعني بيتخذ الاشخاص اللي حواليه بشكل لاواعي هن قدوه لانه هو في عنده خاصيه التقليد
2: صح
0: والنمذجه في عنده نموذج قدامه بيصير بيقلده بشكل كيف بكل حركاته بتلاقي الطفل الصغير كيف مثلا ابوه بيعمل حركه بصير بيعمل هو حركه مثله وقت بيكبر شوي وبيبلش يوعى بيدخل عامل الحب وعامل في وعي بصير عند الطفل اكثر وبصير بيميل للشخص اللي بيشبه اهتماماته
2: هذا يعني الشيء باي عمر بيصير تقريبا
0: باول وعي الطفل ممكن يكون بثلاث اربع سنين يعني بتلاقي اطفال احيانا بيقولوا لك هذا مثلا ميال للرسم مثل ابوه هي مياله مثلا لان تستخدم مثلا صنع الاشياء الحلي او هي الاشياء مثل امه فبيميل للاشخاص اللي هن بيشبهوه اكثر هلا وقت بيكبر اكثر وبفوت على المدرسه ببلش يصير في حواليه المعلمين والمعلمات والاصحاب اللي حواليه والرفقه اللي حواليه فببلش كمان هو بيتعرف على نماذج مختلفه بالبيت عنده نموذجين ممكن يكونوا متشابهين او لا الام والاب وهن فقط ثابتين والاخوه الكبار لكن بالمدرسه عنده نماذج متعدده ببلش انه هو ياخذ منها بالمدرسه بيهتم اكثر بالنماذج اللي هي عندها انجاز مثل الأطفال الشاطرين يعني الطفل الشاطر بالصف هو لحاله بتلاقي متجمعين عليه المعلمة اللي لها تأثير حلو متجمعين عليها حواليها هلأ وقت بيكبر أكثر وبصير مراهق بصير بيهتم بهويته يعني المراهقة هي سن تكوين الهوية فهو بصير بيهتم بالاهتمامات بصير عنده وعي بصير بيتابع الأشخاص أو بيحاول يعمل علاقات مع الأشخاص اللي حسب هو شو

0: بده وقت يكبر يصير
1: فبيروح على التميز اكثر
0: على التميز واهتمامه الشخصي يعني حسب اهتمامه بيلجأ لهي الأشخاص. فأنت إذا بتفتحي على السوشيال يعني هو إذا بتفتحي صفحته مثلاً أو بتشوفي شو بيتابع هذا المراهق بتلاقي اهتمامه بينصب بشيء معين، ممكن الرياضيين، ممكن أحد الدعاة مثلاً،
1: صح،
0: ممكن أي شخص هو حسب اهتمامه بيميل لإله. فكل مرحلة في إلها دور.
2: ممكن طفل يكبر أو يكون هو يعني صغير ويكبر يعني يكون القدوة الأولى لإله مثلاً أبوه أو أمه، صح؟ صح. طيب ممكن هذا الطفل يكون القدوة تبعه الأب أو الأم، بعدين يتحول مثلا لشخص مشهور على السوشيال ميديا، صح؟
0: صح أكيد. طيب
2: خلينا نحن ما نحكي بمثالية، علاقة الطفل بسوشيال ميديا واختيار القدوة الخاصة فيه للأشخاص اللي عم نشوفهم على السوشيال ميديا، نحن فينا سيطرة عليها؟ أنا بحس صعب كتير، وما راح لك أشبه بمستحيل بس صعب كتير. أنا بشو أنا عندي كتير نماذج بعرفها، يعني يكون ولد صغير عم يحاول قدر الإمكان أنه يكبروه بطريقة صحيحة ويبعدوا عنه السوشيال ميديا، ولكن عم تلحقه السوشيال ميديا.
0: أكيد.
2: شو الحل؟
0: مثل ما قلت يعني إحنا ما حنكون مثاليين ونقول أكيد الأم والأب بيقدروا يأثروا بشكل كبير خلاص يمنعوا الطفل فخلصنا. هلأ بنقول نحن أساس العلاقة مع الأم والأب إذا كانت جيدة بيصير المراهق أكثر قابلية إنه يسمعهم. ما حنقول إنه هو حيستجيب لهم فورا، بس على الأقل إذا كان في نقاش بينه وبين هذا الطفل أو هذا المراهق، هذا النقاش بيساعد المراهق إنه هو يوعى. ممكن هن يسألوا ليش أنت عم تقتدي بهذا الشخص، شو الأشياء اللي موجودة عنده. من خلال الأسئلة بيوعى هذا المراهق إنه الوضع أو الحالة اللي هو فيها، ويبلش يحاول يعدل. بس مثل ما ذكرت إنه هو أكيد ما له مضمون هذا الموضوع. فأنا إذا عندي أطفال صغار لساهم صغار، الضمانة الأولى هي علاقتي معهم. بعد منها كل ما كبروا أحيانا بتكون يعني
1: خلينا نقول
0: رب ضارة نافعة، يعني حتى ولو هن شافوا النماذج ولحقوها وشافوا كيف عم بيكون التأثير، بس الأهل معهم خطوة بخطوة وعم يكون في حوار ونقاش ممكن يرجعوا هن يعدلوا. يعني في احتمالية صار إنه هن يرجعوا يعدلوا. لكن كون السوشيال ميديا عم تكون موجودة حتى بتخت الإنسان، هو بتخت عم يكون حامل الموبايل، فأكيد هي صعبة كتير.
1: صح.
0: يعني نحن علينا إنه العلاقة الجيدة ضبط السوشيال ميديا قد ما منقدر، ضبط الموبايل والشاشات قد ما منقدر، لكن لحد معين نحن هون منوقف. بس أنا وقت عم بزرع قيم جيدة بابني بأمل إنه هو وقت بيكبر إذا يعني إذا حاد شوي إنه هو ممكن إنه هو يرجع.
1: الاختصاصية التربوية مريم شاشكلي، شكرا على هالمعلومات القيمة، عن جد يعني إضافات جدا قيمة لبرنامجنا. شكرا كتير لك.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لك. مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين مع هديل وكلام ميديا، خليكم معنا.
3: الفساد صنع سياسات، غير تاريخ سوريا.
4: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
3: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
4: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
3: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
4: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
3: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
4: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلا ميديا، واليوم معنا هديل اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. بدي رحب فيك هديل.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير منى. صباح الخير عمار.
0: اهلا وسهلا.
2: شو الاخبار؟
0: منيحة. شو عندك اليوم من هلا قولي؟
2: ما في ليش عمار بخاف من فقرة كلا ميديا اليوم بالذات، ما حاستنى خلص.
0: يلا تفضلي.
2: ما في شو بيطلع معي بصراحة. بدي صبح عليكم وصبح المشاهدين، ونبلش اولى اخبارنا بفقرة كلا ميديا من عالم الفن. بعد ما طرح الفنان الشامي أغنيته الجديدة عايش لعيونك بالتعاون مع الفنانة لين الحايك، بالأغنية اللي قدرت تحقق تفاعل كتير كبير بين الجمهور على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ومن اللحظات الأولى لصدورها بلشت الأغنية تنتشر بشكل واسع، وشارك كتير من المتابعين مقاطع منها، خاصة أنه هالتعاون كان منتظر من جمهور الشامي ولين الحايك من فترة طويلة. وكتير من التعليقات أثنت على الانسجام بين صوتين، واعتبروا أنه الأغنية فيها إحساس عالي وأجواء مميزة، بينما عبر غيرهم عن إعجابه بالكلمات واللحن يلي قدروا يوصلوا بسرعة للناس مثل العادة. ومن بين التعليقات اللي انتشرت بشكل واسع، الصوتين عاملين حالة خاصة بهالأغنية، بينما علق شخص تاني من أول ما سمعت الأغنية دخلت على البلاي ليست عندي. وبين الإعجاب الكبير والتفاعل الواسع، قدرت عايش لعيونك تحصد ملايين التفاعلات والمشاركات، وتتحول لواحدة من أكثر الأغاني تداولاً بين المتابعين خلال الساعات الماضية. وسوا منشوف هالفيديو.

0: يعني من الصبح عمار حاطط لنا اياها.
1: والله بدي اقولها بس خلص سكتت.
2: بهزر شو بصراحه، اول شيء هي حلوه والكومب اللي صارت بين لين حايك وشامي حلوه، صوت لين عن جد جميل.
0: ايه بصراحه كانت اغنيه
2: حلوه. انا امبارح صدمت من الشغله، وانا كمان امبارح عم اقلب على السوشيال ميديا انه بعد ما انتشرت الاغنيه بساعتين او ثلاثه صارت رقم ثلاثه انتشارا بشكل عالمي.
0: هلا لا شك صراحه
2: هذا الكلام، بس انه
0: هلا هذا الرقم بصراحة أنا كمان ما عندي فكرة عن يعني صحة هيدا المعلومة، ولكن لا شك إنه أغاني شامي بصراحة كتير دايما كانت عم تجيب تفاعل
1: دايما.
0: وما بالك مع تعاون مع لين الحايك ولا شك كمان إنه لين الحايك من الأصوات العربية الحلوة جدا. يعني صح. أثبتت حالها من وقت مشاركتها بذا فويس كيدز.
1: إيه للأمانة يعني بالفيديو اللي كان عم يسمع عمار الصبح أنا أبدا ما قد يعني إدني معه بنوب، بس لين الحايك كانت عم تصرح إنه كانت عم تقول إنه بما إنه ستايلي أنا والشامي ما بيشبه بعض فالكوم كان كتير هيك رايق ولذيذ، وهي كان باعتقادها إنه هو حيجيب تفاعل. صحيح. يعني
0: وهو لما كان عمار حاطط لنا اياها الصبح كنت عم
2: اقول هاي ما كان حاطط، مين كان حاطط لك تحطيه؟
0: انا حاطته ولا انت؟
2: انت
0: لا انت اللي كنت حاططها اول بعدين
2: لا انت كنت حاطيه، كنت عم احضر شيء طلع معي لقاء يتعلق بي
0: صح صح كان حاطط لقاء بعدين انا قلت
2: حاطط ايوه
1: خلص
0: هلا مو هون الخلاف يعني مو هون الفكره استنى شوي كنت عم اقول له انه هيدا اول مره شامي بينزل اغنيه وانا بفهم كلماتها فورا
2: هلا صراحه كانت كلماتها واضحه بس انا لفتني الكليب فالمخرج عمل بتصور يعني عن جد شيء جدا جميل شفنا كيف كان فيه تناغم
0: صحيح.
2: كان الوان حلوه صح كيف مركب الستوري انا بصراحه
1: عجبني انا للامانه ما شفت الكليب بس خلص بعد الحلقه اكيد حشوفه
0: هو للامانه منى كان عمل متكامل صراحه كان ككلمات كالحان او حتى كاخراج كل التوفيق لشامي
1: اكيد
0: وللينا الحايك واستنوني بكره في اغنيه جديده لفنانين كثير كثير هيك مهضومين وقراب على قلبنا رح اخبركم عنها بكره
1: ماشي
0: يوم حتنزل بس عمار بيعرف التصريح
2: اوكي بتشكرك
0: هتابع اخباري معكم وبنوصل لخبر فني لطيف بعد ما اعلن الفنان اللبناني وسام فارس وزوجته الفنانه ساره ابي كنعان خبر انتظارهم لمولودهم الاول بخبر اسعد جمهورهم وخلق تفاعل كثير كبير على السوشيال ميديا ثنائي شارك الخبر مع المتابعين بطريقه مميزه من خلال صور ومقاطع لاقت انتشار واسع وكثير من المتابعين عبروا عن فرحتهم بهالخبر خاصه انه الثنائي بيعتبروا من اكثر الثنائيات المحبوبه عند الجمهور ما بين التعليقات اللي انتشرت بشكل واسع احلى خبر ممكن نشوفه اليوم بينما كتب شخص ثاني متحمسين نشوف البيبي اكثر منكم وبين التهاني والتفاعل الكبير قدر الخبر يتصدر اهتمامات عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ويتحول لواحد من اكثر الاخبار الفنيه تداولا خلال الساعات الماضيه ونشوف الفيديو سوا.

0: يعني اكيد الف مبروك لوسام وساره، وهن اكيد من الثنائيات يعني هيك المميزه
1: في
0: العالم الفني اكيد.
2: محبوبة جدا صحيح
0: اكيد.
3: فبنتمنى نبارك لهم الف مبروك، وان شاء الله هيك بتقومي بالسلامه، وكلياتنا يعني منتظرين انه نشوف البيبي بخير وسلامه.
0: اكيد بدنا نبارك لها. وحتابع معكم اخباري لليوم، وبنوصل لخبر طريف من الملاعب السوريه. بعد ما خطف جمهور نادي الوثب الأنظار خلال إحدى المباريات بتفاعلهم الملفت مع أغنية أمرة يا أمرة لا تطلعي على الشجرة، بالمشهد يلي انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، وبحسب الفيديوهات المتداولة ظهر عدد كبير من جمهور الوثبة هن عم يرددوا الأغنية بحماس كبير بين المدرجات بأجواء مليانة حماس وفرحة. الأمر يلي لفت انتباه المتابعين وخلق حالة تفاعل واسعة بين جمهور الرياضة ورواد مواقع التواصل. الفيديو حصد آلاف المشاهدات وتعليقات، وكثير من الناس أشادوا بروح جمهور الوثبة والأجواء المميزة يلي صنعوها بالمدرجات، بينما اعتبروا آخرون أنه هالمقاطع هي اللي بتضيف نكهة خاصة للمباريات. وما بين التعليقات يلي انتشرت بشكل واسع، جمهور الوثبة بكل قصة بيعمل ترند، بينما علق شخص تاني عن جد المدرجات كانت عبارة عن حفلة مو عن مباراة. وبين الإعجاب والتفاعل الكبير قدر الفيديو ينتشر بشكل واسع ويتحول لواحد من أكثر المقاطع الرياضية تداولاً على السوشيال ميديا، وسوا منشوف هالفيديو.

0: يعني بصراحة مهضومين يعني. وللأمانة الفرحة بتعدي.
1: لا في فكرة أنه ما حدا رح يحس بشعور الخبر اللي عم تحكيه لحتى فعلا يعيشه. لأنه اليوم يعني نحن ممكن نحن شباب أكثر من بنات، إذا نحن مثلا نروح على قهوة أو على كافيه نحن بنحضر كلاسيكو برشلونة ريال أو بنحمل نحضر لعبة شو ما كانت، بيكون الجو كتير حلو، فما بالك أشخاص عم تحضر بمدرج أو بنفس المكان، فهو عن جد الشعور لا يوصف.
2: أي خصوصي وقت تحضر الفريق تبعها بيكون شعور مختلف استا بزيادة، يعني إنه شبك أنت عم تشجعيهم وتغنيلهم وهيك صحيح. فكتير شعور.
0: طيب من الفرق المحلية مين بتشجعه؟
1: أنا بحب الوحدة.
2: وحدة.
0: وحدة.
1: الوحدة والاتحاد صراحة.
2: الوحدة والكرامة للأمانة.
1: الوحدة والاتحاد.
0: أنا بصراحة كاب تقول الكرامة لأنه بعرف الوحدة والكرامة بس. تابع أنا وياكم أخبارنا كمان هيك بجو الرياضة وكأس العالم. ومنوصل لخبر تاني من عالم الرياضة لفت تفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا. احتفل النجم المصري عمر مرموش بزفافه قبل أيام قليلة جدا من انطلاق مشاركته الأولى بكأس العالم 2026 مع منتخب مصر، واللي رح تكون بالولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا للمتداول مرموش اللي بيلعب حاليا مع مانشستر سيتي اختار يعيش لحظة شخصية مهمة بحياته قبل أقل من 8 أيام على بداية تعتبر واحدة من أكبر الاستحقاقات الكروية لمشواره، واللي رح يكون أول ظهور له بكأس العالم. خبر انتشر بشكل واسع على منصات التواصل، خاصة أنه التوقيت كان لافت للجمهور بين حدث شخصي كبير مثل الزواج وبين التحضير لبطولة عالمية ضخمة بتمثل منتخب بلده والتي تعتبر محطة مهمة لمسيرته الدولية. وانقسمت ردود الأفعال بين المتابعين يلي شافوا أنه اللاعب من حقه يعيش لحظاته الخاصة بحرية وبالوقت اللي بيناسبه، بينما أشخاص تانين تساءلوا عن صعوبة التوفيق بين بداية الحياة الزوجية وبين ضغط بطولة عالمية كبيرة وضيق الوقت قبلها، خصوصا مع حجم المسؤولية اللي عليه كلاعب أساسي بمنتخب مصر. يعني هيك أول شيء مبارك لإله، ونحن كتير متحمسين حتى نشوف هيك مشاركة منتخب مصر بكأس العالم. يعني مثل ما قلت لكم هيك الناس كان عندها يعني هيك أفعال إنه كيف تزوج قبل
1: تنتهي عفوا هيعمل شهر عسل بالملعب. يعني ما بعرف بس إنه
0: خطر لي سؤال
2: شو
0: أسألكم
1: تفضلي
0: رح أسأل بس مونة ممكن يعني هلا الزواج تعتبر من يعني المحطات اللي هي محوريه بحياته الشخص، ممكن تعاملوها مع محطه جوهريه اخرى؟
1: ما بحس.
0: أو ممكن تجمعوا الاثنين مع بعض؟
2: ليكي يعني هي شغلة متفق عليها أول شيء، يعني إذا كان الاثنين ما عندهم مشكلة وإذا كان الوضع بيسمح ونحن روحنا الرياضية فأكيد ليش لا.
1: أنا بحس يعني هي ممكن تزبط بس أنا كثير قليل، لأنه
0: يعني أنت ممكن تأجل مثلا واحدة من هدول الأولويات وما تعمل الاثنين سوا،
1: بس لأنه هي شغلات يعني مثلا اليوم إذا بنحكي على عمر فكأس العالم هو شيء جوهري ومحوري جدا ويحتاج يعني بياخذ وقت البني آدم بطريقة مو معقولة وبيستنسفه، وكمان فكرة كمان الزواج هي كمان فكرة محورية بحياة أي شخص، فأنا بحس إنه يعني هي ممكن تزبط ولكن بحس الأفضل إنه يكون في هيك مسافة بيناتهم.
0: معناها أنت قلتي يمكن ما في مشكلة،
2: أنا حسيت إنه بتزبط خصوصي إنه هنا عاملين كتير شيء سيمبل وما له إنه والله هالشيء جدا ضخم اللي بيحتاج كتير طاقة، فإنه بالعكس يعني هي حتكون داعم لإله وشريك لإله بهي
1: الرحلة. أنا مع هي النقطة صراحة
2: طبعاً. فأنا بالعكس مع
0: منتجة الحلقة عم بتقول لها انه مشان تقعد
2: على الدرج.
0: هلا اكيد بدنا نبارك لعمر، متحمسين كثير كمان لكأس العالم.
1: أكيد.
0: مين بتشجع؟
1: ارجنتين.
0: تمام اوكي انت
2: البرتغال.
0: طيب حتابع معكم اخبارنا لليوم، ونوصل لخبر مؤثر من كازاخستان بعد ما انتشر فيديو وثق لحظة تكريم معلمة من قبل طلابة بأحدى المدارس الابتدائية بمشهد لمس قلوب آلاف المتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب الفيديو المتداول حضر التلاميذ مفاجأة خاصة لمعلمتهم تعبيرا عن محبتهم وامتنانهم لها وسط أجواء مليانة مشاعر وفرحة، بينما بدت المعلمة متأثرة بشكل كتير كبير من هاللفتة الجميلة. فيديو بسرعة انتشر على مختلف منصات التواصل وحقق تفاعل واسع بين المتابعين اللي أشادوا بالعلاقة المميزة بين المعلمة وطلابها، واعتبروا أنه اللحظات بتعكس الأثر الكبير يلي ممكن يتركه المعلم بحياة تلاميذه. من بين التعليقات اللي انتشرت بشكل واسع، أجمل هدية ممكن يأخذها أي معلم هي محبة طلابه، بينما علق شخص تاني الفيديو رجع لي ذكريات المدرسة وأجواء أساتذتي. وبين التأثر والإعجاب قدر الفيديو يحقق ملايين المشاهدات ويخلق حالة تفاعل كتير كبيرة ليصبح من أكثر المقاطع تداولا على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، ومنشوف الفيديو سوا ونرجع لكم.

0: يعني بصراحة اللحظة كانت هيك مؤثرة حلوة كثير، ذكرتني بأيام احتفالات المدرسة لما نجمع من بعض مصاري ونجيب حبال الزينة.
1: ايه
0: ما كنتوا تعملوا هيك
1: شيء؟ أنا أكثر شيء بتذكره بهدول الشغلات هي الصفرة اللي كنا نعملها، إنه كل واحد يعمل أكلة ويجيب شغلة و...
0: صحيح، كنتوا تعملوا هيك شيء بمدارس الصبيان؟
2: ايه ايه ايه طبعاً.
0: طيب سؤال،
2: هيك عنا أنساط.
0: طيب هيك بوحده من الحفلات اللي عملتوها بالمدرسه انا بتذكر يعني اكثر شيء كانت ماما تعملي ما بعرف ليش هي تستسهل تعملي بوشار
1: صح بعدين كانوا عالم بوشار للامانه
0: بعدين تقولي اشتري من هنيك انت اي شيء
2: هلا
0: فشو أنا... شو اكثر هيك اكله او شغله كنت تاخذها خلال هاي الاحتفالات؟
2: هلا انا بحس او انا يعني حسب تجربتي فكره الحفلات بطريقه صحيحه وانه ياي وكذا ونحن كثير يعني فرحانين وهيك كنا صغار يعني
0: أكيد.
2: فتره الابتدائي من الاول للسادس انا متذكر بالسادس كان في اكثر من احتفال كنا نحن يعني كان في براءه اكثر وكان في لاوعي اكثر فنحن كنا نتصرف بكل عفويه فانه كل حدا يجيب شغله انا بجيب بوشار
0: شو بتذكر انت جبت
2: في
0: مره
2: بتذكر بوشار يمكن شيبس يمكن شوكولا يعني هيك شغلات
1: عصائر
0: منى
2: ايوه عصائر
0: طب منى شو هيك شيء مره
2: مثلا تحسين بده يجيب كولا سعيد بده يجيب هيك هيك فهمتيني
0: طب منى
1: هلا انا بتذكر انه ماما يعني سوري ماما اذا انا بتذكرها غلط بس بتذكر انه كان جيب لي شيء جاهز يعني ما كانت هي
0: انا هيك كانت لي كمان
1: شيء انه جاهز ما تعرف هيك كيك مثلا ناشف او جيب لي كوكيز او جيب لي هيك شغلات كعك وهيك اشياء كان جيب لي اي بس بغض النظر عن كل شيء يعني انا بحس مهنة التدريس من أصعب من أصعب المهن
2: من أصعب
1: يعني
2: بصراحة أنا والله كان جاي أحكي هذا الحكي بس بعيدا عن الصعوبة من أصعب وأمتع وأنبل مهن بال
0: هلا هو بصراحة هي من المهن الصعبة اللي أنا شخصيا صعب أتحملها
1: أيوة أنا كمان ما
2: لا أنا بتصور إلي باع طويل فكرة التدريس يمكن أنا يمكن بس بدها شخص
0: يساعد
2: فظيعة لانه انت اليوم عم تتعاملي مع طلاب ومع جيل بمختلف الطبقات الاجتماعيه في عندك الشقي في عندك الهادي في عندك الخجول فبدك تحاولي تصوري انه توصلي فكره
0: صح.
2: لجميع هدول الطلاب
0: صحيح.
2: بطريقه حلوه صح. بس انا بحس يعني ما بعرف انا بالنسبه لإلي التعامل مع الطلاب الصغار أمتع
0: أكيد
1: أمتع
2: طب كبار اللي صغير تبع أنه ثالث ثاني رابع
1: حتى أقل لسه شوي
2: وخصوصي إذا كان الشخص هو بيحب الأولاد كتير
0: بس هلا كمان تعقيبا على كلامك أنت عم تقول أنه هو لازم يكون يعني فينا نقول باله طويل يقدر يتعامل مع كل الشخصيات بوجهة تانية لازم يكون كمان كتير دارس تصرفاته دارس كلامه دارس تعامله
2: طبعا
0: لأنه بالنهاية خصوصي للأعمار اللي أنت عم تحكي عنها ثالث رابع كتير بيتأثروا بأستاذهم أو آنستون فبالتالي ممكن يقلدوا منك حركة ممكن يقلدوا منك كلمة فهذا الشيء بصراحة لازم يكون كمان الأستاذ كتير حذر بالتعامل معه
2: وإذا منى بدنا نقرن فكرة القدوة اللي كنا نحكي عنها بفقرة التربية بعيداً على السوشيال ميديا لأنا بذكر على زمانها ما كان في سوشيال ميديا فأنا بس كمان أنه الأطفال كانوا يقتضوا بالمدرسين
0: يعني أكيد أنتوا بيوم من الأيام مرق آنسة مثلاً عليكم تقولوا يعني انا بتذكر كنت كثير حب انست الرسم فكنت دائما
1: هيك تكون لطيفه
0: تكون لطيفه وبنوته صغيره هيك وبتكون كثير هيك شباب ليك فدائما لما كنت شوفها كان بتذكر كان تعمل مانيكور كل اطفر لون فانا ساعتي كنت صغيره فشو اقول انه بس اكبر بدي اعمل مثلها عرفتي انه بس اكبر بدي اصير انسه مثلها
1: هلا بطلتي ولا
0: لا اكيد لا بطلت ما لي خلق ابدا على الصراحه
1: مو بس هيك يعني كمان غير انه بيقتدوا المعلمة أو المدرسة أو المدرس كتير بيكون لهم تأثير عالي على الطفل إن كان بالناحية الإيجابية أو السلبية يعني أنا كمان كتير بعرف من أساتذتي كانوا كتير لهم تأثير سلبي علي
0: طبعاً.
1: للأمانة صح. يعني إنه أنا صير ما عاد بدي روح على المدرسة
0: شو هي أقسى جملة سمعتوها من أستاذ أو أنسة
2: أقسى جملة سمعتها من أستاذ أو أنسة
0: هلا أنا ما بعتبرها قاسية اللي كانت قليها بس هيك كانت قدام رفقاتي كانت ضلت تقلي سنفورة وقاعدة بمقعد السنافل أو كنت هيك صغيرة وكتكوتة فكنت هيك اتخجل قدامنا فأنت
1: أنا ما بتذكر انقالت لإلي انقالت قدامي كنت أنا كتير صغيرة
0: شو هي؟
1: صف تاني تقريبا من الطالب كنت صف تاني فشو اسمه؟ فن
2: نتذكر
1: فانقالت قدامي انا لحد هاللحظه بقول كيف المدرسه قالت
0: طب شو هي
1: كان في طفل يعني هو صبي ما عم يعتني بنظافته الشخصية أو كان المسخ يلي حواليه أو الطاولة، ماني متذكرة شو هي، ما كانت قضية يعني. قالت أي طلاب، نحن بنعرف إنه النظافة من الإيمان والوساخة من عدنان. أنا إنه لحد هاللحظة أنا الجملة علقة فيني.
0: هي كان المفروض انه مثلا ممكن هي تعلمه، ممكن قدام الكل انه تعالوا مثلا نتعلم كيف ممكن نحن نحافظ على نظافه المكان اللي نحن فيه، بس لا بحسها من الجمل القاسيه طفل يسمع. طب عمار تذكرك شي جمله قاسيه اما قالت لك او سمعتها من اللي حواليك؟
2: هلا انا الامانه ما قالت لي، ما بتذكر كان في شي جوهري قال لي، بس انا كنت اتذكر او بتذكر كان في عنا انسه كانت طريقة تعاملها مع الطلاب الصغار تحديداً عنيف جداً. وأنا هاي
0: تستخدم أسلوب
2: إيه بالضبط، الضرب بطريقة يعني أنت ليش عم تضرب طالب صغير على وشه؟ هذا الشيء قطعاً بما أنه هو صغير ونعرف
0: مرفوض
2: والأطفال هي طفل هو عبارة عن عجينة، هذا الشيء رح يخلق عقدة نفسية لبعدين
0: صحيح.
2: ممكن تأثر عليه بشكل سلبي
1: 100%.
0: صحيح. طب كونه هيك كمان كنا عم نحكي بالجو المدرسة وفتنا شوي بالجو السلبي، تعالوا نروح على الجو الإيجابي. أحلى كلمة قالت لكم من أستاذ
1: كثير صراحة.
0: أنا بدي جاوب.
1: جاوبي.
0: بتذكر كنت بالبكالوريا وأنا كنت يعني شطورة مقبولة يعني مو كثير كثير بس أنا شطورة، قدمت امتحان فيزياء قال الأستاذ علامتي وكنت جايبة علامة عالية، فوالله هذا الأستاذ على قولتك أنه دائما بيأثر فينا. قال لي هديل أنا بدي ياكي برا، فطلعت برا قال لي هديل أنت من البنات يعني بما معنى أنه من البنات كتير مميزين هون بالصف وأنه إلك مستقبل كتير كبير ورح نيجي يوم هيك أنا وياك نلتقى وإلك أنه إلك مستقبل. فهيدا الجملة بصراحة خلتني كتير أتميز بصفه تحديدا لأنه كان شايف فيني شيء هلا انا قد ما اكون شايفه بحالي هذا الشيء، فكثير تميزت بصراحه بصفه بس بسبب هيدا الجمله يعني.
1: ايه للامانه يعني
2: هذا الشيء بيعطي حافز كثير كبير صراحه.
0: اكيد ولا شك يعني الكلمه الحلوه سواء من استاذ او من عائلتنا او من رفقاتنا
1: دائما بتاثر
0: طبعا. يعني شفتوا كمان روز لما بتمدحنا الصبح بنفوت بطاقه غير. انا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا، بدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد.
1: شكرا هديل. مشاهدينا هلأ بدنا نروح لفاصل ونرجع لكم، خليكم معنا.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أن يكون في مفاوضات.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
8: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلبسية
2: ورأيها في مسار العدالة للإعتقال.
1: مش لها التخوير لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، لكل حد عم يتابعنا. كثير اشياء بحياتنا اليوميه بنعملها على السريع من دون ما نفكر بتاثيرها الحقيقي. شو بناكل، قديش بنشرب مي، وكيف نقضي يومنا. ومع الوقت في اعضاء بجسمنا بتتحمل عبء هالعادات وبتشتغل بصمت من دون ما تشتغل.
1: ومن اهم هالاعضاء هي الكلى، يلي دورها اساسي بتنقيه الجسم وتنظيم السوائل والحفاظ على توازن الجسم كله. بس قديش نحن بنعرف فعلا عن تاثير الاكل اليومي على صحه الكلى، وهل في اطعمه عم نستهلكها بشكل طبيعي بس عم تضر الكلى من غير ما نحس؟ تفاصيل كثيره حنتعرف عليها مع اختصاصيه التغذيه العلاجيه هلا دمشقي. يسعد صباحك يا رب.
2: صباح الخير.
0: صباحك هلا.
2: صباح الخير.
1: هلا خلينا نبلش من الاساس، يعني شو دور الكلى بالجسم وليش الغذاء يعني بيأثر لهالدرجة بالكلى؟
2: هلا اول شيء الكلى لنعتبر هي العضو اللي بيعمل فلتر او اللي بيعمل تنقية بالجسم.
1: اوكي
2: تمام. اول واهم وظيفة له هي تنقية الفضلات من الدم، وبيطرح الفضلات بياخدها وبيكبها برات الجسم عن طريق البول.
1: اوكي.
2: ثاني شيء هو بيحافظ على توازن السوائل بالجسم، يعني بيتحكم بكمية السوائل اللي بده يحتفظ فيها وكمية السوائل اللي بده يطرحها برات الجسم. فلهيك هون احنا عم نحكي انه هو بيحافظ على حجم الدم، بيحافظ كمان على ضغط الدم، بصير بيتحكم بضغط الدم. غير هيك اكيد بيحافظ على توازن الاملاح والشوارد مثل البوتاسيوم، الفوسفورس، المغنيسيوم، اللي هن بيأثروا بدورهم على وظائف العضلات، وظائف القلب، وكمان تنظيم دقات القلب. تمام. غير هيك بحافظ على الحمض او البي اتش تبع الدم، بيعمل توازن للاسيديتي او للحموضه تبع الدم لحتى نكون نحن ضمن الرينج او ضمن الحدود الصحيه.
1: حلو.
2: هلا كيف بيأثر عليه الاكل؟ نحن بالنهايه الاكل والمغذيات والعناصر الغذائيه كلياتها عم تمر على طريق الدم. بما انه الكلى عم تفلتر هي يعني عم تفلتر الدم وعم بتاثر بالعناصر الغذائيه، فلهيك في بعض العناصر الغذائيه او في عندنا بعض الماكولات ممكن تعمل عبء اعلى على الكلى لحتى تحسن تتعالج معها، او لحتى تحسن يعني ليتم الاستقلاب تبع هي الاغذيه. مثل الاملاح العاليه، مثل السكريات، اوقات البروتينات كمان من احد الاستقلاب، يعني من تكسير البروتين لحتى يصير هضمه بينتج عنا ماده اللي اسمها اليوريا، كمان بتاثر على عمل الكلى. فلهيك الاكلات بتاثر فيها عمل الكلى، لانه نحن كل شيء عم يفوت على هالدم بده يطلع، بده يمر عن طريق الكلى. فلهيك بياثر عليه الغذاء بشكل كثير كبير.
1: يعني هلا انت هلا هيك عملتي لنا شرح مبسط، هيك انا فهمت كل العمليه كيف بتقولها.
0: طيب ليش دائما بيقرنوا فكره الاكل ب اوجاع الكلى وامراض الكلى؟ دائما بيقولوا لا تاكل هالقصه بتعمل لك شغله بالكلى، لا تاخذ اكس من الشغلات، لا تشرب مي ممكن يعمل تسمم، لا فهمتيني؟ فدائما الاكل وطريقه الاكل هي مقرونه بالكلى.
2: صح.
0: ليش بالتحديد في الكليه تحديدا يعني؟
2: لانه هي اللي عم تنقي الجسم كلياته، يعني نحن كل شيء عم يمرق من خلال هالكلى لحتى يعمل تنقيه. بالتالي اي خلل بوظيفه الكلى رح ياثر على كثير مشاكل صحيه. حيأثر اولا على تنقيه الدم من الفضلات، رح ياثر على ضغط الدم، ضغط الدم اللي بالتالي رح حيعملنا مشاكل صحيه ثانيه. حيأثر على يعني الاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه مثل السكري او الضغط او حتى البدانه اللي هن معرضين كمان لمشاكل صحيه، بياثر عليهم موضوع يعني بياثروا اكثر ليصير عندهم مشاكل صحيه بالكلى. غير هيك في عندنا نحن بعض الاكلات بتزيد تشكل انواع من الحصى بالكلى، يعني نحن في عندنا حصى الكلى او الرمل اللي معترف عليه
1: مثل السبانخ. يعني انا بشوف ماما كثير مثلا بتغسل السبانخ حتى ينزل
2: اكيد الغسيل والسبانخ الملوخيه نحن كل الاكلات الورقيه بتاثر على يعني بياثر الغسيل تبعها على موضوع الكلى. بس مثلا في عندنا ماكولات بتشكل انواع من الحصى بالكلى.
1: هي بتشكل
2: مثلا نحن في عندنا حصى كريستالية، في عنا حصى من الكالسيوم، في عنا حصى يعني في عنا كذا أنواع من الحصى. في حصى بتتأثر زيادة بأنواع من الدهون. يعني تخيلي مثلا في أشخاص النسكافيه اللي فيها المبيض بتشكل عندهم بتزيد ريسك أو خطورة أنه هنا يصير في عندهم نوع من أنواع الحصى.
1: هلأ بهالثانية لفهمت ليش أمي بتقلي لا تحطيها مع النسكافيه، هي لا تستخدميها كتير مضرة، بس أنا ما بعرف ليش مضرة.
2: بس مو كل العالم بتنضر منها. مو كل العالم معرضين أنه
3: كيف بدي أعرف؟ يعني اليوم مثلا في أشخاص عجد بس بتحب النسكافيه، تحب هذا المشروب، كيف بدي أعرف إذا أنا معرض لهذا الموضوع أو لا؟
2: هلا أغلبية الأشخاص بيكون عندها مورثات عائلية، يعني يا أما نمط الأكل كتير سيء فبلش يأثر على الكلى، أو مورثات عائلية. فنحن عادة بقى بيصير بدنا نطلع على أهالينا، مثلا مامتك كانت تتضايق من هاي الأكلة فبتصير متنبهك أكثر.
3: كله بشرب بس موزن
1: إيه، بس يعني دائما هيك أنا عن جد أهلاً بتطلع أصفن بحكيك هلا إنه ثلاث أرباع العيلة نحن إنه في مشاكل دائما بالمعدة، في قولون، في كذا، فبحس انه اي عن جد يعني مورثات
2: العائليه كثير
1: بتلعب دور.
3: جيبي بالك
2: حتى موضوع حتى موضوع السوائل اللي كان عم يسال عنه عمار، انه نحن لازم نشرب مي كثير كرمال صحه الكلى. اكيد لازم نشرب بس ما في مبالغه. يعني مثل ما قال، لما نكون نحن عم نكتر عم ناثر على الشوارد بالدم، فنحن ممكن نعمل تسمم من المياه. يعني يصير في عنا انحلال بالشوارد بالدم، شربنا كميات مي عاليه، فهذا الشيء كمان رح يضر بالكلى. يعني
3: بكلمه واحده، شو هو احسن سلوك للحفاظ على الكليه؟
2: الاعتدال.
3: العمليه قويه.
1: انا كنت مستنيه شرب الماء.
3: وانا كمان.
2: حتى الاعتدال بشرب الماء، الاعتدال بالاكل، الاعتدال بنوعيه الاكل، الاعتدال بكميه الملح اللي نحن عم ناخذها، بنوعيه الاكلات اللي نحن عم ناخذها، حتى بالسكريات اللي نحن عم نتناولها او عم نكون عم نشربها.
1: طب هلا بدي تعطيني ثلاث اغذيه، او يعني هيك كم اكله نحن بناكلهم بشكل يومي او اسبوعي وهن عن جد كثير مضرين بالكليه بس نحن ما بنكون ابدا منتبهين.
2: هلا ثلاث اغذيه او ثلاث عادات لهنك ياهم. بالمرتبه الاولى عندنا الاملاح العاليه. مو هي المشكله برشه الملح على صحن الاكل قبل ما ناخذه، المشكله بالاملاح اللي بتكون زياده مخبايه بالاكلات. يعني مثل الاكلات المصنعه، اكلات الجاهزه،
1: مكسرات مثلا، البزر
2: كميات عاليه، كل شيء املاح نحن عم ناخذه بكميات كثير كبيره حتاثر على ضغط الدم، ومع الوقت رح تاثر على الكلى. ثاني شيء بياثر علينا السكريات العاليه، السكريات جدا بتاثر، المشروبات السكريه، المشروبات الغازيه جدا مضره للكليه.
3: الاندومي
2: او النودلز
1: هي مضره بكل شيء. يعني
2: خلينا نقول على النودلز فيها كثير صوديوم، فهي من الاكلات المصنعه اللي هي فيها املاح عاليه وبالتالي بتاثر على الكليه.
1: ان شاء الله ماما ما تكون
3: والله طلع امي معها.
2: التشيبس حتى من الاكلات اللي كثير مضره لانه فيها صوديوم عالي، فيها املاح عالي، فيها زيوت مهدرجه، فكمان بتاثر كثير. غير هيك المشروبات السكريه والمشروبات الغازيه، واخر شيء بالمرتبه الاخيره عندنا من اكثر الشغلات اللي بتضر الكليه هو قله شرب المي او التجفاف، وخاصه نحن هلا فايتين على
1: صيف
2: وشوب، ومشكلتنا مع العطش، مؤشرات العطش بالجسم قليله او يعني الجسم ما كثير بيشعر بالعطش الا يعني انت ما بتحسي انه بدك تشربي مي الا لتعطشي.
1: وصلنا
2: نحن اصلا اوريدي باول مرحله من التجفاف.
1: أي.
2: فهي مؤشرات العطش قليله، فبدنا ننتبه على شرب كميات مي
1: كل شوي
2: منيحه وكل شوي، مو فرد دفعه.
1: قول شغله معلش. هلا قديش مهم، يعني انا هذا الشيء كمان كثير بشوفه عند عالم، انه بتكون عالم عن جد كثير بتشرب مي، بتروح اسعاف على المشفى مثل ما ذكر عمار اول شيء، انه لانه بيكون معه تسمم من المي. فقد ايه كمان مهم انه نحن نشوف اذا المي اللي عم نشربها مفلتره او نظيفه كمان.
2: اكيد ضروري جدا المي تكون وقتها بدها تاذي، يعني مو بس الكلى، الجهاز الهضمي
1: كله
2: بتصير عم
3: تاذي. طيب هلا حسألك سؤال بس بتمنى تضامني معي.
2: اوكي.
3: بس ضامني بيناتنا ماشي.
2: خلص بيناتنا.
3: اوكي. المكملات الغذائيه للاشخاص اللي عم يلعبوا رياضه، في حال اخذوها بطريقه معتدله وشربوا مي، لانه دائما يقال انه لا تاخذ هذا المنتج بيعمل ترسب بالكلى، لا تاخذ كذا في حبه. انا اليوم اذا عم ياخذ شخص مكملات غذائيه بطريقه معتدله صحيحه طبيعيه وعم يشرب مي، هذا بياثر على الكلى او لا؟
2: بكمية معتدلة ضمن حاجته اليومية ما بيأثر إذا هو ما عنده مشاكل بالكلية.
3: خلاص أخذ حقي.
2: يعني مكملات البروتين خاصة للأشخاص الرياضيين، نحن لما نقول كلمة مكمل غذائي يعني أنا ما عم باخد حاجتي من الغذاء فأنا بدي كملها من برا. فنحن طالما عم ناخد حاجتنا اليومية حسب كتلة جسمنا حسب العضل حسب الرياضة اللي نحن عم نعملها ما عنا أي مشكلة.
3: عم نشرب مي.
2: عم نشرب مي. المبالغة فيها المشكلة، لأنه مثل ما ذكرنا قبل واحدة من يعني من تحليل البروتين بالجسم بده ينتج عنه مادة اسمها اليوريا اللي هي بدها الكلى بدها تتخلص منها وبتعمل عبء على الكلى هي عم تطرحها من الجسم، فهي الزيادة والمبالغة بالبروتين رح يعمل مع المدى الطويل عبء على الكلى.
3: هل في حد معين؟
2: حد معين هو حسب كتلة الجسم.
3: يعني أنا اليوم إن أنت تعرف إنه أصلاً اللي بيلعبوا كتير رياضة بيعطوا بروتين كتير.
2: صح.
3: وكمان يقال إنه هذا الشيء كمان بيأثر على الكلى وكثرة البروتين. هل في حد معين مثلاً للشخص الرياضي أو؟
4: هو كان بدي أقول لك عمار أنت يعني هذا الشيء اللي عم تحكيه هلا مرتبط بتعريف المبالغة عندك عندك عمار.
3: صح.
2: هي كمان حسب كتلة الجسم، يعني إذا أنت ممكن إذا أنت بتحتاج 150 جرام بروتين على كتلة جسمك أنا بالنسبة لي هي كتير. كمية مبالغ فيها.
3: بس لا أنا فهمانك لهلا، بس هل مثلا أنا مثلا كجسم طبيعي بعيدا عن تكوينه مثلا فوق ال 150 جرام بصير مضر؟ أنا عم أحكي أرقام ما عم أحكي
2: كمية جرامات فوق
3: بالضبط.
2: فوق الكتلة.
3: هل في حد الجسم مسموح أو لا، أو فقط تكوين الجسم هو اللي بيلعب دور؟
2: فقط تكوين الجسم. لأنه أنت أي شيء زيادة أصلاً غير أنه أنت عم تعمل عبء على الكلى فهن الزيادة جسمك ما رح يأخذه.
3: تنطرح.
2: يعني صح. يعني هو يا أما هن حيكونوا زيادة سعرات حرارية ما عم يأخذون العضل فهن عم يتخزنوا بجسمك كدهون يا أما عم تنطرح من الجسم، فأنت بكل الأحوال ما في داعي للمبالغة بكمية البروتين حسب كل شخص. غير هيك من المكملات اللي بيكون عليها كتير أسئلة بموضوع الكلى اللي هي الكرياتين. كمان الشخص الصحي ما عنده أي مشكلة بأنه يأخذ الكرياتين، للأسف كثير منخاف منه نحن بالبيوت أي
3: يا
2: شخص.
3: رب الحلقة يا رب.
4: عن جد أنا من أول ما تعرفت على عمار هو عم يحكي بالسيرة.
2: بس بده كمية مي جيدة جدا الكرياتين لحتى يكون عن يعني حتى ما يكون عم يأذي الكلى وبنفس الوقت لحتى يستفاد منه الجسم.
4: طيب هلا أنا هلا عم شم روايح كثيرة يعني طيبة وحلوة زنجبيل ونحن وليمون وهيك، فشو قصة هالمكونات اللي موجودة على الطاولة؟
2: هلا هالمشروب للأشخاص اللي عم تحافظ على صحة الكلية ما عندها مشاكل صحية بالكلى فهي جيد جدا هذا المشروب إنه هي تضيفه لروتينا اليومي ليحافظ لنا على صحة الكلى وصحة الجسم كمان.
4: هلا بدنا نسوي مشروب مع بعض نحن.
2: نسوي مشروب. أول شيء في عنا مي تمام، رح نضيف مع المي عصير ليمون.
4: عصير ليمون
2: تمام.
4: أوكي.
2: عصير ليمون معصور بالبيت فريش يعني تقريبا بمقدار خليني أقول إذا بدي عير بالأكواب فهو تقريبا كوب أو ثلاثة أرباع الكوب وخلي ربع كوب من المي.
4: حلو
2: تمام. أكيد أكيد أكيد مع الليمون ما بدنا نحط محليات، ما بدنا نحط سكر.
4: سكر ما في سكر.
2: ما في سكر.
4: طب عسل؟
2: عسل ممكن.
4: طبيعي.
2: عسل طبيعي أكيد. بدي أخذ معه نعنع.
4: نعنع يابس.
2: نعنع يابس زائد نعناع الفريش.
4: أوكي.
2: هلا النعناع غني جدا بمضادات الأكسدة تمام، اللي بيساعد مضادات الأكسدة بتساعد جدا على الحفاظ على صحة الجسم وبنفس الوقت صحة الكلى.
4: أوكي.
2: إن كان نعناع اليابس أو إن كان نعناع المجفف. الليمون غني بحمض الستريك أو السايتريت اللي هو بيحافظ على بيدعم صحة الكلى وبيقلل من تشكيل بعض الحصى بالكلى مثل الحصى الكالسيوم مثلا على سبيل المثال. هي بالنسبة للنعناع حنحط معهم شوي من الزنجبيل اللي هو مضاد أكسدة ومضاد التهاب جدا عالي.
4: شيء إنه ربع معلقة.
2: الشيء إنه ربع معلقة لحتى ندعم صحة الجسم ندعم صحة الكلى وبنفس الوقت الزنجبيل رح يعطينا يعني حيحسن الهضم فهو مثل ما قلت لك هو بيدعم صحة الكلى وصحة الجسم كلها.
4: أنا بحس الزنجبيل لحاله بفلتر الجسم.
2: لحق.
4: عن جد يعني وخصوصي إنه هلا مكونات جدا بسيطة موجودة بكل بيت
2: بكل
4: يعني
2: بيت.
4: الزنجبيل والنعنع والليمون ليمون مي. يعني انا بحس حتى اذا ما نوجد النعنع التازه الاخضر فهو بيمشي حاله هيك
2: 100%. بس انا عندي بس تنويه على قصه النعنع، انه نحن ما يعني لما بنكون عم نجيبه نجيبه من مصدر موثوق، لانه النعنع اذا ما كان مغسول ومجفف مثل ما هو على مع كل التراب اللي بقلبه، مثل ما كنتي عم تحكي على الورقيات، السبانخ، الملوخيه، كل هدول انواع الورقيات اللي بيعلق فيها تراب بشكل كتير كبير، فهي ممكن تصير بقى بدال ما عم تنفعنا عم تضرنا.
4: صحيح
2: تماما. فهي من المشروبات
4: نحن فينا هاد نعمله مشروب يومي، ديتوكس يومي نحن نشربه الصبح كل يوم.
2: فينا نعمله كل يوم، بنضاف عليه فيك تضيفي عليه ثلج بيصير مشروب منعش، بتكوني عم تزيدي كمية شرب المي وعم تشربي عصير بيساعد صحتك، وبعيدا عن المشروبات العالية بالسكر والمشروبات الغازية. غير هيك انت فيكي اذا بدك تضيفي عليه مثلا معلقة شيا صغيرة، بذور الشيا اللي هي كمان بتساعد على الترطيب، بتعمل مادة هلامية جسم، بتحتفظ بكمية مي وسوائل كتير كبيرة، غير أنه فيها أحماض دهنية صحية وأوميجا 3 ومغنيزيوم، فهيك بتكوني أنت عم تاخدي من كل الجهات شيء بيفيد الكلى وبيفيد الصحة بشكل عام.
4: أنا للأمانة هلا يعني السنة الماضية كان روتين اليوم تبعي أنه أنا عبي أنيات مي كبيرة حط فيها بذور الشيا وحط فيها ترانشات ليمون وهي هي، بس أنه كأشربك هي مشروب أنه مثل المي
2: مثل المي. أي. حتى بيساعد على زيادة شرب المي. يعني بلا ما تنتبهي أنت في قدامك مشروب عم تشربيه كل شوي عم تاخدي منه شفة. أي. لو كانت مي لحالة يمكن يصير عندك أقل رغبة بشرب المي، فهي بتزيد رغبة شرب المي. لنرجع للنقطة الأولى أنه نحن بدنا نشرب مي جيدة ونحصل على ترطيب كافي ليكون في عنا دعم لصحة الكلية.
4: تمام
3: صراحة أنا والله عن جد بدي أجربها.
2: إيه هالمشروب بشهي مو مثل الكركم اللي بنعمله.
4: يعني فينك تجربه.
3: يعني نعنع وليمون ومي وزنجبيل.
2: وزنجبيل.
4: يعني طب نحن قد ايه فينا نحتفظ فيه بالبراد؟ يعني مثلا اذا نحن عملنا ابريق مثلا ليشربوا منه كل افراد العائله فينه يضل يومين؟
2: ما يفضل يضل اكثر من يوم، لانه العصير الليمون الطازج الفيتامين سي اللي بقلبه بيفقد خواصه أوكي. مع الوقت، فنحن كرمال ما نفقد واحد من العناصر المهمه اللي هو الفيتامين سي اللي فيه مضادات اكسده اللي بيدعم صحه الجسم لحتى ما نفقده خلال النهار، فهو يفضل انه يكون يعني طازج.
3: يعني نحن اختصار الحديث عشان افهم فكره انه المي او شرب المي بطريقه معقوله هي كافيه لحتى نحاول قدر الامكان نحافظ على الكليه بعيدا عن الاكلات اللي هي نحن ذكرناها اول شيء، وهي وهي القصص هي تعتبر دعامات لحتى نحن نحافظ على الكليه. صحيح
2: صحيح. اعطيك احسن ثلاث عادات لتدعم صحه الكلى.
3: اوكي
2: اول شيء اكيد نبعد عن الاكلات المصنعه، الاكلات العاليه بالاملاح العاليه بالصوديوم، كل شيء فيه تصنيع عالي بدنا نبعد عنه. بالعكس بدنا نزيد الاكلات الطازجه، الخضروات الطازجه، الفواكه الطازجه، كل هدول بدنا نزيدهم على نظامنا الغذائي. ثاني شيء بدنا ننتبه كثير منيح على شرب كميات كافيه من السوائل، واخر شيء بدنا ننتبه على مو بس على نظامنا الغذائي، على وزن صحي، لأنه السمنة أو البدانة هي من كمان من المشاكل اللي بتأثر على السكر وبتأثر على الضغط وبالتالي بتأثر على صحة الكلية. فأنت هدول ثلاث عادات أو ثلاث شغلات إذا انتبهت عليهم كشخص سليم ما عندك مشاكل بالكلى، ما عندك أي مورثات عائلية، فأنت بتكون عم تحافظ على صحة الكلية لأطول فترة
4: أطول فترة وقت. يعني هلا نحن بدنا نشكرك على هالمعلومات القيمة، مشاهدينا لا تنسوا انه بمكونات جدا بسيطه ليمون وزنجبيل ونعنع بيكون عندكم مشروب جدا مفيد ليومكم، هيك بتعيشوا نهار هيك بكامل الرشاقه وبكامل الحيويه. شكرا لك.
3: هلا شكرا.
2: شكرا لك
3: على الاضافات القيمه، لازم كل شخص اذا بيتعود عليها يعني ان شاء الله بتكون صحته بشكل عام هي سليمة وصحية، وأهم شيء الصحة مثل ما كلنا نعرف. شكرا أكيد على المعلومات.
4: شكرا. نورتينا. نورت صباح سوريا. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا أنا وعمار.
3: أكيد حلقة جديدة بكرة من صباح سوريا على الساعة 10 الصبح، أنا ومنى أكيد ما تنسوها. إن شاء الله ربكم يخفف الظل عليكم، وأكيد نتمنى لكم بقية نهار جميل ولطيف مثلكم.
4: إلى اللقاء.
3: باي. شكرا يا هلا.

ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933. تلقى تعليمه في مدارس دمشق وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطا بارعا وموسيقيا وكاتبا مسرحيا وشاعرا ومؤرخا. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم، مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها وسط حالة استنفار أمني، قتلى وجرحى باشتباك مسلح ببلدة زاكية بريف دمشق، ومراسلنا يقول إنه نشب بين عائلتين لخلاف شخصي. في إطار تحقيق العدالة الانتقالية، وزارة الداخلية تبدي استعداد الحكومة للتعاون الدولي في ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، وتقول إنها جاهزة لإتاحة الوصول للأدلة والوثائق. على خلفية توقيفه، مطالبات بالإفراج عن ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي، ودعوات للاستماع لمطالب المتضررين من المشروع. وسط جمود المفاوضات، مقتل شخص بهجوم إيراني على الكويت، وتعليق للرحلات الجوية في مطارها الدولي.

أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط قتلى وجرحى من جراء اشتباك مسلح بين عائلتين في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي. وأوضح مراسلنا أن الاشتباكات اندلعت بعد خلافات نشبت بين العائلتين خلال عرس في الحي الغربي من البلدة، مشيرا إلى وجود استنفار أمني كبير وسط حالة من التوتر في المنطقة.

وحول الموضوع ينضم إلينا من زاكية بريف دمشق مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تضعنا في تفاصيل القصة منذ البداية، ما أسباب هذا الخلاف؟ محمد، عذرا ولكن يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، هل تسمعوني محمد؟ سنعود للاتصال بك محمد. في خبر آخر، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسلنا إن الدورية فتشت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اختطاف. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بتفتيش المارة والمركبات قبل مغادرة الموقع.

0: أفادت مصادر محلية بأن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الوطني في السويداء قاموا بإنزال عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات لطلبة السويداء في مراكز ريف دمشق. وتأتي هذه الأنباء في سياق التضييقات التي تقوم بها الميليشيا، حيث منعت طلاب المدارس بالمحافظة من التوجه إلى محافظتي دمشق وريف دمشق لإجراء امتحاناتهم. وكانت مصادر خاصة من السويداء قالت لتلفزيون سوريا إن عناصر تتبع لميليشيا الحرس الوطني تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وتوقيف في مناطق شهبة وحي الزيتون، تتضمن تدقيقا صارما في الهويات الشخصية، موضحة أن العمر بات معيارا أساسيا في قرارات منع السفر إلى دمشق، حيث يمنع من مغادرة المحافظة من هم ضمن الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. وبالعودة إلى مراسلنا محمد فهد من منطقة زاكية بريف دمشق، أهلا بك من جديد محمد معنا. ماذا حدث ليلة أمس في المنطقة؟
1: نعم، هل تسمعيني كاترين؟
0: نعم نسمعك، تفضل محمد.
1: نعم كاترين، انا الان متواجد في بلده زاكيه بريف دمشق الغربي. بالفعل يعني هنا نشاهد هناك حركه اعتياديه داخل هذه المدينه بعد جراء الاشتباكات التي حصلت البارحه نتيجه يعني خلاف عائلي بين او مشاجره بين عائلتين اثناء العرس، ولكن بشكل عام يعني تدخلت قوى الامن العام وتدخلت يعني الوجهاء بعد جراء الاشتباكات، يعني مما ادى الى ايضا هذه الاشتباكات وفاة سيدتين ورجل نتيجه الاشتباكات واصابه اربعه اشخاص. طبعا هناك وسائل اعلاميه قالت بان العدد كبير جدا والفاق 15 يعني جريح، ولكن نحن الان متواجدين هنا، قابلنا بعض الاهالي ومعي ايضا هنا كاترين لو سمحت لي احد اهالي المنطقه العم ابو عبيده ليحدثنا تفاصيل اكثر عن ماذا جرى خلال يعني ساعات المساء البارحه وما الذي يعني تم الوصول اليه. تفضل عم، يعطيك العافيه.
2: اهلا وسهلا،
1: عرفنا بس لحضرتك عم
2: اسماعيل طامه ابو عبيده من زاكي.
1: عم يلي صار امبارح في مدينه زاكي هون؟
2: نعم، بدا الخلاف بين شاطين طائشين في حفل زفاف لاحدى العائلات، فهذا الخلاف ضرب احدهما الاخر بقطع حاده ادى الى سج راسه، ثم تطور هذا الأمر إلى حمل السلاح وأدى إلى سبع إصابات، ثلاث وفيات وأربع جرحى. هذا ما حصل في بلدة زاكية، ثم تدخل بعد ذلك الأمن العام بفضل الله سبحانه وتعالى واستطاعوا أن يسيطروا على الوضع، والتزم كل واحد منهم في بيته ومنزله إلى الآن. الأمور بخير، الأمن مستتر والناس عادوا إلى أعمالهم كما كانوا قبل ذلك، وإن شاء الله سيتدخل وجهاء البلدة لحل هذا الخلاف والوصول إلى حل إن شاء الله.
1: هل يوجد هناك انتشار الأمن الداخلي في المنطقة؟
2: أكيد الأمن موجود لحد الآن، موجود في الحارة التي حصل فيها الخلاف.
1: الأمور تسير إلى الصلح يعني تقريبا؟
2: إن شاء الله تعالى، شعب زاكية يتصف بالطيبة إلى أبعد الحدود، ولكن الخلاف كان بين شباب طائش غير معتمد على نفسه كما يجب.
1: نعم، شكرا لك عم.
2: أهلا وسهلا.
1: نعم كاترين، يعني كما سمعنا احد الاهالي هنا يعني الامور تسير الى الحل عن طريق وجهاء المنطقه هنا، عن طريق الاهالي، عن طريق قوى الامن الداخلي بعد ان تدخلت في حل هذا الخلاف. هناك يعني يجري الان دفع بعض الاشخاص الذين توفوا نتيجه هذا الخلاف، ربما لا نجد يعني حركه كبيره داخل هذا الحي، لكن بشكل عام يعني الامور يعني على ما يرام دخلنا باريحيه. قوات الامن الداخلي تنتشر في اماكن يعني حدوث الاشتباك بين الحارات التي جرت فيها الخلاف بشكل عام. حتى هذه اللحظه الامور تسير على ما يرام كما حدثنا الاهالي هنا، وربما ننقل لكم خلال يعني ساعات الواقع المنطقه هنا بشكل اكثر.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد من زاكية بريف دمشق. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الحكومة مستعدة للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا. وأوضح البابا في تصريحات للإذاعة السويدية أن السلطات السورية مستعدة لإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم، إضافة إلى معلومات أخرى ضرورية لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات.

0: وحول الموضوع ينضم إلينا سعيد السواس رئيس الجمعية السويدية السورية الحقوقية. أهلا بك معنا أستاذ سعيد. بالبداية أستاذ سعيد، ما تحدث به المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، كيف من الممكن أن يؤدي إلى تسريع محاكمة المجرمين والوصول للعدالة الانتقالية؟
1: لابد في بادئ الأمر أن نشكر قناة سوريا اليوم على التواصل وإتاحة لنا الفرصة في التحدث حول هذه القضايا التي تثبت الجمهورية العربية السورية اليوم من خلال هذا الدور المحوري المميز لوزارة الداخلية أنها تمضي بخطى واثقة نحو إعادة بناء الدولة على قيم الحق والعدالة. إن المبادرة الشجاعة والموقف المسؤول بابا رحيب بالجهود الأوروبية والسويدية جمع الأدلة ضد مرتكبي جرائم الحرب رؤية وطنية عميقة تؤمن بأن لا مستقبل بلا محاسبة.
0: أستاذ سعيد.
1: نعم، أسمعك.
0: نعم، تتحدث أنه لا مستقبل بلا محاسبة، ولكن ما هي الطرق التي من الممكن أن تتم بهذه المحاسبة؟
1: هذه خطة وزارة لديها كفاءة وتنسيق وتتحدى للسنوات من التجاوزات، مؤكدة أن إيصاف الضحايا هو الواجب الأول للمؤسسات الوطنية. هي تتمنى من الشركاء في أوروبا ملاقات السورية الصادقة بجهود موازية وسريعة.
0: شكرا جزيلا لك.
1: نعم
0: سعيد السواس رئيس الجمعية السويدية السورية الحقوقية، كنت معنا من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك. أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا استمرار جهودها لكشف ملابسات قضية الدكتورة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها الستة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها. وأوضح مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة رديف مصطفى أن القضية تعد من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بانتهاكات النظام المخلوع، مشددا على أن المساءلة ستشمل كل من أمر أو حرض أو شارك أو سهل ارتكاب الجريمة. وأشار إلى أن كشف مصير العائلة لن يعني إغلاق الملف، بل يشكل بداية لملاحقة جميع المتورطين واستكمال مسار العدالة.

0: كشف مصدر خاص لصحيفة المدن أن اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بمعاذ الخطيب في دمشق تناول ملفات سياسية ووطنية مرتبطة بالمرحلة الانتقالية، وبحسب المصدر بحث الجانبان ترتيبات تشكيل الثلث الرئاسي في مجلس الشعب إلى جانب ملف المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع الاندماج بين مختلف المكونات السورية. كما تطرق اللقاء إلى قضايا الشأن الديني ودعم الخطاب المعتدل، إضافة إلى الاستفادة من علاقات معاذ الخطيب العربية والدولية لدعم جهود الانفتاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في سوريا. وجه الرئيس أحمد الشرع المحافظين والإدارات المحلية في المحافظات الشرقية إلى إعداد خطط تنموية شاملة خلال الفترة المقبلة تتضمن مشاريع استثمارية وبنى تحتية وبرامج قادرة على توفير فرص العمل. وبحسب ما نقلته صحيفة المدن، شدد الرئيس الشرع خلال اجتماعاته على ضرورة الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة لمرحلة التنمية المستدامة، كما تناولت النقاشات خططا أولية لإنشاء معامل ومصانع جديدة، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالصناعات التحويلية والطاقة، مؤكدا أن جزءا من عوائد وثروات المنطقة الشرقية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على واقعها الخدمي والتنموي. أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس تضرر 20,534 دنما من الأراضي الزراعية في 17 منطقة بالمحافظة. وأوضح عباس أن مناطق أخشام وأهجين والخريطة والجلاء والسوسة ومحميدة والتبني سجلت النسبة الأكبر من الأضرار، مشيرا إلى استمرار عمليات التقييم وحصر الخسائر. هذا وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إنه تم إغلاق عنفات مياه نهر الفرات، مشيرا إلى بدء تراجع منسوب مياه النهر بشكل تدريجي. وأوضح الصالح لشبكة روداو أن فرق الوزارة ما زالت في حالة استنفار بالمنطقة وأنها ما تزال تعمل على الأرض، مضيفا أن لجان إحصاء الأضرار ما زالت تعمل على تقدير حجم الأضرار بالمنطقة. كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي عن قرب بدء مقابلات لدمج أكثر من 9,000 عنصر من قوى الأمن الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في إطار تنفيذ التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، كما أشار إلى تقدم في ملفات الإفراج عن الموقوفين وعودة النازحين وإجراء الامتحانات العامة في المحافظة.
1: تتقدم خطوات تنفيذ التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع اقتراب بدء عملية دمج واسعة لعناصر قوى الأمن الداخلي الأسايش ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في محافظة الحسكة. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي كشف لشبكة روداو عن قرب إجراء مقابلات تشمل أكثر من 9,000 عنصر من الأسايش، بينهم نحو 1,000 امرأة، تمهيداً لضمهم إلى مديرية الأمن الداخلي في خطوة تعكس تقدماً في مسار توحيد المؤسسات الأمنية بالمنطقة. هذا التطور يأتي بعد لقاءات عقدتها وفود كردية في وقت سابق مع مسؤولين في الحكومة السورية، فقد بحث وفد من وحدات حماية المرأة مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة آليات دمج القوات ضمن وزارة الدفاع والجيش السوري الجديد، إضافة إلى مناقشة دور المرأة في المؤسسة العسكرية، كما استقبل وزير الداخلية أنس خطاب وفداً أمنياً ضم مقاتلات من الأسايش، حيث نوقشت إمكانية ضمهن إلى المؤسسات الأمنية ومنحهن رتبا رسمية بعد دورات تدريبية متخصصة. وضمن هذا الإطار أكد الهلالي أن الحكومة السورية أفرجت عن أكثر من 1200 مقاتل من قسد، ولم يتبقى سوى عدد محدود من الموقوفين المرتبطين بقضايا أخرى، مشيرا إلى أن ملف الاعتقالات على خلفية الانتماء إلى قسد بات من الملفات التي تم تجاوزها. وعلى الصعيد الخدمي والإنساني، قال الهلالي إن الحسكة تستعد لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع مناطق المحافظة للمرة الأولى منذ سنوات، في حين يتواصل ملف عودة النازحين مع بقاء نحو 1650 عائلة من عفرين بانتظار استكمال عودتها على أن تبدأ لاحقاً عودة نازحي رأس العين، بالتوازي مع التقدم في ملفات القمح والمعابر والانتخابات البرلمانية.

0: وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن ومناولة كميات من نفط البصرة الخام عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن المجلس وافق أيضا على فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار، كما صوت المجلس بالموافقة على وضع خطة تفصيلية للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام وزيادة معدلات التصدير. كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن مباحثات تجريها بلاده مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة لإحياء ممر نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر الأراضي السورية، مؤكدا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة بل تشمل أيضا حركة البضائع والمواد الغذائية والتبادل التجاري بين دول المنطقة، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف الشحن وأسعار السلع دفعت الدول إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا وكفاءة. كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن معبر نصيب الحدود مع الأردن شهد عبور أكثر من 50,000 شاحنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وبحسب الأرقام دخلت إلى سوريا نحو 18,300 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الأساسية، في حين غادرت نحو 31,000 شاحنة محملة بصادرات سورية متنوعة نحو الأسواق الإقليمية. وأكدت الهيئة استمرار العمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة عبر إجراءات جمركية رقمية وتنظيم عمليات العبور بما يسرع إنجاز المعاملات. أطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص في دمشق بهدف تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة تنظم عمل القطاع الخاص السوري.
1: اليوم حصل انطلاق ميثاق المجالس الأعمال، وهذا نبأ هام جدا لأنه نظم أمور مجالس الأعمال كلها بسوريا. هي واحدة. اثنين، نحن بالنسبة لنا المملكة العربية السعودية هي من أول داعمين رفع العقوبات عن سوريا، وطبعا هي بفضل رفعت أمريكا العقوبات ومن ثم تبعتها باقي دول العالم الكبرى. هذا شغلة نحن ما بننساها، ونحن بنأيد الترابط والتوافق بخبرات الشركات الفرنسية مع علاقتهم بالمملكة العربية السعودية، لأنه علاقتهم طويلة عمرها أكثر من 60 سنة أو 70 سنة. فهذا بالنسبة لنا بسوريا بيجتاز وقت، بيوفر وقت.
0: قال حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان إن المصرف يعتزم تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية بصورة تدريجية. وأضاف رسلان خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شراكة بين الدول والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل مستمر على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية المصرفية وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع.

0: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري عن اقتراب افتتاح مطار دير الزور الدولي عقب الانتهاء من المراحل الأخيرة لإعادة تأهيله. وأوضح الحصري في منشور عبر منصة إكس أنه عقد اجتماعاً لمتابعة جاهزية المطار التشغيلية قبيل تثبيت موعد الافتتاح، حيث جرى استعراض نسب الإنجاز والإجراءات الفنية والتشغيلية. وأكد الحصري أن افتتاح المطار يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين المحافظات. أصدرت مجالس أمانات أحياء المزة وكفر سوسة والقدم في دمشق بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. وأكد البيان الصادر عن المجالس أن شيخ الشباب كان معتقلاً سابقاً لدى نظام الأسد المخلوع وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة ماروتا سيتي الممثلة عن الأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة سوريا. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة. ودعت المجالس الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. إلى ذلك، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. وأوضح إدلبي أن نحو 5300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفر سوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيراً منها لم يحصل سابقاً على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل. وأشار إدلبي إلى أن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكداً عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأملاك محفوظة بالكامل. وأضاف أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
1: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبدا، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما أعطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن أعطونا حقوقنا، أبدا نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحاليا رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا لأنه هن عم يطالبوا بحق.
0: ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة منصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، حدثنا أكثر عن هذه الوقفة التي نظمت ضد المرسوم 66.
2: نعم كاترين، يعني حقيقة هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعي لها يوم الأمس على خلفية اعتقال المهندس إبراهيم شيخ الشباب وأيضا رئيس رابطة يعني إسقاط المرسوم 66 ياسر عباس، هذه الوقفة الاحتجاجية تم الدعوة إليها يوم الأمس حقيقة بعد اعتقال يعني إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس، وهذا الاعتقال جاء حقيقة بعد دعوة قدمت يعني من محافظة دمشق بحق المدعوين. بحسب الرابطة، رابطة إسقاط المرسوم 66 التي أصدرت يوم الأمس حقيقة هذا البيان الذي وضحت فيه أسباب يعني اعتقال إبراهيم وياسر، وتحدثت بأن يعني الاعتقال جاء على خلفية يعني دعوة قامت بها محافظة دمشق، دعوة شخصية بحق الشخصين. هذه الدعوة جاءت بعد مطالبة يعني إبراهيم شيخ الشباب وياسر لي يعني أن يكون هناك إنصاف أكثر بشأن يعني بموضوع المرسوم 66، وأيضا القرارات التي صدرت مؤخرا محافظة دمشق. كان هناك خلال الفترة الماضية كاترين تعويضات صدرت من محافظة دمشق بشأن مشروع ماروتا سيتي، هناك تعويضات بدل إيجار كان هناك يعني مضاعفة لقيمة البدل، إضافة إلى أيضا تغيير في قيمة الملكية وحصول الأشخاص الذين تضرروا من المرسوم 66. لكن بحسب رابطة يعني إسقاط المرسوم 66 فإن هذه يعني التعويضات التي حصلت كانت غير كافية وغير منصفة للأشخاص، فيعني كان هناك يعني مطالبات من قبل الرابطة، من قبل رئيس الرابطة وأيضا المهندس إبراهيم المسؤولين حقيقة عن هذا الملف بشكل مباشر، واللذان كانا يعني يجتمعان مع محافظة دمشق مع أيضا الأهالي المتضررين، وكانا هما الناشطين الأبرز حقيقة خلال الفترة الماضية بهذا الملف. يوم الأمس تم دعوة يعني تم استدعاؤهما وتوقيفهما إلى اليوم. حقيقة هذه الوقفة جاءت لي يعني المطالبة بالإفراج عنهما وأيضا إظهار الدعوة بحق يعني إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس. طبعا يعني كاترين الأشخاص الذين كانوا اليوم ضمن الوقفة حقيقة كان هناك مجموعة من أهالي المتضررين من المرسوم 66، إضافة إلى مجموعة من الحقوقيين والمدنيين وذوي الأشخاص الموقوفين. كان هناك يعني حقيقة بعض الأشخاص التابعين للقصر العدلي الذين التقوا مع مجموعة من يعني المحتجين، لكن حقيقة إلى الآن لا يوجد نتائج ل يعني هذه الوقفة. كانت هذه الوقفة مستمرة بحسب الأهالي حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، إما بإخراج إبراهيم شيخ الشباب ويعني ياسر عباس أو الوصول لحل لهذه القضية التي حقيقة يعني تعتبر قضية شائكة في دمشق، ويعني دائما ما يكون هناك وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط المرسوم أو تعديل القرارات التي تصدر عن محافظة دمشق بشأن يعني التعويضات التي تكون للأهالي أو يعني حجم الملكية ضمن الأبنية السكنية في مشروعي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.
0: عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنة المعلومات عدم وجود قطع للاتصالات خلال الامتحانات العامة هذا العام إثر تزويدها لوزارة التربية بالتقنيات اللازمة لمكافحة تسريب الأسئلة والغش في أثناء الامتحانات. وأشادت وزارة الاتصالات بتعاون وزارة التربية لتحقيق نزاهة العملية الامتحانية من دون الحاجة إلى قطع الاتصالات كما كان يحدث سابقا، وما يتسبب في تعطيل للخدمات والتأثير على حياة المواطنين اليومية. وتبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في 4 حزيران الجاري، في حين تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العلمية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية في 6 من الشهر. بدأ التجمع السوري في ألمانيا بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ عمليات جراحة الجنف في مدينة حماة ضمن برنامج طبي متخصص يهدف إلى توفير هذا النوع من الجراحات الدقيقة داخل المحافظة وتعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية عبر التدريب ونقل الخبرات.
3: في مشهد يعكس تكاتف الجهود وعودة الخبرات، يشهد مشفى حمل الوطني انطلاق حملة جراحة الجنف للأطفال واليافعين، مبادرة يقودها المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا ضمن خطة برنامج 2026.
4: تعاون بين المكتب الطبي للتجمع السوري الألماني ووزارة الصحة، قمنا بإجراء أول عملية في حما من عمليات الجنف المخطط لها، العدد 4 أو 5 عمليات. مستقبلا إن شاء الله سيتم إجراء المزيد من الحملات. نحاول على إجراء مختلف العمليات النوعية في سوريا بمختلف المحافظات. نحاول زيادة عدد الزيارات إلى سوريا وتدريب كادر طبي يمكنه لاحقا إجراء العمليات في سوريا.
3: تعد جراحات الجنف من أكثر العمليات تعقيدا وكلفة، وتتطلب تجهيزات دقيقة وكوادر عالية الخبرة، ما يجعلها بعيدة المنال عن كثير من العائلات. لكن هذه الحملة توفرت العمليات مجانا بالكامل لتخفيف العبء عن الأسر ومنح الأطفال فرصة حقيقية للشفاء.
5: عندي ابن أخي عنده عملية جنف في مشفى حمال الوطني، تكفلت هي العملية بتجمع السوري الألماني، مشكورين على جهودهم. العملية كانت مكلفة جدا، فيسروا لنا أمورنا والله يعطيه العافية، مشكورين على جهودهم. متأملين أنه يوسعوا عملياتهم في مدينة حمل، والله يعطيه العافية.
3: لم تقتصر الحملة على العلاج فقط، بل شملت نقل الخبرات وتطوير الكوادر المحلية، فقد جرى إدخال معدات طبية حديثة، وحرص الفريق الزائر على تدريب الكوادر السورية الشابة في أثناء العمليات لضمان استمرارية هذه الجراحات المتخصصة في المحافظة.
6: تقدم هذه الحملة نموذجا عمليا لعودة الخبرات السورية إلى ميادين العمل الطبي داخل المحافظة عبر شراكة تجمع الكفاءات السورية المغتربة بالمؤسسات الصحية المحلية، مبادرة تمنح الأطفال فرصة علاج نوعي وتسهم في تعزيز قدرات طبية قادرة على التطوير والاستمرار. ياسر روح تلفزيون سوريا، مشفى حماة الوطني.
0: في محافظة الرقة يعاني مرضى الكلى من أعباء متزايدة نتيجة لارتفاع كلفة العلاج والتنقل، في وقت يواجه فيه قسم الكلى في المستشفى الوطني ضغطا متصاعدا بسبب ازدياد أعداد المراجعين ونقص في الأجهزة الطبية والكوادر المتخصصة.
7: داخل أروقة قسم الكلية بمستشفى الرقة الوطني تتكرر معاناة المرضى مع كل جلسة غسيل، فالنقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب الحاجة المستمرة لصيانة أجهزة الغسيل وتأمين أجهزة إضافية يزيد من الضغط على الكادر الطبي والمرضى على حد سواء.
8: تكاليف الكلية علينا غالية، آجارات الآجار يعني ميت للدار بالأسبوع، نحط لنا تقريبا شيء 200,000 أقل شيء. الأدوية ما عدا الأوبوتين ما بي أدوية قليلة.
7: أوجاع هؤلاء المرضى لا تقف عند حدود السرير، فالأعباء المادية أثقلت كاهلهم مع ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف النقل، ورغم استمرار القسم في تقديم خدماته بالحد الأدنى إلا أن ارتفاع عدد المراجعين مقارنة بعدد الأجهزة والكادر المختص يفرض تحديات كبيرة على العمل اليومي داخل المشفى.
9: أحصائية للمرضى عندنا 380 مريض حاليا، طبعا من يومين إلى هذا اليوم ازداد حوالي 10 مرضى، هذول المرضى اللي جايين من سفر من تركيا ومن غيره، وهذا كله يسوي عبء على الأجهزة. بالنسبة كمان للطاقم التمريض المدرب، نحن لدينا بس 15 ممرض، وهي ال 15 لا تكفي للأجهزة، الكم الأجهزة الموجودات 38 جهاز، يعني يوميا في لدينا 4 ممرضين يعملون على الأجهزة، فهذا لا يكفي.
7: هذا المشهد في قسم الكلية ليس إلا وجها واحدا لواقع صحي مترد يعصف بمدينة الرقة نتيجة لقلة المشافي الحكومية وارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف العلاج في المشافي والعيادات الخاصة. وما زاد الطين بلة، هجرة الكفاءات الطبية خلال السنوات الماضية ما ترك الكوادر المتبقية في مواجهة مباشرة مع أزمة تفوق طاقتها.
10: هنا في قسم غسيل الكلى داخل مستشفى الرقة الوطني لا تتوقف معاناة المرضى عند المرض بحد ذاته، بل تمتد إلى تحديات يومية تبدأ من تأمين تكاليف العلاج والأدوية، ولا تنتهي عند الانتظار للحصول على جلسة غسيل. أحمد العثمان، لتلفزيون سوريا، الرقة.
0: يتجدد قلق المزارعين في غوطة دمشق مع انطلاق موسم صيد الطيور، إذ يعتمد كثير منهم عليها كحليف طبيعي في مكافحة الآفات الزراعية، في حين تعمل وزارة البيئة على تشديد إجراءاتها للحد من الصيد الجائر.
11: مع بداية كل موسم صيد تكسر أصوات الرصاص هدوء سماء غوطة دمشق، معلنة نشاطاً لا يبدو عابراً بل يحمل في طياته تهديداً لتعب السنين، إذ يزيد صيد الطيور من مشقة الفلاح الذي يعتمد عليها كحليف طبيعي يحافظ على التوازن البيئي.
12: عندنا المثل الصيادين عم يصطادوا، عم يقصوا على الشجر، يعني الخردة عم تجي وعلى الشجرة، يا بينخرى الدود يا بتسوس لحالها وبتبص. يا ريت لونا شي حل، يعني عم يمشوا هن ما عم يشوفوا قدامهم شو في، عم يدوسوا على الزرع، يعني ضرر من فوق ومن تحت على الشجر وعلى الزرع.
11: في الغوطة لا يقف الصيد عند حدود التسلية التي يساء استخدامها أحيانا، بل يتجاوزها ليصبح مهنة وهواية توارثتها الأجيال في طقوس يعتبرها الصيادون جزءا أصيلا من هويتهم.
13: أنا من وقت كان عمري 14 سنة بصطاد، بحب الصيد وبطلع البراري وبحترم الفلاح وبحترم أرضه وبحترم زرعه، وشو بده هو بيطلب مني أنا جاهز، شو بده يعني أي خدمة أنا بخدمه فيها. وبرجع بنصح الصيادين، كل الصيادين بدكم تحترموا الأراضي، بدكم تحترموا الفلاح، تحترموا زرعه، هذا ما بيجوز، تعتبر أرض أرضك هي.
11: وزارة البيئة تسعى لفرض ضوابط حازمة لوضع حد للصيد الجائر ومكافحة التجارة غير المشروعة.
14: حاليا الإجراءات المتبعة هي عقوبة من 100,000 إلى 500,000 والسجن من 10 أيام إلى 3 أشهر، بالإضافة لمصادرة أدوات الصيد والطرائد ومتابعة كل من يعني يقوم بالجور على التنوع البيئي، خاصة صيد الطيور وكذلك صيد الثروات السمكية. بهدف ضبط هذا الموضوع قمنا كذلك بإرسال كتب إلى المحافظات لتشديد على موضوع الصيد الجائر.
11: كل هذه التدابير في محاولة لإعادة التوازن بين رغبة الصياد وحق الطبيعة في البقاء.
0: أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عودة 369 ألف سوري طوعاً من لبنان منذ بداية التحرير حتى نهاية شهر أيار الماضي، وبحسب الهيئة بلغ عدد العائدين عبر منفذ جديدة يابوس منذ بداية العام نحو 35 ألف مواطن، رافقتهم أكثر من 2700 سيارة محملة بالأثاث والمقتنيات المنزلية، ووصل إجمالي العائدين من لبنان عبر مختلف المنافذ خلال الفترة ذاتها إلى 150 ألف مواطن، مع تسهيلات شملت إدخال الأمتعة والمقتنيات مجاناً وإعفاءها من الرسوم. نفذت السلطات الألمانية مداهمات أمنية في مدينتي زولينغن وريمشايد بولاية شمال الراين على خلفية الاشتباه بمحاولة شاب سوري التواصل مع تنظيم داعش. وأضافت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في مدينة دوسلدورف أن هناك مؤشرات تفيد بأن الشاب قد حاول إقامة اتصال مع تنظيم داعش، كما أوضحت المتحدثة أن القضية ما تزال في مرحلة الاشتباه الأولي وأن الإجراءات اللاحقة ستحدد بناء على نتائج التحقيقات، في حين يخضع والداه للاستجواب بصفتهما شاهدين.

0: أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال نفذت 8 عمليات نسف وقصف شرقي خان يونس في قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الاحتلال يواصل تدمير المنازل داخل نطاق ما يعرف بالخط الأصفر، وأصيب يوم أمس 10 فلسطينيين بينهم أطفال بغارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، في تكرار واضح للخروقات الإسرائيلية في القطاع. وبحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الضحايا خلال شهر أيار الماضي 119 فلسطينياً بالتوازي مع استمرار استهدافات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق بغزة. لقي 4 سوريين مصرعهم في غارة للاحتلال الإسرائيلي على طريق الميادين في منطقة الحوش بقضاء صور، وفقا للوكالة اللبنانية للأنباء. يأتي ذلك عقب ساعات من مقتل عاملين سوريين من جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مشتل نباتات في بلدة جبشيت جنوب لبنان. وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية، بلغت حصيلة الضحايا السوريين 449 ضحية بين قتيل وجريح، حيث قضى هؤلاء في بلدات ومناطق مختلفة من لبنان. انتهت في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسات اليوم الأول من جولة المفاوضات 4 بين بيروت وتل أبيب، على أن تستأنف اليوم 4 وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان. وبحسب وكالة الأناضول، قال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إن المحادثات تسير بشكل جيد وهناك تفاؤل كبير، مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق قريبا، في حين أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الجلسات استمرت لنحو 7 ساعات، حيث كان من أبرز الملفات المطروحة تثبيت وقف إطلاق النار المعلن في 17 من نيسان الماضي والممدد حتى مطلع تموز المقبل. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، ضعينا في صورة آخر التطورات الميدانية والسياسية.
1: نعم كاترين، منذ ساعات الفجر غار الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق في الجنوب اللبناني في منطقة صور، وتحديدا منطقة الحوش في مدينة صور في منطقة الميادين تحديدا. هذه المنطقة التي هي منطقة تعد فيها الكثير من البساتين، قام جيش الاحتلال باستهدافها بغارتين في ساعات الفجر، ما أدى إلى وقوع 6 قتلى، 4 من الجنسية السورية، إضافة أيضا إلى فلسطينيين 2 كانوا في المنطقة. وبحسب الصحة اللبنانية هذا ما أعلنت عنه حتى الساعة. كذلك أيضا في ساعات الفجر استهدف جيش الاحتلال قرى وبلدات في جنوب لبنان، وأطلق منذ قليل إنذارات بالإخلاء لأكثر من منطقة، لمنطقة الخرايب في الجنوب اللبناني وكذلك منطقة رزاي وركاي في الجنوب. ومنذ قليل قام جيش الاحتلال باستهداف بعض المناطق التي أطلق إنذارات بالإخلاء للسكان المتواجدين فيها، إذ استهدف جيش الاحتلال المبنى المستهدف في منطقة رزاي، وكذلك أيضا غارة استهدفت منطقة حبوش ونبطي الفوق، كذلك أيضا غارات استهدفت في ساعات الصباح منطقة خلدة، وتحديدا السيارة كانت تسير على أوتوستراد خلدة وكذلك منطقة سينيق على الأوتوستراد الذي يربط مدينة صيدا بمدينة بيروت. إذن الغارات الإسرائيلية عادت إلى وتيرة أعلى بقليل من يوم أمس، والغارات الإسرائيلية إذن مستمرة. ولكن فيما يتعلق بالضاحية الجنوبية لبيروت تعيش هدوءا حذرا الضاحية، بعد أن أعطى بنيامين نتنياهو أوامر لجيش الاحتلال باستهداف الضاحية مجددا بحسب زعمه وبحسب تبريره ردا على مسيرات حزب الله. ولكن لم تستهدف الضاحية، وجزء كبير كبير من أهل الضاحية الذين هم نزحوا بعد أوامر نتنياهو باتجاه مناطق أكثر أمنا وأمانا. جزء كبير من الناس في الضاحية عادوا أدراجهم إلى منازلهم وإلى بيوتهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أيضا الفيتو الأمريكي الذي منع نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا، وبعض أيضا اتصالات أجراها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. فيما يتعلق بسير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية بحسب التصريحات التي رشحت عن الموجودين سواء من الجانب اللبناني أو الجانب الإسرائيلي بأن المفاوضات تسير بشكل جيد، ولكن واضح جدا أن إسرائيل تريد المفاوضات تحت النار وضمن القصف الإسرائيلي المتواصل. كذلك أيضا الحكومة اللبنانية تضع ذلك بندا للاستكمال ولإكمال التفاوض، علما أن الحكومة ليس لها بحسب تصريحات حكومية ليس لها خيار إلا التفاوض المباشر لإنهاء الحرب. وكذلك رئيس الجمهورية جوزيف عون تحدث في السياق نفسه أن هذه المفاوضات التي يراها حزب الله بأنها خيار الذل، قال رئيس الجمهورية بأنها الخيار الوحيد لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ولإنهاء الحرب، وأنها ليس طريق للاستسلام بين ما يحدث بين لبنان وإسرائيل.
0: مايا هاشم كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أعلنت وكالة الأونروا أن المستحقات المالية المخصصة للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان ستصرف خلال الشهر الجاري فور توفر التمويل اللازم، على أن يصدر بيان تفصيلي قريبا يوضح آلية الصرف. وبحسب ما نقلته مجموعة نشطاء فلسطينيي سوريا في لبنان، فإن الأونروا تتابع ملف الإقامات والوضع القانوني للاجئين بالتنسيق مع الجهات المعنية في محاولة للتخفيف من التحديات المعيشية والقانونية. كما وجهت الوكالة نداء لتأمين دعم عاجل للعائلات الراغبة في العودة الطوعية إلى سوريا بهدف تسهيل إجراءات العودة وتقديم المساعدات الأساسية. يتزايد عدد النازحين في لبنان مع استمرار التهديدات الإسرائيلية بشن غارات جديدة، في حين تجاوز عددهم 1,000,000 شخص وفق الحكومة اللبنانية. وبين مراكز الإيواء والمناطق الأكثر أمنا يواجه النازحون ظروفا معيشية صعبة وشكاوى متزايدة من ضعف الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية.
2: يظهر من خلف مخيم بيال للنازحين الذي يأوي نازحين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية التي تتعرض للقصف سواء من الضاحية الجنوبية لبيروت أو الجنوب أو البقاع، وسط تقصير واضح من قبل الدولة في تقديم الخدمات للنازحين.
3: نزحنا أنا وعائلتي لهون على البيال، ومن 25 يوم تقريبا اجت الدولة طلبت منا أنه ننقل نقعد هون. ونحن استجبنا دعوة الدولة ونقلنا. لحد هلا تقريبيا العالم بلشت تعاني من موضوع الأكل والشرب والمساعدات الحمامات. مثلا اجت الدولة بعتنا حكي بايع انه حيركبوا لنا حمامات ومطابخ وإنارة وكهرباء، لحد هلا بعد ما شفنا منهم شيء. هلا إذا أطلقوا على البيال مركز إيواء نحن بنرفض هذا الشيء، ما بدنا يقبضوا على ظهورنا مصاري، على ظهري وعلى ظهر اولادي يقبضوا مصاري او على ظهر اي شخص اللي كان هون. نحن هذا الشيء بنرفضه كليا. بدهم يساعدوا العالم نحن حاضرين، ما بدهم يساعدوا العالم نحن حنضطر نرجع نشيل خيامنا من هون ونرجع لمطرح ما كنا، لانه بالفعل العالم بلشت تنازع من الجوع ومن العطش.
4: انا صار تقريبا 3 أشهر انا هون، انا نازحه من الضاحيه، ولان عم نعاني كثير من اشياء كثير. يعني قد ما بحكي لك انه انا بزياده انه هون نشف دمنا من عيننا كل شيء، على اساس وعدونا بحمامات قلنا ماشي الحال سكتنا وماشي الحال، ومعنا اطفال الكبير بيتحمل بس الصغير ما بيتحمل، لا مي لا انه امنوا لنا ما انه شيء انه حمام، اكل عم يمنعوها، مي. هلا رحت بدي اجيب قلم مي بيقول لي ممنوع، طب هون عمليتنا مثل مافيات، كل واحد اللي إله بيعطيه، ما إله إلك واسطة بيمشي، ما إلك واسطة ما إلك شيء. فنحن هاي الحياة اللي نحن مستمرين، نحن هربانين من حرب، فجينا حرب تاني، يعني إنه هيدا إنه دولتنا هي بترضى بهذا الشيء.

أفادت هيئة الطيران المدني بالكويت باستهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية، وتم تفعيل خطة الطوارئ. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة للهجمات، مشيرة إلى وقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس في البحرين. وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أن العملية جاءت ردا على ما قال إنه قصف أمريكي لبرج اتصالات في جزيرة قشم واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز. وأضاف أن الهجوم يحمل رسالة تحذير للقوات الأمريكية، متوعدا بأن أي مساس بأمن مضيق هرمز ستكون له تداعيات كبيرة. بدورها، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها نجحت في التصدي لهجمات إيرانية متعددة على دول جوار إقليمية، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها. وفي التفاصيل، أوضحت القيادة أنها اعترضت 5 صواريخ وثلاث مسيرات استهدفت الكويت والبحرين، إضافة إلى سفن مدنية كانت في البحار الإقليمية. كما أضافت أنها نفذت ضربات استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية تابعة لإيران في جزيرة قشم ردا على الهجمات الإيرانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ما تزال مستمرة، نافياً التقارير التي تحدثت عن توقفها خلال الأيام الماضية. وأوضح ترامب أن الاتصالات بين الجانبين جرت بشكل متواصل خلال الأيام الأربعة الأخيرة، مشيراً إلى أنه أبلغ طهران بضرورة التوصل إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى. وأضاف ترامب أن مستقبل هذه المحادثات ما يزال غير واضح، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها السماح باستمرار النهج الإيراني الحالي لفترة أطول.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم من جديد في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. على حواجز بالسويداء، ميليشيا الحرس الوطني تمنع معلمين من الخروج من السويداء وتعرقل وصول طلاب إلى مراكزهم الامتحانية بريف دمشق. من جراء فيضان مياه نهر الفرات، غرق 3 أطفال في دير الزور وتسجيل تضرر أكثر من 20,000 دونم زراعي. لتعزيز الشراكة الاقتصادية، العراق يوافق على نقل وتخزين نفط البصرة عبر بانياس وطرطوس وفتح مكتب تمثيلي لزيادة عمليات التصدير. في هجوم جديد، أوكرانيا تستهدف منشآت عسكرية في روسيا وتخلف إصابات في سان بطرسبرغ.

0: أفادت مصادر محلية بأن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الوطني في السويداء قاموا بإنزال عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات لطلبة السويداء في مراكز ريف دمشق. وتأتي هذه الأنباء في سياق التضييقات التي تقوم بها الميليشيات، حيث منعت طلاب المدارس بالمحافظة من التوجه إلى محافظتي دمشق وريف دمشق لإجراء امتحاناتهم. هذا وكانت مصادر خاصة من السويداء قالت لتلفزيون سوريا إن عناصر تتبع لميليشيا الحرس الوطني تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وتوقيف في مناطق شهبة وحي الزيتون، تتضمن تدقيقا صارما في الهويات الشخصية، موضحة أن العمر بات معيارا أساسيا في قرارات منع السفر إلى دمشق، حيث يمنع من مغادرة المحافظة من هم ضمن الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. قال المتحدث باسم ميليشيا الحرس الوطني في السويداء طلال عامر في تصريحات صحفية إنه من غير المنطقي أن يقطع طلاب السويداء مسافات طويلة لأداء الامتحانات في ظل ما وصفها بالمخاطر الأمنية. وزعم عامر أنه تم تقديم كافة التسهيلات لكي يقدم الطلاب امتحاناتهم داخل المحافظة، لكن الحكومة قررت في اللحظة الأخيرة عدم الموافقة وطلب حصر تقديمها في محافظتي دمشق وريف دمشق. وحول الدعم الإسرائيلي، علق المتحدث باسم ميليشيا الحرس الوطني طلال عامر في تصريحاته أن إسرائيل أشرفت ودعمت مشروع انفصال السويداء، وأكد أن العلاقة قائمة مع إسرائيل على المصالح المشتركة، واصفا أنها حليف مخلص ومستعد لتقديم المساعدة. وأشار عامر إلى أن محافظة السويداء تتمتع بمقومات الكيان المستقل بحسب تعبيره. حول الموضوع ينضم إلينا من دمشق الصحفي أيمن الشوفي. أهلا بك معنا أستاذ أيمن. أستاذ أيمن، بالبداية ملف الطلاب والامتحانات، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع ولماذا يمنع الطلاب من القدوم إلى دمشق وريفها؟
1: تحياتي لحضرتك ولإذاعة التلفزيون السورية. ملف الطلاب للأسف ذهب باتجاه لا ينبغي أن يذهب نحوه، وهو التسييس. من جهة أرادت الحكومة السورية الممثلة بوزارة التربية أن تفرض صيغة ما تعتقد بأنها هي الأنسب من أجل مصداقية العملية الامتحانية وتصحيح العملية الامتحانية. في وقت
0: أستاذ أيمن، يبدو أنه تم انقطاع الاتصال مع الأستاذ أيمن، سنحاول العودة.

0: عودة إليك. في بقية أخبار النشرة، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسلنا إن الدورية فتشت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اختطاف. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بتفتيش المارة والمركبات قبل مغادرة الموقع. عاد معنا من جديد الصحفي أيمن الشوفي من دمشق، تفضل من جديد أكمل حديثك أستاذ أيمن.
1: يعني أعتقد كنت أقول أنه أعتقد أن جذر المشكلة لم يحل، يعني من جهة يعني تريد الحكومة السورية الممثلة بوزارة التربية أن تكون مشرفة بشكل مباشر على العملية الامتحانية، ومن جهة أخرى يعني الفريق السياسي في السويداء يرى بأن هذا تعدي على يعني ما يسمى قرار الإدارة الذاتية أو الحالة الموجودة، الحالة السياسية الموجودة في السويداء. يعني المشكلة هي قديمة، المشكلة هي يعني بدأت منذ تعيين الأستاذ بلان مديرا للتربية خلفا للسيدة جهجاه. يعني المسألة أو رفض يعني السويداء أو الشيخ الهجري بهذا التعيين ليس لأن السيد أو الأستاذ بلان يعني لا يمتلك الكفاءة اللازمة، بل لأنه القرار جاء من دمشق. يعني نحن أمام مشكلة، في هناك استعصاء سياسي بين الحكومة السورية وبين يعني المكون الدرزي مثلا بالشيخ الهجري. ايضا من جهه اخرى يعني مساله اللجنه الوزاريه المكلفه كانت بدخول السويداء والاشراف على العمليه الامتحانيه و يعني جلب الاوراق الامتحانيه الى دمشق وتصحيحها، كانت مشكله في من يرافق هذه اللجنه. يعني الحكومه السوريه قالت انه عناصر من الامن العام، السويداء رفضت وقالت عناصر من الحرس الوطني، وبالتالي ذهب ملف الامتحانات الى تجاذب سياسي ما بين الحكومة السورية وبين السلطة القائمة في السويداء الممثلة بالشيخ الهجري. يعني من دفع ضريبة هذا التجاذب السياسي كان الطلاب أنفسهم. يعني
0: طيب،
1: نحن نتحدث عن 13500 طالب ما بين شهادة إعدادية وشهادة ثانوية. أيضا مسألة تقديم الامتحانات في دمشق يعني مسألة مرهقة جدا، يعني أن يذهب الطالب يوميا إلى العاصمة ويعود، يعني عداك عن مسألة الأمن، يعني هناك إرهاق وضغط نفسي لا يعني لا يتناسب مع يعني الجو الأمثل لتقديم الامتحانات.
0: هذا ما أردت الحديث عنه أستاذ أيمن بالنسبة للطلاب، وإذا ما ذهبنا إلى خيار تقديم الامتحانات في دمشق وريفها، هل هناك سكن لكل هؤلاء الطلاب؟ هل هم مؤمنين؟ كل ذلك كيف هي الأوضاع اليوم؟
1: نعم، يعني هناك يعني أرقام طرحت عن عدد من الطلاب وصل إلى دمشق، يعني لكن العدد قليل إذا قورنا بالعدد الإجمالي. يعني ربما كان الحديث عن 1200 طالب، لكن نحن نتحدث عن 13500 طالب. يعني الطلاب الموجودين في القرى الجنوبية النائية في منطقة صلخد ومحيط صلخد يعني أصلا يحتاجون ساعة للوصول إلى مركز المدينة وساعة ونصف للوصول إلى دمشق، نحن نتحدث عن ساعتين ونصف أو 3 ساعات. يعني من غير المعقول أن يعني يتكبد الطالب كل هذا العناء من أجل أن يذهب ويتقدم إلى الامتحان ومن ثم يعود. يعني مسألة الضغط هنا هي الأهم من مسألة الدعم اللوجستي مثل النقل وتأمين أمن الطلاب من جهة التعليم. يعني القرار خاطئ، يعني أن يقوم طلاب السويداء بالسفر إلى محافظة أخرى لتقديم امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية كان قرار خاطئ، وهو قرار يعني فيه مضمون سياسي. سويس ملف الطلاب للأسف، والطلاب للأسف الطلاب السويداء هم من دفع هذه الضريبة، ضريبة تأسيس الملف. يعني برأيي كان ممكن التفاوض على موضوع حماية اللجنة الوزارية، يعني كان يمكن للحكومة السورية أن تبدي مرونة أكثر في مسألة أن تقبل أن يكون الحرس الوطني مثلا هو الذي يرافق اللجنة الوزارية بدلا من عناصر الأمن العام. يعني كان هذا الحل.
0: طيب، مع دخول وفد الأمم المتحدة قبل يومين إلى السويداء، طرح أيضا مرافقة هذا الوفد للجنة، يعني لجنة مراقبة امتحانات إلى السويداء، ولكنه تم الرفض.
1: يعني لم يخرج تأكيد من لجنة الأمم المتحدة التي التقت يعني القائمين على إدارة السويداء، يعني لم يكن هناك تصريح رسمي حول هذا الأمر، إنما كان هناك تكهن وتحليل لمضمون الزيارة التي قاموا بها للشيخ الهجري. يعني لكن بكل الأحوال أن يسافر الطالب ويقطع كل هذه المسافة، عداك عن مسألة الضغط النفسي وعداك عن مسألة التوتر، نحن نتحدث عن شريحة عمرية صغيرة، يعني ما زالوا أطفال ما بين 13 سنة و17 سنة، يعني هم أصلا يعني يكتشفون مكان جديد في توقيت غير مناسب، يعني هم ربما المرة الأولى التي يتوجهون بها إلى دمشق، يعني هم أمام مشهد ضبابي، أمام مشهد فيه التباس، فيه توتر، كل هذا الجو غير مناسب لتقديم الامتحان. حتى من جاء ويعني استقر في دمشق، يعني هو جاء على بيئة جديدة، نحن لا نتحدث عن ناس كبار ناضجين لديهم تجربة، نحن نتحدث عن أطفال. فيعني للأسف الشديد الطلاب في السويداء دفعوا ضريبة باهظة العام الماضي وهذا العام، يعني ربما كان الحل، يعني يجب كان على الحكومة السورية أن تفكر بمصلحة الطالب في السويداء
0: طيب أستاذ
1: وليس
0: أيمن،
1: في
0: تتحدث أنه يجب على الحكومة السورية أن تفكر بمصلحة الطالب، ولكن أيضا يجب على من هم أصحاب القرار في السويداء أن يفكروا بمصلحة أبنائهم.
1: نعم صحيح، صحيح هذا الكلام،
0: إذا
1: صحيح
0: وبين
1: هذا
0: هذا
1: الكلام.
0: وذاك، أين يذهب الطلاب اليوم؟
1: يعني هذه مشكلة حقيقية، يعني هناك أصوات تصل ونسمعها، يعني الطلاب في القرى البعيدة والنائية هناك مشكلة حقيقية، يعني حتى هناك في مشكلة في إن ذهبوا إلى السويداء نفسها المدينة لتقديم الامتحانات، لا يوجد حلول. غدا الخميس وأول أيام امتحان الشهادة الثانوية، عفوا الإعدادية، ويوم السبت هو أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية، أصلا لم يعد هناك وقت أو متسع من الوقت لبحث حلول. للأسف يعني
0: طيب
1: للأسف
0: أستاذ
1: تم
0: أيمن، هل
1: إغلاق
0: هناك
1: المشهد.
0: أي اقتراحات اقترحها أهالي الطلاب؟
1: يعني كان من جملة الاقتراحات، أعتقد وأنا كنت ميال لهذا الاقتراح، أن يكون هناك استضافة قبل وقت، يعني وليس الآن وليس قبل أسبوع، أن يعني تعلن أسر الدرزية في جرمانة وفي الصحناية استعدادها لاستقبال الطلاب، يعني مثلا
0: هي مبادرات محلية اجتماعية.
1: مبادرة، نعم هي مبادرات اجتماعية، لكن المعني الأساسي بحل هذا الموضوع هو الدولة، هو الحكومة، وليس يعني أي سلطة أخرى، سواء كانت في السويداء أو في غير السويداء. يعني كان ممكن التفاوض، يعني وهذا رأيي، كان ممكن التفاوض حول مسألة حماية اللجنة الوزارية. طبعا من حق وزارة التربية أن تشرف على الامتحانات، أن يعني حتى تشرف على تصحيح الامتحانات، يعني حتى لا يكون هناك يعني مسألة غش أو تلاعب أو انحياز يعني. لكن أيضا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن جذر المشكلة في السويداء بين المكون الدرزي في السويداء وبين السلطة لم يحل. يعني أنا أتحدث عن يعني نتائج مجازر تموز، جذر المشكلة لم يحل، وبالتالي هناك من الطبيعي أن يظهر توتر في قبول قرارات دمشق لدى يعني السلطة التي تحكم السويداء، هذا أمر طبيعي لأن جذر المشكلة لم يحل. لو كان جذر المشكلة محلول يعني لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن في مسألة الطلاب.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي أيمن الشوفي، كنت معنا من دمشق. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الحكومة مستعدة للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا. وأوضح البابا في تصريحات للإذاعة السويدية أن السلطات السورية مستعدة لإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم، إضافة إلى معلومات أخرى ضرورية لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات. أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا استمرار جهودها لكشف ملابسات قضية الدكتورة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها الستة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها. وأوضح مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة رديف مصطفى أن القضية تعد من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بانتهاكات النظام المخلوع، مشددا على أن المساءلة ستشمل كل من أمر أو حرض أو شارك أو سهل ارتكاب الجريمة. وأشار إلى أن كشف مصير العائلة لن يعني إغلاق الملف، بل يشكل بداية لملاحقة جميع المتورطين واستكمال مسار العدالة.

كشف مصدر خاص لصحيفة المدن أن اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بمعاد الخطيب في دمشق تناول ملفات سياسية ووطنية مرتبطة بالمرحلة الانتقالية، وبحسب المصدر بحث الجانبان ترتيبات تشكيل الثلث الرئاسي في مجلس الشعب إلى جانب ملف المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع الاندماج بين مختلف المكونات السورية، كما تطرق اللقاء إلى قضايا الشأن الديني ودعم الخطاب المعتدل، إضافة إلى الاستفادة من علاقات معاد الخطيب العربية والدولية لدعم جهود الانفتاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في سوريا. وجه الرئيس أحمد الشرع المحافظين والإدارات المحلية في المحافظات الشرقية إلى إعداد خطط تنموية شاملة خلال الفترة المقبلة تتضمن مشاريع استثمارية وبنى تحتية وبرامج قادرة على توفير فرص العمل. وبحسب ما نقلته صحيفة المدن، شدد الرئيس الشرع خلال اجتماعاته على ضرورة الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة لمرحلة التنمية المستدامة، كما تناولت النقاشات خططا أولية لإنشاء معامل ومصانع جديدة، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالصناعات التحويلية والطاقة، مؤكدا أن جزءا من عوائد وثروات المنطقة الشرقية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على واقعها الخدمي والتنموي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور بإنقاذ طفلين من أصل ثلاثة غرقوا في نهر الفرات، وأشار مراسلنا إلى استمرار عمليات البحث عن الطفل الثالث في النهر، يأتي ذلك وسط تحذيرات متواصلة لفريق الدفاع المدني من السباحة أو الاقتراب من نهر الفرات نتيجة لارتفاع منسوب مياهه خلال الأيام الماضية. أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس تضرر 20,534 دنماً من الأراضي الزراعية في 17 منطقة بالمحافظة، وأوضح عباس أن مناطق خشام وهجين والخريطة والجلاء والسوسة ومحميدة والتبني سجلت النسبة الأكبر من الأضرار، مشيراً إلى استمرار عمليات التقييم وحصر الخسائر. هذا وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إنه تم إغلاق أعنفات مياه نهر الفرات، مشيرا إلى بدء تراجع منسوب مياه النهر بشكل تدريجي. وأوضح الصالح لشبكة روداو أن فرق الوزارة ما زالت في حالة استنفار بالمنطقة وأنها ما تزال تعمل على الأرض، مضيفا أن لجان إحصاء الأضرار ما زالت تعمل على تقدير حجم الأضرار بالمنطقة. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. بالبداية مصعب، هل ما تزال فرق الإنقاذ تبحث عن الطفل الثالث؟ مصعب؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا.

0: وافق مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة كميات من النفط الخام العراقي عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا يتولى إدارة ومتابعة عمليات التصدير عبر هذا المسار.
1: في خطوة تعكس تحولاً مهماً في خريطة الطاقة الإقليمية، وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة النفط الخام العراقي عبر ميناءي بانياسا وطرطوسة على البحر الأبيض المتوسط، ما يفتح أمام بغداد منفذاً جديداً لتصدير خام البصرة بمختلف أنواعه إلى الأسواق العالمية.
2: الوزراء علي فالح الزيدي.
1: وكالة واع العراقية ذكرت أن قرار المجلس وافق أيضاً على فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا يتولى إدارة ومتابعة عمليات التصدير عبر هذا المسار، بما يضمن تنظيم العمليات اللوجستية والتجارية المرتبطة بنقل النفط وتخزينه ومناولته. هذه الخطوة لم تأتي من فراغ، بل جاءت تتويجاً لسلسلة إجراءات بدأت خلال الأشهر الماضية لتعزيز التعاون النفطي بين بغداد ودمشق. ففي نيسان الماضي بشرت شركة تسويق النفط العراقية سومو تنفيذ عقود لتصدير مئات آلاف الأطنان من زيت الوقود إلى سوريا عبر الصهاريج البرية، قبل أن تنطلق أولى شحنات النفط الخام عبر منفذ ربيع اليعربية، لتتبعها قوافل أخرى عبر معبر التنف الوليد باتجاه مصفة بانياس. إلى جانب ذلك، أقر مجلس الوزراء خطة لرفع معدلات التصدير عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل خلال شهرين ونصف، وزيادة صادرات النفط الخام عبر الشحنات إلى 420 ألف برميل يومياً. وفي وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، لاسيما الحرب على إيران ومخاوف الملاحة في مضيق هرمز، تتجه بغداد للبحث عن منافذ تصدير بديلة. فهل تتحول سوريا إلى بوابة جديدة للنفط العراقي نحو الأسواق العالمية وترسخ موقعها كممر استراتيجي للطاقة في المنطقة؟
0: وبالعودة إلى أخبار دير الزور، ينضم إلينا مجددا مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بك معنا من جديد مصعب. مصعب، حدثنا عن وضع الطفل الثالث الذي غرق في نهر الفرات.
3: تحياتي لك كاترين ولمشاهدين الكرام. كاترين، قبل قليل في هذه النقطة تماما، قبل نصف ساعة تقريبا، غرق ثلاثة أطفال في مدينة دير الزور في الفرع الصغير لنهر الفرات. تم إنقاذ طفل وفتاة، وبقيت فتاة حتى هذه اللحظة. فرق الدفاع المدني خلفي تماما، والغواصين يحاولون.
0: يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع مصعب. مصعب، هل تسمعني؟
3: كاترين أسمعك، أنا أسمعك جيدا.
0: نعم كاترين. تفضل أكمل مصعب، تفضل.
3: كاترين، كنت أتحدث عن غرق ثلاثة أطفال في الفرع الصغير لنهر الفرات خلفي تماما، قبل نصف ساعة غرق ثلاثة أطفال. تم إنقاذ طفل بشكل مباشر، الطفلة الثانية بقيت لمدة ثلاث دقائق في المياه حتى أخرجها الأهالي، أجروا لها إسعافات أولية. الماء كان يخرج من فمها ثم تم إسعافها إلى المستشفى. وحتى هذه اللحظة كاترين، فرق الدفاع المدني، إدارة الطوارئ والكوارث، الغطاسين يحاولون البحث عن الطفلة الثالثة. في الوقت كاترين الذي تحذر فيه دائما قبل ثلاثة أسابيع، إدارة الطوارئ والكوارث، الوزارة، محافظة دير الزور، الدفاع المدني، كل المعنيين حذروا الأهالي في محافظة دير الزور من عدم السباحة في نهر الفرات أو الاقتراب من ضفاف النهر بسبب ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريان المياه. طبعا كاترين، بالأمس غرق أيضا أربعة أطفال في محافظة دير الزور في مناطق مختلفة. قبل أربعة أيام غرق شاب في بلدة الحسينية. بقيت المحاولة، يعني بقيت يعني البحث عنه لمدة ثلاثة أيام بسبب سرعة جريان المياه. أيضا قبل أسبوع تقريبا غرق طفل في تحت جسر قريب من هذا المكان، وبقي لمدة نصف نهار حتى تم العثور على جثمانه. طبعا في الحقيقة هي مشكلة كبيرة، رغم التحذيرات الكبيرة من المعنيين، من الوزارة، وزارة الطوارئ والكوارث، إنما بعض الأهالي لا يزالون يقتربون من ضفاف نهر الفرات أو نشاهد بعض الأطفال يسبحون في هذا النهر. وأنا يعني شخصيا حذرنا في عدة مرات على شاشة تلفزيون سوريا الأهالي أن لا يقتربوا من ضفاف نهر الفرات، ونعود ونكرر ما كرره وما طلب محافظ دير الزور ووزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح عندما جاء بزيارة إلى محافظة دير الزور، حذر أهالي دير الزور بالعموم عدم الاقتراب من نهر الفرات في الوقت الحالي حصرا، لأن المياه مرتفعة ولا تزال حتى هذه اللحظة مرتفعة وسرعة الجريان كبيرة جدا. كاترين،
0: نتمنى من جميع السكان الالتزام بهذه التحذيرات. شكرا جزيلا لك مصعب الحنط، كنت معنا من دير الزور. كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن مباحثات تجريها بلاده مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة لإحياء ممر نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر الأراضي السورية، مؤكدا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة بل تشمل أيضا حركة البضائع والمواد الغذائية والتبادل التجاري بين دول المنطقة، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف الشحن وأسعار السلع دفعت الدول إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا وكفاءة. أطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص في دمشق بهدف تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة تنظم عمل القطاع الخاص السوري.
4: اليوم حصل انطلاق ميثاق المجالس الأعمال، وهذا نبأ هام جدا لأنه نظم أمور مجالس الأعمال كلها بسوريا، هي واحدة. اثنين، نحن بالنسبة لنا المملكة العربية السعودية هي من أول داعمين رفع العقوبات عن سوريا، وطبعا هي بفضلها رفعت أمريكا العقوبات ومن ثم تبعتها باقي دول العالم الكبرى. هذا شغلة نحن ما بننساها، ونحن بنأيد الترابط والتوافق بخبرات الشركات الفرنسية مع علاقتهم بالمملكة العربية السعودية، لأنه علاقتهم طويلة عمرها أكثر من 60 سنة أو 70 سنة. فهذا بالنسبة لنا بسوريا بيجتاز وقت، بيوفر وقت.
0: قال حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان إن المصرف يعتزم تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية بصورة تدريجية. وأضاف رسلان خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل مستمر على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية المصرفية وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع.
5: بهدف تمكين القطاع الخاص في سوريا ودعمه في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع حكومة اليابان.
6: في أهمية جدا لإشراف القطاع الخاص في إعادة إعمار سوريا وطريق التعافي المبكر اللي سوريا عم بتمر فيه، وإحنا بنعرف إنه الحكومة هي كتير مهتمة في وجود شريك لإلها في إعادة الإعمار، والقطاع الخاص هو الشريك الأعظم لازم يكون في هذا المجال. ليه؟ لأنه إحنا بنعرف إنه القطاع الخاص في سوريا هو كان عنده قوة كبيرة حتى في خلال 14 سنة الماضية، فبالتالي أنت بتقدر تعول عليه كثير في إنه يكون شريك في إعادة البناء لسوريا.
5: المؤتمر عقد بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية وغرف التجارة والصناعة واتحادات وجمعيات اقتصادية ورجال أعمال داخل سوريا وخارجها في أول خطوة تنظيمية بهذا الحجم.
7: هذه المؤتمرات بتشكل منصة كثير مهمة الحقيقة، لحتى القطاع الخاص يقدر يتواصل مع الحكومة ويقدر يوصل رغباته وصوته والعقبات اللي عم يواجهها للحكومة. فهذه المؤتمرات وهذا المؤتمر تحديدا صار في تفاعل كثير كويس بين القطاع الخاص والحكومة، والمأمول منه إن شاء الله أن الحكومة تستجيب وتتجاوب مع القطاع الخاص، يلي هو اوريدي يعني في تجاوب وفي حوار دائم يعني، بس هذه المؤتمرات بتعمل إطار أو بتأطر هذه الحوارات وفق أطر منظمة وفق مخرجات منطقية، مخرجات قابلة للتنفيذ.
5: ركزت الجلسات التي ضمها المؤتمر على مناقشة تطوير الإنتاج والتجارة والصادرات وتعزيز الاستثمار والتمويل ودور الشباب والمغتربين والشركاء الدوليين في دعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى إطلاق ميثاق مجالس الأعمال لتنظيم عمل المؤسسات وتعزيز حضورها الاقتصادي. مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية التي ضمها المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، والتي تضمنت في مجملها دعم القطاع الخاص ودوره في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا. ودمنصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة منصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، لو تحدثنا كيف كانت أجواء اليوم الثالث من هذا المؤتمر؟
8: نعم كاترين، حقيقة تستمر الجلسات النقاشية في المؤتمر، مؤتمر الحوار الخاص مع القطاع الخاص في سوريا. طبعا يعني الجلسات النقاشية حقيقة تختلف من اليوم الأول عن اليوم الثاني والثالث، لكن بالعموم يعني كاترين الجلسات جمعت حقيقة حوالي 100 متحدث في الأيام الثلاث، ويعني هناك حوالي يعني 1000 شخصية حضروا هذا المؤتمر على مدار الثلاث أيام. اليوم كان حقيقة يعني الاتجاه أكثر باتجاه الجلسات التخصصية، الجلسات التي يتم الحديث خلالها عن أو خلالها عن موضوع عن موضوعات مهمة بالنسبة يعني القطاع الخاص في سوريا، دعم هذا القطاع في يعني مجموعة من الأمور المهمة وأهمها التسهيلات المصرفية التي تسهل عمل القطاع الخاص. وطبعا يعني كاترين في جميع الجلسات حقيقة يكون هناك مندوبين من قبل الحكومة السورية. اليوم كان يعني هناك حضور لحاكم مصرف سوريا المركزي، يوم الأمس كان هناك وزير المالية ووزير النقل وأيضا وزير الاقتصاد. حقيقة يعني حضور الوزراء السوريين كمسؤولين عن ملفات مهمة يعني في خلال هذه الفترة، أيضا يكون هناك أيضا مجموعة من المستثمرين الذين يحضرون نفس الجلسات. يتم حقيقة خلال جلسات النقاش التي تجري يعني مناقشة أمور مهمة ستسهل خلال الفترة القادمة بحسب ما يعني تم الحديث عنه خلال هذه الجلسات التي نقشت على مدار ثلاثة أيام، تسهيل يعني وضع القطاع الخاص بشكل عام وتسهيل عمل يعني المنشآت الاقتصادية، المنشآت الصناعية، وكل حقيقة ما يتبع للقطاع الخاص الذي كان يعتبر منهك خلال الفترة الماضية، فترة سيطرة النظام البائد. كان يعني خلال الفترة أو خلال اليومين الماضيين أيضا كاترين حقيقة كان هناك جلسات تم من خلالها الحديث عن دعم القطاع الخاص، كان هناك حديث أيضا عن التسهيلات التي سيتم تقديمها من قبل بعض الوزارات، وأيضا الحرية التي ستمكن يعني القطاع الخاص من العمل على الأراضي السورية بشكل أكبر، تسهيل وضع المستثمرين من خارج سوريا ومن داخلها. وأيضا يعني هناك حديث أيضا يعني جرى اليوم بالتحديد هو عن وضع القطاع الخاص والتعاملات المصرفية والتسهيلات، تسهيلات عمل يعني القطع الأجنبي وتسهيل عمل القطاع الخاص، ويعني الدعم الذي تحدث عنه حاكم مصرف سوريا المركزي هو توجيه الدعم بشكل كبير لهذا القطاع الذي من شأنه أن يعني يكون شريك للقطاع العام في مرحلة إعادة الإعمار، تحديدا المرحلة القادمة التي يعني ينتظرها السوريون جميعا.
0: شكرا جزيلا لك عبادة منصور مراسلنا من دمشق. أصدرت مجالس أمانة أحياء المزة وكفر سوسة والقدم في دمشق بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. وأكد البيان الصادر عن المجالس أن شيخ الشباب كان معتقلاً سابقاً لدى نظام الأسد المخلوع وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة ماروتا سيتي الممثلة عن الأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة، كما دعت المجالس الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. إلى ذلك، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. وأوضح إدلبي أن نحو 5300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفر سوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيرا منها لم يحصل سابقا على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل. وأشار إدلبي إلى أن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكدا عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأملاك محفوظة بالكامل. وأضاف أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
9: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبداً، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبداً نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحالياً رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا لأنه هن عم يطالبوا بحق.
0: أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الأحصاء الاتحادي في ألمانيا أن البلاد منحت الجنسية لأكثر من 332 ألف شخص خلال العام الماضي، وبحسب البيانات شكل السوريون أكبر مجموعة من الحاصلين على الجنسية للعام الخامس على التوالي، إذ كان واحد من كل خمسة مجنسين في عام 2025 من سوريا. كما أظهرت الأرقام تراجع عدد السوريين الحاصلين على الجنسية بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، وأرجع المكتب هذه الزيادة إلى التعديلات التي أجريت وخفضت شروط الإقامة للحصول على الجنسية الألمانية. نفذت السلطات الألمانية مداهمات أمنية في مدينتين زولينغن وريمشايد بولاية شمال الراين على خلفية الاشتباه بمحاولة شاب سوري التواصل مع تنظيم داعش. وأضافت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في مدينة دوسلدورف أن هناك مؤشرات تفيد بأن الشاب قد حاول إقامة اتصال مع تنظيم داعش. كما أوضحت المتحدثة أن القضية ما تزال في مرحلة الاشتباه الأولي، وأن الإجراءات اللاحقة ستحدد بناء على نتائج التحقيقات، في حين يخضع والداه للاستجواب بصفتهما شاهدين. أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال نفذت 8 عمليات نسف وقصف شرقي خان يونس في قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الاحتلال يواصل تدمير المنازل داخل نطاق ما يعرف بالخط الأصفر، وأصيب يوم أمس 10 فلسطينيين بينهم أطفال بغارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، في تكرار واضح للخروقات الإسرائيلية في القطاع. وبحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الضحايا خلال شهر أيار الماضي 119 فلسطينيا، بالتوازي مع استمرار استهدافات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق بغزة. وصل 76 فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بينهم نساء وأطفال، حيث تم نقلهم فور وصولهم إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة لإجراء الفحوصات الطبية واستكمال الإجراءات اللازمة. يواجه سكان خيام في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أزمة مياه حادة نتيجة للدمار الذي طال البنية التحتية، بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص شديد في المياه اللازمة للشرب والنظافة.
10: أكثر من 300,000 متر طول من شبكات المياه الاحتلال دمرها بشكل كامل، بالإضافة إلى أكثر من 34 بئر مياه. هذه الأرقام المهولة التي قام الاحتلال باستهدافها بشكل مباشر فاقمت من معاناة السكان والنازحون، خاصة القاطنين في الخيام وفي محيط جامعة الأقصى التي تشهد كثافة سكانية عالية، خاصة وأن بعض الجهات الأممية أصدرت تقريرا بالخصوص بأن أكثر من 900,000 نازح ومقيم يتركزون في الجزء الغربي من المحافظة في مساحة جغرافية لا تتجاوز 25 كيلومتر مربع.
0: ومن غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، حدثينا عن كيف تنعكس أزمة المياه على الأهالي في غزة.
11: نعم كاثرين، يعني أزمة المياه يعاني منها سكان قطاع غزة منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهذه الأزمة يعاني منها كل سكان قطاع غزة بكل المحافظات، ولا تقتصر الأزمة فقط على مناطق الموجودة فيها الخيام كمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس وأيضا المناطق الغربية لمدينة غزة. هناك احتياجات واسعة للمياه، سواء المياه الصالحة للشرب وأيضا المياه الخاصة بالاستخدامات اليومية المختلفة. ونقص هذه الكميات أو المياه بكميات طبعا له انعكاسات على حياة الفلسطينيين، من ناحية توفر كميات كبيرة للشرب الأطفال والنساء وكبار السن، وأيضا توفر المياه الخاصة للاستخدامات كالنساء اللواتي لجأنا في الفترة الماضية لاستخدام مياه البحر لغسيل الملابس والأواني الخاصة بهم، وخاصة من سكان المنطقة الغربية لقطاع غزة والذين وضعوا خيامهم على شاطئ البحر. الأهالي لا يحصلون على الكمية الوفيرة من المياه حتى في كثير من المناطق، تحديدا تلك القريبة من الخط الأصفر، لا تستطيع الجهات التي تقوم بتوزيع المياه الوصول إلى هذه المناطق نظرا لخطورتها. وهناك كان محاولات خلال الفترة الماضية للوصول إلى بعض المناطق مثل منطقة الشجاعية، قام الجيش الإسرائيلي في وقتها باستهداف سيارة المياه التي كانت تريد أن تصل إلى السكان في منطقة الشجاعية، وسقط نتيجة الغار عدد من الشهداء الفلسطينيين. هذه أزمة ليست الوحيدة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، هناك أزمات كثيرة. المسبب لها الأول والأوحد هو الاحتلال الإسرائيلي، كونه يفرض حصار على القطاع يقطع المياه بشكل كبير على المناطق المختلفة في قطاع غزة، يمنع إدخال القطع الخاصة والمواد والآليات الخاصة التي قد تساعد الجهات المحلية في إيصال المياه بشكل وافي إلى العائلات الفلسطينية في غزة. إلى جانب كل ذلك، القصف الإسرائيلي لم يتوقف، كان هناك غارة إسرائيلية على منطقة المغراقة في وسط قطاع غزة، وعندها غارة أبت لإستشهاد مسن، وارتفع عدد الضحايا إلى 937 شهيدا منذ وقف إطلاق النار. كاثرين،
0: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. لقي 4 سوريين مصرعهم في غارة للاحتلال الإسرائيلي على طريق الميادين في منطقة الحوش بقضاء صور، وفقا للوكالة اللبنانية للأنباء. يأتي ذلك عقب ساعات من مقتل عاملين سوريين من جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مشتل نباتات في بلدة جبشيد جنوبي لبنان. وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية، بلغت حصيلة الضحايا السوريين 449 ضحية بين قتيل وجريح، حيث قضى هؤلاء في بلدات ومناطق مختلفة من لبنان. أفادت هيئة الطيران المدني بالكويت باستهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية، وتم تفعيل خطط الطوارئ. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة للهجمات، مشيرة إلى وقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس في البحرين. وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أن العملية جاءت ردا على ما قال إنه قصف أمريكي لبرج اتصالات في جزيرة قشم واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، وأضاف أن الهجوم يحمل رسالة تحذير للقوات الأمريكية، متوعدا بأن أي مساس بأمن مضيق هرمز ستكون له تداعيات كبيرة. بدورها، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها نجحت في التصدي لهجمات إيرانية متعددة على دول جوار إقليمية، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها. وفي التفاصيل، أوضحت القيادة أنها اعترضت 5 صواريخ و3 مسيرات استهدفت الكويت والبحرين، إضافة إلى سفن مدنية كانت في البحار الإقليمية. كما أضافت أنها نفذت ضربات استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية تابعة لإيران في جزيرة قشم ردا على الهجمات الإيرانية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استهدفت منشآت على الأراضي الروسية، من بينها محطة سان بطرسبرغ النفطية. وأضاف زيلينسكي أنه تم استهداف نقاط عسكرية في قاعدة كرونشتاد إلى جانب مصنع أسلحة روسية في منطقة تامبوف، والذي يبعد عن خطوط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا قرابة 600 كيلومتر. وبحسب المكتب الإعلامي لمدينة بطرسبرغ، أصيب عدد من الأشخاص نتيجة للهجوم من دون تسجيل أي قتلى.

0: ومن موسكو تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. أهلا بك معنا ليلى. ليلى لو تحدثينا، هل هناك أي موقف روسي بعد الهجوم على سان بطرسبرغ؟
1: نعم كاترين، هناك فقط حتى الآن تصريح صادر عن وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت إسقاط 354 مسيرة أوكرانية في أجواء 14 محافظة روسية، وكذلك محافظة موسكو والقرم وفوق بحر أزوف حسب وزارة الدفاع، دون الذكر أو تحديد المواقع التي تم استهدافها من قبل المسيرات الأوكرانية، أو دون الذكر بالأضرار المادية أو البشرية والإصابات التي أدت إليها هذه الهجمات الأوكرانية المكثفة التي تعتبر من أقوى الضربات أو أوسع الضربات ضد المحافظات الروسية منذ الأشهر الماضية. يجب الذكر بأن القانون الذي تم تبنيه في الشهر الماضي في موسكو يحظر المدنيين بما في ذلك وسائل الإعلام أو ممثلي وسائل الإعلام المتواجدين في روسيا، يفرض حظرا على تناول أي معلومات أو أي أخبار حول الهجمات الأوكرانية بالمسيرات أو بالصواريخ، ما عدا تلك التي تم التأكيد عليها من قبل وزارة الدفاع الروسية. بالنسبة لاستهداف المسيرات الأوكرانية لمدينة سان بطرسبرغ وضواحي مدينة سان بطرسبرغ التي في هجوم يتزامن مع افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرغ الذي يعتبر الحدث الأهم في المجال الاقتصادي الروسي، فإن عمدة مدينة سان بطرسبرغ بيغلوف أكد على أن هجوم المسيرات الأوكرانية أدى إلى إصابات وإلى أضرار مادية دون تحديد عدد الإصابات ودون الذكر أو نفي أو تأكيد ما أعلن عنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول استهداف ميناء كرانشتات أو محطة سان بطرسبرغ للنفط أو مواقع أخرى متعلقة بالبنية التحتية العسكرية. شكرا. إلى ذلك فإن سكان نعم كاترين.
0: شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال مراسلتنا من موسكو. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلدي
3: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال
2: مش لها التخوير، لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
5: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: فبعد عني موجه ثم أزبد، كأني لم آلم لشكواه مرة ولم أسهر الليل الطويل مهدهدا.
1: كنا في أعراس دير الزور نختم العرس بهذه الأغنية.
0: تظلمون العروس هكذا؟
1: هذا سفاح يحاول أن يعود إلى الحياة.
0: يا أستاذ حسين، الله ينعم عليك، في واحد بيهاجم البلاد، هل يوجد شاعر يهاجم بلاده؟
1: عار أنا مذ قد هجرت مدينتي، إن الغريب بكل أرض عار.
0: توعدنا بثرود بامية عندكم هناك أستاذ حسين.
1: وجهي به طفل يطارد حلمه، لكن بي قلبا على العكاز.
0: فهرمنا ولم تزل ويك غضا، ومضينا وأنت يا نهر راسي.
1: الله الله الله.

0: عيون المها
1: عيون المها بين الرصافة والجسر
0: جلبنا الهوى من حيث
1: أدري ولا أدري.
0: يعني البيئة بشكل أو بآخر ستترك أثر في القصيدة.
1: ولا شك
0: في النقد الروائي كانوا يتحدثون عن أن الجبل يحضر في الرواية إذا كان الكاتب من بيئة جبلية أو كان الكاتب من بيئة المدينة غير الكاتب من الريف. يعني المكان وأثر المكان في العمل الأدبي يترك بصمات واضحة.
1: لا شك، يعني لا أدري كيف الإنسان أن ينسلخ من واقعه وبيئته وأهلي حقيقة. جميل أن يكون شعر لسان أهلي أيضا، وجميل أن يكون لسان ونافذة تفتح ربما إلى مدينته. إلى أنا سعيت وأقول هذا حقيقة، أن أكون نافذة مثلا إلى دير الزور، أن يتعرف الناس إلى مدينة كثير منهم كان لا يعرفها، لا يعرف حتى أن الفرات يمر بدير الزور بالمناسبة. يعني كان أحد يعني في بعض المشاهد والمحافل الشعرية عندما يقدمني عريف الحفل ويقول الشاعر الفراتي حسين عبد الله، كثيرون يظنون أنني ابن العراق ولا يخطر ببالهم أنك من دير الزور.
0: يعني يظنون أن الفرات فقط
1: يظنون
0: أن
1: نعم
0: في العراق.
1: نعم أخو عرب لا يعرفون أين هي دير الزور. الحمد لله الثورة بالمناسبة فتحت نافذة إلى كل أماكن سوريا. يعني
0: صحيح
1: أنها كانت نافذة إلى الدمار والقتل والتدمير، ولكن الحمد لله يعني الآن حتى نحن أبناء سوريا بالمناسبة يعني الآن نعرف كثير من المواقع في سوريا اللي كنا نعرفها من خلال الثورة المباركة الحمد لله.
0: يعني يقال إنه حافظ أو عفوا نجيب محفوظ استدعى البيئة المصرية كاملة في الرواية، ومن قرأ روايات نجيب محفوظ ثم زار مصر وزار مدنها الكبرى الأساسية فإنه يجد روايات نجيب محفوظ تتنقل معه وهو يتحرك في أماكن معينة، وهذا أثر البيئة. الشاعر حسين عبد الله في منزل جديد من منازل القصيد، ومرحبا بك.
1: حياكم الله أستاذ حسين، شكرا لك.
0: العلاقة بين الشاعر وبين أرضه، العلاقة بين الشاعر وبين بيئته، وأنت من الفرات من دير الزور. وللأمانة من يقرأ حسين عبد الله شعرا يعني يكاد يسبح في نهر الفرات.
1: الله يبارك فيك، ما أجمل أن يعوم معي عبر أشطر الشعر ويعوم في هذا الفرات. هي هوية حقيقة التي أعتز بها، ولعل من أقرب القصائد لي عندما وأنا أذكرها كهوية لعنوان القصيدة الذي الأبيات أنا أعنونها بهويتي التي أقول فيها: إن تسألوا عني وعن عنواني، إن تسألوا عني وعن عنواني، عن لون هذا القمح كيف كساني، عن سنبلات في الجبين تلألأت، عن طعم هذا الشهد فوق لساني، إني الفراتي الذي زرعت به أم السنابل والفرات سقان.
0: يا سلام.
1: إني الفراتي الذي زرعت به أم السنابل والفرات سقاني، فلتسمعوا صوت الخرير على فمي، وتوضأوا يا ناس من شرياني. الدير أمي أرضعتني طيبها، وأنا المدلل كنت في الولدان، وأحبها بعمارها ودمارها، فالدير تبقى جنة البلدان، ما لي مكان ها هنا في غربتي، وهناك خال في البلاد مكاني. أبكي الفرات دما، وأبكي حرقة من خشيتي أن الفرات بكاني. ما منيتي يا دير قبل منيتي إلا بحضنك، غافيا ألقاني، وأراك عدت عروسة في خدرها، وتقر يا عيني بك العينان، سأخيط ثوب العرس من هدبي، ومن ضلعي سأصنع أجمل التيجان.
0: يا سلام.
1: الله يبارك فيكم يا أستاذ حسين.
0: ما سر لون القمح أستاذ حسين؟
1: والله هو يعني لون السمار منتشر في مدينتنا.
0: أنت لست أسمر؟
1: أنت نعم.

0: جاملتني بهذا وأنا سعيد أن لا أكون أسمرا، مع أنني أيضا سعيد أن أكون أسمرا.
1: أسمر يعني صفة حلوة، حتى أن العراقيين كانوا يقول للبيض مو بس للسمر، بمعنى كانوا يرون أن الجمال محصور في السمر.
0: نعم، لأن هذا السمار يعني أنا أعتبره هو فعلا لون القمح، لون الأرض، هذه الأرض التي نحبها وتحبنا، وخاصة عندما تغربنا عنها. الأمانة لا أعلم، أظن هذه حقيقة كل إنسان يتغرب عن أرضه، أن الحب يشتد ويعني يتعمق فيه من خلال الشوق إلى كثير من الأشياء. بعضنا لم يكن ربما يحب مكان عايشه ومدينته، ولكن عندما هجر عنها وغادر
1: شعر به،
0: انقلبت الموازين وانقلبت المشاعر، وبدأ الحنين يفعل به ما فعل بنا جميعا حقيقة. وأنا حبي للمدينة متجذر، ولكن هي حقيقة أننا عندما هجرنا على مدار تقريبا يعني عقد ونصف من الزمن، ازداد هذا الحب من خلال هذا الشوق الذي يطحن مشاعرنا، وبعض هذا الطحن تحول إلى قصائد.
1: تقول: يا رياحا من فرات أتتني حاملات باليدين ورودا، لم يعد مني سوى نهر دمع وأنين خلتموه قصيدا، فضعوني في مكاتب عيد أرسلوني للفرات بريدا.
0: للفرات بريدا،
1: هذا تعلق كبير منك بنهر الفرات.
0: كما ذكرت يعني حقيقة هذا التعلق اشتد في أيام وسنوات الغربة العجاف، ولم يكن لنا نوافذ لنحلق هناك إلى ضفاف الفرات إلا الأحلام والأمنيات، وأملنا بالله المولى العز وجل سبحانه وتعالى. ومن هذه الأحلام كنت أخاطب الحلم في قصيدة من القصائد وأقول: خذني فقد عز السبيل إليه يا حلم، وانثرني على شطيه. يوم الوداع وعدته ألا أطيل وخنته، ما عدت بعد إليه، يا ليتني شمس غفت في صدره، أو كحل عين جف في جفنيه، يا ليتني الصفصاف أمسك جذره بالأرض كي يبقى على شطيه، يا ليتني طفل بطين لم يزل يبني ويهدم ما بنى بيديه. هذا الفرات، هذا الفرات وعشقه، يدري به من شافه أو شف من شفتيه. هذا الفرات دمي وحبر قصائدي، وأصب مما في منه عليه.
1: يا سلام.
0: هذا الفرات دمي وحبر قصائدي، وأصب مما في منه عليه. ارجع أيا حلمي بكلي إن تعد، واترك حنانيك الفؤاد لديه. يبكي فؤادي أمه وفراته، من ذا يواسيه على يتميه.
1: يا سلام يا سلام. وهذه ثنائية الأم والفرات،
0: وهذه ثنائية الأم والفرات،
1: وتتقارب في أكثر من موضع بين قدسية الوالدة، حضور الوالدة، طهارة الأم، وبين عذوبة نهر الفرات، وهذا واضح في شعرك بشكل كبير.
0: هذا يعيدنا إلى حقيقة الفرات. يعني أنا أرى أن الأم والفرات كلاهما توأم في العطاء بداية. وعندما نتحدث عن الفرات، أنت يعني
1: ما الذي يميز نهر الفرات أستاذ؟
0: الفرات يعني أنت الآن تثير بي الكثير من الأشجان يعني حقيقة، مع أني لله الحمد عدت بعد يعني غياب عقد ونصف تقريبا من الزمن، ورأيت الفرات وشربت من الفرات وهمت على ضفافه. الفرات سيدي الكريم، يعني عندما نتحدث عن الفرات كما قلت بداية تتحدث عن العطاء، وهذا العطاء الفرات يعلمك العطاء من غير من أو أذى، يعلمك الحياة، معنى الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإذا نظرت إلى الفرات يعلمك كيف تمضي في هذه الحياة بكل هدوء وسكينة
1: لأنك شاعر
0: وطمأنينة.
1: لأنك شاعر يعني تستحضر هذه المعاني، أم أن أبناء؟
0: أنا أظن أن كل أبناء مدينة أو من يعيشون على ضفاف الفرات وضفاف الأنهر ربما عموما لابد أن يعيشوا أو يتعايشوا مع هذه المعاني. أنت يعني عندما تشرب شربة من الفرات، شربة ولو جرعة واحدة كما يقول محمد الفراتي رحمه الله، وهو من أبناء مدينة دير الزور، شاعر قديم وهو نجم من نجوم أعلام الشعر والأدب والفلسفة أيضا في دير الزور، كان في إحدى قصائده يقول: جرعة منه في قرارة كأس تترك المرأة في الحياة سعيدة. وأنت إذا رشفت من هذا الفرات يعني تجد أن قلبك يتوشح بالندى والعذوبة والصفاء.
1: هذه قصيدته التي كان مطلعها ذاك نهر الفرات.
0: ذاك نهر الفرات فاحبوا القصيدة من جلال الخلود معنا فريدة باسما للحياة عن سلسبيل
1: كلما ذقته طلبت المزيد
0: نحن قتلاه
1: الله
0: في الهوى وقديما شف آباءنا
1: وأصبى الجدود. هذه القصيدة كانت موجودة في المنهاج القديم
0: كنا نحفظها نعم.
1: فكنت أسمعها من والدي كثيرا، يعني كان يحفظ هذه القصيدة ويرددها كلما ذقته طلبت المزيد، وكان يستعمل هذا الشطر الشعري لشواهد أخرى يعني.
0: جميل.
1: فإذا رآني استعذبت ماء أو رآني استعذبت عصيرا يقول لي كلما ذقته طلبت المزيد.
0: ما شاء
1: فأخذناها من الشاعر الفراتي محمد الفراتي.
0: ولا تنسى أن الفرات يعني أنت عندما تشرب منه فأنت تنال حظا من الجنة، فهذا الفرات أخبرنا النبي عليه السلام كما صح عنه أن الفرات والنيل من أنهار الجنة. ولطالما أنا كنت أعرف عن مدينة دير الزور وأقول هي مدينة تغفو على أكتاف الجنة،
1: يا سلام،
0: بناء على هذا الحديث وهذا اليقين أن هذا النهر من أنهار الجنة. وعندما نتحدث عن دير الزور ودعني وهي مدينتي حقيقة عندما تذكر لابد أن أقف عندها. هذه المدينة،
1: أنت أستاذ حسين عفوا على المقاطعة، أين بالضبط؟ يعني من المدينة أم من الريف؟
0: أنا لا، من أبناء مدينة دير الزور.
1: من المدينة. نعم. الفرات يمر في المدينة؟
0: الفرات طبعا، ونحن أبناء دير الزور يعني المدينة والريف كلنا واحد. الفرات يخترق نعم خاصرة المدينة حقيقة يعني، ويعني هو يمر في دير الزور على مسافة قرابة 150 كيلومتر، يعني ليست مسافة قليلة الفرات.
1: قادما من
0: طبعا أنت، هو ينبع من تركيا كما تعلم، ثم يعني يدخل في حلب
1: ويتابع
0: ريف حلب طبعا والرقة وبعدها دير الزور ويمضي إلى العراق الحبيب. ولذلك نتشارك نحن والعراق في هذا الماء العذب الجناني. وعندما أتكلم عن دير الزور يعني أستاذ حسين، لابد أن يحضر في الأذهان أن هذه المدينة، وهذا معلوم أن يعني البشر قديما وحديثا يبحثون عن الكلاء والماء، فهذه الأماكن سكنت واستوطنت قديما. ويقال أن دير الزور يعني أول من استوطنها كان في 1009 قبل الميلاد. وعندما تتكلم عن الآثار الموجودة،
1: طبعا السبب هو النهر.
0: طبعا يعني، وأنت تتكلم عن حضارات كثيرة، يعني حضارة الآن تتكلم عن مملكة ماري هذه في 1003 قبل الميلاد، وماري طبعا نسميها الآن تل الحريري بالنسبة إلى قبيلة سكنتها. وتتكلم عن دورة أوروبوس هذه الصالحية هذه في القرن الثالث قبل الميلاد، وفي دورة أوروبوس كان هناك أقدم كنيس يهودي ولا يزال، وهناك أقدم كنيسة منزلية وجدوا فيها أقدم رسوم للسيد المسيح، ويقال أنها الآن في نيويورك في أحد المتاحف. تتكلم عن حلبية وزلبية، تتكلم عن قلعة الأرحبة، تتكلم عن قرقيسيا، تتكلم عن حضارات كثيرة مرت هنا، الرومان والفرس وبيزنطيين والسلوقيين والحضارة الإسلامية طبعا كلها مرت هنا في هذه الأرض. هذه الأرض التي كما قلنا الآن وللأسف حولها النظام أيضا إلى آثار،
1: النظام البائد
0: طبعا حولها إلى آثار الآن حديثة، لأن يعني 80% تقريبا من المدينة، وأنا سرتها ورأيت هذا بأم عيني، يعني هو دمار يعني يندى له الجبين ويتشطر له القلب.
1: ستعود
0: نعم الآن بإذن الله.
1: نعم إن شاء الله
0: نبنيها من جديد كما سنبني سوريا الجديدة
1: إن شاء الله. لكن العراقيين سبقوكم في الحديث عن الفرات، أبناء دير الزور أعني.
0: يعني أنت تتكلم عن دولة بأكملها، عن دولة العراق العظيم يعني، فلا عجب
1: طبعا
0: ولا
1: أنا
0: حسد.
1: حتى ما يكون بيني وبين السادة المتابعين ولا سيما من أهلنا في دير الزور
0: نعم.
1: أي عتاب أو عتب، أنا عنيت أن الثقافة الشعبية أو حتى القصيدة الرسمية الفصيحة حوت الفرات أكثر مما حوته القصيدة في جغرافيتنا عند أهلنا في دير الزور أو حتى الرقة.
0: هذا يعيدنا إلى جزئية مهمة وهي التهميش الذي كان واقعا على مدينة دير الزور.
1: هذا لا علاقة له بالتهميش.
0: أنا أتكلم
1: يعني حضور
0: عن
1: النهر.
0: ربما لدينا من الشعر ما لم ينتشر، وربما لدينا كثير من الأدب حتى يعني ما
1: على حال. أنا قلت هذا،
0: أنا أتكلم عن عن عن عن الضوء الإعلامي أتكلم طبعا يعني.
1: أنا قلت هذا استفزازا أكثر مما هو، لأني أريد أن أنبش يعني الكنوز.
0: نحن بالمناسبة بالنهاية أبناء دير الزور، نحن يعني تربينا على التراث العراقي، يعني التراث الشعبي العراقي من أغاني من أناشيد من
1: على شط الفرات تهيم موجات
0: الأمل بي. يعني نحفظ الكثير من أغاني العراق،
1: حتى إنما يعني قائلهم قال صبح شط الفرات يسير بروحي مو بسهول، واصبح مركب أحلامي على النغمة يدق طبول.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: نعم.
0: تأخذنا الآن إلى المولية، ويعني المولية هذه طبعا هي نمط غنائي ونمط شعري بالمناسبة، تكتب على البحر البسيط، وعبارة عن 4 أشطر، 3 الأولى تنتهي بنفس القافية، والشطر الرابع ينتهي بنغمة على نغمة المولية، ياء مشددة وألف أو هاء ساكنة يعني. وهذه المولية طبعا هي أهزوجة الطفولة وأهزوجة
1: المولية
0: الأمهات،
1: الديرية.
0: مولية الديرية، وهناك المولية الرقاوية، هناك مولية أيضا في العراق.
1: ما الفرق بين المولية الديرية والرقاوية؟
0: يعني ربما تكون المولية الرقاوية يعني تميل إلى الشجن أكثر، لأنها تغنى على النهوند.
1: لا تعطي على جماعتنا في الرقة،
0: وهم جماعتنا أيضا.
1: عادة المدن المتجاورة يكون بينها شيء من التنافس الاجتماعي الجميل، بمعنى مثلا أنت تتحدث عن حمص وحماة، أنت تتحدث عن دير الزور والرقة، وهذا نعيشه في جلساتنا ومسامراتنا أحيانا. وأنا جاد فيما أقول، يعني هناك تنافس اجتماعي جميل وإيجابي، أحيانا قد يأخذك إلى عالم من الطرف التي تعكس نمط التعايش
0: صحيح.
1: الجميل بين فئات الناس والمجتمع.
0: صحيح.
1: وتحية لأهلنا في الرقة أيضا،
0: ولكل أهلنا في سوريا. وأخذت المولية، بالمناسبة أنا كتبت طبعا في المولية، وكتبت شوقا إلى الفرات تحديدا، ولا أدري إن يساعدني صوتي أن أدندن لكم بشيء من المولية.
1: والله هذا من حسن حظنا، يعني
0: ربما
1: الشباب بيطربوا.
0: يساعدني المخرج والشباب ربما بشيء من الصدى، يعني حتى يحسنوا هذا الصوت.
1: طيب يا الله.
0: سنغني المولية الفراتية الديرية. يعني
1: بدك كورس ولا أظل أنا؟
0: والله يا سلام إذا رافقتني.
1: طيب تفضل.
0: طبعا لدينا المطلع الشهير يقول: قلبي على أبو زلوف

0: الله الله
1: طبعا
0: الله.
1: العائلة الأبوذية هي أيضا جميل، من أنماط الشعر
0: جميل الكلمات
1: الموجودة.
0: وجميل الشعر أيضا
1: حبيبي.
0: والأداء هذه كلماتك؟
1: هذه كلماتي نعم. وأيضا
0: أعطنا الكلمات من دون أداء الآن حتى نعود
1: يعني من
0: نجادلك فيها مرة شاي فيها وما أدري
1: في مفردات نعم دائرية.
0: طيب
1: لسه الأولى المقطع الأول أقول فيه بالغربة سافي القلب. وهذه مفردة سافي الآن بالغربة سافي القلب، نحن نستخدمها للعظم، يقولون ساف عظمه يعني محترم. فأنا أخذتها إلى القلب. بالغربة سافي القلب بمراية خلافي يمتى نرد يا نهر واركض إلك حافي، هات الحمل والقهر وارمي على شتافي، يا ما رميت الحمل على جرفك ومية، مشتاق لك يا نهر مشتاق لك يا نهر والصوتك ونايا، ما ينسى كل من شرب من ميك وشايا، بس نرجع احكي لك وحكاية حكاية ونسلطن انت وانا بعايل وبوذية، يا دير مالي صبر يا دير مالي صبر على الفرقة تدريني، ولا نومي هنا إلي ولا تغمض العيني، لو ينفدى بالعمر لنطيش ثلثيني وبس ثلث يبقى إلي ترعاش بيدي.
0: أنت تقول مثلا في إحدى قصائدك، وهذا مبحث جيد في شعرك، لأنك حينما فارقت الفرات لم تحن إلى الفرات فقط ولم تحن إلى بيئته بل إلى مفرداته أيضا.
1: نعم.
0: فالذي ألاحظه مثلا أنك تقول في واحدة من مقاطعك وأنت تتحدث عن الغربة، حتى الرغيف هنا غريب ما به طعم الفرات وطيبة الفلاح.
1: نعم.
0: وتتابع بعدها فتقول لا صوت مولي ولا غن الصباح، رواحي يما على الحليب رواحي. هكذا
1: كانوا يريدون مني قصيدة غزل.
0: من هم؟
1: بعض المتابعين يعني. وأنا ربما كلنا كنا نقل في الغزل لحال القلوب المتشضية في هذه الغربة والأوجاع التي مررنا بها. فكان ردي في هذه حقيقة القصيدة، وقلت فيها عذرا فهذا الليل للأتراح لا وقت عندي فائض لملاح، عذرا فهذا الليل للأتراح لا وقت عندي فائض لملاح، وطني إنه وبيتنا خاون وأهلي في السفينة دون ما ملاح، دارت بنا الأيام دارت بنا الأيام حتى خلتها رقصت بنا الأيام رقص سماحي، لليل ليلي للنجوم صواحبي للشمس تضحك للصباح صباحي، حتى الرغيف هنا غريب ما به طعم الفرات
0: وطيبة
1: الفلاح، لا صوت مولي ولا غنى الصباح رواح يما على الحليب رواحي، وحدي وتطرق باب قلبي الذكريات وأضمها فتنوح مثل نواحي، خمري صراخ المتعبين فما الذي تبغين من خمري ومن أقداحي، أو تحلمين بأن أطير فتمسكي بي كي نودع عالم الأشباح، صقر ولكني بلا وطن ولا أم فكيف أطير دون جناحي،
0: يا سلام
1: وأنا
0: يا حرام
1: وأنا صقر ولكني بلا وطن ولا أم فكيف أطير دون جناحي، وأنا بقية ما تهدم من بلادي أين آوي النازلين بساحي، أو تسكنين بحزن عيني أم ترى بلهيب قلبي أم ترى بجراحي، ستعذبين هنا فلا تبقي هنا شدي رحالك غادري وارتاحي.
0: الله الله صح لسانك جميل
1: أستاذ حسين.
0: تستدعي المفردة الشعبية إلى القصيدة لأنك تريد أن تكتب عن المولية،
1: ولأنني عودا على بدء متأثر ببيئتنا يعني، وهذا التأثر يظهر أحيانا تلقائيا.
0: يعني أنت تتعمد استدعاء باعتبار أنك تكتب في بالنمط الشعبي دعني أقول.
1: الحقيقة نعم، أنا يعني أحيانا، وكان هذا خلافا في بعض أو في أحد المنتديات، كان نقاشا عميقا نوعا ما حول اللهجة الشعبية واللغة الفصيحة والكتابة بهذه وتلك. فأنا طبعا كلنا متمسكون بأهمية اللغة العربية والتمسك بها بالمدارس والكليات وفي المحافل وغيرها، ولكن هذا لا يعني أن نتخلى عن اللهجة الشعبية، هذه بالنهاية هي لهجة نستعملها بشكل يومي. وأنا عندما أتكلم عن الفرات وعن أمي وعن أهلي وناسي، أحب أن أخاطب النسوة الجالسات على الأرصفة هناك في أحيائنا، أحب أن يفهموا شعري، أن يصل إلى قلوبهن حقيقة، وأنا أسعد عندما يأتيني هذا الصدى من قلوب الأمهات في مدينتي، ويصلني مثل هذا الصدى حقا وهو من أسعد ما يأتيني. فعندما أكون يعني في حال الهيجان الشعري دعني أقول، تحضر حقيقة هذه البيئة وتحضر المفردات. في إحدى القصائد كنت أقول: أنا متعب وتخونني عكازي، أنا متعب وتخونني عكازي، وأفر من همي لوهم مجازي، هذا الزمان براحتيه رقني رق العجين براحتي خبازي، وألفت من صوت النوائب جلده بالله يا صوت النوائب
0: يازي
1: يازي. وهذه المفردة بالمناسبة فرحت أني وجدتها أيضا في تونس.
0: يازي يكفي بمعنى
1: وأهل تونس يقولون يزي بهذه الصيغة، ولا أدري ما العلاقة بين دير الزور وتونس بالمناسبة، لأن ربما
0: قد يكون للكلمة جذر.
1: ليس فقط هذه الكلمة، أنا أحصيت شبه معجم بسيط من تونس ودير الزور، بداية شكون، يعني نحن أهل دير الزور نقول شكون، وتونس يقولونها،
0: وليبيا أيضا ربما يقولون شكون
1: ربما، ولكن يعني أنا أقول يعني بين دير الزور وتونس، أنت تعلم أنت تمر بتدمور وحمص ودمشق، كلهم لا يقولونها، لا يقولونها، ولكن
0: هذه ظواهر كلهم لا لغوية
1: نعم لا يقولوها، ولكن أنت هذه ظواهر تستدعي أن هناك ربما من هاجر من هنا إلى هناك، أو من نزح من هنا إلى هناك. فأعود إلى القصيدة: هذا الزمان براحتيه يرقني رق العجين براحتي خبازي، وألفت من صوت النوائب جلده بالله يا صوت النوائب
0: يازي،
1: فلترحمي بالله حالي وانظري ما بي إلى الأفراح من إعوازي، وتبسمي وتبسمي كرما لعيني كفكفي، فأنا الفتيل ودمع عينك كازي، وجهي به طفل يطارد حلمه لكن بي قلبا على العكاز.
0: الله الله، حزين الأستاذ حسين،
1: حزن هذا الحزن،
0: حزين
1: هذا الحزن، ستجده حقيقة في من الطرائف عندما طبعنا الديوان الأول والثاني حقيقة أيضا، وطبع الديوان الثاني في الشارقة، وأوجه تحية للأستاذ محمد البريكي عندما كان يعني يطلع إلى القصائد قبل الطباعة، فقال لي نفس الأمر، يعني أنه حسين أنت متشرب بهذا الحزن، وقلت أين نفر منه، يعني كلما أردنا أن نفر منه نجده تلبسنا.
0: تقول: من الفرات إلى دجلة حادثة غرق العبارة، أوليس دجلة والفرات توائما، فأنا وأنت توائم يا
1: فأنا وأنت توائم يا موصلي
0: فأنا وأنت توائم يا موصلي، أبناء دجلة أهلنا وهو الهوى، لا بي يعوف هواي،
1: لا عوفا هلي. وهذا أيضا استحضار للأغنية الشعبية.
0: هنا طبعا المفردات الشعبية تأخذ منحا مختلفا عن كونها مجرد مفردة شعبية، فقد تشير إلى حكاية، وقد تشير إلى قصة، وقد تشير إلى لحن، يعني مثل هذه: لا بي يعوف هواي لا عوفا هلي، يعني هذه معروفة في التراث العراقي الأصيل.
1: ومن الطريف أن تعرف أننا كنا في أعراس دير الزور نختم العرس بهذه الأغنية، يعني هذا المشتهر أن أغلب
0: لكن
1: الأعراس
0: تظلمون العروس هكذا،
1: معناها حزينة، ولكن تجدنا يعني تجد الدبكة والتصفيق والزغاريد على أغنية حزينة، وتنزل الدموع ربما ونحن نغني وندبك.
0: تتقصدون هذه
1: هي فعلا، يعني أنا أتكلم طبعا هذا قبل يعني قرابة 20
0: ظلم عاماً. هذا ظلم للعروس التي تفارق أهلها إلى بيت زوجها.
1: جميل أن تستذكر،
0: لا يعوف هواي ولا عوفا هلي،
1: جميل أن تستذكر العروس أهلها وأنها تفارقهم الآن بعد سنوات من العطاء، وأن نخلص جميعنا لأهلينا إن شاء الله.
0: طيب أنا سأريحك قليلا الآن وأذهب إلى قصيدة لك اللي هي جورية على الفرات.
1: يا سلام،
0: وأنت مرتبط بالجوري، ولفت نظري بحر القصيدة وقافية القصيدة فتذكرت قصيدة لجاركم الراحل الدكتور عبد السلام العجيلي رحمة الله عليه،
1: رحمة الله عليهم كبير،
0: وهذا الرجل كان يعني من سفيرا لسوريا في الرواية، وكان شاعرا وكان وزيرا في ثلاث حقائب وزارية، وله ما له رحمة الله عليه الدكتور عبد السلام العجيلي، طبيب طبعا.
1: نعم معروف.
0: هو أول ديوان طبعه الليالي والنجوم، ثم أتبعه ببعض القصائد المتفرقة التي نشر بعضها ولم ينشر بعضها الآخر. يقول: بعد أن غبت عن الفرات فترة من الزمن عدت إليه فوجدته حزينا أو كئيبا أو كأنه صد وجهه عني. وهذا السؤال الذي كنت سأسألك إياه، لكن قبل أن أسألك سؤالي هذا سأخذك إلى عالم العجيلي.
1: يا سلام.
0: أرى النهر لما جئته متفقدا تباعد عني موجه ثم أزبدا، كأني لم آلم لشكواه مرة ولم أسهر الليل الطويل مهدهدا. وكم ليلة ألفيته في ظلامها يعاقر كأس الهم في الليل مفردا. سكبت الهوى في شاطئيه قصيدة فأورق رمل الشاطئين ووردا. رويت له حب الفراشات للضحى وحب الورود الحمر في الفجر للندى، وحبي إذا ما عسعس الليل نجمة ضربت لها درب المجرة موعدا. من الليل عيناها وأما جبينها فقد ظنه الساري المضيع فرقدا. وجاءت فجاء النور والنور والشذا وترنيمة الحادي وترجيع منشدا. أطل علينا الزهر من شرفاته وفتح من أزراره ما تعنقدا. وقال لنا الأيام خلف صباكما تشذب من أطرافه فتزودا. تزودت منها نشوة القلب كلما هصرت بكفي قدها فتأودا. ونجوى هوى لما أعدت حديثه على الوتر المحزون غنى وغردا. وسر الذي عطيته النهر فانتشى وعالج فيه همه فتبددا. أخي البدر إنا جيته غم نوره وراء الغيوم العارضات وأبعد. ولي دوحة قد كنت آلف ظلها ذوت عن لقائي جذعها المتخددة. أنا العاشق المغبون أخليت من هوى فؤادي فلم يملأه غي ولا هدى. وكان وراء الوهم ركضي حينما مضيت لغير الحب أنتهب المدى. ترى نجمة الزهراء ما زال شوقها على العهد أم طال البعاد فأخمدا. بهذا سألت النهر حين أتيته فما برد النهر المغاضب لي صدا. فأبت كأن الرمل يشقى بحسرتي إذا هده موج طغى وتنهدا.
1: الله
0: وسلامتك يا عمي الشيخ.
1: الله الله أخذتنا هذه رحلة مع العجيلي رحمة الله عليه.
0: لما قرأت قصيدتك جورية على الفرات أخذني البحر والقافية إلى ذات القصيدة، فهاتها من عندك.
1: مع أني سبحان الله نعم لم أكن أستحضر هذه القصيدة، ومع أني سمعت هذا النص منك قديما.
0: نعم.
1: أستاذ حسين، وما أجمله طبعا من إلقاء.
0: بوركت، هو أكرمني به رحمة الله عليه
1: الله.
0: وأعطاني النص هذا في جمعية العاديات في حلب عام 2003.
1: ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لكم.
0: بارك الله فيك.
1: أنا يا ابنة الجوري فرع فراتنا تعلمت من شطيه أن أعشق الندى. وقلبي على الصفصاف كان سريره فلا تعجبي أن صار طيرا وغردا.
0: يا سلام.
1: ملكت زمام القلب دهرا عن الهوى ولكن قلبي مذ رآك تمردا. ولولاك ولولاك لولاك ما صرت عاشقا ولا صرت في نظم القصائد مفردا. عشقتك لما كان في الحب حصر من فؤادك، كيف اليوم لما تعنقدا. رأيت رياما في العيون ودجلة فلا تسأل المفتون كيف تبغددا.
0: يا سلام. من هي الجورية التي تتحدث عنها أستاذ حسين؟
1: والله الجورية أحيانا نحن نطلق القصيدة، يعني لأننا عندما نخصصها حتى لو كانت مخصصة حقيقة يعني تجعل هناك فجوة ما بينك وبين السامع، فأنا أحب أن أبقيها كما هي مطلقة. يعني أنا يعني ربما يعني أحب أن أذكر زوجتي بالمناسبة في قصائدي، ولكني أحب أن أذكرها باسمها أو أكنيها بأم عبد الله. وأنا ذكرتها في العديد من القصائد، ستجدها في
0: أنا ما قلت شيء، أنا سألت عن الجورية فأنت
1: طبعا أنا يعني هنا رمزية حقيقة، وهي أيضا حنين إلى الوطن. الجوري يعني الجوري في سوريا، في دير الزور يشتهر الجوري عندنا، وأكيد يشتهر في دمشق وفي كل محافظاتنا. يعني في سوريا هذا الجوري كل بنات سوريا هم بنات الجوري، وزوجتي أكيد واحدة من بنات هذا الجوري.
0: حفظ الله الجوريات جميعا.
1: الله يبارك فيك أستاذ حسين.
0: جميل. ماذا قلت للفرات بعد أن عدت إليه؟ هل وجدته حزينا؟ هل وجدته سعيدا بعودتك؟ هل شعرت أن الفرات تغير طعمه لونه؟ واستحضرت الذكريات التي كانت على شطيه؟ أم أن هنالك عتابا عاتبك به الفرات وقال لك يا حسين أطلت عني، يا حسين لماذا فعلت بي هذا؟ لماذا هجرتني؟ هل شعرت بأن له وجدانا خاصا بعد عودتك، أو أن له صوتا مختلفا عما كان عليه؟
1: تصدق أني أمضيت أشهرا على ضفاف الفرات ولم أستطع أن أكتب قصيدة عودة، وتحدثت إليه كثيرا وسهرت على ضفافه كثيرا. ربما أول ما أتاني من الشعر عندما تدخل في مدينة دير الزور أستاذ حسين يستقبلك المقابر على يمينك، مقابر أهلنا وموتانا رحمهم الله جميعا. وهنا أول ما استحضرت الوالد حقيقة قبل أن أستحضر النهر والمدينة يعني. فوجدتني أقول كلمة هي خرجت هكذا ونحن في الحافلة يعني، وأقول تأخرت. أنا فعلا تأخرت عن والدي في هذه العودة، ولم يكن هذا بأيدينا يعني. قلت تأخرت فالميعاد ما كان في يدي، تأخرت فالميعاد ما كان في يدي، لقد عدت يا أماه قومي وزغردي، لقد عدت يا أماه والله صدقي، فقولي حسين عاد، قولي ورددي ولا تعتبي بالله، أدري بأنني هجرتك لكن تبت، أماه فاشهدي وهذا الذي في الرأس، أيام غربتي أعيد الذي قد شاب طفلا وهدهدي.
0: الله الله.
1: وأنا أذكر الهدهد كثيرا في قصائدي. الله ربما الله. يعني ستحضر في قصيدة ربما نقرأها الآن إن أحببت، وأذكرها في قصائد كثيرة. وهذه الهدهدة يعني لها شيء في القلب عندي.
0: انتهى النص الخاطر. انتهى النص،
1: هو مقطوعة فقط، كنت مناجي فيها الوالدة وكنت أبكي يعني حقيقة لو أستطع أن أكمل الأبيات، وذهبت إلى القبر وأنا
0: تبت
1: والنية أكيد هي نية العودة يعني إن شاء الله. نسأل الله أن يسر لنا هذا.
0: آمين
1: بإذن الله، ولكن أحتاج الأمر إلى ترتيبات مع الأسرة يعني.
0: وهذا يعود بي ويدفع بي مجددا إلى بعض شواهدك الشعرية، لكن هنا في سياق أنك تشعر بالندم لأنك خرجت، مش خرجت بالخروج الحسي يعني، لأنك أتأخرت تقول
1: تمام.
0: تشعر بالندم لكنك لم تكن مرتاحا في غربتك في قصيدتك يعني. قصيدة الغربة عندك كانت قصيدة قلقة مليئة بالاغتراب، أنا والليل يا أمي يتامى وليس لنا بغربتنا
1: ندامة
0: ندامة،
1: أذكره بضحكاتي فيأبى
0: يا أستاذ حسين، يا أستاذ حسين
1: أصحابي القدامى،
0: يا أستاذ حسين
1: نعم.
0: الله ينعم عليك. في واحد بيهاجم البلاد، هل يوجد شاعر يهاجم بلاده؟
1: هذا الحب الشديد
0: يا رجل، أنت تقول للبلاد لي بلاد أو عنها، لي بلاد لم أخنها وخانت
1: ورمتني
0: في المنافي شريدة. بالله عليك هناك شاعر يقول هذا الكلام؟
1: رأيت أما تضرب ابنها بعد حادثة. أحيانا يكون هذا الحب الشديد يحصل أنت أحيانا من فرط الحب يعني تعاتب، ربما تصرخ مع الحبيب. وهذه البلاد يعني هي أمنا وأبونا، لا نستطيع أن نتخلى عنها. هذا الشوق الشديد يعني لم يكن لا بيدنا ولا بيد البلاد أن نعود إليها، نحن هجرنا حقيقة.
0: لكنك وصفتها رميتها بالخيانة.
1: رميتها بالخيانة لأن كنت أبحث عن منفذ أعود، مرت بي حالات كثيرة للأمانة كنت بحاجة إلى أن أعود ولو للحظة يعني. عندما تفقد أخا ويموت أخوك في البلاد وتجد أن هناك حاجزا من وهناك معابر اسمها معابر ولا تستطيع أن تعبر منها إلى البلاد، يستشهد ابن أخيك عمره 20 عاما ولا تدري إلى اليوم أين دفن، وتريد أن تعود لتبحث عن قبره فقط أن تجد أين دفنوه أين وضعوه. كثيرة هي الحالات التي تجعلك تصرخ في وجه هذه البلاد التي تحبها وتنتمي إليها.
0: مع أنك تعترف في بعض المواضع فتقول أضعت مدينتي ووطني وأمي
1: وكنت معي وصرت
0: أضعت اليوم. مدينتي وطني وأمي وكنت معي وصرت اليوم.
1: هذه القصيدة
0: ضدي.
1: تشتمل على الكثير من المعاني، وهذه أحبها حقيقة هذه القصيدة. اعترافات، وأنا أذكر فيها البلاد وأذكر فيها أيضا الأم وأذكر فيها الفرات أيضا، ما أننا يعني نتحدث عن الفرات، ولعلي أقرأها
0: والله كرم منك
1: لأنني أحبها. وقرأتها قريبا في الشارقة حقيقة يعني، عندما كنت الحمد لله فائزا بجائزة الشارقة كانت هذه القصيدة التي اخترت أن أقرأها على المنبر.
0: يا سلام، نحن اليوم نفوز بك أستاذ حسين في منازل القصيدة.
1: فوزي بكم كبير والله يا أستاذ حسين. أسيرا في المرايا بت وحدي، أسامر عبرتي سهدي ووجدي، وأبحث في عيوني عن عيوني، وما درب هناك إلي يهدي، أضعت مدينتي وطني وأمي، وكنت معي وصرت اليوم ضدي، تقلبني الليالي تقلبني الليالي لا تبالي، كأني في يديها زهر نردي وظلي، قد من دبر قميصي يقول تعبت، قف ضيعت رشدي بشيبي، لو تعدي 1000 جرح وقلبي فيه 1000 لا تعدي. تقول لي المرايا تقول لي المرايا إن ريحا ستأتي عن قريب فاستعدي، وكيف الريح تأخذني بعيدا، وكيف يطيق أهل الحب بعدي، أنا دفء الصباح على خريف، فمن يا صبح للأوراق بعدي، أنا صوت المآذن فاسمعيني، وإن ناديت حي علي ردي، أنا خبز القلوب فوزعيني لكل السائلين، ولا تصدي، أنا دمع اليتامى زمزميني، ورشيني صباحا فوق وردي، صغيرا أرضعتني حب أمي، صغيرا أرضعتني حب أمي، فصار الحب أقلامي وبردي، وثغري ضفتان تفيض شهدا، بلا من سقيت الناس شهدي، فراتي وأمي قمطتني بحب الشام فاستحليت شدي، فراتي وأمي قمطتني بحب الشام فاستحليت شدي، وكان المهد مهدي يا سمينا، فكيف أخون مهما عشت مهدي، أنا في العيش صدر الشام قصري، وبعد الموت جفن الشام لحدي، خذي هذه الوسائد أتعبتني، ومدي ساعديك إلي مدي، دعيني هاهنا أخفو طويلا، أمرغ في ندى زنديك خدي، ففي زنديك عطر من بلادي، وهذا العطر ما أغلاه عندي، وإن شح الذي قد كان مني، هبي عذرا لجزر بعد مدي، وإن هبت رياح عانقيني، فصدرك بردتي من كل برد.
0: الله الله الله،
1: الله يسلمك يا حبيبي.
0: يا سلام زين. يا سلام على أبي عبد الله
1: حبيبنا الغالي. وهذه القصيدة أسميتها ما بين مهدي وبردتي.
0: لكنك تحاول أن تجعل في القصيدة وطن، وتجعل لبيت الشعر أو تجعل في بيت الشعر لك سكنا، تقول ومذ صرنا بلا وطن جعلت الشعر لي وطنا.
1: هذه كانت افتتاحية المهرجان الأول الذي أقمناه مع الجمعية الدولية للشعراء العرب.
0: عفواً، أيا كانت، هل تتراجع عن هذا البيت؟
1: لا لا أبداً، أنا قصدي افتتاحية، لأنه هذا كان أول مهرجان أطلقناه، وكنا في الشعر نعم نبني أوطانا لنا في هذه الغربة، ولذلك كانت هذه ارتجالية حقيقة. أقول فيها أنا طير بلا فنن، فمن يهدي لي الفنن، ومصرنا بلا وطن جعلت الشعر لي وطنا، بلادي ما بها رحلت بعيدا أم رحلت أنا.
0: الشعر يطعم خبزا أستاذ حسين؟
1: ذكرتني بقصيدة، وهي قصيدة مؤلمة أسميتها وصية سفاح.
0: سفاح دفعة واحدة،
1: دفعة
0: هكذا
1: واحدة،
0: هذا عنوان صعب.
1: هو عنوان صعب، والقصيدة
0: السفاح هو الذي يوصي،
1: والقصيدة كانت تصف حالنا الصعب حقيقة في تلك الأيام، وهي سنوات وليست أياما. كنت أقول فيها أبحت دمي أنا سفاح ذاتي، فلا تبكي وهات السيف هاتي، فحولي كل من حولي جياع، دعيني أطعم الجوع حياتي، وأنياب الزمان أكلن كلي، وأبقين الفتاة من الفتاة، فما في جعبتي إلا قصيدي، وما في الجيب إلا أمنياتي، وما في الشعر ماء أو رغيف، وما في الشعر ثوب للعرات، وشعري لا يرد الميت حيا، ولكني أواسي النائحات، فكم أم من هناك كأم موسى، فكم أم من هناك كأم موسى، وأفئدة وأمست فارغات، هنا أم على الأعتاب باتت تقلب في الوجوه العابرات، هنا أم تشم ثياب طفل وغصت بالعطور الزاكيات، هنا شيخ وينبش في تراب ويصرخ يا بني ويا بناتي، ومئذنة على الأموي ثكلى، فمن سيجيب حي على الصلاة، وفوق الشام بدر ناح شوقا لضحكة عاشقينا وعاشقاتي.
0: يا سلام.
1: دعيني إن هذا الموت حق، وإن أبطأت إن الموت آتي، وقولي للذين لهم نواح وقد حملت سواعدهم رفاتي، إذا ما بيننا نبني جسورا سنهدم كل عرش للطغاة.
0: يا سلام.
1: إذا ما بيننا نبني جسورا سنهدم كل عرش للطغاة، سأمضي ثم تبقى أمنياتي، فعضي بالنواجذ أمنياتي، وقولي لي أحبك قبل موتي، لأعشق ما تبقى من حياتي، وخطي لي أحبك فوق قبري، لأعشق كلما فاحت مماتي.
0: الله الله، هذا ليس سفاحا،
1: هذا سفاح يحاول أن يعود إلى الحياة.
0: نسأل الله يتوب عليه.
1: الحمد لله، الحمد لله الآن عادت لنا سوريا وعدنا إليها، وإن شاء الله تعمر بهمة المخلصين بإذن الله.
0: الحمد لله. الفرات يعود من جديد إلى القصيدة، والأم تعود أيضا من جديد إلى القصيدة، أنت مسكون بهذه الثنائيات. أخذك إلى قصيدة لابني دير الزور الدكتور عمر هزاع، الشاعر الكبير.
1: يا سلام، هو شاعر كبير وحبيب قريب من القلب.
0: تحت عنوان فرات يقول: وفرات كشهقة الأنفاس يتهادى بهمهمات الآسي، وخرير حداؤه من كبود لكبود مؤمل بتماسي، سعفات من النخيل تدلت كالثريات بالهوى المياسي، والشراديق تحتها قافيات أثر الظبي عائدا لكناسي، والشراديق تحتها قافيات أثر الظبي عائدا لكناسي، ومن الورد نافثات عطور، ومن الزل رفرف وكراسي، لك أغلى من كنوز مشعة بالماسي، أيها النهر من نميرك سكري وبرياك لا بشرب الكاس، فاملأ الروح من حنانك ذابت بين جنبي في حريق إياسي، واحتضني وضمني ضم صاد كلف القلب دائم الهلواس، مذ تغربت والأماني قتلى نازفات على حواف حواسي.
1: يا سلام.
0: هبت بالماء أن أبلل رجلي، وأنا مغرق لقمة راسي، أنا يا نهر عاشق وأسير لك، والعشق عاقد الأمراس، كيف أنسى عصابة كنت معها نتخفى عن أعين الحراس، ثم نأتيك خلسة نتسلى عن دروس بصفحة الكراس، كم وردناك والطفولة نهر آخر من براءة الإحساس، والصبا عهد رفقة لك فيه ذكريات تطوف بالجلاس، ولك الآن والكهولة تسري فوق صدغي فورة للباس، كيف يا نهر بالزمان كبرنا وتأخرت، هل زمانك ناسي؟ فهرمنا ولم تزل ويك غضا ومضينا وأنت يا نهر راسي.
1: الله الله الله، تحية لأبي جلال الحبيب، ما أجمله من فراتي.
0: إيه والله.
1: إيه نعم.
0: إيه والله. يعني هذا نص بديع يضاف إلى جملة النصوص البديعة التي أمتعتنا بها اليوم، وأنت تتحدث عن الفرات يا ابن الفرات. كان الجواهر يقول: يا ابن الفراتين لا تجزع لنازلة أغلى من النازلات الحزن والكمد. لكنك أستاذ حسين لم تستطع أن تستجر الفرات إلى غربتك، وظللت إليه مستجرا، وإليه ظل حنينك، وكانت الغربة قاسية عليك، إن الغريب بكل أرض عاري، هكذا تقول.
1: يا حاملا، يا حاملا مني السلام لداري، بالله عنها دمع عيني داري، إن الدموع خناجر إما همت طعنت، فرفقا بالديار حذاري، يكفي بأني قد طعنت فؤادها لما حزمت حقيبة الأسفار، كانت كأم الدار تعشق ضحكتي، وبجيدها كم علقت أشعاري، وتغار من شمس إذا ما ضاحكت خصلات نور الشمس خد سماري. لا تقرع الأبواب، لا تقرع الأبواب، تكفيك الخطى، أجراسنا هي خطوة الزوار، واركع على الرصفان لملم ما تبقى من سوالف والدي والجاري، واسجد على الأعتاب واطبع قبلة، فهنا لأمي أجمل الآثار، عانق جدار البيت روحي ها هنا لما رحلت تعلقت بجداري. يا حاملا مني السلام، يا حاملا مني السلام، وصيتي طف بالمدينة قل لها أخباري، عار أنا مذ قد هجرت مدينتي، إن الغريب بكل أرض عار، والهجر وزر ما له كفارة إلا الوصال، فليس كالأوزار، روحي أبيع فدا وصال مدينتي، يا ناس من منكم لروحي شاري، صفر أنا صفر أنا، والرقم كان مدينتي، من دونها ما قيمة الأصفار.
0: الله الله الله، صح لسانك.
1: الله يسعدك.
0: يا سلام
1: فيك حبيبنا.
0: وتستدعي ذكريات تفاصيل وأجزاء على شط الفرات. وكان الأستاذ عمر هزاع قبل قليل يقول الشراديق، ما هي الشراديق أستاذ حسين؟
1: الشراديق هي المقاهي والمطاعم نوعا ما التي تنتشر على ضفاف الفرات،
0: وتسمونها شراديق. ما مفردها؟
1: شرداق.
0: شرداق. يبدو أن اللفظ ليس عربيا.
1: يبدو أن أصله إما فارسي أو تركي.
0: قد يكون تركيا. أسعفنا الشباب.
1: ما شاء الله.
0: نعم اللفظ تركي.
1: ما شاء الله.
0: لكن الصوت اليوم كان صوتا عربيا جميلا وصوتا فراتيا جميلا. ونحن نتمشى على شط الفرات اليوم أنا والشاعر حسين العبد الله، لعلنا استطعنا أن نأخذ يعني الأجواء إلى ذلك. توعدنا بثرود بامية عندكم هناك أستاذ حسين؟
1: والله بدها
0: أنا وجميع المتابعين،
1: وبدها كباب ديري. والله على الرحب والسعة، تشرفونا أكيد. وشكرا على هذه الجلسة، والجلوس معك جلوس على الفرات.
0: الله يبارك يعني فيك، نحن سعداء.
1: الله يبارك فيكم
0: في منازل القصيد أنا وجميع الشباب.
1: سعدنا ودامت هذه المنازل عامرة بالجمال والمحبة والألق.
0: شكرا لك أيها الفرات الجميل الشاعر حسين العبد الله.
1: شكرا لكم.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة أنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي أنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بضربوك شي 100 هروين.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العازاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه. وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، مرحبا بكم. وإلى العناوين: وفاة طفلتين ونجاة طفل آخر بحادثة غرق في نهر الفرات بدير الزور، وفرق الاستجابة تواصل إحصاء خسائر الفيضان. الاحتلال يتوغل في مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة ويفتش منازل الأهالي بالصمدانية. مصدر للمدن يكشف

في دير الزور بوفاة طفلتين سجى سليمان وسناء سليمان البالغتين من العمر 5 سنوات و10 سنوات غرقا في نهر الفرات. وأشار مراسلنا إلى نجاة طفل آخر بعد انتشاله من النهر. يأتي ذلك وسط تحذيرات متواصلة لفرق الدفاع المدني من السباحة أو الاقتراب من نهر الفرات نتيجة لارتفاع منسوب مياهه خلال الأيام الماضية.

0: ينضم إلينا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب مرحبا بك، أمس كان هناك غرق لطفل وطفلة واليوم غرق لطفلتين، كيف حدث هذا؟
1: يعني في أحدث هذه الحوادث محمد، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. تعرض قبل تقريبا قرابة النصف ساعة إلى ساعة ثلاثة أطفال للغرق في نهر الفرات، حيث تمكن الأهالي من إنقاذ طفل بشكل مباشر وهو بحالة جيدة، كما جرى انتشال طفلة ثانية بعد دقائق من غرقها. تم إجراء إسعافات أولية مباشر في المكان، ثم تم نقلها إلى المستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية، لكن للأسف فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية، في حين لا تزال حتى هذه اللحظة خلفي تماما فرق الدفاع المدني الغطاسون يواصلون عمليات البحث عن الطفلة الثالثة فقدت في المياه. طبعا تأتي هذه الحادثة محمد بعد يوم واحد فقط من تسجيل حالتي غرق أخريين في ريف دير الزور الشرقي، حيث توفيت بالأمس طفلة في بلدة سويدان جزيرة بعد إنقاذ طفلتين كان معها، كما توفي شاب في قرية البوبدران أثناء السباحة في نهر الفرات. طبعا قبل أيام أيضا شهدت بلدة الحسينية حادثة غرق أخرى، استمرت عمليات البحث عن شاب لمدة 4 أيام قبل العثور على جثمانه. هذه الحوادث طبعا تؤكد خطورة السباحة في نهر الفرات خلال
0: طيب لكن مصعب، يعني في الأيام الأولى للفيضان كان منسوب المياه أعلى، ومع ذلك لم تحصل هذه الحوادث.
1: يعني في الحقيقة هناك تحذيرات كبيرة، تواصلت حوادث الغرق في محافظة دير الزور رغم التحذيرات المتكررة من الجهات المعنية بعدم السباحة في نهر الفرات خلال هذه الفترة. طبعا أنا كنت موجود عندما غرق الأطفال قبل قليل، أحد الجيران في هذه المنطقة قال لي أن المنطقة التي نزل فيها الأطفال هم ينزلون فيها بالعادة، وهي منطقة منخفضة جدا، لم يكن يعلم أن المياه ارتفعت فيها، ربما قبل أسبوع لم يأتوا إلى هذا المكان. وهي هذه المشكلة التي تحدث فيها الغرق، أماكن كثيرة يسبح فيها الناس سابقا يعتقدون أنها منخفضة، إنما اليوم هناك تحذيرات في أماكن قد ارتفعت المياه فيها إلى أكثر من 3 أمتار. محمد، حوادث الغرق لم تتوقف في الحقيقة، بل قبل 8 أيام غرق طفل في نفس المكان قرابة 100 متر إلى الأمام، غرق بعد أن يعني كان يسبح قرب جسر قريب من وسط مدينة دير الزور في فرع المياه الصغيرة، تم يعني إخراج جثمانه بعد تقريبا قرابة 3 ساعات، لكنه للأسف فارق الحياة. هذه الحوادث هي تؤكد دائما خطورة السباحة محمد في نهر الفرات. الدفاع المدني، إدارة الطوارئ والكوارث، محافظة دير الزور، وعدد من المسؤولين الذين زاروا محافظة دير الزور أطلقوا تحذيرات دائما متواصلة خلال الأسابيع الماضية، دعوا فيها الأهالي إلى عدم السباحة أو عدم الاقتراب من ضفاف نهر الفرات.
0: هل يكتفون بالتحذير فقط أم ربما يعني يضعون لافتات فرق للإرشاد مثلا؟ هل هناك أي جهود من هذا النوع؟
1: لم أرى بالحقيقة لافتات، إنما التحذيرات في عموم المحافظة، وأيضا فرق الإسعاف هي موجودة على يعني طول ضفاف نهر الفرات، إنما النهر وضفاف النهر طويل جدا من الرقة إلى الحدود العراقية السورية، وهي مشكلة كبيرة تواجه فرق الإنقاذ الذين قالوا لي قبل قليل أن تواجههم مشكلة دائما في حال الخبر عن غريق، ارتفاع منسوب المياه، عكارة المياه وسرعة المياه تحول بينهم وبين إنقاذ أي غريق أو إخراج جثمانه بعد يعني غرقه بشكل مباشر بسبب عكارة المياه وسرعة المياه، هو الأمر الذي يعني يصعب عملية الإنقاذ. الجهات المعنية أيضا تجدد اليوم في محافظة دير الزور، جددت دعوتها للسكان ولا سيما الأطفال والشبان على كل وسائل التواصل الاجتماعي محمد، حتى أن الصحفيين والناشطين والمواطنين الصحفيين والإعلاميين في محافظة دير الزور وفي عدة محافظات أخرى حذروا الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات التي نشرتها الوزارة، وزارة الطوارئ والكوارث ومحافظة دير الزور، وعدم المجازفة بالاقتراب من مجرى النهر تجنبا لمزيد من الحوادث المأساوية.
0: نعم.
1: ونشرنا على يعني على شاشة تلفزيون سوريا منذ فترة وعلى معرفاتها الشاب الذي تحدى نهر الفرات وقفز في النهر، ثم رد عليه وزير الطوارئ وقال له إن كنت يعني تخطيت 18

0: عشرة وأنت سباح ماهر تعال ساعدنا لننقذ الشبان، إنما يحذر وزير الطوارئ سيد رائد الصالح عندما زار محافظة دير الزور الأهالي اليوم النهر هو أصلا يعني غير قابل للسباحة، المياه سريعة جدا مرتفعة، وعندنا في دير الزور محمد إن سمحت لي بثلاثين ثانية يقول الأهالي والقدامى والرجال الكبار أن النهر غدار لا تستطيع، يعني من أشهر السباحين في محافظة دير عندما فاضت النهر هو أبو العبار مشهور جدا، شاب كان ينقل الناس من ضفة إلى أخرى غرق في نهر الفرات. فنرجو أنا يعني لا أعلم ماذا أقول، إنما يعني نرجو من أهالي دير الزور الالتزام بتعليمات الوزارة وتعليمات المحافظة بعدم الاقتراب من ضفاف نهر الفرات وعدم السباحة بشكل كامل، لأن يعني حرام أطفال كثير غرقوا في نهر الفرات خلال هذه الفترة. محمد
1: نعم، شكرا جزيلا لك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس تضرر 20,534 دونما من الأراضي الزراعية في 17 منطقة بالمحافظة. أوضح عباس أن مناطق خشام وهجين والخريطة والجلاء والسوسة ومحيميدة والتبني سجلت النسبة الأكبر من الأضرار، مشيرا إلى استمرار عمليات التقييم وحصر الخسائر. هذا وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إنه تم إغلاق عنفات مياه نهر الفرات، مشيرا إلى بدء تراجع منسوب مياه النهر بشكل تدريجي. أوضح الصالح لشبكة روداو أن فرق الوزارة ما زالت في حالة استنفار بالمنطقة، وأنها ما تزال تعمل على الأرض، مضيفا أن لجان إحصاء الأضرار ما زالت تعمل على تقدير حجم الأضرار بالمنطقة. تواصل الورش الفنية عمليات الصيانة لتدعيم جسر العشارة شرقية دير الزور بعد تضرره من جراء فيضان الفرات، وتكتسب عمليات التأهيل المستمرة منذ أيام أهمية قصوى باعتبار الجسر يمثل شريان التنقل الرئيسي الواصل بين منطقتي الجزيرة والشامية.
2: نطالب بإعادة ترميم جسر العشارة بغير هاي الطرق البدائية، الطرق البدائية هاي يشتغل الجسر أيام أو ساعات أو لحظات وبعدها يتم إيقاف الجسر، اليوم أنا جاي تعدي عشحيل، لقيت الجسر هذا واقف، يعني صار اليوم من الساعة 8 واقف استنى تنتهي عملية الترميم أو عملية البدائية، لترميم الجسر مشان العبور إلى الجهة الثانية. طبعا أنا اليوم قسم من عائلتي في شحيل وقسم من عائلتي مصبيخان.
3: الحمد لله رب العالمين استطعنا إيقاف انهيار هذا الجسر من خلال جلب كتل إسمنتية ارتفاع 6 متر ووزن 6 طن. استمرت العمل لمدة 5 أيام، تعرضنا لعدة إعاقات من قبل الأهالي بسبب الحالة الطارئة التي يمرون بها، ما اضطرنا لإيقاف العمل لعدة أيام. إن شاء الله تعالى سننهي الأعمال اليوم إن شاء الله.
1: توفي 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون من جراء حادث سير على طريق الطبقة أثرية جنوبي مدينة الطبقة بريف الرقة، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. بحسب الدفاع المدني فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة بيك أب مع سيارة أخرى نتيجة للسرعة، مشيرا إلى استجابة فرقه للحادث وانتشالها 4 جثامين كانت عالقة داخل إحدى السيارتين. كما أوضح الدفاع المدني أنه تم نقل الجثامين إلى مستشفى الطبقة لاستكمال الإجراءات اللازمة، في حين نقل المصابون إلى مستشفى سلمية من قبل المدنيين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي. قال مراسلنا إن الدورية فتشت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اختطاف. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بتفتيش المارة والمركبات قبل مغادرة الموقع.

0: ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مرحبا بك. توغل جديد لقوات الاحتلال في عين القاضي، متى توغلت هذه الدورية وكيف هو المشهد؟
1: نعم بالفعل، يعني توغلت هذه الدورية في عين القاضي منذ يعني ساعات الفجر بقوة عسكرية قامت بمداهمة يعني بعض المنازل دون تسجيل حالة اعتقال، يعني دخلت إلى هذه القرية أو رسم هذا يعني هو تجمع صغير لبعض العائلات في تلك المنطقة، قامت بمداهمته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوة عسكرية أتت من داخل الجولان المحتل إلى هذه المنطقة، وقامت يعني مداهمة بعض المنازل دون تسجيل أي حالة اختطاف وعاودت الانسحاب باتجاه الجولان. ايضا يعني هنا يعني يجري الان توغل او جرب الاحرى توغل منذ ساعه تقريبا في بلده الحريه بريف القنيطره الشمالي ايضا بثلاث عربات عسكريه وعناصر يعني تحوي هذه العربات العسكريه عناصر لجيش الاحتلال الاسرائيلي، قامت ايضا بتفتيش بعض المنازل ثم عاودت الانسحاب باتجاه القاعده التي انطلقت منها وهي قاعده الحميديه في ريف القنيطره الاوسط. ايضا يعني هذه التوغلات محمد تضيق على المدنيين والمسارعين هنا في محافظه القنيطره، تحاول يعني تضييق الخناق، يعني فرض طوقات جديده في المنطقه، خاصه يعني نحن الان في موسم الحصاد في موسم جني الثمار في محافظه القنيطره، يعني تحاول هذه القوات الإسرائيلية تقليص حركة المدنيين باتجاه الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة، هذا عند التوغلات التي تعيد تتحرك الأهالي بين القرى والبلدات.
0: هناك أيضا يعني حواجز قامتها قوات الاحتلال.
1: نعم ايضا بالفعل يعني هناك حواجز مؤقته نصبت على هذه بين وداخل القرى والبلدات، ودائما يعني محمد تنصب هذه الحواجز بين وداخل القرى والبلدات لتفتيش المارة وتفتيش جوالاتهم وتفتيش سياراتهم. طبعا جيش الاحتلال الاسرائيلي يحاول يعني ضبط المنطقه امنيا كما يقول عندما يقوم بمداهمه هذه المناطق، يعني ان هذه المناطق ليس لا يوجد بها يعني ميليشيا تتبع لايران وحزب الله حسب ما يقول يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي، يقوم بالبحث عن عناصر ينتمون لحزب الله وايران، علما ان هذه المناطق لا تحوي على يعني حركات مشبوهة أو يعني انتماءات مشبوهة بحسب الله وإيران.
0: نعم.
1: هذه المناطق هم فقط من أبناء محافظة القنيطرة يعملون فيها الزراعة وتنبيت المواشي، يبحثون عن لقمة عيشهم، لا يريدون يعني الصدام مع الجانب الإسرائيلي.
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أفادت مصادر محلية بأن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الوطني في السويداء منعت خروج عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات لطلبة السويداء في مراكز ريف دمشق.
2: عاد ملف امتحانات طلاب السويداء إلى واجهة المشهد مع تصاعد التوتر حول آلية إجرائها بعدما قررت الحكومة السورية نقل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى مراكز معتمدة في دمشق وريف دمشق، معلنة توفير وسائل النقل والإقامة والدعم اللوجستي للطلاب الراغبين بالتقدم للامتحانات خارج المحافظة. وفي خطوة أثارت مزيداً من الجدل، أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحرس الوطني أقامت حواجز في عدد من مناطق المحافظة ومنعت عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات في ريف دمشق من المغادرة، كما نفذت عمليات تفتيش وتدقيق في الهويات الشخصية لا سيما في منطقتي شهبة وحي الزيتون. وبحسب المصادر أصبح العمر معياراً أساسياً في قرارات منع السفر نحو دمشق، إذ يمنع من مغادرة المحافظة أشخاص تتوافق أعمارهم مع الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.
3: نحن أيضاً رتبنا جلسات كثيرة مع
2: محافظ السويداء مصطفى البكور، وفي تصريح خاص لتلفزيون سوريا أعلن أن المحافظة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع جهات داعمة وشركات نقل لتأمين انتقال الطلاب إلى دمشق وريفها، إضافة إلى توفير أماكن إقامة وطعام وخدمات لوجستية، كما أشار إلى تنسيق أمني مع وزارة الداخلية لتأمين الطريق ومرافقة الحافلات حتى وصول الطلاب إلى قاعة الامتحان. من جهته حمل المتحدث باسم ميليشيا الحرس الوطني طلال عامر الحكومة مسؤولية الأزمة، معتبراً أن إصرارها على حصر الامتحانات في دمشق وريفها يفرض على الطلاب قطع مسافات طويلة في ظل ما وصفه بالمخاطر الأمنية، مؤكداً رفضه نقل الامتحانات خارج المحافظة.
0: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الحكومة مستعدة للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في جميع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا. أوضح البابا في تصريحات للإذاعة السويدية أن السلطات السورية مستعدة لإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم، إضافة إلى معلومات أخرى ضرورية لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات. أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا استمرار جهودها لكشف ملابسات قضية الدكتورة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها الستة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها. أوضح مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة رديف مصطفى أن القضية تعد من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بانتهاكات النظام المخلوع، مشددا على أن المساءلة ستشمل كل من أمر أو حرض أو شارك أو سهل ارتكاب الجريمة. وأشار إلى أن كشف مصير العائلة لن يعني إغلاق الملف، بل يشكل بداية لملاحقة جميع المتورطين واستكمال مسار العدالة.

0: كشف مصدر خاص لصحيفة المدن أن اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بمعاذ الخطيب في دمشق تناول ملفات سياسية ووطنية مرتبطة بالمرحلة الانتقالية. بحسب المصدر، بحث الجانبان ترتيبات تشكيل الثلث الرئاسي في مجلس الشعب إلى جانب ملف المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع الاندماج بين مختلف المكونات السورية. كما تطرق اللقاء إلى قضايا الشأن الديني ودعم الخطاب المعتدل، إضافة إلى الاستفادة من علاقات معاذ الخطيب العربية والدولية لدعم جهود الانفتاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في سوريا. وجه الرئيس أحمد الشرع المحافظين والإدارات المحلية في المحافظات الشرقية إلى إعداد خطط تنموية شاملة خلال الفترة المقبلة تتضمن مشاريع استثمارية وبنى تحتية وبرامج قادرة على توفير فرص العمل. بحسب ما نقلته صحيفة المدن، شدد الرئيس الشرع خلال اجتماعاته على ضرورة الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة لمرحلة التنمية المستدامة. كما تناولت النقاشات خططا أولية لإنشاء معامل ومصانع جديدة، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالصناعات التحويلية والطاقة، مؤكدا أن جزءا من عوائد وثروات المنطقة الشرقية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على واقعها الخدمي والتنموي. وافق مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة كميات من النفط الخام العراقي عبر مينائي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا يتولى إدارة ومتابعة عمليات التصدير عبر هذا المسار.
1: في خطوة تعكس تحولاً مهماً في خريطة الطاقة الإقليمية، وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة النفط الخام العراقي عبر مينائي بانياسا وطرطوسة على البحر الأبيض المتوسط، ما يفتح أمام بغداد منفذاً جديداً لتصدير خام البصرة بمختلف أنواعه إلى الأسواق العالمية.
2: الوزراء علي فالح الزيدي.
1: وكالة واع العراقية ذكرت أن قرار المجلس وافق أيضاً على فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا يتولى إدارة ومتابعة عمليات التصدير عبر هذا المسار، بما يضمن تنظيم العمليات اللوجستية والتجارية المرتبطة بنقل النفط وتخزينه ومناولته. هذه الخطوة لم تأتي من فراغ، بل جاءت تتويجاً لسلسلة إجراءات بدأت خلال الأشهر الماضية لتعزيز التعاون النفطي بين بغداد ودمشق. ففي نيسان الماضي بشرت شركة تسويق النفط العراقية سومو تنفيذ عقود لتصدير مئات آلاف الأطنان من زيت الوقود إلى سوريا عبر الصهاريج البرية، قبل أن تنطلق أولى شحنات النفط الخام عبر منفذ ربيع اليعربية لتتبعها قوافل أخرى عبر معبر التنف الوليد باتجاه مصفة بانياس. إلى جانب ذلك، أقر مجلس الوزراء خطة لرفع معدلات التصدير عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل خلال الشهرين والنصف، وزيادة صادرات النفط الخام عبر الشحنات إلى 420 ألف برميل يومياً. وفي وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، لاسيما الحرب على إيران ومخاوف الملاحة في مضيق هرمز، تتجه بغداد للبحث عن منافذ تصدير بديلة. فهل تتحول سوريا إلى بوابة جديدة للنفط العراقي نحو الأسواق العالمية وترسخ موقعها كممر استراتيجي للطاقة في المنطقة؟
0: كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن مباحثات تجريها بلاده مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة لإحياء ممر نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر الأراضي السورية، مؤكدا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة بل تشمل أيضا حركة البضائع والمواد الغذائية والتبادل التجاري بين دول المنطقة، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف الشحن وأسعار السلع دفعت الدول إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا وكفاءة. معنا الآن يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. يوسف مرحبا بك. ما السياق الذي تحدث فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن مسارات الربط الإقليمي عبر سوريا؟
3: محمد تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال حوار حول السياسات الخارجية التركية نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال بأن هناك مباحثات لإحياء ما أسماه الممر البري الذي يربط تركيا بسوريا والأردن وصولا إلى الخليج العربي، وقال بأن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز حركة التجارة وتدفقات الطاقة ونقل السلع بين دول المنطقة والأسواق العالمية. أوضح أيضا أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف الشحن وأسعار السلع دفعت الدول إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا وكفاءة، من بينها تطوير مسارات للنقل البرية العابرة للحدود. محمد أيضا أشار إلى أن هناك خيارات متعددة لتعزيز ما أسماه بالربط الإقليمي عبر الأراضي السورية، مؤكدا أهمية هذه المسارات وأن هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة فقط. أيضا محمد تشمل أيضا حركة البضائع والمواد الغذائية والتبادل التجاري بين دول المنطقة. محمد أيضا أضاف إلى أن الممرات البرية المقترحة يمكن أن تساهم في تسريع حركة التجارة، تقليل تكاليف النقل، فضلا عن تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وربطها بشكل كبير بالأسواق العالمية، بحد تعبير وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. محمد أيضا شدد على أن هذه المشاريع، مشاريع النقل والتواصل الإقليمي، تمثل حقيقة فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الجوار ودول المنطقة، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع وتطوير هذه الممرات ودعمها من شأنه أن يدعم الاستقرار والتنمية المشتركة ويفتح آفاقا جديدة محمد للاستثمار والتكامل الاقتصادي.
0: هل أشار أو تحدث عن تواريخ أو أي معلومات تفصيلية يوسف؟
3: حقيقة محمد هو لم يكشف عن تواريخ، لكن هذا الأمر يعود إلى وزير النقل التركي عبد القادر أورال أغلو الذي يعقد دوريا لقاءات دورية لإطلاق هذا المشروع سواء عبر الطرق البرية أو عبر السكك الحديدية، ويصرح ويلتقي بالجانب السوري وبالجانب الأردني، خصوصا كون هاتان الدولتان هما الأساس في هذا المشروع، لأن المشروع سيمر من هاتين الدولتان سوريا والأردن. لذلك نستطيع الحديث عن سادس وسابع وثامن اجتماع عقد بين الأطراف خلال الفترة الماضية سواء في تركيا أو في سوريا أو في الأردن. هناك اجتماعات عقدت وهناك زيارات متبادلة للتسريع في إحياء الممر البري وأيضا ممر السكك الحديدية الذي سيساهم في الربط بين تركيا وسوريا والأردن وصولا إلى الخليج العربي. محمد
0: شكرا لك. يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. قال حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان إن المصرف يعتزم تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية بصورة تدريجية. أضاف رسلان خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل مستمر على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية المصرفية وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع. إلى ذلك قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها. أشار يلماز في تصريح للأناضول عقب مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة إلى أن نجاح عملية التعافي الاقتصادي يتطلب وجود قطاع خاص قوي إلى جانب إعادة تنشيط النظام المالي، معتبرا أن هذين الملفين من أبرز أولويات المرحلة المقبلة. وأضاف أن الحكومة السورية تنظر إلى التعافي الاقتصادي باعتباره هدفا رئيسيا في المرحلة الحالية، لافتا إلى تسارع الخطوات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه. بدوره أكد القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في سوريا ميخائيل أونماخت أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب ربطه بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو في البلاد. خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري بدمشق، أوضح أونماخت أن الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته عن سوريا ويواصل خطواته نحو تطبيع العلاقات معها، مؤكدا أن الانفتاح الاقتصادي على العالم يعد شرطا أساسيا لدعم التعافي وإعادة الإعمار. هذا وأشار أونماخت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم الاقتصاد السوري وإعادة بناء قدراته، مؤكدا أن نجاح الاستثمارات يتطلب بيئة قانونية واضحة إلى جانب التمويل. هذا وأطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص في دمشق، بهدف تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة تنظم عمل القطاع الخاص السوري.
4: اليوم حصل انطلاق ميثاق المجالس الأعمال، وهذا نبأ هام جدا لأنه نظم أمور مجالس الأعمال كلها بسوريا. هي واحدة. اثنين، نحن بالنسبة لنا المملكة العربية السعودية هي من أول داعمين رفع العقوبات عن سوريا، وطبعا هي بفضل رفعت أمريكا العقوبات ومن ثم تبعتها باقي دول العالم الكبرى. هذا شغلة نحن ما بننساها، ونحن بنأيد الترابط والتوافق بخبرات الشركات الفرنسية مع علاقتهم بالمملكة العربية السعودية، لأنه علاقتهم طويلة عمرها أكثر من 60 سنة أو 70 سنة. فهذا بالنسبة لنا بسوريا بيجتاز وقت، بيوفر وقت.
0: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن معبر نصيب الحدود مع الأردن شهد عبور أكثر من 50,000 شاحنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبحسب الأرقام دخلت إلى سوريا نحو 18,300 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الأساسية، في حين غادرت نحو 31,000 شاحنة محملة بصادرات سورية متنوعة نحو الأسواق الإقليمية. وأكدت الهيئة استمرار العمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة عبر إجراءات جملوكية رقمية وتنظيم عمليات العبور بما يسرع إنجاز المعاملات. تنضم إلينا بديعة الصوان مراسلة تلفزيون سوريا من عمان. بديعة مرحبا بك. إذن معبر نصيب جابر شهد مرور أكثر من 50,000 شاحنة خلال هذا العام، كيف هو المشهد والحركة عموما على هذا المعبر؟
5: نعم محمد، نتحدث عن رقم قياسي خلال الخمس أشهر الأولى من هذا العام، قرابة 50,000 شاحنة دخلت إلى سوريا أو عبرت هذا المعبر بشكل طبيعي، وهذا بطبيعة الحال يأتي في ظل تنسيق كبير بين الأردن وسوريا، بالإضافة إلى تسهيلات تقدمها الأردن وأيضا تقدمها سوريا، تتمثل في عمل هاتين المعبرين على مدار 24 ساعة بعد أن تم تمديد معبر نصيب بالكهرباء ليكون قادر على مواكبة واستقبال هذه الأعداد الكبيرة من الشاحنات. حينما نتحدث عن هذا الرقم محمد، نحن لا نتحدث فقط عن حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا. الأردن بالنسبة إلى سوريا هي منفذ نحو دول الخليج وسوريا بالنسبة للأردن منفذ إلى تركيا ولبنان والعديد من الدول الأوروبية، فبالتالي نتحدث عن تعاون وتنسيق في أوسع نطاقاته لم نشهده خلال السنوات الماضية في عهد النظام المخلوع. تبع هذه سقوط النظام تبعه العديد من الإجراءات التي ساهمت بشكل كبير في أن يكون حركة التبادل التجاري بهذا الشكل الذي نشهده اليوم. ربما العبودة تصبح 2% بعدما كانت 5% من الجانب الأردني، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ساهم بشكل كبير في أن تكون حركة التبادل التجاري بهذا الشكل الغير معتاد. خلال يعني الأرقام التي نشرت مؤخرا تتحدث عن قرابة 18,000 شاحنة عبرت إلى سوريا وقرابة أكثر من 31,000 شاحنة نحو الأردن، تتعدد المواد التي يتم استيرادها وتبادلها بين البلدين. ربما في مقدمتها نتحدث عن المواد الإنشائية ومواد البناء التي ستساعد بشكل كبير في إعادة إعمار سوريا، بالإضافة إلى قطاع الخضروات والفواكه التي شهد يعني الأسئلة الماضية زيادة كبيرة بعد أن بدأ أو عاد سوق العرض الأردني للتصدير إلى سوريا بعد انقطاع دام نحو أكثر من 14 عاماً.
0: وهل يمكن القول بديعة بأن المشاكل حلت؟ لأنه يعني في الأشهر الماضية والأسابيع الماضية كان في بعض التوترات أحياناً حول السماح بدخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا، هناك احتجاجات من بعض سائقي الشحن مثلاً، كانت الآن الأمور
5: نعم بالفعل محمد، اليوم نتحدث عن يعني تعاون وتنسيق، هذا التنسيق ساهم بشكل كبير في حل المشكلة في وقتها. اليوم لا يوجد هناك احتجاجات من قبل سائقي الشاحنات الأردنيين، وأيضا هناك تسهيلات أمنية يقدمها الجانب السوري إلى الشاحنات الأردنية، تتمثل في حمايتهم منذ دخول الأراضي السورية وحتى دخولهم وعودتهم إلى الأراضي الأردنية سالمين.
0: شكرا لك بديع الصوان مراسل تلفزيون سوريا من عمان. أصدرت مجالس أمانات أحياء المزة وكفر سوسة والقدم في دمشق بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. أكد البيان الصادر عن المجالس أن شيخ الشباب كان معتقلا سابقا لدى نظام الأسد المخلوع، وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة ماروتا سيتي الممثلة عن الأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة. كما دعت المجالس الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. إلى ذلك أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. أوضح إدلبي أن نحو 5,300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفر سوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيرا منها لم يحصل سابقا على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل. وأشار إدلبي إلى أن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكدا عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأملاك محفوظة بالكامل. وأضاف أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
6: نحن هون وقفتنا صامتة ما أنا ضد الدولة أبداً، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبداً نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحالياً رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا، لأنه هن عم يطالبوا بحق.
0: يتجدد قلق المزارعين في غوطة دمشق مع انطلاق موسم صيد الطيور، إذ يعتمد كثير منهم عليها كحليف طبيعي في مكافحة الآفات الزراعية، في حين تعمل وزارة البيئة على تشديد إجراءاتها للحد من الصيد الجائر.
7: مع بداية كل موسم صيد تكسر أصوات الرصاص هدوء سماء غوطة دمشق، معلنة نشاطا لا يبدو عابرا بل يحمل في طياته تهديدا لتعب السنين، إذ يزيد صيد الطيور من مشقة الفلاح الذي يعتمد عليها كحليف طبيعي يحافظ على التوازن البيئي.
8: عندنا المثل الصيادين عم يصطادوا، عم يقصوا على الشجر، يعني الخردة عم تجي وعلى الشجرة، يا بنخرى الدود يا بتسوس لحالها وبتبص. يا ريت لونا شي حل، يعني عم يمشوا هن ما عم يشوفوا قدامهم شو في، عم يدوسوا على الزرع، يعني ضرر من فوق ومن تحت على الشجر وعلى الزرع.
7: في الغوطة لا يقف الصيد عند حدود التسلية التي يساء استخدامها أحياناً، بل يتجاوزها ليصبح مهنة وهواية توارثتها الأجيال في طقوس يعتبرها الصيادون جزءاً أصيلاً من هويتهم.
9: أنا من وقت كان عمري 14 سنة بصطاد، بحب الصيد وبطلع البراري وبحترم الفلاح وبحترم أرضه وبحترم زرعه، وشو بده هو بيطلب مني أنا جاهز، شو بده يعني أي خدمة أنا بخدمه فيها. وبرجع بنصح الصيادين، كل الصيادين بتكون تحترموا الأراضي، بتكون تحترموا الفلاح، تحترموا زرعه، هذا ما بيجوز، تعتبر أرض أرضك هي.
7: وزارة البيئة تسعى لفرض ضوابط حازمة لوضع حد لصيد الجائر ومكافحة التجارة غير المشروعة.
10: حالياً الإجراءات المتبعة هي عقوبة من 100,000 إلى 500,000 والسجن من 10 أيام إلى 3 أشهر، بالإضافة لمصادرة أدوات الصيد والطرائد ومتابعة كل من يعني يقوم بالجور على التنوع البيئي، خاصة صيد الطيور وكذلك صيد الثروات السمكية. بهدف ضبط هذا الموضوع قمنا كذلك بإرسال كتب إلى المحافظات لتشديد على موضوع صيد الجائر.
7: كل هذه التدابير في محاولة لإعادة التوازن بين رغبة الصياد وحق الطبيعة في البقاء.
0: بدأ التجمع السوري في ألمانيا بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ عمليات جراحة الجنف في مدينة حماة ضمن برنامج طبي متخصص يهدف إلى توفير هذا النوع من الجراحات الدقيقة داخل المحافظة وتعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية عبر التدريب ونقل الخبرات.
11: في مشهد يعكس تكاتف الجهود وعودة الخبرات، يشهد مشفى حماة الوطني انطلاق حملة جراحة الجنف للأطفال واليافعين، مبادرة يقودها المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا ضمن خطة برنامج 2026.
12: تعاون بين المكتب الطبي للتجمع السوري الألماني ووزارة الصحة، قمنا بإجراء أول عملية في حماة من عمليات الجنف المخطط لها، العدد 4 أو 5 عمليات. مستقبلا إن شاء الله سيتم إجراء المزيد من الحملات. نحاول على إجراء مختلف العمليات النوعية في سوريا بمختلف المحافظات، نحاول زيادة عدد الزيارات إلى سوريا وتدريب كادر طبي يمكنه لاحقا إجراء العمليات في سوريا.
11: تعد جراحات الجنف من أكثر العمليات تعقيدا وكلفة، وتتطلب تجهيزات دقيقة وكوادر عالية الخبرة، ما يجعلها بعيدة المنال عن كثير من العائلات. لكن هذه الحملة توفرت العمليات مجانا بالكامل لتخفيف العبء عن الأسر ومنح الأطفال فرصة حقيقية للشفاء.
13: عندي ابن أخي عنده عملية جناف في مشفى حماة الوطني، كفت فيها العملية بتجمع السول الألماني، مشكورين على جهودهم. العملية كانت مكلفة جدا، فيسرولنا أمورنا والله يعطيه العافية، مشكورين على جهودهم. نتأمنين أنه يوسعوا عملياتهم في مدينة حماة، والله يعطيه العافية.
11: لم تقتصر الحملة على العلاج فقط، بل شملت نقل الخبرات وتطوير الكوادر المحلية، فقد جرى إدخال معدات طبية حديثة، وحرص الفريق الزائر على تدريب الكوادر السورية الشابة في أثناء العمليات بضمان استمرارية هذه الجراحات المتخصصة في المحافظة.
14: تقدم هذه الحملة نموذجا عمليا لعودة الخبرات السورية إلى ميادين العمل الطبي داخل المحافظة، عبر شراكة تجمع الكفاءات السورية المغتربة بالمؤسسات الصحية المحلية، مبادرة تمنح الأطفال فرصة علاج نوعي وتسهم في تعزيز قدرات طبية قادرة على التطوير والاستمرار. ياسر رحت تلفزيون سوريا، مشفى حماة الوطني.
0: أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال نفذت 8 عمليات نسف وقصف شرقي خان يونس في قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الاحتلال يواصل تدمير المنازل داخل نطاق ما يعرف بالخط الأصفر. أصيب يوم أمس 10 فلسطينيين بينهم أطفال بغارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، في تكرار واضح للخروقات الإسرائيلية في القطاع. وبحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الضحايا خلال شهر أيار الماضي 119 فلسطينيا، بالتوازي مع استمرار استهدافات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق بغزة. وصل 76 فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بينهم نساء وأطفال، حيث تم نقلهم فور وصولهم إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة لإجراء الفحوصات الطبية واستكمال الإجراءات اللازمة. لقي 4 سوريين مصرعهم في غارة للاحتلال الإسرائيلي على طريق الميادين في منطقة الحوش بقضاء صور، وفقا للوكالة اللبنانية للأنباء. يأتي ذلك عقب ساعات من مقتل عاملين سوريين من جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مشتل نباتات في بلدة جبشيت جنوبية لبنان. وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية، بلغت حصيلة الضحايا السوريين 449 ضحية بين قتيل وجريح، حيث قضى هؤلاء في بلدات ومناطق مختلفة في لبنان. أعلنت وكالة الأونروا أن المستحقات المالية المخصصة للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان ستصرف خلال الشهر الجاري فور توفر التمويل اللازم، على أن يصدر بيان تفصيلي قريبا يوضح آلية الصرف. بحسب ما نقلته مجموعة ناشطي فلسطيني سوريا في لبنان، فإن الأونروا تتابع ملف الإقامات والوضع القانوني للاجئين بالتنسيق مع الجهات المعنية في محاولة للتخفيف من التحديات المعيشية والقانونية. كما وجهت الوكالة نداء لتأمين دعم عاجل للعائلات الراغبة في العودة الطوعية إلى سوريا بهدف تسهيل إجراءات العودة وتقديم المساعدات الأساسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الموقف معها يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا خلال الفترة المقبلة. أضاف ترامب أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات في المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في وقت ما. وفي الشأن الاقتصادي، توقع ترامب انخفاض أسعار الغاز في المستقبل القريب. وعلى الصعيد اللبناني، كشف أنه أجرى محادثة غاضبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن انزعاجه من استمرار القتال بين إسرائيل ولبنان. أفادت هيئة الطيران المدني بالكويت باستهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية، وتم تفعيل خطة الطوارئ. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين نتيجة للهجمات، في حين أشارت وزارة الخارجية إلى وقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس في البحرين. أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أن العملية جاءت ردا على ما قال إنه قصف أمريكي لبرج اتصالات في جزيرة قشم واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز. وأضاف أن الهجوم يحمل رسالة تحذير للقوات الأمريكية، متوعدا بأن أي مساس بأمن مضيق هرمز ستكون له تداعيات كبيرة.

بدورها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها نجحت في التصدي لهجمات إيرانية متعددة على دول جوار إقليمية، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها. وفي التفاصيل، أوضحت القيادة أنها اعترضت 5 صواريخ و3 مسيرات استهدفت الكويت والبحرين، إضافة إلى سفن مدنية كانت في البحار الإقليمية. كما أضافت أنها نفذت ضربات استهدفت محطة لتحكم أرضي عسكرية تابعة لإيران في جزيرة قشم ردا على الهجمات الإيرانية. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استهدفت منشآت على الأراضي الروسية، من بينها محطة سان بطرسبورغ النفطية. أضاف زيلينسكي أنه تم استهداف نقاط عسكرية في قاعدة كرونشتات إلى جانب مصنع أسلحة روسية في منطقة تامبوف، والذي يبعد عن خطوط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا قرابة 600 كيلومتر. وبحسب المكتب الإعلامي لمدينة بطرسبورغ، أصيب عدد من الأشخاص نتيجة للهجوم من دون تسجيل أي قتلى. ختام هذه النشرة الإخبارية، دائما المزيد على موقعنا سيريا دوت تي في. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة أنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي، كأنه واحد قال لي أنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة للانتقال.
0: مش لها تخوير لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاختلاف.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. تعزيزات لقوى الأمن الداخلي والجيش تصل إلى محيط خشام شرقي دير الزور، ومراسلنا يقول إنها جاءت على خلفية اشتباكات بين عائلتين. العراق يوافق على نقل النفط الخام عبر مينائي بانياس وطرطوس، ويعلن افتتاح مكتب في سوريا يتولى متابعة عمليات التصدير. السوريون يتصدرون المجنسين في ألمانيا خلال العام الماضي، ويسجلون تراجعا بنسبة 21% مقارنة بعام 2024. الرئيس الأمريكي يعلن موافقة إيران على عدم امتلاك سلاح نووي، ويؤكد أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات مع واشنطن. في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول قوى الأمن الداخلي والجيش إلى محيط بلدة خشام شرقي دير الزور بعد اندلاع شباكات بين عائلتين. وأضاف مراسلنا أن الاشتباكات تسببت

0: للوقوف على آخر التطورات والتفاصيل ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. أهلا ومرحبا بك مصعب. ما الذي يحدث في بلدة خشا ما آخر التطورات وحجم الاشتباكات التي حصلت مصعب؟
1: تحياتي لك جمال ولمشاهدينا الكرام. بلدة خشام شهدت في شمال شرقي دير الزور اشتباكات مسلحة عنيفة الحقيقة ما بين طرفين من أبناء المنطقة على خلفية خلافات قديمة جمال تجددت خلال الساعات الماضية، تطورت طبعا بسرعة اليوم إلى مواجهات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة المتوسطة، إضافة إلى عدد من قذائف الار بي جي، ما تسبب بحالة من الذعر ما بين السكان الذين التزم كثير منهم منازلهم مع استمرار إطلاق النار لأكثر من تقريبا ساعتين قبل نصف ساعة حتى توقفت. بحسب يعني ما وصلنا إليه من معلومات من أهالي المنطقة، الاشتباكات بدأت بعد تجدد خلافات سابقة بين العائلتين قبل أن تتوسع إلى وتزداد حدتها خلال وقت قصير. خلال الساعات الأولى من المواجهات حتى جمال لم تتمكن القوى الأمنية من التدخل بشكل مباشر بسبب كثافة إطلاق النار، استمرار الاشتباكات في أكثر من موقع أيضا داخل البلدة، الأمر الذي دفعها إلى تقييم الوضع وتأمين وصول تعزيزات لازمة لاحتواء الموقف. وأيضا لاحقا وصلت قوى من قوى الأمن الداخلي مدعومة بوحدات من الجيش السوري، دخلت إلى المنطقة وبدأت بالانتشار في محيط موقع الاشتباك والعمل على الفصل ما بين الطرفين بعد جهود كثيرة استمرت لبعض الوقت. تمكنت في الأخير القوى فرض حالة من الهدوء ووقف إطلاق النار لتبدأ بعدها مرحلة تواصل مع وجهاء العشائر وأيضا يعني في البلدة بهدف منع تجدد هذه الاشتباكات والوصول إلى حلول تضمن عدم تكرار ما جرى. حصيلة الاشتباكات جمال الأولية وفق المعلومات المتوفرة لدينا حتى هذه اللحظة فقد أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، جرى نقل البعض منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين لم ترد حتى هذه اللحظة معلومات مؤكدة عن وجود أي وفيات. امتدت طبعا آثار الاشتباكات جمال إلى الأراضي الزراعية القريبة من المنطقة، تسببت أو تسبب إطلاق النار باشتعال النيران في حقول المزارع، مزارع القمح بالتحديد، ما أدى إلى احتراق نحو 5 دونمات بحسب ما أخبرني فلاح هناك، قبل أن تتمكن أو يتمكن الفلاحين والأهالي من السيطرة على النيران وأخمادها ومنع امتدادها إلى مساحات إضافية كانت مهددة بالاحتراق. أيضا هذه الحادثة تأتي في وقت تسعى فيه الجهات الأمنية، مجالس الصلح، العشائر في محافظة دير الزور جمال إلى تعزيز حالة الاستقرار ومنع أي توترات ما بين العشائر حتى ما بين الأقرباء، وإن كانت العائلتين أقرباء بعض، يعني تحاول مجالس الصلح بشكل دائم إصلاح هذه ما بين العائلتين أو ما بين الشخصين المتشاجرين أو الجهتين المتشاجرتين. بسبب يعني ما يحدث الآن السلاح المنتشر في الوقت الذي يطالب فيه الأهالي في عموم محافظة دير الزور سحب السلاح، وقد جرى يعني قبل 3 أشهر أو 4 أشهر سحب السلاح في منطقة الجزيرة إنما بشكل جزئي بعد أن أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور سحب السلاح أو تسليم السلاح من قبل المدنيين. حتى هذه اللحظة الأمور هادئة قبل نصف ساعة، قوى الأمن الداخلي بالإضافة لرؤوس العشائر، شيوخ العشائر، وأيضا بعض أطراف مجالس الصلح من المنطقة ومن محافظة دير الزور الآن هم متواجدون داخل البلدة في محاولة تهدئة الوضع والفصل بين الطرفين، وربما يكون هناك اعتقال أو يعني بعض الأشخاص المتسببين بالمشكلة ما بين الطرفين جمال.
0: أشكرك جزيل الشكر مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور على هذا الإيضاح. سدى هدوء في بلدة زاكيا بريف دمشق الغربي مع استمرار انتشار قوى الأمن الداخلي عقب شباكات اندلعت مساء أمس إثر خلافات بين عائلتين أسفرت عن مقتل امرأتين ورجل وإصابة آخرين.
2: والله اللي صار الله يصلح الحال، يعني شباب طائشة صار خلاف، هو خلاف بالبداية بسيط يعني وتطور، بتعرف شباب طايشة الله يهديهم، تطور الأمر يعني حمل سلاح وصار اللي صار، يعني صار في جرحى وصار في هيك في عنا الله يرحمه.

0: اللي توفوا، والحمد لله يعني قوات الأمن يعني الأمن العام تدخل فورا واستجاب وبسط دغري يعني السيطرة على الوضع. والوجهاء الله يجزيهم الخير أهل بلدنا، نحن بذاك يعني كلاتنا ما نخالصين حدا من حدا، يعني كلاتنا عمك خالك مثل ما بيقولوا. والحمد لله الأمور رايحة للأحسن بإذن الله.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسلنا إن دورية فتشت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اختطاف. أضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بتفتيش المارة والمركبات قبل مغادرة الموقع. أفادت مصادر محلية بأن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الوطني في السويداء منعت خروج عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات لطلبة السويداء في مراكز ريف دمشق.
2: عاد ملف امتحانات طلاب السويداء إلى واجهة المشهد مع تصاعد التوتر حول آلية إجرائها، بعدما قررت الحكومة السورية نقل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى مراكز معتمدة في دمشق وريف دمشق، معلنة توفير وسائل النقل والإقامة والدعم اللوجستي للطلاب الراغبين بالتقدم للامتحانات خارج المحافظة. وفي خطوة أثارت مزيدا من الجدل، أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحرس الوطني أقامت حواجز في عدد من مناطق المحافظة ومنعت عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات في ريف دمشق من المغادرة، كما نفذت عمليات تفتيش وتدقيق في الهويات الشخصية لا سيما في منطقتي شهبة وحي الزيتون. وبحسب المصادر أصبح العمر معياراً أساسياً في قرارات منع السفر نحو دمشق، إذ يمنع من مغادرة المحافظة أشخاص تتوافق أعمارهم مع الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.
3: نحن أيضا رتبنا جلسات كثيرة مع
2: محافظ السويداء مصطفى البكور، وفي تصريح خاص لتلفزيون سوريا أعلن أن المحافظة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع جهات داعمة وشركات نقل لتأمين انتقال الطلاب إلى دمشق وريفها، إضافة إلى توفير أماكن إقامة وطعام وخدمات لوجستية، كما أشار إلى تنسيق أمني مع وزارة الداخلية لتأمين الطريق ومرافقة الحافلات حتى وصول الطلاب إلى قاعة الامتحان. من جهته حمل المتحدث باسم ميليشيا الحرس الوطني طلال عامر الحكومة مسؤولية الأزمة، معتبراً أن إصرارها على حصر الامتحانات في دمشق وريفها يفرض على الطلاب قطع مسافات طويلة في ظل ما وصفه بالمخاطر الأمنية، مؤكداً رفضه نقل الامتحانات خارج المحافظة.
1: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الحكومة مستعدة للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا. وأوضح البابا في تصريحات للإذاعة السويدية أن السلطات السورية مستعدة لإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم، إضافة إلى معلومات أخرى ضرورية لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات. أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا استمرار جهودها لكشف ملابسات قضية الدكتورة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها الستة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها. وأوضح مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة رديف مصطفى أن القضية تعد من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بانتهاكات النظام المخلوع، مشددا على أن المساءلة ستشمل كل من أمر أو حرض أو شارك أو سهل ارتكاب الجريمة. أشار إلى أن كشف مصير العائلة لا يعني إغلاق الملف، بل يشكل بداية لملاحقة جميع المتورطين واستكمال مسار العدالة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور بوفاة الطفلتين سجى سليمان وسناء سليمان البالغتين من العمر 5 سنوات و10 سنوات غرقا في نهر الفرات. أشار مراسلنا إلى نجاة طفل آخر بعد انتشاله من النهر. يأتي ذلك وسط تحذيرات متواصلة لفرق الدفاع المدني من السباحة أو الاقتراب من نهر الفرات نتيجة لارتفاع منسوب مياهه خلال الأيام الماضية.

0: أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس تضرر 20,534 دنما من الأراضي الزراعية في 17 منطقة بالمحافظة. وأوضح عباس أن مناطق أخشام وهجين والخريطة والجلاء والسوسة ومحمدية والتبني سجلت النسبة الأكبر من الأضرار، مشيرا إلى استمرار عمليات التقييم وحصر الخسائر. هذا وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إنه تم إغلاق عنفات مياه نهر الفرات، مشيرا إلى بدء تراجع منسوب مياه النهر بشكل تدريجي. وأوضح الصالح لشبكة روداو أن فرق الوزارة ما زالت في حالة استنفار بالمنطقة وأنها ما تزال تعمل على الأرض، مضيفا أن لجان إحصاء الأضرار ما زالت تعمل على تقدير حجم الأضرار بالمنطقة. تواصل الورش الفنية عمليات الصيانة لتدعيم جسر العشارة شرقي دير الزور بعد تضرره من جراء فيضانات الفرات، وتكتسب عمليات التأهيل المستمرة منذ أيام أهمية قصوى باعتبار الجسر يمثل شريان التنقل الرئيس الواصل بين منطقتي الجزيرة والشامية.
1: نطالب بإعادة ترميم جسر العشارة بغير هاي الطرق البدائية. الطرق البدائية هاي يشتغل الجسر أيام أو ساعات أو لحظات، وبعدها يتم إيقاف الجسر. اليوم أنا جاي تعدي عشحيل، لقيت الجسر هذا واقف، يعني صار اليوم من الساعة 8 واقف استنى تنتهي عملية الترميم أو عملية البدائية، لترميم الجسر مشان العبور إلى الجهة الثانية. طبعا أنا اليوم قسم من عائلتي في شحيل وقسم من عائلتي من صبيخان.
2: الحمد لله رب العالمين، استطعنا إيقاف انهيار هذا الجسر من خلال جلب كتل إسمنتية ارتفاع 6 متر ووزن 6 طن. استمرت العمل لمدة 5 أيام. تعرضنا لعدة إعاقات من قبل الأهالي بسبب الحالة الطارئة التي يمرون بها، ما اضطرنا لإيقاف العمل لعدة أيام. إن شاء الله تعالى سننهي الأعمال اليوم إن شاء الله.
0: توفي 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون من جراء حادث سير على طريق الطبقة أثرية جنوبي مدينة الطبقة بريف الرقة، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وبحسب الدفاع المدني فإن الحادث نجم عن صدام سيارة بيك أب مع سيارة أخرى نتيجة للسرعة، مشيرا إلى استجابة فرقه للحادث وانتشالها 4 جثامين كانت عالقة داخل إحدى السيارات. كما أوضح الدفاع المدني أنه تم نقل الجثامين إلى مستشفى الطبقة لاستكمال الإجراءات اللازمة، في حين نقل المصابون إلى مستشفى السلمية من قبل المدنيين. كشف مصدر خاص لصحيفة المدن أن اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بمعاذ الخطيب في دمشق تناول ملفات سياسية ووطنية مرتبطة بالمرحلة الانتقالية. بحسب المصدر بحث الجانبان ترتيبات تشكيل الثلث الرئاسي في مجلس الشعب، إلى جانب ملف المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع الاندماج بين مختلف المكونات السورية. كما تطرق اللقاء إلى قضايا الشأن الديني ودعم الخطاب المعتدل، إضافة إلى الاستفادة من علاقات معاذ الخطيب العربية والدولية لدعم جهود الانفتاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في سوريا. وجه رئيس أحمد الشرع المحافظين والإدارات المحلية في المحافظات الشرقية إلى إعداد خطط تنموية شاملة خلال الفترة المقبلة تتضمن مشاريع استثمارية وبنى تحتية وبرامج قادرة على توفير فرص العمل. وبحسب ما نقلته صحيفة المدن، شدد الرئيس الشرع خلال اجتماعاته على ضرورة الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة لمرحلة التنمية المستدامة. كما تناولت النقاشات خطط أولية لإنشاء معامل ومصانع جديدة، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالصناعات التحويلية والطاقة، مؤكدا أن جزءا من عوائد وثروات المنطقة الشرقية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على واقعها الخدمي والتنموي. وافق مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة كميات من النفط الخام العراقي عبر مينائي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط، بالإضافة إلى فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا يتولى إدارة ومتابعة عمليات التصدير عبر هذا المسار.
3: في خطوة تعكس تحولاً مهماً في خريطة الطاقة الإقليمية، وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة النفط الخام العراقي عبر مينائي بانياسا وطرطوسة على البحر الأبيض المتوسط، ما يفتح أمام بغداد منفذاً جديداً لتصدير خام البصرة بمختلف أنواعه إلى الأسواق العالمية.
4: الوزراء علي فالح الزيدي.
3: وكالة واع العراقية ذكرت أن قرار المجلس وافق أيضاً على فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا يتولى إدارة ومتابعة عمليات التصدير عبر هذا المسار، بما يضمن تنظيم العمليات اللوجستية والتجارية المرتبطة بنقل النفط وتخزينه ومناولته. هذه الخطوة لم تأتي من فراغ، بل جاءت تتويجاً لسلسلة إجراءات بدأت خلال الأشهر الماضية لتعزيز التعاون النفطي بين بغداد ودمشق. ففي نيسان الماضي بشرت شركة تسويق النفط العراقية سومو تنفيذ عقود لتصدير مئات آلاف الأطنان من زيت الوقود إلى سوريا عبر الصهاريج البرية، قبل أن تنطلق أولى شحنات النفط الخام عبر منفذ ربيع اليعربية لتتبعها قوافل أخرى عبر معبر التنف الوليد باتجاه مصفة بانياس. إلى جانب ذلك، أقر مجلس الوزراء خطة لرفع معدلات التصدير عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل خلال شهرين ونصف، وزيادة صادرات النفط الخام عبر الشحنات إلى 420 ألف برميل يومياً. وفي وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، لاسيما الحرب على إيران ومخاوف الملاحة في مضيق هرمز، تتجه بغداد للبحث عن منافذ تصدير بديلة. فهل تتحول سوريا إلى بوابة جديدة للنفط العراقي نحو الأسواق العالمية وترسخ موقعها كممر استراتيجي للطاقة في المنطقة؟
0: كشف وزير الخارجية التركية كان فيدان عن مباحثات تجريها بلاده مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة لإحياء ممر نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج. أشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر الأراضي السورية، مؤكدا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة، بل تشمل أيضا حركة البضائع والمواد الغذائية والتبادل التجاري بين دول المنطقة، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف الشحن وأسعار السلع دفعت الدول إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا وكفاءة. قال حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان إن المصرف يعتزم تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية بصورة تدريجية. أضاف رسلان خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل مستمر على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية المصرفية وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع. إلى ذلك، قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها. وأشار يلماز في تصريح لوكالة الأناضول عقب مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة إلى أن نجاح عملية التعافي الاقتصادي يتطلب وجود قطاع خاص قوي إلى جانب إعادة تنشيط النظام المالي، معتبرا أن هذين الملفين من أبرز أولويات المرحلة المقبلة. أضاف أن الحكومة السورية تنظر إلى التعافي الاقتصادي باعتباره هدفا رئيسيا في المرحلة الحالية، لافتا إلى تسارع الخطوات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه. بدوره أكد القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في سوريا ميخائيل ماخت أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب ربطه بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو في البلاد. وخلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري بدمشق، أوضح أونماخت أن الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته عن سوريا ويواصل خطواته نحو تطبيع العلاقات معها، مؤكدا أن الانفتاح الاقتصادي على العالم يعد شرطا أساسيا لدعم التعافي وإعادة الإعمار. أشار أونماخت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم الاقتصاد السوري وإعادة بناء قدراته، مؤكدا أن نجاح الاستثمارات يتطلب بيئة قانونية واضحة إلى جانب التمويل. هذا وأطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص في دمشق، بهدف تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة تنظم عمل القطاع الخاص السوري.
5: اليوم حصل انطلاق ميثاق المجالس الأعمال، وهذا نبأ هام جدا لأنه نظم أمور مجالس الأعمال كلها بسوريا. هي واحدة. اثنين، نحن بالنسبة لنا المملكة العربية السعودية هي من أول داعمين رفع العقوبات عن سوريا، وطبعا هي بفضل رفعت أمريكا العقوبات ومن ثم تبعتها باقي دول العالم الكبرى. هذا شغلة نحن ما بننساها، ونحن بنأيد الترابط والتوافق بخبرات الشركات الفرنسية مع علاقتهم بالمملكة العربية السعودية، لأنه علاقتهم طويلة عمرها أكثر من 60 سنة أو 70 سنة. فهذا بالنسبة لنا بسوريا بيجتاز وقت، بيوفر وقت.
0: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن معبر نصيب الحدودي مع الأردن شهد عبور أكثر من 50,000 شاحنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. بحسب الأرقام، دخلت إلى سوريا نحو 18,300 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الأساسية، في حين غادرت نحو 31,000 شاحنة محملة بصادرات سورية متنوعة نحو الأسواق الإقليمية. وأكدت الهيئة استمرار العمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة عبر إجراءات جمركية رقمية وتنظيم عمليات العبور بما يسرع إنجاز المعاملات. أصدرت مجالس أمانات أحياء المزة وكفرسوسة والقدم في دمشق بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. وأكد البيان الصادر عن المجالس أن شيخ الشباب كان معتقلا سابقا لدى نظام الأسد المخلوع، وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة ماروتا سيتي الممثلة عن الأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة. كما دعت المجالس الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. إلى ذلك، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. وأوضح إدلبي أن نحو 5,300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفرسوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيرا منها لم يحصل سابقا على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل. أشار إدلبي لأن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكدا عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأبلاك محفوظة بالكامل. وأضاف أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
6: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبداً، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبداً نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحالياً رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا، لأنه هن عم يطالبوا بحق.
0: يتجدد قلق المزارعين في غلطة دمشق مع انطلاق موسم صيد الطيور، إذ يعتمد كثير منهم عليها كحليف طبيعي في مكافحة الآفات الزراعية، في حين تعمل وزارة البيئة على تجديد إجراءاتها للحد من الصيد الجائر.
7: مع بداية كل موسم صيد تكسر أصوات الرصاص هدوء سماء غوطة دمشق، معلنة نشاطا لا يبدو عابرا بل يحمل في طياته تهديدا لتعب السنين، إذ يزيد صيد الطيور من مشقة الفلاح الذي يعتمد عليها كحليف طبيعي يحافظ على التوازن البيئي.
8: عندنا المثل الصيادين عم يصطادوا، عم يقصوا على الشجر، يعني الخردة عم تجي وعلى الشجرة، يا بنخرى الدود يا بتسوس لحالها وبتبص. يا ريت لقونا شي حل، يعني عم يمشوا هن ما عم يشوفوا قدامهم شو في، عم يدوسوا على الزرع، يعني ضرر من فوق ومن تحت على الشجر وعلى الزرع.
7: في الغوطة لا يقف الصيد عند حدود التسلية التي يساء استخدامها أحياناً، بل يتجاوزها ليصبح مهنة وهواية توارثتها الأجيال في طقوس يعتبرها الصيادون جزءاً أصيلاً من هويتهم.
9: أنا من وقت كان عمري 14 سنة بصطاد، بحب الصيد وبطلع البراري وبحترم الفلاح وبحترم أرضه وبحترم زرعه، وشو بده هو بيطلب مني أنا جاهز، شو بده يعني أي خدمة أنا بخدمه فيها. وبرجع بنصح الصيادين، كل الصيادين بتكون تحترموا الأراضي، بتكون تحترموا الفلاح، تحترموا زرعه، هذا ما بيجوز، تعتبر أرض أرضك هي.
7: وزارة البيئة تسعى لفرض ضوابط حازمة لوضع حد لصيد الجائر ومكافحة التجارة غير المشروعة.
10: حالياً الإجراءات المتبعة هي عقوبة من 100,000 إلى 500,000 والسجن من 10 أيام إلى 3 أشهر، بالإضافة لمصادرة أدوات الصيد والطرائد ومتابعة كل من يعني يقوم بالجور على التنوع البيئي، خاصة صيد الطيور وكذلك صيد الثروات السمكية. بهدف ضبط هذا الموضوع قمنا كذلك بإرسال كتب إلى المحافظات لتشديد على موضوع صيد الجائر.
7: كل هذه التدابير في محاولة لإعادة التوازن بين رغبة الصياد وحق الطبيعة في البقاء.
0: بدأ التجمع السوري في ألمانيا بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ عمليات جراحية جراحة الجنب في مدينة حماة ضمن برنامج طبي متخصص يهدف إلى توفير هذا النوع من الجراحات الدقيقة داخل المحافظة وتعزيز قدرة الكوادر الطبية المحلية عبر التدريب ونقل الخبرات.
11: في مشهد يعكس تكاتف الجهود وعودة الخبرات، يشهد مشفى حماة الوطني انطلاق حملة جراحة الجنف للأطفال واليافعين، مبادرة يقودها المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا ضمن خطة برنامج 2026.
12: تعاون بين المكتب الطبي للتجمع السوري الألماني ووزارة الصحة، قمنا بإجراء أول عملية في حماة من عمليات الجنف المخطط لها، العدد 4 أو 5 عمليات. مستقبلا إن شاء الله سيتم إجراء المزيد من الحملات. نحاول على إجراء مختلف العمليات النوعية في سوريا بمختلف المحافظات، نحاول زيادة عدد الزيارات إلى سوريا وتدريب كادر طبي يمكنه لاحقا إجراء العمليات في سوريا.
11: تعد جراحات الجنف من أكثر العمليات تعقيدا وكلفة، وتتطلب تجهيزات دقيقة وكوادر عالية الخبرة، ما يجعلها بعيدة المنال عن كثير من العائلات. لكن هذه الحملة توفرت العمليات مجاناً بالكامل لتخفيف العبء عن الأسر ومنح الأطفال فرصة حقيقية للشفاء.
13: عندي ابن أخي عنده عملية جناف في مشفى حماة الوطني، تكفلت فيها العملية بتجمع السوري الألماني، مشكورين على جهودهم. العملية كانت مكلفة جدا، فيسروا لنا أمورنا والله يعطيه العافية، مشكورين على جهودهم. متأملين أنه يوسعوا عملياتهم في مدينة حماة والله يعطيه العافية.
11: لم تقتصر الحملة على العلاج فقط، بل شملت نقل الخبرات وتطوير الكوادر المحلية. فقد جرى إدخال معدات طبية حديثة، وحرص الفريق الزائر على تدريب الكوادر السورية الشابة في أثناء العمليات لضمان استمرارية هذه الجراحات المتخصصة في المحافظة.
14: تقدم هذه الحملة نموذجا عمليا لعودة الخبرات السورية إلى ميادين العمل الطبي داخل المحافظة، عبر شراكة تجمع الكفاءات السورية المغتربة بالمؤسسات الصحية المحلية. مبادرة تمنح الأطفال فرصة علاج نوعي وتسهم في تعزيز قدرات طبية قادرة على التطوير والاستمرار. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مشفى حماة الوطني.
0: أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن البلاد منحت الجنسية لأكثر من 332 ألف شخص خلال العام الماضي. وبحسب البيانات، شكل السوريون أكبر مجموعة من الحاصلين على الجنسية للعام الخامس على التوالي. كان واحد من كل خمسة مجنسين في عام 2025 من سوريا. كما أظهرت الأرقام تراجع عدد السوريين الحاصلين على الجنسية بنسبة 21% مقارنة بعام 2024. وأرجع المكتب هذه الزيادة إلى التعديلات التي أجريت وخفضت شروط الإقامة للحصول على الجنسية الألمانية. ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من برلين براء الرزوق. أهلا ومرحبا بك براء. لو تضعنا بداية بأبرز ما كشفته الأرقام الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني بشأن التجنيس خلال العام الماضي.
15: نعم جمال، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذا البيان صدر صباح اليوم عن المكتب الاتحادي الفيدرالي الألماني للإحصاء. كشف هذا البيان أعداد الحاصلين على الجنسية الألمانية عام 2025، بلغ العدد الإجمالي قرابة 332,500 شخص في العام الماضي، منهم قرابة 69,000 سوري في عام 2025 تم تجنيسه، كان العدد الأكبر من هؤلاء السوريين المجنسين في ولاية شمال الراين وستفاليا، والتي تحتوي على أكبر عدد من الجالية السورية في ألمانيا. أظهرت أيضا الإحصاءات أو هذا البيان أن هناك تراجع في عدد السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية عام 2025 مقارنة بعام 2024، على الرغم من أن السوريين ما يزالون يتصدرون قائمة أعداد المجنسين بفارق كبير عن المجموعات الأخرى، ويعني كما يليهم الأتراك والروس. هذا الانخفاض الذي يعني ظهر في هذه الإحصائيات لهذا العام يعود لسبب جوهري، وهو أن باقي الجنسيات بدأت ابتداء من العام الماضي تتقدم بطلبات كبيرة أو بعدد كبير من الطلبات للحصول على الجنسية الألمانية بعد أن أتيح ازدواج الجنسية بموجب قانون يعني تم بدء العمل فيه به العام الماضي. هذا القانون لم يكن يتيح للكثير من الجنسيات، أو القانون القديم لم يكن يتيح للكثير من الجنسيات ازدواج الجنسية الألمانية مع الاحتفاظ بالجنسية الأصلية. لذلك كان السوريون يعني لديهم استثناء، وأنهم لم يكونوا يضطروا في السابق للتخلي عن الجنسية السورية من أجل الحصول على الألمانية. الآن هناك عدد كبير من الأتراك، من الروس، من جنسيات أخرى، باتوا يتقدمون وينافسون على
0: لكن عموما
15: على الجنسية الألمانية. لذلك يعني انخفضت
0: براء، يعني اليوم بشكل أو بآخر بحسب ما أشرت، هل نشهد يعني حاليا استمرار في وتيرة منح الجنسية خاصة للسوريين، أم أن هناك تباطؤ أو حتى تجديد في دراسة هذه الطلبات؟
15: العملية يعني هي كما أظهرت الأرقام، هناك زيادة في عدد الحاصلين على الجنسية، لكن هناك يعني ضغط كبير على مراكز التجنيس، ضغط كبير على البلديات لسبب الذي ذكرته، وهو أن الكثير من الجنسيات الأخرى بدأت بالتقدم للحصول على الجنسية الألمانية. السوريون لا يزالون في صدارة الحاصلين على الجواز الألماني بنسبة أو بفارق كبير عن أقرانهم، يعني 69 أو 65,600 شخص حصل على الجنسية في عام 2025، هو عدد كبير جدا حتى وإن كان أقل من 2024 حيث حصل 83,000 على الجنسية. لكن أيضا يعني هناك تجدر الإشارة إلى أن من يحصل على الجنسية الألمانية هذا دليل كبير على اندماجه في المجتمع الألماني على العمل، حيث أن من أهم شروط وأبرز شروط الحصول على الجنسية الألمانية هو الاكتفاء المالي، عدم الحصول على المساعدات، وكذلك إتقان اللغة الألمانية ومستوى معين من اللغة الألمانية، وإتقان يعني أساسيات الحياة حتى الحياة السياسية في ألمانيا من خلال يعني فحص يجرى أو امتحان يجرى للمتقدمين. طيب. يعني يسألون به عن الثقافة العامة السياسية، هذا دليل على اندماج عدد أكبر من السوريين لا يزالون في صدارة المجنسين سنويا.
0: بالنسبة للاجئين السوريين الجدد أو حتى يعني أصحاب الإقامات المعلقة الآن براء، هل هناك أي تحرك رسمي أو حتى قرارات جديدة متعلقة بأوضاعهم القانونية لهؤلاء الأشخاص؟
15: لا، حتى الآن ليس هناك إلا يعني بعض المحاكم أو يعني إجراءات اللجوء. كان هناك توقف كما نعرف بعد سقوط النظام المخلوع، كان هناك توقف لفترة عن دراسة طلبات اللجوء. الآن هناك يعني دراسة، تم استئناف دراسة طلبات اللجوء منذ عدة أشهر، لكن غالبية هذه الطلبات تقابل بالرفض، وحتى أن هناك بعض الحالات التي كانت قد حصلت سابقا على إقامة أو حق الإقامة في ألمانيا من خلال حق الحماية الثانوية تم مراجعة طلباتهم وسحب إقاماتهم، وهي يعني حالات قليلة، لكن هذه يعني تعتبر بوادر على أن تجهيز هؤلاء الأشخاص ومنحهم إقامة ما تعرف بمنع الترحيل أو ما يعرف بألمانيا بالدولدونغ، هذه إشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص قد يكونوا في صدارة المرحلين إلى سوريا في حال بدأت عمليات الترحيل إلى سوريا يعني بعد الاتفاق مع الحكومة السورية أو بعد إعلان الخارجية الألمانية سوريا كمنطقة آمنة.
0: أشكرك جزيل الشكر براء الرزوق، مراسل تلفزيون سوريا من برلين. نفذت السلطات الألمانية مداهمات أمنية في عدة مدن بولاية شمال الراين على خلفية الاشتباه بمحاولة شاب سوري التواصل مع تنظيم داعش. أضافت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في مدينة دوسدورف أن هناك مؤشرات تفيد بأن الشاب قد حاول إقامة اتصال مع تنظيم داعش. كما أوضحت المتحدثة أن القضية ما تزال في مرحلة الاشتباه الأولي، وأن الإجراءات اللاحقة ستحدد بناء على نتائج التحقيقات، في حين يخضع والديه للاستجواب بصفتهما شاهدين. أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 8 عمليات نسف وقصف شرقية خان يونس في قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الاحتلال يواصل تدمير المنازل داخل نطاق ما يعرف بالخط الأصفر. وأصيب يوم أمس 10 فلسطينيين بينهم أطفال بغارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، في تكرار واضح للخروقات الإسرائيلية في القطاع. بحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الضحايا خلال شهر أيار الماضي 119 فلسطينيا بالتوازي مع استمرار استهدافات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق بغزة. يواجه سكان خيام في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة أزمة مياه حادة نتيجة للدمار الذي طال البنية التحتية بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص شديد في المياه اللازمة للشرب والنظافة.
16: أكثر من 300 ألف متر طول من شبكات المياه الاحتلال دمرها بشكل كامل، بالإضافة إلى أكثر من 34 بئر مياه. هذه الأرقام المهولة التي قام الاحتلال باستهدافها بشكل مباشر فاقمت من معاناة السكان والنازحون، خاصة القاطنين في الخيام وفي محيط جامعة الأقصى التي تشهد كثافة سكانية عالية، خاصة وأن بعض الجهات الأممية أصدرت تقريرا بالخصوص بأن أكثر من 900 ألف نازح ومقيم يتركزون في الجزء الغربي من المحافظة في مساحة جغرافية لا تتجاوز 25 كيلومتر مربع.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، مؤكدا أن الموقف معها يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا خلال الفترة المقبلة. وأضاف ترامب أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في وقت ما. وفي الشأن الاقتصادي، توقع ترامب انخفاض أسعار الغاز في المستقبل القريب. وعلى الصعيد اللبناني، كشف أنه أجرى محادثة غاضبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن انزعاجه من استمرار القتال بين إسرائيل ولبنان. أرحب بالدكتورة مرح البقاعي الكاتبة والسياسية معي من واشنطن. أهلا ومرحبا بك دكتورة مرح. دعني أبدأ معك بداية بقراءتك لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني في هذا التوقيت. برأيك هل تعكس وجود اختراق حقيقي في المفاوضات بين الجانبين الأمريكي ومع الجانب الإيراني؟
17: نعم، مساء الخير لك أستاذ جمال ولمشاهدي تلفزيون سوريا الكرام. بداية طبعا نحن نعرف أن الرئيس ترامب دائما جاهز بملفين على طاولة مكتبه في البيت الأبيض، الملف المتعلق بالمفاوضات والأقنية الدبلوماسية المفتوحة مع إيران من أجل إنجاز مذكرة التفاهم وليس اتفاق، يجب أن نؤكد على هذا الأمر. وأيضا هناك الملف الآخر وهو ملف الحملة العسكرية، وهو جاهز أيضا، والجيش الأمريكي في المنطقة في حالة جهوزية كاملة باستمرار. ونحن رأينا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية كيف هاجم الجيش الأمريكي مجموعة من الحرس الثوري كانوا يحاولون زرع الرهان في المنطقة بواسطة الزوارق السريعة التي يستعملونها، وكانت هذه حالة دفاعية أمريكية دفاعية عن المنطقة. للأسف الشديد ردت إيران بضرب الكويت وعادت ضرب مطار الكويت بشكل عنيف جدا اليوم. فأريد أن أقول أن الرئيس ترامب يريد أن يستمر في المفاوضات ويدفع في هذا الاتجاه، لكن الكرة في ملعب إيران.
0: طيب اليوم دكتورة مرح، برأيك يعني عندما يتحدث ترامب ويشير في نقطة في غاية الأهمية اليوم يعني هي عصب هذا الاتفاق بأن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، هل هذا يعتبر بأن هناك تقدم حقيقي في هذه المفاوضات أم يمكن اعتباره جزء من الضغط السياسي وحتى الإعلامي الذي يقوم به الرئيس الأمريكي؟
17: سؤال جيد أستاذ جمال. بداية هذا الشرط لا رجعة عنه من قبل واشنطن بأي شكل من الأشكال. لا يمكن أن تتقدم المفاوضات بدون هذا الشرط الذي هو أساسي ورئيس بالنسبة للرئيس ترامب، وهو يكرر في كل لقاء وفي كل تصريح له أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وإيران فهمت هذا الأمر. إما التوصل إلى هذا أو إلى تطبيق هذا الشرط الذي هو ليس شرطا أمريكيا فقط، هو شرطا دوليا. تخيل دولة مثل إيران تمتلك سلاح نووي، في هذه الظروف ماذا كانت فعلت بالسلاح النووي وهي تضرب يمنة ويسرة في كل مكان بما تملكه من صواريخ ومسيرات. فهذا الشرط أساسي بالنسبة لرئيس ترامب، إما يتحقق عن طريق العمل الدبلوماسي والمفاوضات، وإما يتحقق عن طريق حملة عسكرية. وهناك طرق وسيناريوهات عديدة من أجل التوصل إلى اليورانيوم وشحنه إلى دولة ثالثة، قد تكون روسيا، لكن من المرجح الأول أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية، أو تدميره في مكانه بواسطة خبراء.
0: أيضا هناك نقطة يعني أشار إليها الرئيس الأمريكي في تصريحاته، بأن يعني حديث عن انخراط المرشد الإيراني اليوم في هذه المحادثات، ما دلالة هذه النقطة اليوم، دلالة حديث ترامب بما يتعلق بانخراط المرشد الإيراني في هذه المباحثات والمفاوضات؟
17: يعني هذا تصريح إعلامي للرئيس ترامب يريد أن يدفع باتجاه المفاوضات ويظهر حسن النية، لو أننا يعني لا نعتقد أنه يمكن أن يقابل مجتمع الذي لا نعرف وضعه في الحقيقة، إذا كان موجودا أو غير موجود، أو ما هو وضعه الصحي، وضعه العام، لا يوجد معلومات دقيقة عن هذا الأمر. لكن هذه بادرة جيدة من الرئيس ترامب وتصريح إعلامي يستعمله من أجل الضغط الإيجابي على إيران للتقدم في عملية مفاوضات.
0: في شأن اللبناني دكتورة مرح، اليوم أشار الرئيس الأمريكي لأنه تم هناك اتصال مع رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان الاتصال يعني محادثة غاضبة كما وصفها ترامب، هذا الأمر كيف يمكن فهمه في ظل هذه المعطيات والحديث اليوم عن توقيع وعن قرب الاتفاق مع الجانب الإيراني؟
17: في قراءة هذا المشهد يجب أن نعود إلى واشنطن هنا والمحادثات البناءة التي تجري بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني بتيسير من وزارة الخارجية الأمريكية، وكان هناك محادثات موازية أيضا جرت في البنتاغون، وهذا يعني أن أمورا ميدانية عسكرية وترتيبات أمنية تدرج ضمن هذه التوافقات بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني بتيسير دائما أمريكي. هذا يعني أننا اقتربنا من توافقات كبرى بين البلدين، والرئيس ترامب لا يريد لأي أحد بما فيهم نتنياهو أن يعترض هذه المفاوضات أو أن يعني يعرقل مسيرتها، لأننا وصلنا في مرحلة متقدمة فيها. ولهذا السبب كان هناك مكالمة هاتفية صعبة قليلا مع نتنياهو.
0: نعم، أشكرك جزيلا الشكر دكتورة مرح البقاعية الكاتبة والسياسية، كنت معي من واشنطن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: الفساد صنع سياسات، غير تاريخ سوريا.
7: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة، وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
6: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
7: لا يمكن الحكم على هذه التجربة، لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
6: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا، بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
7: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
6: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
7: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة، ونبدأ مرحلة جديدة

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد، وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

عين سوريا وحلقة جديدة نقترب فيها أكثر من هموم السوريين ومصاعب حياتهم اليومية. أهلا بكم وإلى العناوين. لتسوية الملفات العالقة، وزارة الإدارة المحلية والبيئة تبدأ برفع ملف إشارات منع التصرف الخاصة بمعالجة العقارات المشمولة بالقرار رقم 1751 محافظة اللاذقية. في سياق تخفيف الأعباء المادية ومراعاة للمصلحة العامة، مديرية نقل الركاب في محافظة إدلب تخفض تعرفة الركوب لطلاب الشهادات بنسبة 50%. مدفوعة بتبرعات أبنائها، أعمال ترميم مستمرة تستهدف 14 سوقا تاريخيا في قلب مدينة حمص.

0: أنهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ملف إشارات منع التصرف الخاصة بمعالجة العقارات المشمولة بالقرار رقم 1751 لعام 2023 في محافظة اللاذقية، وبدأت تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية المعنية بالقرار في خطوة تهدف إلى تسوية الملفات العالقة وتمكين المواطنين من استعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم.
1: بعد سنوات من الانتظار، انتهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من ملف إشارات منع التصرف في اللاذقية، مع بدء تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية الخاصة بالقرار

0: الإشارات فوراً عن عقارات النفع العام والعقارات التي وضعت عليها الإشارات نتيجة لأخطاء إدارية، إضافة إلى العقارات غير المبنية. أما العقارات المبنية والمرخصة فستخضع لتسوية مالية تحت بند فوات المنفعة بنسبة لا تتجاوز 25% مع تصنيفها بحسب الموقع والخدمات، وبلغ عدد العقارات 280 عقاراً تتضمن 5000 شقة سكنية.
1: طبعاً هاي اللجنة كلفت بدراسة هذه العقارات بشكل تفصيلي، كل عقار على حدة. تم الخروج بالعديد من المقترحات ووضع الحلول لكل فئة من هذه العقارات. تم رفع المقترح للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، صاحبت الصلاحية بإزالة هذه الإشارة. إن شاء الله القرار يحتاج فقط إلى التصديق من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وإن شاء الله هذا الملف سيطوى بشكل نهائي.
0: بين القرارات والتعليمات يظهر الأثر الحقيقي على المواطنين الذين بدأوا باستعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم، قرار ينتظر أن ينعكس إيجاباً على السوق العقارية. تبدأ اللاذقية مرحلة جديدة مع رفع إشارة منع التصرف وتسوية الأوضاع العقارية في خطوة تهدف إلى إنصاف المالكين وتحريك السوق، والنجاح مرتبط بسرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، اللاذقية.
2: يبقى معنا هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. هاشم مرحبا بك، هلا شرحت لنا بمزيد من التبسيط هذا القرار 1751، ولماذا كان هناك إشارات اصلا على هذه العقارات لمنع التصرف؟
0: مرحبا محمد. طبعا هذا الملف هو من الملفات الشائكة والمعقدة التي واجهت وزارة الإدارة المحلية وبلدية اللاذقية خلال الأشهر الماضية، وخصوصا يعني بعد التحرير، تم تحريك هذا الملف. هذا القرار وضع عام 2023، القرار 1751، وهو وضع إشارات منع تصرف على الكثير من العقارات في مدينة اللاذقية. طبعا هذا القرار يخص مدينة اللاذقية والمباني، يعني عدد العقارات حوالي 280 عقارا، بما يعني يتضمن حوالي 5000 شقة سكنية كانت مجمدة، أصحابها لا يستطيعون البيع أو الشراء أو التأجير أو أي شيء، وهي مجمدة بشكل كامل، وكان لها أثر على حركة الحركة التجارية وأيضا العقارية في مدينة اللاذقية. هي بالأساس وضعت هذه من قبل رئاسة المجلس الوزراء في عهد النظام المخلوع، وذلك كان هناك بعض يعني خلال تلك الفترة بعض إن كانت تجاوزات من محافظ السابق في عهد النظام المخلوع أو حتى بعض المسؤولين، وكان هناك فوضى بموضوع الإشارات والتعمير وإنشاء بعض الطوابق المخالفة وغيرها. وعند وضع هذا القرار بقي هذا القرار وشمل أيضا معه الكثير من يعني الناس الذين تضرروا بهذا القرار في عام 2023، يعني تضمنت بها شققهم السكنية وعقاراتهم، وهم بالأصل يعني لم يكونوا مخالفين، يعني أي أن هناك أصبح هناك كما يقول أصحاب تلك العقارات ظلم عليهم نتيجة هذه الأخطاء.
2: يعني هاشم جرى دراسة هذه الملفات وبالتالي العقار الذي لم يكن مخالفا قانونا جرى يعني إزالة هذه الإشارة؟
0: نعم، كنت سأتي عليه. طبعا بعد التحرير مباشرة يعني تم تشكيل اللجنة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لجنة ترأسها رئيس البلدية أو الوحدات الإدارية في محافظة اللاذقية وعدد من المختصين، وقاموا بدراسة تلك العقارات. هذه اللجنة طبعا انتهت من دراستها، قامت بدراسة تلك العقارات بشكل مفصل، كل عقار على حدة، وتم تصنيفها إلى أربعة شخصيات شرائح أو خمسة شرائح. هذه الشرائح يعني بعض العقارات يعني تم تسليمها مباشرة لأصحابها كونها يعني أو يعني يتسلموها كون أصحابها يعني هم يعني ذهبوا بأخطاء إدارية وقرارات إدارية في هذا النظام المخلوع، كانوا يعني من يعني ظلموا بهذا القرار. وبعض المباني إن كانت مبنية أو غير

0: مبنية، يعني أيضا هناك كانت هي بالأصل هي مخالفة، يعني مثلا كان مرخص 5 طوابق يعني وقد بنى 10 طوابق وتم وضع الإشارة على هذا البناء. هذا البناء أيضا تم دراسته لحفظ حق الدولة وليس فقط حفظ حق المواطنين. طبعا العقارات أخذت يعني أشهر طويلة واللجنة أشهر طويلة حتى استطاعت الانتهاء من الدراسة التفصيلية لكل بناء، ويعني الأصحاب الذين أصحاب هذه الأبنية الذين يعني كانوا ظلموا بهذا القرار يعني تم حلها مباشرة، أما الباقي فيعني هناك نسبة محددة حددتها هذه اللجنة وتم الإعلان عنها قبل يعني فترة عندما زار وزير الإدارة المحلية والبيئة السيد محمد عنجراني لمحافظة اللاذقية وتم الإعلان عن هذه. طبعا القرار يعني لم يطبق حد الآن بشكل فعلي على الأرض بانتظار فقط التصديق عليه من رئاسة الجمهورية، وهنا يعني ليست هي المخولة برفع هذه الإشارة وزارة الإدارة المحلية، كون من أصدرت القرار سابقا هي رئاسة مجلس الوزراء ممثلة أيضا برئاسة الجمهورية. الآن رئاسة الجمهورية هي من يحق لها رفع هذا القرار، ولكن بعد التوصيات من اللجنة ودراسة هذه العقارات وعودة الحقوق لأصحابها يعني سيتم يعني من المحتمل يعني هي مسألة وقت حتى يتم رفع هذه الإشارات. المباني التي يعني ذهبت عن طريق الأخطاء الإدارية تعود إلى أصحابها بشكل مباشر دون أي يعني مصالحة عليها، أما المباني التي كانت مخالفة والتي كانت يعني كما قال رئيس الهيئات الإدارية كانت تشوه المنظر، يعني بعض المناطق هي مرخص فقط 5 طوابق تجد هذا البناء المخالف 15 طابق بناية برجية وهو أيضا يعني يشوه المنظر العام وأيضا مخالف.
1: طب يعني بس حتى للتوضيح هاشم، هذه الحالة مثلا ما الذي يعني سيحصل لها؟
0: نعم يعني هذه الحالة بشكل يعني سيتم المصالحة عليها، هناك نسبة يعني هي تحفظ حق الدولة، يعني إن كان في السابق رخص ل5 طوابق وبنى 15 طابقا وهنا يعني لم يتم ترخيصها فهو أيضا يعني لم يكن هناك حق للدولة بهذا الترخيص، يعني هذه الأبنية على يعني هذه الشاكلة. لكن أغلب تلك الأبنية هي ذهبت عن طريق الخطأ ولن يتم يعني أن يتم المصالحة عليها بأي شيء، سيتم يعني استرجاعها من قبل الأهالي دون مقابل بعد دراسة وضعهم التفصيلي. ما نتائج ذلك هذا القرار؟ النتائج يعني ستترجم على الأرض بعد التصديق عليه من رئاسة الجمهورية، سيكون هناك تنشيط للحركة التجارية والعقارية على وجه التحديد في مدينة اللاذقية، يعني ما بالك في 5000 عقار كانت مجمدة من البيع والتأجير وغيرها وكانت مجمدة بشكل كامل، هذا سيؤدي إلى تنشيط الحركة هذه الحركة من بيع وشراء، وأيضا يعني الموضوع يعني هناك أيضا ضائقة بموضوع بعد التحرير كان هناك أعداد كبيرة من الأهالي الذين عادوا إلى اللاذقية ومن سكنوا في اللاذقية فكان هناك أزمة بالسكن ووجود العقارات.
1: شكرا لك هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. أيضا في الساحل السوري افتتحت الصالة الرياضية بمدينة طرطوس بحلتها الجديدة بعد 7 أشهر من الإغلاق، وذلك من خلال مباراة افتتاحية لكرة الطائرة جمعت فريقي خان شيخون والسودة إذانا بعودة النشاط الرياضي إلى الصالة.
2: بعد 7 أشهر من الإغلاق تعود صالة الرياضية في محافظة طرطوس بحلتها الجديدة عقب انتهاء أعمال الترميم والتأهيل في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية في المحافظة.
3: شرعنا بكل المحافظات بإقامة وتأهيل منشأة سواء بكرة القدم أو بالصالة أو بالسلة أو بغيرها من الألعاب، كما اليوم تشاهدون نشأت الحمد لله افتتاح الصالة الرياضية بمدينة طرطوس طبعا بإشراف من وزارة الرياضة وتنسيق مع مدينة طرطوس.
4: نحن مبارك اولا لاهلنا بطرطوس افتتاح الصاله الرياضيه اللي تزامنت اليوم مع لقاء مع اصدقائنا بنادي السوداء. الحمد لله انتهت لصالحنا بفوز 2-0، طبعا هي مباراه وديه فكان النتيجه 2-0، الحمد لله الله اكرمنا بالفوز وحققنا النتيجه المرجوه.
1: إلى إدلب، إذ أعلنت مديرية نقل الركاب في المحافظة عن تخفيض أجور النقل الداخلي لطلاب الشهادات العامة خلال فترة الامتحانات. بحسب تعميم نشرته المحافظة، يجري تخفيض تعريفة الركوب في باصات النقل الداخلي بإدلب لطلاب الشهادات بنسبة 50%، ذلك عند إبرازهم البطاقة الامتحانية أو ما يثبت قيد دراستهم طوال أيام الامتحانات. وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي مراعاة للمصلحة العامة وتسهيلا على الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وتخفيفا للأعباء المادية عنهم وعن أهاليهم. انضم إلينا أحمد هماد، معاون مدير مديرية نقل الركاب في محافظة إدلب. مرحبا بك أستاذ أحمد. إذن هذا القرار للتوضيح يشمل فقط طلاب الشهادتين في إدلب خلال فترة الامتحانات، هل وضحت لنا ذلك بتفصيل؟
5: حياكم الله جميعا. أخي الكريم، هذا التعميم يشمل طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية، كما في ذلك المعلمون الذين يذهبون إلى مراكز الامتحان للمراقبة أيضا يشملهم هذا القرار كمان.
1: لكنه خاص بفترة الامتحانات فقط، هل يعني سيكون ذلك أيضا هناك تخفيض لاحقا بعد انتهاء امتحانات؟
5: أخي، فقط في فترة الامتحانات، أما في الأيام القادمة هذا يأتي في وقت لاحق إن شاء الله، وندرس له، نعمل له دراسة يعني إن شاء الله.
1: هو لأنه في بعض الدول يقدمون تخفيض على الركوب النقل العام للطلاب، وبالتالي ما إمكانية أن يحصل ذلك لبقية الطلاب أيضا ليس فقط شهادات، وأن يكون ربما دائما؟
5: لن تكون دائما، لأن معظم الخطوط أو خطوط النقل الداخلي في محافظة إدلب هي تبعيتها لشركات استثمارية وليس للمديرية علاقة بهذا الأمر يعني.
1: وبالتالي هذا التخفيض كيف تم إذن؟ إذا عن طريق يعني تعاون بين أو تفاهم بين الحكومة؟
5: تعاون بيننا وبين الشركات الاستثمارية العاملة في ضمن إدلب يعني.
1: وبرأيك إلى أي درجة سيستفيد الطلاب من ذلك، من هذا التخفيض؟
5: هذا أولا تخفيف عبء المصاريف خلال هذه الفترة عن الطلاب وأهليهم يعني.
1: نعم، 50% على النقل العام.
5: النقل العام للطالب وللمعلم أيضا الأستاذ.
1: طيب، هذا يعني خلال أو داخل المحافظة كاملة، يعني يشمل من قرية إلى أخرى؟
5: فقط النقل الداخلي أخي، أما موضوع التنقل بين الريف والمدينة هذا لا يشمله.
1: وبالعموم كيف هو يعني وضع الطرقات، حركة الطلاب والمعلمين الآن يعني لأنه اقتربنا من امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية؟
5: حركة، يوجد عدد كبير من متوافد إلى محافظة إدلب لإجراء الامتحانات يعني، فبناء على هذا قررنا، أصدرنا هذا القرار بالتخفيض يعني.
1: ويعني إلى أي درجة تقيم جاهزية يعني الطرق؟
5: الطرق ممكن لحدود 50% يعني. تعرف المنطقة خرجت من حرب على مدار 14 عام يعني.
1: وهذا القرار خاص بإدلب، يعني قد يسأل بعض الطلاب لماذا إدلب فقط؟
5: نظرا للظروف المعيشية اللي مرت فيها المحافظة خلال الثورة أو خلال الحرب اللي صارت فيها يعني.
1: وهل يمكن أن يشمل محافظات أخرى لاحقا؟
5: هذا الأمر شأن المحافظات الثانية يعني، أما يوجد إصدار قرارات بهذا الأمر أما لا يعني، نحن فقط في إدلب أصدرنا هذا القرار.
1: ويعني عموما التجهيزات والاستعدادات للعملية الامتحانية كيف يمكن تقييمها؟
5: نحن بدورنا قمنا باستنفار كامل مراكز الانطلاق لتقديم الطالب بأن يكون في موعد امتحانه وعلى الوقت المحدد يعني.
1: شكرا لك أحمد هماد، معاون مدير مديرية نقل الركاب في محافظة إدلب. أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عدم وجود قطع للاتصالات خلال الامتحانات العامة هذا العام إثر تزويدها لوزارة التربية بالتقنيات اللازمة لمكافحة تسريب الأسئلة والغش في أثناء الامتحانات. أشادت وزارة الاتصالات بتعاون وزارة التربية لتحقيق نزاهة العملية الامتحانية من دون الحاجة إلى قطع الاتصالات كما كان يحدث سابقاً، وما يتسبب في تعطيل للخدمات والتأثير على حياة المواطنين اليومية. وتبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في 4 حزيران الجاري، في حين تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلم والأدب، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية في 6 من الشهر. في سياق متصل، أوضح معاون مدير التربية والتعليم في محافظة حلب محمد عبد الرحمن في حديث لتلفزيون سوريا أن المديرية استكملت استعداداتها للعملية الامتحانية متوقعا استقبال نحو 134,000 طالب وطالبة.
6: تم ولله الحمد الاستعداد التام للعملية الامتحانية في محافظة حلب لعام 2026، حيث بلغ عدد المراكز الامتحانية 551 مركز امتحاني، بلغ عدد الطلاب 134,593 طالب. أيضا شارك أكثر من 15,000 من الكوادر التعليمية في العملية الامتحانية. تم بعد ذلك أيضا تأمين الجو التام والهادئ والكامل للمراكز الامتحانية من ستائر ومقاعد وكل ما يخص أبنائنا الطلبة من أجل تأمين البيئة المناسبة لهم لبلوغ هدفهم المرجو. نأمل لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله.
1: إلى حمص، ومن التعليم إلى التراث. ففي حمص تستمر أعمال ترميم وإعادة تأهيل 14 سوقا تاريخيا تضم نحو 1,000 محل أثري في قلب المدينة بمساهمات وتبرعات من أطراف متعددة. وتشمل الأعمال استكمال أسقف وتأهيل بنى تحتية من أنابيب صرف صحي وشبكات كهرباء وغيرها.
7: بشوارعها المسقوفة وقبابها الملونة وطرازها العمراني العريق، تتربع أسواق حمص التراثية منذ عقود وسط المدينة، ممتدة من الساعة القديمة والجامع النوري الكبير حتى أسوار القلعة التاريخية، لتجمع بين عبق التاريخ ونبض الحركة التجارية المميزة.
8: سوق حمص الأسري هو من أحد أهم المواقع في مدينة حمص، كونه هو السوق المركزي للمدينة من بداية نشأتها. للأسف السوق تعرض للقصف والتدمير يعني بفترة الحصار، هالشيء أدى إلى إغلاقه عدة سنوات ودمار بالبنية التحتية مهم. نحن اليوم بمحافظة حمص عم نتابع أعمال الترميم النهائية اللي عم تكون فيها منظمة التنمية السورية، اللي هي حاليا متركزة على البنية التحتية.
7: الأسواق التي تضم محال تجارية وحرفا يدوية تعود للعصرين المملوكي والعثماني، تعرضت للنهب والتخريب على يد النظام المخلوع، لتتوقف فيها الحركة لسنوات قبل أن تعود بعد التحرير، حيث تتواصل جهود ترميم نحو 14 سوقا تضم نحو 1,000 محل أثري بمساهمات وتبرعات قدمتها منظمات وتجار وصناعيون من أبناء المدينة.
9: تحملنا سنة وسنتين للعشرين لحتى بلشت الأجر ودعست الحمد لله. هلا دعسة قوية، يعني بعد السقوط نهز السوق شوي بعد نرجع لقوي كتير الحمد لله، يعني وهلا الأمور بخير كتير الحمد لله.
10: الترميم تم استكمال للأسواق من أسقف، من مزاريب، من بنية تحتية، كهرباء، هاتف كاملا، ولكن لم ينتهي الترميم، بقي جزء صغير راح يتم قريبا إن شاء الله بعد العيد بإشراف منظمة التنمية السورية وبتبرع من أربعاء منظمة حملة أربعاء حمص لأسواق حمص التراثية.
7: خطوات إعادة تأهيل أسواق حمص التراثية بدأت لكنها لم تنتهي بعد، خطوات تحمل بعدا ثقافيا يتعلق بالحفاظ على هوية مدينة عريقة وآخر بعد تجاري ضروري ليعود قلب حمص لينبض بالحياة من جديد. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا مدينة حمص.
1: ابقى معنا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أنور مساء الخير، كيف تسير عمليات ترميم الأسواق الأثرية في حمص؟
11: نعم مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. السوق الأثري الذي تكون من عدة أسواق ليس سوقا واحدا فقط، إذا أردنا نتحدث عن ترميمه فنحن نتحدث حقيقة عن سلسلة من العمليات، من عمليات الإصلاح والترميم التي جرت ربما كانت المرحلة الأولى منها قبل التحرير على يد أصحاب المحلات، أصحاب المحلات الذين أخرجوا من السوق عنوة وهجروا منه بشكل قسري لسنوات طويلة منذ بداية الثورة تقريبا عام 2012، كانت آخر الفترات التي تمكنت التجار فيها من دخول هذا السوق الذي يقع في وسط المدينة والذي شهد لفترات طويلة قمعا بداية في السنة الأولى ثم قصفا وتخريبا قبل قوات النظام، ثم بعد تهجير قوات حمص القديمة من أحيائه في عام 2014 بقي السوق متاح الدخول والخروج منه وتعرض لعمليات تخريب ممنهجة وكبيرة، عمليات حرب وعمليات تدمير طالت واستمرت لسنوات قبل أن يبدأ أهالي هذه المحلات في عام 2018 و2019 تقريبا يبدأ بشكل فعلي بترميم محلاتهم بشكل خاص وعلى نفقتهم الخاصة، ولكن بعد التحرير لاحظنا وجود يعني حراك للمنظمات الإنسانية لمحافظة حمص لمنظمة التنمية السورية في عمليات استكمال مثل هذه العمليات إعادة التأهيل التي بدأت سابقا على يد أصحاب المحلات في عدد من المشاريع التي تتعلق بإضافة اللمسات الجمالية وتعزيز التواجد في هذا السوق الذي يعتبر ليس فقط يعني سوقا أثريا، السوق يرمز إلى عراقة هذه المدينة ويعني تلاحظ في كل زاوية منه الحرف التراثية التي توارثها العائلات جيلا بعد آخر، ولكن هناك بعد آخر أيضا بعد تجاري كونه يقع في مركز السوق ويشهد ازدحاما كبيرا يعني خلال الفترة الأخيرة لحظة ازدياد وعودة الحركة بشكل يعني كبير جدا إلى السوق ما بعد عملية التحرير الأشهر السابقة، كانت حركة تجارية عادت السوق إلى وضعه الطبيعي في صدارة الأسواق التي يرتادها الناس هنا ليتبضعوا وليشتروا الكثير من البضائع التي يتميز بها هذا السوق تميز بها هذه المحلات تحديدا، هناك مهن تراثية ربما لا تجد يعني إحدى أنواع البضائع والمواد الخام أو الثياب وغيرها إلا في هذا السوق تحديدا، وبالتالي له رمزية ليس فقط أثرية و تراثية ولكن أيضا تجارية واقتصادية. حركة السوق أصبحت جيدة، عمليات الاستكمال لم تنتهي، هناك الكثير أيضا في زوايا السوق كما رصدنا في التقرير يعني زوايا ومحطات ومحلات لم تفتح بعد، لم يستطع أهالي هذه المحلات ترميمها وعادوا مؤخرا بعد عملية التحرير وكانوا ممنوعين من العودة لسنوات طويلة بسبب الملاحقة الأمنية بحقهم، وبالتالي إلى الآن لم تفتح هذه المحلات. هناك أيضا جزء في هذا السوق لا يزال الدمار فيه موجودا يلخص فترة من السنوات الطويلة التي شهدت في هذا السوق تقريبا وحرقا، حتى في بعض الأحيان لم يقتصر الأمر على قصف وإنما بعد خروج الثوار كان هناك عمليات حرق ممنهجة بعد نهب هذا السوق للكثير الكثير من المحلات التي الآن استطيع أن أقول بأنها عاد بشكل كبير إلى حيويتها إلى طبيعتها إلى رمزيتها التي تعني الكثير منها.
1: الحملة أهلية أنوار يعني هي تبرعات كلها من أصحاب المحلات؟
11: نعم، جزء كبير من عمليات الترميم التي حصلت كان هناك تبرع ليس فقط أصحاب المحلات ولكن أيضا من المعنيين بالأمر التجاري غرف الصناعة غرف التجارة وغيرها من الذين يعني لهم تماس مباشر مع عمليات التبادل التجاري والأسواق هنا إلى هناك، ولكن كان هناك أيضا يعني تدخل يعني حكومي أعضاء المنظمة التنمية السورية التي تحاول أن تبقي هذا السوق في حالة من الحيوية التي يستحقها في حالة من الرمزية التي يعني أعادتها عملية التحرير إلى الواجهة، يعني مثل هذه الأسواق انتقلت خلال سنوات الثورة إلى أماكن أخرى وتبعثرت بشكل يعني كل ما تعنيه الكلمة من معنى ولم يعد هناك تواجد في هذا السوق سنوات طويلة، ولكن عودة مثل هذا السوق تجمع هذه المحلات له كما ذكرت أكثر من بعد أكثر من فائدة وأكثر من نقطة أهمية، وبالتالي عمليات الترميم وإعادة التأهيل التي حصلت الجزء الأكبر منها كان بمبادرات من محلية وأهلية وحتى من الغرف الصناعة والتجارة والتجار الكبار الذين يتواجدون في المدينة، ولكن يعني هناك محاولات حتى من الجهات الحكومية للتكامل بين هذه الجهود.
1: هذه نقطة مهمة أنوار لأنه نتحدث الترميم يشمل أيضا بنى تحتية كما أشرنا صرف صحي مثلا، وبالتالي لابد من إشراف جهة حكومية على هذه الأعمال أليس كذلك؟
11: نعم، ما يتعلق بالخدمات الرئيسية البنية التحتية هي في المجمل جيدة نوعا ما في السوق، مقارنة بأحياء حمص الأخرى التي ربما تعرضت لقصف لفترات أطول لمعارك ولم تعد إليها الحياة حتى هذه اللحظة، ولكن السوق كبنية تحتية هو جيد، ولكن يسعى القائمون عليه دائما بإضافة لمسات جمالية لا يقتصر الأمر فقط على ترميم أو على وجود محال، ولكن يعني يحاول القائمون على مثل هذه الأسواق بسبب رمزياتها وسبب خصوصيتها أن يكون لها نوع من الجمال، نوع من الجذب للناس، ليس فقط عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية والتي نستطيع أن نقول أنها منجزة بشكل كبير جدا. نتحدث عن هذا الجانب، في جزء كبير من السوق لا يزال جزء آخر كما ذكرت مدمرا، وجزء أيضا يحتاج لاستكمال هذه العمليات و مقاومة عوامل الجوية التي أثرت عليه خلال سنوات أيضا طويلة، كما اشتكى إلينا بعض أصحاب المحلات الذين يعني رصدنا آراءهم خلال إعدادنا لهذا التقرير، وبالتالي هي عملية طويلة يبدو بسبب حالة الدمار الكبيرة التي كانت متواجدة وبسبب البعد الطويل والسنوات الطويلة التي قضاها أهل هذه المنطقة وأهل هذه المحلات بعيدا عن أسواقهم وبعيدا عن محلاتهم. هي بدأت جزء قسم كبير منها، ولكنها بطبيعة الحال تحتاج إلى استكمالها والأجزاء أخرى سيتم استطاعتها.
1: شكرا لك أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. مستمرون معكم في عين سوريا ونرصد فيها بعد الفاصل. أضرار بالغة تكبدها أهال في قرية الصحين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقية محافظة دير الزور، وسط مطالبات بتعويضات حكومية وجبر للضرر.

0: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
0: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
1: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
0: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
1: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. في تداعيات فيضان نهر الفرات يرصد مراسلون مصعب الحانت أضرارا بليغة تكبدها أهال في قرية صحين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقية محافظة دير الزور، حيث غرقت عشرات الدرومات الزراعية في القرية ما لامس بشكل مباشر لقمة عيش الأهالي، هذا فضلا عن تضرر المنازل وتكشف مزيد من الأضرار مع انحسار المياه شيئا فشيئا.
1: منذ أن بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع قبل نحو أسبوع لم يتوقف الحاج عبد وأبنائه عن العمل، ساعات طويلة يقضونها يوميا في تدعيم الساتر الترابي المحيط بمنزلهم في محاولة لمنع المياه من التقدم أكثر نحو ما تبقى من أرضهم الزراعية في بلدة الصحين على الحدود السورية العراقية.
2: اللي خسرناه هنا مصروف المواشي، واللي لحقنا طلعناها وراحت النهاية هالعفش العطب والتبن والهاي راحت، وطلعنا ضايع فوق والهذا بيتنا زراعي ساكنين به، وهتشوفون هذا الموجود، هاي كلها أراضي زراعة، هاي يجي 500-600 دانم طبعا الكل يتنا، كل واحد 5 دوانم و10 دوانم.
1: ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية غرقت عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، كما وصلت المياه إلى عدد من المنازل.
3: الخسائر مادية الحمد لله، بس مادية يعني تقريبا شوفت عينك كلها، يعني مزارع هاي بالنسبة لك تشوف انت هسه مي، لكن هاي كل واحد له تقريبا قطعة أرض فالح بها خضرة، فالح بها، أو بعض ناس راحت لها بيادر طبعا، وبعض الناس راح لها بعد ما جنوا تبن.
4: أنا والله بخمس دوانم حمطة، وجت 5 دوانم، وبغشة تقريبا جات 5 دوانم، يعني قاعد مقسمها بغشة وش اسمه، أنا عندي 30 دانم.
1: يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل لمساندتهم والحد من الخسائر.
5: والحمد لله، بس احنا عتبنا على الحكومة، ما حدا جانا خالص، لا جابوا لنا معدة سكر، والحريم بالليل الساعة 2 احنا نسكر السدود، عندنا الأراضي، عندنا البيوت، بس ما عاد نريد الأراضي، ما نريدها، بس نريد البيوت تسلم علينا والحمد لله.
1: بحسب لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، فإن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بفيضانات الفرات بلغت أكثر من 20,000 دونم، ورغم بدء انحسار المياه تدريجيا ما تزال آثار الفيضان حاضرة. يعقد سكان قرية الصحين آمالهم على انحسار منسوب مياه الفرات أملا بالعودة العاجلة إلى منازلهم واستئناف العمل في أراضيهم. من الحدود العراقية السورية لتلفزيون سوريا، مصعب الحنت، دير الزور.
0: يبقى معنا مصعب الحنت مراسل التلفزيون من دير الزور. مصعب مرحبا بك. مع انحسار المياه تدريجيا كيف يمكن تقييم حجم الأضرار؟
6: حياكم الله، تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام. بحسب محافظة دير الزور لجنة الطوارئ والاستجابة الطارئة، أن الأراضي الآن المتضررة بلغت أكثر من 20,000 دونم، وهو رقم كبير جدا في الحقيقة في محافظة دير الزور. أما بالنسبة لقرية حويجة الصحين، هذه القرية التي تقع على الحدود السورية العراقية، لم نصل إلى هذه القرية بمبادرة منا محمد هذه المرة، بل بناء على مناشدات متكررة من أهالي القرية الذين طلبوا تسليط الضوء على معاناتهم بعد أن غمرت مياه الفرات مساحات واسعة من أراضيهم الزراعية. القرية تقع على الحدود السورية العراقية، لا يفصلها عن الأراضي العراقية سوى نحو كيلومترين، تعتمد غالبية العائلات فيها على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. الأهالي الذين التقيناهم أكدوا لنا أن المياه غمرت أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية، بعض المزارعين استطاعوا حصد أو جني بعض المحصول، وبعضها تعرض للغرق بشكل كامل محمد، ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين هناك الذين كانوا يعولون على الموسم الحالي. البلدة كلها أو قرية الصحين كلها تعتمد على الزراعة، رغم أن محصول القمح من بين المحاصيل المتضررة، فإن المزارعين الآخرين يقولون أن الخسارة الأكبر طالت زراعة الخضروات، لا سيما البندورة، البيضنجان، هذه المواد أو هذه الخضروات إنتاجها أكثر وأكبر بكثير مقارنة بمحصول القمح بحسب ما أخبرني المزارعين هناك طبعا، وأيضا بحسب ما أكده عدد من السكان في المنطقة فإنهم لم يشهدوا أي زيارة ميدانية من مسؤولين إلى قريتهم للاطلاع على حجم الأضرار بشكل مباشر، مثلا مطالبين الجهات المعنية بالوصول العاجل إلى تلك القرية وتقييم الأضرار ومساعدة أيضا المتضررين، خاصة أن كثير من العائلات تعتمد بشكل كلي على عائدات هذه الأراضي في تأمين مصدر رزقها. محمد،
0: شاهدنا أحد المتحدثين في التقرير يقول يعني يجب أن يكون هناك جهود حكومية، حتى الآن إذن ليس هناك أي تدخل حكومي لمساعدة الأهالي؟
6: لا محمد، دقيقة، الآن نحن في عموم محافظة دير الزور المناطق المتضررة كبيرة جدا. نحن ذهبنا مثلا برفقة الوزراء، برفقة بعض المسؤولين، برفقة بلدية دير الزور، الدفاع المدني، الكل يعني إلى بعض المناطق التي زاروها، زاروا عدة مناطق متضررة كبيرة جدا، فلاحين وأراضي متضررة. إنما نحن بالنسبة لهذه القرية بالذات هي بعيدة جدا من مركز المحافظة، من مركز مدينة دير الزور، يعني أنا الطريق أخذ منا قرابة الساعتين ونصف حتى وصلنا إلى هناك، وهي قرية حدودية على الحدود السورية العراقية بالجهة الشرقية لمدينة البوكمال. الأهالي هناك قالوا لنا أنهم لم يشهدوا في هذه القرية أي زيارة رسمية من أي مصدر حكومي أبدا، وهم يطالبون المعنيين يعني النظر في حالهم، زيارتهم، تقييم الأضرار عندهم، إنما يعني كي نكون منصفين، إنما في عموم المحافظة بالطبع لا، كان هناك زيارات ميدانية للكثير من المكانات، للكثير من المنشآت، للكثير من الأهالي، منازل مدنيين، أراضي متضررة زارتها، يعني سواء كان المؤسسات الموجودة، مدير الشؤون والعمل، محافظ دير الزور، وكذلك الوزراء الذين جابوا في المدينة وفي الريف أيضا الشرقي والغربي. إنما الضرر كبير جدا محمد، نحن نتحدث عن 20,000 دولار.
0: مصعب، يعني بالنسبة لقرية الصحين وربما قرى مشابهة بعيدة نائية عن مركز المحافظة، ما أهم الصعوبات؟ ما مطالبهم؟ يعني ما الذي يحتاجونه بالدرجة الأولى؟
6: هم يحتاجون إلى آليات، يعني أنا عندما ذهبت بالأمس إلى هذه القرية وجدنا أنها منخفضة عن حتى مستوى نهر الفرات، فما جعل غرق هذه القرية كبير جدا، وأيضا بعدها عن السد، يعني تخيل إن كانت بعيدة عن مركز المحافظة، عن مدينة دير الزور ساعتين ونصف، فهي بعيدة عن السد بشكل كبير جدا. اليوم عندما انخفض مستوى المياه بشكل أكبر عن الأمس في مدينة دير الزور، لا تزال الأراضي هناك قد غمرتها المياه قرابة 3 أمتار. الأهالي هناك قالوا لنا أنه لو كان بالإمكان في الوقت الذي بدأت الأراضي فيه تغرق كان مساعدات آليات مثلا ثقيلة، يعني تقوم بعمل سواتر ترابية على أطراف الأراضي، كان يعني الخسائر تكون أقل. وأيضا قالوا لنا أنهم يعني بالأخير أرادوا حماية منازلهم، فوضعوا سواتر ترابية يعني يدويا، يعني دعني أقولها حتى بالعامية، بما يعرف عنها المعول بالكريك، يعني هم كل عائلة وأولادها بمساعدة القرية حاولوا إنشاء سواتر ترابية على طول المنازل حتى لا تدخل المياه إلى منازلهم التي يسكنون فيها. إنما الأراضي هي تضررت بشكل كبير، لكن بعض المزارعين وهم قلة قليلة جدا قالوا أنهم استطاعوا جني يعني شيء يسير من المحصول، إنما تضرر الجانب الآخر. لكن الأراضي هناك بحسب الأهالي قدرت الضرر بحسب يعني قرابة 400 إلى 500 دونم هي تضررت بشكل كلي. يعني إذا كنت شاهدت بالتقرير كانوا يخرجون بعض الأشياء من الماء، أيضا البندورة، الخيار، هذه المزروعات قالوا لنا بحسب ما ذكروا أن تكلفة إنتاجها أكثر بكثير من القمح، فهم يطالبون أيضا محافظة دير الزور بتعويض. وأيضا هناك الآن تقييم من قبل محافظة دير الزور لعموم المحافظة لكل من تضرر، خاصة بعد أن بدأت المياه بالانحسار، تمهيدا لتقييم حجم الخسائر ووضع آلية لمساعدة وتعويض المزارعين المتضررين، بينما ينتظر الأهالي تنفيذ هذه الوعود محمد. نعم. على أرض الواقع في الحقيقة.
0: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس تضرر 20,534 دونما من الأراضي الزراعية في 17 منطقة بالمحافظة. أوضح عباس أن مناطق خشام وهجين والخريطة والجلاء والسوسة ومحيميدة والتبني سجلت النسبة الأكبر من الأضرار، مشيرا إلى استمرار عمليات التقييم وحصر الخسائر. هذا وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إنه تم إغلاق عنفات مياه نهر الفرات، مشيرا إلى بدء تراجع منسوب مياه النهر بشكل تدريجي. وأوضح الصالح لشبكة رودا وأن فرق الوزارة ما زالت في حالة استنفار بالمنطقة، وأنها ما تزال تعمل على الأرض، مضيفا أن لجان إحصاء الأضرار ما زالت تعمل على تقدير حجم الأضرار بالمنطقة. تواصل الورش الفنية عمليات الصيانة لتدعيم جسر العشارة شرقي دير الزور بعد تضرره من جراء فيضان الفرات، وتكتسب عمليات التأهيل المستمرة منذ أيام أهمية قصوى باعتبار الجسر يمثل شريان التنقل الرئيس الواصل بين منطقتي الجزيرة والشامية.
7: نطالب بإعادة ترميم جسر العشارة بغير هاي الطرق البدائية. الطرق البدائية هاي يشتغل الجسر أيام أو ساعات أو لحظات، وبعدها يتم إيقاف الجسر. اليوم أنا جاي تعدي عشحيل، لقيت الجسر هذا واقف، يعني صار اليوم من الساعة 8 واقف استنى تنتهي عملية الترميم أو عملية البدائية، لترميم الجسر مشان العبور إلى الجهة الثانية. طبعا أنا اليوم قسم من عائلتي في شحيل وقسم من عائلتي مصبيخان.
8: الحمد لله رب العالمين، استطعنا إيقاف انهيار هذا الجسر من خلال جلب كتلة إسمنتية ارتفاع 6 متر ووزن 6 طن. استمرت العمل لمدة 5 أيام. تعرضنا لعدة إعاقات من قبل الأهالي بسبب الحالة الطارئة التي يمرون بها، ما اضطرنا لإيقاف العمل لعدة أيام. إن شاء الله تعالى سننهي الأعمال اليوم إن شاء الله.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور بإنقاذ طفلين من أصل 3 غرقوا في نهر الفرات. أشار مراسلنا إلى استمرار عمليات البحث عن الطفل الثالث في النهر، يأتي ذلك وسط تحذيرات متواصلة لفرق الدفاع المدني من السباحة أو الاقتراب من نهر الفرات نتيجة لارتفاع منسوب مياهه خلال الأيام الماضية. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري عن اقتراب افتتاح مطار دير الزور الدولي عقب الانتهاء من المراحل الأخيرة لإعادة تأهيله. أوضح الحصري في منشور عبر منصة إكس أنه عقد اجتماعاً لمتابعة جاهزية المطار التشغيلية قبيل تثبيت موعد الافتتاح، حيث جرى استعراض نسب الإنجاز والإجراءات الفنية والتشغيلية. وأكد الحصري أن افتتاح المطار يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين المحافظات.

0: أصدرت مجالس أمانات أحياء المزة وكفر سوسة والقدم في دمشق بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. أكد البيان الصادر عن المجالس أن شيخ الشباب كان معتقلاً سابقاً لدى نظام الأسد المخلوع وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة ماروتا سيتي الممثلة عن الأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة. كما دعت المجالس الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. إلى ذلك، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. أوضح إدلبي أن نحو 5300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفر سوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيرا منها لم يحصل سابقا على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل. وأشار إدلبي إلى أن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكدا عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأملاك محفوظة بالكامل. وأضاف أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
1: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبدا، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبدا نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحالياً رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا، لأنه هن عم يطالبوا بحق.
0: أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عودة 369 ألف سوري طوعاً من لبنان منذ بداية التحرير حتى نهاية شهر أيار الماضي. بحسب الهيئة، بلغ عدد العائدين عبر منفذ جيدة يابوس منذ بداية العام نحو 35 ألف مواطن، رافقتهم أكثر من 2700 سيارة محملة بالأثاث والمقتنيات المنزلية. ووصل إجمالي العائدين من لبنان عبر مختلف المنافذ خلال الفترة ذاتها إلى 150 ألف مواطن، مع تسهيلات شملت إدخال الأمتعة والمقتنيات مجاناً وإعفاءها من الرسوم. ختام هذه الحلقة من عين سوريا، إلى اللقاء.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية، مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي، كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بضربوك شي 100 هروين.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. تحدث عادة المشاجرات في الملاعب الرياضية نتيجة لمجموعة من العوامل، منها الهوية والانتماء الاجتماعي، إذ يعتبر كثير من المشجعين أن الفريق هو جزء من هويتهم الشخصية أو المحلية، فعند خسارة الفريق قد يشعر البعض أنهم هم من خسروا، وإذا تعرض فريق للإهانة قد يشعر البعض أنهم من تعرضوا لهذه الإهانة، وهذا ما يزيد احتمالية ردود الفعل العدوانية، كما أن البعض قد يشعر خلال وجوده ضمن جماعة كبيرة أن مسؤوليته الشخصية أقل فيتصرف بطريقة أكثر اندفاعاً مما لو كان بمفرده، على اعتبار أنه ليس تحت الأضواء، وهذا ما يسمى في علم النفس فقدان الفردية ضمن الحشد أو الجماعة. وفي الوقت نفسه تثير المباريات مشاعر قوية كالحماس والتوتر والفرح والإحباط والغضب، وبالتالي يصبح ضبط النفس أصعب لدى البعض. خلال المباريات يبرز الاستفزاز والمنافسة والهتافات العدائية أو ساخرة من الفريق المنافس أو من قرارات الحكام التي قد تشغل وتشعل النزاعات، وهناك مشاهدين من يربط العدوان بالإحباط، فإذا شعر المشجعون أن الحكم ظلم فريقهم أو أن النتيجة غير عادلة قد يتحول الإحباط إلى سلوك عدواني، وهناك من يفسر العدوان كعلامة ولاء للفريق. لكن من الضروري الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من المشجعين لا يشاركون في المشاجرات التي كثيراً ما تنشأ من نسبة صغيرة من الأفراد تجتمع لديهم عوامل مثل التعصب والاستفزاز وضعف ضبط النفس وتأثير الحشد حتى. ويمكن النظر إلى المشاجرات الرياضية على أنها مثال حول كيف يمكن الانتماء الجماعي والمشاعر القوية أن يدفع بعض الأشخاص إلى سلوكيات لا يقومون بها عادة في حياتهم اليومية. في حين شهدت صالة غزوان أبو زيد مساء أمس أعمال شغب وإطلاق شتائم ومفرقعات نارية خلال مباراة جمعت فريقي الوثبة والكرامة، تسببت بإصابات طفيفة بين الحضور. وعلى خلفية هذه الأعمال قرر حكام المباراة إيقافها خلال الربع الثالث لتجنب مزيد من الفوضى وحفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير، في حين برزت مطالبات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ

المباراة تخللها للأسف تدمير وتخريب للممتلكات العامة في الوقت الذي يجري به العمل على الترميم والإصلاح ومحاولة خلق صورة طبيعية لبعض الأنشطة الفنية والاجتماعية في مشهد بدأ بنظر البعض فعلا غير مسؤول من قبل بعض المشجعين، ما يعيد الحالة إلى المربع الأول. الحاجة للترميم أو الإصلاح للمرافق العامة التي تعتبر أمانة في أعناق المواطنين وفق ما يرى البعض. دعونا نتابع. من زاوية تصوير أخرى التقطت كاميرا أحد الحضور المشهد والذي بدأ فيه الملعب كساحة معركة وليس ميدانا لمنافسة شريفة بين فريقين رياضيين، وهو ما شكل صدمة لبعض المتابعين.

طبعا يبدو في المشاهد الملتقطة من أحداث الشغب أن المفرقعات النارية كادت تتسبب بإصابة أحد الأشخاص، بالإضافة إلى انتشار الدخان بكثافة في مكان مغلق مكتظ بالناس.

طبعاً لاقى الموضوع تفاعلاً واسعاً على اعتبار أن السوريين مهتمون إلى حد بعيد بالأنشطة الرياضية بالمجمل. نستعرض جانباً من تعليقات المتابعين لهذه القضية ونعود. نبدأ من زينب التي قالت شغل حارات وشوارعية مو رياضة أبداً. تعليق أيضاً لسارة البشير قالت فيها العالم عم تموت من الجوع وهدون عم يتقاتلوا مشان طابة. أما خالد الحمي فكتب وقال تأجيل اللعبة أحسن قرار بلا ما تروح أرواح. أما بيان فكتبت الشرطة تأخرت كتير لتتدخل وتفصل بين العالم. أما عادل قال وهيك مكتشف أنه نحن شعب حتى الرياضة ما بتلبق له.

في حمص أيضا تجمع بعض الأشخاص وبدأوا بإطلاق الرصاص في الهواء دون أن تتضح الأسباب وراء ذلك، في مشهد لاقى انتقادات من قبل الكثيرين على اعتبار أن هذه الأصوات خلقت حالة من الذعر والهلع بين الأهالي، كما أن السوريين تعبوا من صوت الرصاص على مدار سنوات طويلة. دعونا نتابع.

طبعا الرواية المتداولة حول سبب إطلاق النار وتجمع هؤلاء الأشخاص هي أن شيخ ممدوح الفدعوس أحد وجهاء قبيلة الفوارة جرى توقيفه على خلفية خلاف النشبة في محافظة طرطوس، فتجمع عدد من أبناء القبيلة وأطلقوا الرصاص احتجاجا، رغم أن توقيف الرجل لم يستمر سوى لساعة واحدة فقط، في حين اعتبر البعض الحادثة هي مناسبة لتجديد على ضرورة ضبط السير.

سلاح وحصره بيد الدولة كمسؤول وحيد عن الأمن وضمان الاستقرار والسلم المجتمعي. دعونا نستعرض بعض التعليقات. أحمد السويدان كتب وقال: سوريا فوق الجميع وهي قبيلتنا الكبيرة. أما عمر الحمصي فقال: هو مثله مثل أي مواطن سوري وجميع والجميع تحت القانون، وبعد شيء اللي صار لازم يتحاسب بسبب تجمع وإطلاق رصاص. شعب سوري 80% عشائر، إذا أي واحد صار معه شيء بيعمل تجمعات وإطلاق رصاص. تعليقنا عبد الكريم قال: كل من ارتكب جريمة يجب أن يحاسب بالقانون، ولا أحد فوق القانون مهما كان وضعه ومكانته ومن وراءه.

0: على ما يبدو مشاهدين أن البعض صار ينظر لعناصر شرطة المرور كلقمة سائغة، أفراد بزي موظفي الدولة لكنهم متركون كما هم في الطرقات. وطالما أن تكرار الاعتداء والتطاول عليهم خلال أداء عملهم لم يقابل بحزم من قبل الجهات المسؤولة، فهذا قد يشجع على تكرار هذه الحوادث والاعتداءات التي تحولت لحدث شبه يومي وفق ما يراه البعض. للتذكير مشاهدينا، فإن مهام هذه الفئة من الشرطة هي تطبيق قانون السير وتنظيم السير وتسيير الحركة منعاً لوقوع حوادث وحماية للأرواح. بالأمس تناولنا في ريبوست احتفاء شريحة واسعة من السوريين بشرطي مرور تعامل بحزم مع مواطن قيل إنه حاول التطاول عليه. واليوم تعود حادثة جديدة بحق شرطي مرور آخر في مكان آخر. اعتداء جديد على شرطي مرور هذه المرة في درعا، وذلك خلال محاولته مصادرة دراجة نارية لشخص كان يسير بصورة مخالفة وعكس السير قبل أن يتدخل الشرطي للقيام بعمله. لكن على ما يبدو أن المسألة لم تمر بالسلاسة المنشودة. الشرطي تعرض للضرب، وعنصر آخر دخل في شجار تقريبا مع أحد المواطنين بنفس المشكلة. والمتداول في هذه القضية أن عنصر أمن عام حاول التدخل لصالح الشخص المخالف وهو ابن أخته، وحاول تهريب الشخص واسترداد الدراجة المصادرة بالقوة، لكن الموقف تطور.
1: سكينة تعدي على شرطة. ليش تركوا؟
2: لم يتم نظن على هيك عن فرصة. قال من عام قال.
1: هذه عيال سيارة.
0: أهالي درعا مهدي الثورة لم يبدوا إعجابا بالحادثة، فعلى العكس الموقف أثار غضب كثيرين منهم الذين شددوا على أهمية قيام عنصر شرطة المرور بمهامه وعمله، منتقدين سلوك الشخص الذي تهجم عليه. دعونا نتابع ما قاله هذا الشاب من أهالي درعا تعقيبا على هذه الحادثة.
3: ما شاء الله ما شاء الله، الصلاة على النبي. بس عندي سؤال لهذا الشخص اللي تهجم على شرطة المرور، مين ما كنت تكون، مين ما كان وراك، ومين ما يعني كنت الناس كلها عم تسب عليك بهذا الوقت، والوقت اللي مريت فيه من جنب بيت فيه مريض، ومن جنب كثير من الأماكن اللي فيها حاليا طلاب عم تدرس عم تتجهز لامتحانات قادمة، كلهم عم بيسبوا عليك وعم بيسبوا أبوك، وعلى الساعة اللي مرقت فيها، وعلى الساعة اللي خلاك أبوك تطلع فيها من البيت وتركب الماتور. معليش اسمحوا لي احتياج بالمشرمحي. هذا التصرف اللي صار اعتداء على رجال الدولة، أقلها لازم ينسجن أبوه وينسجن هو عشان يعرف إن الله حق، يطبق القانون الصحيح بحذافيره عشان غيره ما يسترجي. لا، مش بس بدك حجز ماتور، بدك دعس رقبة كمان، مديدك على رجل عم بيقعد بيشتغل شغله. هو كثير حاب يوقف في الشمس عشان يشوف وجهك، ولا عشان يشوف العنعنة تبعك على الماتور؟ مفكر حالك سلطان زمانك؟ فكر حالك يعني راح تلفت نظر البنات اللي بالشارع لما تعمل بالماتور تطلع صوت؟ لا حبيبي، حقك فرنق مصدي، انت واللي خلاك تطلع بهيك ماتور، انت واللي سمح لك، لانه ما عرف يربيك. ورسالة لكل واحد عنده ولد وعنده ماتور، لما ابنك بده يطلع بالماتور قول وين رايح، واعرف شو راح يسوي بعدين، لانه هو اللي راح يجيب لك البهدلة، تتبهدل انت وياه بالسجن. هذا لازم هاي العقوبة الخفيفة حتى غيرك يتعلم، وعلموا اولادكم دائما انه عم يجيبوا، واعرفوا ان اولادكم دائما هم اللي عم يجيبوا لكم المسبة. سلامتكم.
0: مشاهدينا، حالة المرور في سوريا بحاجة لتنظيم وبحاجة لضوابط، في الوقت الذي تكافح به شرطة المرور تشبيب درجات النارية والأصوات والضوضاء التي تصدرها وقيام بعض أصحابها بتنفيذ سرقات، يظهر على الساحة أصحاب سيارات يقودون بطريقة متهورة ضمن الأحياء المأهولة وفي وقت متأخر من الليل. مشاهدينا، ربما يلمس بعض عناصر الشرطة حالة من عدم التقدير لجهودهم، وخصوصا أن البعض ما يزالوا يتعاملوا مع قوانين السير على أنها من نوافل الحياة، وهو ربما يقود البعض لسلوك أكثر شدة في التعامل يغلب فيه الحزم على التسامح وشدة على اللي هنا. شرطي مرور يدخل في جدل مع مواطن يبدو من سياق الحديث أنه يتدخل بعمل الشرطي ويرفع صوته عليه. دعونا نتابع. لا أحد يدعو لخلق حاجز بين الشرطة والمواطنين، ولا أحد ينادي بالقسوة. فقبل أيام مثلا وقف مواطن وهو يصرخ أمام عنصر أمن بعد خسارته الكبيرة من جراء فيضان الفرات، وقوبل بتفهم من عنصر الأمن وتقدير لحجم خسارته، وهو موقف لقي إشادة واسعة. لكن من يخلق مشكلة خلال محاولة تطبيق القانون يعيق بصورة أو بأخرى شيئا من الاستقرار الذي ينشده السوريون. إلى بعض التعليقات حول الاعتداء على شرطي المرور. يقول محمد: بدنا تفعيل قرار سريع بالسجن والغرامة المالية لأي شخص يتعرض لشرطي مرور أو أمن عام، بكفي شعب ما بيلتزم عامل عنتريات. أما تعليق أبو جاسم قال: شرطي المرور ضروري يكون مسلح يمشي ويمشي القانون بقوة السلاح، إذا مر بهيك موقف وإلا ما في داعي يورطوهم ويأكلوا قتل وضرب وبهادل. هذا رأي أبو جاسم. أما أحمد محمود فكتب وقال: نص الشعب صار بده تبديل. على رأي أحمد. محمد دياب كتب وقال: ويجي واحد بيقول لك ليش تحتجز الموتورات؟ 90% الأرض ما تحمله. تعليق لي محمود قال: في اللي بده يتطاول على الشرطة والقانون لازم يتعاقب بغض النظر عنصر أمن شيخ وزير، نحن بدنا بلد يحترم القانون.

0: ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب جرى توقيفهما بالأمس بسبب الاحتجاج على المرسوم 66 الصادر من قبل المخلوع بشار الأسد. طبعا الرجلان متهمان بالتشهير بمحافظ دمشق، وللتوضيح مشاهدينا ياسر عباس هو الناطق باسم رابطة المتضررين المطالبين بإسقاط المرسوم 66، والمهندس إبراهيم شيخ الشباب هو ممثل لجنة أحياء المزة لمتابعة المرسوم 66. السيد ياسر عباس أبو وسيم ظهر في تسجيل مصور قبل ذهابه إلى فرع الأمن الجنائي بالأمس لنتابع ما قاله.
1: الله وبركاته. اليوم 3/2/6 أخواني الكرام، أنا طلبوني هلأ ونازل على فرع الأمن الجنائي، على فرع الإداري. يعني أنا والله ما بعرف شو عم نساوي نحن بهالبلد، فقط لأنه عم نطالب بحقنا بدكم تحبسونا بدكم توقفونا بدكم تخرسونا؟ يعني شو عم نحن من بدنا نطالب بحقنا؟ نحن أنا عم طالب بحقي، عم طالب بحقنا لسيادة الرئيس. سيادة الرئيس قال انزلوا وطالبوا بحقوقكم. نحن لأنه عم نطالب ببيوتنا وبأراضينا وبحقنا، كل يوم من فرع لفرع، كل يوم توقيف وكل يوم قصص وكل يوم مشاكل. طب ليش؟ ليش؟ والله بنجتمع كلياتنا عند محكمة قاضيها رب العالمين وما لنا مسامحينكم بأي شيء بيصير علي. إذا راح أبو وسيم والله ما لي سائل عن حياتي، في مليون أبو وسيم بالبلد، في مليون واحد مثل حكايتي بالبلد عم نطالب بحقنا. نحن عم نطالب بأراضينا وبحقنا وببيوتنا اللي تهدمت. وين الغلط؟ وين الغلط إذا عم نطالب بحقنا؟ إذا ما طالبنا بدولتنا منين بنروح نطالب؟ بأي دولة بالعالم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل بهالأمر هذا كله فيكم. السلام.
0: طبعا لم يمر الحدث مرور الكرام، فالأهالي المتضررين من المرسوم المذكور خرجوا للمطالبة بإطلاق سراح الشخصين الموقوفين والذين يمثلان مطالبهم في تحصيل حقوقهم التي قدمها المرسوم قبل إسقاط النظام، وهو ما منح بصيص أمل للأهالي بإمكانية استعادة الحق الضائع. دعونا نتابع.
2: إسقاط مرسوم 66، نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبداً، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبداً نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحاليا رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا، لأنه هن عم يطالبوا بحق. مو معقول المحافظة بدها توقف صوت الحق وما تقدر توقف الظلم يلي وقع علينا بمرسوم 66. أنا قلتها سابقاً وهلا رح أقولها وبتمنى تنشر، محافظ دمشق هو موظف حكومي، عندما يعجز الموظف الحكومي عن أداء مهمته وإعادة الحقوق لأهلها، هي محافظة لتحافظ مو لتسلبنا الحقوق وتستمر بمراسيم بشار الأسد، يجب إقالته بغض النظر عن أي صلة قرابة تصلوا بأي مسؤول بالدولة. سيادة الرئيس أحمد الشريعة على عيننا وراسنا، بس نحن نطالب بحقوقنا كاملة وما رح نتحرك من هون لحتى يرجع أبو وسيم معنا ويرجع الأستاذ شيخ الشباب، يرجعوا لبيوتهم لأهلهم، ورح نضلنا عم نطالب لترجع حقوقنا كاملة ويسقط مرسوم 66.
3: السبب هو توقيف الناطق الرسمي باسم رابطة إسقاط المرسوم 66 بسبب فيديوهاته اللي عم يعملها يعني، فتعرض لغالبا دعوة من المحافظة عليه انه عم يشهر فيها. هذا هو سبب توقيفه، ونحن بنطالب بالإفراج الفوري عنه وعن الأستاذ المهندس شيخ إبراهيم شيخ الشباب.
4: طيب شو لحد الآن الوعود حصلت عليها؟
3: الوعود بالمرتة؟
4: لا الوعود هون بالقصر
3: العادي حاليا لسه ما أخذنا وعود. عم يقولوا رح نساعدكم ورح نطالع أبو وسيم، بس حاليا لسه ما في أي شيء. ولسه أبو وسيم لساته جوا.
0: خلال السنوات الماضية كانت دير الزور تشتهر بالنفط والمحاصيل الزراعية، أما اليوم فصارت دير الزور تصنع الترندات، إذ لم تغب المدينة عن صدارة الأحداث حتى في برنامجنا ريبوست منذ أكثر من أسبوع. هنا في هذا المقطع المصور الفكاهي نشاهد كيف تعامل شباب عالقون في قارب يطفو على مياه الفرات مع أفعى صغيرة يحاولون تجنبها. دعونا نشاهد. تقع قرية حلوز مشاهدينا في ريف جسر الشغور غربي محافظة إدلب على مسافة تقارب 35 كيلومترا من مدينة إدلب، وتعد من القرى المسيحية القليلة في المنطقة. غادر معظم سكانها منازلهم مع اتساع رقعة العمليات العسكرية في ريف إدلب خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، لتبقى القرية شبه خالية لأكثر من 14 عاما. لكن المشهد تبدل هذا مؤخرا هذه الفترة مع عودة عدد من أبناء القرية إلى منازلهم وأراضيهم حتى، بدعم من الجهات الحكومية والمحلية وسط احتفالات واستقبال شعبي واسع في خطوة أعادت اسم حلوز إلى الواجهة بعد سنوات طويلة من الغياب. دعونا نشاهد.
5: الله عز وجل أعطانا حب الحياة والتجديد.
0: نعم مشاهدينا، كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
8: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
7: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
8: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
7: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادرا على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
8: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
7: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
8: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
9: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
10: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
11: متى سيكون هناك؟
9: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
12: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
10: أنا معترض على فكرتين.
9: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

هناك حيث تنحدر الجبال الخضراء الشاهقة لتلامس مياه المتوسط الزرقاء في لوحة بديعة قل نظيرها في العالم. هناك حيث تكسو الغابات القمم الوعرة وتروي أسرارها أغصان السنديان والبلوط والصنوبر العتيق. هناك في القمم الوعرة والوديان السحيقة تقبع غابات عذراء صمدت لقرون في وجه الإسمنت وآلات الإنسان المعاصر. إنه الساحل السوري وهو كل ما ذكرناه بل أكثر بكثير، لكنه في السنوات الأخيرة يعاني من كارثة بيئية تعري جباله من كسوتها الخضراء. الساحل يدق ناقوس الخطر، رئة سوريا في خطر حقيقي ولا بد من حراك حقيقي مكثف لحماية ما تبقى والبدء في تعويض ما خسرناه حتى لا نعتاد المشهد الرمادي.

0: مساء الخير. لطالما شكل الساحل السوري حالة بيئية استثنائية تمتد من غابات كسب والفرنلق شمالا إلى مشت الحلو وصافيتا جنوبا. تعمل هذه الغابات كمصدات طبيعية للرطوبة وتحتضن تنوعا بيولوجيا هائلا. هذه المساحات ليست مجرد مشهد جمالي، بل هي صمام أمان بيئي يمد البلاد بالأكسجين ويحمي التربة والمياه الجوفية. لكن الأرقام الصادرة عن المراصد الدولية تكشف عن خطر حقيقي يحدق بهذه الجنة الخضراء.
1: تعرض الغطاء الشجري في سوريا لخسارات غير مسبوقة خلال العقود الأخيرة، وبحسب بيانات منظمة Global Forest Watch فقدت سوريا بين عامي 2000 و2025، أي خلال ربع قرن فقط، ما يقارب 40% من غطائها الشجري الطبيعي، ما يعادل نحو 43,000 هكتار. خسارة تزداد عمقا إذا ما أضفنا إليها المحميات الطبيعية والأحراج والأشجار المثمرة التي تشكل عصب الاقتصاد الريفي.
2: من أجمل القرى بجبل التركمان، طبيعتها بمناظر الخلابة كانت، غاباتها رائعة جدا. وبس الحقيقة للأسف إجانا حريق، الحريق الضخم جدا ومرعب جدا، وإجا على الضيعة من كل الجهات، يعني ما قدرنا إلا بقينا بالضيعة. نحن كنا نحاول قدر الإمكان نبعد النار عن البيوت وعن السكان، يعني بحيث ما تدخل على القرية النيران. خسرنا كل أراضينا اللي كانت منصوبة زيتون، وهيدا الاعتماد القرية علي واعتماد السكان علي، كلها خسرناها واحترقت كلياتها.
1: وعد الحرائق لعب قطع الأشجار الجائر لاستخدامها في التدفئة والطهي بسبب ندرة الوقود والانهيار الاقتصادي وحصار نظام الأسد البائد لكثير من المناطق السورية دورا كبيرا في الكارثة التي أحاقت بالغطاء الشجري. ويضاف إلى كل ذلك غياب الرقابة الفعالة وازدهار تجارة الفحم غير القانونية والتمدد العمراني العشوائي على حساب المشاعي الحراجي.
0: هذه الأرقام الصادمة ليست مجرد تقديرات، بل هي حقائق توثقها بدقة تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية التي ترصد التغيير في الكثافة الشجرية عاما بعد عام، تكشف حجم الكارثة البيئية. رصدت أيضا دراسة صادرة عن المجلة الدولية لنشر البحوث والمراجعات زيادة هائلة في وتيرة وحجم حرائق الغابات بين عامي 2019 و2021، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من أشجار الصنوبر والسنديان المعمرة.
1: في عام 2020 عاش الساحل السوري كابوسا حقيقيا، حيث سجل اندلاع أكثر من 2400 حريق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، والتهمت النيران في اللاذقية وطرطوس وحدهما ما يزيد على 11,000 هكتار، متلفة أكثر من 2,000,000 شجرة مثمرة. وتظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح أثار تلك الندوب السوداء، كما في الحريق الهائل الذي اندلع في أيلول من ذلك العام شرق بلدة ربيعة بريف اللاذقية، ومساحات أخرى شاسعة قضت عليها النيران قرب بلدة سلمة.
3: بالنسبة لتعويض هذه المساحات الخضراء، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على مستوى سوريا قامت بتقديم أكثر من 40,000 غرسة. هناك 14,000 غرسة تم زراعتها في المناطق التي التهمتها النيران ما قبل عام 2025، وأيضا هناك مساعدة لكثير من الجهات بالتنسيق مع مديرية الزراعة في المحافظة ومع وزارة الزراعة بشكل عام.
0: إلى جانب التحطيب والحرائق، برز عدو آخر واكب الأزمة الاقتصادية، وهو المفاحم العشوائية التي تحولت إلى تجارة رابحة تعتاش على قطع الأشجار المعمرة. زميلتنا ربا من فريق البرنامج بحثت في هذا الملف وأجرت الحوار التالي مع الدكتور سامر كرم رئيس المجلس العلمي السوري.
4: من الذي يميز الغابات في الساحل السوري؟
5: نعم، غابات الساحل السوري هي مو بس أشجار ومنظر طبيعي جميل، غابات الساحل السوري هي منظومة بيئية فسافة جداً، بتضم تنوع حيوي وبتلعب دور مهم في تثبيت التربة في المنطقة ودعم المياه الجوفية والمناخ المحلي، بتحسن جودة الهواء وأيضاً في تنظيم الرطوبة. وفي بعض مناطق مثل غابات الفرندق وكسب توجد مساحات تصنف كغابات طبيعية تحوي أشجار معمرة مثل أشجار السنديان والشوح والصنوبر، وهذه الأشجار تعطي قيمة بيئية كبيرة للمنطقة، وخسارة مثل هذه المنطقة تعتبر خسارة كبيرة لأنه إعادة إعمارها أو إعادة تشجيرها يحتاج إلى مئات السنين. أضف إلى ذلك أن مساحة الغطاء الشجري بسوريا ببلد مثل سوريا أصلاً هو مساحة محدودة، يعني سوريا تعتبر البلد فقير بالغطاء الشجري مقارنة بدول حوض المتوسط. نحن عم نحكي عن نسبة حوالي 2.8% من مساحة البلاد بأكملها، فبالتالي الحفاظ وحماية هذا الغطاء الشجري أمر هام جداً في ذلك.
6: للأسف نحن كل سنة عم نخسر مساحات كبيرة نتيجة الحرائق، وفينا نقول إنه الحريق هو من أهم وأكبر المشاكل اللي عم بتواجه القطاع الحراجي عندنا. يعني نحن إذا بنمشي بلمحة بسيطة عن العشر سنين الماضية، خسرنا قرابة 26 ألف هكتار من المساحة الخضراء. هلا صناعة الفحم عندنا نحن منتشرة من أيام زمان يعني، وبس زادت بعد 2011 بسبب الانفلات الأمني، فينا كمان بسبب تردي الواقع الاقتصادي للمجتمع يلي خلاهم يروحوا على مجال التجارة بالفحم والتفحيم.
0: تتمتع غابات الساحل السوري بمناخ محلي فريد ناتج عن اصطدام الرياح البحرية الرطبة بالسلاسل الجبلية المرتفعة، ما جعلها من أغزر مناطق سوريا أمطاراً وتكثر فيها الينابيع والأنهار بسبب الكثافة الشجرية. كما شكلت هذه الغابات مصدات طبيعية للرياح والرطوبة، وكانت تنظم حرارة المنطقة الساحلية وتمنع التيارات الحارة القادمة من البادية في الداخل. وتضم هذه الغابات تنوعا حيويا غنيا يشمل أشجارا مهددة بالانقراض مثل الأرز اللبناني والشوح الكليكي في المرتفعات والصنوبر البروتي والبلوط في المناطق الأقل ارتفاعا.
1: القيمة الحقيقية لغاباتنا الساحلية لا تقاس بالخشب أو الفحم، بل بخدمات المنظومة البيئية التي لا يمكن تعويضها، من تثبيت التربة ومنع الفيضانات إلى مكافحة موجات الجفاف المتزايدة بسبب التغير المناخي العالمي.
7: الإجراءات الوقائية بتتضمن حماية التجدد الطبيعي، الإدارة المستدامة للغابة، الإدارة المستدامة من خلال إزالة النباتات اليابسة، إزالة النباتات الميتة، إجراء عمليات تربية وتنمية بشكل مستمر للحفاظ على الغابة ومنع اندلاع حرائق مستقبلية. كمان من الإجراءات الوقائية فينا نقوم بعمليات توعية ومشاركة مجتمعية من خلال نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية بأهمية الحفاظ على الغابات، وإشراك المجتمع المحلي بخطط إدارة الغابات، لما لذلك من أهمية بجعل السكان المحليين يدركون أهمية الغابات وكيفية الاستفادة منها وبالتالي المحافظة عليها. استخدام أيضا التقنيات الحديثة في عمليات الرصد، لأنه مثل استخدام مثلا طائرات مسيرة، استخدام الأقمار الصناعية بالتنبؤ عن الحرائق وبالتالي السيطرة عليها بوقت مبكر.
0: في الصيف الماضي عادت ألسنة اللهب لتهاجم المرتفعات الساحلية مجددا، ورغم التضحيات الكبيرة لطواقم الإطفاء والدفاع المدني، إلا أن ضعف الإمكانات ونقص المعدات والوقود ووعورة التضاريس جعلت من عمليات السيطرة على النيران معركة غير متكافئة.
1: شهد عام 2025 ارتفاعا قياسيا في خسارة الغطاء الأخضر، حيث تضرر أكثر من 10,000 هكتار خلال أشهر معدودة، وكانت النيران هي المسؤولة المباشرة عن 81% من إجمالي هذا الفقد. ويمكن تفسير ذلك بموجات الجفاف غير المسبوقة التي عانت منها سوريا في ذلك العام، والارتفاع الحاد في درجات الحرارة بفعل التغير المناخي، ما جعل الغابات خاصة الصنوبرية التي تحتوي على مواد رتنجية سريعة الاشتعال بمنزلة مستودعات وقود تنتظر عود ثقاب واحد. كما أسهم انهيار البنية التحتية للإطفاء في صعوبة التصدي، حيث واجهت فرق حماية الغابات نقصا حادا في الآليات الحديثة، فضلا عن غياب الطيران المروحي المتخصص في إخماد حرائق الجبال الوعرة.
5: لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه هذا الإرث الأخضر بدأ يتآكل بشكل متسارع بسبب الحرائق المتكررة والتحطيب الجائر وتجارة الفحم العشوائي وغيرها، لذلك لابد من أخذ تدابير سريعة وعاجلة لإدارة مثل هذه الكارثة. ولعل أهم هذه التدابير استخدام تقنيات استشعار عن بعد، استخدام صور الأقمار الصناعية مثل سنتينل 2 ومودس التي تتيح لنا متابعة الانتشار للحرائق وأيضا تقدير الأضرار، وأيضا من الضروري جدا بناء أنظمة التنبؤ المبكر في الحرائق، والتي أفرد لها أعضاء وباحثين في المجلس العلمي السوري تقرير مفصل نظرا لأهميتها في المرحلة الراهنة.
1: وكان لمحافظة اللاذقية النصيب الأكبر من هذه الكارثة، لا سيما في غابات مشقيتة وكسب وصلمفة وجبال جبلة، إذ التهمت النيران مساحات حراجية شاسعة كانت قد بدأت للتو بالتعافي من حرائق عام 2020.
0: وللدلالة على حجم الخسارة يمكننا الاعتماد على المعادلات البيئية، فبما أن الهكتار الواحد من الغابات الكثيفة يحتوي على نحو 400 شجرة، فإن عدد الأشجار المحترقة في عام 2025 وحده يتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين شجرة من دون إحصاء أشجار الزيتون والحمضيات في البساتين الخاصة. وتسبب احتراق هذه المساحات الهائلة في إطلاق نحو 1,000,000 طن من انبعاثات الكربون في سوريا أو سماء سوريا خلال عام واحد، مما أدى إلى تلوث هوائي خانق في المناطق الساحلية وزيادة حدة الاحتباس الحراري المحلي.
3: نحن نعمل بكل طاقتنا ونرفع الجاهزية، وقمنا بعدد من التدريبات للكوادر من أجل التأهب وإن شاء الله لمواجهة الحرائق خلال هذا العام، حيث أنه لا يمكن منع الحريق بشكل أو بآخر، لكن يجب أن يكون هناك استعداد كامل. نحن وفقا لهذه التوجيهات إن شاء الله نعمل على رفع الجاهزية بشكل كامل 100% لمواجهة هذه الحرائق ما أمكن لمنع خروجها عن السيطرة. نعمل على كثير من الخطط من خلال الدروس المستفادة من العام الماضي، منها توفير بعض الطرقات وخطوط النار بسبب وعود التضاريس في المنطقة وعدم وجود خطوط نار مسبقة، ترميم أيضا بعض الطرقات التي كانت مفتوحة سابقا لدخول آليات الإطفاء إلى مناطق الغابات. أيضا هناك عمل على توفير أيضا مناهي المياه قريبة من مناطق الإطفاء تتمكن الآليات من التزود من هذه المناهل بين الوقت والآخر بوقت قصير. سرعة الوصول مهمة جدا، وبالتالي يجب أن يكون هناك أخرى من الماء لتزويد سيارات الإطفاء، بالإضافة إلى موضوع الإنذار المبكر وبرامج التوعية ولاحظ بعض الطرقات التي يجب العمل بها من أجل حماية مساحة أكبر من المساحات الخضراء الموجودة.
0: مما لا شك فيه أن الحديث عما مضى يحمل دائما الكثير من الحسرات على فرص ضاعت وعلى جرائم ارتكبت بحق البيئة والأرض السورية بسبب الإهمال واللامبالاة والفساد في حقبة النظام السابق. لكن السؤال الحقيقي والملح الآن هو ماذا أعددنا للمستقبل؟ نحن اليوم على أعتاب صيف لاهب جديد بحسب التوقعات المناخية، ما يعني أننا أمام موسم حرائق مرتقب. فهل هناك خطة حقيقية للمواجهة؟ وماذا عن الوعي المجتمعي للحد من السلوكيات البشرية الكارثية؟
1: تثبت الدراسة أن أكثر من 90% من حرائق الغابات لا تندلع بفعل الطبيعة، بل نتيجة لأنشطة بشرية خاطئة وغير مسؤولة. أخطاء يمكن إجمالها في الآتي: الإهمال، كترك نيران التخييم مشتعلة أو رمي أعقاب السجائر. الحرائق العمدية، لإخفاء معالم التحطيب الجائر أو للتطهير الزراعي العشوائي. المعدات والشرر، الناتج عن عوادم السيارات أو آلات القطع وسط الأعشاب الجافة. النفايات الزجاجية التي تتحول تحت أشعة الشمس القوية إلى عدسات مكبرة تطلق الشرارة الأولى.
0: إن مواجهة هذا التدهور في الغطاء الشجري لا تعني الاندفاع العشوائي لزراعة أي نوع من الأشجار، فخبراء البيئة يحذرون اليوم مما يسمى التحريج الأعمى. فزراعة أنواع دخيلة أو غير متوافقة مع النظام البيئي الساحلي أو تكثيف نوع واحد من الأشجار قد يؤدي إلى كوارث مستقبلية ويهدد التنوع البيولوجي الأصيل للمنطقة، مثل الأرز والشوح والبلوط. ربما تبدو الصورة قاتمة، لكن الأمل لا يزال كامنا في تلك الجذور التي رفضت أن تموت. إن إعادة الروح إلى جبال الساحل السوري لا تتطلب فقط زراعة الشتلات، بل تتطلب وعياً علمياً. المطلوب اليوم هو ثورة خضراء مدروسة تعيد للأرض أشجارها الأصيلة وتوفر للمواطن بدائل تدفئة من دون أن تجبره على قطع رئة بلاده. جبال الساحل السوري التي حمتنا لقرون تستحق اليوم من يحميها.

0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ودور تقنيات الاستشعار عن بعد وأنظمة الإنذار المبكر لمقاومة حرائق الغابات، نستضيف الدكتور سامر كرم الباحث والمحاضر في جامعة دارشماتات التقنية معنا مباشرة من ألمانيا، رئيس المجلس العلمي السوري. مرحبا بك معنا دكتور سامر. للحديث عن، في البداية دعنا نتحدث عن أهمية الغابات، غابات الساحل السوري، ولماذا تعد واحدة من أهم الثروة البيئية الاستراتيجية لسوريا.
1: يا هلا أستاذي ديما، شكرا كثير على الاستضافة وشكرا على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام. بالنسبة لغابات الساحل السوري، الساحل بيضم أو هو الحاضن الأكبر للغابات في سوريا. بحسب دراسة نشرت من جامعة هومبولت في برلين في مجلة لاند، الدراسة أشارت أن أكثر من ثلاثة أرباع الغابات السورية موجودة في الساحل السوري، فهي بتمثل الرئة اللي بتتنفس منها سوريا. أيضا الغابات في الساحل السوري تتميز بكثافتها النباتية وتنوعها الحيوي وطبيعتها المتوسطية. وبمناطق الساحل عندنا مثلا مثل في غابات الفرنلق وكسب، توجد غابات طبيعية عذراء فيها أشجار تعود لمئات السنين.
0: نعم. طب اليوم إذا أردنا الحديث عن أسباب تراجع الغطاء الغابي، ما أبرز الأسباب التي دعت إلى تراجع الغابات في الساحل السوري خلال السنوات الماضية؟
1: للأسف العامل الأول اللي بيخطر على بالنا كلنا نحن كسوريين هو الحرائق اللي صارت بالفتره الاخيره. وطبعا الحرائق لها اسباب كثيره، ممكن نجي لها لاحقا باللقاء. فعندنا الحرائق، عندنا التحطيب الجائر الجفاف، عندنا موضوع ايضا التغير المناخي اللي عم بيصير اللي ادى لارتفاع كبير في درجات الحراره، العوامل الاقتصاديه في البلد. كل هاي العوامل المجتمعه ادت لخساره كبيره في الغطاء النباتي بالفتره الاخيره.
0: دائما ما نسمع لكن عن العامل البشري ايضا، يعني من السلوكيات البشريه الاكثر ربما انتشارا، ما الاسباب؟ يعني هل هنالك عامل مهم فيما يتعلق بالحرائق؟ وكما ذكرت حضرتك قبل قليل هنالك عوامل اخرى.
1: نعم، هلا العامل البشري بخساره الغابات والتسبب بالحرائق هو موجود ليس فقط في سوريا، اغلب الحرائق اللي بتصير حول العالم هي بيكون مسببها عامل بشري. لكن بسوريا على وجه التحديد، ولما بننظر للفتره السنوات السابقه من الحرب والثوره، فصار في تحطيب جائر. وطبعا هون لازم نميز بين نوعين، في عندنا التحطيب بسبب الدفء وبسبب الاحوال الاقتصاديه المتدني للمواطن السوري، في عندنا العامل الثاني التجاري هو التحطيب الجائر بغرض تجارة الأخشاب بغرض التفحيم. فدول عاملين اثنيناتهم، وإن كانوا كلاهما مخالف للقانون، لكن النظر لهم بإدارة هي العملية يجب أن يكون مختلف لحتى يتم تفاديهم. فالعامل البشري أيضا، في عندنا العامل البشري اللي هو السلوكيات البشرية اللي الغير مدروسة، ويمكن احد اهم او الاكثر شيوعا للسلوكيات البشريه هي رمي اعقاب السجائر
0: ورمي اشياء اخرى معدنيه. ولكن خلال العام دكتور سامر، خلال العام الماضي، يعني اثناء تغطياتنا للحرائق، وكان هنالك يعني جهود حثيثه تابعناها من خلال التغطيات في العام الماضي للجهات المعنيه، الدفاع المدني، ويعني كانت توصل ليل بالنهار كما يقال. لكن يعني اذا اردنا الحديث، كانت يعني من ضمن العوامل التي تضعف ربما الوصول الى اخماد هذه الحرائق نقص في المعدات، نقص في الاليات. اليوم اذا اردنا اليوم الحديث عن ما المطلوب لتفادي لا سمح الله تكرار ما حصل من سيناريو في العام الماضي.
1: من وجهة نظري إدارة الحرائق تبدأ قبل الحرائق وليس بعدها.
0: كيف؟
1: فبالتالي إدارة الحرائق هي تتم عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثلا أنظمة الإنذار المبكر، استخدام تقنيات حديثة مثل الإقمار الصناعي والذكاء الصناعي. فكل هاي التقنيات والأنظمة المتطورة اللي عم يتم استخدامها في الدول المتقدمة ممكن تجنبنا حرائق وخسائر فادحة في الغطاء النباتي في سوريا. طبعا مع كل الشكر لكل الجهود المبذولة من الفرق فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ والكوارث اللي عم تحاول جهدها بالإمكانيات المتاحة، لكن إذا نحن بدنا نتفادى فمن المهم جدا التركيز على النقاط اللي ذكرتها اللي هي بالذات أنظمة الإنذار المبكر.
0: دكتور سامر، عذرا للمقاطعة، هذا يأخذنا للحديث عن الأولويات اليوم لتفادي حصول أي سيناريوهات كما حصل في العام الماضي لا سمح الله. ما الأولويات اليوم المطلوبة بحسب اختصاص حضرتك وبحسب تجارب الدول الأخرى؟ ما الأولويات التي يجب من الجهات المعنية اليوم القيام به فيما يتعلق باستراتيجية توضع منعا لتكرار ما حصل في السنوات الماضية؟
1: الأولويات هي متابعة البيانات المتوفرة لسوريا الناتجة عن تقنيات حديثة مثل ما حكينا أقمار صناعية، وتدريب كوادر على استخدام والتعامل مع هذه الأدوات. العامل الثاني كأولوي نحن عم نحكي توزيع فرق الدفاع المدني أو الأطفاء بشكل مدروس بناء على البيانات التي نحصل عليها، تمام. فالعامل الآخر هو موضوع الأنظمة اللي أنا حكيت عنها اللي هي ما بتتطلب ميزانية ضخمة، اللي هي مثلا الكاميرات الحرارية اللي أثبتت ببعض الدول كفاءتها على العامل البشري. كيف يعني؟ يعني لاحظوا أنه أحيانا عم يتم إرسال تنبيه من هاي الأنظمة بأنه في حريق رح يصير هون قبل أول مكالمة طوارئ بعشر ل 45
0: بالتالي
1: دقيقة.
0: هذه من ضمن الأولويات الأساسية.
1: تماما تماما. وطبعا نحن لما عم نحكي بين 10 ل 45 دقيقه تنبيه مسبق، فنحن عم نتجنب كارثه كبيره، لانه الحريق نحن بنعرف خاصه بطبيعه الساحل السوري والرياح الموجوده، فربما الحريق يعني يبدا بشكل صغير نتنبأ فيه، وان في حال عدم التنبؤ به ربما نصبح امام كارثه كبيره، ونحن ببلد يفتقر اصلا للغطاء الشجري.
0: طيب بهذه الحالة، يعني مسألة استعادة الغابات والتعافي البيئي، وكثير ما نسمع عن مسألة التحريج الأعمى أو العشوائي، ما المقصود بهذا المصطلح؟
1: التحريج العشوائي أبسط تعريف له هو أنه زراعة الأشجار بمجرد زراعة الأشجار، يعني زراعة غير مدروسة علميا. فهذا الموضوع وإن كان أكيد بيكون من حسن نية موضوع التشجير اللي بيصير بسوريا، لكن في كثير عوامل لازم يتم أخذها بعين الاعتبار.
0: يجب أن
1: في
0: يكون
1: عمليات
0: مدروس
1: التشجير.
0: كيف، ولكن ما هي الطرق الأنسب؟
1: نعم، دراسة الموضوع لازم يكون ياخذ بعين الاعتبار عدة عوامل. يعني لازم نحن ناخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة، المناخ، البيئة، الأنواع الأصيلة في المنطقة. ما ندخل أنواع جديدة ربما تكون غير ملائمة للتربية، فبنعمل خلل في النظام البيئي. كل هاي العوامل لازم يتم أخذها بعين الاعتبار لما نحن بدنا نعمل عملية تشجير.
0: طبعا أشكرك جزيل الشكر دكتور سامر، ونتمنى السلام وأن يمر هذا الصيف بأمان وسلام على عموم سوريا والساحل السوري. شكرا جزيلا لك دكتور سامر كرم، الباحث والمحاضر في جامعة دارمشتات التقنية بألمانيا، رئيس المجلس العلمي السوري. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذي ديما.
0: إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقة اليوم من المستكشف. لكم مني ومن معد البرنامج عمر الخطيب أطيب التمنيات. نلتقي الأسبوع القادم مع رحلة استكشاف جديدة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. بعد شباك مسلح بين عائلتين في بلدة خشام بريف دير الزور، قوى الأمن الداخلي تعتقل عددا من الأشخاص وتصادر نحو 40 بندقية. وقفة احتجاجية أمام القصر العدي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن مفاوضين من متضرري المرسوم 66. ميليشيا الحرس الوطني في السويداء تمنع خروج عشرات المعلمين إلى ريف دمشق، ومخايف من تأثير القرار على الامتحانات. وزارة الداخلية تؤكد استعداد الحكومة للتعاون مع أوروبا في ملفات جرائم الحرب، وتؤكد تحت معلومات ضرورية لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي اعتقلت عددا من الأشخاص وصدرت نحو 40 بندقية في بلدة خشام شمال شرقي دير الزور على خلفية الاشتباك المسلح الذي وقع بين عائلتين. وكانت الاشتباكات قد تسببت بسقوط 3 جرحى إلى جانب احتراق محصول قمح. يأتي ذلك وسط تصاعد أحداث السلاح المنفلت في عموم المحافظات، حيث تتجدد المطالب الشعبية بضرورة ضبط الوضع الأمني وسحب السلاح الخارجي عن القانون. اشتباكات بلدة خشام بريف دير الزور جاءت بعد اشتباكات مماثلة شهدتها بلدة زاكيا بريف دمشق الغربي إثر خلافات بين عائلتين أسفرت عن مقتل امرأتين ورجل وإصابة آخرين.
1: والله اللي صار الله يصلح الحال، يعني شباب طايشة، صار خلاف، هو خلاف بالبداية بسيط يعني، وتطور بتعرف شباب طايشة الله يهديهم، تطور الأمر يعني حمل سلاح وصار اللي صار، يعني صار في جرحى وصار في هيك، في عنا الله يرحمهم اللي توفوا، والحمد لله يعني قوات الأمن يعني الأمن العام تدخل فورا واستجاب وبسط دغري يعني السيطرة على الوضع، والوجهاء الله يجزيهم الخير أهل بلدنا. نحن بزاكية يعني كلياتنا ما نخلصين حدا من حدا، يعني كلياتنا عمك خالك مثل ما بيقولوا، والحمد لله الأمور رايحة للأحسن بإذن الله.
0: وبالعودة إلى الاشتباكات التي حصلت في دير الزور ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من هناك عهد صليبي، أهلا ومرحبا بك عهد. ما آخر المسجدات في بلدة خشام بعد الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين العائلتين؟
2: تحية لك جمال وسادة المشاهدين. يعني هذه الاشتباكات هي ربما يعني هي حالة طبيعية ربما منذ سنوات في دير الزور، انتشار السلاح بشكل يعني كثيف جدا، كذلك الأمر يعني حالات الاشتباكات العائلية متكررة. لكن إذا تحدثنا عن هذا الاشتباك وجرى بين عائلتين يعني عوائل كبرى بين طرفين، ربما هو خلاف قديم حسب ما وردنا.

0: عدة أقسام، فربما كان هذا هو السبب الأساسي بين العائلتين. الاشتباك استمر أكثر من ساعتين بين العائلتين، واستخدمت فيه يعني مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف، البي كي سي والار بي جي، ويعني كان هناك خسائر ربما 3 جرحى، وكذلك الأمر حرائق في محاصيل زراعية، تحديدا محصول القمح، إذ يعني احترقت ربما ما يقارب 5 دونمات في هذه الاشتباكات. لكن قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية وصلت إلى بلدة خشام، ربما في البداية لم تستطع الدخول إلى المنطقة كون الاشتباكات كانت ضارية للغاية، وبعدها بقليل كان هناك دخول لقوى الأمن والشرطة العسكرية وبعض وجهاء المنطقة لإيقاف هذا الاشتباك. تم إيقاف الاشتباك وبدأت المداهمات، اعتقل 10 عناصر أو 10 أشخاص كانوا مشتبكين بين بعضهم، وكذلك الأمر صدرت كميات من الأسلحة، ما استطعنا معرفته هو ما يقارب 40 بندقية تم الاستيلاء عليها والسيطرة عليها من يعني قوى الأمن الداخلي. يعني حقيقة هذا ربما هذه الاشتباكات ذكرنا بأنها هي أصبحت حالة شبه روتينية، هناك أعمال كثيرة تقوم بها قوى الأمن الداخلي في ربما بعض الأحيان مصادرة الأسلحة عندما يكون هناك إطلاق نار سواء في الأفراح أو الأتراح أو في الاشتباكات، وهذه واحدة منها. كذلك الأمر هناك شق موجود في الأمن الداخلي وهو العلاقات، مكتب العلاقات هو يعمل على يعني حل كثير من المشكلات في المنطقة بشكل يومي، يوجد جلسات في ريف دير الزور الشرقي في المدينة لمشكلات تحدث ما بين عائلة وأخرى، وحتى قبل قليل كان هناك في بلدة الشحيل جلسة صلح بين عائلتين بسبب مقتل شخص عن طريق الخطأ خلال يعني الفترة الماضية.
1: الآن عاهد، هل هناك أي تخوف من عودة التوتر في البلدة أم أن الوضع خلص يعني أصبح تحت السيطرة بشكل كامل؟
0: يعني كما ذكرت لك بأن هي يعني محاولات الأمن لمصادرة السلاح المنفلت في المنطقة مستمرة، لكن لم تكن بذلك الحجم، يعني بحجم انتشار السلاح في المنطقة. الاشتباكات يعني تحدث بشكل كبير، حالة انفلات ببعض الأحيان في بعض القرى، خاصة عندما يكون هناك بعض المناسبات خاصة الأعراس يكون هناك إطلاق نار، ويعني تكون قوى الأمن ببعض الأحيان تصادر هذا السلاح، وبعض الأحيان يعني لا يكون لها وصول على المنطقة، أو ربما لا يكون لها وصول على الحادثة، أو لا تتخذ أي من الإجراءات يعني إزاء هذه العملية وهي إطلاق النار الذي نص عليه بالقانون. وكان هناك يعني كثير من المطالبات وتحذيرات من قبل قوى الأمن ووزارة الداخلية بمنع إطلاق النار في المنطقة بشكل عام. إذن يعني هذه العملية تستغرق ربما أو تحتاج يعني توعية كبيرة من قبل المؤثرين، من قبل الأعيان، وكذلك الأمر قوى الأمن تكون هناك سلطة على السلاح بشكل أكبر، ويصادر كل السلاح الذي هو غير مرخص لدى الدولة.
1: أشكرك جزيل الشكر عهد صليبي، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور بوفاة الطفلتين سجى سليمان وسناء سليمان البالغتين من العمر 5 سنوات و10 سنوات غرقا في نهر الفرات. أشار مراسلنا إلى نجاة طفل آخر بعد انتشاله من النهر، يأتي ذلك وسط تحذيرات متواصلة لفرق الدفاع المدني من السباحة أو الاقتراب من نهر الفرات نتيجة لارتفاع منسوب مياهه خلال الأيام الماضية. في تداعيات فيضان نهر الفرات يرصد مراسلنا مصعب الحانة أضرارا بالغة تكبدها أهل في قرية الأصحيين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقي محافظة دير الزور، حيث غرقت عشرات الدنومات الزراعية في القرية ما لامس بشكل مباشر لقمة عيش الأهالي، هذا فضلا عن تضرر المنازل. وتكشف مزيدا من الأضرار مع انحسار المياه شيئا فشيئا.
2: منذ أن بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع قبل نحو أسبوع لم يتوقف الحاج عبد وأبنائه عن العمل، ساعات طويلة يقضونها يوميا في تدعيم الساتر الترابي المحيط بمنزلهم في محاولة لمنع المياه من التقدم أكثر نحو ما تبقى من أرضهم الزراعية في بلدة الإصحين على الحدود السورية العراقية.
3: اللي خسرناه هنا مصروف المواشي، واللي لحقنا طلعناها وراحت النهاية، هالعفش العحطب والتبن والهاي راحت، وطلعنا رايح.

0: فوق ولا هذا بيتنا زراعي ساكنين به، وهتشوفون هذا هذا هذا وهذا كله هذا هذا هذا هذا الموجود، هاي كلها اراضي زراعه، هاي يجي 500 600 دانم. طبعا الكل كل واحد 5 دوانم و10 دوانم.
1: ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية غرقت عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، كما وصلت المياه إلى عدد من المنازل.
0: الخسائر مادية الحمد لله، بس مادية يعني تقريبا شوفت عينك كلها يعني مزارع، هاي بالنسبة لك تشوف أنت سامي، لكن هاي كل واحد له تقريبا قطعة أرض فالح بها خضرة، فالح بها، أو بعض ناس راحت لها بيادر طبعا، وبعض الناس راح لها بعد ما جنوا تبن.
2: أنا والله ب5 دوانم حمطة، وجت 5 دوانم، وبغشة تقريبا جات 5 دوانم، يعني قاعد مقسمها بغشة وجسم. أنا عندي 30 دانم.
1: يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل لمساندتهم والحد من الخسائر.
3: والحمد لله، بس احنا عتبنا على الحكومة، ما حدا جانا خالص، لا جابوا لنا معدة سكر، والحريم بالليل الساعة 2 احنا نسكر السدود عندنا الأراضي، عندنا البيوت، بس ما عاد نريد الأراضي، ما نريدها، بس نريد البيوت تسلم علينا والحمد لله.
1: بحسب لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، فإن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بفيضانات الفرات بلغت أكثر من 20,000 دونم، ورغم بدء انحسار المياه تدريجيا ما تزال آثار الفيضان حاضرة. يعقد سكان قرية الصحين آمالهم على انحسار منسوب مياه الفرات أملا بالعودة العاجلة إلى منازلهم واستئناف العمل في أراضيهم. من الحدود العراقية السورية لتلفزيون سوريا، صعب الحنت، دير الزور.
4: أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس تضرر 20,534 دونما من الأراضي الزراعية في 17 منطقة بالمحافظة. وأوضح عباس أن مناطق أخشام وهجين والخريطة والجلاء والسوسة ومحيمدية والتبني سجلت النسبة الأكبر من الأضرار، مشيرا إلى استمرار عمليات التقييم وحصر الخسائر. هذا وقال وزير الطوارئ رائد الصالح أنه تم إغلاق عنفات مياه نهر الفرات، مشيرا إلى بدء تراجع منسوب مياه النهر بشكل تدريجي. وأوضح الصالح لشبكة روداو أن فرق الوزارة ما زالت في حالة استنفار بالمنطقة، وأنها ما تزال تعمل على الأرض، مضيفا أن لجان إحصاء الأضرار ما زالت تعمل على تقدير حجم الأضرار بالمنطقة. توفي 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون من جراء حادث سير على طريق الطبقة الثرية جنوبي مدينة الطبقة بريف الرقة، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وبحسب الدفاع المدني فإن الحادث نجم عن صدام سيارة بيك أب مع سيارة أخرى نتيجة للسرعة، مشيرة إلى استجابة فرقه للحادث وانتشالها 4 جثامين كانت عالقة داخل إحدى السيارتين. كما أوضح الدفاع المدني أنه تم نقل الجثامين إلى مستشفى الطبقة لاستكمال الإجراءات اللازمة، في حين نقل المصابون إلى مستشفى السلمية من قبل المدنيين. وفي سياق، أعلن الدفاع المدني إصابة 13 مدنيا خلال استجابة فرقه لحوادث سير و 161 حريقا في عموم سوريا خلال يوم واحد. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 13 حادث سير في عموم سوريا نجم عنها إصابة 13 مدنيا، مشيرا إلى أن الفرقة قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم. كذلك دعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وعمل المكابح ومساحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. أصدرت مجالس أمانات أحياء المزة وكفر سوسة والقدم في دمشق بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا ستي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. أكد البيان الصادر عن المجالس أن شيخ الشباب كان معتقلا سابقا لدى نظام الأسد المخلوع، وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة ماروتا سيتي الممثلة عن الأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة. كما دعت المجالس الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. إلى ذلك أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. وأوضح إدلبي أن نحو 5300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفر سوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيرا منها لم يحصل سابقا على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل. أشار إدلبي لأن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكدا عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأملاك محفوظة بالكامل. أضاف أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
5: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبدا، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة يلي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان يلي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبدا نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف يلي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحاليا رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا لأنه هن عم يطالبوا بحق.
4: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة منصور. أهلا ومرحبا بك عبادة. ما آخر التطورات المتعلقة بقضية توقيف إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس ممثلي المجتمع المحلي بما يتعلق بملف ماروتا سيتي وباسيليا سيتي؟ عبادة.
6: نعم جمال مساء الخير. يعني حقيقة لا معلومات حول الإفراج عن يعني الموقوفين إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس اللذان يعني تم توقيفهما في فرع الأمن الجنائي بدمشق بعد دعوى بحقهما بحسب ما ذكر يعني أهالي حي المزة في بيان لهم بأن محافظة دمشق قامت بدعوى ضد المدعوين بسبب مطالبهما السلمية بتعديل قرارات يعني أو تعديل قرار المحافظة الأخير الذي جاء فيه مجموعة من يعني الردود التي كانت خلال الفترة الماضية والتي جاءت في يعني جزئيات منها يعني في تقديم بدل إيجار أو تعويض المتضررين من قانون المرسوم 66 ببدلات إيجار ومضاعفة هذه القيمة. طبعا يعني إبراهيم شيخ الشباب وياسر حمزة هما كان يعني يعتبران من المسؤولين عن يعني رابطة إسقاط المرسوم 66، وكان لديهم مطالبات حقيقة خلال الفترة الماضية بتعديل القرارات التي قامت بها المحافظة لتحسين وضع الأهالي. كان هناك حديث منهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة ب يعني ضرورة أن تكون هذه القرارات أو هذه التحسينات التي تقوم بها محافظة دمشق أوسع وأكبر من خلال إضافة تعويضات جديدة وتحسين قيمة الحصول على الأملاك ضمن
4: عبادة. يبدو أننا فقدنا الاتصال والصوت من مراسلنا عبادة منصور. أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. كشف مصدر خاص لصحيفة المدن أن اللقاء الذي جمع رئيس أحمد الشرع بمعاذ الخطيب في دمشق تناول ملفات سياسية ووطنية مرتبطة بالمرحلة الانتقالية. وبحسب المصدر بحث الجانبان ترتيبات تشكيلية الثلث الرئاسي في مجلس الشعب إلى جانب ملف المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع الاندماج بين مختلف المكونات السورية. كما تطرق اللقاء إلى قضايا الشأن الديني ودعم الخطاب المعتدل، إضافة إلى الاستفادة من علاقات معاذ الخطيب العربية والدولية لدعم جهود الانفتاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في سوريا. أفادت مصادر محلية بأن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الوطني في السويداء منعت خروج عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات لطلبة السويداء في مراكز ريف دمشق.
7: عاد ملف امتحانات طلاب السويداء إلى واجهة المشهد مع تصاعد التوتر حول آلية إجرائها، بعدما قررت الحكومة السورية نقل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى مراكز معتمدة في دمشق وريف دمشق، معلنة توفير وسائل النقل والإقامة والدعم اللوجستي للطلاب الراغبين بالتقدم للامتحانات خارج المحافظة. وفي خطوة أثارت مزيداً من الجدل، أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحرس الوطني أقامت حواجز في عدد من مناطق المحافظة ومنعت عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات في ريف دمشق من المغادرة، كما نفذت عمليات تفتيش وتدقيق في الهويات الشخصية لا سيما في منطقتي شهبة وحي الزيتون. وبحسب المصادر أصبح العمر معياراً أساسياً في قرارات منع السفر نحو دمشق، إذ يمنع من مغادرة المحافظة أشخاص تتوافق أعمارهم مع الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.
8: نحن أيضاً رتبنا جلسات كثيرة مع
7: محافظ السويداء مصطفى البكور، وفي تصريح خاص لتلفزيون سوريا أعلن أن المحافظة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع جهات داعمة وشركات نقل لتأمين انتقال الطلاب إلى دمشق وريفها، إضافة إلى توفير أماكن إقامة وطعام وخدمات لوجستية، كما أشار إلى تنسيق أمني مع وزارة الداخلية لتأمين الطريق ومرافقة الحافلات حتى وصول الطلاب إلى قاعة الامتحان. من جهته حمل المتحدث باسم ميليشيا الحرس الوطني طلال عامر الحكومة مسؤولية الأزمة، معتبراً أن إصرارها على حصر الامتحانات في دمشق وريفها يفرض على الطلاب قطع مسافات طويلة في ظل ما وصفه بالمخاطر الأمنية، مؤكداً رفضه نقل الامتحانات خارج المحافظة.
4: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسلنا أن الدورية فتشت عدداً من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اختطاف. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أقامت حجزاً مؤقتاً في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بتفتيش المارة والمركبات قبل مغادرة الموقع. كشفت الإذاعة السويدية عن استعداد الحكومة السورية للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وذلك عقب تحقيق استقصائي أجرته الإذاعة حول أشخاص قالت إنهم كانوا جزءا من أجهزة وميليشيات تابعة للنظام المخلوع ويقيمون حاليا في السويد.
9: باب العدالة أصبح مفتوحاً عقب سقوط النظام المخلوع، والإفراج عن الأدلة بات متاحاً، أعلن عنه المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا بحسب الإذاعة السويدية بأن سوريا مستعدة للتعاون مع السويد والدول الأوروبية الأخرى في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا ومنع المسؤولين عنها من الإفلات من العدالة.
10: عدداً كبيراً منهم
9: التصريح السوري كشف عن احتفاظه بأرشيف أجهزة الأمن والوحدات العسكرية للنظام المخلوع، متيحاً بحسب البابا إمكانية الوصول للوثائق والشهود ومواقع الجرائم وغيرها من المعلومات اللازمة، واستعداد السلطات السورية لنشر قوائم تضم 1000 شخص مطلوب لملاحقة المجرمين. في تصريح جاء عقب تحقيق استقصائي لبرنامج كاليبر توصل إلى وجود 15 شخصاً يقيمون في السويد كانوا جزءاً من جهاز العنف التابع للنظام المخلوع، بينهم عناصر ميليشيات وعسكريون، في تعاون يتيح لأوروبا العمل ميدانياً داخل سوريا. تطور يأتي بالتزامن مع تحركات أوروبية أوسع لتبادل المعلومات والأدلة المتعلقة بالمشتبه بهم، لعل آخرها مثول ضابطين سوريين سابقين، أحدهما برتبة عميد في أمن الدولة والآخر برتبة مقدم في الأمن السياسي، أمام محكمة في النمسا مؤخراً بتهمة تعذيب معارضين لنظام الأسد في محافظة الرقة ما بين عامي 2011 و2013. تحركات يبدو بأنها ستعتمد على مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها، بما يتيح فتح تحقيقات جديدة بحق أشخاص شاركوا في انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين.
4: وافق مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة كميات من النفط الخام العراقي عبر ميناء بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا يتولى إدارة ومتابعة عمليات التصدير عبر هذا المسار.
11: في خطوة تعكس تحولاً مهماً في خريطة الطاقة الإقليمية، وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة النفط الخام العراقي عبر ميناءي بانياسا وطرطوسة على البحر الأبيض المتوسط، ما يفتح أمام بغداد منفذاً جديداً لتصدير خام البصرة بمختلف أنواعه إلى الأسواق العالمية.
12: الوزراء علي فالح الزيدي.
11: وكالة واع العراقية ذكرت أن قرار المجلس وافق أيضاً على فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا يتولى إدارة ومتابعة عمليات التصدير عبر هذا المسار، بما يضمن تنظيم العمليات اللوجستية والتجارية المرتبطة بنقل النفط وتخزينه ومناولته. هذه الخطوة لم تأتي من فراغ، بل جاءت تتويجاً لسلسلة إجراءات بدأت خلال الأشهر الماضية لتعزيز التعاون النفطي بين بغداد ودمشق. ففي نيسان الماضي بشرت شركة تسويق النفط العراقية سومو تنفيذ عقود لتصدير مئات آلاف الأطنان من زيت الوقود إلى سوريا عبر الصهاريج البرية، قبل أن تنطلق أولى شحنات النفط الخام عبر منفذ ربيع اليعربية، لتتبعها قوافل أخرى عبر معبر التنف الوليد باتجاه مصفة بانياس. إلى جانب ذلك، أقر مجلس الوزراء خطة لرفع معدلات التصدير عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل خلال الشهرين والنصف، وزيادة صادرات النفط الخام عبر الشحنات إلى 420 ألف برميل يومياً. وفي وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، لا سيما الحرب على إيران ومخاوف الملاحة في مضيق هرمز، تتجه بغداد للبحث عن منافذ تصدير بديلة. فهل تتحول سوريا إلى بوابة جديدة للنفط العراقي نحو الأسواق العالمية وترسخ موقعها كممر استراتيجي للطاقة في المنطقة؟
4: قال حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان إن المصرف يعتزم تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية بصورة تدريجية. وأضاف رسلان خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل مستمر على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية المصرفية وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع. إلى ذلك، قال السفير التركي لدى دمشق نوحي الماز إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها. وأشار يلماز في تصريح لوكالة الأناضول عقب مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة إلى نجاح عملية التعافي الاقتصادي يتطلب وجود قطاع خاص قوي إلى جانب إعادة تنشيط النظام المالي، معتبرا أن هذين الملفين من أبرز أولويات المرحلة المقبلة. وأضاف أن الحكومة السورية تنظر إلى التعافي الاقتصادي باعتباره هدفا رئيسيا في المرحلة الحالية، لافتا إلى تسارع الخطوات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه. بدوره أكد القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في سوريا ميخائيل أونماخت أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب ربطه بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو في البلاد. وخلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري بدمشق، أوضح أونماخت أن الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته عن سوريا ويواصل خطواته نحو تطبيع العلاقات معها، مؤكدا أن الانفتاح الاقتصادي على العالم يعد شرطا أساسيا لدعم التعافي وإعادة الإعمار. وأشار أونماخت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم الاقتصاد السوري وإعادة بناء قدراته، مؤكدا أن نجاح الاستثمارات يتطلب بيئة قانونية واضحة إلى جانب التمويل. هذا وأطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص في دمشق، بهدف تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة تنظم عمل القطاع الخاص السوري.
13: اليوم حصل انطلاق ميثاق المجالس الأعمال، وهذا نبأ هام جدا لأنه نظم أمور مجالس الأعمال كلها بسوريا. هي واحدة. اثنين، نحن بالنسبة لنا المملكة العربية السعودية هي من أول داعمين رفع العقوبات عن سوريا، وطبعا هي بفضل رفعت أمريكا العقوبات ومن ثم تبعتها باقي دول العالم الكبرى. هذا شغلة نحن ما بننساها، ونحن بنأيد الترابط والتوافق بخبرات الشركات الفرنسية مع علاقتهم بالمملكة العربية السعودية، لأنه علاقتهم طويلة عمرها أكثر من 60 سنة أو 70 سنة. فهذا بالنسبة لنا بسوريا بيجتاز وقت، بيوفر وقت.
4: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن معبر النصيب الحدودي مع الأردن شهد عبور أكثر من 50,000 شاحنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. بحسب الأرقام دخلت إلى سوريا نحو 18,300 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الأساسية، في حين غادرت نحو 31,000 شاحنة محملة بصادرات سورية متنوعة نحو الأسواق الإقليمية. وأكدت الهيئة استمرار العمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة عبر إجراءات جمركية رقمية وتنظيم عمليات العبور بما يسرع إنجاز المعاملات.

0: يواصل جسر البوكمال ربط المدينة ببلدة الباغوز قرب الحدود العراقية بعد إعادة تأهيله في شباط الماضي. ورغم ارتفاع منسوب نهر الفرات فإنه بقي الجسر الوحيد الذي لم يتأثر بالفيضان بفضل ارتفاعه عن سطح النهر بنحو 10 أمتار.
1: جسر البوكمال والذي يربط المدينة مع الباغوز قرب الحدود العراقية، هذا الجسر الوحيد الذي لم يتضرر نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات لأنه مرتفع عن سطح النهر بما يقارب 10 أمتار، وكذلك أهالي المنطقة يشيدون بهذا العمل. الجسر قد تمت عملية ترميمه وصيانته عبر هذه اللوحات الخرسانية والتي قد تمت العملية قبل عدة أشهر، وكذلك الأمر أهالي المنطقة يشهدون بهذا العمل ويطلبون بأن تكون باقي الجسور التي ستتم عملية صيانتها على الأقل على هذا الشكل. تلفزيون سوريا عدد صليبي، دير الزور.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجهيز قافلة مساعدات إنسانية لدعم المتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور بتنظيم ورعاية من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية وبجهود مجتمعية ودعم من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.
2: لكم شاهدتم الكارثة التي حصلت بالفترة الأخيرة في الأيام الماضية على أهلنا وأشقائنا في محافظة دير الزور والرقة، وهي يعني كانت أسبابها المياه الزائدة التي تدفقت من الجهات من الدولة التركية الشقيقة. قمنا عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعميم في محافظة اللاذقية عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على جميع الجهات والجمعيات الأهلية والمنظمات المحلية وأصحاب الخير من تجار وغيرهم في المحافظة من لهم سبق العمل الإنساني وسبق لهم باع طويل في هذا المجال. قمنا بالتعميم عليهم بأن المرحلة والتوجيه كان قائم لإرسال مواد لمحافظة دير الزور وأهلنا في دير الزور. ننتظر إن شاء الله اكتمال عدد المواد العينية لوصولها للمستودع ثم نخرج بها إن شاء الله كدفعة واحدة لمحافظة دير الزور وأهلنا المتضررين هناك.
0: مع اقتراب موعد تقديم الامتحانات لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي يشكو بعض الطلاب في دمشق من وجود أخطاء ومصاعب في إجراءات استلام البطاقات الامتحانية ما تسبب في ازدحام للطلاب وذويهم داخل دائرة الامتحانات.
3: التسجيل صار فيه خربطة عنا، نحن أنا مسجل من منطقة بعض ضميط القلمون، سجلت صلي جمعة أكثر على أساس يعطيني البطاقة، وآخر شي بيقول لي تعال روح على دائرة الامتحانات استلم قبل الفحص بيوم، وصلي من الصبح هون لحتى قدرت أني أخذ البطاقة. ها هو السبب أنه عجقة كثير فوق، أنه واحد إذا بدي أخذ البطاقة على استنى دقيقة وهلأ وقفونا كل شوية بعتوك على مكتب وهون وهون لحتى قدرت أني استلم البطاقة.
4: في صعوبة، المعاملة سيئة، وبدك بتجي من الصبح ما بتطلعي للمسا حتى يعطوك البطاقة، والغلط بالأساس هو منهن، يعني البنت عاملين صبي والصبي عاملين بنت، خد عد معاملات وحكي وزل. بنتي يمكن من 4 أيام من يوم استلمت البطاقة وهي بالعكس يوم عرفت إنه حاطينها مع الصبيان زعلت ونهارت أعصابها، بالعكس بدل ما تركز بالامتحان لك هم ما أخذ بطاقة.
5: مشان هدول البطاقات الاكتتابية تعول الوزارة يعني كان كتير فيها صعوبات، يعني مثل كأنك عم تطلع هوية أو شيء. بعتونا على كذا مركز، رحنا على الزاهرة وعلى المزة وعلى دارية وجينا كمان عليهم وهني ما لبونا، ردونا على دارية لنجيب ورقة من دارية لنرجع لعندهم، وكمان عندهم بدك تحكي معهم ما فيك تحكي معهم أصلا، يعني بيتعاملوا هيك كأنه نحن عبيد عندهم، مو هني على أساس إنه لا يخدمونا، بس لا والله ما عم يخدمونا أبدا بولا شيء.
0: وفي السياق أوضح معاون مدير التربية والتعليم في محافظة حلب محمد عبد الرحمن في حديث لتلفزيون سوريا إن المديرية استكملت استعداداتها للعملية الامتحانية متوقعا استقبال نحو 134,000 طالب وطالبة.
6: تم ولله الحمد الاستعداد التام للعملية الامتحانية في محافظة حلب لعام 2026، حيث بلغ عدد المراكز الامتحانية 551 مركز امتحاني، بلغ عدد الطلاب 134,593 طالب. أيضا شارك أكثر من 15,000 من الكوادر التعليمية في العملية الامتحانية. تم بعد ذلك أيضا تأمين الجو التام والهادئ والكامل للمراكز الامتحانية من ستائر ومقاعد وكل ما يخص أبنائنا الطلبة من أجل تأمين البيئة المناسبة لهم لبلوغ هدفهم المرجو. نأمل لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله.
0: من التعليم إلى التراث، ففي حمص تستمر أعمال ترميم وإعادة تأهيل 14 سوقا تاريخيا تضم نحو 1000 محل أثري في قلب المدينة بمساهمات وتبرعات من أطراف متعددة. وتشمل الأعمال استكمال أسقف وتأهيل بنى تحتية من أنابيب صرف صحي وشبكات كهرباء وغيرها.
7: بشوارعها المسقوفة وقبابها الملونة وطرازها العمراني العريق تتربع أسواق حمص التراثية منذ عقود وسط المدينة، ممتدة من الساعة القديمة والجامع النوري الكبير حتى أسوار القلعة التاريخية، لتجمع بين عبق التاريخ ونبض الحركة التجارية المميزة.
8: سوق حمص الأثري هو من أحد أهم المواقع في مدينة حمص، كونه هو السوق المركزي للمدينة من بداية نشأتها. للأسف السوق تعرض للقصف والتدمير بفترة الحصار، هالشيء أدى إلى إغلاقه عدة سنوات ودمار بالبنية التحتية مهم. نحن اليوم بمحافظة حمص عم نتابع أعمال الترميم النهائي اللي عم تكون فيها منظمة التنمية السورية، اللي هي حاليا متركزة على البنية التحتية.
7: الأسواق التي تضم محال تجارية وحرفا يدوية تعود للعصرين المملوكي والعثماني، تعرضت للنهب والتخريب على يد النظام المخلوع، لتتوقف فيها الحركة لسنوات قبل أن تعود بعد التحرير، حيث تتواصل جهود ترميم نحو 14 سوقا تضم نحو 1000 محل أثري بمساهمات وتبرعات قدمتها منظمات وتجار وصناعيون من أبناء المدينة.
9: تحملنا سنة وسنتين ثلاثة للعشرين لحتى بلشت الأجر ودعست الحمد لله. هلا دعسة قوية، يعني بعد السقوط نهز السوق شوي بعد نرجع لقوي كتير الحمد لله رب العالمين، وهلا الأمور بخير كتير الحمد لله.
10: الترميم تم استكمال الأسواق من أسقف، من مزاريب، من بنية تحتية، كهرباء، هاتف كاملا، ولكن لم ينتهي الترميم، بقي جزء صغير راح يتم قريبا إن شاء الله بعد العيد بإشراف منظمة التنمية السورية وبتبرع من أربعاء منظمة حملة أربعاء حمص لأسواق حمص التراثية.
7: خطوات إعادة تأهيل أسواق حمص التراثية بدأت لكنها لم تنتهي بعد، خطوات تحمل بعدا ثقافيا يتعلق بالحفاظ على هوية مدينة عريقة، وآخر بعد تجاري ضروري ليعود قلب حمص لينبض بالحياة من جديد. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: أنهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ملف إشارات منع التصرف الخاصة بمعالجة العقارات المشمولة بالقرار رقم 1751 لعام 2023 في محافظة اللاذقية، وبدأت تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية المعنية بالقرار في خطوة تهدف إلى تسوية الملفات العالقة وتمكين المواطنين من استعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم.
11: بعد سنوات من الانتظار انتهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من ملف إشارات منع التصرف في اللاذقية مع بدء تنفيذ مخرجات اللجنة الفنية الخاصة بالقرار 1751 لعام 2023، خطوة تهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتحقيق توازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة وسط آمال بتنشيط الحركة العقارية في المحافظة.
12: مجمد وعليها ضرائب بعشرات الملايين، ما قادر بطلع فيها ولا فيني أعمل شيء، لا فيني أعمر ولا فيني رخص ولا فيني بيع ولا فيني اشتري، ودك تدفع ضرائب للبلدية.
11: الآلية الجديدة شملت رفع الإشارات فورا عن عقارات النفع العام والعقارات التي وضعت عليها الإشارات نتيجة لأخطاء إدارية إضافة إلى العقارات غير المبنية. أما العقارات المبنية والمرخصة فستخضع لتسوية مالية تحت بند فوات المنفعة بنسبة لا تتجاوز 25% مع تصنيفها بحسب الموقع والخدمات. وبلغ عدد العقارات 280 عقاراً تتضمن 5000 شقة سكنية.
13: طبعاً هاي اللجنة كلفت بدراسة هذه العقارات بشكل تفصيلي، كل عقار على حدة. تم الخروج بالعديد من المقترحات ووضع الحلول لكل فئة من هذه العقارات. تم رفع المقترح للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، صاحبت الصلاحية بإزالة هذه الإشارة. إن شاء الله القرار يحتاج فقط إلى التصديق من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وإن شاء الله هذا الملف سيطوى بشكل نهائي.
11: بين القرارات والتعليمات يظهر الأثر الحقيقي على المواطنين الذين بدأوا باستعادة حقهم في التصرف بعقاراتهم، قرار ينتظر أن ينعكس إيجاباً على السوق العقارية. تبدأ اللاذقية مرحلة جديدة مع رفع إشارة منع التصرف وتسوية الأوضاع العقارية في خطوة تهدف إلى إنصاف المالكين وتحريك السوق، والنجاح مرتبط بسرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. لتلفزيون سوريا هاشم العبدالله، اللاذقية.
0: أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن البلاد منحت الجنسية لأكثر من 332 ألف شخص خلال العام الماضي. وبحسب البيانات شكل السوريون أكبر مجموعة من الحاصلين على الجنسية للعام الخامس على التوالي. كان واحد من كل 5 مجنسين في عام 2025 من سوريا. كما أظهرت الأرقام تراجع عدد السوريين الحاصلين على الجنسية بنسبة 21% مقارنة بعام 2024. وأرجع المكتب هذه الزيادة إلى التعديلات التي أجريت وخفضت شروط الإقامة للحصول على الجنسية الألمانية. نفذت السلطات الألمانية مداهمات أمنية في مدينتين بولاية شمال الراين على خلفية الاشتباه بمحاولة شاب سوري التواصل مع تنظيم داعش. وأوضحت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في مدينة دوسلدورف أن هناك مؤشرات تفيد بأن الشاب قد حاول إقامة اتصال مع تنظيم داعش. كما أوضحت المتحدثة أن القضية ما تزال في مرحلة الاشتباه الأولي، وأن الإجراءات اللاحقة ستحدد بناء على نتائج التحقيقات، في حين يخضع والده للاستجواب بصفتهما شاهدين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الموقف معها يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا خلال الفترة المقبلة. وأضاف ترامب أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في وقت ما. وفي الشأن الاقتصادي، توقع ترامب انخفاض أسعار الغاز في المستقبل القريب. وعلى الصعيد اللبناني، كشف أنه أجرى محادثة غاضبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن انزعاجه من استمرار القتال بين إسرائيل ولبنان. أفادت هيئة الطيران المدني بالكويت باستهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية، وتم تفعيل خطة الطوارئ. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين نتيجة للهجمات، في حين أشارت وزارة الخارجية إلى وقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس في البحرين. وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أن العملية جاءت ردا على ما قال إنه قصف أمريكي لبرج اتصالات في جزيرة قشم واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز. وأضاف أن الهجوم يحمل رسالة تحذير للقوات الأمريكية، متوعدا بأن أي مساس بأمن مضيق هرمز ستكون له تداعيات كبيرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم الرئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.
2: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
3: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة، وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
2: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
3: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
2: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
3: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
2: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
3: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيه على مدار ساعتين ملف السلاح المنفلت في سوريا، وذلك على خلفية ما جرى أمس في بلدة زاكي بريف دمشق، حيث قتل 3 أشخاص إثر خلافات بين عائلتين. نسلط الضوء ونطرح الأسئلة حول الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالملف، وهل من مقاربات لدى الحكومة للتعامل مع مسألة السلاح في مرحلة ما بعد الحرب؟ وإلى دمشق مشاهدينا، وتحديدا ملف المرسوم 66 والتوترات والاحتجاجات أمام مبنى القصر العدلي على خلفية حملة التوقيفات الأخيرة التي طالت ناشطين مطالبين بحقوق الملكية العقارية. فما قانونية هذا التوقيف، وكيف ستتعامل الحكومة مع الاحتجاجات التي تطالب بحقوق الملكية العقارية؟ أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قتل 3 أشخاص في بلدة زاكي بريف دمشق إثر خلاف عائلي نشب بين أسرتين يوم أمس. وفي ذات السياق تسببت اشتباكات بين عائلتين ببلدة خشام بريف دير الزور بسقوط 3 جرحى، لتفتح هذه الحوادث الباب على ملف السلاح المنفلت في سوريا وضرورة احتواء هذه الظاهرة ومعالجتها.
1: من حفل زفاف إلى مراسم تعزية وتأبين لضحايا السلاح المنفلت الذي أودى بحياة مدنيين في بلدة زاكيا بريف دمشق، حادثة أعادت الجدل إلى الواجهة حول ظاهرة تعد من أكثر التحديات تعقيداً في المراحل التي تعقب الحروب لما تشكله من تهديد لأمن المدنيين وسلامتهم.
2: حمل سلاح.
1: الاشتباكات المسلحة التي شهدتها زاكيا بدأت على خلفية خلاف عائلي بين عائلتين، لكنها سرعان ما أوقعت ضحايا، بينهم رجل قتل خلال مروره في المكان من دون أن تكون له أي صلة بشيء، ما أثار موجة غضب واستنكار ترافقت مع مطالبات شعبية للحكومة بالتعامل بحزم مع ملف السلاح المنفلت وسحب الأسلحة غير المرخصة ومنع استخدامها خارج الأطر القانونية. تعدد الجهات التي تمتلك السلاح ووجود أسلحة لم تضبط بشكل كامل تعد أحد أبرز التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة، بحسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، والذي أضاف في تصريحات سابقة لتلفزيون سوريا أن انتشار السلاح يرتبط كذلك بشبكات إجرامية وسوق سوداء، فضلاً عن لجوء بعض المجتمعات المحلية إلى التسلح، ما يحد من قدرة الدولة على احتكار القوة المشروعة. شهادات أخرى تحدثت لتلفزيون سوريا عن عوامل إضافية تسهم في تفاقم المشكلة، من بينها ضعف ثقافة استخدام السلاح لدى بعض حائزيه وآليات منح التراخيص، فضلاً عن انتشار الأسلحة على نطاق واسع بعد خروجها من الثكنات العسكرية في أعقاب سقوط النظام المخلوع.
3: مات واحد أخر.
1: وهكذا تحول الرصاص العشوائي إلى مصدر دائم للقلق والخوف لدى المواطنين في ظل حوادث إطلاق نار ومشجرات مسلحة شهدتها مناطق عدة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول جذور الظاهرة ومآلاتها ومدى قدرة الدولة على معالجتها عبر حملات فعالة لضبط السلاح وحفظ أمن المدنيين.
0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضيفي من برلين، ومعنا أيضا

0: من أعقد المشاكل، وهي بحاجة يعني إلى يعني هو القصة لا تتعلق فقط أستاذ نور بنزع السلاح، هي خطوة أولى، وهذا يعني إذا نحن عم نحكي عن سوريا فهل عم يزيد الموضوع تعقيدا، أنه نحن عم نحكي عن تقريبا 8 مليون قطعة سلاح انتشرت بسوريا، 8.5 قطعة سلاح، ويعني هذا رقم مرتفع، وفي إحصائيات بتشير أستاذ نور أنه تقريبا 80 ل 85% من الأسر السورية عندها سلاح فردي على الأقل، وهي يعني بترتفع بمناطق تنخفض بمناطق أخرى، مثلا زاكيا هي تعتبر من المناطق الحدودية، وبالتالي هو نسبة التسليح في المجتمع قد تصل إلى 90%، ونفس الشيء المناطق الحدودية، وبالتالي يعني في عمليات توثيق. هلا هو يعني المصطلح هو مش السلاح المنفلت، وإنما السلاح ربما غير المرخص قانونيا أو غير المصرح بحمله، بهذا بحاجة إلى حملات توعية، بحاجة إلى ضبط لهذا الموضوع السلاح، ولكن يعني هي هذا الخطوة الأولى واللي نحن الآن هنا، ولكن كمان أنه هذا ما بعد نزع السلاح، هو ما تحدث عن عمليات الدمج في المجتمع، يعني عندما تأخذ السلاح ماذا سيفعل هذا الشخص، خاصة إذا كان هو يعني يعتمد عليه أو كان مقاتل سابق أو ما إلى ذلك، فهذا عنده رمزية معه، وبالتالي يعني أمام وزارة الداخلية وأمام حتى المشرع السوري، لأنه هو يعتمد يعني الآن على قوانين
1: معلش بس
0: سوري.
1: يعني أقاطعك هون أستاذ فضل، أنت تحدثت عن عدد كبير جدا من قطع السلاح لا يمكن أن تتطابق مع عدد المقاتلين في سوريا، كم هي نسبة من يعني المقاتلين الذين يمتلكون اليوم، المقاتلين السابقين الذين يمتلكون قطع أسلحة أمام العدد الكلي للسلاح، وكيف وصلنا إلى هذه الإحصائية؟ لأنه يبدو أنه هناك سوق سوداء، يعني لا نتحدث فقط عن مثلا ما خرج من ثكنات سابقة للنظام أو ما كان منتشرا حتى مع فصائل، يبدو أنه هناك سوق الآن موجود في سوريا.
0: لا طبعا هو أوسع بكثير، يعني ولهيك نحن يعني سوريا نوصفها بأنها من أعلى المعدلات عالميا بانتشار الأسلحة في سياقات ما بعد النزاع، وهذه نسبة مرتفعة جدا. لا هو يعني صحيح، يعني في المقاتلين أول شيء أعدادهم كبيرة جدا، ما بين مقاتلين وما بين يعني لأنه المقاتلين صار في موجات من المقاتلين ترك القتال ولكن سلاحه ما زال معه، هناك أيضا سوق سوداء، وأنت لا ما بدنا ننسى أبدا أنه جيش الأسد أو كمان أجهزته الأمنية انحلت، نحن هون عم نحكي 200 ل 300 ألف، وكمان المقاتلين نفس الشيء، المقاتل هو لا يملك فقط قطعة سلاح واحدة، إذا عم نحكي نحن إذا 200 300 ألف جيش الأسد، المخازن عند جيش الأسد، عندك فصائل في الجيش الحر ربما 300 إلى 400 ألف، يعني تقريبا هذا مليون يعني فرد تقريبا، إذا عنده قطعتين سلاح فإذا عم تحكي بمليونين، عندك مخازن وعندك تجار، وكمان عم تحكي على أزمة يعني نزاع مسلح امتد على مدى 14 سنة، انتشر فيه عمليات بيع السلاح، وكمان كان في اقتتال داخلي، نزاع مسلح داخلي، وبالتالي السلاح منتشر وهذا كان مفهوم بالحقيقة، ولكن ما بعد سقوط الأسد هذا لم يعد مقبولا أبدا، وهذا لكن إنه هلأ
1: طب
0: كيف
1: أستاذ فضل،
0: المشكلة
1: يعني فقط في ختام هذا المقطع، ميزت بين شكلين من أشكال السلاح، المنفلت وغير المرخص، ما الفرق بينهما؟
0: لا هو الأدق أنه هو غير المرخص، أنه هذا المصطلح القانوني أنه هو غير المرخص، لأنه هو لازم تضبط الدولة بعملية ترخيص الأسلحة في سوريا الغالبية العظمى منها، طب هذا كيف نرخصه؟ هذا بحاجة إلى إمكانيات هائلة وبيأخذ وقت بالعادة في دول ما بعد
1: طب
0: النزاع،
1: يعني
0: يعني نحن
1: دعنا نستطلع رأي الأستاذ عبد الله في موضوع الترخيص، مرحبا بك أستاذ عبد الله، هل هناك اليوم قانون لترخيص السلاح في سوريا؟ هل ما زال الموضوع محكوما بالتشريعات التي خلفها النظام المخلوع؟ أم هل يجري العمل أيضا يعني من جانب آخر على تشريعات جديدة ربما؟ يعني أود أن تقيم لنا الجهد الذي يبذل حكوميا من أجل ضبط هذه المسألة التي يبدو أنه هي خطيرة، يعني هي كل عدة أيام نسمع عن حادثة مشابهة لما حدث بالأمس في زاكية.
2: مساء الخير أستاذ نور، لك والأستاذ فضل والسادة المشاهدين. أعتقد أن بيئتنا نحن الاجتماعية هي بيئة محبة للسلاح، حتى قبل الثورة وإبان وجود النظام البائد كنا يعني بشكل عام يعني معظم العوائل السورية وخاصة في الريف في العشائر الكل يحاول اقتناء قطعة سلاح حماية،
1: لكنه كان نادر الوجود أليس كذلك أستاذ عبد الله؟ لأنه كان عليه قيود كثيرة.
2: لم يكن نادر الوجود، ولكن تم تنظيمه في

0: عام 2002 سمح النظام وفق قانون ترخيص الأسلحة والمتفجرات، فقامت الناس سمح لكل مواطن بحيازة سلاح حربي واحد مقابل تسليم باقي الأسلحة، وبالفعل قامت الناس اللي من يملك أكثر من سلاح سلم هو، تم ترخيص سلاح واحد له. هذا القانون ما زال معمول به حتى الآن. نحن ما لدينا الآن من الأسلحة هي عمليا كل الأسلحة الفردية التي كانت لدى النظام البائد، إذا تجاهلنا على الأقل الأسلحة التي تم شرائها من الخارج، يعني كل الأسلحة التي كانت بين يدي فصائل النظام أو ميليشيات النظام والفصائل الجيش الحر والفصائل المقاتلة أصبحت الآن باستثناء تلك التي انضوت في وزارة الدفاع أصبحت الآن سلاح غير مرخص. وأنا أشارك الأستاذ فضل في تسميتها بالتسمية القانونية سلاح غير مرخص. نحن الآن أمام ظاهرة انتشار سلاح بشكل كبير جدا جدا. سابقا كان يسمح بترخيص المسدس الفرد الحربي والبندقية الصيد، الآن أغلب الناس لديها سلاح حربي من نوع كلاشينكوف، وهذا لم يكن مسموح به سابقا. أعتقد أن مسألة معالجة هذه العملية يمكن أن تتم بثلاث طرق. المسألة الطريق الأول هو موضوع التوعية المجتمعية، يعني نحن شاهدنا خلال الأسابيع الماضية في عدة مناطق حدثت هناك عمليات، يعني مقتل العريس على سبيل المثال، يعني يمكن لا يعني أظن أنه هذا العمل يتكرر من يوم إلى آخر في المدن والمناطق السورية. أيضا هناك عملية حياز، ربما حيازة صغار السن أو أولئك الذين لا يحق لهم حمل السلاح، حيازتهم على سلاح وعند أول إشكال بينه وبين جاره على خلاف على أرض أو كذا يستخدم هذا السلاح. هذا الموضوع موضوع ما يتعلق على سبيل المثال بالأعراس كالذي حصل مثلا في ريف دمشق، هذه تحتاج إلى توعية مجتمعية. أما موضوع باقي السلاح فأعتقد أنه منوط بوزارتين هامتين لدى الحكومة، هما وزارة الداخلية، لابد لوزارة الداخلية أن تتشبث في موضوع متابعة الأسلحة وخاصة من يكتشف أنه كان يحمل السلاح بشكل علني. والموضوع الآخر والأهم هو أن يتشدد القضاة بفرض العقوبات الاحترازية على من تضبطهم وزارة الداخلية.
1: وهل يمكن ترخيص هذه الكمية من الأسلحة التي تفضل بها الأستاذ فضل؟ يعني نتحدث عن ملايين قطع الأسلحة ربما في سوريا، يعني نتحدث عن عدد كبير جدا، هل من الصحي أن المجتمع تكون به هذه الكمية من السلاح مهما كان شكل التوعية الذي يسود في المجتمع أستاذ عبد الله؟ يعني
0: ربما الأحصائية التي أنا لا أشك في الأحصائية التي تفضل فيها الأستاذ فضل، ولكن ربما هي تتضمن عمليا كل ما كان لدى النظام على الأقل، وأعتقد أنه كان لدى النظام ملايين من قطع السلاح سواء الكلاشينكوف أو المسدس أو غيرها من الرشاشات الأسلحة الفردية. أعتقد أن النظام كان يملك هذه الأسلحة، وعمليا يعني 90% من الأسلحة التي كانت في يد الجيش الحر هي جاءت من النظام إما شراء أو استيلاء. وبالتالي نحن أمام بالفعل أمام كميات من الأسلحة، ربما يوجد لدى الشخص سلاحين أو أكثر خلال عملي الفترات السابقة.
1: يعني حتى في المدن أستاذ عبد الله، يعني في دمشق داخل المدينة مثلا لم تكن هذه الظاهرة موجودة، الآن كل شرطي يقوم بإيقاف مواطن أو أي حاجز، السؤال الأول الذي يسأله أنه لديك قطعة سلاح في السيارة، يعني بات الأمر لافتا للنظر ومخيفا في الوقت نفسه.
0: بالتأكيد نحن نقول أنه نحن خرجنا من حرب مدتها 14 عاما ولدينا يعني في لحظة سقوط النظام كانت الأسلحة مرمية في شوارع دمشق، شاهدها الكثيرون. صحيح. كانت أسلحة النظام مرمية في شوارع دمشق، هذه الأسلحة لابد من إعادة جمعها بشكل قانوني عبر إعطاء فترة سماح للمواطنين وتحديد أي نوع من السلاح يمكن أن نعطيه للمواطن. ربما خلال الفترات السابقة كان المسموح هو سلاح حربي واحد من نوع مسدس بالإضافة إلى بندقية صيد، الآن ربما نسمح له مثلا بحيازة سلاح كلاشينكوف مثلا واحد فقط. أما أن يكون لديه قطعتين أو ثلاثة، ويجب أن يكون هناك سبب من أجل حيازة هذا السلاح، يعني لا يمكن أن أعطيه على سبيل المثال لإنسان ربما دون 18 من عمره، أو لإنسان لديه إشكال مثلا إعاقة أو كذا، أو متهور ربما هذا الرجل لديه سوابق في إطلاق النار على الآخرين، أو لديه يعني أنا على سبيل المثال أي شخص لديه اشتراك في مشاجرة سابقة لا أعطيه سلاح ولا أرخص له سلاح. وفي أي لحظة يمكن ضبطه يحمل سلاح لابد للقاضي من أن يفرض بحقه فورا توقيف 3 أشهر. 3 أشهر كفيلة باعتقادي بتأديب الإنسان السوي السليم ومنعه من حمل السلاح مرة أخرى بدون ترخيص.
1: أستاذ فضل، ما الذي قد يدفع يعني شخصا عاديا مدنيا لأن يحتفظ بسلاح إذا كان واثقا بالأجهزة الأمنية في الدولة؟ يعني هل تعتقد أنه السوري العادي اليوم لديه مخاوفه الخاصة يفكر بأنه يجب أن يدافع عن نفسه بشكل أو بآخر؟
2: يعني هو لسه في مراحل الانتقال بالعادة، يعني الفصائل المسلحة هي بشكل أساسي هي ما بتنزع سلاحها بالفترات الانتقالية بسهولة. الشروط الأساسية اللي يعني الأطر الدولية المعيارية، إطار الأمم المتحدة ل يعني الدي دي ار لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج اللي هو طلع بال 2006 وعمل عليه يعني بحط شرطين أساسيين. أول واحد إنه يكون في اتفاق سياسي شامل، ثاني نقطة إنه في ضمانات أمنية حقيقية للمسرحين، بمعنى إنه هذا تسرح أخذ سلاحه فهو بده يضمن، وهذا يعني بالحقيقة يعني لسه بحاجة إنه يتبلور بشكل أكبر بسوريا. سوريا يعني بالحقيقة بدها 3 نقاط. النقطة الأولى بدها برنامج شامل مكتوب ومنهجي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. إعادة الإدماج بالمناسبة أستاذة نور، نحن لساتنا مرحلة نزع السلاح والتسريح، هذا حصل بشكل كبير، وبالمناسبة كمان وزارة الداخلية والدفاع قطعت أشواط جيدة، ولكن ما زال بدنا دائما نصارح الناس والمجتمع، ما زال أمامنا خطوات بعيدة، لأنه مثل ما تفضلتي حضرتك نحن يعني عم نوثق حالات، يعني من أول السنة لهلأ في تقريبا حوالي أكثر من 30 حالة قتل بهذا الرصاص، وبالتالي هي أول نقطة، هذا البرنامج المكتوب والموزع والمنتشر. النقطة الثانية هو التشريع لنزع السلاح، أو أنه بيكون في بالعادة تشريع محفز، يعني بنسميه طوعي محفز، لأنه أنت تنزع السلاح فبتشجع الناس أنه هي تنزع السلاح ولكن بأطر قانونية تضمنها. النقطة الثالثة هي الآلية التعويضية، يعني أنه أنت تعوض هذا اللي ينزع السلاح لهدول أصحاب الأسلحة اللي هني عم يسلموها. هذا النهج هو بيكون النهج المتكامل الانتقالي، لأنه مثل ما تفضل ضيفك الكريم وأنا بتفق معه، مثلا أنه بالقانون السوري هلأ أنه هاي المادة 550 هذا قانون العقوبات اللي بتحكي، وتماما مثل ما تفضل الضيف أنه وقت شرع عن نظام الموضوع أنه إذا بالقتل الغير مقصود أنه 6 شهور ل3 سنين بنحبس، إذا بالقتل المقصود هون بتتحول القضية لجناية قتل. بس أغلب الحالات بالأعراس بالمناسبة أستاذ نور هو بنحسب قتل غير مقصود. ليش أنت عم تعمل بالأعراس؟ لأنه حتى هاي الرصاصة بتعرفي
1: يعني هو حسب الحالة، لأنه امبارح سألنا هذا السؤال وقيل أنه لا نشب، يعني نشب خلاف بين الطرفين، يعني لم يكن خطأ
2: بشكل عام. ما عم بحكي عن حادثة زاكية، انه هيك هذا انا برايي هذا بده اصلاح تشريعي، واللي بيميز الحالة السورية اول شيء الانتشار الشديد، ثاني شيء كمان هو انه في استغراب انه هذا الحجم هو مرتفع، هذا تقييم اولي وليس احصاء منهجي، ولكن في شغلات ما بدنا ننسى النظام الميليشيات الرديفة اللي سلحها، وجود الايرانيين والميليشيات هي كلها تركت سلاح وراحت، ودائما لحد وزاره الدفاع والداخليه عم تكتشف مخازن اسلحه، وبالتالي انا يعني هذا التقييم هو ما بس اللي شايل سلاح، في مخازن، فهذا انتشار واسع للسلاح، وفي تجار ما زال حتى الان، يعني الميليشيات اللي عند النظام غير نحن نسينا انه نحط عكينا الاجهزه وهي كلها انحلت واخذت سلاح قسم منها، لانه هذا اصبح هو اداه استخدمه كاداه للسيطره والرعب خاصه الميليشيات اللي عنده، وبالتالي هذا اللي الانتشار الواسع هو بحاجه لكل هاي الادوات بالإضافة للدور الإعلامي التوعية والتوعية المجتمعية، وكمان العقوبة الرادعة
1: أساسية
2: المبدئية
1: التوعية والعقوبة كما تفضلت. أستاذ فضل، هل لدينا أحصائية عن ضحايا السلاح غير المرخص؟ يعني فيما قلته، قلت انه يعني رصدتم العديد
2: نعم هذا من
1: الحوادث.
2: نعم تقريبا يعني حوالي 31 حاله هي الموثقه فقط من اول
1: هذا
2: السنه
1: العام.
2: الى الان
1: في الرقم ليس قليلا
2: في هذا العام فقط. يعني هي حصيله تعتبر يعني مرتفعه الى حد ما، وبالتالي انه يعني يكون في ضوابط وردع اكبر لهؤلاء الذين يعني يستخدمون السلاح بشكل غير منضبط.
1: استاذ عبد الله، يعني خلال بعض الأحداث المؤسفة التي حدثت في سوريا، بعض الأحداث الدموية مثل أحداث آذار في الساحل على سبيل المثال، كان هناك تخوف لدى بعض الجهات الحقوقية أفصحت عنه أن يكون جمع السلاح يعني أن يجري في مجتمعات خلافا لمجتمعات أخرى، ما قد يقوض ربما بعض جهود السلم الأهلي أو يشعر بعض المجتمعات بتفوقها ربما على جيران لها. وكان هناك خشية حتى من بعض الأحداث المصالحة التي تحدث في حمص تحديدا، يعني بين فينة وأخرى. كيف يمكن أن تقوم الدولة بهذه العملية وأن تكون يعني عادلة، تحفظ من جهة أمن الدولة ضد أي أحداث يعني تهدد أمنها، وفي نفس الوقت تحفظ سلم المجتمعات المحلية المتجاورة؟
0: نعم، نحن نتحدث عن عملية ضبط السلاح غير المرخص في الأحوال العادية، ولكن إذا نظرنا إلى واقعنا السوري فيجب أن ننظر إلى مسائل أيضا استثنائية. يعني أنا لا يمكن أن آتي وأنزع سلاح الضحية على سبيل المثال وأنا أعلم وهو يعلم أن الجاني أو المجرم ما زال مختبئ في الجبال على سبيل المثال ويمارس القنص بين ليلة من يوم لآخر. أنا لا يمكن أن أستطيع إقناع المجتمع بشكل عام بتسليم سلاحه إلا إذا كنت أنا قادر كدولة على ضبط الأمن على كل شبر من الأراضي البلاد، وأعلم أنه ليس هناك أي تهديد لأي مجتمع، لأي مجتمعات متحاذية محاذية لبعضها البعض. عندما أصل إلى هذه النقطة أستطيع أن أنزع السلاح من الجميع. نحن نعلم أن هناك ما زال فلول للنظام، لديهم أسلحة في الجبال كما تفضل الأستاذ فضل، هناك مخازن أسلحة تصادرها وزارة الداخلية من حين إلى آخر. كيف أستطيع أنا أن أقنع مثلا على سبيل المثال من يقيم في بقعة ما وهو محسوب مثلا على الثورة أن هات سلاحك أنزعه وسلمه للدولة، وهو يعلم أن هناك مستودعات أسلحة لم تكتشفها الدولة. إذن عملية نزع الأسلحة هي عملية معقدة وطويلة، ولكن أنا أستطيع أن أتحكم بها. يعني أنا أستطيع على سبيل المثال أن أمنع عملية حمل السلاح في المناطق الآمنة، في المناطق التي لا يوجد فيها تهديد على سبيل المثال، في الأعراس على سبيل المثال، في المشاجرات. يعني يجب أن تكون وزارة الداخلية والقضاء تحديدا يجب أن يتشدد في العقوبات التي يفرضها وفي الغرامات. ومن جهة أخرى أنا يمكن أيضا كما تفضل الأستاذ فضل أن أشجع في الأماكن التي لا تستوجب حمل سلاح أن أشجع من يقتني بضعة أسلحة أن يسلمها للدولة على سبيل المثال مقابل مكافأة. وأعتقد أن الكثيرين ربما مثلا هذه الأسلحة اشتروها في خلال فترات معينة ودفعوا ثمنها ربما من ذهب نسائهم ومن لقمة أبنائهم، وأنا ربما لو أعطيته مكافأة لجاء وسلم هذا السلاح. هذه إحدى الطرق، هناك العديد من الطرق التي تستطيع الدولة. ويعني على وجه يعني مجتمعنا السوري على وجه الخصوص، أعتقد رغم مرور 15 عاما من الحرب ومن السلاح المنفلت، يعني هو إذا تفضل الأستاذ فضل بذكر 30 أو 31 مثلا حالة موثقة لديهم، أعتقد أنه رقم قليل ونستطيع حل هذه. يعني لا يوجد لدينا مرض عضال لنقول أننا أصبحنا عاجزين عن حله، لا، مجتمعنا السوري مجتمع مسالم لا يحمل السلاح إلا للدفاع عن نفسه، لا يحمل السلاح إلا على سبيل المثال راعي الأغنام الفلاح الذي مثلا يذهب إلى أرضه في الليل ربما يضطر إلى حمل السلاح، أما باقي الناس
1: يعني إنه يعني عدد الحوادث بالنسبة للرقم الكبير ربما للسلاح الموجود ليس كبيرا كما تفضلت. شكرا لك حقيقة أستاذ عبد الله، حتى على الاقتراحات التي قدمتها والتي يعني نتمنى أن تجد أذنا صاغية. أستاذ يعني عبد الله، هناك أيضا سؤال آخر، عناصر وزارة الدفاع والقوات الأمنية عادة في سوريا، هل تعتقد أنه يسمح لهم باستخدام السلاح خارج أوقات العمل؟ وهل هناك ما يقنن هذا الموضوع أيضا؟ لأنه يعني غير موضوع السلاح يعني غير المرخص، أيضا المظاهر المسلحة في الشارع عندما تزيد عن حد معين، حتى العائلات يعني يشعرون أحيانا بعدم الراحة أثناء تجول أبنائهم أو حتى حركتهم هم.
0: يعني سيدتي الكريمة، نحن أبناء هذا الواقع، يعني هذا العنصر الذي يمضي مثلا 8 ساعات على حاجز في نقطة معينة ولديه 12 ساعة استراحة في المنزل، ربما يكون يذهب على دراجة نارية مثلا أو ربما يأخذ السيارات العابرة، فبالتأكيد هناك مناطق فيها تهديد أمني، نحن يجب أن نعترف بذلك. وأن العنصر إذا أردنا لهذا العنصر العسكري أو الشرطي أن يرتدي القيافة العسكرية البزة العسكرية هكذا نحن كنا نطالب، فهو أصبح بمعنى آخر مهدد من الفلول أو من الإرهابيين، وأنا بالتالي من واجبي أن أمنحه السلاح ليستطيع الدفاع عن نفسه في الوصول إلى منزله والعودة مرة أخرى. نحن لم نلحظ خلال كل هذه الفترات لم نلحظ استخدام عنصر من الجيش أو من الشرطة للسلاح في عرس أو في مشاجرة وقيامه على سبيل المثال بطعن مدني، بينما العمليات التي نتحدث عنها هي تجري من مدنيين خارج نطاق وزارتي الداخلية والدفاع. نحن أبناء هذا الواقع نتمنى أن نصل إلى مرحلة لا نحتاج فيها إلى حمل السلاح نهائيا، وأظن أننا كمجتمع سوري سلوكيا نحن قادرون على الوصول إلى ذلك.
1: أستاذ فضل، دعني أختم معك بهذا السؤال، ويعني لنستطلع معك أيضا تجارب أخرى ربما مشابهة، هل كان الأمر سهلا في دول أخرى خارجة من النزاع وانتشر فيها السلاح بهذه الطريقة أو حتى طبع فيها المجتمع مع وجود السلاح؟ وهذا ما نخشى أحيانا ربما منه، أنه يعني بعد سنوات طويلة من الحرب أنه هناك تطبيع ربما مع وجود السلاح في المجتمع.
2: هلأ أبرز الحالات هي ليبيا بعد 2011 والعراق بعد 2003. ليبيا في تدخل عسكري، يعني اللي صار مثلا بمقاربة الإدماج DDR هو إدماج شكلي، احتفظت الميليشيات بالهياكل تبعها، كان في آلية للإقصاء اللي هي قانون عزل سياسي بأثر رجعي، اللي صار اللي سبب زعزعة الاستقرار إنه في دولتين داخل الدولة وفي حرب أهلية تانية. الدور المدني وحتى الدولي كان محدود جدا وهامشي ومتأخر، يعني بالتالي الميليشيات هي احتفظت بالدولة وتغزت عليها. بالعراق في احتلال مباشر، هيمنة على القرار، كمان صار تفكيك شامل ولا في خطة لإعادة البناء، حل البعث وإزالة بعثية مسيسة، هون في تسييس، في تمرد منظم من صار من قبل ضباط مسرحين. يعني الدور الأمني كان موجود ولكن موظف بشكل شفتي فساد كتير ومسيس. الدولة هي تحطمت وما بني بديل. شو في سوريا تستفيد بشكل سريع جدا؟ أول شيء لازم إصلاح قطاع الأمن اللي هو الجيش، وهذا بيصير بالتوازي مع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ما بيصير إنه يلحق فيه، لأنه هيك الأدبيات بتقول، إذا انفصلوا فبيصير في حل تقني مؤقت، بالتالي هذا بيؤدي لإعادة تنظيم العنف بدل من تحييده. ثاني شيء عمليات الفحص الدوري للي بدهم ينضموا، التدقيق الفيتينج، وهذا بيكون مبني على معايير جنائية مهنية، ما مبني على انتماء سياسي أو طائفي، وهذا هون الدرس العراقي اللي بيعلمنا إياه. وطبعا يعني ممكن نحكي عن الموضوع،
1: هل تعتقد أنه لدينا مخاوف من تسييس هذه الملفات، حتى من تسييس نزع السلاح أو ترخيصه كما قلت قبل قليل حتى ضمن المجتمعات المحلية أستاذ فضل؟
2: طبعا يعني اللي حكيتيه أنت وأثرتي السؤال السابق هو هذا من التجارب بهذا الموضوع، أنه عملية التسييس أنه نزع من جهة بتكون اللي انتصرت وتترك، هذا دائما موجود. ولهيك أنا قلت أنه المعيارين الحاسمين هو الاتفاق السياسي الشامل، وبيكون في خطة وبيكون في رؤية وبيكون في هذا دائما، هون بيدخل التسويات نيغوشيشن والمفاوضات وما إلى ذلك بهي عملية النزع. لأنه إذا انتزع بالقوة فكل واحد بيصير بيخبي وبيصير بيشتري بالسوق السوداء، ما بنستفيد شيء، يعني بندخل بهي الدوامة. وكمان هون هذا بدي أقول شغلة، نحن ما في بديل عن الدعم الدولي، ولهيك لازم دائما نورجي حجم المشكلة، وبحاجة إلى أصدقائنا العرب بشكل أساسي، لأنه هذا الموضوع أستاذ نور هو نحن عم نحكي عن كلفة تصل إلى مئات ملايين الدولارات حتى ينجز بعد سنوات.
1: أشكرك شكراً جزيلاً أستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضيفي من برلين. أشكر أيضاً موصول أستاذ عبد الله النجار الباحث في الشأن السياسي والأمني ضيفي من حما. مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل توقيف ناشطين من رابطة إسقاط المرسوم 66 بدمشق.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
8: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
7: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
8: لا يمكن الحكم على هذه التجربة، لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
7: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا، بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
8: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
7: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
8: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة، ونبدأ مرحلة جديدة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدرت مجالس أمانات أحياء المزة وكفر سوسة والقدم في دمشق بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. وأكد البيان الصادر عن المجلس أن شيخ الشباب كان معتقلا سابقا لدى نظام الأسد المخلوع وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة ماروتا سيتي الممثلة للأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة. كما دعت الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
1: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبدا، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبدا نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحاليا رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا، لأنه هن عم يطالبوا بحق.
0: إذا مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ رضوان الغفير رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 ضيفي من إسطنبول. أرحب بكما. إذا هناك موقوفين اليوم، ياسر عباس من رابطة إسقاط المرسوم 66 والمهندس إبراهيم شيخ الشباب من لجنة أحياء المزة والتي كانت ربما أكثر قربا للمحافظة. دعني أبدأ معك أستاذ رضوان، هل هناك معلومات حول ملابسات التوقيف؟ ما هي التهم التي وجهت إليهما وما خلفياتها بالضبط؟
2: تحياتي للجميع. الخلفية هي بالأصل يعني في تاريخ يمتد إلى أكثر من سنة نحن عم نطالب حقوقنا، بأسباب في تراكمات كثيرة طبعا، أعتقد هي كانت السبب بالأخير بعد قرار المحافظة الأخير اللي ما كان منصف، لأنه قمنا بوقف احتجاجية من قبل أسبوعين أكثر أو أكثر تقريبا، وتم توقيفه وقتها حتى بالوقف بعد الوقف الاحتجاجي تم توقيف الاخ ياسر عباس، وتم على اثره طبعا يمكن تم توقيعه على تعاقدات. اللي صار بعد
0: منا كان في اساءه، يعني هو توجه باساءه سواء للمحافظ او للمحافظه، لانه الدعوه تتحدث عن يعني حسب المعلومات المتوفره في الصحافه انه نشر اخبار كاذبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، القدح والذم بحق محافظ دمشق وبحق رئيس الدولة والتحريض على التظاهر.
2: للأسف بدنا نحن لازم يعرفونا شو هي الأخبار الكاذبة، ما حددونا لحد هلا ما نعرف شو هي الأخبار الكاذبة اللي عم يحكوا عنها.
0: بس دقيق يعني التهم المذكورة في الصحافة دقيقة؟
2: للأسف، لأنه بالأصل هلا التهم هي إنه في إساءة مباشرة، إذا واحد عم يطالب بحقه هل هذا إساءة يعتبر؟
0: لا، الإساءة يعني مثلا إذا شتم المحافظ أو
2: يعني لا يوجد شتم نهائيا على الإطلاق. خلال متابعتنا كلها لتصريحات الأخ أبو وسيم،
0: إذا شهر به، إذا شخصنا الانتقادات على سبيل المثال،
2: هلا هو عم ينتقد مقام كمسؤول وليس كشخص. يعني السيد المحافظ هو مسؤول ومؤتمن على محافظة دمشق ومؤتمن على حقوقنا كلها. إذا صار في انتقاد لأي مسؤول، هذا من حق شرعي وحق قانوني للمواطن إنه يعبر عن رأيه وينتقد. إذا في حال كان قرارات مجحفة بالنسبة له، حقه يعبر عنها ويحكي رأيه تماما. لكن نحترم نحن الدولة ونحترم السيد المحافظ كشخص ونحترم كل المسؤولين.
0: طب يعني لماذا التوقيف إذا؟
2: هذا نحتاج إلى أجوبة، لأنه مثل ما بتعرفي هلا في كثير،
0: يعني تعتقد أن هناك محاولة للضغوط من أجل يعني أيضا تخفيف الانتقادات، يعني مناقشة لنقل الطرف الحكومي في الحلول التي يقدمها؟
2: هي تكميم أفواه، هي ضغط، فعلا هو ضغط على ممثلين حقيقيين للمتضررين.
0: طيب
2: يعني سواء المهندس شيخ الشباب ولا سواء ياسر عباس.
0: أستاذ عبد الرحمن، يعني أود منك ترجيحك أيضا أنه لماذا تم التوقيف، يعني خاصة أنه أحد الموقوفين حتى كان يعني يحضر الجلسات في اللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية لحل هذه المشكلة، والجهة التي ينتمي لها اللي هي لجنة أحياء المزة، يعني كما سبق وقدمت أنه تبدو يعني موقفها أكثر مرونة مع ما تقوم به المحافظة والإجراءات التي تتخذ أيضا.
3: نعم، الله يعطيك العافية وشكرا للاستضافة والتحية للزميل. الحقيقة الخبر مفاجئ جدا ومحزن ومؤسف، يعني الإحالة إلى شكوى إلى إدارة المباحث الجنائية قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية أمر يعني مفاجئ جدا. هذه تعتبر انتكاسة حقيقية في حرية الرأي، هذه تخالف مبادئ الثورة ومنطلقة إليه الثورة السورية، هذا يخالف الإعلان الدستوري خصوصا مادة 12 التي ترعى تكفل الحقوق والحريات وتكفل كافة الحقوق والحريات يعني المرعية عالميا في الاتفاقات الدولية، كما تكفل حرية الرأي في المادة 13 منه. الاعتماد أيضا على حجز الحرية لهذه الأسباب يخالف القانون أصلا، لا يوجد في القانون عندنا هناك حجز حرية إلا في الجرائم الخطيرة والجرائم المشهودة. لقد قام النظام البائد، رأس النظام البائد في عام 2011 بإصدار قانون 55 لتعديل القانون أصول المحاكمات الجزائية، وسمح للضابط العدلية بالتوقيف لمدة 60 يوم بحد أقصى بعد موافقة النيابة العامة في جرائم المتمس أمن الدولة. أما هذه الجرائم العادية مثل ذم وتحقير أو تشهير أو إساءة، هذه جرائم بسيطة، هذه لا يجوز إطلاقا حجز أي مواطن ولو ساعة واحدة، لا يجوز. هذا الموضوع مخالف يعني لمبادئ الكرامة وحقوق الإنسان، ومخالف للإعلان الدستوري، مخالف أيضا لمبادئ الثورة السورية، مخالف لأبسط حقوق الإنسان. يعني ما لا أدري أنا بسبب نفرض خلاف مع المحافظ أو مع أي شخص كان أن أقوم بحجز شخص كالمهندس إبراهيم أو العم أبو وسيم من أجل يعني الاعتراض على قرارات المحافظة، يعني هذا الأمر خطير جدا.
0: أنت متابع للموضوع خطير. أستاذ عبد الرحمن، يعني إذا سألناك مثلا عن أنه أين هم محتجزان الآن، هل تابع معهم محامي؟ هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟
3: أنا حسب معلوماتي أنهم أحيلا اليوم إلى القضاء، القاضي لم يعني ينهي الإجراءات، هناك وعد أن يتم يعني البت بموضوع احتجازهما غدا بإذن الله. يعني هم يعني حسب المعلومات اللي ولدتنا أحيلا بجرائم نشر وجرائم تشهير أو جرائم إساءة. أنا أعتقد هذا الموضوع يعني الشخصيات العامة
0: يعني موقوفين للتحقيق، ومن ثم يتم الإفراج عنهم على ذمة التحقيقات، أم أنه سيكون هناك حكم قضائي؟
3: يعني لا يصدر الحكم عندنا بهذه السرعة يعني، لكن
0: يعني قصدي ذهاب إلى المحكمة.
3: طبعا الذهاب إلى المحكمة مفترض إلى محكمة بداية الجزاء، يعني حسب نوع الادعاء الشخصي حول جريمة يعني الذم أو القدح الإلكتروني. للأسف هم يستغلون القانون رقم 20 لعام 2022 الذي أصدره الهارب الفار، وهذا القانون مخالف في معظم مواده للإعلان الدستوري، لأنه يعني يجعل حصانة للشخصيات العامة والجهات العامة إذا ناقشنا اليوم قراراتها أو ناقشنا مخالفاتها أو ناقشنا تجاوزاتها. طيب. اليوم الشخصية العامة نحن نسميها هي أم الصبي، هي التي ترعى وهي التي تتقبل النقد وتتقبل الرأي الآخر.
0: إيه شو معناتها محاولة للضغط هذه؟ يعني محاولة للضغط على مجتمع محلي يناقش فيها الحقوق المتعلقة بملكيته.
3: مع كل احترامنا للمحافظة والمحافظ، يعني هناك ما أدري المستشار القانوني أو من يشير، كما عندما صدر قانون يعني تحديد المشروبات الروحية في حيين من أحياء دمشق وقاموا بيعني بزلزال غير يعني مطلوب وغير مقبول، اليوم أوقفوا شخصان لمخالفتهم واعتراضهم على قرارات كان يمكن إحضارهم عن طريق لجان المزة على وجهاء والأعيان والحديث معهما إذا كان هناك تجاوزات فعلاً. هلا قد يكون هناك صفحات مغرضة يعني مزورة.
0: طب هنا الإدعاء أستاذ عبد الرحمن، الإدعاء هنا قامت به المحافظة من المحافظ نفسه؟
3: لا شك أنها المحافظة أو المحافظ بصفته المحافظ وليس بصفته الشخصية. يعني غالب الظن هم يعني لا يوجد هناك استهداف لشخصه، إنسان يعني هو على خلفية ثورية، هو من يعني من القادة الثوريين من النشطاء البارزين.
0: نحن حاولنا حقيقة التواصل مع المحافظة لعل يعني أحد من المسؤولين فيها يكون معنا اليوم، لأنه ربما يكون لديه تفاصيل لا نعرفها، لكن للأسف يعني لم نحصل على يعني موافقة بالظهور معنا في هذه الحلقة. أستاذ رضوان، يعني اليوم وبعد ما حدث، بعد البيان الذي أصدرته المحافظة والنقاش الذي جرى بعد هذا البيان ومحاولات ربما تطبيقه حتى دفع بعض التعويضات أو الأجور التي كان متفقا عليها مع بعض السكان، واليوم وصلنا إلى هذه الحادثة، ما هي مطالبكم؟ يعني ما الذي اليوم تتقدمون به بالفعل إلى طرف المحافظة أو حتى إلى اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الرئيس أحمد الشرع من أجل حل هذه المشكلة؟
2: نحن كنا من البداية وقت تشكيل اللجنة نحن رفضنا لأنه ما كان فيها تمثيل حقيقي للمتضررين. يعني عنا إشكالية، نحن لا يمكن المستفيد من القانون يكون هو نفسه حكم. مشكلتنا بقى نحن في عمليا في خصومة نحن مع محافظة دمشق ما يتعلق بحقوقنا بأراضينا وملكيتنا. كنا عم نطالبه نحن كرابطة، عم نطالب بإلغاء المرسوم، وطبعا الغاء المرسوم ويتبعوا تعديلات على المشاريع القائمه. نحن ما لنا ضد الاعمار ولا ضد،
0: كيف ممكن يلغى المرسوم استاذ رضوان اذا كان المشروع اصلا يعني نفذ جزء منه وربما يعني جزء ليس بيسير منه وهناك من تملك ايضا داخل المشروع؟
2: صحيح، هذول يفترض حقوقهم المكسبه بيكون محفوظه ضمن قانون جديد عادل ينصفنا نحن. الفكرة أنه نحن بدنا قانون جديد ينصفنا، سواء كان بقرار أو بقانون أو بمرسوم ينصفنا بما يحفظ حقوق المكتسبة لباقي الأخوة.
0: هل هذا كان رأي الوسطاء أيضا أستاذ عبد الرحمن؟ لأنه هناك يعني شخصيات وازنة في دمشق كانت تشارك في الجلسات الأخيرة قبل صدور بيان المحافظة، هل كانوا جميعهم متفقون على أنه هذا البيان سيكون فيه غبن لأصحاب الملك الأصلي؟
3: طبعا لا نعرف رأي الذين يعني كانوا موجودين في الجلسة. يعني نحن حسب ما سمعنا من لجان الحي واللجان التي اجتمعت في الأمانة العامة للرئاسة أن الاتفاق كان مختلف عن البيان. يعني البيان صدر من طرف واحد دون مشاورات، دون يعني أخذ رأي، قرار يعني من طرف واحد تسلطي. هذا ما أدى إلى عدم الاقتناع أهالي المتضررين من مرسوم 66 في منطقة خلف الرازي في منطقة المزة. الموضوع طبعا معقد لأن هذه المنطقة يعني فيها مراكز قانونية معينة، هناك يعني ترحيل لكامل السكان، هناك عديد من المقاسم الآن على وشك الاكتمال، لكن الحلول لم تكن كما يجب. يعني اليوم الحلول كان يمكن يعني دراسة الحلول أكثر بأكثر مرونة، الاستفادة
0: يعني من مثل ماذا؟ هل الحل الذي يتحدث عنه الأستاذ رضوان هو قابل للتطبيق، أن يلغى المرسوم بشكل كامل ويعاد يعني يعاد بحث قانون جديد يخص هذه المنطقة؟ يعني هل هذا واقعي؟ هل هذا لا يخلق مشكلة جديدة متعلقة ربما بالمالكين الجدد أيضا أستاذ عبد الرحمن؟ يعني من الناحية القانونية ما هو الحل الأمثل؟ وهل ما يطالب به الأهالي هو مستحيل التطبيق أم أنه بالفعل هناك من طرف الحكومة من يضع العصب العجلات؟
3: يجب أن نميز بين منطقتين نفذ بهما المرسوم 66 ابتداء، المنطقة خلف الرازي في المزة والمنطقة جنوب المتحلق في كفر سوسة والقدم وما حولهما. جنوب المتحلق يمكن إلغاء كامل المرسوم وإعادة صياغته بطريقة أخرى والحفاظ على الأراضي الزراعية والأراضي الخضراء وإعادة يعني وعلى وضع أسس جديدة بقوانين جديدة محترمة وأنظمة يعني عادلة. أما ما يتعلق بمنطقة خلف الرازي يعني موضوع متطور يعني إلى درجة أن هناك الكثير من يعني الحسنينية، الناس حسنينية قد اشتروا أسهم أو مقاسم وتم البناء هنا. نحن اليوم هنا يجب أن تتدخل اليوم الحكومة والدولة لموضوع إعطاء ما لديها من مقاسم يعني تملكتها المحافظة أو تملكها الصندوق السيادي من أموال النظام البائد وأركانه أسماء الأسد أو أبو علي خضر أو رامي مخلوف وغيرهم. هناك العشرات من المقاسم التي تم يعني مصادرتها، هذه يمكن أن تعاد لتعويم وتعويض المالكين. هناك
0: لماذا لم تعاد؟
3: تحتاج إلى قرار يعني من جهة سيادية من الرئاسة أو من مجلس الشعب.
0: قبل تشكيل اللجنة من قبل الرئاسة كان محافظ دمشق يقول إنه لا يعني إنه الموضوع يحتاج إلى قرار من الرئيس. فإذا الآن هل نحن بحاجة لقرار آخر ربما من الرئيس لحل هذه المشكلة ولا الذهاب يعني للقضاء ولا يعني الحلول أيضا متوفرة أمام الأهالي؟
3: الحلول القانونية ممكنة يعني اليوم كما يقول السيد المحافظ أن مشروع باسيليا جنوب المتحلق يحتاج إلى قرار تشريعي وقرار رئاسي. أيضا في ماروتا يمكن أيضا للرئاسة ومجلس النواب أن يتخذوا القرارات والقوانين اللازمة. مثلا اليوم أنا اليوم مثلا إذا وضعنا اليوم 70-80% بين مرافق وبين مساحات خضراء، يا أخي أنزل النسبة إلى 40-30-50%. لا في داعي أنا أجعل المنطقة يا أخي 7 نجوم ولا 10 نجوم. تحدثنا عن الأموال التي تم مصادرتها العائدة لأركان النظام البائد. هذه الأموال يمكن إعادة توزيعها على المتضررين، فهذا الموضوع متاح لكن يحتاج إلى قرار رئاسي أو قرار تشريعي.
0: طيب أستاذ رضوان، يعني دعني أعود معك في إحدى النقاط التي تتقاطع مع حديث السيد عبد الرحمن أيضا، وهي السبب، يعني لماذا بتقديركم ومن احتكاككم مع المسؤولين لماذا تعتقدون أنه ليس هناك نقاش جاد لما تطالبون به أو ليس هناك تنازل من قبل المحافظة كما ترون الأمر؟ يعني من المستفيد من كل ذلك؟ من لصالح من يعني يعرقل الحوار بهذه الطريقة بين المحافظة من جهة والأهالي من جهة أخرى؟
2: هذه هي المشكلة، لأنه صار في على مدى 10 سنين حقوق مكتسبة سواء للمحافظة أو للتجار أو للمستثمرين. وللأسف مثل ما ذكر أخي عبد الرحمن أنه نحن في مركز قانوني، نحن ما في عودة لحد هلأ المركز القانوني لأصحاب الأرض. يتم معالجة الموضوع كله بما ينسجم مع الحقوق المكتسبة وليس ما ينسجم مع الحقوق المغتصبة. بل المشكلة عن الحقوق المغتصبة لحد هلأ ما تم أخذها بالحسبان. هذه الإشكالية هي لأنه إذا فتح الملف هذا وصار في يعني نقاش وتحقيقات، بعض المنتفعين من الحقوق المكتسبة الغير شرعية حيكون في إشكالية. بالتالي
0: يعني مين هم هؤلاء؟ هل هم المستثمرون أنفسهم الذين استثمروا في يعني في بناء المشروعين؟
2: هلا في مستثمرين هدول حسن نية، في مستثمرين بالأصل اشتروا مباشرة من المحافظة. المحافظة ما استحوذت على النسبة الأكبر راحت باعت هاي الحصص إلى مستثمرين. ونحن كأصحاب أرض هي راحت من حصتنا من أراضينا يعني. وبالتالي نحن عم نطالب باستعادة هاي الحصة يعني. الجواب عم يكون إنه هي صار في إلى حقوق مكتسبة ومقدمة، للأسف صارت مقدمة على حقوقنا نحن.
0: يعني هناك ما تستفيد منه المحافظة نفسها وهناك خلاف بينكم وبينها عليه.
2: تمام، خلافنا عن نسبة اللي ما تبقى هي 83% اللي تم الاستحواذ عليها، هي إذا خصمنا منها المرافق بقي الفارق هو من حق أصحاب الأرض.
0: طيب، إذا فتح باب التفاوض مع الجهات الرسمية، ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الأهالي حتى يصلوا إلى منطقة وسط؟ يعني لا يعني لا ضرر على أحد ولا ضرر أيضا على المحافظة.
2: هلا بالمطلق نحن لا نقبل أن يكون علينا ضرر، بس بالمقابل كمان كرمال انه ما يصير حدا ثاني ضرر يكون الضرر علينا كمان، هي اشكاليه. هي عمليه توازن بده يكون عمليه، يعني الحال بده يكون نابع من طرفين. نحن ممكن نتنازل شوي، الطرف الثاني بيتنازل اكثر بكثير، وبالتالي نحن عم نطالب فيه ممكن الحد الاعلى النسبي هي 60% من حصه المشروع، زائد السكن البديل المجاني على ارضنا لانه تم اقتطاعه مجانا وتم نقله بعدين لمنطقه باسيليا. اذا عم نحكي عن موضوع ماروتا،
0: أستاذ عبد الرحمن، هل لك أن تشرح لنا موضوع حصة المحافظة، كيف يعني قانونيا كيف يوزع هذا الأمر، كيف يحدد الجانب الخاص بالنفع العام أو ما يعود على المحافظة في سياق مشروع كالذي نتحدث عنه؟ لا أدري إن كان يسمعنا الأستاذ عبد الرحمن، يعني حقيقة هناك الكثير من النقاط القانونية التي يمكن إثارتها في هذا السؤال. لا، هل هناك إمكانية للعودة للأستاذ عبد الرحمن؟ طيب أستاذ رضوان، يعني أود أن أختم معك بنقطة بعد ما حدث اليوم، يعني وأعود هنا إلى حادثة الاعتقال، كيف يمكن أن ترى علاقة المجتمعات المحلية سواء في هذا الملف أو حتى في ملفات أخرى، وضوحا أنتم يعني تعتبرون ناشطين في الشأن العام حتى ولو في سياق هذا المرسوم فقط، كيف يمكن أن يكون علاقة الأهالي والمجتمعات المحلية مع السلطة سواء محافظة أو سواء سلطات أخرى في سوريا؟
2: اللي نطلبه أول شيء نحن الشفافية. للأسف صرنا سنة نأخذ وعود لكن ما في شفافية. والنقطة الثانية هي يكون في تمثيل، يعني حتى نبني علاقة حقيقية ما بين السلطة والمجتمع المحلي، أول شيء بيكون في تمثيل حقيقي للمجتمع المحلي ليقدر يكون في خطاب جاد ومتوازي ما بين مصلحة المجتمع المحلي ومصلحة الدولة أو مصلحة السلطة. هذا يتطلب مثل ما حكينا يكون في تفاهمات، يكون في خلينا نقول بين قوسين كمان انتخابات لمجالس محلية حقيقية ليكون في تمثيل حقيقي يتعلق بحقوق أصحاب الأرض.
0: طيب يبدو أنه الأستاذ عبد الرحمن عاد معنا. أستاذ عبد الرحمن، لا أدري إن كنت قد سمعت سؤالي منذ قليل، كنت أسألك عن الحصة المتعلقة بالمحافظة والتي أشار لها ضيفي، كيف تحدد هذه وكيف يحدد من كل مشروع ما هو الجزء المتعلق بالنفع العام، وكيف يمكن أن يكون أسبق بالنسبة للمحافظة عن حقوق المالكين الأصليين؟
3: الحقيقة عندما يعني تم تطبيق المرسوم 66 قامت المحافظة بشكل يعني من طرف واحد، هي حددت النسبة وبشكل تعسفي لا يتطبق على المعايير العالمية والمعايير العادلة، أخذت العديد من المقاسم بنسبة كبيرة جدا، تركت حوالي 17% فقط لأصحاب الأرض واستولت على 83% بما فيك المرافق. فاليوم هي طبعا تحتاج إلى بعض المقاسم من أجل البنية التحتية ومن أجل السكن البديل، لكن ليس بهذه النسبة التي أخذتها. هي يجب أن تتنازل عن نسبة مما أخذته وتعيده إلى يعني المتضررين من الأصحاب الأملاك في تلك المنطقة. المشكلة أن هؤلاء الملاك عانوا كثيرا لأنهم تم تنفيذ هذا المرسوم في ظل الثورة وفي ظل التهجير وفي ظل القتل وفي ظل التنكيل والاعتقال. الناس هربت، لم تستطع، البعض باع بأبخث الأسمان يعني وتنازل عن السكن البديل بأبخث
0: يعني
3: الأسمان.
0: شكرا لك أستاذ عبد الرحمن على هذا التوضيح، ويعني يبدو من توضيحك أنه إذا ما يطالب به الأهالي فيه وجاهة وحق وقانوني. أشكركما شكرا جزيلا، أستاذ عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني ضيفي من دمشق. أشكر أيضا موصول الأستاذ رضوان الغفير رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 ضيفي من إسطنبول. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. شو اللي بيهدد الاستقرار أكثر؟ السياسة ولا غياب السياسة؟ هل البلد اللي طالع من حرب بحاجة لأحزاب وانتخابات ونقاشات سياسية، ولا بحاجة لهدوء وترتيب البيت الداخلي أولا؟ وهل هذول بيتعارضوا أساسا؟ هل فتح الحياة السياسية اليوم رح يساعد السوريين والسوريات يلاقوا حلول لمشاكلهم، ولا رح يفتح الباب لخلافات واستقطابات جديدة؟ هل الأحزاب السياسية جزء من الحل، ولا ممكن تتحول لجزء من المشكلة؟ إذا اختلف السوريين اليوم سياسيا، هل هذا الشيء طبيعي وصحي، ولا لازم نخاف منه؟ طيب إذا ما اختلفوا بالسياسة، وين رح تروح الخلافات؟ هل رح تظل على السوشيال ميديا، ولا رح تروح على الشارع ويمكن ترجع للطائفة والمنطقة والعشيرة؟ هل المشكلة اليوم إنه عنا السياسة زيادة، ولا إنه ما عنا سياسة كفاية؟ ليش كل ما ضعف الحوار السياسي بده يرتفع صوت التحريض؟ وليش كل ما غابت البرامج السياسية بتحضر الهويات الضيقة والطائفية؟ هل الطائفية هي سبب ضعف الحياة السياسية، ولا ضعف الحياة السياسية هو اللي عم يغذي الطائفية؟ هل المطلوب اليوم تأجيل السياسة حتى يستقر البلد، ولا المطلوب تفعيل السياسة مشان يستقر البلد؟ وين وبين الخوف من الفوضى والخوف من العودة للاستبداد، السؤال بيظل وين ممكن السوريين يلاقوا الطريق الوسط؟ هالأسئلة وغيرها راح نناقشها الليلة بوسط البلد. بس قبل هيك خلينا نروح لفقرة المناظرة الشبابية، واللي بتتمحور اليوم حول مقولة تفعيل الحياة السياسية يهدد الاستقرار في المرحلة الانتقالية، نعم أم لا؟ مع المقولة ضيوفي بالفقرة هاي السيدة لين نجيب مهندسة ميكاترونكس، وضد المقولة السيد كريم داري طالب قانون دولي وعلاقات دبلوماسية. وقبل ما نبدأ خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب مرة ثانية بلين وكريم اللي راح يتناظروا معنا اليوم بالفقرة الشبابية، فقرة المناظرة. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا
0: وسهلا. جاهزين؟
3: جاهزين.
0: جاهزين. طب كثير كويس. معكم ثلاث جولات كل حدا، أوكي؟
2: تمام.
0: 90 ثانية لكل جولة، أوكي؟ حضرتك مع المقولة وبرأيك أنت إنه تفعيل الحياة السياسية هلأ ما خرج راح يهدد الاستقرار، في حين حضرتك عم تقول إنه لا لازم نفعل الحياة السياسية حتى.
3: صحيح.
0: صحيح كلامها. راح أبدأ معكم، بنصحكم تستغلوا 90 ثانية. ما في حدا يقاطعكم، معكم كل الوقت، أوكي؟ راح أبلش معك لين، جاهزة؟
2: جاهزة.
0: فضلي.
2: بداية، الحياة السياسية هي ما لها حكر بس على البرلمان المنتخب المعين أو على السلطات التنفيذية، هي العلاقة بالأحزاب السياسية، بالرأي العام، بالشعب، بالمجتمع المدني، بالإعلام، هدول كلهم هن أشخاص لازم يمارسوا الحياة السياسية. طب هلأ أنا اليوم لو هاي الأطراف كلها اللي ذكرتها مارست الحياة السياسية شو حيصير عندي؟ أولا شعب كان على مدى قرون أو عقود كاملة كان تحت وطأة البعث، كان عم يتشرب الإيديولوجيات اللي لها علاقة بالبعث، الإقصاء، التهميش اللي كان فيه، الأمور الطائفية وإلى آخره. بعد ما طلع من هي الصدمة وصار سقوط النظام، اكتشف شو كان إجرام هذا النظام، فات بمرحلة من الصدمة خلته يصير في عندي ردة فعل معاكسة عم نشوفه على أرض الواقع. عشان يصير هلأ في عنا التحريض العلني، في حملات أنت لست شجرة، الاعتداءات اللي عم تصير بالسكن الجامعي، كره الآخر، مو لأنه السوري منغلق بل لأنه نحن كنا عايشين تحت نظام عم يخلينا دائما منغلقين على بعض، ما بنعرف على بعض. فهذا الشعب بسبب أنه هو كان تحت هاي الامور، فهو لما عم بعطيه حياه سياسيه عم فعلها، عم يهدد الاستقرار، مو لانه ما فيني هلا اطبقها، بل لانه هو كان متعرض لهي الاشياء. ثانيا الاحزاب السياسيه، انا معكم اليوم انه في عندي بالدستور شيء عم يضمن لي حق

0: كلها هاي هي نتيجة أنه الناس عم تكتشف بعضها، زائد عم تكتشف إجرام النظام السابق. ثانيا بدون قانون أحزاب ما في إطار تنظيمي وقانوني لتفعيل الحياة السياسية، وبالتالي تشكيل الأحزاب اليوم ممكن يكون بإطار الفوضى وبس.
1: شكرا. أوكي، مبدئيا أنا كريم من فريق المعارضة رح دافع اليوم أنه الحياة السياسية أو المشاركة السياسية هي شيء أساسي بالاستقرار السياسي للدولة. كيف؟ مبدئيا رح رد عليك من خلال حشتي تجارب السابقة الماضية بالقرن الماضي أو من أول تأسيس سوريا اليوم، أثبتت أنه السوريين امتلكوا لما يمتلكوا حياة سياسية أو مشاركة سياسية هنا عم يقدروا يتعاونوا وعم يقدروا يطلعوا بمؤسسات تشاركية حتى ضمن الفترات الانتقالية السابقة. كيف؟ مبدئيا سوريين مختلفين كآراء كأفكار كدين كطوائف إلى آخره، ولكن الفرق عند المشاركة السياسية نحن عم نقدر ندير هيدا الخلاف بطريقة صحيحة، عم نقدر ندير هيدا الخلاف بطريقة صحيحة، بينما عنده قمع عند قمع هاي الآراء أو هاي الأفكار أو هيدا الاختلاف فنحن عم نديره بطريقة خاطئة. خليني أعطيك لمحة تاريخية كيف السوريين متعودين على الحياة السياسية، متعودين على المشاركة السياسية. مبدئيا خلال فترة الحكم العثماني واللي هي امتدت أكثر من 14 سنة، امتدت 400 سنة، السوريين ضلوا بيعرفوا بعض والسوريين ضلوا قدرانين يمارسوا الحياة السياسية. كيف؟ السوريين بعد سقوط أو بعد سقوط الدولة العثمانية أو بعد استقلالهم من الدولة العثمانية استطاعوا أحزاب سورية بعد 400 سنة كانت علمانية مثل عربي الفتاة وأحزاب إسلامية مدنية قدروا مع بعض يتفقوا يشكلوا دستور وبرلمان موحد للبلاد، هيدا بعد حكم عثماني لمدة 400 سنة، إضافة مرورا بالحكم الفرنسي وكيف كمان بعده قدرنا نشكل حكومة فرنسية. هذا دليل أن نحن قدرنا نحقق الاستقرار أيمت لما شاركنا بالحياة السياسية. يعني الحياة السياسية هي نقدر نستنتج أن الحياة السياسية هي ركيزة أساسية بتحقيق الاستقرار وركيزة أساسية لحتى نبني المؤسسات الدولة ونبني المشاركة المجتمعية الصحيحة والشعب السوري إدراني يكون واعي.
0: شكرا لين. عم بيقول لك مين قال انه بالمراحل الانتقالية السوريين ما بيعرفوا بعضهم؟ هاي بعد السلطنة العثمانية وتفككها اجتمعت احزاب علمانية واحزاب ذات طابع اسلامي وتحاوروا مع بعضهم وانتجوا مشروع دستور 1920، فبالتالي كان التجربة والخبرة السورية بتقول انه هم قادرين يشتغلوا بالسياسة. تفضل.
2: أول نقطة، في فرق كتير كبير بين التجربة السورية الحالية والتجارب السورية السابقة. التجارب السورية السابقة إن كان ضد الفرنساوي أو العثماني كان العدو واحد اللي هو العدو خارجي. لما كان العدو خارجي فهن عندهم هدف واضح، ومع هيك لما كان العدو خارجي إذا منشوف بالاحتلال الفرنسي لما صار جلاء المستعمرة فبعد منه فورا صار في عندي عدة انقلابات بنعرفها كلها بتاريخ سوريا، فالسوريين كانوا متفقين بهي اللحظة لأنه العدو واضح من هو عدو خارجي، لكن بواقعنا الحالي نحن العدو منا وفينا، نحن قاعدين عم نتقاتل بين بعضنا، عم نتشابك بين بعضنا بسبب النعرات الطائفية والإيديولوجيات اللي كنا عم نتشربها وقت كنا تحت وقت البعث. فنحن اليوم عم نحكي عن وعي الشعب، سابقا كان عارفان انه هذا هو عدوي، لكن هلا انا مالي عارفان من عدوي، نحن عم نتقاتل بين بعضنا. فنحن هذا الشعب اللي هو حاليا بسبب هذا التشرب اللي كان عم يتشربه من قبل الاستبداد هو وصل لهي المرحلة. غير فكرة انه انا اليوم حتى ولنرجع على الحجج اللي كنت عم بحكي لكم اياها من البداية، انا اليوم الاعلام اذا بعطيه، انا اليوم الدستور عاطيني حق الاعلام انه يطلع ويحكي بأريحية، لكن الفكرة انه هل اليوم المحيط عم يخليني اطلع؟ نحن اذا بنفتح هلا على التعليقات على البث هلا حنشوف كميه الناس اللي عم تسبنا، فكميه او الفضاء المحيطي هلا حاليا هو غير متقبل، لانه الشعب اليوم طالع من صدمه، شاف قد ايه حكم الاسد هو حكم سيء، صار في عندي نوع من البروباغندا الاعلاميه لانه توجه هذا الموضوع لطائفه معينه، صار في عندي تحريض طائفي. هذا التحريض الطائفي وعدم وعي الشعب بخليني اقول لك انه تفعيل الحياه السياسيه بهاللحظه هو عم يهدد لي الاستقرار. غير فكره انه اليوم نحن ما في عندي بيئة تنافسية آمنة لهدول الأشخاص.
0: أجليها للي بعدها. كريم، المثال اللي أعطيته أنت ب 1920 أعطت مثال معاكس له بعد الاستقلال وقالت أنه أثناء النضال ضد الفرنسي المستعمر الفرنسي كان العدو واضح عدو خارجي، لكن لما راح هذا العدو بعد الاستقلال علقوا السوريين بعضهم وصارت مرحلة انقلابات بعد الانفتاح السياسي، فعطت مثال معاكس اللي نحكيه. تفضل.
1: مبدئيا نحن بدنا نفكر الربط بين العدو بين الاقتتال او عفوا الانقلابات اللي صارت بعد سقوط او بعد جلاء الاحتلال الفرنسي عن سوريا. الانقلابات كانت عم تجي من عسكر، حتى اذا بنسمع الشهادات السورية بهداك الوقت كان يقولوا كان يتغير الرئيس، نحن ما نعرف انه يتغير الرئيس، يعني فجاه كان تمرق الدبابات بالمزه تطلع تغير الرئيس. كانت الانقلابات تصير من العسكر للعسكر دون تدخل اي مشاركه شعبيه، حتى ما كان السوريين بيكرهوا بعض بهداك الوقت، مين خبرك انه كان بيكرهوا بعض؟ كان بالعكس بهداك الوقت كان احسن وقت لحب السوريين مع بعضهم. اضافه انه كنت عم توصفي السلطنه العثمانيه بانه كانت عدو خارجي، حكمتنا 400 سنه فنحن وياهم كنا بهذاك الوقت مثل كاني شعب واحد او كنا مصهرين مع بعض، فكان هون في طرف مؤيد للسلطنه وهون في طرف معارض، نفس الشيء بالنسبه للاحتلال الفرنسي. طيب لادخل بالحجه اللي بعدها على السريع، ذكرتي انه رح اذكر حجتي اللي هي غياب الحياه السياسيه هو ما يهدد الاستقرار بواقعنا الحالي. يعني كيف؟

0: رح استشهد بتجارب النظام السابق. نحن لما بيتغيب عنا المنصات اللي نعبر فيها عن آرائنا، ولما بتغيب عنا المنصات اللي بنقدر نحكي فيها ونطلع ونعبر، رح ينتقل هيدا ويزيد حالة عدم الاستقرار وحالة التهديد الأمني عنا. يعني نحن لما أنا ما بقدر أعبر على التلفزيون أو بشي مؤسسة اجتماعية، هذا الشيء رح يؤدي لأني روح أعبر بالشارع وروح أعبر بمحلات ما أنا منيحة، مثل ما صار مع النظام البائد أول شيء مع الأسد الأب لما قمع الإخوان المسلمين. فهذا الشيء أدى من نزولهم من الأحزاب مثل أي دولة عربية كانوا فيها لنزولهم للشارع والنضال المسلح مثل ما صار بحما، ومثل ما صار مع الأسد الأبن بالثورة السورية بعد ما ضل عم يقمع ويكمل نظام الاستبدادي. آخر شيء أدى هذا الشيء لطوفان سوري وخروج الثورة السورية بسبب الضغط.
1: شكرا. لين عم بيقول لك إنه الإغلاق بيولد الضغط، بيولد الانفجار. إذا ما لقيت إطار سياسي ليختلفوا السوريين من خلاله، فرح يختلفوا من خلال الشارع. أعطى مثالين: الضغط اللي مارسه، القمع اللي مارسه الأسد الأب أدى لانفجارات الثمانينات، القمع والإغلاق اللي مارسه الأسد الإبن أدى لانفجارات آذار 2011. تفضلي.
2: بداية نحن اليوم مع فكرة انه اليوم القمع بيولد لي انفجارات، بس خلينا نكون متفقين انه كمان الحياة السياسية لما بدي فعلها بدي فعلها بوعي، بدي فعلها بقانون حتى ما تقلب علي، حتى ما يصير في عندي مساحات مفتوحة لمثلا يجي دولة بدها تنتقم من سوريا او بدها تفوت على او يصير في عندي تصفية حسابات خارجية تمول لي حزب، لانه بكل بساطة انا مسموح اعمل حزب بس ما عندي قانون يضبطه او قانون ينظمه فبتموله وبصير في عندي احزاب داخلية. فهي القصص انا كثير بعيد عنها. فانا معك، انا اليوم بدي اعلم الشعب انه يعبروا عن ارائهم، بس مو اني اجي يقول لحدا بدي علمك السباحة بس علمه وقت يصير في عندي أعصار بالبحر. بكل بساطة أنا بدي مكان واضح فيه استقرار فيه أمن لحتى يطلع يعبر فيه عن حاله. أنا اليوم بواقعنا السوري حاليا ما لي قادر أعطي هاي الحياة السياسية، مو ولأنه في عندي أولويات لقدام الشعب. اليوم الشعب هنن جوعان، هنن في عندهم أولويات. من يوم إذا الدولة كانت عم تلتفت إلها، الحكومة عم تلتفت إنه هي تروح عدت الإعمار تحسن لي الوضع المعيشي تبع المواطن، فما عاد في عندي حاجة ماسة حاليا إنه يروحوا للناحية الدفاع بالحياة السياسية أو يطلعوا بالشارع. لكن أنا بكل هلأ بواقعنا كل الحالتين ما لهم محققين، عامل حياة سياسية عشوائية ما لها منظمة، وبنفس الوقت ما عم بعطي أولوية للأمور اللي لازم أمشي عليها حاليا كحكومة. فلاني ما عم بعطيها هي الأولوية لأني عم بعطي حياة سياسية عشوائية. فلا نوقف ونمشي خطوة خطوة، نعطي أولويات نصيبة ونعطي الحياة السياسية مجراها بعد المرحلة الانتقالية، إنه نحن حاليا بحاجة لاستقرار لأمان الشعب يعيش عايش ما يضل قاعد عم يتهدد بكل الأماكن.
1: ما بعلم الناس السباحة وقت الإعصار، قالت لين، والأولويات واضحة الآن: الأمن والأمان والاستقرار وتقديم الخدمات، ومن ثم نفتح الحياة السياسية. أما ما في لا أمن ولا أمان ولا استقرار وتوترات طائفية، وبنفس الوقت أفتح الحياة السياسية، فأنا عم بفتح البلاد على الفوضى. فهمت عليك صح أنا؟
2: صحيح.
1: تفضل كريم بجولتك الأخيرة.
0: كنت ممكن وافق على هذا الشيء أنا في حال كان هذا الحكي قبل سنة وست شهور، بس نحن بعد سنة وست شهور من التحرير نحن صار عنا مجال آمن، صار عنا إلى حد ما استقرار بأغلب المحافظات السورية. استقرار بيؤدي لممارسة الحياة السياسية، فنحن ما بنقدر نضل متخبيين كل الوقت ورا أصواتنا ونقول نحن ما بدنا نمارس الحياة السياسية هلا، ما في وقت، إسا البحر غميق، إسا كذا، ما بنقدر نسبح. لا، أنا برأيي هلا أحسن وقت للسباحة. ليش؟ لأنه كيف الشعب بده يصير واعي؟ طب قلتي لي إنه هلا ما رح نعلم السباحة، طيب ما هو بعد 5 سنين رح يضطر يمارس الحياة السياسية، طيب ما رح يكون واعي بهداك الوقت، ليش ما نبلش نخليه يصير واعي لحاله؟ أساساً كيف رح يكون الشعب واعي؟ يعني كيف رح يصير الشعب السوري واعي إلا إذا مارس الحياة السياسية؟ إضافة إنه أنا أثبت لك إنه الشعب السوري هو شعب عريق قدر يمارس الحياة السياسية ضمن فترات انتقالية سابقة، وقت جلاء الحكم العثماني، وقت جلاء الحكم الفرنسي، بطريقة قوية وبطريقة صحيحة. ورجعت أثبت لك كيف إنه بعد لما الشعب السوري تعرض للضغط وتعرض لتوقيف ممارسة الحياة السياسية، كيف ما قدر يعبر عن رأيه؟ وكيف انضغط هذا الشعب وتحولت آراءه من محل لمحل، بينما لما صار في مشاركة سياسية كانوا الأعداء اليوم أصحاب أمس. لما كان في مشاركة سياسية كان الشعب السوري بيختلف الأفكار، ما بيختلف على الأشخاص، ما كان الحزب بشخص مع الحزب الثاني، وما كان الحزب الثاني بشخص مع الحزب الأول. يعني أنا كنت بنتقد أفكارك ما بنتقد أفكار هذا الحزب. فبرجع بأكد لك أنا اليوم الشعب السوري واعي عريق قدران يطلع ويدافع عن حاله وقدران يشارك سياسيا. هو اساسا متعلم كثير، جزء كبير من السباحه هو جاي لحاله بيعرف يسبح وبيعرف يغوص وقدران يدافع عن حاله ويشارك سياسيا ويولد الاستقرار بالبلد ضمن المرحله الانتقاليه.
1: شكرا، شكرا جزيلا. طيب خليكم معنا ورح نرجع بعد الفاصل بعد هالفقره المزدحمه والساخنه الحقيقه. خليكم. حيا الله بكم. خلينا نسمع رأي الحضور الكريم بالاستوديو لنشوف شو رأيكم بما قالته لين وما قاله كريم. تفضل يا أنس.
3: مساء الخير سيدرا خليفي. عند النقاش الحياة السياسية
1: بس حضرتك شو بتشتغلي بالأساس؟
3: أنا؟ عندي اهتمام بالشؤون السياسية.
1: أوكي تفضلي.
3: عند النقاش بالحياة السياسية فنحن نسمع آراء مختلفة حول محدودية المشاركة في الشأن العام، فمنه من يقول أنه يرى تحديات كبيرة طائفية منطقية. هنا أود أن أسأل أستاذ كريم، ما هي المعايير العملية التي يمكن أن نعتمدها للحكم على حيوية الحياة السياسية؟ هل تكوين عدد من الأحزاب أم المشاركة المجتمعية أم مشاركة بعض المواطنين في الرأي العام وصنع القرار؟ وشكرا.
1: شو الرأي العام؟
0: مبدئيا ما هي المعايير اللي بدنا نتبعه؟ المعايير هي أول شيء إقرار قانون الأحزاب، هذا مطلبنا الأول كشباب سوري كهيدا، إقرار قانون الأحزاب. ثاني معيار هو المشاركة السياسية للشباب اللي عم تصير هلأ مثل ملتقيات شباب السوري، الملتقى الوطني بعد شيء 15 يوم، هي كلياتها معايير نحن عم نعتمده. مشاركتنا اليوم بهذا البرنامج هو عبارة عن مشاركة سياسية ضمن سوريا، فهي كلياتها معايير بتأكد إنه نحن ماشيين بطريق صح نحو الحياة السياسية أو مقربين لحتى نوصل لمشاركة مجتمعية كاملة إذا أردت.
1: في حدا بيحب؟ تفضل أستاذ.
4: يعطيكم العافية.
1: هلا.
4: أستاذ كريم أنا معك بهالنقطة كتير جيدة و...
1: بس تعرفني بحالك؟
4: أنا موفق روماني مهندس إلكترون.
1: هلا.
4: وعندي إلمام بالسياسي.
1: هلا هلا هلا.
4: يا هلا بي. الفكرة إحنا كتير بنعاني إنه بدنا مين يوعينا لنقطة السياسة. يعني كل الحمد لله بعنا بسوريا كل شخص عنده سياسة براسه هو اللي يعني يقيم هالشيء من عنده. بعدنا في أشخاص تكون واعية بالسياسة وهي اللي تعطي هالنموذج هذا لكل الشعب. شكرا لك.
1: أوكي. هل هناك قادة سياسيين؟ راح أرجع لك كمان هاي مسا. شو؟ تفضل.
0: السؤال هو هل هناك قادة
1: سياسيين؟ هل هناك قادة سياسيين أساساً؟ مو كذا فهمتوا منك؟
4: أيوة. إنه في قاعدة
1: أساساً قادة لحتى الناس تلحقها لحتى الناس تمثلها.
0: طبعاً هلا مبدئياً أنت ما أنك بحاجة قائد لحتى يمثلك. أنت مبدئياً كل حدا بيقدر يمثل حاله. أنا لما بالقهوة لما ناقش رفيقي فأنا أعتبر قائد سياسي بشلة رفقاتي. لما عم أطلع لمحل أكبر تلفزيون أو أقل أو قاعدة شباب كبيرة كل ما اللي عم تدرج بالمحلات رح تكون مؤثر سياسيا. انت ما انك بحاجة حدا يمثلك، انت قدران تمثل حالك لحالك ضمن هذا المجتمع لانه فعلا نحن اكثر مجتمع مهتم بالسياسة وملم فيه وما انا بحاجة حدا يوجهنا اذا قررت.
1: طيب
4: بده يصير في اراء كتير كمان تخالفية وفي بده يصير مضاد، يعني ما عاد يقدر يلم هون موضوع بقى عن سيلين تكون اقرب شوي، ولكن احنا ضل بقول لك مع السياسة
1: إحنا واحد يعبر بس مقتنع برأي لين أكثر.
4: لا مقتنع برأي لين إنه يعني لازم إنه يكون في وعي للسياسة. طيب. ولكن لازم يكون في أحزاب سياسية.
1: طيب في شيء بعد مداخلة؟ طيب أول شيء قبل ما أنسى في عنا الاستبيان اليوم واللي بيقول برأيك ما هي أولويات مجلس الشعب؟ واحد إقرار قوانين تحسين الخدمات الأساسية، 2 تفعيل الحياة السياسية، 3 إقرار قوانين مكافحة الفساد، 4 إقرار قانون العدالة الانتقالية. ببساطة فيكم تمسحوا الباركود اللي ظاهر قدامكم على الشاشة وتصوتوا. بس أنا حابب أقول كلمة قبل ما نروحها بالمناسبة، يعني إذا الشباب السوري بيفكر بهالطريقة اللي طرحتوها أنتم اليوم فلا خلينا نبلش حياة سياسية بمشي الحال. إذا هيك إذا أنتم قادرين، إذا عندنا شباب سوري قادر يحكي بهالانطلاق وبهالحجج القوية، أنا الحقيقة يعني خليني أعبر عن فخري وإنه إحساس إنه لا فينا نبلش حياة سياسية. بس نحن اليوم سمعنا عن جد رأيين متناقضين وهذا هدف المناظرة بالمحصلة، نفتتح الحلقة برأيين متناقضين. رأي بيقول إنه تفعيل الحياة السياسية خلال المرحلة الانتقالية رح يفتح الباب للاستقطاب والفوضى ويهدد الاستقرار، ورأي بيقول إنه تأجيل السياسة هو الطريق الأسرع نحو الاحتقان والانفجار لاحقا. والحقيقة وكمان يعني المثالين نحطوا كويسات إنه تجارب العالم بتعطينا على الحالتين، ها يعني ما حدا ينسى العراق وأنغولا كحالة فوضى فتحت لأنه انفتحت السياسة مباشرة، أو جنوب إفريقيا بالمقابل يلي انفتحت السياسة فورا وعطت نتائج ممتازة. والأهم كمان مثل ما قالوا المتناظرين اليوم أنه تاريخنا بيعطي الحالتين. بعد الانفصال عن السلطنة وبدء النضال ضد المستعمر الفرنسي، الأحزاب هي اللي قادت النضال والحياة السياسية وهي اللي حقيقة جابت الاستقلال والجلاء. لكن بنفس الوقت فوضى السياسة بعد الجلاء جاب العسكر على الحكم وظل فوق قلوبنا ظهر. في دول فتحت المجال السياسي بسرعة وانزلقت الاستقطاب والانقسام، ودول خافت من السياسة ضيقت المجال العام واكتشفت أنه المشاكل ما اختفت الحقيقة، بل على العكس راحت المشاكل على الشارع والطائفة والعشيرة والسلاح. والسؤال الحقيقي هون مش إذا بدنا حياة سياسية ولا لا، السؤال شو هي الحياة السياسية اللي بدنا إياها وشلون قائمة؟ قائمة على البرامج ولا على الهويات؟ على التنافس ولا على التخوين؟ على الحوار ولا التحريض؟ الاستقرار الحقيقي ما رح يجي من غياب السياسة، والديمقراطية ما بتيجي من الفوضى. ولو رحت اليوم سألت السوريين شو بدكم، كانوا قالوا لك بدنا تنافس مش تخوين، وحوار مش تحريض، واستقرار مش فوضى، وديمقراطية مش استبداد، وسياسة مش طائفية. طيب إذا سألناهم وهيك جاوبوا، هذول اللي على السوشيال ميديا صار لهم 4-5 أيام عم بتهاوشوا، هذول مين؟ هذول يمكن يمكن يلي ما عم بيلاقوا سياسة، يمكن مو هيك؟ بنشوفكم بعد الفاصل.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
7: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
8: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
11: البيانات دقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
13: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
14: كاميرا الناس.
13: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
15: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
16: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب بضيوفي. عندي الأستاذ مهند القاطع الباحث السياسي، الأستاذ علي رحمون عضو مجلس سوريا الديمقراطي وعضو تحالف تماسك، ومعي عبر الإنترنت السيدة لينا وفائي نائبة رئيس التحالف الديمقراطي السوري، والسيد آرام النجار من حركة 17 نيسان. أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: حياكم الله.
0: حيا الله فيكم، نورتونا. أستاذ علي شلونك؟
1: أنا تمام والله.
0: تمام.
1: كويس كثير.
0: بعد من 8 كانون لليوم، شلون تقييمك للحياة السياسية بسوريا؟
1: عم والله السؤال هذا كثير محرج هيك ومعقد شوي. هلا أنا بعتقد إنه يعني بدايات بعد سقوط النظام وهروب الأسد هيك كان في تباشير لحياة سياسية حقيقية بالشهور الأولى، لكن بعدين خفت شوي وكأنه صار في شوية تضييق، لدرجة أنه صرت عم حس أنه في منع للحياة السياسية. بالتالي يعني كنا في البداية كتير كتير متفائلين، يعني مثلا دمشق غزيتها الندوات الفكرية الثقافية السياسية، وكانت يعني محل استقطاب لكل القوى السياسية والشخصيات السياسية.
0: طيب أستاذ مهند، هل ما يسمى، هل ما يوجد اليوم في سوريا هو حياة سياسية؟ يمكن سمي تسميته حياة سياسية؟
2: يعني حياة سياسية بالمعنى الكامل لا يمكن تسميتها حياة سياسية، لأننا يعني كما تعلم سوريا يعني افتقدت الحياة السياسية على مدى 6 عقود. سوريا اليوم خرجت من صراع ومن دمار كبير بكل المؤسسات. ما نشهده اليوم خلال سنة يعني على الأقل هي بداية مبشرة لحياة سياسية، لأن برنامجك يقوم على السياسة، الشارع اليوم يقوم على السياسة، التلفزيون الرسمي يتحدث بالسياسة، المنتديات التي توجد اليوم في المقاهي، في الكلام في الشارع، في أي مكان، في أي منتدى، هي كلها نقاش سياسي حر وجريء وصريح.
0: بس الأستاذ علي عم بيقول هناك منع اليوم.
2: ما هو الأستاذ علي رحمون أنت عرفته قبل شوي من مسد، وهم هم بالأساس أصحاب تجربة ديمقراطية كتير كبيرة عريضة، لذلك يحق له اليوم ينتقد الواقع. يعني في فرق كبير اليوم، مثلا الواقع الذي شهدته، مثلا التجربة اللي عاشوها في جماعة مسد وقسد، أنا ابن الجزيرة، كم يعني تكميم للأفواه، قمع، اعتقال سياسي، مصادرة، حرق منازل ناشطين، اغتيالات، كذا. عن أي سياسة، عن أي ديمقراطية نتحدث اليوم؟ يعني الأستاذ علي رحمون بالذات أنا أتحفظ على انتقاده للواقع السياسي، يتحدث يعني وكأنه اليوم كنا نعيش اليوم يعني ترف من الديمقراطية في سوريا قبل إسقاط النظام. أنا أعتقد اليوم يعني اليوم في عنا ناس هون في الجلسة وفي المشهد، اليوم متى كنا نشوف أنه ناس عم تتظاهر وطالب مطالب وأحيانا ضد السلطة وفي رجال أمن يحموا هاي المظاهرات، مع أنه ممكن لا أخذوا ترخيص، وأنا مع أنه كل مظاهرة تخرج مثلا تأخذ ترخيص. وبالتالي إحنا اليوم صحيح نعم لا نعيش حياة سياسية، ما في أحزاب، ما في كذا، لأنه هاي بدها قوانين ناظمة تنظم هذا العمل السياسي. أما اليوم في بوادر كثير إيجابية وجيدة تبشر بخير إلى عمل سياسي مستقبل.
0: اتفق. يعني عم بيقول لك يعني عم بيقارن أول شيء مع العهد البائد إذا أنا فهمت صح، وعم بيقارن حتى بتجربة مسد بشماجة.
1: هذا أول شيء، المقارنة هون خاطئة جدا. نحن ما نقول إنه انتقلنا من حقبة استبداد وإجرام حقيقي في تاريخ سوريا، وقلت أنا في البداية كان المناخ جداً منفتح. اثنين، أنا بس هيك بين قوسين، نحن ما جاي لحتى نقارئ بين سيء والأسوأ أبداً. نحن كنا متفائلين عم قول بظل ثورة، اعتبرني أنا كنت خيو ابن حزب البعث، ما بيحق لي أنا إذا كنت ابن حزب البعث بقى أنا أجي انتقد مثلاً أي ظاهرة كانت.
0: طبعاً مشان الجمهور، الأستاذ علي معتقل سابق.
1: أنا أولاً بس مشان الأستاذ، يعني أول شيء أنا ما بمثل، أنا شخصي مستقلي في مسار. اثنين، أنا بعتقد أنت عم تتجنى تماماً، ما بدي أقول أكثر من
0: خلينا نركز على الأسد.
1: ما بدي أنا
0: خلينا نكمل كمان تفضل.
1: تمام. أنا ما بعتقد أنه المسألة نروح نحن لنوع من المقارنة، وأنا جاي عم قول أنه كان في زمن مسد أن هناك الجنة الموعودة بينما اليوم لا، ما نو هيك الأمر، ما حكيت أنا هيك، حكيت نحن انتقلنا من مرحلة من استبداد حقيقي كان فيه، أنا بوافقك، إلغاء للحياة السياسية في سوريا كلها، لكن الهامش اللي كان في مناطق التي تسيطر عليها قسد وليس مسد، لأنه مسد هي يعني هيئة سياسية ولم تكن هي
0: عسكري
1: أو أنه هي، وبالتالي عم قول الهامش السياسي كان مقبول، لكن نحن تفائلنا كثير، نحن تفائلنا كثير.
0: طيب معلش خليني اسالك سؤال استاذ علي، بغض النظر عما كان، عمليا انت عضو بتحالف تماسك اللي صار عمره سنه ونص، نعم. هذا ما هو حياه سياسيه؟
1: طيب بدي انا بس بدي اذكر له هالتجربه للاستاذ. نحن وقت عملنا تحالف تماسك وكان يعني لا في السمنع ولا في، نحن رحنا رخصنا نظامي بفندق وعملنا هذا التجمع من 33 حزب وحركه مجتمعيه وشخصيات مستقله في فندق أرميتاج في دمشق. تعرف أي ساعة بتصلوا فيني جماعة الهيئة السياسية؟ ساعة 11 بالليل أو 11 إلا تلت، بدنا إياك لأنه أنتوا عملتوا شيء ممنوع، ذكرونا بحزب البعث وبالآليات اللي يتعاملوا فيها.
2: الله أكبر.
1: هل هذا فيني سميه أنا هو منع ولا لا؟ اثنين، اليوم أنت إذا بدك تروح تعمل أي ندوة وأنت شاركت بندوات وبعتقد حكوا لك كتار باعتبارك أنت مشاركة كتير بالندوات، بدك موافقة. من مين الموافقة؟ من جهة هي حتى اليوم ما أنا معروفة، مجهولة، لا عندها ترخيص غير مثلها. وطبعا أنا بسياق كلامي مع الشخص اللي طلبني تاني يوم ورحت أنا قابلته في الهيئة السياسية في مبنى القيادة القطرية اللي هني أخذوا مكان مبنى القيادة القطرية لحزب البعث، وبنفس القاعة اللي كانوا هني بيجتمعوا فيها، بيهدد تماما. طبعا فيني احكي اسمه لكن بدي اتحفظ حاليا. ايه عم قول انا بدي اتحفظ، لكن انا قلت له بس هالسؤال، انه انت باي حق انت بدك تمنعني انا الشخص السياسي يلي كنت معارض للاسد ودافع ضريبه معارضتي للاسد الاب والابن بالاعتقال وبالسجن في سوريا، وانا اليوم عم طالبني لحتى انا اجي اخذ موافقه لحتى طيب. احكي بالسياسي بالتالي طيب. انا عم قول فقط المساله كانت في البدايات، وهذا لازم نحن كان مفترض يكون يستكمل هالموضوع استكمالا بالحادث الحوار الوطني يلي افتقدناه. هذا الحوار صار خلال، وانت كنت احد المنسقين للحوار دكتور زيدون، هل يمكن ان يكون في سوريا بحقبة مرينا فيها 60 سنة من الاستبداد يمكن حل اشكالات سوريا بحوار بجلسة واحدة بساعات على مستوى سوريا؟
0: أستاذة لينا يسعد مساكي، أول شو تقييمك أنت للحياة السياسية اليوم بسوريا، تحديدا إذا بدي أسألك أنا بشكل أساسي دور المرأة اليوم، وجودها اليوم في الحياة السياسية بسوريا؟
3: أول شيء يعني إذا بدي قارن بما سبق في انفراج قليلا سياسيا أكيد، لكن إذا بدي قارن بما نضلنا من أجله وقمنا ثورة من أجله، ثورة قامت تحت شعار الحرية والكرامة، والحرية لا يمكن أن تكون إلا ضمن عمل سياسي. كيف بدي أحقق حريتي إذا ما عندي قنوات سياسية أنا أشتغل من خولة من خلالها، وإلا بدي أروح على الفوضى إذا ما كان في قنوات سياسية. وبالتالي بما هو مطلوب، لا ليس لدينا أي حياة سياسية، ليس لدينا أي حياة سياسية. هناك تقييد، إذا لم نقل منع مثل ما قال علي، هناك تقييد للتجمعات، ونحن بالحركة السياسية النسوية بتعرفوا أنه ووصلكم أنه قدمنا طلب لعقد مؤتمرنا السنوي بدمشق ولم نتلقى جواب على الإطلاق، لا سلباً ولا إيجاباً، ولا نستطيع أن نعقد المؤتمر بدون موافقة.
0: بس عقدتوا مؤتمر من المؤتمرات إذا ماني غلطان صح؟
2: عمل البيان
0: مو عقدتوا احد المؤتمرات بعد 8 كانون باسابيع انتم عقدتوا مؤتمركم ولا انا غلطان؟
3: عقدنا مؤتمر صحفي ب 8 كانون الثاني بعد شهر تماما من سقوط نظام الاسد، اعلنا فيه عملنا، لكن تقدمنا لعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي. نحن كنا نعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي في الخارج وجماعة الداخل يكونوا معنا أونلاين. حسينا أنه بعد أن سقط الأسد هذا ما منطقي، المنطقي أن نكون كلنا موجودات وموجودين في سوريا، فتقدمنا بطلب لعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي، وتأخرنا بعقد المؤتمر التنظيمي، يعني تأخرنا أشهر لحتى قدرنا نعرف كيف لازم نقدم الطلب، ولحتى قدمنا الطلب واشتغلنا عليه، لكن يعني لم يعد لدينا وقت للانتظار ولم نتلقى جواب، فاضطرينا إلى عقد مؤتمرنا السنوي في بيروت تنظيميا، وعدنا إلى دمشق لنعقد جلسة حوار صغيرة في بيت فارحي، أعلنا فيها عملنا اللي اشتغلنا عليه، اشتغلنا المشاريع اللي اشتغلنا عليها السنة الماضية، واللي كان من النقاط المهمة تبع المسار السياسي،
0: بس
3: اللي هو
0: كل
3: كان
0: هذا اللي
3: حوار
0: حكيتيه
3: بين 14 كيان سياسي حطوا فيه خارطة الطريق لسوريا،
0: لينا كل هذا اللي حكيتيه
3: وما
0: اسمه
3: أعلننا فيه بياننا الختامي. تفضل.
0: كل هذا اللي حكيتيه هو انفراج صغير عن ما سبق بصراحة، يعني عم اجتماعات
3: هو
0: وندوات. طبعا يعني بتفهم طبعا فكرة انه منع انعقاد المؤتمر، بس بالعموم هذا كله انفراج بسيط برأيك؟
3: إذا عم تسألني إلي
0: ايه
3: دكتور زيدون، فهو انفراج لكنه غير كافي.
0: غير كافي. طيب
3: أنا لحتى يكون عندنا حياة سياسية بدنا إمكانية تجمع، إمكانية تشكيل أحزاب، وبدنا ما ناخذ موافقات، بدنا نعلن فقط.
2: بدنا نحكي سياسيه.
3: يعني
0: والله بس بدي
3: اليوم في
0: اسمع 17
3: موافقات
0: وراجع لك.
3: مسبوقة.
0: دقيقه لينا، خليني اروح عند الاستاذ ارام نجار.
2: أستاذ
0: استاذ
2: أرام،
0: ارام، انتو استاذ ارام، حضرتك من حركه
4: مساء الخير.
0: 100 هلا، حضرتك من حركه 17 نيسان اللي انتو
4: أكيد.
0: تظاهرتوا وعملتوا اعتصام ب 17 نيسان بساحه المحافظه.
4: ساحة المحافظة تماما، وقبل منه كنا مساهمين باعتصام باب توما.
0: تمام. هل انتو يعني حركه، يعني هل هذا الاعتصام حقق اهدافه؟ هل هو كان شيء رمزي؟ وين وصل هذا الاعتصام؟
4: نحن طلعنا بالاعتصام المرة الماضية وطالبنا بقائمة من 10 مطالب تقدمنا فيها للسلطة، وللأسف لتاريخ اليوم ما تم الرد على هذه الطلبات، ولا حتى مناقشة هذه الطلبات، أو حتى محاورتنا بهذا الموضوع.
0: طيب بهاي المظاهرة انتو جسدتوا انه انتو كيان جديد، بس نحن لحد الآن ما نعرفانين شو هو. هل هو حزب، حركة سياسية، حركة احتجاجية، انتو شو؟
4: هو نحن ب 17 نيسان عبارة عن حركة مدنية بتحاول تنظيم صوت المواطنين والمواطنات وتسليط الضوء على التحديات المعيشية اللي عم تواجهها، بمقدمتها ارتفاع التكاليف المعيشية، غياب الشفافية، تراجع دور الكفاءات، التضييق على النشاط الاقتصادي والحريات السياسية بالبلد.
0: طب بدي أسألك سؤال أستاذ آرام،
4: تفضل.
0: بعد ما صارت المظاهرة شلون كان سلوك الأمن العام معكم صراحة؟
4: أثناء المظاهرة أنت عم تحكي أو بعد
0: نعم،
4: منها؟
0: أثناء المظاهرة.
4: لا، أثناء المظاهرة كان سلوك حضاري، أجوا وفصلوا، كان بين شارعين، للأسف كان في شارع ثاني مناوي لأنه، بس كان في تصرفات يعني خارجة عن القانون صدرت منهم، كان في تهديدات قبل بيوم إذا بتتذكر، في أشخاص طلعت على السوشيال ميديا وطالعت أسلحة وهددت إنه هي حتجي على الاعتصام وتستخدم هي الأسلحة، واللي أدى لحتى إنه نحن نحاول قدر الإمكان نحافظ على سريتنا كأشخاص منظمين للاعتصام، وبنفس الوقت في أشخاص خافت تنزل على الاعتصام وآثرت إنه تبقى ببيوتها. طبعا ما حدا حاسب
0: لكن
4: فيه،
0: ظل
4: حدا
0: سلوك
4: حاسب.
0: الأمن العام حامي لكم إذا أنا ما فهمت غلط. وعندي سؤال أساسي هون. ناس
4: تفضل.
0: وصفت هاي المظاهرة بفلول، وناس وصفت هاي المظاهرة بالرعاة، أنتو شو رأيكم؟
4: أول شيء نحن بنرفض هي التسميات، بالنتيجة كلياتنا مواطنين سوريين على اختلاف انتماءاتنا والدينية والعرقية والثقافية حتى، والمواطنة السورية حق للجميع ضمن قانون عادل بيضمن الحريات، بيضمن الشفافية، وبنفس الوقت بيحاسب الأشخاص اللي بيرتكبوا المخالفات والجرائم بطريقة عادلة، وجميع الناس يكونوا تحت سقف القانون.
0: جميل، خليني اروح عند الاستاذ مهند، صار لك ساعه بتقول لي بدي ارد ارد.
2: لا بدي ارد بس يعني في كم هائل من المغالطات.
0: تفضل.
2: يعني ابتداء او انتهاء، ابتداء من ما انتهى عند الضيف الاخير لما قال انه في ناس ما حدد مين هويه الناس اللي هددوه قبل بيوم بالنسبه للاعتصام، يعني ممكن في شخص طلع على السوشيال ميديا وهدد، هذا يعني هل يعبر عن سلطه؟ هل هو مسؤول في سلطه؟ وانا سمعت حتى وقتها، انا اتذكر الحادثه وقتها تم اعتقاله، مو هذا موضوعنا. الموضوع الاساسي هناك هو أحسن عندما قال يجب أن يكون هناك قانون ناظم للعملية السياسية وتشكيل الأحزاب، وهذا اللي أنا أكرره وأقوله. يعني كيف تكون هناك حياة سياسية بدون ما يكون في هناك قانون ناظم؟ ولسه مجلس الشعب لسه ما عقد اجتماعه، الحياه السياسيه عندنا استاذ زيدون صراحه هي ناشئه وليست ناضجه، يعني ما اشتغلنا احنا عمل سياسي الا ضمن الثوره، الناس اللي طلعت من الثوره، الناس اللي ممكن تهيئ لها جو او مناخ او خرجت خارج البلد واستطاعت تشتغل هذا الشغل، ولا اللي كان اللي ضل في البلد معروف شو كان مصيره. انا اسال سؤال، اي شخص اليوم موجود في اوروبا وانت حضرتك كنت في اوروبا، هل يستطيع 5 أشخاص ان يعقدوا اجتماعا دون الحصول على ترخيص؟ طيب هل الترخيص هذا ما يكون مبني على اساسا قانون؟ هل قانون ما راح يصدر لازم يكون من هيئة اللي هي نسميها احنا مجلس الشعب او مجلس النواب او غير ذلك؟ طيب انا مع تأسيس الحياة السياسية، والحياة السياسية لابد منها، واساسا كل ما خرجنا من اجله وناضلنا من اجله وسرنا مشان يكون هناك في حرية تعبير وفي حرية سياسية وكذا، لكن الهامش الموجود الحالي في فرق كبير لما تقول الضيفة هناك في انفتاح وهذا الانفتاح او الانفراجة يعني
0: غير كافية،
2: غير كافية، هذا صحيح أتفق معها، وبين مثلا الضيف الثاني لما يقول في تضييق للحريات السياسية، الله أكبر، يعني كنا نعيش إحنا بهامش من الحريات السياسية في البلد، صارنا 60-70 سنة والآن صار في تضييق. لا أنا أعتقد يعني هذا مغالط، اليوم طلع الشارع تستطيع أن تحكي تجيب سيرة مين بدك، أكبر رأس في هرم الدولة إلى أنزل وتنتقد وتتكلم وعلى الحكومة وعلى المحافظ وتتظاهر. منذ متى يا رجل إحنا في الرقة وفي دير الزور والحسكة نتظاهر ضد ممارسات أو ضد كذا أو تقصير في محافظة أو كذا؟ 14 سنة اسأل الأستاذ علي رحمون، كان قصد تخفي عن وجه الأرض، صح ولا لا أستاذ علي؟
5: لا.
2: طيب فالهامش اللي عم يحكي عنه، أنا بيتي أخذوه قبل 3 أشهر، ما لنا فيها
0: قبل 3 شهور من هسه؟
2: قبل 3 شهور من هلا جماعة قسد أخذوا.
0: ليش ما قبل 3 شهور هلا في كان؟
2: هال على أساس اندماج إحنا، إيه مو مشكلة، المهم.
0: يعني مارك.
2: الأقصد.
5: لكم موافقة السلطة تبعه.
2: الأقصد أستاذ هذه سلطة، وهذه السلطة يعني خلفها الأغلبية من الناس، وهذه السلطة الآن موجودة وحظيت بشرعية داخلية ووطنية وخارجية وغير ذلك، يعني كيف تشكيك إنه هذول ما نعرفهم؟ والأشخاص اللي يمنعونا مثلنا مثلهم؟ لا مو مثلنا مثلهم،
5: حدا حكم،
2: مو مثلك
5: حكم
2: مثلهم. لا أنت حكيت قبل شوي. فأستاذنا اليوم إحنا لما نحكي على السياسة، نعم أنا أتفق مع الجميع، لسه ما عندنا أحزاب، أكيد لسه ما عندنا أحزاب بالمعنى اللي إحنا نريده. أستاذ تخيل بالله عليك، سوريا اليوم عبارة عن كانتونات إثنية وطائفية وخطابات تحريضية، وكل واحد هيك فاتح لي صدره، أنا أمثل المكون الكردي، أنا أمثل المكون الدرزي، أنا أمثل العلوي. طيب يا أخي تحويل هالطوائف اللي هي تنوع جميل وتعددية جميلة إلى حركة سياسية ومحاولة انتهاز الفرصة والركوب على هذه الموجة، هذا أكبر خطر يهدد. لازم يكون في قانون يا أستاذ ناظم.
0: طب خليني اسمع
2: للعملية، بس أختم. لازم يكون في قانون ناظم للعملية السياسية وآلية تشكيل أحزاب، الأحزاب اللي كانت موجودة حتى اللي كانت خارج السلطة خلينا نقول، أو اللي كانت حتى ضد بين قوسين ترفع شعار العمل السياسي ضد النظام كحزب، مثلا يقول لك حزب كردي ولا حزب درزي ولا كذا، هذا غير مقبول.
0: شو رأيك؟
2: أنا بدي حزب أكون فيه أنا والأستاذ زيدون وعلي رحمون والمسيحي والسني والكذا، بناء على المواطنة مو على المحاصصة الطائفية.
0: شو يا
5: هلأ؟ أول شيء أنا حاب أوضح مسألتين. الأولى نحن ما جايين هون على طريقة فيصل القاسم،
0: لا أبدا،
5: يكون في طرفين، لا قصدي وكأنه اليوم هو عم ياخذ دور الدفاع عن سلطة وأنا كأنه جاي أنا المناوئ للسلطة. أنا أول شيء حكيت أن في بداية استلام هذه السلطة كان هامش الحرية ممتازا وحرية الرأي كان ممتاز، بدأت بعدين التضييق، مشان نكون واضحين ونكون دقيقين في الكلمات، هذا واحد. اثنين، بس بدي أسألك أنا سؤال، على أي أساس تشرع لنفسها هذه السلطة أن يكون لديها الأمان السياسي والتي توازي حزب البعث وتمنع عن الآخرين الحياة السياسية؟ بأي حق هذه المسألة؟
2: ما في أمان سياسي، وين أمان؟
5: لا في، اللي طلع بقرار حلة معناها كان فيه، وأنا قلت لك أنا شخص انطلبت على الهيئة السياسية، وفي كل محافظة أنت بتعرف تماما كان في مسؤول هيئة سياسي هو من ينظم العملية السياسية وهو من يمنح التراخيص للندوات. بدي أعطي مثال أكثر على التضييق، فاتح جاموس رغم اختلافي أنا وياه عنده منتدى ببيته من أيام الأسد، منتدى بيلتقوا فيه متنوعين، أكثر من مرة تم الطلب والتهديد ونزل على صفحته لمنع هذا المنتدى، هذا أليس تضييقا؟ طيب.
2: بس بعشر ثواني
0: لا
2: بس بس أحكي توضيح بسيط. الهيئة السياسية أستاذ إحنا بالثورة صار عندنا في كل حارة 50 تجمع موجود وأجوا من برا البلد وتجمعات وسياسيين وكذا وشغلة. طيب الهيئة السياسية لما صارت بشكل مؤقت وتواصلت مع الناس بالعكس من ثمارها أنه أنت حضرتك الآن موجود هون
5: بأي حق وعم تفرض على الآخر.
0: لينا نحكي قصة التظاهر، تظاهر كثير. شو تقييمكم لقانون التظاهر؟ مش جزء من تنظيم الحياة السياسية؟ وراح أروح بنفس السؤال بعد شوي أيضا لآرام.
3: مشكلة كثير كبيرة.
0: إيه
3: أي في مشكلة كثير كبيرة بقانون التظاهر. فضل. إنه قانون التظاهر يتطلب موافقة، وهون النقطة اللي أنا حكيتها. أول شيء بدي صلح له للأستاذ مهند،
2: حتى بألمانيا بأوروبا
3: ما بتحتاج بدل موافقة. إلا موافقات مسبقة. نحن بالحركة السياسية النسوية عقدنا مؤتمرنا في كذا مدينة أوروبية ووصل لعدد 80 وحدة واحد مجتمعين سوا بقاعة.
0: متأكدة لينا أنه الترخيص هو علم وخبر وليس موافقة؟ يعني أنت فيك تنظمي مظاهرة من دون موافقة
3: أبدا فيها؟ أنا متأكدة نحن عقدنا في باريس وعقدنا في برلين وعقدنا في
0: بروكسل. أنا ما عم بحكي عن المؤتمرات لينا، ها؟ لين أنا عم بحكي عن التظاهر. مؤتمرات نعم ما حدا بسألك من رأيه، بس أنا عم بسألك عن
3: لا هو حكى الأستاذ مهند حكى عن المؤتمرات إنه لا يمكن يجتمعوا خمسة بدون موافقة مسبقة.
2: اجتماع سياسي
3: هذا حديث مصر.
2: يعني في مؤتمر
3: إذا
2: بدون تنظيم وبدون موافقة.
0: مؤتمر ممكن
3: بس شوي إذا كنت أعطيني
0: لا كملي بس الأستاذ مهند متحمس شوي. تفضلي
3: وحاول تابعكم على التلفزيون، صورة التلفزيون عندي متأخرة.
0: أنا أسف، تفضل
3: من اللابتوب عم بيصير في لبكة. بعد إذنه الأستاذ مهند في يرد بعدين الرد اللي بده إياه.
0: تفضل.
3: فأول شيء كمان أيضا في التظاهر بأوروبا ليس هناك موافقة مسبقة، هناك علم وخبر. في ألمانيا على سبيل المثال لا هن ما بحاجة لأنه يأخذوا موافقة وتصريح، بيخبروا بس لما بيخبروا هن الدولة مشان تنزل الدولة أكتر شيء ممكن تعمله تغير لهم المكان، إذا عنده قلق من المكان تغير لهم المكان. هاي النقطة. نحن بالتحالف السوري الديمقراطي عم نشتغل على متطلبات اللازمة لقانون الأحزاب ورح ننشرها قريبا. وحده من النقاط اللي حاكينا ايضا انه يجب ان لا يكون هناك ترخيص للحزب، يجب ان يكون هناك علم وخبر فقط للحزب. لكن فيما بعد لما بده يروح على الانتخابات بصير بده موافقات وتحقيق شروط.
0: تمام،
3: ان شاء الله ما كون
0: طولت السؤال. لا شكرا. سؤال نفسه لك استاذ آرام، هل قانون التظاهر اليوم هو جزء من تنظيم الحياه السياسيه ام اعاقه لها؟
4: أكيد إعاقة لها. أول شيء مين اللي حط قانون التظاهر؟ وثانيا ليش هو امتداد لقانون التظاهر اللي فرضه النظام البائد واللي بيقيد الحريات؟ أنا اليوم لما بدي أقدم بأي دولة تانية مثل ما حكيت الأستاذة أنا بعمل إخطار. طبعا صحيح هي بتجيني كلمة الموافقة بس هي بالشكلية، هي ما بتجي رفض. إيه ما بتجي رفض؟ لما بكون المنطقة والوقت اللي أنا عم بدعي فيه لاعتصام فيه إشكال قانوني أو فيه إشكال خلينا نقول أمني، فهن بينصحونا أو بيطلبوا مننا تبديل الموعد أو تبديل المكان، بس ما بيرفضوا أبدا نهائيا إلا لأسباب خاصة بحماية التظاهرة. أنا اليوم كيف بدي أطلع أعلن عن حالي؟ أنا اليوم أنا مثلا أبو وسيم تبع المرسوم 66 اعتقلوا لتاريخ اليوم ما طلع، أنا كيف بدي أطلع أعلن عن نفسي وأقدم ترخيص باسمي إني أنا طالع اعتصام؟
0: هذول تبع مظاهرة تبع ماروتا سيتي صح؟
4: تماما بالضبط. انا كيف بدي اطلع انا اعرض نفسي للخطر او اعرض نفسي لينعرف اسمي اتعرض لحاله فرديه مثلا او اني والله في ناس مختلفه معي فتأذيني؟ انا ليش اعرض حالي للخطر؟ انا المفروض الكترونيا راسل الهيئه السياسيه او اي هيئه كانت هي المختصه بهذا الموضوع انه انا بدي نظم اعتصام بهذا المكان، تمام، والدوله تتحمل مسؤوليتها بحمايه هذا المكان من اي تخريب وملاحقه اي شخص بيقوم بالتخريب. مو تلاحقني الي انا اذا صار تخريب، ببساطه ممكن يجي اي شخص من خارج الاعتصام يعمل اي اشكاليه ويخرب بالمكان، وهذا الشيء تجي السلطه ترجع علي فيه. هذا ما هو صحيح. تحملي مسؤوليتك انت يا سلطه تجاه هذول الاشخاص، انت اللي مهمتك تراقبي هذا المكان وتحميه وتامنيه بشكل كامل. لذلك المفروض بالاساس اعمل هذا الشيء الكترونيا. انا ممكن ابعت من ايميل فيك احمي حالي فيه، انا مالي مضطر اعلن عن نفسي حتى. طيب. وان كنت موجود بالشارع.
0: جيد استاذ ارام، استاذ مهند تعلق بيه. لاحظ انه قاعد بنحكي اللي ظاهر ومشان ماروتا سيتي واللي هي قضيه يعني من زمان ومؤلمه.
2: نعم.
0: معتقلين يعني حتى هذا تبع العباس اعتقل ورجع يعني افرج عنه.
2: انا صراحه ما عندي
0: ما زالوا معتقلين.
2: شو أسباب الاعتقال أو كذا شو يعني هذا
0: هم الظاهر مشان ما رود أسيتي
2: المفروض, المفروض يعني. نعم الناس هي في وزارة داخلية ممكن ترد على الأسباب، لكن بالنسبة لقانون تظاهر من حيث المبدأ لما يكون عندنا قانون تظاهر وبده موافقة، الأستاذ يقول موافقة شكلية وغير شكلية ويقارن الوضع، بالله عليك الوضع الأمني والاستقرار والأمان الموجود في ألمانيا أو في بلد أوروبي تقارنه في الوضع الحالي اللي موجود في سوريا.
0: أوجه هذا السؤال إلى أستاذ علي، هل تعتقد أنه اليوم الوضع بسوريا بيستحمل مظاهرات غير منظمة، يعني شارع ما بيطلع مشارع مقابل وخصوصا بظل التحريض الطائفي اللي موجود؟ هذا اللي عم بيقوله الأستاذ علي.
5: هلا أول شيء كمان بدي أرجع، أنا بتمنى نحن كل حكينا وبعتقد كل لقائنا هو من أجل أنه يكون لنا دور، لا يكون لنا دور في بناء سوريا للوصول إلى سوريا بلد آمن مستقر
0: نعم
5: معاف، ما هيك ما نحاول نحن بالضبط، نحن ما بدنا نحاول كل واحد يدافع عن أي خطأ كان وكأنه يأخذ هو هذا الموقف. هلا أنا بعتقد أنه
2: ما كملت فكرة الأستاذ،
5: أنا بعتقد إنه ما تم في هذا القرار هو لمنع التظاهر، طالما إنه هن ما حطوا.
0: أنا سألتك سؤال محدد، هو عم بيقول لك اليوم الشارع السوري المحتقن بيتحمل اليوم مظاهرة غير منظمة؟
5: يا أخي شو يعني المنظمة يعني؟
0: يعني
5: أنا وقت عم أعلن،
0: أنا لما بدي أطلب ترخيص بدي قوات الأمن تكون موجودة.
5: تمام أنا بطلب يا أخي، بس المفترض يكون في مرجعية تعطيني الموافقة مثلا شو هذه التظاهر اللي طلعت بدنا نعيش، أنا ليش بدي يكون ضده وليش بدي حرض أنا معلش من أيام
2: يا أستاذ عم تستخدم المظاهرة، ممكن تستخدم ويطلع واحد داخلها مثل ما صار بأماكن في سوريا قبل هالمرة وصارت تطلق نار على يعني أجهزة الأمن.
5: صارت اليوم
2: ممكن
5: صارت
2: ممكن صارت أخي ممكن يجيك خلايا أخي من تنظيم بين داعش تمام، وهاي مظاهرة لا فيها لا علم بالخبر وكذا ولا شيء، وتظاهروا بمكان وفجروا سيارة مثل ما فجروا كم يوم، يعني في ألف سبب وسبب حتى بأكثر الدول اللي إحنا عم نضرب فيها مثل، مع أنه أنا مو ضروري أستنسخ تجربة ألمانيا بصراحة أو فرنسا، أنا أخي عندي ظرف معين.
0: اسمح لي
2: في عندي ظرف معين الآن يستدعي أنه أخي على الأقل الموافقة المبدئية من السلطة الموجودة حاليا.
0: جيد.
2: ونحن في فترة انتقالية يا جماعة، لا تقارنوا حالكم بمجتمع مستقر ويعرف شو معنى المواطنة وفي أحزاب سياسية وفي قانون والنفوس هادية والنفوس مو محتقنة، يعني مو معقول حادثة قتل 8 عناصر أمن أمس واليوم أجي أعمل مظاهرة مشان يعني مو يعني في شيء يعني لازم يكون بالعقل يعني على أساس أني أنا أحافظ
0: كل الدول على المجتمع اللي بتقيد حق التظاهر تستعمل دائما نفس الحجة انه اخي
2: وحتى كان انا اليوم عندي معلش اليوم انا ما بدي استبق الاحداث واقول كل الدول عم تستخدم الحجة الامنية، انا ما اقول لك انا ضد منع التظاهر على فكرة، انا مع قانون ينظم التظاهر هذا
0: على قاعة العلم والخبر مش على قاعة الموافقة.
2: لا هذا قاعة العلم والخبر يعني بدولة تكون مستقرة تماما. اخي انت اليوم قدمت على مظاهرة في مكان ومنعتك السلطة، قدم مرة ثانية.
0: لا على مهلك على مهلك بأوروبا مشان نرجع.
2: طيب سؤال نسأل سؤال بطريقة أخرى، أخي في مظاهرة اليوم تم تقديمها ورفضتها السلطة؟
0: على علمي صار، بس على الأقل امبارح اعتقل حدا تبع ماروت، بس أنا رح أسألك سؤال. العلم والخبر هو اللي بيأدي الغرض أنت عم تقوله، شو يعني؟ أنا بقدم طلب بقول بدي أتظاهر، بقول له ليك هاي المنطقة حذرة روح على غيرها، أعطيتني علم خلص أعطيك العافية أنا بروح
2: وهذا واجب السلطات يا
0: وأنا بروح بحميك، بس الموافقة بتصير أداة بإيد السلطة التنفيذية. ليه لحتى أوافق على مظاهرة
2: الموافقة ما دام موجودة في دول اللي إحنا عم نتغنى بديمقراطيتها وحقوق الإنسان وبأوروبا وبالغرب ما زال في شيء اسمه موافقة، مو إخبار والله أنا أخطرك وإن شاء الله عمرك ما جاوبت يا السلطة، لا بده ينتظر موافقة للسلطة أو تغيير أو مثل ما أنت تفضلت أو المهم يكون في تعليمات بهذا الشكل. أما إحنا نجي بدنا نصير ديمقراطيين أكثر من ديمقراطية، شوف ترى أكثر الناس اللي تاجروا بالديمقراطية طائفيين بسوريا، أكثر الناس اللي حكوا بالديمقراطية الأمة الديمقراطية والتجربة الديمقراطية والإسلام الديمقراطي، هاي شعارات يعرف الأستاذ علي لا تزعل مني والله
5: الناس شعاراتك
2: المهم هذول كانوا أكثر الناس قمعيين. شوف النظام البائد إذا تذكروا اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية والديمقراطية والاشتراكية كله خرطب خرط يا أستاذ،
0: بس ما كان في أيضا معلش. حراك سياسي على الأقل من الثورة يا أخي، هيئة التنسيق اللي كانت هي والائتلاف برا بكتلة واحدة، كان هيئة التنسيق بالشام والائتلاف برا عاملين كتلة واحدة
2: هيئة التنسيق لها ظروف مختلفة. هيئة التنسيق أول شيء من جملة من الأحزاب المعارضة للنظام من أيام ما رفضوا يدخلوا حتى الجبهة الوطنية التقدمية، ولهم تاريخ
6: وكانوا موجودين
2: من المعارضة من أيام الله يرحمه جمال أتاسي وغيره، وكان لهم نشاط ولهم كذا ولهم وناس انضاف، ورغم أنه كثير ناس حاولوا يشككوا فيهم، لكن أيضا كان في ظروف مجتمع دولي حاولت النظام البعد ما بدنا نحكي بها السيرة أنه الله أنا عندي معارضة داخلية، هو يعرف أنه صراحة أيضا كان تأثيرها وإمكانيتها محدودة نتيجة عدة أسباب، أبرزها الشيء اللي حكينا قبل شوي بالكواليس أنه اليوم في شباب في عندهم نضج سياسي بدهم يخرجوا من الأحزاب التقليدية الإيديولوجية، يعني الإيديولوجيات الأحزاب القديمة أستاذ ما عاد تنفع حتى بسوريا المستقبل، وهذا أكيد بده حلقة تانية عندك.
0: شو أستاذ علي؟
5: والله أنا برأيي
0: بعجالة
5: الأستاذ بده دائما يعني ينظم الحياة السياسية في سوريا على مزاجه وعلى مقاسه تماما هيك.
0: عم بيقول عم بيحط خط مبادئ
5: يعني تمام. أنا عم بقول يا أخي
0: يعني
2: والله لو حكيت رأيي هذا أنا هلا إذا بدي أحكي رأيي هذا أو تكون ها برنامجك هذا تعمله بالقامشلي ولا بالسويدة لا تنقتل
0: راح
5: لا صدقني والله
0: جايين على القامشلي
5: في تجني
0: جايين على القامشلي وبعدين زورنا.
5: أنا من الأحوال يعني شطب هالحياة السياسية أو الحركة السياسية يلي قدمت مناضلين حقيقيين على مدى تاريخ سوريا بهالبساطة أنه هدوم بمعنى من المعاني أنه هيك يعني
2: ما شطبهم بس ننتظر مجلس الشعب يعقد يا شباب ننتظر شوي
0: كلنا نعمل سنة مجلس الشعب
2: ننتظر شوي
5: طول بالك
2: كثير حلقة
5: طول بالك علينا أنت طول بالك خدنا بحنانك خدنا برعيتك شوي بس يا أخي ما تأخذ أنت والله ما جاي نحنا
2: طيب والله بيهمنا والله أكثر من هالديمقراطية عند الأستاذ زيد
5: وعم
2: تحكي هلا
0: شباب روقوا لا هلا بالجولة بعدين أعطيكم دور كفاية السادة الحضور جولة أولى ساخنة خليكم معنا نرجع بعد الفاصل
7: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة أكبر مخالفة أنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه فبيجي المحقق بيضربه كف للولد اجت براسي فكره هيك يعني هيك لحولي كانه واحد قال لي انه انا هلا عرفت ليش ببيت الاسد استمروا بالحكم 50 سنة اذا ما اجاك اعاز نوم انك تنام ممنوع تنام يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي متهروين

0: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
0: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
1: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
0: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
1: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، وبدي أذكركم باستبيان اليوم واللي بيقول: برأيكم ما هي أولويات مجلس الشعب المقبل؟ إقرار قوانين تحسين الخدمات الأساسية، ولا إقرار قوانين تفعيل الحياة السياسية، ولا إقرار قوانين مكافحة الفساد، ولا إقرار قانون العدالة الانتقالية؟ مسحوا الباركود وصوتوا، وبنهاية الحلقة راح أخبركم. وهسا راح نحكي عن مجلس الشعب. مجلس الشعب سيقر هزمة هائلة من القوانين، يعني أنا ما نعرف عن شلون بدهم يلحقوا. واحد منها هو قانون الأحزاب. جاهز مجلس الشعب يقر قانون أحزاب حتى لو ظهرت أحزاب مزعجة للسلطة؟
1: أعتقد أنه مجلس الشعب غير جاهز بعد لإقرار قانون للأحزاب.
0: يا حبيبي يعني أنت بدك كان أستنى لعقد مجلس الشعب؟
1: لا خلينا نخلص يا أستاذ، في عندك عدالة انتقالية الله يرضى عليك. أن نحكي مشان ما نحكي ننظر بس تنظير بالهواء، يعني في عندنا شغلات أولويات أهم. أنا بالنسبة أنا أشوف
0: تفضل.
1: حاليا في عندك عدالة انتقالية، أنت بدل ما تطبق العدالة الانتقالية وتقر قانون العدالة الانتقالية ونخلص ونطوي ملف هالآلام والجراح والكذا، يعني في ناس هلا في البارحة أنا أثرت فيني كلمة في على موضوع راني عباس، خال أو أخو شقيق راني عباس، يحكي أنه يعني كان يؤلمنا أنه الناس كانت مبسوطة وفرحانة وبالانتصار والكذا، وإحنا لسه عم ندور على يعني مفقودين عنا وأشلاء أبنائنا. فهذا يعني لازم نأخذه بعين الاعتبار. أنا لما بدي أبني اليوم،
0: وبالتالي قانون أحزاب ما بيأخذ بعين الاعتبار أشلاء الناس؟
1: أنا ما أقول لك، أنا أقول لك يعني أنت سألتني سؤال أنا جاوبت حسب فهمي للأمور. ممكن ما يتعارض، يعني ممكن هم يقروا هالقانون وهالقانون وهالقانون، بس أعتقد مسألة قانون الأحزاب بدها نقاش وبدها حوار طويل.
0: كله بده نقاش. قانون عدالة
1: انتقالية. نعم. بس يعني ممكن طبعاً يا ريت يقروا قانون أحزاب. أنا مع إنه يقروا قانون أحزاب، موقفي.
0: حتى لو ظهرت أحزاب مزعجة للسلطة، معارضة للسلطة.
1: أحزاب مثل إيش يعني؟
0: شو مكان؟
1: مزعجة للسلطة. إحنا ما هي أنت لقانون الأحزاب مشان تظهر أحزاب مو إنه مزعجة ولا بغض النظر عن موقفها للسلطة، تحدد إنه إطار عام لعمل الأحزاب، يعني ممنوع أنت تنشئ لي حزب على أساس إثني ولا على أساس ديني، وما تسمح لي أنا الأحزاب المفروض والسياسة المفروض تعزز قيم المواطنة في سوريا القادمة، إنه يكون الفرد هو مواطن سوري قبل تعريفه بهويات فرعية. اليوم إحنا أستاذ أمام حالة تطغى فيها الهويات الفرعية على الهوية الجامعة الوطنية، فأصبح الناس بحجة هذا التنوع اللي إحنا نحترمه ونحبه ونتمنى المحافظة عليه، وصدرت كثير يمكن مراسيم للحفاظ على هذا التنوع، أما ما أتخذ منها حجة بحيث أني أسيسها وأعمل منها سياسات وأحزاب بكرة.
0: ليش عم تفترض أنه الأحزاب ستقوم على أساس طائفي؟
1: لأنه في هو لازم نجرم الأحزاب التي تقوم على أساس طائفي، الأحزاب التي تحتوي موادها الداخلية أو دساتيرها.
0: أعطيني حزب بسوريا اليوم على أساس طائفي. حزب مين؟ حزب بسوريا على أساس طائفي؟
1: يا أستاذ
0: يعني بيجوز حركة الإخوان المسلمين هي حركة الوحيدة اللي تطبق الدين.
1: سؤال اليوم إحنا في عنا كم حزب؟ على سبيل المثال بالجزيرة أحكي لك أنا ابن القامشلي، كم حزب كردي ظهر في الثورة على سبيل المثال؟
0: هاي مش
1: كان عنا 12 حزب أثني يا سيدي مو طائفي.
0: طيب تمام.
1: 12 حزب وصاروا 120 حزب الآن ما شاء الله. 120 حزب، طيب هذا كله قائم على أساس أثني. أنا ما بدي لا حزب عربي على أساس أثني يقوم، ولا حزب كردي على اساس اثني،
0: لا بعث عربي ولا بعث كردي.
1: ابدا.
0: استاذ علي،
1: احزاب
0: استاذ علي
1: تعالج قضايا اليوم وسوريا المستقبل.
0: تاخر مجلس الشعب مشان انتخابات شمال شرق. بصراحه شو راي مسد بمجلس الشعب اليوم؟
2: لا انا بعتقد انه اول شيء مجلس الشعب يعني الآلية اللي طلع فيها ما كان يعني بمستوى الطموح اللي ممكن يحقق لنا اللي بدنا اياه من هذا المجلس.
0: بس شمال شرق شارك بالانتخابات،
2: شارك وشارك
0: شارك بالعمليه
2: وشارك يعني بالتعيين، شارك وبالتعيين اكيد.
0: اوكي، وبالتالي انت جزء منه، انت موافق على اللي صار.
2: انا انا انا كمواطن سوري انا بدي مجلس الشعب شو ما طلع بالبدايه اولا، مشان ما يضل متحكم باي قانون او اي مرسوم شخص لحاله. وقت اللي بيكون خيو فيه 100 واحد احسن بكثير ما يكون واحد لحاله، وعلى الاقل بيصير في اخذ وعطى يعني بهالموضوع. لكن مع ذلك انا بعتقد انه اليوم كان المفترض يكون في نوازم لهذا المجلس الشعب، يعني مثلا بده عم يحكي الاستاذ وانا بوافقه انه مثلا مسار العداله الانتقاليه، طيب بده ناس قانونيين وبيشتغلوا بيعرفوا يشتغلوا فيها، يمكن يطلع عندي مجلس الشعب ما في 5 قانونيين.
0: بس انتم شاركتوا،
2: بغض النظر نحن لا كسياسيين ما شاركنا ولا كان لنا علاقه ولا حد استشارنا ابدا.
0: يعني انت بمسد اللي فاوض السلطه انت
2: ابدا، نحن مسد لا ما داخلين بالمفاوضات ابدا مثلا. نحن
0: كسياسي وهذا مين يلام عليه صراحه؟ مين يلام عليه؟
2: السلطه ما بدها سياسيين، ما بدها. اعطيني مكان
0: يا عزيزي. بس اذا بتريد السلطه هي اللي حددت وفد المفاوض لها ضدها.
2: اذا بتريد السلطه فاوضت القوه العسكريه لليوم تفاوض مع مظلوم عبدي كقائد قوه عسكريه، ما فاوضت. اذا بتريد
0: إيه؟
2: التفاوض، شوف انت وفد التفاوض، اعطيني واحد من كل وفد التفاوض بمسد.
1: مسد ايش تقصد استاذ؟ معلش،
2: مسد الهاء
1: يعني مثلا الهام احمد مسد صح؟
2: لا ما لا، الاداره الذاتيه، مسؤوليه العلاقات الخارجيه في الاداره الذاتيه.
0: احنا
2: بدنا نفرق اذا بتريد، وهذا انت انا يعني عتبي عليك. في هيئه سياسيه موجوده، مجموعه احزاب المسلمسه. في فرق بين مسد وبين الاداره الذاتيه وقسد.

0: وكان في 9 أحزاب، خيوفتي 3 منهم كانوا قبل ما تنوجد كل القسد. ما بدنا نفوت بهالتفاصيل لحتى نروح لمحلات لنستقوي فيها.
1: كويس.
0: أنا بعتقد أنه اليوم أول شيء كآلية اللي تم فيها هي لن تنجح بالوصول لمجلس الشعب. رغم ذلك أنا كشخص بقول أنه خيو كيف ما كان يكون مهم جدا اليوم نشتغل عليه. بس
2: هاي اتفقتوا على شغله؟
3: لا، القانون قانون يحظر اساسا مشاركة الاحزاب السياسيه بالانتخابات.
2: بس خلي يكمل، متفقين على الشغله.
0: بالتالي هذا بده يتطلب، بس يعني لحتى نروح نحن هو ممكن ينظم لي انا بعدين.
2: سؤال بسرعه استاذ علي، مسد راح تنحل قريبا ولا راح تكمل؟
0: مسد هي اساس، ليش بدها تنحل يا اخي؟ وين الحزب السياسي بيحل حاله اذا شاف حاله ما له علاقه بشيء؟
2: طيب استاذ لي،
0: هي سياسي ما قلت حزب سياسي.
3: انا سمعت حزب سياسي
2: استاذ. ايه عم بيقول لك هي
0: سياسي. عم قلك
2: استاذ لينا، انتم ما غالب بكل الاحداث السياسيه اللي صارت بسوريا كنت عم تطلعوا بيانات، التحالف الديمقراطي كان من الاوائل اللي طلعوا، لكن مستغرب انه على الاقل انا ما شفت، ما بعرف اذا انا يعني تقصير مني، بس ما شفت بيان لكم بما يخص مجلس الشعب. ليش؟ هل انتم راضين عن طريقه التشكيل، معترضين ولا لا هذا ولا ذاك؟
4: انا بالنسبه لمجلس الشعب بدي احكي انا رايي الشخصي، واعتقد انه ايضا يمثل راي التحالف وراي الحركه. ليس كان بهديك اللحظه كان افضل مما كان. نحن بظرف ليس هناك حياه سياسيه، وبالتالي هلا اذا بعمل انتخابات المساله ما لها ناجحه، وبالتالي الطريقه اللي راحوا فيها هي قد تكون حل لإشكالية نحن واقعين فيها. لكن حتى لا نقع في هذه الإشكالية في المرة القادمة نحن بحاجة لحياة سياسية منفتحة، لأنه لما تنتهي دورة مجلس الشعب نحن يجب أن نكون جاهزين للانتخابات، وبالتالي نحن لازم نكون عندنا حياة سياسية منفتحة. وهون بدي أحكي شغلة، أنه القاعدة القانونية بتقول الأصل هو السماح وليس المنع. لحتى تتشكل الأحزاب مو بالضرورة يكون هلا عندي قانون الأحزاب، لأنه الحزب مو بيتشكل بقرار، تجتمع الناس مع بعضها بتتناقش بالآراء، بتعمل الأوراق، بصير خلافات، بصير نقاشات، بعدين بيتجمعوا على فكرة وبيطلع بعدين بيعلنوا الحزب.
2: طيب لنوصل استاذ لينا، باللي حكيتي عذرا على المقاطعة، باللي حكيتي مسألة كثير مهمة، قلتي إنه المجلس الشعب كما شكل ليس بالإمكان أفضل مما كان، لأنه الوضع محتقن وأنه البلد فوضى وما في حياة سياسية. وهلأ عم بتقولي أنه لا، لازم يصير حياة سياسية كي ننتج مجلس شعب أفضل. اللي عم بتقولي إذا فهمته صح أنا عليك أنه ما جرى كان صحيحا، لكن ما يجري الآن هو المقلق من عدم فتح الحياة السياسية وصولا إلى المجلس الشعب المشتهى، صح؟ فهمت عليك أنا؟
4: خليني أقول ما جرى مو كان صحيحا تماما، ولكنه كان مقبولا في ظل الظرف السياسي اللي نحن موجودين فيه.
2: تمام.
4: هل طلعوا فيه وسطي؟ احيانا بيكون بعد التغييرات الجذريه بالبلاد بهذه الطريقه بيجي تعيين مباشر. هن اخترعوا قصه بين التعيين والانتخاب، لكن هي اقرب للتعيين مفهوم. لكن ما يجري الان خطر جدا. لحتى أنا لأنه الاستبداد كتير سهل إعادة تكوينه وإعادة تشكيله، ولا يواجه الاستبداد إلا بحياة سياسية مفتوحة ومنفتحة.
2: جميل. أستاذ آرام
4: أنا عم أقول
2: إيه، تفضل كملي.
4: عشان هيك أنا عم أقول إنه الأساس هو السماح وليس المنع. مو هلأ يعني حتى لو أخذ سنة مجلس الشعب لطلع قانون الأحزاب.
2: طيب.
4: كمان نحن بدنا سنة لنجتمع مع بعضنا ونشكل أحزاب. يعني بدي أضرب لك مثال، التحالف السوري الديمقراطي اللي أنشئ من تقريبا حوالي 3 سنوات قبل سقوط الأسد، أنشئ أخذ فترة تحضيرية حوالي 2 عامين، وكان في محاولات قبله لتجمع القوى السياسية السورية مع بعضها وفشلت. من اللقاء الديمقراطي اللي صار بباريس، من كتير محاولات كانت للتجمع وإنشاء تحالفات وفشلت.
2: جميل.
4: التحالف السوري الديمقراطي اللي هلأ لحد الآن قادر يوقف ويكون هو تجمع 50 كيان سياسي ومدني غير المستقلين، هو فترة تحضير كثير طويلة.
2: طيب كثير وصلت الفكرة، بس خليني أسأل أستاذ آرام،

0: أرام معنا الأستاذ أرام.
1: تفضل معك أستاذ.
0: هل تتفق بأنه ما مع السيدة لينا بأنه مجلس الشعب ما كان هو بشكل مقبول، لكن الآن المطلوب طور آخر؟
1: هلا خلينا نقول لك انه ب 17 نيسان نحن اساسا مجلس الشعب هذا ما بنعتبره ممثل حقيقي للشعب، بسبب انه اليات اختياره كانت اليات خاطئه، وبسبب انه رغم وجود اشخاص وطنيين ضمن مجلس الشعب الى الان لم يتم بدء العمل فيه. والشغله الثانيه الاهم من هيك، الجزء الخاص او الكوتا الخاصه اللي اعطيت لرئيس السلطه المؤقته لتعيين بقيه الاشخاص، شو السبب انه هي الكوتا موجوده؟ هذا بذكرني بقائمه الجبهه الوطنيه التقدميه اللي كانت ايام نظام الاسد. ولا تنسى انه لما بيكون انت في لك كوتا ضمن مجلس الشعب، انت معناتها قرار هدول الاشخاص ممكن يكون بايدك، فهل هي ازمه ثقه ام هل هي رغبه باستئناف القرار؟
0: اذا انت بتختلف مع السيده لينا انه والاستاذ علي انه بالظرف اللي كانت فيه سوريا هاي احسن طريقه لاختيار مجلس الشعب، انت بتختلف مع لينا ومع علي؟
1: انا لا، هي مو احسن طريقه، كان بالامكان افضل مما كان. لو كان في حياه سياسيه، لو كان في حوار وطني جامع وشامل وحقيقي، كان ممكن يطلع معنا احسن من هيك. والحكومه لما عملت الحوار الوطني السابق كمان في عشرات اشارات الاستفهام على هاي العمليه جميل. السياسيه، لذلك احنا ب 17 نيسان حابين ننقل هذا الحوار للشارع لحتى نجتمع مع كل المكونات ومع كل الأشخاص اللي معنا واللي بيختلفوا معنا، حتى الأشخاص اللي هاجمونا بالاعتصام الماضي، كلكم مواطنين سوريين وكلكم أخوتنا وكلكم لكم صوتكم لازم يكون ممثل بشكل صحيح قدام الكل.
0: هي دعوة لنقل الحوار إلى الشارع ولا دعوة لنقل الحوار الشارع إلى الحوار الحقيقي؟
1: نقل الحوار أول شيء إلى الشارع، لأنه الحوار اللي عملته السلطة نحن مختلفين معه تماما. وخليني كمان أوجه كونه نحن عم نحكي بهذا الموضوع أمام السادة المشاهدين، أنا بدعيك إلك وبدعي السادة المشاهدين جميعا وكل الأشخاص اللي موجودين معك، الضيوف العزيزين اللي بيحترمون تمام، لحتى نحن نحط السلطة تحت اختبار حقيقي بهذا المكان، ونجتمع يوم السبت القادم الساعة 5 باعتصام قانون وكرامة أمام مجلس الشعب.
0: لا طول بالك طول بالك طول بالك
2: هلا تعال نتحاور بعدين نعتصم.
0: طول بالك
2: هلا استاذنا
0: بس
2: تفضل سؤال.
0: سؤالي الأساسي، اليوم الانتخابات أو مجلس الشعب يعقد بدون السويداء، رمزيا مش خطير هذا الحكي،
3: بدون
0: السويداء؟
2: بدون السويداء، يعني اكيد الحاله اللي الموجوده حاليا في السويداء لم تسمح، يعني حتى في الحسكه في الرقه تاخر موضوع اختيار او انتخاب اعضاء مجلس الشعب من هيئه ناخبه، يعني اليوم ما في امكانيه لتشكل هيئه ناخبه في السويداء. ممكن هذا الحل، ما بعرف شلون بده يكون، ممكن طبعا قانونيا انت رمزيا صحيح حكيت راح يكون هذا الشيء كثير سيء وخطير. الثلث اللي يعينه الرئيس بموجب القانون الانتخابي وبموجب الإعلان الدستوري ممكن يغطي جزء من المشكلة، وممكن يعين حتى كل الأعضاء. يعني اليوم إحنا ليش متخيلين إن الموضوع لا ما بيصير وكذا؟ لا، في الحالات الانتقالية وفي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في جميع التجارب من جنوب أفريقيا إلى كثير نماذج، أنت كنت في ثورة، في إسقاط نظام، مرحلة دامت 60 سنة، اجت سلطة صارت في إعلان دستوري. هذا الإعلان الدستوري استاذ ترى بمثابة حتى ممكن يكون أقسى من قانون الطوارئ، بمعنى يعني كان ممكن أنه الإعلان الدستوري يقول لك الرئيس يعين كل أعضاء مجلس الشعب وانتهينا، لكن ما صار هذا الشيء. وبالتالي ليش احنا نفترض دائما
0: هذا الحكي وافقك عليه علي وافقك
2: نعم
0: علي.
2: نعم لا لا، اثناء مناقشاتنا حتى وانا اسمع لاخونا
0: اسمع بيقول لك انه الحكي
2: لقدام، الاستاذ ارام لقدام انا متفق معهم كلهم، متفق لازم يكون في حياه سياسيه ولازم يكون في حريه تعبير، وهلا لازم يكون في حريه، وهلا حاليا انا اشوف انا يعني لا لست دفاع عن احد لا عن سلطه ولا كذا، لكن يا جماعة احنا كلياتنا في القاعة اليوم موجودين هلا شي 15 واحد، والله في حياة يعني في حوار سياسي، نقعد على القهوة، مين منا ما يحكي في السياسة وبحرية وكذا.
0: خليني
2: اسمع بدنا
1: بس
2: شغلة أخيرة، انه الأستاذة حكت انه الأحزاب نعم تتطلب حوارات ونقاشات وتبادل أفكار مشان أعرف إذا بده يصير قانون أحزاب مين المتفق معي بالآراء، أنا الأستاذ نتفق ولا ما نتفق، هذه الحوارات موجودة، موجودة على جميع تواصل يا سيدي، موجودة على التلفزيون الرسمي.
0: خليني أرجع أكمل الحديث، بس بالأول خلينا نشوف التقرير إذا سمحت، آراء الشارع حول مجلس الشعب.
4: المشكلة بمجلس الشعب نفسه طريقة تشكيله، نحن بنتمنى يكون الشغل كله لمصلحة المواطن،
5: أتمنى من مجلس الشعب دائما يكون صوت الشعب.
6: احنا بنتمنى من اعضاء مجلس الشعب انه يكونوا ممثلين عن احتياجات الشعب،
3: عن حاجاتي، عن معاناتي، عن الأشياء اللي بتخدم الشعب.
6: بإذن الله متفائل خير ومتأملين خير إن شاء الله. في كوادر وفي خبرات وفي كذا، الحمد لله بإذن الله بيكونوا قد المسؤولية وبيكونوا قد الحمل إن شاء الله بإذن الله.
7: يسمع آراء الناس، يشوفوا مشاكل غير الخدمات مثلا، يشوف يعني عندي مشاكل مثلا غير الخدمات كبناء كذا قصة، يعني في كذا مشكلة.
8: ما فينا نحمل سقف كبير للتوقعات لأنه مرحلة انتقالية وصعبة كتير، في حزمة هائلة من المشاكل، فهن لازم يركزوا على الأساسيات، يعني موضوع السلم الأهلي ومحاسبة اللي تورطهم بسفك الدماء، هدول لازم يعني هاي المعادلة لازم تنحل.
9: بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب المنتخبين أو بيطلعوا على المنطقة، أول شيء هني ماني منتخبين، أنا غلطت وقلت منتخبين، هني ماني منتخبين، هي واحد. اثنين ما بعتقد إذا يعني إنه هني المشكلة، المشكلة بمجلس الشعب نفسه، طريقة تشكيله، مهامه، برنامج واضح ما في عنده.
10: رأيي بالأعضاء الجدد متفائلة فيهن وبتمنى يكونوا قد هالثقة اللي نحنا منحناهن إياها، كون عاشوا معنا فترة كتير قاسية وصعبة بظل النظام السابق وتعرضوا للظلم اللي تعرضت له كل الناس، فأنا بتمنى أنه يتلافوا الأخطاء اللي صارت.
11: متفائل أنهم يكونوا كويسين، مو مثل المجلس الماضي أيام النظام البائد، يعني كانوا كلهم يشتغلوا لصالحهم المصالحهم الشخصية، لا، نحن بنتمنى يكون الشغل كله لمصلحة المواطن. المفروض يكونوا يتعلموا من الشيء الماضي، كل شيء كان غلط يتصلحوه.
12: لازم. أنا شخصيا ما بعرفهم يعني بشكل شخصي، بس مسموعياتهم مقبولة بالنسبة للبلد يعني، فهي ثقة بدها تيجي بعدين، شو من نتائج عملهم، شو العمل اللي رح يخدموا لمصياف، الثقة بتيجي بعدين يعني. طبعا بتمنى من مجلس الشعب دائما يكون صوت الشعب، تحسين الخدمات، الواقع المعيشي للناس، طبعا زياده الرواتب، سقف الحريات يكون اعلى.
13: طبيعي انه الظرف اللي احنا موجودين فيه مرحله انتقاليه يكونوا اعضاء مجلس الشعب غير منتخبين، وانما يختاروا على اساس صفات معينه، وانا اثق فيهم هؤلاء لانه مسموعيتهم كويسه بالبلد.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. كانوا معنا التقرير، كان معنا من مصياف وسلمية هالمرة. خليني أنتقل للسادة الحضور بالاستوديو، في كذا حدا كان عم يتحرقس بده، تفضلي.
14: أنا ياسمين الحمصي، طالبة إعلام. بدي أسأل عن مجلس الشعب. أنا كمواطن سوري بيمثلني 7000 شخص انتخب مجلس الشعب من أصل 20 لخمسة وعشرين مليون، وهن ما عرضوا أي برامج واضحة، أي برامج سياسية واضحة عن الشيء اللي قدموه.
0: السؤال يعني عم تطلعي عليه، بس سؤال الاستاذ مهند، مو هيك؟
14: طيب بما انا
0: ايه تفضل.
2: انا ممكن اجيب. اكيد هاي مو الشكل الامثل، يعني احنا متفقين اكيد لما يكون في عدد ناخبين اكبر فتكون نتائج اكيد مرضيه اكثر وتعبر عنك وعن الثاني وعن الثالث. اليوم الطريقه شافوها افضل طريقه، يعني هي مزج بين انه انا اشكل هيئه ناخبه عباره عن يعني بناء على الوحدات الاداريه، يعني من كل بلديه حسب عدد السكان اختار ناخب ولا ناخبين يشاركوا بهالعملية، اللي اكيد ما هي مثالية، وانا متفق 100% معك، واكيد اللي يمثلنا انه لازم تكون في انتخابات يشارك فيها كل الناس وبظروف امنية افضل واحسن.
0: مين حاب يسأل كمان؟
15: بس اذا تسمح لي هون انا بس تعقيب على الموضوع، لانه كنت بدي انا داخل بهالمسألة. يعني انا اول شيء ما قلت انه هذا افضل ممكن كان، بس أنا قلت مع أنه يكون صير مجلس الشعب
0: بأي
15: طريقة كانت. لكن مسألة أخرى مهمة، أنت حكيت عن دور مسد في العملية انتخاب مجلس الشعب، أعطيني أنت سياسي واحد تم دعوته للجنة الناخبة في سوريا كلها في كل المناطق، أو تم انتخابه على أساس أنه هذا بيمثل توجه سياسي معين.
2: يمنع قانون انتخاب يمنع
15: اللي صار، تم التعيين حسب الولاء، وهذا بتكون الكارثه.
2: قانون انتخابي
15: وهم بدها تكون الكارثه الكبرى، رح نشوفها بعدين. بس حبيت انا هالمسالتين هذول الوضع.
0: طيب مين حاب تفضلي انسه.
16: مساء الخير، سيدرا خليفه، طالبه في كليه الاعلام مهتمه بالشؤون السياسيه. مثل ما تفضل الاستاذ مهند، نحن اليوم نشهد كثير مظاهرات
17: وصار عندنا حرية بهذا الموضوع. يا ترى الدولة عم تاخد هاي المظاهرات والمتطلبات اللي عم تطلع بعين الاعتبار، وبدي خص اليوم مدينة السويداء اللي اليوم مئات الطلاب محرومة من انها تجي تقدم الفحص، يا ترى في حلول عملية لهي المشكلة؟
2: والله هذا يجيب عليها الدولة، يعني اكيد الدولة تريد انه كل الناس يجوا، فتحت الابواب سواء حتى لما كانت كثير من مناطقنا 40% من سوريا محتلة من قبل قوات قسد، كانت الدولة فاتحة انه الناس تجي من هناك لانه هاي العاصمة تمثل الجميع، الدولة هي منفتحة للجميع، هذا اللي انا شفته. اما اذا في ظروف ميدانية حالية، وحاليا في السويداء كلنا نعرف في ظروف غير طبيعية، اكيد تمنع وصول مثل هالطلاب، وعم يروحوا ضحايا لمثل يعني هالممارسات، وهذا شيء يحز بالنفس. يعني مسألة التعليم صراحة جميع قوى الأمر الواقع أو الفواعل دون الدولة يعني مارست ضغوط بالنسبة لمسألة التعليم ودفع ثمنها أبنائنا. اليوم نشوف واحد عمره 20 سنة جاي من الحسكة أو من دير الزور أو كذا ما يعرف يقرأ ويكتب، لأنه كان مفروض عليه أنه ما يروح المدرسة، أو منهاج مؤدلج أو غير ذلك.
0: منهاج مؤدلج كانت بس بشمال شرق ولا بكل سوريا؟
2: شمال الشرق يا أستاذ، هذا كان
0: كل يعني سوريا كانت يا أستاذ مهند.
2: يا أستاذ كان في على الأقل يعني اليوم تروح على حتى في سوريا، حتى في يا سيدي شمال سوريا كان منهاج الدولة
15: ما كان منهاج أبداً، ولا مؤدلج
2: هو اللي كان معمول فيه مع تعديلات.
15: خيو عنزي ولا أبطال
0: يعني
15: عنزي ولا أبطال
0: كل ما خلينا بالإطار إنه نوصل لمحل مع بعضنا. بس خليني أستاذ مهند أسألك سؤال، اليوم شو الحل للخروج من استعصاء السويداء؟
2: نعم،
0: يعني شيء واقعي اليوم في آلام اللي حدثت بالسويداء ما حدا فينا ينكرها، ولليوم الاستعصاء قائم، شو الحل؟ شو بدنا نخرج يعني واقعيا بصراحه؟
2: الاستعصاء تقصد على مساله مجلس الشعب ولا
0: على السويداء كله؟ حتى بما في ذلك نعم. ما في ذلك انه شلون ممكن السويداء تنتخب اعضائها؟
2: يعني صراحه الاستعصاء اللي موجود في السويداء المفروض حله يعني باطار وطني بعيد عن الاستقواء يا استاذ، وخلينا نحكي بصراحه، بعيد عن الاستقواء بالخارج. يعني اين ما وجدت ناس وتجار حروب وتجار أقليات، مع احترامنا لكل الأقليات، أقصد من يحاول يعمل نفسه ممثل للأقلية أو للإثنية الفلانية سواء كانت طائفية أو دينية، يعني دائما تلاقي خلفه تبعية
0: واستقوى. ولم يكن هناك تدخل وكل وافق، شو الحل؟ بس إنه إذا إذا إذا إذا سحب الخارج
2: حل جبر الضرر، عدالة انتقالية تمس جميع المتورطين.
0: إذا نحن عم نحكي عدالة انتقالية بسويدا،
2: أكيد عدالة انتقالية بسويدا وغير سويدا في كل سوريا، لكن بسويدا أيضا يجب أن يكون هناك قانون العدالة الانتقالية يشمل سويدا، وبالتالي كل من تسبب بقتل أي مدني بريء سواء من أهل سويدا أو من خارج سويدا يجب أن يتعرض للمحاسبة، حتى إذا كان من السلطة من أفراد الأمن. يعني هذا الموضوع ما في مجاملة أستاذ.
0: جميل، يعني هاي أول مرة عم بسمع حدا خطابه مؤيد للحكومة عم بيقول أنا بدي عدالة انتقالية تشمل حتى السويداء، وهذا كلام يعني جيد، وأنا يعني بتشكرك.
2: تشكيل لجنة في السويداء أعتقد أنه هو كان
0: يعني إيه بس يعني
2: تبني هذا الفكر.
0: أستاذ لينا، أنت شو رأيك بقصة استعصاء السويداء؟ شلون فينا نطلع منها؟
18: بالنسبة للسويداء الموضوع ما بينحل إلا بالحوار. ثم الحوار. وهم بدي ارجع بما انه اعطيتني لاقول انه انا قلت عن مجلس الشعب هو مقبول ضمن الحاله اللي كانت، لكن الحل الافضل هو اللي حكاه الاستاذ ارام، انه نرجع من البدايه نعيد حوار وطني تاسيسي شامل لكل سوريا، ومن هذا الحوار التاسيسي يطلع اللجان الدستوريه ويطلع اللجان اللي بتشكل القوانين، وتطلع حتى حكومه انتقاليه حقيقية كاملة الصلاحيات ما متركزة فيها الصلاحيات بيد الحكومة التنفيذية. فيعني الحل هو الحوار، ليس هناك حل في سوريا إلا الحوار ثم الحوار. وتوافق مع الأستاذ مهند العدالي لما بحاسب اللي أجرموا وبعلن على العلن، يعني مو فوتوا اليوم طلعوا بعد ساعة مثل ما صار مبارح بالفدعوس بحمص، عم تحكوا عن التظاهر بس مظاهرة الفدعوس مع الأسلحة ما شفتوها، يمكن اللي طلعوا واحد كان موقوف بعد ساعة لأنه هنن هجموا بالأسلحة بهذه الطريقة. فلما بيصير محاسبة للي أجرمه، للي قتل واحد لأنه قال له أنا سوري، وقتها بيصير في رضا بالسويدة، بصير السويدة قادرين يجوا يحاوروا ويسمعوا، ووقتها من حد من نفوذ من يستغل الموضوع لاستقواء خارجي مثل ما عم يحكي أستاذ مهند. لا يحد نفوذ هدول الناس إلا بالحوار، بالحوار الحقيقي مع السياسيين، مو مع المشايخ، مع الناس، مع الفعاليات المدنية، المنظمات المجتمع المدني والسياسيين.
0: طيب موافق بسرعة، موافق على كلام لينا؟
15: أنا موافق.
0: موافق على كلام لينا؟
15: موافق.
0: لحظة توافق جليلة بهالحلقة راح أطلع.
15: بدي يضيف بس شغلة.
19: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
20: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
21: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
22: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
23: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
24: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
25: البيانات الدقيقة.
26: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
0: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
1: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
0: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
1: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.

0: اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، حيا الله بكم مره ثانيه، يعني تحت الهواء الله وكيلكم للسبتي. قبل ما نفوت بالمحور الاخير لحلقه اليوم، خليني اذكركم بالاستبيان اليوم، وراح ارجع اذكر فيه، يلي هو ما هي اولويات مجلس الشعب الان؟ هل هي اقرار قوانين تحسين الخدمات الاساسيه؟ هل هي اقرار قوانين تفعيل الحياه السياسيه؟ هل هي اقرار قوانين مكافحه الفساد؟ ام اقرار قانون العداله الانتقاليه؟ امسحوا الباركود وصوته، وبعد قليل راح اعطي نتيجه الاستبيان. خليني انتقل للمحور الاخير. استاذه لينا، انتقدت تشكيل هيئه سياسيه وبالمقابل لم تعلقوا ابدا على حلها، لماذا؟ يعني ليش بتنتقدوا لما صار شيء، ولما صار تراجع عنه ما رحبتوا؟
1: أول شيء الانتقاد حق، والسياسيين ما مانن بوزعوا مرحات. لما بصير شيء صح هذا هذا العادي، وإنما دور السياسي اللي خارج الحكم هو توجيه النظر على ما يجب إصلاح، وليس توزيع. يعني هذا المنطق.
0: عجبتني مصطلح توزيع مرحة، يعني حبيته للمصطلح. تفضلي كملي كملي.
1: يعني هذا المنطق اللي تعودنا عليه من أيام الحكم الطويل للاستبداد، إنه نحن لازم نمدح السلطة لما بتعمل منيح. لا، هذا الشيء طبيعي، شيء طبيعي إنها هي تعمل منيح. لكن لما بيكون في شيء نحن بدنا إياه يتغير، دورنا نقول إنه هذا نحن بدنا إياه يتغير. إيمت بيظهر إنه نحن موافقين على هاي السلطة المنيح تبعها؟ لما بصير في إمكانية لصناديق اقتراع ونرجع ننتخب للسلطة نفسها.
0: اسمحي لي
1: بهيك حالة نكون نحن وافقنا على المنيح اللي عملته.
0: اسمحي لي السؤال.
1: أولاً
0: تفضلي.
1: هذا هي اولا بموضوع ما هو آليات العمل السياسي وكيف تنشغل السياسي. ثانيا، حلت الهيئه السياسيه، لكن اين ذهبت الاموال التي استولت عليها الهيئه السياسيه؟ اين ذهبت الابنيه تبع حزب البعث؟
0: الابنيه الاصول. اوكي، الاصول.
1: الاصول هي اموال مجمده. اين ذهبت الاصول التي استولت عليها الهيئه السياسيه؟ ومن يقوم الآن بدور الهيئة السياسية؟ حلت الهيئة السياسية، لكن شكل مكتب حالياً مثلاً في وزارة الخارجية هو المسؤول عن الموافقات.
0: لينا ما عاد سمعناك. لينا
1: عن الأحزاب ومن خارج سوريا.
0: طيب، خلينا لحتى يزبط الاتصال مع الصديقة لينا، خلينا نروح لعند زميلتنا هبة الجابي لنشوف التقرير مع بعض.
2: حين تضع الحرب أوزارها لا يبدأ السلام من تلقاء نفسه، هناك فراغ في المؤسسات، في الثقة، في الشرعية، وفي هذا الفراغ تحديدا تكمن أشد لحظات المجتمع هشاشة وأكثرها قابلية لأن تعاد فيها الحرب من جديد أو يولد منها سلام حقيقي ومستدام. تجمع تجارب الانتقال الناجحة على حقيقة واضحة لإعادة بناء الدولة، لا يكفي الاهتمام بالجيش ولا بالاقتصاد، بل لا بد من السياسة، فهي في جوهرها الطريقة الوحيدة التي يتحدث بها الناس بدلاً من أن يقتتلوا. معظم الدول الخارجة من النزاعات تواجه المعضلة نفسها، فالاستقرار يحتاج إلى سلطة قادرة على فرض القانون، لكن الشرعية تحتاج إلى مشاركة سياسية وتمثيل ومساءلة، وحين يختل التوازن بين الأمرين تبدأ الأزمات. تشير الأدبيات الدولية إلى النافذة الحرجة أو العصر الذهبي للانتقال، وهي مدة لا تتجاوز 5 سنوات كحد أعظمي. الهدف منها ليس الرفاهية الديمقراطية، بل نقل الصراع من لغة البنادق في الشوارع إلى صراع البرامج والأفكار داخل المؤسسات، وصياغة عقد اجتماعي جديد يمنع الإقصاء. التاريخ لا يرحم المستعجلين ولا المترددين. في جنوب أفريقيا نجح المسار لأنهم فتحوا المجال السياسي للخصوم وتأسست لجان الحقيقة والمصالحة. في المقابل تسارعت الأطراف في أنغولا نحو صناديق الاقتراع قبل نزع السلاح وبناء الثقة، فرفض الطرف الخاسر النتائج واشتعلت الحرب الأهلية مجددا لعشر سنوات أخرى أشد ضراوة. في بعض الحالات جرى فتح المجال السياسي بسرعة كبيرة، لكن الانقسامات المجتمعية كانت أعمق من قدرة المؤسسات على احتوائها. النتيجة كانت حالة من الاستقطاب والشلل السياسي وعدم الاستقرار المزمن. لكن البديل عن التسرع في السياسة لا يكون تأجيلها طويلاً، فعندما تستمر المرحلة الانتقالية سنوات دون توسيع المشاركة السياسية تبدأ شرعية السلطة بالتآكل تدريجياً، وتفقد المؤسسات قدرتها على تمثيل المجتمع، فيتحول الاستقرار المؤقت إلى هشاشة دائمة. أما السير في طريق إغلاق المجال السياسي بذريعة حماية الاستقرار فيحمل مخاطر بنيوية قاتلة، فالإغلاق لا يلغي المظالم بل يدفعها تحت السطح فقط، ليتحول المجتمع مع غياب الحياة السياسية إلى قنبلة موقوتة تنتظر شرارة الانفجار. كيف تفتح الحياة السياسية دون الإضرار بالاستقرار؟ وكيف يبنى الاستقرار دون تحويل المرحلة الانتقالية إلى حالة مفتوحة بلا أفق؟ الدول لا تفشل عادة بسبب نقص الأمن فقط، ولا بسبب نقص السياسة فقط، بل بسبب العجز عن بناء التوازن بينهما. وفي سوريا اليوم قد يكون التحدي الأكبر هو الوصول إلى هذا التوازن قبل أن يتحول عامل الوقت نفسه إلى فتيل صاعق. المراحل الانتقالية تشبه المريض في غرفة العناية المركزة، بقاؤه فيها لأكثر من اللازم لا يعني أنه يتعافى، بل يعني أن أجهزته الحيوية تموت تحت تأثير الأدوية المؤقتة.
0: شكرا زميلة هبة. التاريخ لا يرحم المتسرعين ولا المترددين. نحن بحاجة لحل وسط بين الاستقرار والحرية، وهي معادلة صعبة قولا واحدا، لكنها ليست مستحيلة على الأقل كما أتمنى. سادة الحضور، تفضل أستاذ
3: محمد نبكي، مهتم بالشؤون السياسية.
0: تفضل.
3: اليوم هل يجب على السوريين انتظار إقرار مجلس الشعب لحتى يتم إلغاء مراسيم وقوانين النظام البائد؟ قوانين النظام البائد لحد اليوم هي ماشية على رقاب السوريين كلهم. هذا السؤال فقط.
0: يعني في صدرت مراسيم ذات طابع تشريعي خلال فترة، ليش نحن مضطرين نصبر على قوانين كثير؟
4: القوانين كثيرة، والقوانين في سوريا مسألة مهمة جدا، القوانين تراكمية في سوريا، يعني مو كل القوانين اللي صدرت سواء أيام النظام البائد أو اللي قبله أو اللي قبله هي لازم نشيلها احنا كلياتها، في مجال التجارة الدولية وفي مجال الميناء وفي مجال النقل وفي مجال النفط وغيره وغيره وغيره. لكن المفروض لما تغير أنت قانون جذري كان يضر بالمواطن بمستقبل المواطن أو بالشكل الاقتصادي اللي ممكن تبنى عليه الدول الحديثة بدل الشيء اللي كان تقليدي موجود تحت شعارات الاشتراكية وغيره، لازم يكون في مجلس شعب يقر هذه القوانين الجديدة، وبالتالي أي تغيير لازم يمر عن طريق مجلس الشعب. عندما تحدث عن قوانين، طبعا المراسيم ممكن حاجة استثنائية، يعني في إطار ضيق ومعين ومركز ومحدد. هلا بالنسبه للتقرير، اذا ممكن
0: اذا ما في غير في حدا غيره عنده سؤال؟ تفضل استاذ.
3: هلا قانون الاستملاك هو قانون جائر، يعني صار له اكثر من 50 سنة، مستملك اراضي واسعه بالشام وبريفه وحتى بعموم سوريا. هيك قانون مو لازم ما ننطر اقرار مجلس الشعب فيه؟ هو قانون ساقط اخلاقيا وساقط قانونيا.
4: نعم والله أعتقد أستاذ هذا يجب أن يخضع فعلا لمجلس الشعب، لأنه لازم يصدر قانون بهالحجم، لأنه مسألة الاستملاك مسألة تخص السوريين بكل مكان، استملاك أراضي مملوكة للدولة وعم يطالب فيها منازعات قضائية. ما بعرف أنا هيك شايف.
5: هادي يوسف، محامي ومهتم بالشؤون السياسية.
0: عفوا الاسم؟
5: هادي يوسف.
0: تفضل أستاذ هادي.
5: بخصوص الجريمة الإلكترونية، بيفتقر قانون العقوبات السوري إلى نصوص صريحة تعرف الجريمة الإلكترونية أو تحدد أركانها، في حين اتسمت القوانين اللاحقة بالقصور ومصادرة الحريات. وفي ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا اليوم، هل يتجه مجلس الشعب بعد إعادة تفعيله نحو إقرار حسم التعديلات السياسية؟ تضمن جرائم إلكترونية بما فيها خطاب الكراهية وخطاب التحريضي؟
0: يعني تجريم خطاب الكراهية
4: لازم صار والله صار. هذا ضروري أستاذ، يعني تجريم خطاب الكراهية أصبح اليوم يعني تحت شعار حرية التعبير والديمقراطية والكذا أيضا صار في تحريض، عينك عينك.
0: أستاذ علي، شو خطاب الكراهية؟ شو
6: أنا بعتقد أنه ضروري جدا جدا البت بهذا الموضوع، وكان المفترض يطلع قبل يعني ما يصير شيء اسمه مجلس الشعب، لأنه اليوم اللي عم يصير من خطاب كراهي هو اللي عم يعملنا، بدل ما يكون في استقرار عم يرجع يعملنا فوضى، يرجع يعملنا إجرام. ونحن من يومين ثلاثة شفنا أصلا على وسائل التواصل هذه الحملة الكراهية اللي هي أنا من وجهة نظري تصل أو وصلت إلى حد الفاشية لمقاطعة مكون من المكونات السورية من دون ما يصدر من هاي السلطة أي تعليق على هذا الأمر بالمطلق. لمين وراء هالحملة؟
0: ليش؟
6: ولا في موقف؟
0: الحملة اللي صارت
6: لست شجرة.
0: هاي
4: ما سمعت فيها والله.
6: إيه طيب أنت بس.
4: لا معلش للأمانة يعني.
6: إيه تمام.
4: يشوف يعني.
0: هي هجوم على مكون أصيل من الشعب السوري.
4: لا ما يصير.
0: ومقاطعته.
4: يجوز هذه صراحة المفروض.
0: هو سؤال إنه ليش نحن ما شفنا شيء من.
4: تجرب أستاذ ما عندنا وعي يا أستاذ، يعني إحنا اليوم خلونا ما نجي.
6: ما بدنا نحن الوعي.
4: أسماء وهمية. لباب إلكتروني. عفواً. يفصل بين السوريين ونجي نقول والله السلطة ما
6: في سلطة مسؤوليتها هي يا صديقي. طيب. ليش أنت وقت اللي بيكون في مسألة بتخص للسلطة تحديدا ما بتخدمها بتكون فورا سارع؟
0: بما أنه انتقلنا لهذا الموضوع، خلينا نروح عندك أستاذ لينا وأسأل اليوم كيف يمكن للمكونات أن تبقى عمليا تشعر بأنها شريكة من دون أن نقع بمطب المحاصصة. وبصراحة يعني أكون شفاف معك، هذا سؤال يعني عم بيتم تناوله بالفضاء السوري بشوية هيك من التسرع، أنه إيه يعني نحن ما بدنا محاصصة بس بدنا تمثيل للمكون. طب أعطوني الآلية، شو هي الآلية؟
1: تمام، عم تسمعوني هلا دكتور زيدو؟
0: نعم نعم نعم.
1: النت زبط عندي؟
0: نعم.
1: طيب شكرا. بنرجع لأنه لما بيكون في عنا مؤتمر تأسيسي حواري تأسيسي اللي مثل اللي عقدوه السوريين الآباء المؤسسين لسوريا بال 1918 واللي استمر أكثر من سنة ونص وطلع من وراء دستور 1920، فلما بنعقد هيك مؤتمر وبيكون في التمثيل لا يعني ينطلق من تمثيل سياسي وتمثيل أهلي وتمثيل منظمات مجتمع مدني، تمثيل واضح للمرأة، تمثيل واضح لسن الشباب، بهيك حالة وبيطلع من هذا المؤتمر يعني كل المخرجات تبعه بتكون ملزمة، بكون أنا حطيت إجري على أول الطريق لتشكيل هوية وطنية جامعة بمعنى تنتج عن هذا الحوار. هاي غير انه كيف بدي اشتغل فيها على الارض تحت بمحاربة خطاب الكراهية والحوارات المجتمعية ايضا مترافقة مع الحوار الاساسي اللي عم بتم بالمؤتمر الوطني التأسيسي. سوريا الان تحتاج مرة اخرى الى مؤتمر وطني تأسيسي، مو الحوار اللي صار 5 ساعات واللي كان غير ملزم وبتكون نتائجه ملزمة. بهيك حالة بيشعر الكل انه هو ممثل بهذا الحوار وممثل بالنتائج اللي بتطلع منه، كل المكونات تحس حالها ممثلة فيه وكل السياسيين بيحسوا حالهم ممثلين فيه، وبالتالي بتطلع النتائج بتكون غالبا مرضية للجميع. وأيضاً يجب اعتماد شكل من اللامركزية الجغرافية بسوريا كمان، هاد بيريح الناس شوي وبيحسسهم انه هن ممثلين بمناطقهم وقادرين يغيروا بمناطقهم يعني. وهي اللامركزية الجغرافية يجب أن يكون حتى الحاكم المحلي فيها اللي هو المحافظ منتخب انتخاب وليس معين من المركز.
0: هذا اللي بتقصديه باللامركزية الجغرافية إنه أن يكون المحافظ منتخبا،
1: المحافظ اللامركزية الجغرافية مع محافظ منتخب.
0: نعم.
1: بهيك حالة بيحسوا حالهم إنه هن عملوا شيء، غيروا شيء وقدروا يأثروا بدون ما يطالبوا بوجودهم كمكونات.
0: تمام.
1: أيضا أنا بشوف شخصيا أنه وبالحركة السياسية النسوية كمان نحن هيك بنشوف، وأنه المجلس الشعب بغرفتين بهاي الحالة كمان بيساعد جدا، أو البرلمان بغرفتين، خليني يعني نخلص من تسمية مجلس الشعب اللي سماها الأسد ونرجع للتسمية المجلس التشريعي أو البرلمان. البرلمان بغرفتين كمان هاد بحسس الآخرين إنه هن ممثلين بدون ما نرجع لتمثيل محاصصي، يعني
0: جميل.
1: المحاصصة غالبا مسيئة وليست مفيدة، شفناها بلبنان، شفناها
0: تتفق مع الأستاذ اليمين.
1: بالعراق، شفناها ببوسنة، شفناها بكوسوفو،
0: العزيزة لينا، بس
1: حطوا
0: خلينا
1: عشرة
0: نروح عند
1: بالمية
0: العزيز مهند، لأنه وبعدين الأستاذ علي.
4: نعم العزيزة لينا، أنا متفق معها أنه المحاصصة على أساس طائفي وإثني هي مسيئة ومضرة، لكن أنوه للأستاذة لينا أنه إحنا قبل ما نفتح وننتقد ونفتح المجال لصناديق الاقتراع والديمقراطية والكذا، ولازلنا إحنا كشعب سوري لا يزال هناك في تخندق طائفي ما نقدر ننكره، تخندق مناطقي
0: عند جميع الطوائف،
4: تخندق مناطقي، تخندق عشائري، تخندق كذا، في تخندقات وثنائيات لا حصر لها. طيب يا جماعة إحنا لا نستطيع اليوم، أنا مع الانفراج السياسي التدريجي، الدخول إلى الحياة السياسية بشكل تدريجي، وما نجي بدنا نطالب بقانون مثل ألمانيا وفرنسا وإحنا لسه ما خلصنا تخندقاتنا الضيقة.
0: تتفق بالانفتاح التدريجي السياسي، تتفق مع اللامركزية كما وصفتها؟
6: أنا أول شيء أتفق بأنه سبيلنا للوصول لكل هدول هو الحوار أولا.
4: صحيح،
6: بدون حوار لا يمكن أن نصل إلى شيء، لازم نحن نسمع لبعض جيدا بظل هذا الانقسام وتفتت المجتمع اللي صاير فيه، بدون ما نسمع بعض حتى نعرف بعض.
0: هلأ سمعتوا بعض؟
6: صحيح. تمام. هلأ اليوم في ناس ممكن تحكي بس ما عم يسمعك، وبالتالي هذا بده وقت. هذا الإصرار على أنه علينا أن نأخذ وقتنا الحقيقي إذا بدنا نوصل نحن للاستقرار الحقيقي في سوريا. وبالتالي أول شيء الحوار هو اللي بده يوصلنا للتوافق. دائما بدنا ندور الزوايا بين بعضنا البعض، وطبعا انا ضد المحاصصه باي شكل من الاشكال، رغم انه اليوم انا برايي بظل مجلس الشعب اللي صار هو صار في نوع من المحاصصه. اليوم انت بتروح بتشوف في منطقه معينه على اساس مكون معين، على اساس قومي معينه، ومع الاسف
0: عم تقصد الحسكه؟
6: أه؟
0: عم تقصد الحسكه ولا اكثر من؟
6: لا، ليش بالساحل مثلا لازم يكون في المسيحي، لازم يكون في العلوي،
4: يعني
6: شو نسبته؟ وبالتالي قصدي
4: هلا في
6: بغض النظر
4: بالحسكة ما طلع ولا مسيحي مثلا، يعني
0: في حدا من الحضور عنده
6: لسه ما خلصنا،
4: عندنا سريان وعندنا اشور
6: وعندنا
4: ارمن.
0: طيب كم هذا كمل.
6: انا بعتقد انه للوصول لهالمسألة هي لا بديل من العودة حتى لو كان راح الزمن، لانه ما راح نوصل لنتيجة حقيقية وصحيحة بدون الحوار.
0: إذا الحوار هو فاتحة الإصلاح التدريجي،
6: هو فاتحة الإصلاح التدريجي. نحن ما عم نقول ليجيبوا لنا الجمهورية هي المسلة من أول لحظة، لكن الحوار هو ممكن يوصلنا بهالمسألة هي تحديداً. الحوار لازم يكون بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية. على أي أساس تم الحوار اليوم في سوريا لليوم؟ حقيقة أنا واحد مهتم بالشأن العام وصار لي 40 سنة مهتم فيه، ما بعرف على أي أساس صار.
4: دكتور زيدون، أنا بس يعني حاب أسألك سؤال وحاب أسمع بس إجابتك رأيك يعني؟ يعني إذا ممكن.
0: أنا هون أنا اللي بسأل.
4: خلاص طبعا. بس لا والله حابب فعلاً يعني في إطار أنه يا أخي هلأ الحوار ما يصير الحوار إلا نعقد مؤتمر ونتحاور. هلأ البرامج التلفزيونية، الندوات الثقافية، الاجتماعات، حديث المقاهي،
6: أنت أول شيء ما سألتني شو الحوار طبيعته
4: الحوار؟
6: تمام
4: سؤال
6: تمام.
4: لك
6: تمام. أنا بالنسبة لي الحوار هو يبدأ من حلقات ضيقة ومتنوعة لحتى توصل للمؤتمر. أنا ضد المؤتمر مباشرة، أنا عم قول أولاً
0: على شايفين شو تتفقوا بس اسمعوا بعضكم؟
6: لا، هذا هاي الحاجة عم قول للاستماع. أنا عم قول الحوار وصولاً للتوافقات اللي هو بتوصلنا بالمؤتمر بالتوافقات هاي، وبالتالي ما فيني يروح أنا بالمؤتمر أتحاور.
4: في حوار الآن؟
6: أه؟
4: أنت عم تشوف في حوار الآن عندنا في
6: الآن
4: سوريا؟
6: الآن؟ لا
4: أبداً ما في حوار؟ اللي عم نحكي أنا وياك شو
6: هذا
4: حوار؟
6: هذا يا صديقي هذا حوار
4: بالمقاهي ما في حوار
6: اليوم
4: أصلاً، ما في
0: هذا حوار غير مؤسس يا أستاذ مهند.
6: أول شيء
0: يعني مشان يعني أنت ضحكت.
4: لا والله
6: أول شيء
0: يعني هذا حوار غير مؤسس.
6: أولاً غير مؤسس،
0: لكن
6: اسمح لي وصفه هو أقرب لحوار الطرشان.
0: على مهلك اليوم انتهى مؤتمر حوار القطاع الخاص، 27 ورشة على مستوى المحافظات شارك فيها القطاع الأعمال من كل محل. طيب هذا حوار كمان، لكن هذا لا يعني أبدا أن احنا ما لنا بحاجة لحوار وطني. أكيد أنت ما
6: ليش عم نطالب كنا الندوات يجب إعادة الاعتبار لإلها، لأنه هذا كان الحوار الحقيقي.
0: أنت ضد
4: إعادة الندوات موجودة
0: بصراحة، بدها صار معقد
6: يا صديقي. الله يخليك، احنا ما والله ما ناقصنا تطبيل، والله بيضرنا التطبيل.
0: لا إذا سمح.
6: بس إذا بتريد بس عفوا
0: يا أخي بالك
6: يا بس إذا بتريد
0: تأييد
6: متاح اليوم
4: يا أستاذ. لا لا نحن نطبل يا أخي، بدنا نطبل اليوم.
0: لا لا لا لا
4: اسمح لنا
0: على مالك أخي. خلي أستاذ علي يكمل. خلينا
6: أنا كنت عم أحكي يا أخي، هو القاطع.
0: أنا آسف، تفضل كمل أنت كمان. يعني خلينا نقول التأييد بس، أكثر من هيك ما الله يخليك.
6: بغض النظر أنا عم قول اليوم طالما إنه بده لندوة، إذا ما كانت هي فارقة في الحياة السياسية السورية المفترض يكون مسموح. مين ما قدم، بس المهم يقدم له. خي أنا مع أنه خي يعطوا الموافقة يقدموا لهالندوة، لكن أنه
0: بدي أختم معك 10 ثواني مشان ما أظلمك. 10 ثواني
4: يعني
0: متفق على الحوار مو هيك؟
4: متفق مع الحوار، متحفظ على كلمته موضوع التطبيل
0: طبعا. أنا بعتذر. أنا بعتذر.
4: والمطبلين معروفين. اليوم إحنا بدنا فعلا ننتقل إلى مسألة تنظيم حوار، وهذا التنظيم مثل ما قلت في كثير أدوات ووسائل للحوار الجماعي، ويعني ما ضروري إنه إحنا اليوم نعطل كل شيء في سوريا وبدنا هلا نعمل مؤتمر حوار وطني جديد.
0: طيب بدي أشكركم كثير كثير على الحلقة الغنية وعلى نقاط الاتفاق وعلى نقاط الاختلاف. شكرا كثير للأستاذ مهند القاطع، شكرا كثير للأستاذ
6: شكراً
0: علي،
6: شكرا
0: كثير للأستاذ لينا والأستاذ آرام. وتعطيكم نتائج، وبدي أشكر حضور طبعا، شكرا كثير لكم. بدي أعطي نتائج الاستبيان على اليوتيوب تبع اللي كان مباشرة على الحلقة مباشرة، كان إقرار قوانين تحسين الخدمات الأساسية 55%، يليه تفعيل الحياة السياسية ب 21%، ثم إقرار قانون العدالة الانتقالية ب 16%، إقرار قوانين مكافحة الفساد 8%. بظن مؤشر مهم نتطلع عليه إنه الناس ما زالت
6: استقرار والحياة،
0: بدأ الاستقرار والحياة. أيضا الاستبيان اللي سبق الحلقة على الواتساب شارك فيه بحدود 6,000 أو 7,000، النتائج ما بتختلف نهائيا، ما زال الخدمات بالدرجة الأولى، ويمكن سبق شوي الرقابة. عمليا أنا بظن مؤشر الأولوية اللي عند الناس اليوم هو الخدمات. وبالمناسبة العدالة الانتقالية هي كل ما سبق، من دون تفعيل الحياة السياسية، تفعيل الحياة السياسية هي عدالة انتقالية، توفير الخدمات هي عدالة انتقالية. وطبعا المحاسبة، بعرف انه الناس اغلبها يمكن عم تحكي العدالة الانتقالية كمحاسبة، بس المحاسبة هي شغلة واحدة، في جبر الضرر، في تفعيل الحياة السياسية، في عدم تكرار الماضي، كل ذلك. على كل تعوا هالمرة نحكي كلمتين على رواك. بكل مرة بنسمع خطاب طائفي او تحريض او تخويف من الاخر، منبلش نحلل ونقول هاي الطائفة او هذا المكون زعيمها فلان وفكرها هيك وبيئتها هيك، وبيطلع مع كثار انه المشكلة بالطوائف نفسها، رغم انه هاي الطوائف عايشة مع بعضها ومتفاهمة من مئات، وبجوز ابالغ واقول من الاف السنين. يا الله، كل العالم في طوائف، والمشكلة مش بالطوائف ولا معتقداتها ولا مين طلعت منها كتاب وشعراء ومثقفين، ولا طلعت منها مجرمين. ببساطة المشكلة بغياب السياسة. لما يكون في حياة سياسية حقيقية وحوار مستمر، الناس بتختلف على البرامج، على الاقتصاد، على التعليم، على شكل الدولة، على الضرائب والخدمات. رح نسأل حالنا شو صار بمؤتمر حوار القطاع الخاص اليوم مثلا، رح نسأل حالنا رح يتم دعم قطاع الزراعة ولا لا، رح نسأل حالنا رح تندعم الأرياف ولا لا، رح نشوف تنمية بالدير والرقة والحسكة وريف حلب وريف إدلب ولا لا، شو رح ندفع ضرائب. هيك بنسأل حالنا بالحياة السياسية الطبيعية، ومين لازم ننتخب وليش. بس لما تضعف السياسة ويكثر الترند، لما يغيب الحوار وتختفي الأحزاب الحقيقية ويصير الناس مو قادرين يعبروا عن مصالحهم بشكل سياسي، ساعتها نرجع كلنا لقبيلتنا، سواء كانت هالقبيلة الطائفة ولا عشيرة ولا منطقة ولا حيالة جماعة. لهيك الطائفية غالبا ما بتكون سبب غياب السياسة، الطائفية نتيجة غياب السياسة. وإذا بدنا نكون صريحين مع حالنا، جزء من الخطاب المتوتر والتحريض اللي عم نشوفه اليوم واللي هالكم يوم مضوا ما إجا لأن السوريين صاروا أكثر طائفية. طبعا أكيد في آلام ومظالم كبرى بس الحقيقة الكارثة بغياب السياسة عند الكل، عند جميع الأطراف، ما حدا بريء من هاي القصة. بغياب السياسة ما في خطاب يشجع مستثمر يجي، بغياب السياسة في طائفية بتهرب المستثمر، بغياب المشاركة السياسية ما في خطاب يحرك الاقتصاد، في عنف ممكن يرجع الاقتصاد 1000 سنة لورا. بغياب السياسة ما حدا رح يحكي ايمت رح ينكتب الدستور الدائم للبلد، ولا ايمت رح يصير انتخابات، ولا شو رح تكون صلاحيات المحليات، ولا ولا ولا. بغياب السياسة ما في مساءلة ولا شفافية ولا طل الخبر. بغياب السياسة في توتر وهجرة شباب وتردد الناس بالعودة وهرب التجار والمستثمرين، وبعدها لا حدا يسأل ليش الوضع الاقتصادي تعبان. والتحدي اليوم مو بس كتاب الدستور على أهميته أو إجراء انتخابات على أهميتها أو تأسيس أحزاب، التحدي الحقيقي هو أنه نرجع السياسة لمكانتها الطبيعية، للمكان اللي فقدته من 60 سنة. وهي مسؤوليتنا كلنا، صحيح مسؤولية الحكومة قبل غيرها، بس كمان مسؤوليتنا كلنا أنه ما ننكفئ على الطوائف وعلى الجماعات، لأنه المشاركة السياسية مش منحة بتيجي على طبق من فضة. بدنا حياة سياسية، بدنا حوار حول المصالح بدل الهويات، بدنا نقاش البرامج والتنمية والمعيشة مو المخاوف. بدنا نعرف ونعترف أنه الفراغ السياسي بيعبيه شيء واحد بس اسمه العنف. خلونا سوا نرجع السياسة كرمال الله ما عاد بدنا عنف. تصبحوا على خير.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. اتصال بين الشيبان ونظيره الأردني، والجانبان يؤكدان على مواصلة التنسيق بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن مفوضين من متضررين مرسوم 66، ورئيس رابطة إسقاط المرسوم يقول لتلفزيون سوريا إن هناك خصومة مع محافظة دمشق بشأن موضوع الملكيات. مصادر محلية تؤكد أن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الوطني في السويداء منعت خروج عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات لطلبة السويداء في مراكز ريف دمشق. وأخيراً، تحقيق فرنسي يقول إن إسرائيل ترسخ في صمت وجودها على الجانب السوري من جبل الشيخ، ويؤكد أن التحركات لا تقتصر على عمليات عسكرية مؤقتة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحثا تطوير التعاون بين البلدين وأيضا بحثا التصعيد الإقليمي. وقالت وزارة الخارجية إن الشيباني وصفدي أكدا أهمية التطور المستمر في العلاقات الأردنية السورية في مختلف المجالات، مما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز من أمن واستقرار المنطقة. وأضافت الوزارة أن الجانبين شددا على الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يعكس عمق الروابط بين الأردن وسوريا. للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. مرحبا بك عبادة. بتقديرك عبادة، ما الذي دفع إلى هذا الاتصال بهذا التوقيت الآن؟
1: مساء الخير نور. يعني حقيقة يعني منذ بداية العام وحتى اليوم كان هناك عدة اتصالات جرت بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الأردني. هذه الاتصالات حقيقة جاءت في مجملها يعني لبحث مجموعة من القضايا المهمة بالنسبة للبلدين. كانت حقيقة مع بداية العام تركز على ملف الحدود وملف يعني عمليات التهريب التي كانت تجري. كان هناك ضبط خلال الفترة الماضية حقيقة، ويعني باتت الحدود شبه منضبطة خلال الإحصائيات الأخيرة التي تصدر من الجانبين. أيضا هناك ملفات مهمة حقيقة كانت هي ملفات اقتصادية وتجارية. يعني خلال الفترة الماضية وتحديدا في نيسان الماضي كان هناك مجلس يعني عقد في الأردن. هذا المجلس هو لتنسيق العلاقات الأردنية السورية، وكان هناك حقيقة مخرجات خرجت عن هذا المجلس. وكان يعني حقيقة هذا الاتصال اليوم جرى الحديث خلاله عن هذه المخرجات والاستمرار في عمليات التنسيق بين البلدين، تحديدا العمليات التنسيق التي تأتي على مستوى التجارة والاقتصاد. أيضا الملفات الأمنية نور، يعني والملفات تحديدا ملفات التدخل في يعني الشؤون السورية، التوغلات الإسرائيلية التي كانت تجري على الحدود خلال الفترة الماضية، ودور الأردن المهم جدا حقيقة، خصوصا التصعيد الذي جرى خلال الفترة الماضية نور. خلال الفترات الماضية والاتصالات التي تجري حقيقة كانت يعني تحسن وضع الحدود بالدرجة الأولى، تحسن الواقع الاقتصادي، واقع الدخول والخروج بين الأردن وسوريا، يعني العبور التجاري وغيره. إضافة إلى هذا أيضا يعني الملف الأمني بشكل كبير، التصعيد أيضا الإسرائيلي الإيراني الذي كان يحدث والذي يعني جرى على مدار الأشهر الماضية حقيقة وأثر بشكل كبير على البلدين. طبعا يعني هذا الاتصال حقيقة اليوم أيضا يأتي توقيته في مرحلة مهمة بحسب ما ذكر وزير الخارجية الأردني، وهي مرحلة إعادة الإعمار في سوريا ووقوف يعني الشعب الأردني مع الشعب السوري، وهي مرحلة حساسة حقيقة وتحتاج كما ذكر الصفدي لكثير من التعاون والعلاقات الجيدة بين البلدين.
0: هناك موضوع السويداء عبادة، أيضا عادة ما يطرح بين البلدين، هل هناك مؤشرات على أن يكون هناك أي خرق ربما جديد خاصة في موضوع تنفيذ خارطة الطريق؟
1: طبعا لم يتم التنويه بشكل يعني خصوصي او مخصوص لملف السويداء، لكن حقيقه يعني الاتصال ويعني من ابرز الامور التي جرت خلال هذا الاتصال كان هناك حقيقه الحديث عن الملف الامني بشكل عام وملف التدخل الاسرائيلي وملف يعني الحدود بالعموم. وحقيقه يعني يعتبر ملف السويداء وهو ملف مرتبط بهذا الملف بشكل او باخر، خصوصا موضوع التدخل والانفصال الذي كان يتم الحديث عنه خلال الفتره الماضيه. لكن بالعموم يعني نور، يعني خلال الاتصالات الماضيه وهذا الاتصال يعني الاردن موقفه واضح من الحكومه السوريه، هو الدعم يعني الحكومه السوريه والدعم ايضا أن تكون يعني جميع الأراضي السورية هي أراضي موحدة، وأن يكون هناك عدم تدخل في موضوع السيادة السورية تحديدا موضوع الحدود. ويعني موضوع السويداء كما ذكرت هو ملف يعني غير منفصل عن الملفات التي تم الحديث عنها إن كان اليوم أو خلال الاتصالات الماضية.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من دمشق عبادة منصور. كشف مصدر خاص لصحيفة المدن أن اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بمعاذ الخطيب في دمشق تناول ملفات سياسية ووطنية مرتبطة بالمرحلة الانتقالية، وبحسب المصدر بحث الجانبان ترتيبات تشكيل الثلث الرئاسي في مجلس الشعب إلى جانب ملف المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع الاندماج بين مختلف المكونات السورية. كما تطرق اللقاء إلى قضايا الشأن الديني ودعم الخطاب المعتدل، إضافة إلى الاستفادة من علاقات معاذ الخطيب العربية والدولية لدعم جهود الانفتاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في سوريا. أصدرت مجالس أمن

0: الممثلة عن الأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية، كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة. كما دعت المجالس الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. إلى ذلك، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. وأوضح إدلبي أن نحو 5300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفر سوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيرا منها لم يحصل سابقا على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل. وأشار إدلبي إلى أن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكدا عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأملاك محفوظة بالكامل. وأضاف أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
1: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبداً، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبداً نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة انه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم الكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحاليا رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا لأنه هن عم يطالبوا بحق.
0: بدوره قال رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 رضوان الغفير في تصريح لتلفزيون سوريا، قال إن هناك خصومة قائمة مع محافظة دمشق بشأن الحقوق والأراضي والملكيات.
2: هو نفسه حكم مشكلتنا بقى، نحن في عمليا في خصومة نحن مع محافظة دمشق ما يتعلق بحقوقنا بأراضينا وملكيتنا. كنا عم نطالبه نحن كرابطة، عم نطالب بإلغاء المرسوم، وطبعا إلغاء المرسوم ويتبعوا تعديلات على المشاريع القائمة. نحن ما لنا ضد الأعمار ولا ضد البناء يعني.
0: وأضاف الغفير أن السنوات العشر الأخيرة شهدت نشوء ما وصفه بالحقوق المكتسبة لصالح المحافظة أو بعض المستثمرين.
2: صار في على مدى 10 سنين حقوق مكتسبة سواء للمحافظة أو للتجار أو للمستثمرين، وللأسف مثل ما ذكر أخي عبد الرحمن أنه نحن في مركز قانوني، ما في عودة لحد هلأ المركز القانوني لأصحاب الأرض. يتم معالجة الموضوع كله بما ينسجم مع الحقوق المكتسبة وليس ما ينسجم مع الحقوق المغتصبة. بقى المشكلة إحنا عندنا حقوق مختصة لحد هلا ما تم أخذها بالحسبان.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي اعتقلت عددا من الأشخاص وصدرت نحو 40 بندقية في بلدة خشام شمال شرقي دير الزور على خلفية الاشتباك المسلح الذي وقع بين عائلتين. وكانت الاشتباكات قد تسببت بسقوط 3 جرحى إلى جانب إحراق محصول قمح. يأتي ذلك وسط تصاعد أحداث السلاح المنفلت في عموم المحافظات، حيث تتجدد المطالب الشعبية بضرورة ضبط الوضع الأمني وسحب السلاح الخارجي عن القانون. اشتباكات بلدة خشام بدير الزور جاءت بعد اشتباكات مماثلة شهدتها بلدة

0: زاكي بريف دمشق الغربي إثر خلافات بين عائلتين أسفرت عن مقتل امرأتين ورجل وإصابة آخرين.
1: والله اللي صار الله يصلح الحال، يعني شباب طايشة، صار خلاف، هو خلاف بالبداية بسيط يعني، وتطور، بتعرف شباب طايشة الله يهديهم، تطور الأمر يعني حمل سلاح، وصار اللي صار، يعني صار في جرحى وصار في هيك، في عنا الله يرحمهم اللي توفوا، والحمد لله يعني قوات الأمن، يعني الأمن العام تدخل فورا واستجاب وبسط دغري يعني السيطرة على الوضع، والوجهاء الله يجزيهم الخير أهل بلدنا، نحن بزاكي يعني كلاتنا ما نخلصين حدا من حدا، يعني كلاتنا عمك خالك مثل ما بيقولوا، والحمد لله الأمور رايحة للأحسن بإذن الله.
2: من حفل زفاف إلى مراسم تعزية وتأبين لضحايا السلاح المنفلت الذي أودى بحياة مدنيين في بلدة زاكيا بريف دمشق، حادثة أعادت الجدل إلى الواجهة حول ظاهرة تعد من أكثر التحديات تعقيداً في المراحل التي تعقب الحروب لما تشكله من تهديد لأمن المدنيين وسلامتهم.
1: حمل سلاح.
2: الاشتباكات المسلحة التي شهدتها زاكيا بدأت على خلفية خلاف عائلي بين عائلتين، لكنها سرعان ما أوقعت ضحايا، بينهم رجل قتل خلال مروره في المكان من دون أن تكون له أي صلة بشيء، ما أثار موجة غضب واستنكار ترافقت مع مطالبات شعبية للحكومة بالتعامل بحزم مع ملف السلاح المنفلت وسحب الأسلحة غير المرخصة ومنع استخدامها خارج الأطر القانونية. تعدد الجهات التي تمتلك السلاح ووجود أسلحة لم تضبط بشكل كامل تعد أحد أبرز التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة بحسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، والذي أضاف في تصريحات سابقة لتلفزيون سوريا أن انتشار السلاح يرتبط كذلك بشبكات إجرامية وسوق سوداء، فضلاً عن لجوء بعض المجتمعات المحلية إلى التسلح، ما يحد من قدرة الدولة على احتكار القوة المشروعة. شهادات أخرى تحدثت لتلفزيون سوريا عن عوامل إضافية تسهم في تفاقم المشكلة، من بينها ضعف ثقافة استخدام السلاح لدى بعض حائزيه وآليات منح التراخيص، فضلاً عن انتشار الأسلحة على نطاق واسع بعد خروجها من الثكنات العسكرية في أعقاب سقوط النظام المخلوع.
3: مات واحد أخر.
2: وهكذا تحول الرصاص العشوائي إلى مصدر دائم للقلق والخوف لدى المواطنين في ظل حوادث إطلاق نار ومشجرات مسلحة شهدتها مناطق عدة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول جذور الظاهرة ومآلاتها ومدى قدرة الدولة على معالجتها عبر حملات فعالة لضبط السلاح وحفظ أمن المدنيين.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور بوفاة الطفلتين سجى سليمان وسناء سليمان البالغتين من العمر 5 سنوات و10 سنوات غرقا في نهر الفرات، وأشار مراسلنا إلى نجاة طفل آخر بعد انتشاله من النهر. يأتي ذلك وسط تحذيرات متواصلة لفرق الدفاع المدني من السباحة أو الاقتراب من نهر الفرات نتيجة لارتفاع منسوب مياهه خلال الأيام الماضية. وفي تداعيات فيضان نهر الفرات يرصد مراسلنا مصعب الحنت أضرارا بالغة تكبدها أهال في قرية الصحين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقية محافظة دير الزور، حيث غرقت عشرات الدنومات الزراعية في القرية ما لامس بشكل مباشر لقمة عيش الأهالي، هذا فضلا عن تضرر المنازل وتكشف مزيد من الأضرار مع انحسار المياه شيئا فشيئا.
4: منذ أن بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع قبل نحو أسبوع لم يتوقف الحاج عبد وأبناءه عن العمل، ساعات طويلة يقضونها يوميا في تدعيم الساتر الترابي المحيط بمنزلهم في محاولة لمنع المياه من التقدم أكثر نحو ما تبقى من أرضهم الزراعية، في بلدة الصحين على الحدود السورية العراقية.
3: اللي خسرناه هنا مصروف المواشي، واللي لحقناه طلعناه وراحت النهاية هالعفش العطب والتبن والهاي راحت، وطلعنا فوق وهذا بيتنا زراعي ساكنين به، وهتشوفون انهد هذا انهد وهذا كله انهد، هذا الموجود، هاي كلها اراضي زراعة، هاي يجي 500-600 دانم طبعا، الكل يتنا كل واحد 5 دوانم و10 دوانم.
4: ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية غرقت عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، كما وصلت المياه إلى عدد من المنازل.
3: الخسائر مادية الحمد لله، بس مادية يعني تقريبا شوفت عينك كلها، يعني مزارع هاي بالنسبة لك تشوف انت هسه مي، لكن هاي كل واحد له تقريبا قطعة أرض فالح بها خضرة، فالح بها، أو بعض ناس راحت لها بيادر طبعا، وبعض الناس راح لها بعد ما جنوا تبن.
5: أنا والله بخمس دوانم حمطة، وجت 5 دوانم، وبغشة تقريبا جات 5 دوانم، يعني قاعد مقسمها بغشة وش اسمه، أنا عندي 30 دانم.
4: يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل لمساندتهم والحد من الخسائر.
6: والحمد لله، بس احنا عتبنا على الحكومة، ما حدا جانا خالص، لا جابوا لنا معدة سكر، والحريم بالليل الساعة 2 احنا نسكر السدود، عندنا الأراضي، عندنا البيوت، بس ما عاد نريد الأراضي، ما نريدها، بس نريد البيوت تسلم علينا والحمد لله.
4: بحسب لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، فإن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بفيضانات الفرات بلغت أكثر من 20,000 دونم، ورغم بدء انحسار المياه تدريجيا ما تزال آثار الفيضان حاضرة. يعقد سكان قرية الصحين آمالهم على انحسار منسوب مياه الفرات أملا بالعودة العاجلة إلى منازلهم واستئناف العمل في أراضيهم. من الحدود العراقية السورية لتلفزيون سوريا، صعب الحنت، دير الزور.
0: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منع مرور أي مركبة يزيد وزنها على 20 طنا فوق جسر العشارة، وذلك بهدف سلامة الجسر ومنع تعرضه للتصدعات أو الأضرار الإنشائية. وأوضح رئيس اللجنة فايز عباس أن العمل بهذا الإجراء سيستمر بشكل مؤقت إلى حين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر، داعيا مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة بهذا الشأن. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت في وقت سابق إنهاء المرحلة الأولى من تدعيم جسر العشارة في محافظة دير الزور في إطار مساعيها لتخفيف الأضرار التي شهدتها المحافظة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية، وضمان استمرارية حركة النقل والتنقل بين ضفتي النهر. هذا وتواصل الورش الفنية عمليات الصيانة لتدعيم جسر العشارة شرقية دير الزور بعد تضرره من جراء فيضان الفرات، وتكتسب عمليات التأهيل المستمرة منذ أيام أهمية قصوى باعتبار الجسر يمثل شريان التنقل الرئيس الواصل بين منطقتي الجزيرة والشامية.
7: نطالب بإعادة ترميم جسر العشارة بغير هاي الطرق البدائية، الطرق البدائية هاي يشتغل الجسر أيام أو ساعات أو لحظات، وبعدها يتم إيقاف الجسر، اليوم أنا جاي تعدي عشحيل، لقيت الجسر هذا واقف، يعني صار اليوم من الساعة 8 واقف استنى تنتهي عملية الترميم أو عملية البدائية، لترميم الجسر مشان العبور إلى الجهة الثانية. طبعا أنا اليوم قسم من عائلتي في شحيل وقسم من عائلتي من صبيخان.
8: الحمد لله رب العالمين، استطعنا إيقاف انهيار هذا الجسر من خلال جلب كتلة إسمنتية ارتفاع 6 متر ووزن 6 طن. استمرت العمل لمدة 5 أيام، تعرضنا لعدة إعاقات من قبل الأهالي بسبب الحالة الطارئة التي يمرون بها، ما اضطرنا لإيقاف العمل لعدة أيام. إن شاء الله تعالى سننهي الأعمال اليوم إن شاء الله.
0: أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس تضرر 20,534 دونماً من الأراضي الزراعية في 17 منطقة بالمحافظة. وأوضح عباس أن مناطق خشام وهجين والخريطة والجلاء والسوسة ومحيمدة والتبني سجلت النسبة الأكبر من الأضرار، مشيراً إلى استمرار عمليات التقييم وحصر الخسائر. هذا وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إنه تم إغلاق عنفات مياه نهر الفرات، مشيرا إلى بدء تراجع منسوب مياه النهر بشكل تدريجي. وأوضح الصالح لشبكة روداو أن فرق الوزارة ما زالت في حالة استنفار بالمنطقة وأنها ما تزال تعمل على الأرض، مضيفا أن لجان إحصاء الأضرار ما زالت تعمل على تقدير حجم الأضرار بالمنطقة. توفي 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون من جراء حادث سير على طريق الطبقة أثرية جنوبية مدينة الطبقة بريف الرقة، ووفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وبحسب الدفاع المدني فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة بيك أب مع سيارة أخرى نتيجة للسرعة، مشيرا إلى استجابة فرقه للحادث وانتشالها 4 جثامين كانت عالقة داخل إحدى السيارتين. كما أوضح الدفاع المدني أنه تم نقل الجثامين إلى مستشفى الطبقة لاستكمال الإجراءات اللازمة، في حين نقل المصابون إلى مستشفى سلمية من قبل المدنيين. وفي السياق، أعلن الدفاع المدني إصابة 13 مدنياً خلال استجابة فرقه لحوادث سير و 161 حريقاً في عموم سوريا خلال يوم واحد. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 13 حادث سير في عموم سوريا نجم عنها إصابة 13 مدنياً، مشيرا إلى أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم. كذلك دعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. ألقت قوى الأمن الداخلي في الرقة القبض على قاتل طفل قتل خلال محاولة سرقة رأس غنم. وقال مصدر أمني إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على قاتل الطفل معتصم ياسر الخلف البالغ من العمر 13 عاماً. وأوضح المصدر أن الجريمة وقعت خلال محاولة سرقة رأس غنم من الطفل قبل العثور عليه مقتولاً بعدة طعنات ومرمياً في بحيرة الحمادي الخلف جنوب قرية حزيمة. أفادت مصادر محلية بأن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الوطني في السويداء منعت خروج عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات لطلبة السويداء في مراكز ريف دمشق.
9: عاد ملف امتحانات طلاب السويداء إلى واجهة المشهد مع تصاعد التوتر حول آلية إجرائها بعدما قررت الحكومة السورية نقل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى مراكز معتمدة في دمشق وريف دمشق، معلنة توفير وسائل النقل والإقامة والدعم اللوجستي للطلاب الراغبين بالتقدم للامتحانات خارج المحافظة. وفي خطوة أثارت مزيداً من الجدل، أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحرس الوطني أقامت حواجز في عدد من مناطق المحافظة ومنعت عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات في ريف دمشق من المغادرة، كما نفذت عمليات تفتيش وتدقيق في الهويات الشخصية لا سيما في منطقتي شهبة وحي الزيتون. وبحسب المصادر، أصبح العمر معياراً أساسياً في قرارات منع السفر نحو دمشق، إذ يمنع من مغادرة المحافظة أشخاص تتوافق أعمارهم مع الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.
10: نحن أيضاً رتبنا جلسات كثيرة مع
9: محافظ السويداء مصطفى البكور، وفي تصريح خاص لتلفزيون سوريا أعلن أن المحافظة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع جهات داعمة وشركات نقل لتأمين انتقال الطلاب إلى دمشق وريفها، إضافة إلى توفير أماكن إقامة وطعام وخدمات لوجستية، كما أشار إلى تنسيق أمني مع وزارة الداخلية لتأمين الطريق ومرافقة الحافلات حتى وصول الطلاب إلى قاعة الامتحان. من جهته، حمل المتحدث باسم ميليشيا الحرس الوطني طلال عامر الحكومة مسؤولية الأزمة، معتبراً أن إصرارها على حصر الامتحانات في دمشق وريفها يفرض على الطلاب قطع مسافات طويلة في ظل ما وصفه بالمخاطر الأمنية، مؤكداً رفضه نقل الامتحانات خارج المحافظة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، وقال مراسلنا إن الدورية فتشت عدداً من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اختطاف. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً مؤقتاً في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بتفتيش المارة والمركبات قبل مغادرة الموقع. كشف تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل متواصل على ترسيخ وجوده في جبل الشيخ كجزء من استراتيجية توسع عسكري أوسع داخل الأراضي السورية. وبحسب الموقع، فإن تل أبيب تواصل منذ سقوط النظام المخلوع تعزيز احتلالها بشكل تدريجي متجاوزة حدود الجولان المحتل، مشيرا إلى أن التحركات تأتي في مناطق تبعد أكثر من 10 كيلومترات من خط وقف إطلاق النار والذي أقيم بين البلدين بعد حرب تشرين الأول عام 1973. ولفت الموقع إلى أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز وجودها حول جبل الشيخ مستفيدة من التوترات بين الدروز والحكومة السورية.

0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من حلب الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ هشام المصطفى. مرحبا بك أستاذ هشام. يعني ما ورد في التقرير، هناك مجموعة من المعلومات والمعطيات ليست جديدة 100%، لكن أيضا هناك ما هو لافت. دعني أبدأ معك من اتفاقك أو عدم اتفاقك مع ما يطرحه التقرير بأنه ما تقوم به إسرائيل هو شكل من أشكال الدخول العسكري الدائم، يعني هي تفرض أمرا عسكريا واقعا على الأرض لا يمكن أن تقوم بعده بالانسحاب بشكل طبيعي.
1: أسعد الله مساءكم سيدة نور. طبعا أنا أتفق مع التقرير بجزئية لا بأس بها، من أن إسرائيل تفكر في المكوث في سوريا إلى أمد طويل. طبعا تاريخ جبل الشيخ تم احتلاله أو احتلال أجزاء منه أول مرة في حرب الأيام الستة عام 67، ومن ثم في معارك تشرين 73 تم احتلال، تم استرجاعه من قبل القوات السورية آنذاك، ثم تم السيطرة عليه أيضا من إسرائيل في نهاية المعركة. أعيدت الأجزاء الشمالية إلى سوريا باتفاقية فصل القوات عام 74، ولكن إسرائيل عادت بعد سقوط نظام بشار الأسد لاحتلال، دخلت المنطقة العازلة واحتلت كافة مراصد جبل الشيخ التي تعتبر مراصد هامة جدا. بقاء إسرائيل واختيارها هذا المرصد بالذات يعني يعتبر أمر أعتقد بأنه استراتيجي بالنسبة لإسرائيل، هي تريد أن تسيطر على هذا، على هذه المواقع الحاكمة. نعلم جميعا أن قمة جبل حرمون أو جبل الشيخ يعني تصل في بعض قممها إلى 2834 متر، يعني هي مرتفعة جدا تشرف على أجزاء من سوريا وفلسطين ولبنان. وقد تستطيع إسرائيل إذا وضعت أجهزة رصد يعني متقدمة أن تكشف حتى الحدود التركية شمال سوريا. لذلك تمسك إسرائيل بهذه المراصد المرتفعة الاستراتيجية ذات المكانة العسكرية يعني يوضح لنا شكل بشكل أو بآخر بأن إسرائيل تريد أن تبقى في هذه المنطقة إلى أمد طويل. نعم،
0: العامل العسكري تعتقد أنه هو الحاسم في دخول إسرائيل إلى هذه المنطقة، يعني التفوق العسكري لإسرائيل من جهة وعدم قدرة ربما حتى سوريا على المقاومة خلال هذه الفترة من جهة أخرى، أم أنه الحيز الذي يعطيه التقرير الجانب الاجتماعي أيضا مهم بالنسبة لإسرائيل أو تأسيسي في هذه المنطقة أستاذ هشام؟ لأنه حقيقة هذه الجزئية لافتة للنظر.
1: أستاذة، بالطبع الوضع العسكري والاستراتيجية العسكرية في سيطرة إسرائيل على هذه التلال الحاكمة أو على هذا الجبل الحاكم لها دور كبير، ولكن هناك تبرز أمور أخرى، منها على سبيل المثال الحصر وجود يعني عدة قرى من المكون من الأخوة الدروز في سفوح جبل حرمون أو جبل الشيخ، وهذا يعني تريد إسرائيل عبره التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا. يعني نعلم جميعا بأنها اليوم تدعي بأنها دخلت المنطقة العازلة من أجل حماية الدروز، مع أنها تمارس التقية والكذب، هي تقتل العرب في فلسطين، تقتل العرب في كل مكان، وتريد أن تحمي العرب السوريين الدروز، الإخوة الدروز. يعني هناك عدة نقاط تبرز من خلال الممارسات الإسرائيلية في احتلال المنطقة العازلة وعلى رأسها قمة جبل الشيخ، إضافة إلى الأمور العسكرية تبرز عدة أمور أخرى تريد إسرائيل من خلفها أن تتحكم بجزء كبير من الجنوب السوري حسب ما يعني تعتقد. لكن هذا أعتقد بأن الحكومة السورية أوعى من أن تقع في هكذا
0: بهذا. كيف يمكن علاج هذا؟ يعني هناك تحدي للسيادة وفق هذه المعطيات التي بين أيدينا في التقرير، كيف يمكن أن تعالج ذلك الحكومة السورية، خاصة أنه يعني كما نوهت منذ قليل أنه على الجانب العسكري لا يوجد انتشار لقوات الدفاع في هذه المنطقة، هناك قوات أمنية في مناطق قريبة ربما، وهناك المسألة المتعلقة بدروز كما تفضلت أستاذ هشام، مع أنه هذه المنطقة يعني جغرافيا أبعد عن السويداء، لكن يعني يبدو أنه هي سلسلة متشابكة من المشكلات.
1: أستاذي نعم صحيح، دعيني أعقب تعقيبا صغيرا قبل أن أجيب حضرتك على هذا السؤال.
0: تفضل.
1: صحيح أن العاطفة تبعد عن السويداء، ولكن سفوح جبل الشيخ تضم قوى أو تضم قرى من المكون الدرزي، يعني هذا نعلمه جميعا، منطقة حرفة وغيرها من القرى في سفوح جبل الشيخ. بالعودة إلى سؤالك سيدتي، طبعا الحكومة السورية الآن لجأت إلى التفاوض والدبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي. الحكومة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد وبدء الاعتداءات الإسرائيلية سواء الجوية أو التوغل البري في المنطقة العازلة انتهجت سياسة صفر مشاكل مع الجميع. هي تريد الالتفات إلى إعادة بناء سوريا، إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي السوري. لذلك نرى بأنها تلجأ إلى التفاوض، إلى اللجوء إلى مجلس الأمن، إدخال قوى وسيطة في موضوع يعني الوصول إلى اتفاق أمني، وأنا أركز على كلمة اتفاق أمني مع إسرائيل. ولكن إذا أردنا أن نقول أن التفوق الإسرائيلي الجوي وبالعتاد وبالتقدم العسكري، يعني لابد أن إسرائيل تتفوق على كل الدول العربية بهذه الأمور. ولكن يا سيدتي يجب أن لا ننسى أيضا أن إرادة الشعب السوري الذي يقف خلف حكومته ستكون الداعم الأساسي للحكومة السورية في وجه الأطماع الإسرائيلية. نعلم جميعا بأن هذا الشعب استطاع بعد 14 عاما من النضال المرير إسقاط أعتى الأنظمة الدكتاتورية في العالم، نظام بشار الأسد المجرم الذي كانت تدعمه إيران وروسيا وغيرها. لذلك الشعب عندما يقرر ويقف خلف حكومته سيذهب التفوق الجوي والتفوق العسكري الإسرائيلي. قد يكون هناك طوفان شعبي باتجاه إسرائيل في حال فكرت إسرائيل في البقاء في هذه المناطق. نعم القرار للشعب قبل أن يكون القرار للحكومة في هذه المواضيع.
0: أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من حلب الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ هشام المصطفى. كشفت الإذاعة السويدية عن استعداد الحكومة السورية للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وذلك عقب تحقيق استقصائي أجرته الإذاعة حول أشخاص قالت إنهم كانوا جزءا من أجهزة وميليشيات تابعة للنظام المخلوع ويقيمون حاليا في السويد.
2: باب العدالة أصبح مفتوحاً عقب سقوط النظام المخلوع، والإفراج عن الأدلة بات متاحاً، أعلن عنه المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا بحسب الإذاعة السويدية، بأن سوريا مستعدة للتعاون مع السويد والدول الأوروبية الأخرى في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا ومنع المسؤولين عنها من الإفلات من العدالة.
3: عدداً كبيراً منهم
2: التصريح السوري كشف عن احتفاظه بأرشيف أجهزة الأمن والوحدات العسكرية للنظام المخلوع، متيحاً بحسب البابا إمكانية الوصول للوثائق والشهود ومواقع الجرائم وغيرها من المعلومات اللازمة، واستعداد السلطات السورية لنشر قوائم تضم 1000 شخص مطلوب لملاحقة المجرمين. في تصريح جاء عقب تحقيق استقصائي لبرنامج كاليبر توصل إلى وجود 15 شخصاً يقيمون في السويد كانوا جزءاً من جهاز العنف التابع للنظام المخلوع، بينهم عناصر ميليشيات وعسكريون في تعاون يتيح لأوروبا العمل ميدانياً داخل سوريا. تطور يأتي بالتزامن مع تحركات أوروبية أوسع لتبادل المعلومات والأدلة المتعلقة بالمشتبه بهم، لعل آخرها مثول ضابطين سوريين سابقين، أحدهما برتبة عميد في أمن الدولة والآخر برتبة مقدم في الأمن السياسي، أمام محكمة في النمسا مؤخراً بتهمة تعذيب معارضين لنظام الأسد في محافظة الرقة ما بين عامي 2011 و2013. تحركات يبدو بأنها ستعتمد على مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها، بما يتيح فتح تحقيقات جديدة بحق أشخاص شاركوا في انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين.
0: وافق مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة كميات من النفط الخام العراقي عبر مينائي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا يتولى إدارة ومتابعة عمليات التصدير عبر هذا المسار.
4: في خطوة تعكس تحولاً مهماً في خريطة الطاقة الإقليمية، وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة النفط الخام العراقي عبر مينائي بانياسا وطرطوسة على البحر الأبيض المتوسط، ما يفتح أمام بغداد منفذاً جديداً لتصدير خام البصرة بمختلف أنواعه إلى الأسواق العالمية.
5: الوزراء علي فالح الزيدي.
4: وكالة واع العراقية ذكرت أن قرار المجلس وافق أيضاً على فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا يتولى إدارة ومتابعة عمليات التصدير عبر هذا المسار، بما يضمن تنظيم العمليات اللوجستية والتجارية المرتبطة بنقل النفط وتخزينه ومناولته. هذه الخطوة لم تأتي من فراغ، بل جاءت تتويجاً لسلسلة إجراءات بدأت خلال الأشهر الماضية لتعزيز التعاون النفطي بين بغداد ودمشق. ففي نيسان الماضي بشرت شركة تسويق النفط العراقية سومو تنفيذ عقود لتصدير مئات آلاف الأطنان من زيت الوقود إلى سوريا عبر الصهاريج البرية، قبل أن تنطلق أولى شحنات النفط الخام عبر منفذ ربيع اليعربية، لتتبعها قوافل أخرى عبر معبر التنف الوليد باتجاه مصفة بانياس. إلى جانب ذلك، أقر مجلس الوزراء خطة لرفع معدلات التصدير عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل خلال شهرين ونصف، وزيادة صادرات النفط الخام عبر الشحنات إلى 420 ألف برميل يومياً. وفي وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، لاسيما الحرب على إيران ومخاوف الملاحة في مضيق هرمز، تتجه بغداد للبحث عن منافذ تصدير بديلة. فهل تتحول سوريا إلى بوابة جديدة للنفط العراقي نحو الأسواق العالمية وترسخ موقعها كممر استراتيجي للطاقة في المنطقة؟
0: قال حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان إن المصرف يعتزم تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية بصورة تدريجية. وأضاف رسلان خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل مستمر على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية المصرفية وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع. إلى ذلك، قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها. وأشار يلماز في تصريح للأناضول عقب مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة إلى أن نجاح عملية التعافي الاقتصادي يتطلب وجود قطاع خاص قوي إلى جانب إعادة تنشيط النظام المالي، معتبرا أن هذين الملفين من أبرز أولويات المرحلة المقبلة. وأضاف أن الحكومة السورية تنظر إلى التعافي الاقتصادي باعتباره هدفا رئيسيا في المرحلة الحالية، لافتا إلى تسارع الخطوات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه. بدوره، أكد القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في سوريا ميخائيل أونماخت أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب ربطه بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو في البلاد. وخلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري بدمشق، أوضح أونماخت أن الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته عن سوريا ويواصل خطواته نحو تطبيع العلاقات معها، مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي على العالم يعد شرطاً أساسياً لدعم التعافي وإعادة الإعمار. وأشار أونماخت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم الاقتصاد السوري وإعادة بناء قدراته، مؤكداً أن نجاح الاستثمارات يتطلب بيئة قانونية واضحة إلى جانب التمويل. هذا وأطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص في دمشق، بهدف تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة تنظم عمل القطاع الخاص السوري.
6: اليوم حصل انطلاق ميثاق المجالس الأعمال، وهذا نبأ هام جدا لأنه نظم أمور مجالس الأعمال كلها بسوريا. هي واحدة. اثنين، نحن بالنسبة لنا المملكة العربية السعودية هي من أول داعمين رفع العقوبات عن سوريا، وطبعا هي بفضل رفعت أمريكا العقوبات ومن ثم تبعتها باقي دول العالم الكبرى. هذا شغلة نحن ما بننساها، ونحن منأيد الترابط والتوافق بخبرات الشركات الفرنسية مع علاقتهم بالمملكة العربية السعودية، لأنه علاقتهم طويلة عمرها أكثر من 60 سنة أو 70 سنة. فهذا بالنسبة لنا بسوريا بيجتاز وقت، بيوفر وقت.
0: أفادت مديرية إعلام الرقة بأن المحافظة عادت إلى الارتباط بالشبكة الوطنية للاتصالات بعد سنوات من الانقطاع، وذلك عقب تشغيل مسار الألياف الضوئية الممتد من حلب مروراً بدبس عفنان والطبقة والرقة والجزرة وصولاً إلى دير الزور. وأوضحت المديرية بأن المحافظة أصبحت متصلة مجدداً بباقي المحافظات السورية في خطوة من شأنها تعزيز وحدة البنية التحتية الوطنية وإعادة ربط منظومة الاتصالات بين المحافظات. هذا وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استئناف خدمات الاتصالات في مدينة الرقة ومنطقة السبخة بعد إنجاز أعمال تأهيل عدد من مسارات الألياف الضوئية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجهيز قافلة مساعدات إنسانية لدعم المتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور بتنظيم ورعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية وبجهود مجتمعية ودعم من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.
7: كلكم شاهدتم الكارثة التي حصلت بالفترة الأخيرة في الأيام الماضية على أهلنا وأشقائنا في محافظة دير الزور والرقة، وهي يعني كانت أسبابها المياه الزائدة التي تدفقت من الجهات من الدولة التركية الشقيقة. قمنا عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعميم في محافظة اللاذقية عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على جميع الجهات والجمعيات الأهلية والمنظمات المحلية وأصحاب الخير من تجار وغيرهم في المحافظة من لهم سبق العمل الإنساني وسبق لهم باع طويل في هذا المجال. قمنا بالتعميم عليهم بأن المرحلة والتوجيه كان قائم لإرسال مواد لمحافظة دير الزور وأهلنا في دير الزور. ننتظر إن شاء الله اكتمال عدد المواد العينية لوصولها للمستودع، ثم نخرج بها إن شاء الله كدفعة واحدة لمحافظة دير الزور وأهلنا المتضررين هناك.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئي كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلد فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
8: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
7: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
8: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
7: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
8: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
7: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
8: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدع اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيه على مدار ساعتين ملف السلاح المنفلت في سوريا، وذلك على خلفية ما جرى أمس في بلدة زاكي بريف دمشق، حيث قتل 3 أشخاص إثر خلافات بين عائلتين. نسلط الضوء ونطرح الأسئلة حول الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالملف، وهل من مقاربات لدى الحكومة للتعامل مع مسألة السلاح في مرحلة ما بعد الحرب؟ وإلى دمشق مشاهدينا، وتحديدا ملف المرسوم 66 والتوترات والاحتجاجات أمام مبنى القصر العدلي على خلفية حملة التوقيفات الأخيرة التي طالت ناشطين مطالبين بحقوق الملكية العقارية. فما قانونية هذا التوقيف؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع الاحتجاجات التي تطالب بحقوق الملكية العقارية؟ أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قتل 3 أشخاص في بلدة زاكية بريف دمشق إثر خلاف عائلي نشب بين أسرتين يوم أمس. وفي ذات السياق تسببت اشتباكات بين عائلتين ببلدة خشام بريف دير الزور بسقوط 3 جرحى، لتفتح هذه الحوادث الباب على ملف السلاح المنفلت في سوريا وضرورة احتواء هذه الظاهرة ومعالجتها.
1: من حفل زفاف إلى مراسم تعزية وتأبين لضحايا السلاح المنفلت الذي أودى بحياة مدنيين في بلدة زاكية بريف دمشق، حادثة أعادت الجدل إلى الواجهة حول ظاهرة تعد من أكثر التحديات تعقيداً في المراحل التي تعقب الحروب لما تشكله من تهديد لأمن المدنيين وسلامتهم.
2: حمل سلاح.
1: الاشتباكات المسلحة التي شهدتها زاكية بدأت على خلفية خلاف عائلي بين عائلتين، لكنها سرعان ما أوقعت ضحايا، بينهم رجل قتل خلال مروره في المكان من دون أن تكون له أي صلة بشيء، ما أثار موجة غضب واستنكار ترافقت مع مطالبات شعبية للحكومة بالتعامل بحزم مع ملف السلاح المنفلت وسحب الأسلحة غير المرخصة ومنع استخدامها خارج الأطر القانونية. تعدد الجهات التي تمتلك السلاح ووجود أسلحة لم تضبط بشكل كامل تعد أحد أبرز التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة، بحسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، والذي أضاف في تصريحات سابقة لتلفزيون سوريا أن انتشار السلاح يرتبط كذلك بشبكات إجرامية وسوق سوداء، فضلاً عن لجوء بعض المجتمعات المحلية إلى التسلح، ما يحد من قدرة الدولة على احتكار القوة المشروعة. شهادات أخرى تحدثت لتلفزيون سوريا عن عوامل إضافية تسهم في تفاقم المشكلة، من بينها ضعف ثقافة استخدام السلاح لدى بعض حائزيه وآليات منح التراخيص، فضلاً عن انتشار الأسلحة على نطاق واسع بعد خروجها من الثكنات العسكرية في أعقاب سقوط النظام المخلوع.
3: مات واحد يخل.
1: وهكذا تحول الرصاص العشوائي إلى مصدر دائم للقلق والخوف لدى المواطنين في ظل حوادث إطلاق نار ومشجرات مسلحة شهدتها مناطق عدة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول جذور الظاهرة ومآلاتها ومدى قدرة الدولة على معالجتها عبر حملات فعالة لضبط السلاح وحفظ أمن المدنيين.
0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضيفي من برلين، ومعنا أيضا الأستاذ عبد الله النجار الباحث في الشأن السياسي والأمني ضيفي من حماة. أرحب بكما أستاذ فضل. دعني أبدأ معك، هذه الحوادث التي ذكرناها وتحدث عنها التقرير، هل تعتقد أنها تشكل يعني حوادث منفصلة أم أنه لا بالفعل هناك مشكلة جدية تتعلق بالسلاح المنفلت اليوم؟
4: يعني أنا أعتقد أنها مشكلة تواجه كل الدول التي خرجت من النزاعات المسلحة، وهي من أعقد المشاكل، وهي بحاجة يعني إلى يعني هو القصة لا تتعلق فقط أستاذ نور بنزع السلاح، هي خطوة أولى، وهذا يعني إذا نحن عم نحكي عن سوريا فهل عم يزيد الموضوع تعقيدا، أنه نحن عم نحكي عن تقريبا 8 مليون قطعة سلاح انتشرت بسوريا، 8.5 قطعة سلاح، يعني هذا رقم مرتفع، وفي إحصائيات بتشير أستاذ نور أنه تقريبا 80-85% من الأسر السورية عندها سلاح فردي على الأقل، وهي يعني بترتفع بمناطق تنخفض بمناطق أخرى، مثلا زاكية هي تعتبر من المناطق الحدودية، وبالتالي هو نسبة التسليح في المجتمع قد تصل إلى 90%، ونفس الشيء المناطق الحدودية، وبالتالي يعني في عمليات توثيق. هلأ هو يعني المصطلح هو مش السلاح المنفلت، وإنما السلاح ربما غير المرخص قانونيا أو غير المصرح بحمله، هذا بحاجة إلى حملات توعية، بحاجة إلى ضبط لهذا الموضوع السلاح، ولكن يعني هي هذا الخطوة الأولى واللي نحن الآن هنا، ولكن كمان أنه هذا ما بعد نزع السلاح، هو ما تحدث عن عمليات الدمج في المجتمع، يعني عندما تأخذ السلاح ماذا سيفعل هذا الشخص، خاصة إذا كان هو يعني يعتمد عليه أو كان مقاتل سابق وما إلى ذلك، فهذا عنده رمزية معه، وبالتالي يعني أمام وزارة الداخلية وأمام حتى المشرع السوري، لأنه هو يعتمد يعني
0: معلش بس يعني أقاطعك هون أستاذ فضل، أنت تحدثت عن عدد كبير جدا من قطع السلاح لا يمكن أن تتطابق مع عدد المقاتلين في سوريا. كم هي نسبة من يعني المقاتلين الذين يمتلكون اليوم المقاتلين السابقين الذين يمتلكون قطع أسلحة أمام العدد الكلي للسلاح، وكيف وصلنا إلى هذه الإحصائية؟ لأنه يبدو أن هناك سوق سوداء، يعني لا نتحدث فقط عن مثلا ما خرج من ثكنات سابقة للنظام أو ما كان منتشرا حتى مع فصائل، يبدو أن هناك سوق الآن موجود في سوريا.
4: لا طبعا هو أوسع بكثير يعني، ولهيك نحن يعني سوريا نوصفها بأنها من أعلى المعدلات عالميا بالانتشار الأسلحة في سياقات ما بعد النزاع، وهذه نسبة مرتفعة جدا. لا هو صحيح يعني في المقاتلين أول شيء أعدادهم كبيرة جدا، ما بين مقاتلين وما بين يعني لأنه المقاتلين صار في موجات من المقاتلين ترك القتال ولكن سلاحه ما زال معه، هناك أيضا سوق سوداء. وأنت لا ما بدنا ننسى أبدا أنه جيش الأسد أو كمان أجهزته الأمنية انحلت، نحن هون عم نحكي 200 ل 300 ألف، وكمان المقاتلين نفس الشيء. المقاتل هو لا يملك فقط

0: لكن ما بعد سقوط الأسد هذا لم يعد مقبولا أبدا. وهذا لكن
1: صحيح.
0: إنه هلأ
1: طب
0: كيف
1: استاذ فضل،
0: المشكلة
1: يعني فقط في ختام هذا المقطع، ميزت بين شكلين من اشكال السلاح، المنفلت وغير المرخص، ما الفرق بينهما؟
0: لا هو أدق إنه هو غير المرخص، إنه هذا المصطلح القانوني، إنه هو غير المرخص، لأنه هو لازم تضبط الدولة بعملية ترخيص الأسلحة في سوريا الغالبية العظمى منها. طب هذا كيف نرخصه؟ هذا بحاجة إلى إمكانيات هائلة وبيأخذ وقت بالعادة في دول ما بعد
1: طب
0: النزاع.
1: يعني
0: يعني عم نحكي
1: دعنا
0: عن
1: نستطلع
0: المرخص.
1: رأي الأستاذ عبد الله في موضوع الترخيص. مرحبا بك أستاذ عبد الله. هل هناك اليوم قانون لترخيص السلاح في سوريا؟ هل ما زال الموضوع محكوما بالتشريعات التي خلفها النظام المخلوع، أم هل يجري العمل أيضا يعني من جانب آخر على تشريعات جديدة؟ ربما يعني أود أن تقيم لنا الجهد الذي يبذل حكوميا من أجل ضبط هذه المسألة التي يبدو أنه هي خطيرة. يعني هي كل عدة أيام نسمع عن حادثة مشابهة لما حدث بالأمس في زكية.
2: مساء الخير استاذ نور، لك والاستاذ فضل والساده المشاهدين. اعتقد ان بيئتنا نحن الاجتماعيه هي بيئه محبه للسلاح، حتى قبل الثوره وابان وجود النظام البائد كنا يعني بشكل عام يعني معظم العوائل السوريه وخاصه في الريف في العشائر الكل يحاول اقتناء قطعه سلاح حمايه
1: لكنه كان
2: لنفسه.
1: نادر الوجود، أليس كذلك أستاذ عبد الله؟ لأنه كان عليه
2: والله
1: قيود كثيرة.
2: لم يكن نادر الوجود، ولكن تم تنظيمه في عام 2002. سمح النظام في قانون ترخيص الأسلحة والمتفجرات، فقامت الناس سمح لكل مواطن بحيازة سلاح حربي واحد مقابل تسليم باقي الأسلحة، وبالفعل قامت الناس اللي من يملك أكثر من سلاح سلم هو، تم ترخيص سلاح واحد له. هذا القانون ما زال معمول به حتى الآن. نحن ما لدينا الآن من الأسلحة هي عملياً كل الأسلحة الفردية التي كانت لدى النظام البائد، إذا تجاهلنا على الأقل الأسلحة التي تم شرائها من الخارج. يعني كل الأسلحة التي كانت بين يدي فصائل النظام أو ميليشيات النظام والفصائل، فصائل الجيش الحر والفصائل المقاتلة، أصبحت الآن باستثناء تلك التي انضوت في وزارة الدفاع أصبحت الآن سلاح غير مرخص. وأنا أشارك الأستاذ فضل في تسميتها بالتسمية القانونية سلاح غير مرخص. نحن الآن أمام ظاهرة انتشار سلاح بشكل كبير جدا جدا. سابقا كان يسمح بترخيص المسدس الفرد الحربي والبندقية الصيد، الآن أغلب الناس لديها سلاح حربي من نوع كلاشينكوف، وهذا لم يكن مسموح به سابقا. أعتقد أن مسألة معالجة هذه العملية يمكن أن تتم بثلاث طرق. المسألة الطريق الأول هو موضوع التوعية المجتمعية. يعني نحن شاهدنا خلال الأسابيع الماضية في عدة مناطق حدثت هناك عمليات، يعني مقتل العريس على سبيل المثال، يعني يمكن لا يعني أظن أنه هذا العمل يتكرر من يوم إلى آخر في المدن والمناطق السورية. أيضا هناك عملية حياز، ربما حيازة صغار السن أو أولئك الذين لا يحق لهم حمل السلاح، حيازتهم على سلاح وعند أول إشكال بينه وبين جاره على خلاف على أرض أو كذا يستخدم هذا السلاح. هذا الموضوع موضوع ما يتعلق على سبيل المثال بالأعراس كالذي حصل مثلا في ريف دمشق، هذه تحتاج إلى توعية مجتمعية. أما موضوع باقي السلاح فأعتقد أنه منوط بوزارتين هامتين لدى الحكومة، هما وزارة الداخلية. لابد لوزارة الداخلية أن تتشبث في موضوع متابعة الأسلحة، وخاصة من يكتشف أنه كان يحمل السلاح بشكل علني. والموضوع الآخر والأهم هو أن يتشدد القضاة بفرض العقوبات الاحترازية على من تضبطهم وزارة الداخلية.
1: وهل
2: يعني
1: يمكن ترخيص هذه الكمية من الأسلحة التي تفضل بها الأستاذ فضل؟ يعني نتحدث عن ملايين قطع الأسلحة ربما في سوريا، يعني نتحدث عن عدد كبير جدا. هل من الصحي أن المجتمع تكون به هذه الكمية من السلاح مهما كان شكل التوعية الذي يسود في المجتمع أستاذ عبد الله؟ يعني
2: ربما الإحصائية التي أنا لا أشك في الإحصائية التي تفضل فيها الأستاذ فضل، ولكن ربما هي تتضمن عمليا كل ما كان لدى النظام على الأقل. وأعتقد أنه كان لدى النظام ملايين من قطع السلاح، سواء الكلاشينكوف أو المسدس أو غيرها من الرشاشات الأسلحة الفردية. أعتقد أن النظام كان يملك هذه الأسلحة، وعمليا يعني 90% من الأسلحة التي كانت في يد الجيش الحر هي جاءت من النظام إما شراء أو استيلاء. وبالتالي نحن أمام بالفعل أمام كمية

0: من الأسلحة، ربما يوجد لدى الشخص سلاحين أو أكثر خلال عملي الفترات السابقة.
1: يعني حتى في المدن أستاذ عبد الله، يعني في دمشق داخل المدينة مثلا لم تكن هذه الظاهرة موجودة. الآن كل شرطي يقوم بإيقاف مواطن أو أي حاجز، السؤال الأول الذي يسأله أنه لديك قطعة سلاح في السيارة، يعني بات الأمر لافتا للنظر ومخيفا في الوقت نفسه.
0: بالتأكيد نحن نقول أنه نحن خرجنا من حرب مدتها 14 عاما، ولدينا يعني في لحظة سقوط النظام كانت الأسلحة مرمية في شوارع دمشق، شاهدها الكثيرون. صحيح. كانت أسلحة النظام مرمية في شوارع دمشق. هذه الأسلحة لابد من إعادة جمعها بشكل قانوني عبر إعطاء فترة سماح للمواطنين وتحديد أي نوع من السلاح يمكن أن نعطيه للمواطن. ربما خلال الفترات السابقة كان المسموح هو سلاح حربي واحد من نوع مسدس بالإضافة إلى بندقية صيد. الآن ربما نسمح له مثلا بحيازة سلاح كلاشينكوف مثلا واحد فقط، أما أن يكون لديه قطعتين أو ثلاثة، ويجب أن يكون هناك سبب من أجل حيازة هذا السلاح. يعني لا يمكن أن أعطيه على سبيل المثال لإنسان ربما دون 18 من عمره، أو لإنسان لديه إشكال مثلا إعاقة أو كذا، أو متهور ربما هذا الرجل لديه سوابق في إطلاق النار على الآخرين، أو لديه يعني أنا على سبيل المثال أي شخص لديه اشتراك في مشاجرة سابقة لا أعطيه سلاح ولا أرخص له سلاح. وفي أي لحظة يمكن ضبطه وحمل يحمل سلاح لابد للقاضي من أن يفرض بحقه فورا توقيف 3 أشهر. 3 أشهر كفيلة باعتقادي بتأديب الإنسان السوي السليم ومنعه من حمل السلاح مرة أخرى بدون ترخيص.
1: أستاذ فضل، ما الذي قد يدفع يعني شخصا عاديا مدنيا لأن يحتفظ بسلاح إذا كان واثقا بالأجهزة الأمنية في الدولة؟ يعني هل تعتقد أنه السوري العادي اليوم لديه مخاوفه الخاصة يفكر بأنه يجب أن يدافع عن نفسه بشكل أو بآخر؟
2: يعني هو لسه في مراحل الانتقال بالعادة، يعني الفصائل المسلحة هي بشكل أساسي هي ما بتنزع سلاحها بالفترات الانتقالية بسهولة. الشروط الأساسية اللي يعني الأطر الدولية المعيارية، إطار الأمم المتحدة ل يعني الدي دي ار لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج اللي هو طلع بال 2006 وعمل عليه يعني بحط شرطين أساسيين. أول واحد إنه يكون في اتفاق سياسي شامل. ثاني نقطة إنه في ضمانات أمنية حقيقية للمسرحين، بمعنى إنه هذا تسرح أخذ سلاحه فهو بده يضمن، وهذا يعني بالحقيقة يعني لسه بحاجة إنه يتبلور بشكل أكبر بسوريا. سوريا يعني بالحقيقة بدها 3 نقاط. النقطة الأولى بدها برنامج شامل مكتوب ومنهجي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. إعادة الإدماج بالمناسبة أستاذة نور، نحن لساتنا مرحلة نزع السلاح والتسريح، هذا حصل بشكل كبير. وبالمناسبة كمان وزارة الداخلية والدفاع قطعت أشواط جيدة، ولكن ما زال بدنا دائما نصارح الناس والمجتمع، ما زال أمامنا خطوات بعيدة. لأنه مثل ما تفضلتي حضرتك، نحن يعني عم نوثق حالات، يعني من أول السنة لهلا في تقريبا حوالي أكثر من 30 حالة قتل بهذا الرصاص، وبالتالي هي أول نقطة، هذا البرنامج المكتوب والموزع والمنتشر. النقطة الثانية هو التشريع لنزع السلاح، أو أنه بيكون في بالعادة تشريع محفز، يعني بنسميه طوعي محفز، لأنه أنت تنزع السلاح فبتشجع الناس أنه هي تنزع السلاح، ولكن بأطر قانونية تضمنها. النقطة الثالثة هي الآلية التعويضية، يعني أنه أنت تعوض هذا اللي ينزع السلاح لهدول أصحاب الأسلحة اللي هني عم يسلموها. هذا النهج هو بيكون النهج المتكامل الانتقالي، لأنه مثل ما تفضل ضيفك الكريم وأنا بتفق معه، مثلا أنه بالقانون السوري هلأ أنه هاي المادة 550 هذا قانون العقوبات اللي بتحكي، وتماما مثل ما تفضل الضيف أنه وقت شرع عن النظام الموضوع أنه إذا بالقتل الغير مقصود أنه 6 شهور ل3 سنين بنحبس، إذا بالقتل المقصود هون بتتحول القضية لجناية قتل. بس أغلب الحالات بالأعراس بالمناسبة أستاذ نور هو بنحسب قتل غير مقصود. ليش أنت عم تعمل بالأعراس؟ لأنه حتى هي الرصاصة
1: يعني هو حسب الحالة، لأنه مبارح سألنا هذا السؤال وقيل أنه لا نشبة، يعني نشبة خلاف بين الطرفين يعني لم يكن خطأ.
2: بشكل عام. لم ما عم بحكي عن حادثة زاكية، انه هيك هذا انا برأيي هذا بده اصلاح تشريعي. واللي بيميز الحالة السورية اول شيء الانتشار الشديد، ثاني شيء كمان هو انه في استغراب انه هذا الحجم هو مرتفع، هذا تقييم اولي وليس احصاء منهجي، ولكن في شغلات ما بدنا ننسى النظام الميليشيات الرديفة اللي سلحها، وجود الايرانيين والميليشيات هي كلها تركت سلاح وراحت، ودائما لحد الوزارة الدفاع والداخلية عم تكتشف مخازن أسلحة. وبالتالي أنا يعني هذا التقييم هو ما بس اللي شايل سلاح، في مخازن، فهذا انتشار واسع للسلاح، وفي تجار ما زال حتى الآن. يعني الميليشيات اللي عند النظام غير، نحن نسينا أنه نحط كعكينا الأجهزة وهي كلها انحلت وأخذت سلاح قسم منها، لأنه هذا أصبح هو أداة استخدمه كأداة للسيطرة والرعب، خاصة الميليشيات اللي عنده. وبالتالي هذا اللي الانتشار الواسع هو بحاجة لكل هاي الأدوات، بالإضافة للدور الإعلامي، التوعية والتوعية المجتمعية، وكمان
1: هي
2: العقوبة
1: أكيد
2: الرادعة
1: أساسية
2: المبدئية.
1: التوعية والعقوبة كما تفضلت أستاذ فضل. هل لدينا أحصائية عن ضحايا، يعني ضحايا السلاح غير المرخص؟ يعني فيما قلته قلت أنه يعني رصدتم العديد من الحوادث.
2: نعم تقريبا يعني حوالي 31 حالة هي الموثقة فقط من أول السنة
1: العام.
2: إلى الآن.
1: في الرقم
2: في
1: ليس
2: هذا
1: قليلا
2: في هذا العام
1: يعني.
2: فقط يعني هي حصيلة تعتبر يعني مرتفعة إلى حد ما، وبالتالي أنه يعني يكون في ضوابط وردع أكبر لهؤلاء الذين يعني يستخدمون السلاح بشكل غير منضبط.
1: أستاذ عبد الله، يعني خلال بعض الأحداث المؤسفة التي حدثت في سوريا، بعض الأحداث الدموية مثل أحداث آذار في الساحل على سبيل المثال، كان هناك تخوف لدى بعض الجهات الحقوقية أفصحت عنه أن يكون جمع السلاح يعني أن يجري في مجتمعات خلافا لمجتمعات أخرى، ما قد يقوض ربما بعض جهود السلم الأهلي أو يشعر بعض المجتمعات بتفوقها ربما على جيران لها. وكان هناك خشية حتى من بعض الأحداث المصالحة التي تحدث في حمص تحديدا، يعني بين فينة وأخرى. كيف يمكن أن تقوم الدولة بهذه العملية وأن تكون يعني عادلة، تحفظ من جهة أمن الدولة ضد أي أحداث يعني تهدد أمنها، وفي نفس الوقت تحفظ سلم المجتمعات المحلية المتجاورة؟
0: نعم، نحن نتحدث عن عملية ضبط السلاح غير المرخص في الأحوال العادية، ولكن إذا نظرنا إلى واقعنا السوري فيجب أن ننظر إلى مسائل أيضا استثنائية. يعني أنا لا يمكن أن آتي وأنزع سلاح الضحية على سبيل المثال وأنا أعلم وهو يعلم أن الجاني أو المجرم ما زال مختبئ في الجبال على سبيل المثال، ويمارس القنص بين ليلة ومن يوم لآخر. أنا لا يمكن أن أستطيع إقناع المجتمع بشكل عام بتسليم سلاحه إلا إذا كنت أنا قادر كدولة على ضبط الأمن على كل شبر من الأراضي البلاد، وأعلم أنه ليس هناك أي تهديد لأي مجتمع، لأي مجتمعات متحاذية محاذية لبعضها البعض. عندما أصل إلى هذه النقطة أستطيع أن أنزع السلاح من الجميع. نحن نعلم أن هناك ما زال فلول للنظام، لديهم أسلحة في الجبال كما تفضل الأستاذ فضل، هناك مخازن أسلحة تصادرها وزارة الداخلية من حين إلى آخر. كيف أستطيع أنا أن أقنع مثلا على سبيل المثال من يقيم في بقعة ما وهو محسوب مثلا على الثورة أن هات سلاحك أنزعه وسلمه للدولة، وهو يعلم أن هناك مستودعات أسلحة لم تكتشفها الدولة. إذن عملية نزع الأسلحة هي عملية معقدة وطويلة، ولكن أنا أستطيع أن أتحكم بها. يعني أنا أستطيع على سبيل المثال أن أمنع عملية حمل السلاح في المناطق الآمنة، في المناطق التي لا يوجد فيها تهديد على سبيل المثال، في الأعراس على سبيل المثال، في المشاجرات. يعني يجب أن تكون وزارة الداخلية والقضاء تحديدا يجب أن يتشدد في العقوبات التي يفرضها وفي الغرامات. ومن جهة أخرى أنا يمكن أيضا كما تفضل الأستاذ فضل أن أشجع في الأماكن التي لا تستوجب حمل سلاح أن أشجع من يقتني بضعة أسلحة أن يسلمها للدولة على سبيل المثال مقابل مكافأة. وأعتقد أن الكثيرين ربما مثلا هذه الأسلحة اشتروها في خلال فترات معينة ودفعوا ثمنها ربما من ذهب نسائهم ومن لقمة أبنائهم، وأنا ربما لو أعطيته مكافأة لجاء وسلم هذا السلاح. هذه إحدى الطرق، هناك العديد من الطرق التي تستطيع الدولة، ويعني على وجه يعني مجتمعنا السوري على وجه الخصوص، أعتقد رغم مرور 15 عاما من الحرب ومن السلاح المنفلت، يعني هو إذا تفضل الأستاذ فضل بذكر 30 أو 31 مثلا حالة موثقة لديهم، أعتقد أنه رقم قليل ونستطيع حل هذه، يعني لا يوجد لدينا مرض عضال لنقول أننا أصبحنا عاجزين عن حله، لا، مجتمعنا السوري مجتمع مسالم، لا يحمل السلاح إلا للدفاع عن نفسه، لا يحمل السلاح إلا على سبيل المثال راعي الأغنام الفلاح الذي مثلا يذهب إلى أرضه في الليل ربما يضطر إلى حمل السلاح، أما باقي الناس
1: يعني إنه يعني عدد الحوادث بالنسبة للرقم الكبير ربما للسلاح الموجود ليس كبيرا كما تفضلت. شكرا لك حقيقة أستاذ عبد الله، حتى على الاقتراحات التي قدمتها والتي يعني نتمنى أن تجد أذنا صاغية. أستاذ يعني عبد الله، هناك أيضا سؤال آخر، عناصر وزارة الدفاع والقوات الأمنية عادة في سوريا، هل تعتقد أنه يسمح لهم استخدام السلاح خارج أوقات العمل، وهل هناك ما يقنن هذا الموضوع أيضا، لأنه يعني غير موضوع السلاح يعني غير المرخص أيضا المظاهر المسلحة في الشارع عندما تزيد عن حد معين، حتى العائلات يعني يشعرون أحيانا بعدم الراحة أثناء تجول أبنائهم أو حتى حركتهم هم.
0: يعني سيدتي الكريمة، نحن أبناء هذا الواقع، يعني هذا العنصر الذي يمضي مثلا 8 ساعات على حاجز في نقطة معينة ولديه 12 ساعة استراحة في المنزل، ربما يكون يذهب على دراجة نارية مثلا أو ربما يأخذ السيارات العابرة، فبالتأكيد هناك مناطق فيها تهديد أمني، نحن يجب أن نعترف بذلك، وأن العنصر إذا أردنا لهذا العنصر العسكري أو الشرطي أن يرتدي القيافة العسكرية البزة العسكرية هكذا نحن كنا نطالب، فهو أصبح بمعنى آخر مهدد من الفلول أو من الإرهابيين، وأنا بالتالي من واجبي أن أمنحه السلاح ليستطيع الدفاع عن نفسه في الوصول إلى منزله والعودة مرة أخرى. نحن لم نلحظ خلال كل هذه الفترات لم نلحظ استخدام عنصر من الجيش أو من الشرطة للسلاح في عرس أو في مشاجرة وقيامه على سبيل المثال بطعن مدني، بينما العمليات التي نتحدث عنها هي تجري من مدنيين خارج نطاق وزارتي الداخلية والدفاع. نحن أبناء هذا الواقع نتمنى أن نصل إلى مرحلة لا نحتاج فيها إلى حمل السلاح نهائيا، وأظن أننا كمجتمع سوري سلوكيا نحن قادرون على الوصول إلى ذلك.
1: أستاذ فضل، دعني أختم معك بهذا السؤال، ويعني لنستطلع معك أيضا تجارب أخرى ربما مشابهة، هل كان الأمر سهلا في دول أخرى خارجة من النزاع وانتشر فيها السلاح بهذه الطريقة، أو حتى طبع فيها المجتمع مع وجود السلاح، وهذا ما نخشى أحيانا ربما منه، أنه يعني بعد سنوات طويلة من الحرب أنه هناك تطبيع ربما مع وجود السلاح في المجتمع؟
2: هلا أبرز الحالات هي ليبيا بعد 2011 والعراق بعد 2003. ليبيا في تدخل عسكري، يعني اللي صار مثلا بمقاربة الإدماج دي دي آر هو إدماج شكلي، احتفظت الميليشيات بالهياكل تبعها، كان في آلية للإقصاء اللي هي قانون عزل سياسي بأثر رجعي، اللي صار اللي سبب زعزعة الاستقرار إنه في دولتين داخل الدولة وفي حرب أهلية تانية. الدور المدني وحتى الدولي كان محدود جدا وهامشي ومتأخر، يعني بالتالي الميليشيات هي احتفظت بالدولة وتغزت عليها. بالعراق في احتلال مباشر، هيمنة على القرار، كمان صار تفكيك شامل ولا في خطة لإعادة البناء، حل البعث وإزالة بعثية مسيسة، هون في تسييس، في تمرد منظم من صار من قبل ضباط مسرحين، يعني الدور الأمني كان موجود ولكن موظف بشكل شفتي فساد كتير ومسيس. الدولة هي تحطمت وما بني بديل. شو فيها سوريا تستفيد بشكل سريع جدا؟ أول شيء لازم إصلاح قطاع الأمن اللي هو الجيش، وهذا بيصير بالتوازي مع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ما بيصير إنه يلحق فيه. لأنه هيك الأدبيات بتقول، إذا انفصلوا فبيصير في حل تقني مؤقت، بالتالي هذا بيؤدي لإعادة تنظيم العنف بدل من تحييده. ثاني شيء عمليات الفحص الدوري للي بدهم ينضموا، التدقيق الفيتينج، وهذا بيكون مبني على معايير جنائية مهنية، ما مبني على انتماء سياسي أو طائفي، وهذا هون الدرس العراقي اللي بيعلمنا إياه. وطبعا يعني ممكن نحكي عن الموضوع
1: هل تعتقد أنه
2: المبادئ،
1: لدينا مخاوف من تسييس هذه الملفات، حتى من تسييس نزع السلاح أو ترخيصه كما قلت
2: في
1: قبل
2: سوريا
1: قليل
2: في
1: حتى ضمن المجتمعات المحلية أستاذ فضل؟
2: طبعا يعني اللي حكيتيه انت واثرتي السؤال السابق، هو هذا من التجارب بهذا الموضوع، انه عملية التسييس انه نزع من جهة اللي بتكون اللي انتصرت وتترك، هذا دائما موجود. ولهيك انا قلت انه المعيارين الحاسمين هن هو الاتفاق السياسي الشامل، وبيكون في خطة وبيكون في رؤية وبيكون في، هذا دائما هون بيدخل التسويات نيغوشيشن والمفاوضات وما إلى ذلك بهي عملية النزع، لأنه إذا انتزع بالقوة فكل واحد بيصير بيخبي وبيصير بيشتري بالسوق السوداء، ما بنستفيد شيء، يعني بندخل بهي الدوامة. وكمان هون هذا بدي أقول شغلة، نحن ما في بديل عن الدعم الدولي، ولهيك لازم دائما نورجي حجم المشكلة،
1: شكرا.
2: وبحاجة إلى أصدقائنا العرب بشكل أساسي، لأنه هذا الموضوع أستاذ نور هو نحن عم نحكي عن كلفة تصل إلى مئات ملايين الدولارات حتى ينجز بعد سنوات.
1: أشكرك
2: شكرا.
1: شكرا جزيلا أستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضيفي من برلين. أشكر أيضا موصول أستاذ عبد الله النجار الباحث في الشأن السياسي والأمني ضيفي من حماة. مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل توقيف ناشطين من رابطة إسقاط المرسوم 66 بدمشق.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدرت مجالس أمانات أحياء المزة وكفر سوسة والقدم في دمشق بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. وأكد البيان الصادر عن المجلس أن شيخ الشباب كان معتقلا سابقا لدى نظام الأسد المخلوع وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة ماروتا سيتي الممثلة للأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة. كما دعت الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
1: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبدا، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما عطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن عطونا حقوقنا، أبدا نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحاليا رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا، لأنه هن عم يطالبوا بحق.
0: إذا مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ رضوان الغفير رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 ضيفي من إسطنبول. أرحب بكما. إذا هناك موقوفين اليوم، ياسر عباس من رابطة إسقاط المرسوم 66 والمهندس إبراهيم شيخ الشباب من لجنة أحياء المزة والتي كانت ربما أكثر قربا للمحافظة. دعني أبدأ معك أستاذ رضوان، هل هناك معلومات حول ملابسات التوقيف؟ ما هي التهم التي وجهت إليهما وما خلفياتها بالضبط؟
2: تحياتي للجميع. الخلفية هي بالأصل يعني في تاريخ يمتد إلى أكثر من سنة نحن عم نطالب حقوقنا، بس في تراكمات كثيرة طبعا أعتقد هي كانت السبب بالأخير بعد قرار المحافظة الأخير اللي ما كان منصف لنا. قمنا بوقف احتجاجية من قبل أسبوعين أكثر أو أكثر تقريبا، وتم توقيفه وقتها حتى بالوقف بعد الوقف الاحتجاجي تم توقيف الأخ ياسر عباس، وتم على أثره طبعا يمكن تم توقيعه على تعرف اللي صار بعد.
0: كان في إساءة، يعني هو توجه بإساءة سواء للمحافظ أو للمحافظة، لأنه الدعوة تتحدث عن يعني حسب المعلومات المتوفرة في الصحافة أنه نشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، القدح والذم بحق محافظ دمشق وبحق رئيس الدولة والتحريض على التظاهر.
2: للأسف بدنا نحن لازم يعرفونا شو هي الأخبار الكاذبة، ما حددونا لحد هلا، ما نعرف شو هي الأخبار الكاذبة اللي عم يحكوا عنها.
0: بس دقيق يعني التهم المذكورة في الصحافة دقيقة؟
2: للأسف، لأنه بالأصل هلا التهم هي إنه في إساءة مباشرة، إذا واحد عم يطالب بحقه هل هذا إساءة يعتبر؟
0: لا، الإساءة يعني مثلا إذا شتم المحافظ أو
2: يعني لا يوجد شتم نهائيا على الإطلاق. خلال متابعتنا كلها لتصريحات الأخ أبو وسيم،
0: إذا شهر به، إذا شخصنا الانتقادات على سبيل المثال،
2: هلا هو عم ينتقد مقام كمسؤول وليس كشخص. يعني السيد المحافظ هو مسؤول ومؤتمن على محافظة دمشق ومؤتمن على حقوقنا كلها. إذا صار في انتقاد لأي مسؤول، هذا من حق شرعي وحق قانوني للمواطن أنه يعبر عن رأيه وينتقد. إذا في حال كان قرارات مجحفة بالنسبة له، حقه يعبر عنها ويحكي رأيه تماماً. لكن نحترم نحن الدولة ونحترم السيد المحافظ كشخص ونحترم كل المسؤولين.
0: طب يعني لماذا التوقيف إذن؟
2: هذا نحتاج إلى أجوبة، لأنه مثل ما بتعرفي هلا في كثير،
0: يعني تعتقد أن هناك محاولة للضغوط من أجل يعني أيضا تخفيف الانتقادات، يعني مناقشة لنقول الطرف الحكومي في الحلول التي يقدمها؟
2: هي تكميم أفواه، هي ضغط، فعلا هو ضغط على ممثلين حقيقيين للمتضررين.
0: طيب
2: يعني سواء المهندس شيخ الشباب ولا سواء ياسر عباس.
0: أستاذ عبد الرحمن، يعني أود منك ترجيحك أيضا أنه لماذا تم التوقيف، يعني خاصة أنه أحد الموقوفين حتى كان يعني يحضر الجلسات في اللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية لحل هذه المشكلة، والجهة التي ينتمي لها اللي هي لجنة أحياء المزة، يعني كما سبق وقدمت أنه تبدو يعني موقفها أكثر مرونة مع ما تقوم به المحافظة والإجراءات التي تتخذ أيضا.
3: نعم، الله يعطيك العافية وشكرا للاستضافة والتحية للزميل. الحقيقة الخبر مفاجئ جدا ومحزن ومؤسف، يعني الإحالة إلى شكوى إلى إدارة المباحث الجنائية قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية أمر يعني مفاجئ جدا. هذه تعتبر انتكاسة حقيقية في حرية الرأي، هذه تخالف مبادئ الثورة ومن طلقت إليه الثورة السورية، هذا يخالف الإعلان الدستوري خصوصا المادة 12 التي ترعى تكفل الحقوق والحريات وتكفل كافة الحقوق والحريات يعني المرعية عالميا في الاتفاقات الدولية، كما تكفل حرية الرأي في المادة 13 منه. الاعتماد أيضا على حجز الحرية لهذه الأسباب يخالف القانون أصلا، لا يوجد في القانون عندنا هناك حجز حرية إلا في الجرائم الخطيرة والجرائم المشهودة. لقد قام النظام البائد، رأس النظام البائد في عام 2011 بإصدار قانون 55 لتعديل القانون أصول المحاكمات الجزائية، وسمح للضابط العدلية بالتوقيف لمدة 60 يوم بحد أقصى بعد موافقة النيابة العامة في جرائم المتمس أمن الدولة. أما هذه الجرائم العادية مثل ذم وتحقير أو تشهير أو إساءة، هذه جرائم بسيطة، هذه لا يجوز إطلاقا حجز أي مواطن ولو ساعة واحدة، لا يجوز. هذا الموضوع مخالف يعني لمبادئ الكرامة وحقوق الإنسان، ومخالف للإعلان الدستوري، مخالف أيضا لمبادئ الثورة السورية، مخالف لأبسط حقوق الإنسان. يعني ما لا أدري أنا بسبب نفرض خلاف مع المحافظ أو مع أي شخص كان، أن أقوم بحجز شخص كالمهندس إبراهيم أو العم أبو وسيم من أجل يعني الاعتراض على قرارات المحافظة، يعني هذا الأمر خطير جدا.
0: أنت متابع للموضوع أستاذ عبد الرحمن، يعني إذا سألناك مثلا عن أنه أين هم محتجزان الآن، هل تابع معهم محامي، هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟
3: أنا حسب معلوماتي أنهم أحيلا اليوم إلى القضاء، القاضي لم يعني ينهي الإجراءات، هناك وعد أن يتم يعني البت بموضوع احتجازهما غدا بإذن الله. يعني هم يعني حسب المعلومات اللي وردتنا أحيلا بجرائم نشر وجرائم تشهير أو جرائم إساءة. أنا أعتقد هذا الموضوع يعني الشخصيات العامة
0: يعني موقوفين للتحقيق، ومن ثم يتم الإفراج عنهم على ذمة التحقيقات، أم أنه سيكون هناك حكم قضائي؟
3: يعني لا يصدر الحكم عندنا بهذه السرعة يعني، لكن
0: يعني قصدي ذهاب إلى المحكمة.
3: طبعا الذهاب إلى المحكمة مفترض إلى محكمة بداية الجزاء، يعني حسب نوع الادعاء، ادعاء الشخصي حول جريمة يعني الذم أو القدح الإلكتروني. للأسف هم يستغلون القانون رقم 20 لعام 2022 الذي أصدره الهارب الفار، وهذا القانون مخالف في معظم مواده للإعلان الدستوري، لأنه يعني يجعل حصانة للشخصيات العامة والجهات العامة إذا ناقشنا اليوم قراراتها أو ناقشنا مخالفاتها أو ناقشنا تجاوزاتها. طيب. اليوم الشخصية العامة نحن نسميها هي أم الصبي، هي التي ترعى وهي التي تتقبل النقد وتتقبل الرأي الآخر.
0: إيه شو معناتها محاولة للضغط هذه؟ يعني محاولة للضغط على مجتمع محلي يناقش فيها الحقوق المتعلقة بملكيته.
3: مع كل احترامنا للمحافظة والمحافظ، يعني هناك ما أدري المستشار القانوني أو من يشير، كما عندما صدر قانون يعني تحديد المشروبات الروحية في حيين من أحياء دمشق وقاموا بيعني بزلزال غير يعني مطلوب وغير مقبول، اليوم أوقفوا شخصان لمخالفتهم واعتراضهم على قرارات كان يمكن إحضارهم عن طريق لجان المزة على وجهاء والأعيان والحديث معهما إذا كان هناك تجاوزات فعلاً. هلا قد يكون هناك صفحات مغرضة يعني مزورة.
0: طب هنا وهذا الادعاء أستاذ عبد الرحمن، الادعاء هنا قامت به المحافظة من المحافظ نفسه؟
3: لا شك أنها المحافظة أو المحافظ بصفته المحافظ وليس بصفته الشخصية. يعني غالب الظن هم يعني لا يوجد هناك استهداف لشخصه، إنسان يعني هو على خلفية ثورية، هو من يعني من القادة الثوريين. من النشطاء البارزين.
0: نحن حاولنا حقيقة التواصل مع المحافظة لعل يعني أحد من المسؤولين فيها يكون معنا اليوم، لأنه ربما يكون لديه تفاصيل لا نعرفها، لكن للأسف يعني لم نحصل على يعني موافقة بالظهور معنا في هذه الحلقة. أستاذ رضوان، يعني اليوم وبعد ما حدث، بعد البيان الذي أصدرته المحافظة والنقاش الذي جرى بعد هذا البيان ومحاولات ربما تطبيقه حتى دفع بعض التعويضات أو الأجور التي كان متفقا عليها مع بعض السكان، واليوم وصلنا إلى هذه الحادثة، ما هي مطالبكم؟ يعني ما الذي اليوم تتقدمون به بالفعل إلى طرف المحافظة أو حتى إلى اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الرئيس أحمد الشرع من أجل حل هذه المشكلة؟
2: نحن كنا من البداية وقت تشكيل اللجنة نحن رفضنا لأنه ما كان فيها تمثيل حقيقي للمتضررين. يعني عنا إشكالية، نحن لا يمكن المستفيد من القانون يكون هو نفسه حكم. مشكلتنا بقى نحن في عمليا في خصومة نحن مع محافظة دمشق ما يتعلق بحقوقنا بأراضينا وملكيتنا. كنا عم نطالبه نحن كرابطة، عم نطالب بإلغاء المرسوم وطبعا الغيبه تعديلات على المشاريع القائمه. نحن ما لنا ضد الاعمار ولا ضد،
0: كيف ممكن يلغى المرسوم استاذ رضوان اذا كان المشروع اصلا يعني نفذ جزء منه وربما يعني جزء ليس بيسير منه وهناك من تملك ايضا داخل المشروع؟
2: صحيح، هذول يفترض حقوقهم المكسبه بيكون محفوظه ضمن قانون جديد عادل ينصفنا نحن. الفكرة أنه نحن بدنا قانون جديد ينصفنا، سواء كان بقرار أو بقانون أو بمرسوم ينصفنا بما يحفظ حقوق المكتسبة لباقي الأخوة.
0: هل هذا كان رأي الوسطاء أيضا أستاذ عبد الرحمن؟ لأنه هناك يعني شخصيات وازنة في دمشق كانت تشارك في الجلسات الأخيرة قبل صدور بيان المحافظة، هل كانوا جميعهم متفقون على أنه هذا البيان سيكون فيه غبن لأصحاب الملك الأصلي؟
3: طبعا لا نعرف رأي الذين يعني كانوا موجودين في الجلسة. يعني نحن حسب ما سمعنا من لجان الحي واللجان التي اجتمعت في الأمانة العامة للرئاسة أن الاتفاق كان مختلف عن البيان. يعني البيان صدر من طرف واحد دون مشاورات، دون يعني أخذ رأي، قرار يعني من طرف واحد تسلطي. هذا ما أدى إلى عدم الاقتناع أهالي المتضررين من مرسوم 66 في منطقة خلف الرازي في منطقة المزة. الموضوع طبعا معقد لأن هذه المنطقة يعني فيها مراكز قانونية معينة، هناك يعني ترحيل لكامل السكان، هناك عديد من المقاسم الآن على وشك الاكتمال، لكن الحلول لم تكن كما يجب. يعني اليوم الحلول كان يمكن يعني دراسة الحلول أكثر بأكثر مرونة، الاستفادة
0: يعني من مثل ماذا؟ هل الحل الذي يتحدث عنه الأستاذ رضوان هو قابل للتطبيق، أن يلغى المرسوم بشكل كامل ويعاد يعني يعاد بحث قانون جديد يخص هذه المنطقة؟ يعني هل هذا واقعي؟ هل هذا لا يخلق مشكلة جديدة متعلقة ربما بالمالكين الجدد أيضا أستاذ عبد الرحمن؟ يعني الناحية القانونية ما هو الحل الأمثل؟ وهل ما يطالب به الأهالي هو مستحيل التطبيق أم أنه بالفعل هناك من طرف الحكومة من يضع العصب العجلات؟
3: يجب أن نميز بين منطقتين نفذ بهما المرسوم 66 ابتداء، المنطقة خلف الرازي في المزة والمنطقة جنوب المتحلق في كفر سوسة والقدم وما حولهما. جنوب المتحلق يمكن إلغاء كامل المرسوم وإعادة صياغته بطريقة أخرى والحفاظ على الأراضي الزراعية والأراضي الخضراء وإعادة يعني وعلى وضع أسس جديدة بقوانين جديدة محترمة وأنظمة يعني عادلة. أما ما يتعلق بمنطقة خلف الرازي يعني موضوع متطور يعني إلى درجة أن هناك الكثير من يعني الحسنينية، الناس حسنينية قد اشتروا أسهم أو مقاسم وتم البناء. هنا نحن اليوم هنا يجب أن تتدخل اليوم الحكومة والدولة لموضوع إعطاء ما لديها من مقاسم يعني تملكتها المحافظة أو تملكها الصندوق السيادي من أموال النظام البائد وأركانه، أسماء الأسد أو أبو علي خضر أو رامي مخلوف وغيرهم. هناك العشرات من المقاسم التي تم يعني مصادرتها، هذا يمكن أن تعاد لتعويم وتعويض المالكين. هناك
0: لماذا لم تعاد؟
3: تحتاج إلى قرار يعني من جهة سيادية من الرئاسة أو من مجلس
0: الشعب. من قبل تشكيل اللجنة من قبل الرئاسة كان محافظ دمشق يقول إنه لا يعني إنه الموضوع يحتاج إلى قرار من الرئيس. فإذا الآن هل نحن بحاجة لقرار آخر ربما من الرئيس لحل هذه المشكلة ولا الذهاب يعني للقضاء ولا يعني الحلول أيضا متوفرة أمام الأهالي؟
3: الحلول القانونية ممكنة، يعني اليوم كما يقول السيد المحافظ أن مشروع باسيليا جنوب المتحلق يحتاج إلى قرار تشريعي وقرار رئاسي. أيضا في ماروتا يمكن أيضا للرئاسة ومجلس النواب أن يتخذوا القرارات والقوانين اللازمة. مثلا اليوم مثلا إذا وضعنا اليوم 70-80% بين مرافق وبين مساحات خضراء، يا أخي أنزل النسبة إلى 40-30-50%. لا في داعي أنا أجعل المنطقة يا أخي 7 نجوم ولا 10 نجوم. تحدثنا عن الأموال التي تم مصادرتها العائدة لأركان النظام البائد. هذه الأموال يمكن إعادة توزيعها على المتضررين، فهذا الموضوع متاح ولكن يحتاج إلى قرار رئاسي أو قرار تشريعي.
0: طيب أستاذ رضوان، يعني دعني أعود معك في إحدى النقاط التي تتقاطع مع حديث السيد عبد الرحمن أيضا، وهي السبب، يعني لماذا بتقديركم ومن احتكاككم مع المسؤولين لماذا تعتقدون أنه ليس هناك نقاش جاد لما تطالبون به أو ليس هناك تنازل من قبل المحافظة كما ترون الأمر؟ يعني من المستفيد من كل ذلك؟ من لصالح من يعني يعرقل الحوار بهذه الطريقة بين المحافظة من جهة والأهالي من جهة أخرى؟
2: هذه هي المشكلة، لأنه صار في على مدى 10 سنين حقوق مكتسبة سواء للمحافظة أو للتجار أو للمستثمرين. وللأسف مثل ما ذكر أخي عبد الرحمن أنه نحن في مركز قانوني، نحن ما في عودة لحد هلأ المركز القانوني لأصحاب الأرض. يتم معالجة الموضوع كله بما ينسجم مع الحقوق المكتسبة وليس ما ينسجم مع الحقوق المغتصبة. بقى المشكلة إحنا عن الحقوق المغتصبة لحد هلأ ما تم أخذها بالحسبان. هاي الإشكالية هي لأنه إذا فتح الملف هذا وصار في يعني نقاش وتحقيقات، بعض المنتفعين من الحقوق المكتسبة الغير شرعية حيكون في إشكالية. بالتالي
0: يعني مين هم هؤلاء؟ هل هم المستثمرون أنفسهم الذين استثمروا في يعني في بناء المشروعين؟
2: هلا في مستثمرين هدول حسنية، في مستثمرين بالأصل اشتروا مباشرة من المحافظة. المحافظة ما استحوذت على النسبة الأكبر راحت باعت هاي الحصص إلى مستثمرين. ونحن كأصحاب أرض هي راحت من حصتنا من أراضينا يعني. وبالتالي نحن عم نطالب باستعادة هاي الحصة يعني. الجواب عم يكون إنه هي صار في إلى حقوق مكتسبة ومقدمة، للأسف صارت مقدمة على حقوقنا نحن.
0: يعني هناك ما تستفيد منه المحافظة نفسها وهناك خلاف بينكم وبينها عليه.
2: تمام، خلافنا عن نسبة اللي ما تبقى هي 83% اللي تم الاستحواذ عليها، هي إذا خصمنا من المرافق بقي الفارق هو من حق أصحاب الأرض.
0: طيب، إذا فتح باب التفاوض مع الجهات الرسمية، ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الأهالي حتى يصلوا إلى منطقة وسط يعني لا يعني لا لا ضرر على أحد ولا ضرر أيضا على المحافظة.
2: هلا بالمطلق نحن لا نقبل أن يكون علينا ضرر، بس في المقابل كمان كمان إنه ما يصير حدا تاني ضرر يكون الضرر علينا كمان، هي إشكالية. هي عملية توازن يكون عملية، يعني الحال بده يكون نابع من طرفين. نحن ممكن نتنازل شوي، الطرف الثاني بيتنازل أكثر بكثير، وبالتالي نحن عم نطالب فيه ممكن الحد الأعلى النسبي هي 60% من حصة المشروع، زائد السكن البديل المجاني على أرضنا لأنه تم اقتطاعه مجانا وتم نقله بعدين لمنطقة باسيليا. إذا عم نحكي عن موضوع ماروتا،
0: أستاذ عبد الرحمن، هل لك أن تشرح لنا موضوع حصة المحافظة، كيف يعني قانونيا كيف يوزع هذا الأمر، كيف يحدد الجانب الخاص بالنفع العام أو ما يعود على المحافظة في سياق مشروع كالذي نتحدث عنه؟ لا أدري إن كان يسمعنا الأستاذ عبد الرحمن، يعني حقيقة هناك الكثير من النقاط القانونية التي يمكن إثارتها في هذا السؤال. لا، هل هناك إمكانية للعودة للأستاذ عبد الرحمن؟ طيب أستاذ رضوان، يعني أود أن أختم معك بنقطة بعد ما حدث اليوم، يعني وأعود هنا إلى حادثة الاعتقال، كيف يمكن أن ترى علاقة المجتمعات المحلية سواء في هذا الملف أو حتى في ملفات أخرى، ووضوحا أنتم يعني تعتبرون ناشطين في الشأن العام حتى ولو في سياق هذا المرسوم فقط، كيف يمكن أن يكون علاقة الأهالي والمجتمعات المحلية مع السلطة سواء محافظة أو سواء سلطات أخرى في سوريا؟
2: اللي نطلبه أول شيء نحن الشفافية. للأسف صرنا سنة ناخذ وعود لكن ما في شفافية. والنقطة الثانية هي يكون في تمثيل، يعني حتى نبني علاقة حقيقية ما بين السلطة والمجتمع المحلي، أول شيء بيكون في تمثيل حقيقي للمجتمع المحلي ليقدر يكون في خطاب جاد ومتوازي ما بين مصلحة المجتمع المحلي ومصلحة الدولة أو مصلحة السلطة. هذا يتطلب مثل ما حكينا يكون في تفاهمات، يكون في خلينا نقول بين قوسين كمان انتخابات لمجالس محلية حقيقية ليكون في تمثيل حقيقي يتعلق بحقوق أصحاب الأرض.
0: طيب يبدو أنه الأستاذ عبد الرحمن عاد معنا. أستاذ عبد الرحمن، لا أدري إن كنت قد سمعت سؤالي منذ قليل، كنت أسألك عن الحصة المتعلقة بالمحافظة والتي أشار لها ضيفي، كيف تحدد هذه وكيف يحدد من كل مشروع ما هو الجزء المتعلق بالنفع العام، وكيف يمكن أن يكون أسبق بالنسبة للمحافظة عن حقوق المالكين الأصليين؟
3: الحقيقة عندما يعني تم تطبيق المرسوم 66 قامت المحافظة بشكل يعني من طرف واحد، هي حددت النسبة وبشكل تعسفي لا يتطبق على المعايير العالمية والمعايير العادلة، أخذت العديد من المقاسم بنسبة كبيرة جدا، تركت حوالي 17% فقط لأصحاب الأرض واستولت على 83% بما فيك المرافق. فاليوم هي طبعا تحتاج إلى بعض المقاسم من أجل البنية التحتية ومن أجل السكن البديل، لكن ليس بهذه النسبة التي أخذتها. هي يجب أن تتنازل عن نسبة مما أخذته وتعيده إلى يعني المتضررين من الأصحاب الأملاك في تلك المنطقة. المشكلة أن هؤلاء الملاك عانوا كثيرا لأنهم تم تنفيذ هذا المرسوم في ظل الثورة وفي ظل التهجير وفي ظل القتل وفي ظل التنكيل والاعتقال. الناس هربت، لم تستطع، البعض باع بأبخث الأسمان يعني وتنازل عن السكن البديل بأبخث
0: يعني
3: الأسمان.
0: شكرا لك أستاذ عبد الرحمن على هذا التوضيح، يعني يبدو من توضيحك أنه إذا ما يطالب به الأهالي فيه وجاهة وحق وقانوني. أشكركما شكرا جزيلا، أستاذ عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني ضيفي من دمشق. أشكر أيضا موصول الأستاذ رضوان الغفير رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 ضيفي من إسطنبول. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. شو اللي بيهدد الاستقرار أكثر؟ السياسة ولا غياب السياسة؟ هل البلد اللي طالع من حرب بحاجة لأحزاب وانتخابات ونقاشات سياسية، ولا بحاجة لهدوء وترتيب البيت الداخلي أولا؟ وهل هذول بيتعارضوا أساسا؟ هل فتح الحياة السياسية اليوم رح يساعد السوريين والسوريات يلاقوا حلول لمشاكلهم، ولا رح يفتح الباب لخلافات واستقطابات جديدة؟ هل الأحزاب السياسية جزء من الحل، ولا ممكن تتحول لجزء من المشكلة؟ إذا اختلف السوريين اليوم سياسيا، هل هذا الشيء طبيعي وصحي، ولا لازم نخاف منه؟ طيب إذا ما اختلفوا بالسياسة، وين رح تروح الخلافات؟ هل رح تظل على السوشيال ميديا، ولا رح تروح على الشارع ويمكن ترجع للطائفة والمنطقة والعشيرة؟ هل المشكلة اليوم إنه عنا السياسة زيادة، ولا إنه ما عنا سياسة كفاية؟ ليش كل ما ضعف الحوار السياسي بده يرتفع صوت التحريض؟ وليش كل ما غابت البرامج السياسية بتحضر الهويات الضيقة والطائفية؟ هل الطائفية هي سبب ضعف الحياة السياسية، ولا ضعف الحياة السياسية هو اللي عم يغذي الطائفية؟ هل المطلوب اليوم تأجيل السياسة حتى يستقر البلد، ولا المطلوب تفعيل السياسة مشان يستقر البلد؟ وين وبين الخوف من الفوضى والخوف من العودة للاستبداد، السؤال بيظل وين ممكن السوريين يلاقوا الطريق الوسط؟ هالأسئلة وغيرها رح نناقشها الليلة بوسط البلد. بس قبل هيك خلينا نروح لفقرة المناظرة الشبابية، واللي بتتمحور اليوم حول مقولة تفعيل الحياة السياسية يهدد الاستقرار في المرحلة الانتقالية، نعم أم لا؟ مع المقولة ضيوفي بالفقرة هاي السيدة لين نجيب مهندسة ميكاترونكس، وضد المقولة السيد كريم داري طالب قانون دولي وعلاقات دبلوماسية. وقبل ما نبدأ خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم. تناظروا معنا اليوم بالفقرة الشبابية فقرة المناظرة. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
0: أهلا وسهلا. جاهزين؟ أوكي. حضرتك مع المقولة وبرأيك أنت أنه تفعيل الحياة السياسية هلأ ما خرج رح يهدد الاستقرار، في حين حضرتك عم تقول أنه لا لازم نفعل الحياة السياسية حتى.
3: صحيح
0: كلامها. رح أبدأ معكم، بنصحكم تستغلوا 90 ثانية، ما في حدا يقاطعكم، معكم كل الوقت. أوكي. رح أبلش معك لين. جاهزة؟
2: جاهزة.
0: فضلي.
2: بداية الحياة السياسية هي ما لها حكر بس على البرلمان المنتخب المعين أو على السلطات التنفيذية، هي العلاقة بالأحزاب السياسية، بالرأي العام، بالشعب، بالمجتمع المدني، بالإعلام، هدول كلهم هن أشخاص لازم يمارسوا الحياة السياسية. طب هلأ أنا اليوم لو هاي الأطراف كلها اللي ذكرتها مارست الحياة السياسية شو حيصير عندي؟ أولا شعب كان على مدى قرون أو عقود كاملة كان تحت وطأة البعث، كان عم يتشرب الإيديولوجيات اللي لها علاقة بالبعث، الإقصاء، التهميش اللي كان فيه، الأمور الطائفية وإلى آخره. بعد ما طلع من هي الصدمة وصار سقوط النظام، اكتشف شو كان إجرام هذا النظام، فات بمرحلة من الصدمة خلته يصير في عندي ردة فعل معاكسة عم نشوفه على أرض الواقع. عشان يصير هلأ في عنا التحريض العلني، في حملات أنت لست شجرة، الاعتداءات اللي عم تصير بالسكن الجامعي، كره الآخر، مو لأنه السوري منغلق بل لأنه نحن كنا عايشين تحت نظام عم يخلينا دائما منغلقين على بعض، ما بنعرف على بعض. فهذا الشعب بسبب أنه هو كان تحت هي الامور، فهو لما عم بعطيه حياه سياسيه عم فعلها، عم يهدد الاستقرار، مو لانه ما فيني هلا اطبقها، بل لانه هو كان متعرض لهي الاشياء. ثانيا الاحزاب السياسيه، انا معكم اليوم انه في عندي بالدستور شيء عم يضمن لي حق تشكيل الاحزاب السياسيه، بس هلا حد لحظتنا هلا صدر قانون الاحزاب السياسيه الجديد؟ ما صدر. فانا اليوم عم بعطي حق الاحزاب السياسيه بدون اطار تنظيمي، بدون اطار قانوني، فهذا الشيء عم يعطيني فرصه انه يكون يعملوا اكثر من حزب. هي الاكثر من حزب عم تعمل لي فوضى.
0: شكرا.
2: شكرا.
0: عم بتقول لك انه عقود من الاستبداد، السوريين ما بيعرفوا بعضهم، هاي حملات التحريض اللي عم نشوفها على مثل لستو شجره ومدري لستي شجره، كلها هاي هي نتيجه انه الناس عم تكتشف بعضها، زائد عم تكتشف اجرام النظام السابق. ثانيا بدون قانون احزاب ما في اطار تنظيمي وقانوني لتفعيل الحياه السياسيه، وبالتالي تشكيل الاحزاب اليوم ممكن يكون باطار الفوضى وبس. تفضل.
3: شكرا. اوكي، مبدئيا انا كريم من فريق المعارضه رح دافع اليوم انه الحياه السياسيه او المشاركه السياسيه هي شيء اساسي بالاستقرار السياسي للدوله. كيف؟ مبدئيا رح ارد عليك من خلال حشتي تجارب السابقه الماضيه بالقرن الماضي او من اول تاسيس سوريا اليوم، اثبتت انه السوريين امتلكوا لما يمتلكوا حياة سياسية أو مشاركة سياسية هنا عم يقدروا يتعاونوا وعم يقدروا يطلعوا بمؤسسات تشاركية حتى ضمن الفترات الانتقالية السابقة. كيف؟ مبدئين سوريين مختلفين كآراء كأفكار كدين كطوائف إلى آخره، ولكن الفرق عند المشاركة السياسية نحن عم نقدر ندير هيدا الخلاف بطريقة صحيحة، عم نقدر ندير هيدا الخلاف بطريقة صحيحة، بينما عنده قمع عند قمع هاي الآراء أو هاي الأفكار أو هيدا الاختلاف فنحن عم نديره بطريقة خاطئة. خليني أعطيك لمحة تاريخية كيف السوريين متعودين على الحياة السياسية، متعودين على المشاركة السياسية. مبدئيا خلال فترة الحكم العثماني واللي هي امتدت أكثر من 14 سنة، امتدت 400 سنة، السوريين ضلوا بيعرفوا بعض والسوريين ضلوا قدرانين يمارسوا الحياة السياسية. كيف؟ السوريين بعد سقوط أو بعد سقوط الدولة العثمانية أو بعد استقلالهم من الدولة العثمانية استطاعوا أحزاب سورية بعد 400 سنة كانت علمانية مثل عربي الفتاة وأحزاب إسلامية مدنية قدروا مع بعض يتفقوا يشكلوا دستور وبرلمان موحد للبلاد، هيدا بعد حكم عثماني لمدة 400 سنة، إضافة مروراً بالحكم الفرنسي وكيف كمان بعده قدرنا نشكل حكومة فرنسية. هذا دليل إن نحن قدرنا نحقق الاستقرار إيمت لما شاركنا بالحياة السياسية. يعني الحياة السياسية هي نقدر نستنتج إن الحياة السياسية هي ركيزة أساسية بتحقيق الاستقرار وركيزة أساسية لحتى نبني المؤسسات الدولة ونبني المشاركة المجتمعية الصحيحة والشعب السوري قدران يكون واعي.
0: شكراً. لين عم بيقول لك مين قال انه بالمراحل الانتقاليه السوريين ما بيعرفوا بعضهم؟ هي بعد السلطنه العثمانيه وتفككها اجتمعت احزاب علمانيه واحزاب ذات طابع اسلامي وتحاوروا مع بعضهم وانتجوا مشروع دستور 1920، فبالتالي كان التجربه والخبره السوريه بتقول انه هم قادرين يشتغلوا بالسياسه. تفضل.
2: أول نقطة، في فرق كتير كبير بين التجربة السورية الحالية والتجارب السورية السابقة. التجارب السورية السابقة إن كان ضد الفرنساوي أو العثماني كان العدو واحد اللي هو العدو خارجي. لما كان العدو خارجي فهن عندهم هدف واضح، ومع هيك لما كان العدو خارجي إذا منشوف بالاحتلال الفرنسي لما صار جلاء المستعمرة فبعد منا فورا صار في عندي عدة انقلابات بنعرفها كلها بتاريخ سوريا، فالسوريين كانوا متفقين بهي اللحظة لأنه العدو واضح مين هو، هو عدو خارجي. لكن بواقعنا الحالي نحن العدو منا وفينا، نحن قاعدين عم نتقاتل بين بعضنا، عم نتشابك بين بعضنا بسبب النعرات الطائفية والإيديولوجيات اللي كنا عم نتشربها وقت كنا تحت وقت البعث.

0: متقبل انه الشعب اليوم طالع من صدمه، شاف قد ايه حكم الاسد هو حكم سيء. صار في عندي نوع من البروباغندا الاعلاميه لانه توجه هذا الموضوع لطائفه معينه، صار في عندي تحريض طائفي. هذا التحريض الطائفي وعدم وعي الشعب بخليني اقول لك انه تفعيل الحياه السياسيه بهاللحظه هو عم يهدد لي الاستقرار. غير فكره انه اليوم نحن ما في عندي بيئه تنافسيه امنه لهدول الاشخاص.
1: ايش هي اللي بعدها؟ كريم، المثال اللي اعطيته انت ب 1920 اعطت مثال معاكس له بعد الاستقلال، وقالت انه اثناء النضال ضد الفرنسي المستعمر الفرنسي كان العدو واضح، عدو خارجي، لكن لما راح هذا العدو بعد الاستقلال علقوا السوريين بعضهم، صارت مرحله انقلابات بعد الانفتاح السياسي. فعطت مثال معاكس اللي نحكي. تفضل.
2: مبدئيا احنا بدنا نفكر الربط بين العدو، بين الاقتتال او عفوا الانقلابات اللي صارت بعد سقوط او بعد جلاء الاحتلال الفرنسي عن سوريا. الانقلابات كانت عم تجي من عسكر، حتى اذا بنسمع الشهادات السورية بهداك الوقت كانوا يقولوا كان يتغير الرئيس، نحن ما نعرف انه يتغير الرئيس، يعني فجاه كان تمرق الدبابات بالمزه تطلع تغير الرئيس. كانت الانقلابات تصير من العسكر للعسكر دون تدخل اي مشاركه شعبيه، حتى ما كان السوريين بيكرهوا بعض بهداك الوقت، مين خبرك انهم كانوا بيكرهوا بعض؟ كان بالعكس بهداك الوقت كان احسن وقت لحب السوريين مع بعضهم. اضافه انه كنت عم توصفي السلطنه العثمانيه بانه كانت عدو خارجي، حكمتنا 400 سنه فنحن وياهم كنا بهذاك الوقت مثل كاني شعب واحد او كنا مصهرين مع بعض، فكان هون في طرف مؤيد للسلطنه وهون في طرف معارض. نفس الشيء بالنسبه للاحتلال الفرنسي. طيب لادخل بالحجه اللي بعدها على السريع، ذكرتي انه رح اذكر حجتي اللي هي غياب الحياه السياسيه هو ما يهدد الاستقرار بواقعنا الحالي. يعني كيف رح استشهد بتجارب النظام السابق؟ نحن لما بتغيب عنا المنصات اللي نعبر فيها عن آرائنا، ولما بتغيب عنا المنصات اللي بنقدر نحكي فيها ونطلع ونعبر، رح ينتقل هيدا ويزيد حالة عدم الاستقرار وحالة التهديد الأمني عنا. يعني نحن لما أنا ما بقدر أعبر على التلفزيون أو بشي مؤسسة اجتماعية، هذا الشيء رح يؤدي لأني روح حبر بالشارع وروح حبر بمحلات ما أنا منيحة، مثل ما صار مع النظام البائد أول شيء مع الأسد الأب لما قمع الإخوان المسلمين. فهذا الشيء أدى من نزولهم من الأحزاب مثل أي دولة عربية كانوا فيها لنزولهم للشارع والنضال المسلح مثل ما صار بحما، ومثل ما صار مع الأسد الابن بالثورة السورية بعد ما ضل عم يقمع ويكمل نظام الاستبدادي. آخر شيء أدى هذا الشيء لطوفان سوري وخروج الثورة السورية بسبب الضغط.
1: شكرا. لين عم بيقول لك إنه الإغلاق بيولد الضغط، بيولد الانفجار. إذا ما لقيت إطار سياسي ليختلفوا السوريين من خلاله، فرح يختلفوا من خلال الشارع. عطى مثالين: الضغط اللي مارسه، القمع اللي مارسه الأسد الأب أدى لانفجارات الثمانينات، القمع والإغلاق اللي مارسه الأسد الابن أدى لانفجارات آذار 2011. تفضلي.
0: بداية نحن اليوم مع فكرة انه اليوم القمع بيولد لي انفجارات، بس خلينا نكون متفقين انه كمان الحياة السياسية لما بدي فعلها بدي فعلها بوعي، بدي فعلها بقانون حتى ما تقلب علي، حتى ما يصير في عندي مساحات مفتوحة لمثلا يجي دولة بدها تنتقم من سوريا او بدها تفوت على او يصير في عندي تصفية حسابات خارجية تمول لي حزب، لانه بكل بساطة انا مسموح اعمل حزب بس ما عندي قانون يضبطه او قانون ينظمه فبتموله وبصير في عندي احزاب داخلية. فهي القصص انا كثير بعيد عنها. فانا معك، انا اليوم بدي اعلم الشعب انه يعبروا عن ارائهم، بس مو اني يقول لحدا بدي علمك السباحة بس علمه وقت يصير في عندي أعصار بالبحر. بكل بساطة أنا بدي مكان واضح فيه استقرار، فيه أمن لحتى يطلع يعبر فيه عن حاله. أنا اليوم بواقعنا السوري حاليا ما لي قادر أعطي هاي الحياة السياسية، مو ولأنه في عندي أولويات لقدام الشعب. اليوم الشعب هنن جوعان، هنن في عندهم أولويات. من يوم إذا الدولة كانت عم تلتفت إلها، الحكومة عم تلتفت إنه هي تروح عدت الإعمار تحسن لي الوضع المعيشي تبع المواطن، فما عاد في عندي حاجة ماسة حاليا إنه يروحوا للناحية الدفاع بالحياة السياسية أو يطلعوا بالشارع. لكن أنا بكل هلأ بواقعنا كل الحالتين ما لهم محققين، عامل حياة سياسية عشوائية ما لها منظمة، وبنفس الوقت ما عم بعطي أولوية للأمور اللي لازم أمشي عليها حاليا كحكومة. فلاني ما عم بعطيها هي الأولوية لأني عم بعطي حياة سياسية عشوائية. فلا نوقف ونمشي خطوة خطوة، نعطي أولويات نصيبة ونعطي الحياة السياسية مجراها بعد المرحلة الانتقالية، إنه نحن حاليا بحاجة لاستقرار لأمان الشعب يعيش عايش ما يضل قاعد عم يتهدد بكل الأماكن.
1: ما بعلم الناس السباحة وقت الإعصار، قالت لين، والأولويات واضحة الآن: الأمن والأمان والاستقرار وتقديم الخدمات، ومن ثم نفتح الحياة السياسية. أما ما في لا أمن ولا أمان ولا استقرار وتوترات طائفية، وبنفس الوقت أفتح الحياة السياسية، فأنا عم بفتح البلاد على الفوضى. فهمت عليك صح أنا؟
0: صحيح.
1: تفضل كريم بجولتك الأخيرة.
2: كنت ممكن وافق على هذا الشيء أنا في حال كان هذا الحكي قبل سنة وست شهور، بس نحن بعد سنة وست شهور من التحرير نحن صار عنا مجال آمن، صار عنا إلى حد ما استقرار بأغلب المحافظات السورية. استقرار بيؤدي لممارسة الحياة السياسية، فنحن ما بنقدر نضل متخبيين كل الوقت ورا أصبع ونقول نحن ما بدنا نمارس الحياة السياسية هلا ما في وقت.

0: اسا البحر غميق، اسا كذا، وما بنقدر نسبح. لا، انا برايي هلا احسن وقت للسباحه. ليش؟ لانه كيف الشعب بده يصير واعي؟ طب قلت لي انه هلا ما رح نعلمه سباحه، طيب ما هو بعد 5 سنين رح يضطر يمارس الحياه السياسيه. طيب ما رح يكون واعي بهداك الوقت، ليش ما نبلش نخليه يصير واعي لحاله؟ اساسا كيف رح يكون الشعب واعي؟ يعني كيف رح يصير الشعب السوري واعي الا اذا مارس الحياه السياسيه؟ اضافه انه انا اثبت لك انه الشعب السوري هو شعب عريق، قدر يمارس الحياه السياسيه ضمن فترات انتقاليه سابقه، وقت جلاء الحكم العثماني، وقت جلاء الحكم الفرنسي، بطريقه قويه وبطريقه صحيحه. ورجعت اثبت لك كيف انه بعد لما الشعب السوري تعرض للضغط وتعرض لتوقيف ممارسه الحياه السياسيه، كيف ما قدر يعبر عن رايه، وكيف انضغط هذا الشعب وتحولت آراءه من محل لمحل. بينما لما صار في مشاركة سياسية كانوا الأعداء اليوم أصحاب أمس. لما كان في مشاركة سياسية كان الشعب السوري بيختلف الأفكار، ما بيختلف على الأشخاص، ما كان الحزب بشخص مع الحزب الثاني، وما كان الحزب الثاني بشخص مع الحزب الأول. يعني أنا كنت بنتقد أفكارك، ما بنتقد أفكار هذا الحزب. فبرجع بأكد لك أنا اليوم الشعب السوري واعي عريق، قدران يطلع ويدافع عن حاله، قدران يشارك سياسيا. هو اساسا متعلم كثير، جزء كبير من السباحه هو جاي لحاله بيعرف يسبح وبيعرف يغوص، وقدران يدافع عن حاله ويشارك سياسيا ويولد الاستقرار بالبلد ضمن المرحله الانتقاليه.
1: شكرا، شكرا جزيلا. طيب خليكم معنا ورح نرجع بعد الفاصل بعد هالفقره المزدحمه والساخنه الحقيقه. خليكم. حيا الله بيكم. خلينا نسمع رأي الحضور الكريم بالاستوديو لنشوف شو رأيكم بما قالته لين وما قاله كريم. تفضل يا أنس.
2: مساء الخير سيدرا خليفي. عند النقاش الحياة السياسية،
1: بس حضرتك شو بتشتغلي بالأساس؟
2: أنا؟ عندي اهتمام بالشؤون السياسية.
1: أوكي تفضلي.
2: عند النقاش بالحياة السياسية فنحن نسمع آراء مختلفة حول محدودية المشاركة في الشأن العام، فمنه من يقول أنه يرى تحديات كبيرة طائفية منطقية. هنا أود أن أسأل أستاذ كريم، ما هي المعايير العملية التي يمكن أن نعتمدها للحكم على حيوية الحياة السياسية؟ هل تكوين عدد من الأحزاب، أم المشاركة المجتمعية، أم مشاركة بعض المواطنين في الرأي العام وصنع القرار؟ وشكرا.
1: شو الرأي العام؟
0: مبدئياً ما هي المعايير اللي بدنا نتبعه؟ المعايير هي أول شيء إقرار قانون الأحزاب، هذا مطلبنا الأول كشباب سوري كهيدا، إقرار قانون الأحزاب. ثاني معيار هو المشاركة السياسية للشباب اللي عم تصير هلأ، مثل ملتقيات شباب سوري، الملتقى الوطني بعد شيء 15 يوم. هي كلياتها معايير نحن عم نعتمده. مشاركتنا اليوم بهذا البرنامج هو عبارة عن مشاركة سياسية ضمن سوريا، فهي كلياتها معايير بتأكد أن نحن ماشيين بطريق صح نحو الحياة السياسية، أو مقربين لحتى نوصل لمشاركة مجتمعية كاملة إذا أردت.
1: في حدا بيحب؟ تفضل أستاذ.
3: يعطيكم العافية.
1: هلا
3: أستاذ كريم، أنا معك بهالنقطة كتير جيدة
1: بس تعرفني بحالك؟
3: أنا موفق روماني، مهندس إلكترون.
1: هلا.
3: وعندي إلمام بالسياسي.
1: هلا هلا هلا.
3: يا هلا بي. الفكرة إحنا كتير بنعاني إنه بدنا مين يوعينا لنقطة السياسة. يعني كل الحمد لله بعنا بسوريا كل شخص عنده سياسة براسه، هو اللي يعني يقيم هالشيء من عنده. بعدنا في أشخاص تكون واعية بالسياسة وهي اللي تعطي هالنموذج هذا لكل الشعب. شكرا لك.
1: أوكي. هل هناك قادة سياسيين؟ راح أرجع لك كمان هاي مسألة. شو؟ تفضل.
0: السؤال هو هل هناك قادة
1: سياسيين؟ هل هناك قادة سياسيين أساساً؟ مو كذا فهمتوا منك؟
3: أيوة. إنه في قائد
1: أساساً قادة لحتى الناس تلحقها لحتى الناس تمثلها؟
0: طبعاً. هلا مبدئياً أنت ما أنك بحاجة قائد لحتى يمثلك. أنت مبدئياً كل حدا بيقدر يمثل حاله. أنا لما بالقهوة لما ناقش رفيقي فأنا أعتبر قائد سياسي بشلة رفقاتي. لما عم أطلع لمحل أكبر تلفزيون أو أقل أو قاعدة شباب كبيرة، كل مالي عم تدرج بالمحلات لحتى تكون مؤثر سياسيا. انت ما انك بحاجة حدا يمثلك، انت قدران تمثل حالك لحالك ضمن هذا المجتمع، لانه فعلا نحن اكثر مجتمع مهتم بالسياسة وملم فيه، وما انك بحاجة حدا يوجهنا اذا قررت.
1: طيب
3: بده يصير في اراء كتير كمان تخالفية، وفي بصير مضاد، يعني ما عاد يقدر يلم هون موضوع بقى عن سيلين تكون اقرب شوي. ولكن احنا ضل بقول لك مع السياسة
1: إحنا مع السياسة، بس مقتنع برأي لين أكثر.
3: لا، مقتنع برأي لين إنه يعني لازم إنه يكون في وعي للسياسة. طيب. ولكن لازم يكون في أحزاب سياسية.
1: طيب في شيء بعد مداخلة؟ طيب أول شيء قبل ما أنسى، في عنا الاستبيان اليوم واللي بيقول برأيك ما هي أولويات مجلس الشعب؟ واحد، إقرار قوانين تحسين الخدمات الأساسية. 2 تفعيل الحياة السياسية. 3 إقرار قوانين مكافحة الفساد. 4 إقرار قانون العدالة الانتقالية. ببساطة فيكم تمسحوا الباركود اللي ظاهر قدامكم على الشاشة وتصوتوا. بس أنا حابب أقول كلمة قبل ما نروحها بالمناسبة، يعني إذا الشباب السوري بيفكر بهالطريقة اللي طرحتوها أنتوا اليوم، فلا خلينا نبلش حياة سياسية بمشي الحال. إذا هيك إذا أنتوا قادرين، إذا عندنا شباب سوري قادر يحكي بهالانطلاق وبهالحجج القوية، أنا الحقيقة يعني خليني أعبر عن فخري وإنه إحساسي إنه لا فينا نبلش حياة سياسية. بس نحن اليوم سمعنا عن جد رأيين متناقضين، وهذا هدف المناظرة بالمحصلة، نفتتح الحلقة برأيين متناقضين. رأي بيقول إنه تفعيل الحياة السياسية خلال المرحلة الانتقالية راح يفتح الباب للاستقطاب والفوضى ويهدد الاستقرار، ورأي بيقول إنه تأجيل السياسة هو الطريق الأسرع نحو الاحتقان والانفجار لاحقا. والحقيقة وكمان يعني المثالين نحطوا كويسات إنه تجارب العالم بتعطينا على الحالتين، ها يعني ما حدا ينسى العراق وأنغولا كحالة فوضى فتحت لأنه انفتحت السياسة مباشرة، أو جنوب إفريقيا بالمقابل يلي انفتحت السياسة فورا وعطت نتائج ممتازة. والأهم كمان مثل ما قالوا المتناظرين اليوم أنه تاريخنا بيعطي الحالتين. بعد الانفصال عن السلطنة وبدء النضال ضد المستعمر الفرنسي، الأحزاب هي اللي قادت النضال والحياة السياسية، وهي اللي حقيقة جابت الاستقلال والجلاء. لكن بنفس الوقت فوضى السياسة بعد الجلاء جاب العسكر على الحكم وظل فوق قلوبنا ظهر. في دول فتحت المجال السياسي بسرعة وانزلقت الاستقطاب والانقسام، ودول خافت من السياسة ضيقت المجال العام واكتشفت أنه المشاكل ما اختفت الحقيقة، بل على العكس راحت المشاكل على الشارع والطائفة والعشيرة والسلاح. والسؤال الحقيقي هون مش إذا بدنا حياة سياسية ولا لا، السؤال شو هي الحياة السياسية اللي بدنا إياها وشلون قائمة على البرامج ولا على الهويات، على التنافس ولا على التخوين، على الحوار ولا التحريض. الاستقرار الحقيقي ما رح يجي من غياب السياسة، والديمقراطية ما بتيجي من الفوضى. ولو رحت اليوم سألت السوريين شو بدكم، كانوا قالوا لك بدنا تنافس مش تخوين، وحوار مش تحريض، واستقرار مش فوضى، وديمقراطية مش استبداد، وسياسة مش طائفية. طيب إذا سألناهم وهيك جاوبوا، هذول اللي على السوشيال ميديا صار لهم 4-5 ايام عم بتهاوشوا، هذول مين؟ هذول يمكن يمكن يلي ما عم بيلاقوا سياسة، يمكن مو هيك؟ بنشوفكم بعد الفاصل.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا احوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الفساد صنع سياسات، غير تاريخ سوريا.
2: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
1: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
2: لا يمكن الحكم على هذه التجربة، لأنها يعني السماء يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
1: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا، بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
2: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
1: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
2: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة، ونبدأ مرحلة جديدة

0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب بضيوفي. عندي الأستاذ مهند القاطع الباحث السياسي، الأستاذ علي رحمون عضو مجلس سوريا الديمقراطي وعضو تحالف تماسك، ومعي عبر الإنترنت السيدة لينا وفائي نائبة رئيس التحالف الديمقراطي السوري، والسيد أرام النجار من حركة 17 نيسان. أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: حياكم الله.
0: حيا الله فيكم، نورتونا. أستاذ علي شلونك؟
2: أنا تمام والله.
0: تمام.
2: كويس كثير.
0: بعد من 8 كانوا لليوم، شلون تقييمك للحياة السياسية بسوريا؟
2: عم والله السؤال هذا كثير محرج هيك ومعقد شوي. هلا أنا بعتقد إنه يعني بدايات بعد سقوط النظام وهروب الأسد هيك كان في تباشير لحياة سياسية حقيقية بالشهور الأولى، لكن بعدين خفت شوي وكأنه صار في شوية تضييق، لدرجة أنه صرت عم حس أنه في منع للحياة السياسية. بالتالي يعني كنا في البداية كتير كتير متفائلين، يعني مثلا دمشق غزيتها الندوات الفكرية الثقافية السياسية، وكانت يعني محل استقطاب لكل القوى السياسية والشخصيات السياسية.
0: طيب أستاذ مهند، هل ما يسمى، هل ما يوجد اليوم في سوريا هو حياة سياسية؟ يمكن سميه تسميته حياة سياسية؟
3: يعني حياة سياسية بالمعنى الكامل لا يمكن تسميتها حياة سياسية، لأننا يعني كما تعلم سوريا يعني افتقدت الحياة السياسية على مدى 6 عقود. سوريا اليوم خرجت من صراع ومن دمار كبير بكل المؤسسات. ما نشهده اليوم خلال سنة يعني على الأقل هي بداية مبشرة لحياة سياسية، لأن برنامجك يقوم على السياسة، الشارع اليوم يقوم على السياسة، التلفزيون الرسمي يتحدث بالسياسة، المنتديات التي توجد اليوم في المقاهي، في الكلام في الشارع، في أي مكان، في أي منتدى، هي كلها نقاش سياسي حر وجريء وصريح.
0: بس الأستاذ علي عم بيقول هناك منع اليوم.
3: ما هو الأستاذ علي رحمون أنت عرفته قبل شوي من مسد، وهم هم بالأساس أصحاب تجربة ديمقراطية كتير كبيرة عريضة، لذلك يحق له اليوم ينتقد الواقع. يعني في فرق كبير اليوم، مثلا الواقع الذي شهدته، مثلا التجربة اللي عاشوها في جماعة مسد وقسد، أنا ابن الجزيرة، كم يعني تكميم للأفواه، قمع، اعتقال سياسي، مصادرة، حرق منازل ناشطين، اغتيالات، كذا. عن أي سياسة، عن أي ديمقراطية نتحدث اليوم؟ يعني الأستاذ علي رحمون بالذات أنا أتحفظ على انتقاده للواقع السياسي، يتحدث يعني وكأنه اليوم كنا نعيش اليوم يعني ترف من الديمقراطية في سوريا قبل إسقاط النظام. أنا أعتقد اليوم يعني اليوم في عنا ناس هون في الجلسة وفي المشهد، اليوم متى كنا نشوف أنه ناس عم تتظاهر وطالب مطالب وأحيانا ضد السلطة وفي رجال أمن يحموا هاي المظاهرات، مع أنه ممكن لا أخذوا ترخيص، وأنا مع أنه كل مظاهرة تخرج مثلا تأخذ ترخيص. وبالتالي إحنا اليوم صحيح نعم لا نعيش حياة سياسية، ما في أحزاب، ما في كذا، لأنه هاي بدها قوانين ناظمة تنظم هذا العمل السياسي. أما اليوم في بوادر كثير إيجابية وجيدة تبشر بخير إلى عمل سياسي مستقبل.
0: اتفق. يعني عم بيقول لك يعني عم بيقارن أول شيء مع العهد البائد إذا أنا فهمت صح، وعم بيقارن حتى بتجربة مسد بشمال شرق.
2: هذا أول شيء، المقارنة هون خاطئة جدا. نحن ما نقول إنه انتقلنا من حقبة استبداد وإجرام حقيقي في تاريخ سوريا، وقلت أنا في البداية كان المناخ جدا منفتح. اثنين، أنا بس هيك بين قوسين، نحن ما جاي لحتى نقارئ بين السيء والأسوأ أبدا. نحن كنا متفائلين، عم قول بظل ثورة، اعتبرني أنا كنت خيو ابن حزب البعث، ما بيحق لي أنا إذا كنت ابن حزب البعث بقى أنا أجي انتقد مثلا أي ظاهرة كانت.
0: طبعا مشان الجمهور، الأستاذ علي معتقل سابق.
2: أنا أولا بس مشان الأستاذ، يعني أول شيء أنا ما بمثل، أنا شخصي مستقلي في مسار. اثنين، أنا بعتقد أنت عم تتجنى تماما، ما بدي أقول أكثر من
0: خلينا أركز على الأسف.
2: ما بدي أنا
0: خلينا نكمل كمان تفضل.
2: تمام. أنا ما بعتقد أنه المسألة نروح نحن لنوع من المقارنة، وأنا جاي عم قول أنه كان في زمن مسد أن هناك الجنة الموعودة بينما اليوم لا، ما نو هيك الأمر، ما حكيت أنا هيك، حكيت نحن انتقلنا من مرحلة من استبداد حقيقي كان فيه، أنا بوافقك، إلغاء للحياة السياسية في سوريا كلها، لكن الهامش اللي كان في مناطق التي تسيطر عليها قسد وليس مسد، لأنه مسد هي يعني هيئة سياسية ولم تكن هي
0: عسكري
2: أو أنه هي، وبالتالي عم قول الهامش السياسي كان مقبول، لكن نحن تفائلنا كثير، نحن تفائلنا كثير.
0: طيب معلش خليني أسألك سؤال أستاذ علي، بغض النظر عما كان، عمليا أنت عضو بتحالف تماسك اللي صار عمره سنة ونص، نعم. هذا ما هو حياة سياسية؟
2: طيب بدي أنا بس بدي أذكر له هالتجربة للأستاذ. نحن وقت عملنا تحالف تماسك وكان يعني لا في السمنع ولا في، نحن رحنا رخصنا نظامي بفندق وعملنا هذا التجمع من 33 حزب وحركة مجتمعية وشخصيات مستقلة في فندق أرميتاج في دمشق. تعرف أي ساعة بتصلوا فيني جماعة الهيئة السياسية؟ ساعة 11 بالليل أو 11 لتلت، بدنا إياك لأنه أنتوا عملتوا شيء ممنوع، ذكرونا بحزب البعث وبالآليات اللي يتعاملوا فيها.
3: الله أكبر.
2: هل هذا فيني سميه أنا هو منع ولا لا؟ اثنين، اليوم أنت إذا بدك تروح تعمل أي ندوة وأنت شاركت بندوات، وبعتقد حكوا لك كتار باعتبارك أنت مشارك كتير بندوات، بدك موافقة. من مين الموافقة؟ من جهة هي حتى اليوم ما أنا معروفة، مجهولة، لا عندها ترخيص غير مثلي مثلها. وطبعا أنا بسياق كلامي مع الشخص اللي طلبني تاني يوم ورحت أنا قابلته في الهيئة السياسية في مبنى القيادة القطرية اللي هني أخذوا مكان مبنى القيادة القطرية لحزب البعث، وبنفس القاعة اللي كانوا هني بيجتمعوا فيها، بيهدد تماما. طبعا فيني احكي اسمه لكن بدي اتحفظ حاليا، ايه عم بقول انا بدي اتحفظ، لكن انا قلت له بس هالسؤال، انه انت باي حق انت بدك تمنعني انا الشخص السياسي اللي كنت معارض للاسد ودافع ضريبة معارضتي للاسد، الاب والابن بالاعتقال وبالسجن في سوريا، وانا اليوم عم طالبني لحتى انا اجي اخذ موافقة لحتى احكي بالسياسي. بالتالي انا عم بقول فقط المسألة كانت في البدايات، وهذا لازم نحن كان مفترض يكون يستكمل هالموضوع استكمالا بالحادث الحوار الوطني يلي افتقدناه. هذا الحوار صار خلال، وانت كنت احد المنسقين للحوار دكتور زيدون، هل يمكن ان يكون في سوريا بحقبة مرينا فيها 60 سنة من الاستبداد يمكن حل اشكالات سوريا بحوار بجلسة واحدة بساعات على مستوى سوريا؟
0: أستاذة لينا يسعد مساكي، أو شو تقييمك أنت للحياة السياسية اليوم بسوريا تحديدا؟ إذا بدي أسألك أنا بشكل أساسي، دور المرأة اليوم، وجودها اليوم في الحياة السياسية بسوريا.
1: أول شيء يعني إذا بدي قارن بما سبق، في انفراج قليلا سياسيا أكيد، لكن إذا بدي قارن بما نضلنا من أجله وقمنا ثورة من أجله، ثورة قامت تحت شعار الحرية والكرامة، والحرية لا يمكن أن تكون إلا ضمن عمل سياسي. كيف بدي أحقق حريتي إذا ما عندي قنوات سياسية أنا أشتغل من خلالها وإلا بدي أروح على الفوضى إذا ما كان في قنوات سياسية؟ وبالتالي بما هو مطلوب، لا، ليس لدينا أي حياة سياسية، ليس لدينا أي حياة سياسية. هناك تقييد، إذا لم نقل منع مثل ما قال علي، هناك تقييد للتجمعات، ونحن بالحركة السياسية النسوية بتعرفوا أنه ووصلكم أنه قدمنا طلب لعقد مؤتمرنا السنوي بدمشق ولم نتلقى جواب على الإطلاق، لا سلبا ولا إيجابا، ولا نستطيع أن نعقد المؤتمر بدون موافقة.
0: بس عقدتوا مؤتمر من المؤتمرات، إذا ماني غلطان صح؟
2: عملوا البيان،
0: مو عقدتوا أحد المؤتمرات بعد ثمانية كانون بأسابيع أنتوا عقدتوا مؤتمركم، ولا أنا غلطان؟
1: عقدنا مؤتمر صحفي بثمانية كانون الثاني بعد شهر تماما من سقوط نظام الأسد، أعلننا فيه عملنا، لكن تقدمنا لعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي. نحن كنا نعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي في الخارج وجماعة الداخل يكونوا معنا أونلاين. حسينا أنه بعد أن سقط الأسد هذا ما منطقي، المنطقي أن نكون كلنا موجودات وموجودين في سوريا، فتقدمنا بطلب لعقد مؤتمرنا التنظيمي السنوي، وتأخرنا بعقد المؤتمر التنظيمي، يعني تأخرنا أشهر لحتى قدرنا نعرف كيف لازم نقدم الطلب، ولحتى قدمنا الطلب واشتغلنا عليه، لكن يعني لم يعد لدينا وقت للانتظار ولم نتلقى جواب، فاضطرينا إلى عقد مؤتمرنا السنوي في بيروت تنظيميا، وعدنا إلى دمشق لنعقد جلسة حوار صغيرة في بيت فرحي، أعلننا فيها عملنا اللي اشتغلنا عليه، اشتغلنا المشاريع اللي اشتغلنا عليها السنة الماضية، واللي كان من النقاط المهمة تبع المسار السياسي،
0: بس
1: اللي هو
0: كل
1: كان
0: هذا اللي
1: حوار
0: حكيتيه
1: بين 14 كيان سياسي حطوا فيه خارطة الطريق لسوريا.
0: لينا كل هذا اللي حكيتيه
1: ما
0: اسمه
1: أعلننا فيه بياننا الختامي. تفضل.
0: كل هذا اللي حكيتيه هو انفراج صغير عن ما سبق بصراحة، يعني عم اجتماعات
1: هو
0: وندوات طبعا، يعني بتفهم طبعا فكرة انه منع انعقاد المؤتمر، بس بالعموم هذا كله انفراج بسيط برأيك؟
1: إذا عم تسألني إلي
0: ايه
1: دكتور زيدون، فهو انفراج لكنه غير كافي.
0: غير كافي. طيب
1: أنا لحتى يكون عندنا حياة سياسية بدنا إمكانية تجمع، إمكانية تشكيل أحزاب، وبدنا ما ناخذ موافقات، بدنا نعلن فقط.
3: بدنا نحكي اساسيه،
1: يعني
0: والله بس بدي اسمع اسمع
1: في
0: اسمع 17
1: موافقات
0: وراجع لك.
1: مسبقة.
0: دقيقه لينا، خليني اروح عند الاستاذ ارام نجار. استاذ ارام، انتو استاذ ارام، حضرتك من حركه
4: مساء الخير.
0: ميت هلا، حضرتك من حركه 17 نيسان اللي انتو
4: اكيد
0: تظاهرتوا وعملتوا اعتصام ب 17 نيسان بساحه المحافظه.
4: ساحه المحافظه تماما، وقبل منه كنا مساهمين باعتصام بابتومه.
0: تمام، هل انتو يعني حركه يعني هل هذا الاعتصام حقق اهدافه؟ هل هو كان شيء رمزي؟ وين وصل هذا الاعتصام؟
4: نحن طلعنا بالاعتصام المرة الماضية وطالبنا بقائمة من 10 مطالب تقدمنا فيها للسلطة، وللأسف لتاريخ اليوم ما تم الرد على هذه الطلبات ولا حتى مناقشة هذه الطلبات أو حتى محاورتنا بهذا الموضوع.
0: طيب بهاي المظاهرة انتو جسدتوا انه انتو كيان جديد، بس نحن لحد الآن ما نعرفانين شو هو. هل هو حزب، حركة سياسية، حركة احتجاجية، انتو شو؟
4: هو نحن ب 17 نيسان عبارة عن حركة مدنية بتحاول تنظيم صوت المواطنين والمواطنات وتسليط الضوء على التحديات المعيشية اللي عم تواجهها، بمقدمتها ارتفاع التكاليف المعيشية، غياب الشفافية، تراجع دور الكفاءات، التضييق على النشاط الاقتصادي والحريات السياسية بالبلد.
0: طب بدي أسألك سؤال أستاذ آرام،
4: تفضل.
0: بعد ما صارت المظاهرة شلون كان سلوك الأمن العام معكم صراحة؟
4: أثناء المظاهرة أنت عم تحكي أو بعد
0: نعم
4: منها؟
0: أثناء المظاهرة.
4: لا، أثناء المظاهرة كان سلوك حضاري، أجوا وفصلوا، كان بين شارعين، للأسف كان في شارع ثاني مناوي لأنه، بس كان في تصرفات يعني خارجة عن القانون صدرت منهم، كان في تهديدات قبل بيوم إذا بتتذكر، في أشخاص طلعت على السوشيال ميديا وطالعت أسلحة وهددت إنه هي حتجي على الاعتصام وتستخدم هي الأسلحة، واللي أدى لحتى إنه نحن نحاول قدر الإمكان نحافظ على سريتنا كأشخاص منظمين للاعتصام، وبنفس الوقت في أشخاص خافت تنزل على الاعتصام وآثرت إنه تبقى ببيوتها. طبعاً
0: لكن ظل سلوك الأمن العام حامي لكم إذا أنا ما فهمت غلط. وعندي سؤال أساسي هون، ناس
4: تفضل.
0: وصفت هاي المظاهرة بفلول وناس وصفت هاي المظاهرة بالرعاة، أنتو شو رأيكم؟
4: أول شيء نحن بنرفض هاي التسميات، بالنتيجة كلياتنا مواطنين سوريين على اختلاف انتماءاتنا والدينية والعرقية والثقافية حتى، والمواطن السوري حق للجميع ضمن قانون عادل بيضمن الحريات بيضمن الشفافية، وبنفس الوقت بيحاسب الأشخاص اللي بيرتكبوا المخالفات والجرائم بطريقة عادلة وجميع الناس يكونوا تحت سقف القانون.
0: جميل، خلينا نروح عند الأستاذ مهند. صار لك ساعة بتقول لي بدي أرد أرد.
3: لا بدي أرد، بس يعني في كم هائل من المغالطات.
0: فضل.
3: يعني ابتداء أو انتهاء، ابتداء من ما انتهى عند الضيف الأخير لما قال أنه في ناس ما حدد مين هوية الناس اللي هددوه قبل بيوم بالنسبة للاعتصام. يعني ممكن في شخص طلع على السوشيال ميديا وهدد، هذا يعني هل يعبر عن سلطة؟ هل هو مسؤول في سلطة؟ وأنا سمعت حتى وقتها، أنا أتذكر الحادثة وقتها تم اعتقاله، مو هذا موضوعنا. الموضوع الأساسي هناك هو أحسن عندما قال يجب أن يكون هناك قانون ناظم للعملية السياسية وتشكيل الأحزاب، وهذا اللي أنا أكرر وأقوله. يعني كيف تكون هناك حياة سياسية بدون ما يكون فيه هناك قانون ناظم، ولسه مجلس الشعب لسه ما عقد اجتماعه. الحياة السياسية عندنا أستاذ زيدون صراحة هي ناشئة وليست ناضجة، يعني ما اشتغلنا احنا عمل سياسي الثورة، الناس اللي طلعت من الثورة، الناس اللي ممكن تهيئ لها جو أو مناخ أو خرجت خارج البلد واستطاعت تشتغل هذا الشغل، ولا اللي كان اللي ظل في البلد معروف شو كان مصيره. أنا أسأل سؤال، أي شخص اليوم موجود في أوروبا وأنت حضرتك كنت في أوروبا، هل يستطيع 5 أشخاص أن يعقدوا اجتماعا دون الحصول على ترخيص؟ طيب هل الترخيص هذا ما يكون مبني على أساسا قانون؟ هل قانون ما راح يصدر لازم يكون من هيئة اللي هي نسميها احنا مجلس الشعب أو مجلس النواب أو غير ذلك؟ طيب أنا مع تأسيس الحياة السياسية، والحياة السياسية لابد منها، وأساسا كل ما خرجنا من أجله وناضلنا من أجله وسرنا مشان يكون هناك في حرية تعبير وفي حرية سياسية وكذا. لكن الهامش الموجود الحالي في فرق كبير لما تقول الضيفة هناك في انفتاح وهذا الانفتاح أو الانفراجة يعني
0: غير كافية،
3: غير كافية، هذا صحيح أتفق معها، وبين مثلا الضيف الثاني لما يقول في تضييق للحريات السياسية. الله أكبر، يعني كنا نعيش إحنا بهامش من الحريات السياسية في البلد، صارنا 60-70 سنة والآن صار في تضييق. لا أنا أعتقد يعني هذا مغالط. اليوم طلع الشارع تستطيع أن تحكي تجيب سيرة مين بدك، أكبر رأس في هرم الدولة إلى أنزل وتنتقد وتتكلم وعلى الحكومة وعلى المحافظ وتتظاهر. منذ متى يا رجل إحنا في الرقة وفي دير الزور والحسكة نتظاهر ضد ممارسات أو ضد كذا أو تقصير في محافظة أو كذا؟ 14 سنة اسأل أستاذ علي رحمون، كان قصد تخفيه عن وجه الأرض، صح ولا لا أستاذ علي؟
5: لا.
3: طيب فالهامش اللي عم يحكي عنه، أنا بيتي أخذوه قبل 3 أشهر، ما لنا فيها
0: قبل 3 شهور من هسا؟
3: قبل 3 شهور من هلا جماعة قسد أخذوا.
0: ليش ما قبل 3 شهور هلا في كان؟
3: هلا على أساس اندماج إحنا، إيه مو مشكلة. المهم
0: يعني مارك
3: الأقصد
5: موافقة السلطة تبعهم.
3: الأقصد أستاذ هذه سلطة، وهذه السلطة يعني خلفها الأغلبية من الناس، وهذه السلطة الآن موجودة وحظيت بشرعية داخلية ووطنية وخارجية وغير ذلك. يعني كفى تشكيك إنه هذول ما نعرفهم، والأشخاص اللي يمنعونا مثلنا مثلهم؟ لا مو مثلنا مثلهم،
5: حدا حكم
3: مو مثلك مثلهم. لا أنت حكيت قبل شوي. فأستاذنا اليوم إحنا لما نحكي على السياسة، نعم أنا أتفق مع الجميع، لسه ما عنا أحزاب، أكيد لسه ما عنا أحزاب بالمعنى اللي إحنا نريده. أستاذ تخيل بالله عليك، سوريا اليوم عبارة عن كانتونات إثنية وطائفية وخطابات تحريضية، وكل واحد هيك فاتح لي صدره، أنا أمثل المكون الكردي، أنا أمثل المكون الدرزي، أنا أمثل العلوي. طيب يا أخي تحويل هالطوائف اللي هي تنوع جميل وتعددية جميلة إلى حركة سياسية ومحاولة انتهاز الفرصة والركوب على هذه الموجة، هذا أكبر خطر يهدد. لازم يكون في قانون يا أستاذ ناظم.
0: طب خليني أسمع
3: للعملية، بس أختم. لازم يكون في قانون ناظم للعملية السياسية وآلية تشكيل أحزاب. الأحزاب اللي كانت موجودة حتى اللي كانت خارج السلطة خلينا نقول، أو اللي كانت حتى ضد بين قوسين ترفع شعار العمل السياسي ضد النظام كحزب، مثلا يقول لك حزب كردي ولا حزب درزي ولا كذا، هذا غير مقبول. أنا بدي حزب أكون فيه أنا والأستاذ زيدون وعلي رحمون والمسيحي والسني والكذا، بناء على المواطنة مو على المحاصصة الطائفية.
0: شوية
5: أول شيء أنا حاب أوضح مسألتين. الأولى نحن ما جايين هون على طريقة فيصل القاسي،
0: لا أبدا.
5: يكون في طرفين، لا قصدي وكأنه اليوم هو عم ياخذ دور الدفاع عن سلطة وأنا كأنه جاي أنا المناوئ للسلطة. أنا أول شيء حكيت أن في بداية استلام هذه السلطة كان هامش الحرية ممتازا، وحرية الرأي كان ممتاز، بدأت بعدين التضييق. مشان نكون واضحين ونكون دقيقين في الكلمات، هذا واحد. اثنين، بس بدي أسألك أنا سؤال، على أي أساس تشرع لنفسها هذه السلطة أن يكون لديها الأمان السياسي والتي توازي حزب البعث وتمنع عن الآخرين الحياة السياسية؟ بأي حق هذه المسألة؟
3: ما في أمان سياسي، وين الأمان؟
5: لا في، طلع بقرار حلة معناها كان فيه. وأنا قلت لك أنا شخص انطلبت على الهيئة السياسية، وفي كل محافظة أنت بتعرف تماما كان في مسؤول هيئة سياسي، هو من ينظم العملية السياسية وهو من يمنح التراخيص للندوات. بدي أعطي مثال أكثر على التضييق. فاتح جاموس رغم اختلافي أنا وياه، عنده منتدى ببيته من أيام الأسد، منتدى بيلتقوا فيه متنوعين. أكثر من مرة تم الطلب والتهديد ونزل على صفحته لمنع هذا المنتدى، هذا أليس تضييقا؟
3: بس بعشر ثواني
0: لا
3: بس سؤال، بس أحكي توضيح بسيط. الهيئة السياسية أستاذ، إحنا بالثورة صار عندنا في كل حارة 50 تجمع موجود، وأجوا من برا البلد وتجمعات وسياسيين وكذا وشغلة. طيب الهيئة السياسية لما صارت بشكل مؤقت وتواصلت مع هالناس، بالعكس من ثمارها أنه أنت حضرتك الآن موجود هون،
5: بأي حق عم تفرض على الآخر؟
0: لينا نحكي قصة التظاهر، تظاهر كثير. شو تقييمكم لقانون التظاهر؟ مش جزء من تنظيم الحياة السياسية؟ وراح أروح بنفس السؤال بعد شوي أيضا لآرام.
1: مشكلة كثير كبيرة.
0: إيه
1: أي في مشكلة كثير كبيرة بقانون التظاهر.
0: فضل.
1: إنه قانون التظاهر يتطلب موافقة، وهون النقطة اللي أنا حكيتها. أول شيء بدي صلح له للأستاذ مهند،
3: حتى بألمانيا بأوروبا
1: ما بتحتاج أبدا إلا موافقات مسبقة. نحن بالحركة السياسية النسوية عقدنا مؤتمرنا في كذا مدينة أوروبية، ووصل لعدد 80 وحدة واحد مجتمعين سوا بقاعة.
0: متأكدة لينا أنه الترخيص هو علم وخبر وليس موافقة؟ يعني أنت فيك تنظمي مظاهرة من دون موافقة
1: أبداً؟ أنا متأكدة نحن عقدنا في باريس، وعقدنا في برلين، وعقدنا في
0: أنا ما عم بحكي عن المؤتمرات لينا، لين أنا عم بحكي عن التظاهر. مؤتمرات نعم ما حد بسألك وين رأيك، بس أنا عم بسألك عن
1: لا، هو حكى الأستاذ مهند حكى عن المؤتمرات إنه لا يمكن يجتمعوا خمسة بدون موافقة مسبقة.
3: اجتماع سياسي
1: هذا حديث مصر.
3: يعني في مؤتمر
1: إذا
3: بدون تنظيم وبدون موافقة؟
0: طبعا مؤتمر ممكن،
1: بس شوي إذا كنت أعطيني
0: زي لا كملي بس الأستاذ مهند متحمس شوي. تفضلي
1: وحاول تابعكم على التلفزيون، صورة التلفزيون عندي متأخرة.
0: أنا أسف، تفضل
1: من اللابتوب عم بصير في لبكة. بعد إذن الأستاذ مهند في يرد بعدين الرد اللي بده إياه.
0: تفضل.
1: فأول شيء كمان أيضا بالتظاهر بأوروبا ليس هناك موافقة مسبقة، هناك علم وخبر. في ألمانيا على سبيل المثال لا، هن ما بحاجة لأنه يأخذوا موافقة وتصريح، بيخبروا. بس لما بيخبروا هن الدولة مشان تنزل الدولة، أكتر شيء ممكن تعمله تغير لهم المكان. إذا عنده قلق من المكان تغير لهم المكان. هاي النقطة. نحن بالتحالف السوري الديمقراطي عم نشتغل على متطلبات اللازمة لقانون الأحزاب، ورح ننشرها قريبا. وحدة من النقاط اللي حاكينا أيضا إنه يجب أن لا يكون هناك ترخيص الحزب، يجب أن يكون هناك علم وخبر فقط للحزب. لكن فيما بعد لما بيروح على الانتخابات بصير بده موافقات وتحقيق شروط.
0: تمام،
1: إن شاء الله ما كنت طولت.
0: سؤال لي. لا شكرا. سؤال نفسه إليك أستاذ آرام، هل قانون التظاهر طبعا اليوم هو جزء من تنظيم الحياة السياسية أم إعاقة لها؟
4: أكيد إعاقة لها. أول شيء مين اللي حط قانون التظاهر؟ وثانيا ليش هو امتداد لقانون التظاهر اللي فرضه النظام البائد واللي بيقيد الحريات؟ أنا اليوم لما بدي أقدم بأي دولة تانية مثل ما حكيت الأستاذة، أنا بعمل إخطار. طبعا صحيح هي بتجيني كلمة الموافقة، بس هي بالشكلية هي ما بتجي رفض. إيه ما بتجي رفض؟ لما بكون المنطقة والوقت اللي أنا عم بدعي فيه لاعتصام فيه إشكال قانوني أو فيه إشكال خلينا نقول أمني، فإن بينصحونا أو بيطلبوا مننا تبديل الموعد أو تبديل المكان، بس ما بيرفضوا أبدا نهائيا إلا لأسباب خاصة بحماية التظاهرة. أنا اليوم كيف بدي أطلع أعلن عن حالي؟ أنا اليوم أنا مثلا أبو وسيم تبع المرسوم 66 اعتقلوا لتاريخ اليوم ما طلع. أنا كيف بدي أطلع أعلن عن نفسي وأقدم ترخيص باسمي إني أنا طالع اعتصام؟
0: هذول تبع مظاهرة تبع ماروتا سيتي صح؟
4: تماما بالضبط. انا كيف بدي اطلع انا اعرض نفسي للخطر او اعرض نفسي لينعرف اسمي اتعرض لحاله فرديه مثلا، او اني والله في ناس مختلفه معي فتأذيني، انا ليش اعرض حالي للخطر؟ انا المفروض الكترونيا راسل الهيئه السياسيه او اي هيئه كانت هي المختصه بهذا الموضوع، وانه انا بدي نظم اعتصام بهذا المكان. تمام، والدوله تتحمل مسؤوليتها بحمايه هذا المكان من اي تخريب وملاحقه اي شخص بيقوم بالتخريب. مو تلاحقني الي انا اذا صار تخريب، ببساطه ممكن يجي اي شخص من خارج الاعتصام يعمل اي اشكاليه ويخرب بالمكان، وهذا الشيء تجي السلطه ترجع علي فيه. هذا ما هو صحيح. تحملي مسؤوليتك انت يا سلطه تجاه هذول الاشخاص، انت اللي مهمتك تراقبي هذا المكان وتحميه وتامنيه بشكل كامل. لذلك المفروض بالاساس اعمل هذا الشيء الكترونيا. انا ممكن ابعث من ايميل فيك احمي حالي فيه، انا ما لي مضطر اعلن عن نفسي حتى. طيب. وان كنت موجود بالشارع.
0: جيد استاذ ارام، استاذ مهند تتعلق به. لاحظ انه قاعدين حكي اللي ظاهروا مشان ماروتا سيتي واللي هي قضيه يعني من زمان ومؤلمه معتقلين، يعني حتى هذا تبع العباس اعتقل ورجع يعني افرج عنه.
3: انا صراحه ما عندي
0: ما زالوا معتقلين.
3: شو اسباب الاعتقال او كذا شو يعني هذا
0: هم ظاهروا مشان ماروتا سيتي
3: المفروض المفروض يعني. نعم الناس هي في وزاره الداخليه ممكن ترد على الاسباب، لكن بالنسبه لقانون تظاهر من حيث المبدا لما يكون عندنا قانون تظاهر وبده موافقة، الأستاذ يقول موافقة شكلية وغير شكلية ويقارن الوضع، بالله عليك الوضع الأمني والاستقرار والأمان الموجود في ألمانيا أو في بلد أوروبي تقارنه في الوضع الحالي اللي موجود في سوريا.
0: أود هذا السؤال إلك أستاذ علي، هل تعتقد أنه اليوم الوضع بسوريا بيستحمل مظاهرات غير منظمة، يعني شارع ما بيطلع من شارع وخصوصا بظل التحريض الطائفي اللي موجود؟ هذا اللي عم بيقوله الأستاذ.
5: هلا أول شيء كمان بدي أرجع، أنا بتمنى نحن كل حكينا وبعتقد كل لقائنا هو من أجل أنه يكون لنا دور، لا يكون لنا دور في بناء سوريا للوصول إلى سوريا بلد آمن مستقر.
0: نعم
5: معاف ما هيك ما نحاول نحن بالضبط، نحن ما بدنا نحاول كل واحد يدافع عن أي خطأ كان وكأنه يأخذ هو هذا الموقف. هلا أنا بعتقد أنه
3: ما كملت فكرة الأستاذ.
5: أنا بعتقد إنه ما تم في هذا القرار هو لمنع التظاهر، طالما إنه هن ما حطوا.
0: أنا سألتك سؤال محدد، هو عم بيقول لك اليوم الشارع السوري المحتقن بيتحمل اليوم مظاهرة غير منظمة؟
5: يا أخي شو يعني المنظمة يعني؟
0: يعني
5: أنا وقت عم أعلن،
0: أنا لما بدي أطلب ترخيص بدي قوات الأمن تكون موجودة.
5: تمام أنا بطلب يا أخي، بس المفترض يكون في مرجعية تعطيني الموافقة. مثلا شو هذه التظاهر اللي طلعت بدنا نعيش، أنا ليش بدي يكون ضده وليش بدي حرض أنا معلش من أيام
3: يا أستاذ عم تستخدم المظاهرة، ممكن تستخدم ويطلع واحد داخلها مثل ما صار بأماكن في سوريا قبل هالمرة وصارت تطلق نار على يعني أجهزة الأمن.
5: صارت
3: اليوم صارت ممكن اليوم ممكن صارت أخي ممكن يجيك خلايا أخي من تنظيم بين داعش تمام، وهاي مظاهرة لا فيها لا علم بالخبر وكذا ولا شيء، وتظاهروا بمكان وفجروا سيارة مثل ما فجروا كم يوم. يعني في ألف سبب وسبب حتى بأكثر الدول اللي إحنا عم نضرب فيها مثل، مع أنه أنا مو ضروري أستنسخ تجربة ألمانيا بصراحة أو فرنسا. أنا أخي عندي ظرف معين،
0: اسمح لي
3: في عندي ظرف معين الآن يستدعي أنه أخي على الأقل الموافقة المبدئية من السلطة الموجودة حاليا.
0: جيد.
3: ونحن في فترة انتقالية يا جماعة، لا تقارنوا حالكم بمجتمع مستقر ويعرف شو معنات المواطنة وفي أحزاب سياسية وفي قانون والنفوس هادية والنفوس مو محتقنة. يعني مو معقول حادثة قتل 8 عناصر أمن أمس واليوم أجي أعمل مظاهرة مشان يعني مو يعني في شيء يعني لازم يكون بالعقل، يعني على أساس أني أنا أحافظ
0: كل الدول على المجتمع اللي بتقيد حق التظاهر تستعمل دائما نفس الحجه انه اخي
3: وحتى كان انا اليوم عندي معلش اليوم انا ما بدي استبق الاحداث واقول كل الدول عم تستخدم الحجه الامنيه، انا ما اقول لك انا ضد منع التظاهر على فكره، انا مع قانون ينظم التظاهر هذا
0: على قاعده العلم والخبر مش على قاعده الموافقه.
3: لا لا هذا قاعده العلم والخبر يعني بدوله تكون مستقره تماما. اخي انت اليوم قدمت على مظاهره في مكان ومنعتك السلطة، قدم مرة ثانية.
0: لا على مهلك بأوروبا مشان نرجع.
3: طيب سؤال نسأل سؤال بطريقة أخرى، أخي في مظاهرة اليوم تم تقديمها ورفضتها السلطة؟
0: على علمي صار، بس على الأقل امبارح اعتقل حدا تبع ماروت. بس أنا رح أسألك سؤال، العلم والخبر هو اللي بيأدي الغرض أنت عم تقوله. شو يعني أنا بقدم طلب بقول بدي أتظاهر بقول له ليك هاي المنطقة حذرة روح على غيرها، أعطيتني علم خلاص أعطيك العافية أنا بروح
3: وهذا واجب السلطات يعني.
0: وأنا بروح بحميك، بس الموافقة بتصير أداة بإيد السلطة التنفيذية. ليه لا حتى أوافق على مظاهرة
3: موافقة ما دام موجودة في دول اللي إحنا عم نتغنى بديمقراطيتها وحقوق الإنسان وبأوروبا وبالغرب ما زال في شيء اسمه موافقة مو إخبار والله أنا أخطرك وإن شاء الله عمرك ما جاوبت يا السلطة، لا بده ينتظر موافقة للسلطة أو تغيير أو مثل ما أنت تفضلت أو المهم يكون في تعليمات بهذا الشكل. اما احنا نجي بدنا نصير ديمقراطيين اكثر من ديمقراطيه، شوف ترى اكثر الناس اللي تاجروا بالديمقراطيه طائفيين بسوريا، اكثر الناس اللي حكوا بالديمقراطيه الامه الديمقراطيه والتجربه الديمقراطيه والاسلام الديمقراطي، هاي شعارات يعرفها الاستاذ علي ما تزعل مني والله
5: الناس شعاراتك انت.
3: المهم هذول كانوا اكثر الناس قمعيين. شوف النظام البائد اذا تذكروا اللحمه الوطنيه والوحده الوطنيه والديمقراطيه والاشتراكيه كله خرطه بخرطه، يا ساتر.
0: بس ما كان في ايضا حراك سياسي على الاقل من الثوره يا اخي. هيئه التنسيق اللي كانت هي والائتلاف برا بكتله واحده، كان هيئه التنسيق بالشام والائتلاف برا عاملين كتله واحده.
3: هيئه التنسيق لها ظروف مختلفه. هيئه التنسيق اول شيء من جمله من الاحزاب المعارضه للنظام من ايام ما رفضوا يدخلوا حتى الجبهه الوطنيه التقدميه، ولهم تاريخ
0: وكانوا موجودين
3: من المعارضه من ايام الله يرحمه جمال اتاسي وغيره، وكان لهم نشاط ولهم كذا ولهم وناس انضاف، ورغم انه كثير ناس حاولوا يشككوا فيهم، لكن ايضا كان في ظروف مجتمع دولي حاولت النظام البعد ما بدنا نحكي بها السيره انه والله انا عندي معارضه داخليه، هو يعرف انه صراحه ايضا كان تاثيرها وامكانيتها محدوده نتيجه عده اسباب، ابرزها الشيء اللي حكينا قبل شوي بالكواليس انه اليوم في شباب في عندهم نضج سياسي بدهم يخرجوا من الاحزاب التقليديه الايديولوجيه، يعني الايديولوجيات الاحزاب القديمه استاذ ما عاد تنفع حتى بسوريا المستقبل، وهذا اكيد بده حلقه ثانيه عندك.
0: شو استاذ علي؟
5: والله انا برايي
0: بعجاله
5: الاستاذ بده دائما يعني ينظم الحياه السياسيه في سوريا على مزاجه وعلى مقاسه تماما هيك.
0: عم بيقول عم بيحط خط مبادئ
5: تمام. انا عم بقول يا اخي
3: يعني والله لو حكيت رايي هذا انا هلا اذا بدي احكي رايي هذا او تكون برنامجك هذا تعمله بالقامشلي ولا بالسويدة لا تنقتل
5: راح لا لا صدقني والله
0: جايين على القامشلي
5: في تجني لا
0: جايين على القامشلي وبعدين نزور
5: انا من الاحوال يعني شطب هالحياه السياسيه او الحركه السياسيه يلي قدمت مناضلين حقيقيين على مدى تاريخ سوريا بهالبساطة إنه هدول بما معنى من المعاني إنه هيك يعني
3: ما شطبهم بس ننتظر مجلس الشعب يعقد يا شباب ننتظر شوي
0: كلنا نعم استنى مجلس الشعب
3: ننتظر شوي
5: طول بالك
3: كثير حلقة
5: طول بالك علينا أنت طول بالك خدنا بحنانك خدنا برعيتك شوي بس يا أخي ما تأخذ أنت والله ما جاي نحنا
3: طيب والله بيهمنا والله أكثر من هذه مقاطع عند الأستاذ زيد وعم تحكي هلا
0: شباب روقوا لا هلا بالجولة بعدين أعطيكم دور كفاية السادة الحضور جولة أولى ساخنة خليكم معنا نرجع بعد الفاصل

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله، والبداية بالعناوين. اتصال بين شيبان ونظيره الأردني والجانبان يؤكدان على مواصلة التنسيق بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بالإفراج عن مفوضين من متضرري المرسوم 66. ورئيس رابطة إسقاط المرسوم يقول إن هناك خصوصية أو خصومة مع محافظة دمشق بشأن الملكيات. مصادر محلية تؤكد أن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الوطني في السويداء منعت خروج عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات لطلبة المحافظة في مراكز ريف دمشق. تحقيق فرنسي يقول إن إسرائيل ترسخ في صمت وجودها على الجانب السوري من جبل الشيخ، ويؤكد أن التحركات لا تقتصر على عمليات عسكرية مؤقتة. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. إلى التفاصيل، بحث وزير الخارجية أسعد شيباني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطوير التعاون والتصعيد الإقليمي. وقالت وزارة الخارجية إن شيباني والصفدي أكد أهمية التطوير المستمر في العلاقات الأردنية السورية بمختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز من أمن واستقرار المنطقة. وأضافت الوزارة أن الجانبين شددا على الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يعكس عمق الروابط بين الأردن وسوريا.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد عادل محمود المحلل السياسي من عمان. سيد عادل مرحبا بكم. إذن العلاقات الأردنية سورية في تطور مستمر، كيف ترصدونها خلال الفترة الماضية؟
1: صباح الخير أخي عبد المنعم لك ولجميع المشاهدين. يعني التحرك أو نقول الدبلوماسية الأردنية السورية ترجم تدريجيا نقول مخرجات الاتفاق أو نقول الاجتماع الموسع في عمان مؤخرا المجلس التنسيقي، أيضا هناك تنسيق إقليمي يعني ترصد دمشق وعمان، مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل إلى أين ستؤول، يعني كلا الطرفين أعتقد هذا التطور وعليه تبنى الكثير من المواقف. أيضا أنا أعتقد هنالك يعني استمرارية العمل الدبلوماسي بمستوى وزراء الخارجية يطمئن أيضا أن هنالك آلية عمل لمتابعة ما يتم كما ذكرنا مخرجات الاتفاق بين الدولتين في البرامج على كل الأصعدة السياسية اقتصادية أمنية، وأيضا لا ننسى أن دائما هنالك تنسيق أمني عالي المستوى، هنالك أشبه بغرفة إقليمية تركية سورية أردنية عراقية لبنانية لمتابعة ومطاردة الإرهابيين. إذا نحن أمام استمرارية وهذا هام جدا، يعطي مؤشر إيجابي وأيضا يثلج الصدور في نهاية المطاف. يعني هنالك دائما تطلعات ورغبات وأمنيات لكلا الشعبين أن يبقى نقول خط دمشق عمان في أعلى المستويات، ليس كما في السابق. لدى الأردن الآن ارتياح، وأنا على قناعة شخصية أن هنالك نوايا في دمشق إيجابية تجاه العلاقة وديمومة العلاقة مع الأردن، يعني كتاب أبيض يعني، وهذا مهم جدا لدى الأردن لأنه عانى لعقود لعدم الثقة مع الجانب نقول النظام السابق. إذا نحن أمام تحول استراتيجي في نقول خطوة وستبنى عليها الكثير من المواقف. إذا نحن نرصد ونراقب أي تحرك على مستوى عالي يعطي دائما اطمئنانية، ليست شعارات، لأن هناك لجان تعمل ليلا نهارا وترجمة من كلا الأطراف، يعني الجانب الأردني والجانب السوري.
0: نعم.
1: وهو يصب في نهاية المطاف لمصلحة الدولتين والشعبين.
0: نعم. وهذا نعم، وهذا ما قالته الخارجية السورية في بيانها الأخير سيد عادل، وقالت إن الجانبين السوري والأردني ناقش أهم الملفات أو القضايا المشتركة. برأيكم في ظل ما تقوم به دمشق الآن من محاولة تسوية الملفات العالقة داخليا كشمال شرق سوريا والسويداء، ما أهم يعني النقاط المشتركة أو المصالح المشتركة بين الأردن وسوريا في موضوع السويداء؟
1: شوف، الجانب الأردني دائما يعني هي الجنوب السوري كثيرا، وكان له الكثير في مساعدة نقول الحكومة السورية بموضوع ملف السويداء الذي هو مؤجل، يعني مؤجل أمريكيا. هنالك طرف ثالث مثل الكثير من مناطق جنوب سوريا وهو إسرائيل. هنالك خطوات تقدمية من الحكومة السورية تجاه ألا يكون هنالك كما ذكر الرئيس الشرع أن يكون جوار دون نزاعات جديدة، تحاول دمشق تصفير الملفات. أنا أعتقد المؤشرات الإيجابية أن أثناء الحرب 38 يوم بين إسرائيل وإيران وأمريكا مس أغلب عواصم المنطقة نقول من الصواريخ المتنافرة إلا دمشق، وهذا يعطي مؤشر أنه بدأت تدريجيا نقول معادلة البحث عن تكون سوريا المعتدلة في داخل الحضن العربي داخل الإقليم. بدأت الماكينة الدبلوماسية السورية تعمل وتقرأ وتتصرف على مواقف أنا أعتقد تجنب سوريا الصدام مع اشتباكات داخل الإقليم أو غيره. بمعنى نحن أمام شرق سوريا تدريجيا وضعت الحكومة أنفاسها، وأنا أعتقد وحدة الأراضي السورية تعني
0: طيب. زيد عادل اسمح لي ولكن دعني أنوه لك وللسادة المشاهدين إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك يقول إنه بناء على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. هذا الاتفاق وقف إطلاق النار مشروط بوقف إطلاق نار كامل من جانب حزب الله، ويتضمن إبعاد الحزب لجميع عناصره من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني. إذن اتفاق بين لبنان وإسرائيل لوقف إطلاق النار. البيان الأمريكي اللبناني الإسرائيلي المشترك الذي تحدث عن هذا الموضوع قال إنه بناء على المفاوضات التي رعتها واشنطن تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. هذا الاتفاق مشروط بوقف إطلاق النار كامل من جانب حزب الله، ويتضمن إبعاد الحزب لجميع عناصره من المناطق الواقعة جنوبي الليطاني. أعود إليك سيد عادل مرة أخرى لموضوعنا والعلاقات السورية الأردنية، يعني مستقبل هذه العلاقات في ظل التطور خلال الفترة الماضية.
1: شوف، أنا قراءاتي وسنعود إلى هذه المقابلة، سوريا ستصبح مركز ازدهار الشرق الأوسط. يعني هذا الإجماع الدولي، هذا الشرعنة لسوريا الجديدة ليس من فراغ. بمعنى شوف، الأردن حين ذكرت لك ليس موضوع السويداء، هو حتى شرق شمال سوريا كان يأتي مظلوم عبدي إلى عمان، وهذا لم ينشر في الإعلام، ولقاءات مع توم براك وغيره. أنا أعتقد الكل يعمل على وحدة الأراضي السورية. ذكرنا كثيرا ومرارا وتكرارا حتى الولايات المتحدة الأمريكية ليست مع مشروع تقسيم الأراضي السورية. هي نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في نقول المحافظة على سوريا في ظل هذا أيضا الإقليم الملتهب. إذن إلى أين تتجه العلاقات الأردنية السورية؟ أنا أعتقد الأردن الرسمي يقرأ أن سوريا الجديدة يعني في عجلة وفي تسارع، وأنا أعتقد إذا كان العام الحالي هو عام نقول أقل أمنيا حوادث، سيكون العام القادم

0: ذلك المشاريع الاقتصادية هي إقليمية سترعاها دول أبعد من موضوع الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك السعودية، هنالك قطر، يعني جملة من نقول الإيجابية سيشعر فيها المواطن
1: يعني
0: السوري.
1: تعتقدون سيد عادل أن هناك حالة من الإدراك الإقليمي أو الدولي لأن تكون المنطقة بما في ذلك سوريا هادئة؟
0: أعتقد سوريا النموذج، يعني النموذج الأنجح الأولى الأول والذي سينعكس على المنطقة. هناك ممرات، شوف يعني ممرات بحرية وممرات برية، قواعد جديدة في لعبة الممرات البحرية، ما به هرمز سينعكس على البحر الأبيض المتوسط، ما هو في المعابر ما بين سوريا والعراق والسعودية والأردن وغيرها. بمعنى الإقليم، شوف في الظل هنالك يعني نقول مايسترو يدير اللعبة، هي نقول هنالك حكمة في دمشق، أيضا هنالك كما يذكر ترامب كثيرا عن شجاعة الشرع، هنالك شوف ليس الأمور من فراغ، يعني هنالك تمكين داخلي متدرج، ليس يعني بيوم وليلة أن نقول سوريا أمنيا وصلت إلى نقطة التوب يعني. لكن الأهم من هذا وذاك، ألم يخرج داعش من شرق شمال سوريا؟ هذا هام جدا واستراتيجي، لذلك المواطن السوري ما عانه بنقول نقول المجازر من النظام وغيره، هذا سيصبح من الماضي، وسوريا لا تتحمل حتى أنا في الوقت الراهن ملفات كبرى، منها مثلا محاكمة الأسد أو مطالبة بمحاكمة الأسد، هي الآن تلملم داخلها وأنا أعتقد ستنجح. بمعنى الإقليم سينظر إلى النموذج السوري، وأنا قراءتي للسياسة الأمريكية والدولية أن سوريا، لماذا قلت النموذج الأول، لذلك ستجنح إلى الهدوء والاستقرار، ليس موضوع سلام
1: طيب
0: شعوب مع التطبيع
1: طيب
0: أو
1: طيب
0: سلام إبراهيم.
1: سيد عادل اسمح لي، في ظل هذه التطورات والمعطيات الحالية على الأرض، يعني حروب واتفاقيات ومصالح مشتركة ولا مشتركة بين يعني أطراف عدة، كيف يمكن للبلدين الأردن وسوريا التعامل مع هذا المشهد؟ ما هي الآليات التي يجب أن تكون؟
0: لا شوف، كلاهما رئة للآخر، يعني سوريا متنفس للأردن بحكم عبقرية الجغرافيا، وكذلك الأردن رئة لسوريا. أنا أعتقد ما يجمعهم ليس المصالح التقليدية بين الدول، هنالك لا ننسى النموذج الاجتماعي التاريخي بين الشعبين، وهذا هام جدا أيا كان الحكم. أنا أعتقد أن الأردن يعمل الآن بحسب نقول حسن الجوار دائما مع الدول العربية، الحضن العربي، العلاقات الدولية مع الدول العالمية، وأعتقد ساعد النظام السوري أيضا، وأيضا النوايا من دمشق يعني تعطي المؤشرات أن المروحة الدبلوماسية السورية تعمل في الإقليم مع الأردن وتركيا ودول الجوار، وحتى مع لبنان، فتح صفحة جديدة مع لبنان، هذا هام جدا. إذا انتقل لبنان، وأعتقد سينتقل إلى لبنان الجديد، دعك من ما يحصل من اشتباكات داخل لبنان، لكن ستدخل لبنان الجديدة كما سوريا الجديدة، ولكن الشراكات مع الدول العظمى، يعني هنالك تحرك، يعني هناك مساحة نقول حكومة دمشق لتذهب إلى من واشنطن إلى موسكو إلى أوروبا إلى الإقليم، هذا نقول الانفتاح الدبلوماسي السياسي سيعطي ثماره في نهاية المطاف. والأردن كما ذكرت لك يعتمد على قاعدة الأخوة، هذا هام جدا، الموضوع علاقة الدم، علاقة الجغرافيا. أنا أعتقد كما في عمان لا يشعر أن المواطن السوري يعني مقيم أو مهاجر أو إلى آخره، هو جزء من الأردن من معادلة الجغرافيا والأخوة، وكذلك في دمشق حين يزور الأردن أو يقيم، هذا نقول القواعد المتينة التي تعطي نقول النظام في سوريا أو في الأردن إلى استثمار هذا المناخ نقول الأخوي الشعبي، إلى ترجمته إلى مساعدة، نقول سوريا الآن تحتاج الجميع، والجميع سيحتاج سوريا. شوف سوريا الآن حين قلت لك مركز الازدهار، ستعود وتتذكر عبد المنعم هذه المقابلة، أن بالفعل مركز ازدهار الشرق الأوسط، وستتسابق الدول العظمى، ليس إعادة إعمار سوريا في المشاريع الكبرى العالمية التي ستنطلق من سوريا الجغرافية الجديدة والمكونات التي ذهبت الآن إلى وحدة الأراضي السورية، بعد

0: كل ما جرى سيكون هنالك، انا اعتقد ليس فقط استقرار امني داخل سوريا، سيكون هنالك مشاريع ستتسابق عليها الدول والبحث والعمل حتى في سوريا من الاقليم وغير الاقليم.
1: السيد عادل محمود المحلل السياسي، كنتم معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا سيدي.

0: أصدرت مجالس أمانات أحياء المزة وكفر سوسة والقدم في دمشق بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء توقيف ممثلي المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي إبراهيم شيخ الشباب على خلفية نشاطات مرتبطة بملف المرسوم 66. وأكد البيان الصادر عن المجلس أن شيخ الشباب كان معتقلا سابقا لدى نظام بشار الأسد المخلوع وشارك في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وتم تعيينه كخبير هندسي في لجنة مارونا سيتي الممثلة عن الأهالي وفي لجنة أمانة رئاسة الجمهورية. كما شدد البيان على معالجة الملفات الخلافية بالحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة، كما دعت المجالس الهيئات والجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف والإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب. إلى ذلك، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المحافظة تعمل على معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بما يضمن حفظ حقوق الأهالي المتضررين. وأوضح إدلبي أن نحو 5300 عائلة خرجت من منطقتي المزة وكفر سوسة ضمن مشروع ماروتا سيتي، وأن كثيرا منها لم يحصل سابقا على حقوقه المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل. وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تدرس مقترحات خاصة بمنطقة باسيليا سيتي، مؤكدا عدم تكرار الممارسات السابقة وأن حقوق أصحاب الأملاك محفوظة بالكامل، مضيفا أن المحافظة تعمل على جبر ضرر المتضررين ضمن الإمكانيات المتاحة مع الالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة انعكاسات أي قرارات تنظيمية على بقية مناطق دمشق. هذا ونظم عدد من المتضررين من المرسوم 66 وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في دمشق للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس.
1: نحن هون وقفتنا صامتة، ما لنا ضد الدولة أبدا، نحن ضد قرارات المحافظة. سبب الوقفة إيقاف أبو وسيم ياسر عباس والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، لأنه هن حكوا عن قرارات المحافظة اللي طلعت بالبيان الأخير اللي أدلوا فيه. الفكرة للأسف الشديد البيان اللي طلع ما أعطى الناس ولا واحد بالألف من حقوقها. المحافظة عم تقول إن هن أعطونا حقوقنا، أبدا نحن ما أخذنا واحد بالألف. لما طلع المهندس وأبو وسيم عم يحكوا إنه عن هذا القرار للأسف اللي ما أنصف الناس، كان الرد من المحافظة دعوة شكوى من المحافظة أنه هن عم يشهروا فيها، دعوة تشهير جرائم إلكترونية. تم استدعائهم للأمن الجنائي وحالياً رح يحالوا على القضاء. نحن موجودين هون وما رح نتحرك ليطلعوا لأنه هن عم يطالبوا بحق.
0: بدوره قال رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 رضوان الغفير في تصريح لتلفزيون سوريا إن هناك خصومة قائمة مع محافظة دمشق بشأن الحقوق والأراضي والممتلكات.
2: هو نفسه حكم مشكلتنا بقى، نحن في عمليا في خصومة نحن ب مع محافظة دمشق ما يتعلق بحقوقنا بأراضينا وملكيتنا. كنا عم نطالبه نحن كرابطة، عم نطالب بإلغاء المرسوم، وطبعا إلغاء المرسوم ويتبعه تعديلات على المشاريع القائمة. نحن ما لنا ضد الاعمار ولا ضد البناء يعني.
0: واضاف الغفير ان السنوات العشر الاخيره شهدت نشوء ما وصفه بالحقوق المكتسبه لصالح المحافظه او بعض المستثمرين.
2: صار في على مدى 10 سنين حقوق مكتسبه سواء للمحافظه او للتجار او للمستثمرين. وللاسف مثل ما ذكر اخي عبد الرحمن انه نحن في مركز قانوني، نحن ما في عوده لحد هلا المركز القانوني لاصحاب الارض. يتم معالجه الموضوع كله بما ينسجم مع الحقوق المكتسبه وليس ما ينسجم مع الحقوق المغتصبه. بقى المشكله نحن عندنا حقوق مغتصبه لحد هلا ما تم اخذها بالحسبان.
0: قال مراسل التلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي اعتقلت عددا من الأشخاص وصادرت نحو 40 بندقية في بلدة خشام شمال شرقي دير الزور على خلفية الاشتباك المسلحي الذي وقع بين عائلتين هناك. وكانت الاشتباكات قد تسببت في سقوط 3 جرحى إلى جانب احتراق محصول قمح. يأتي ذلك وسط تصاعد أحداث السلاح المنفلت في عموم المحافظات، حيث تتجدد المطالب الشعبية بضرورة ضبط الوضع الأمني وسحب السلاح الخارجي عن القانون. اشتباكات بلدة تخشام بدير أزور جاءت بعد اشتباكات مماثلة شهدتها بلدة زاكية بريف دمشق الغربية إثر خلافات أيضا بين عائلتين أسفرت عن مقتل امرأتين ورجل وإصابة آخرين.
3: والله اللي صار الله يصلح الحال، يعني شباب طايشة، صار خلاف، هو خلاف بالبداية بسيط يعني، وتطور، بتعرف شباب طايشة الله يهديهم، تطور الأمر يعني حمل سلاح، وصار اللي صار، يعني صار في جرحى وصار في هيك، في عنا الله يرحمهم اللي توفوا، والحمد لله يعني قوات الأمن، يعني الأمن العام تدخل فورا واستجاب وبسط دغري يعني السيطرة على الوضع. والوجهاء الله يجزيهم الخير، أهل بلدنا نحن بزاكية، يعني كلاتنا ما نخلصين حدا من حدا، يعني كلاتنا عمك خالك مثل ما بيقولوا، والحمد لله الأمور رايحة للأحسن بإذن الله.
4: من حفل زفاف إلى مراسم تعزية وتأبين لضحايا السلاح المنفلت الذي أودى بحياة مدنيين في بلدة زاكية بريف دمشق، حادثة أعادت الجدل إلى الواجهة حول ظاهرة تعد من أكثر التحديات تعقيداً في المراحل التي تعقب الحروب لما تشكله من تهديد لأمن المدنيين وسلامتهم.
3: حمل سلاح.
4: الاشتباكات المسلحة التي شهدتها زاكية بدأت على خلفية خلاف عائلي بين عائلتين، لكنها سرعان ما أوقعت ضحايا، بينهم رجل قتل خلال مروره في المكان من دون أن تكون له أي صلة بشيء، ما أثار موجة غضب واستنكار ترافقت مع مطالبات شعبية للحكومة بالتعامل بحزم مع ملف السلاح المنفلت وسحب الأسلحة غير المرخصة ومنع استخدامها خارج الأطر القانونية. تعدد الجهات التي تمتلك السلاح ووجود أسلحة لم تضبط بشكل كامل تعد أحد أبرز التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة، بحسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، والذي أضاف في تصريحات سابقة لتلفزيون سوريا أن انتشار السلاح يرتبط كذلك بشبكات إجرامية وسوق سوداء، فضلاً عن لجوء بعض المجتمعات المحلية إلى التسلح، ما يحد من قدرة الدولة على احتكار القوة المشروعة. شهادات أخرى تحدثت لتلفزيون سوريا عن عوامل إضافية تسهم في تفاقم المشكلة، من بينها ضعف ثقافة استخدام السلاح لدى بعض حائزيه وآليات منح التراخيص، فضلاً عن انتشار الأسلحة على نطاق واسع بعد خروجها من الثكنات العسكرية في أعقاب سقوط النظام المخلوع.
5: مات واحد يخل.
4: وهكذا تحول الرصاص العشوائي إلى مصدر دائم للقلق والخوف لدى المواطنين في ظل حوادث إطلاق نار ومشجرات مسلحة شهدتها مناطق عدة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول جذور الظاهرة ومآلاتها ومدى قدرة الدولة على معالجتها عبر حملات فعالة لضبط السلاح وحفظ أمن المدنيين.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا في دير أزور بوفاة الطفلتين سجى سليمان وسناء سليمان البالغتين من العمر 5 سنوات و10 سنوات غرقا في نهر الفرات، وأشار أيضا إلى نجاة طفل آخر. يأتي ذلك وسط تحذيرات متواصلة لفرق الدفاع المدني من السباحة والاقتراب من نهر الفرات نتيجة لارتفاع منسوب مياهه خلال الأيام الماضية. وفي تداعيات فيضان نهر الفرات يرصد مراسلنا مصعب الحنت أضرارا بالغة تكبدها أهالي في قرية الصحين الواقعة على الحدود العراقية السورية شرقي محافظة دير الزورة، حيث غرقت عشرات الدنمات الزراعية في القرية ما لامس بشكل مباشر لقمة عيش الأهالي، فضلا عن تضرر المنازل وتكشف مزيد من الأضرار مع انحسار المياه.
5: منذ أن بدأ منسوب مياه نهر الفرات بالارتفاع قبل نحو أسبوع، لم يتوقف الحاج عبد وأبناءه عن العمل. ساعات طويلة يقضونها يوميا في تدعيم الساتر الترابي المحيط بمنزلهم في محاولة لمنع المياه من التقدم أكثر نحو ما تبقى من أرضهم الزراعية في بلدة الإصحين على الحدود السورية العراقية.
6: اللي خسرناه هنا مصروف المواشي، واللي لحقناه طلعناه وراحت النهاية هالعفش العطب والتبن والهاي راحت، وطلعنا ضايع فوق، وهذا بيتنا زراعي ساكنين به، وهتشوفون هذا وهذا كله انهد. هذا الموجود، هاي كلها اراضي زراعة، هاي يجي 500-600 دانم، طبعا الكل يتنا كل واحد 5 دوانم و10 دوانم.
5: ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية غرقت عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، كما وصلت المياه إلى عدد من المنازل.
7: الخسائر مادية الحمد لله، بس مادية يعني تقريبا شوفت عينك كلها، يعني مزارع هاي بالنسبة لك تشوف انت هسه مي، لكن هاي كل واحد له تقريبا قطعة أرض فالح بها خضرة، فالح بها، أو بعض ناس راحت لها بيادر طبعا، وبعض الناس راح لها بعد ما جنوا تبن.
8: أنا والله بخمس دوانم حمطة، وجت 5 دوانم، وبغشة تقريبا جات 5 دوانم، يعني قاعد مقسمها بغشة وش اسمه، أنا عندي 30 دانم.
5: يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل لمساندتهم والحد من الخسائر.
9: والحمد لله، بس احنا عتبنا على الحكومة، ما حدا جانا خالص، لا جابوا لنا معده سكره، والحريم بالليل الساعه 2 احنا نسكر بال السدود، عندنا الاراضي، عندنا البيوت، بس ما عاد نريد الاراضي، ما نريدها، بس نريد البيوت تسلم علينا والحمد لله.
5: بحسب لجنه الاستجابه الطارئه في دير الزور، فان مساحه الاراضي الزراعيه المغموره بفيضانات الفرات بلغت اكثر من 20,000 دونم، ورغم بدء انحسار المياه تدريجيا ما تزال آثار الفيضان حاضرة. يعقد سكان قرية الصحين آمالهم على انحسار منسوب مياه الفرات أملا بالعودة العاجلة إلى منازلهم واستئناف العمل في أراضيهم. من الحدود العراقية السورية لتلفزيون سوريا، صعب الحنت، دير الزور.
0: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منع مرور أي مركبة يزيد وزنها على 20 طنا فوق جسر العشارة بهدف سلامة الجسر ومنع تعرضه للتصدعات أو الأضرار الإنشائية. وأوضح رئيس اللجنة فايز عباس أن العمل بهذا الإجراء سيستمر بشكل مؤقت إلى حين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر، ودعا مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة بهذا الشأن. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت في وقت سابق إنهاء المرحلة الأولى من تدعيم جسر العشارة في محافظة دير الزور في إطار مساعيها لتخفيف الأضرار التي شهدتها المحافظة نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية، وضمان استمرارية حركة النقل والتنقل بين ضفتي النهر. هذا وتواصل الورش الفنية وعمليات الصيانة لتدعيم جسر العشارة شرقي دير الزور بعد تضرره من جراء فيضان الفرات، وتكتسب عمليات التأهيل المستمرة منذ أيام أهمية قصوى باعتبار الجسر يمثل شريان التنقل الرئيس الواصل بين منطقتي الجزيرة والشامية.
10: نطالب بإعادة ترميم جسر العشارة بغير هاي الطرق البدائية، الطرق البدائية هاي يشتغل الجسر أيام أو ساعات أو لحظات، وبعدها يتم إيقاف الجسر. اليوم أنا جيت أعدي عشحيل لقيت الجسر هذا واقف، يعني صار اليوم من الساعة 8 واقف استنى تنتهي عملية الترميم أو العملية البدائية لترميم الجسر مشان العبور إلى الجهة الثانية. طبعا أنا اليوم قسم من عائلتي في شحيل وقسم من عائلتي مصبيخان.
11: الحمد لله رب العالمين استطعنا إيقاف انهيار هذا الجسر من خلال جلب كتل إسمنتية ارتفاع 6 متر ووزن 6 طن. استمرت العمل لمدة 5 أيام. تعرضنا لعدة إعاقات من قبل الأهالي بسبب الحالة الطارئة التي يمرون بها، ما اضطرنا لإيقاف العمل لعدة أيام. إن شاء الله تعالى سننهي الأعمال اليوم إن شاء الله.
0: أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس تضرر 20,534 دونما من الأراضي الزراعية في 17 منطقة بالمحافظة. وأوضح عباس أن مناطق شام وهجين والأخريطة والجلاء وسوسة ومحميدة والتبني سجلت النسبة الأكبر من الأضرار، مشيرا إلى استمرار عمليات التقييم وحصر الخسائر. هذا وقال وزير الطوارئ رائد صالح أنه تم إغلاق عنفات مياه نهر الفرات مشيرا إلى بدء تراجع منسوب مياه النهر بشكل تدريجي. وأوضح صالح لشبكة روداو أن فرق الوزارة ما زالت في حالة استنفار بالمنطقة وأنها ما تزال تعمل على الأرض، مضيفا أن لجان إحصاء الأضرار ما زالت تعمل على تقدير حجم الأضرار بالمنطقة. توفي 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء حادث سير على طريق الطبقة أثرياء بريف الرقة وفق ما أفاد به مراسلنا. وبحسب الدفاع المدني فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارتين نتيجة للسرعة الزائدة، مشيرا إلى استجابة فرقه للحادث وانتشالها لأربعة جثامين. كما أوضح الدفاع المدني أنه تم نقل الجثامين إلى مشفى الطبقة لاستكمال الإجراءات اللازمة، في حين نقل المصابون إلى مشفى السلمية من قبل المدنيين. وفي السياق أيضا أعلن دفاع المدني إصابة 13 مدنيا خلال استجابة فرقه لحوادث سير و161 حريقا في عموم سوريا خلال يوم واحد. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 13 حادثة سير في عموم سوريا نجم عنها إصابة 13 مدنيا، مشيرا إلى أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج. كذلك دعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وعمل المكابح ومساحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول. ألقت قوى الأمن الداخلي في الرقة القبض على قاتل طفل قتل خلال محاولة سرقة رأس غنمة. وقال مصدر أمني إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على قاتل الطفل معتصم ياسر الخلف البالغ من العمر 13 عاماً. وأوضح المصدر أن الجريمة وقعت خلال محاولة سرقة رأس غنم من الطفل قبل العثور عليه مقتولا بعدة طعنات ومرميا في بحيرة الحمادي الخلف جنوب قرية حزيمة. أفادت مصادر محلية بأن حواجز تابعة لميليشيا الحرس الوطني في السويداء منعت خروج عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات لطلبة السويداء في مراكز ريف دمشق.
12: عاد ملف امتحانات طلاب السويداء إلى واجهة المشهد مع تصاعد التوتر حول آلية إجرائها بعدما قررت الحكومة السورية نقل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى مراكز معتمدة في دمشق وريف دمشق، معلنة توفير وسائل النقل والإقامة والدعم اللوجستي للطلاب الراغبين بالتقدم للامتحانات خارج المحافظة. وفي خطوة أثارت مزيداً من الجدل، أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحرس الوطني أقامت حواجز في عدد من مناطق المحافظة ومنعت عشرات المعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات في ريف دمشق من المغادرة، كما نفذت عمليات تفتيش وتدقيق في الهويات الشخصية لا سيما في منطقتي شهبة وحي الزيتون. وبحسب المصادر أصبح العمر معياراً أساسياً في قرارات منع السفر نحو دمشق، إذ يمنع من مغادرة المحافظة أشخاص تتوافق أعمارهم مع الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.
13: نحن أيضاً رتبنا جلسات كثيرة مع
12: محافظ السويداء مصطفى البكور، وفي تصريح خاص لتلفزيون سوريا أعلن أن المحافظة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع جهات داعمة وشركات نقل لتأمين انتقال الطلاب إلى دمشق وريفها، إضافة إلى توفير أماكن إقامة وطعام وخدمات لوجستية، كما أشار إلى تنسيق أمني مع وزارة الداخلية لتأمين الطريق ومرافقة الحافلات حتى وصول الطلاب إلى قاعة الامتحان. من جهته حمل المتحدث باسم ميليشيا الحرس الوطني طلال عامر الحكومة مسؤولية الأزمة، معتبراً أن إصرارها على حصر الامتحانات في دمشق وريفها يفرض على الطلاب قطع مسافات طويلة في ظل ما وصفه بالمخاطر الأمنية، مؤكداً رفضه نقل الامتحانات خارج المحافظة.
0: أفاد مراسلنا بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبية، وقال مراسلنا إن الدورية فتشت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اختطافها. وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بتفتيش المارة والمركبات قبل مغادرة الموقع. كشف تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل متواصل على ترسيخ وجوده في جبل الشيخ السوري كجزء من استراتيجية توسيع عسكري أوسع داخل الأراضي السورية. وبحسب الموقع فإن تل أبيب تواصل منذ سقوط النظام المخلوع تعزيز احتلالها بشكل تدريجي متجاوزة حدود الجولان المحتلة، وأشار إلى أن التحركات تأتي في مناطق تبعد أكثر من 10 كيلومترات من خط وقف إطلاق النار الذي أقيم بين البلدين بعد حرب تشرين الأول عام 1973. ولفت الموقع أيضا إلى أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز وجودها حول جبل الشيخ مستفيدة من التوترات بين الدروز والحكومة السورية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجهيز قافلة مساعدات إنسانية لدعم المتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور بتنظيم ورعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية وبجهود مجتمعية ودعم من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.
14: لكم شاهدتم الكارثة التي حصلت بالفترة الأخيرة وفي الأيام الماضية على أهلنا وأشقائنا في محافظة دير الزور والرقة، وهي يعني كانت أسبابها المياه الزائدة التي تدفقت من الجهات من الدولة التركية الشقيقة. قمنا عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعميم في محافظة اللاذقية عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على جميع الجهات والجمعيات الأهلية والمنظمات المحلية وأصحاب الخير من تجار وغيرهم في المحافظة من لهم سبق العمل الإنساني وسبق لهم باع طويل في هذا المجال. قمنا بالتعميم عليهم بأن المرحلة والتوجيه كان قائم لإرسال المواد لمحافظة دير الزور وأهلنا في دير الزور. ننتظر إن شاء الله اكتمال عدد المواد العينية لوصولها للمستودع ثم نخرج بها إن شاء الله كدفعة واحدة لمحافظة دير الزور وأهلنا المتضررين هناك.
0: مع اقتراب موعد تقديم الامتحانات لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي يشكو بعض الطلاب في دمشق من وجود أخطاء ومصاعب في إجراءات استلام البطاقات الامتحانية، ما تسبب في ازدحام للطلاب وذويهم داخل دائرة الامتحانات.
15: التسجيل صار فيه خربطة عندنا، نحن أنا مسجل من منطقة بعض ضميط القلمون، سجلت صلي جمعة أكثر على أساس يعطيني البطاقة، وآخر شيء بيقول لي تعال روح على دائرة الامتحانات سلم قبل الفحص بيوم، وصلي من الصبح هون لحتى قدرت إني أخذ البطاقة. ها هو السبب إنه عجقة كثير فوق، إنه واحد إذا بدي ياخذ البطاقة على استنى دقيقة وهلأ وقفونا كل شوي بعتوك على مكتب وهون وهون لحتى قدرت إني استلم البطاقة.
16: في صعوبة، المعاملة سيئة، وبدك بتجي من الصبح ما بتطلعي للمساء حتى يعطوك البطاقة، والغلط بالأساس هو منهن، يعني البنت عاملينه صبي والصبي عاملينه بنت، خدعة عاملات وحكي وزل. بنتي يمكن من 4 أيام من يوم استلمت البطاقة وهي بالعكس يوم عرفت انه حاطينها مع الصبيان زعلت وانهارت أعصابها، بالعكس بدل ما تركز بالامتحان اللي قام بدأ أخذ بطاقة
17: مشان هدول البطاقات الاكتتابية تعول الوزارة، يعني كان كتير فيها صعوبات، يعني مثل كأنك عم تطلع هوية أو شيء. بعتونا على كذا مركز، رحنا على الزاهرة وعلى المزة وعلى دارية وجينا كمان عليهم وهني ما لبونا، ردونا على دارية لنجيب ورقة من دارية لنرجع لعندهم، وكمان عندهم بدك تحكي معهم ما فيك تحكي معهم أصلا، يعني بيتعاملوا هيك كأنه نحن عبيد عندهم، مو هني على أساس هني لا يخدمونا، بس لا والله ما عم يخدمونا أبدا بولا شيء.
0: وفي السياق أيضا أوضح معاون مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب محمد عبد الرحمن في حديث لتلفزيون سوريا، أوضح أن المديرية استكملت استعداداتها للعملية الامتحانية متوقعا استقبال نحو 134,000 طالب وطالبة.
18: تم ولله الحمد الاستعداد التام للعملية الامتحانية في محافظة حلب لعام 2026، حيث بلغ عدد المراكز الامتحانية 551 مركز امتحاني، بلغ عدد الطلاب 134,593 طالب. أيضا شارك أكثر من 15,000 من الكوادر التعليمية في العملية الامتحانية. تم بعد ذلك أيضا تأمين الجو التام والهادئ والكامل للمراكز الامتحانية من ستائر ومقاعد وكل ما يخص أبنائنا الطلبة من أجل تأمين البيئة المناسبة لهم لبلوغ هدفهم المرجو. نأمل لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله.
0: ومن التعليم إلى التراث، ففي حمص تستمر أعمال ترميم وإعادة تأهيل 14 سوقا تاريخيا تضم نحو 1000 محل أثري في قلب المدينة بمساهمات وتبرعات من أطراف متعددة، وتشمل الأعمال استكمال أسقف وتأهيل بنى تحتية من أنابيب صرف صحي وشبكات كهرباء وغيرها.
19: بشوارعها المسقوفة وقبابها الملونة وطرازها العمراني العريق تتربع أسواق حمص التراثية منذ عقود وسط المدينة، ممتدة من الساعة القديمة والجامع النوري الكبير حتى أسوار القلعة التاريخية، لتجمع بين عبق التاريخ ونبض الحركة التجارية المميزة.
20: سوق حمص الأسري هو من أحد أهم المواقع في مدينة حمص، كونه هو السوق المركزي للمدينة من بداية نشأتها. للأسف السوق تعرض للقصف والتدمير يعني بفترة الحصار، هالشيء أدى إلى إغلاقه عدة سنوات ودمار بالبنية التحتية مهم. نحن اليوم بمحافظة حمص عم نتابع أعمال الترميم النهائية اللي عم تكون فيها منظمة التنمية السورية، اللي هي حاليا متركزة على البنية التحتية.
19: الأسواق التي تضم محال تجارية وحرفا يدوية تعود للعصرين المملوكي والعثماني، تعرضت للنهب والتخريب على يد النظام المخلوع، يتتوقف فيها الحركة لسنوات قبل أن تعود بعد التحرير، حيث تتواصل جهود ترميم نحو 14 سوقا تضم نحو 1000 محل أثري بمساهمات وتبرعات قدمتها منظمات وتجار وصناعيون من أبناء المدينة.
21: تحملنا سنة وسنتين وثلاثة للعشرين لحتى بلشت الأجر ودعست الحمد لله، هلا دعسة قوية، يعني بعد السقوط نهز السوق شوي بعد نرجع لقوي كتير الحمد لله رب العالمين، وهلا الأمور بخير كتير الحمد لله.
22: الترميم تم استكمال الأسواق من أسقف، من مزاريب، من بنية تحتية، كهرباء، هاتف كاملا، ولكن لم ينتهي الترميم، بقي جزء صغير راح يتم قريبا إن شاء الله بعد العيد بإشراف منظمة التنمية السورية وبتبرع من أربعاء منظمة حملة أربعاء حمص لأسواق حمص التراثية.
19: خطوات إعادة تأهيل أسواق حمص التراثية بدأت لكنها لم تنتهي بعد، خطوات تحمل بعدا ثقافيا يتعلق بالحفاظ على هوية مدينة عريقة، وآخر بعد تجاري ضروري ليعود قلب حمص لينبض بالحياة من جديد. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: قال رئيس قسم عمليات فرع مرور دمشق أنس الأطرش لتلفزيون سوريا إنه تم سماح للدراجات النارية المنمرة حصرا بدخول دمشق لكن ضمن ضوابط محددة، مشيرا إلى أن حملة مصادرة الدراجات ستبقى مستمرة بعد حوادث سرقة وقتل وإزعاج.
1: هلق قمنا بفرع مرور دمشق بحملة موسعة ضمن مدينة دمشق لحجز كافة الدراجات النارية كونها مخالفة بدخول المدينة وتجوال الممنوع ضمن مدينة دمشق. حجزنا ما يقارب 12,000 دراجة منذ بداية الحملة. طبعا قمنا بالحملة على عدة مراحل، آخر مرحلة من 4-5 أيام حجزنا تقريبا شيء 2000 دراجة في هذه الحملة. طبعا سبب حجز الدراجات هي المرور الممنوع، المخالفات لأنظمة السير، طبعا في عدة حوادث سرقات صارت عن طريق الدراجات، في عدة جرائم اكتشفنا أنه كانت سببها الدراجات النارية عدا المخالفات المرورية اللي كانت تقوم فيها الدراجات النارية. طبعا بعد هاي الحملة رحنا عمل على معاملة الدراجة اللي بتكون منمرة نظامية وبيكون أوراقها نظامية معاملة السيارة. طبعا بتكون المركبة هي ضمن الطريق، إذا كانت أوراقها نظامية ومنمرة نظامي بتتعامل معاملة السيارة. طبعا الدراجة المخالفة اللي ما ملوحة وما منمرة رح تنحجز فورا. القيادة الرعنة طبعا لكل الدراجات يتوقف السائق وتنحجز الدراجة.
0: أسست منظمة سامزة الطبية في دمشق أكاديمية خاصة لتدريب متخصصين محليين لمعالجة أطفال الطيف التوحد، وافتتحت المنظمة والأكاديمية بسبب الحاجة التي لمستها لوجود مختصين محليين مؤهلين بخبرات عالية للتعامل مع الأطفال.
19: هي مرحلة متقدمة من التأهيل على النطق وصلت بها المتخصصة حنين مع مراجعتها المصابة باضطراب طيف التوحد. فالخبرة العملية التي اكتسبتها منذ انضمامها إلى الأكاديمية طورت من مهاراتها ومكنتها من فهم سلوك أطفال التوحد بشكل أكبر وأعمق.
2: ضميت الأكاديمية من حوالي 6 شهور. أول شيء كنت عم بشتغل إنه كـ SLP وعم باخذ تدريبات بالـ ABA اللي هو تحليل السلوك التطبيقي. خلال فترة شغلي مع أطفال التوحد صرت أشوفه بصراحة قديش إنه فهم سلوك الطفل، دوافعه، تنظيم البيئة، أنواع التعزيز، قديش كلهم هدول هن لهم علاقة طبعاً بالـ ABA بعد شوي عن الـ SLP، بس فعلياً أنا على أرض الواقع صرت أشوف قديش هن متداخلين بطريقة كتير كبيرة. يعني أنا وقت يكون في عندي جلسة علاجية هي بالـ SLP اختصاص تقويم الكلام واللغة، بس أنا ما فيني مشي جلستي خصوصي مع أطفال التوحد إذا ما فهمت هذا الطفل ليش عم يعمل هذا السلوك، كيف فيني نظم له سلوكه، كيف فيني أعدل له إياه، كيف نظم البيئة لحتى ساعد هذا الطفل.
19: أسست أكاديمية سامز للتوحد في دمشق كمشروع طبي وتعليمي يهدف القائمون عليه أن يتحول مستقبلاً ليكون نواة لتخريج متدربين مهنيين محليين حاصلين على شهادات معترف بها دولياً.
3: الفكرة الاعتماد مثل ما قلت لك على النمط الفردي، تحليل السلوك التطبيقي. بتحليل السلوك التطبيقي يعني نحن بنشتغل مع الطفل ضمن استراتيجيات معتمدة مبنية على دليل علمي. يعني على سبيل المثال أنا بشتغل من خلال التعزيز، بشتغل من خلال الدعم البصري. الدعم البصري هي برنامج مثبت على دليل علمي. بشتغل من خلال مثلا بيكس هو نمط قائم على بتعليم وقائم على الEBA على تحليل السلوك التطبيقي. بدرس من خلال تحليل السلوك التطبيقي البيكس وهو كمان ممارسة مبنية على دليل علمي. فتركيز الشغل والعمل مع الطفل هلا على احتياجاته وعلى الاستراتيجيات التحليل السلوك التطبيقي اللي هي معتمدة عالميا.
4: سجلت الإحصائيات الأخيرة في سوريا ازدياداً ملحوظاً في حالات الأطفال المصابين بطيف التوحد، وهو ما بات يتطلب جهداً مضاعفاً من الحكومة والمنظمات المحلية لتطوير مراكز تأهيل جديدة تقدم أنظمة حديثة في التعامل مع الأطفال وفهمهم. تؤسس الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المقدمة للمختصين بمرحلة جديدة تحاول خلالها تغطية الاحتياج المتزايد لتأهيل أطفال التوحد في جميع المناطق السورية. عوض منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: مشاهدينا، وصلنا معكم إلى الختام، في أمان الله.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام عن اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.